0: مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة أعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل إعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وفق قوله، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع. ميلادينوف أضاف أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة ذات النقاط 20 الخاصة بغزة، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. خطوة إسرائيلية تأتي في ظل استمرار الاحتلال في قضم مزيد من أراضي القطاع عبر تحريك الخط الأصفر واستهداف القيادات الأمنية، في خطوة تقول المقاومة إنها تهدف إلى نشر الفوضى.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، وكان الاحتلال الإسرائيلي هدد المواطنين في منطقة محطة فتوح على شارع صلاح الدين بالإخلاء القسري قبل أن يقوم بقصف المنطقة. في الضفة الغربية هاجم مستوطنون شاحنة في بلدة بيتا، وأضرم المستوطنون النار بالشاحنة خلال اقتحامهم المنطقة الصناعية في البلدة الواقعة جنوب نابلس. وسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قالنديا شمالي القدس المحتلة بعد اقتحامات سابقة. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي عن مصادر محلية بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم، كما أطلق الجنود قنابل الغاز ما أدى لاندلاع حريق في معهد قالنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات الإرهاب.
2: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
1: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش تواصل

0: تابعوا هذا العرض مع الزميلة سهام بابا.
1: إذن مشاهدينا في الضفة الغربية، تكشف اعتداءات المستوطنين مسارا أوسع يضغط على الفلسطينيين وأرضهم. من نابلس وطول كرم ورام الله إلى الأغوار مسافر يطا بالخليل، تتواصل هجمات المستوطنين وتتمدد بؤرهم، ويتزايد نفوذهم الاستيطاني في جغرافيا فلسطينية مقسمة أصلا بين مناطق ألف وباء وجيم. إحراق ومضايقات واستهداف للأرض ومصادر المياه، وقائع تتسع معها السيطرة على الأرض. على امتداد الضفة تتركز أبرز النقاط الساخنة حول نابلس ورام الله وفي الأغوار، وصولا إلى مسافر يطا جنوب الخليل. ومنذ بداية العام وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين، أسفرت عن إصابات وأضرار بالممتلكات، وطاولت نحو 250 تجمعا فلسطينيا بمعدل يتجاوز 6 اعتداءات يوميا. في أحدث حصيلة رصدتها الأمم المتحدة، وقع نحو 60% من هذه الاعتداءات في محافظتي رام الله ونابلس. تقع هذه المواقع داخل تقسيم جغرافي قائم منذ اتفاق أوسلو. المنطقة ألف تشكل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لإدارة مدنية وأمنية فلسطينية. أما المنطقة باء تزيد قليلا عن 5 المساحة بإدارة مدنية فلسطينية وترتيبات أمنية مشتركة. أما المنطقة جيم فتغطي نحو 60% من الضفة، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية على الأمن والتخطيط والبناء. يجعل هذا التقسيم المدن والقرى الفلسطينية أشبه بجزر متباعدة تحيط بها مستوطنات وطرق ومناطق تخضع لسيطرة إسرائيلية واسعة. في النصف الأول من هذا العام، تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا 42 بؤرة جديدة معظمها رعوية. كما أقرت الحكومة الإسرائيلية 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام، ودرست سلطات التخطيط 113 مخططا تضمنت 12,435 وحدة استيطانية، منها 8,434 وحدة في الضفة الغربية و 4,000 وحدة في مدينة القدس. لم يعد هذا النشاط محصورا في المنطقة جيم، فبحسب حركة السلام الآن أقيمت خلال نحو 2.5 العام 21 بؤرة استيطانية على الأقل داخل المنطقة باء. هكذا من اعتداء في قرية إلى بؤرة على تلة، ثم طريق وبنية تحتية، ثم مستوطنة، تصبح حركة الفلسطينيين بين قراهم ومدنهم أكثر تعقيدا على الأرض، وفي بعض الأحيان مهمة شبه مستحيلة.

0: أعلنت إيران تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها، ولا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحرية لم يشهد تغييرا وأن الحصار الأمريكي قائم.
1: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط. ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
2: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
1: طهران من جانبها ترد إيجابا معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
3: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
1: عن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور.

0: الآمن. الخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق لحل دبلوماسي مع التعليق الكامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية انفجارا في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا على أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييرا من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابها، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها، مشددة على أن هذا الحصار ما زال ساريا بالكامل.
1: وصلت أسعار النفط خسائرها متراجعة بأكثر من 5% بعدما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران عقب هجمات استمرت 2 أسبوع، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى $91.20، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $84.40. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لحادثة جنوب البحر الأحمر، وقالت الهيئة في بيان إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتج عن مقذوف مجهول. أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن إسقاط مسيرة استطلاعية تابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن المسيرة كانت تنفذ أعمالا عدائية وإنهم سيتصدون لأي محاولات اختراق لسيادة البلاد على حد وصفه. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التفجيرات وعمليات النسف في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب تعرقل استكمال انتشاره وتحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار.
2: تستمر حملة التدمير والنسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وكونين وعيناتا. توثق هذه المقاطع عددا من الانفجارات وسحب الدخان الكثيفة في أجواء المنطقة، اعتداءات وخروقات إسرائيلية مكثفة، رغم ما أعلن عن تفاهمات مع الحكومة اللبنانية في سياق المباحثات المباشرة بما أفرزته من مناطق تجريبية تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني. مما شملته حملة التدمير الإسرائيلية الشاملة تفجير مشروع المياه في بلدة مركبة مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراض زراعية واسعة عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن ما يقوم به جيش الاحتلال من تخريب وتفجير ونسف هو عملية تطهير وفق تعبيره، مضيفا أن حكومته ستراقب قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته. الجيش اللبناني أكد في بيان له أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته وفق التفاهمات القائمة، كما تحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. هذه المعطيات التي حملها بيان الجيش اللبناني تكشف استيعاب الحكومة اللبنانية لسياسة العرقلة التي تتبعها حكومة نتنياهو للحاول دون تجسيد البند الخاص بانتشار قوات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب. هذه التطورات كانت محور مباحثات بين الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. بيان الرئاسة اللبنانية كشف أن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
1: يعود الأهالي تدريجيا إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار، وبينما تنتشر آثار الحرب في الأحياء والمرافق يترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
3: في حي مسحت معظم منازله بفعل القصف الإسرائيلي، اختارت فاطمة أن تعود إلى منزلها كل يوم، تشق طريقها بين الجدران المحترقة والغرف المهدمة، وكأنها تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة التي كانت تسكن المكان. للصباح في زوطر الغربية طعم مختلف يحمل في عيون أهلها غصة الفقد وفرحة العودة إلى أرض لم تغب يوما عن ذاكرتهم.
4: كل يوم عم بيجي، حضلني اجي بروح المغرب من هون، بس الجيش اخر مجال الساعه 7، بروح 7 الى 5 من هون، بيجي من اول الضوء فتح عيني وبيجي لهون، بجيب معي ترويقتي وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقه، في قوه عندك، والاقوى من هيك انه الجيش بيناتنا.
3: ولا تقتصر اثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهرة على الجدران، شاهدة على ما عاشته البلدة خلال أشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنيا، لأنها تواجه بلدة زوطر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
5: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله بنرجع منعمر، بنرجع منأسس عن جديد إن شاء الله منعمر، بعدنا شباب يعني.
3: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها، في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوطر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: إلى السودان، حيث أعلن الجيش إحكام السيطرة على منطقة جريجخ الواقع على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح مئات الآلاف من قريتين في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.
6: في السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في خطوة تمنحه السيطرة على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان. أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان، تبادل الجيش والدعم السريع إعلانات السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال كردفان، فيما تؤكد القوات المسلحة استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بينما لم يصدر رد فوري من الدعم السريع على هذه التطورات. لكن خلف خطوط القتال تتفاقم الكارثة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح المئات من قريتي وادي خزان ووادي غانك في أمبرو بشمال دارفور، اضطر معظمهم لعبور الحدود نحو تشاد هربا من تصاعد العنف. وفي ملف المحتجزين شكلت الحكومة السودانية لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
1: شهدت تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 شهدت تراجعا لدور الأحزاب والمنظمات مشفوعا بإطلاق ملاحقات ضد مسؤوليها. وفي أحدث تقرير لها، أحصت جمعية تقاطع للحقوق والحريات التونسية خلال آخر سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 41 حالة تتبع قضائي ضد نشطاء ومسؤولين، وأودع 8 منهم السجن.
7: بعدد الوجوه أصوات، وفي الأصوات أفكار وتعابير يسعها ما اعتبر دوما أكثر من كونه مسرحا. فنانا كنت أو صاحب موقف، لكل هنا مقعد. أحزاب وجمعيات وفعاليات معارضة للرئيس وجدت هنا متنفسا، لكن تزايد التضييقات يهدد بإغلاق هذا الفضاء لأبوابه.
8: بدأت تضييقات مادية، تضييقات إدارية، تضييقات تجفيف المنابع اللي تنجم تمول هذا الفضاء وتخلي يعيش ويواصل حياته، حتى لين وإحنا خلينا الأمور تطور حتى لين في الأخر عبرنا على الوضعية.
7: قد لا يتمكن الفضاء من الاستمرار، لا من قلة الإقبال بل لتواتر التضييقات عليه، هكذا يشرح مالكه الموقف. موقف تتضح معالمه كاملة لدى جمعيات ومنظمات طاولتها إنذارات رسمية بتعليق النشاط تمهيدا لحلها، كجمعية نواة المشرفة على موقع نواة للصحافة الاستقصائية.
9: أما المجتمع المدني الذي يرفض هذا التصور الأحادي للدولة، مكانه النسيان، السجن، الغلق، المنع والنهاية. هذا ما بشر به سعيد قبل سنوات وينفذه اليوم يعني بطريقة واضحة جدا. بالنسبة لنوات وباقي الجمعيات هناك عمل واضح يعني نظامي على إغلاق هذه الجمعيات اعتمادا على المرسوم 88 عبر 3 مراحل.
7: مراحل 3 إذن، أولاها توجيه إنذار، وثانيها تعليق النشاط بشهر، والثالثة والأخيرة رفع دعوى في الحل النهائي. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والعالم العربي، تواجه دعوى بإيقاف نشاطها.
10: كل المراسلات الواردة واللي جتنا نفذناها، كيما النساء الديمقراطيات وكيما بعض الجمعيات اللي طلب منه، فما جمعيات ما تمش مراسلتهم اصلا. هذاك علاش نقولوا مش مسار قضائي ضروري، لا بالعكس، هي تعليات قضائيه، مدخل من المداخل لنهايه هالفضاء والتضييق على الفضاء المدني ككل.
7: الى جانب الرابطه وجمعيه نواة وجمعيه النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وثقت جمعية التقاطع المعنية بالحقوق والحريات خلال سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 8 حالات إيداع بالسجن.
11: استخلصنا مجموعة من الأنماط لتمثل في مثلث القمع: العرقلة المالية، الإخضاع الإداري والتجريم الجزائي لأنشطة المجتمع المدني. واللي يفهم من خلال هذه الأنماط أن المجتمع المدني اليوم السلطة ما تحبوش يكون موجود، وتحب الأصوات المستقلة والحرة أن يتم إخضاعها.
7: كان المجتمع المدني عامة وما اصطرح على تسميته بالمنظمات الوطنية خاصة، وخلال مرحلة الانتقال الديمقراطي طرفا في صنع السياسات العمومية وشريكا متقدما في نقاش الهم العام. في السياق السياسي الحالي رسمت لهذا الدور حدود، ووضعت حول ارتباطه بالتمويل الأجنبي نقاط استفهام، وبذلك انتقل طيف من المجتمع المدني من شريك مع الدولة سابقا إلى مستهدف من قبلها حالياً.
12: هذا مش دور الجمعيات، دور الجمعيات هو دور معين معناتها مشمول بالقانون بالمرسوم عدد 88. الاخر تحب تعمل حزب تفضل، امشي لاي حزب تنخرط، هذا حقك وحق كل مواطن تونسي. اليوم تقول لي السلطه السياسيه معناتها هي ضد الاقسام الوسيطه، اوكي ضد الاقسام الوسيطه، لكن هذا مش من ضمن بالضروره انه مش تقمع الجمعيات ولا مش تقمع الاحزاب. هاك شفت الاحزاب شكون ماهوش قاعد ينشط، بالعكس معناتها اليوم معناتها في حمايه الامن وفي حمايه الدوله.
7: يقلل مؤيدو السلطة من شأن احتجاج طيف من المجتمع المدني إزاء ما يقولون إنه استهداف للجمعيات والمنظمات. بالنسبة لأصحاب هذا الرأي فإن تطبيق القانون سار على الجميع دون استثناءات. وجهة نظر قد تكون كاملة الوجاهة لو لم تشمل أكثر الملاحقات الجمعيات المستقلة تماما عنها والسلطة دون غيرها، ولو لم يأخذ الرئيس تدريجياً مسافة من منظمات كرابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل حين اعترضت على نهجه في إدارة البلاد. مستفيداً من فائض في الحريات خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، كان المجتمع المدني في تونس صانعاً للسياسات ومن بناة التوافقات، دور صار فائضاً عن حاجة سياق سياسي ألغى عن المجتمع المدني تدريجياً صفة الشريك ودفعه إلى مربع الإدانة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: عاد رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز إلى بلاده بعد حصوله على عفو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتعين عليه المثول أمام القضاء في هندوراس بتهمة اختلاس أموال عامة. وحكم على هرنانديز بالسجن لمدة 45 عاما في الولايات المتحدة عام 2024 بتهمة الاتجار بالمخدرات قبل أن يعفو عنه ترامب. ختم هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل. إلى اللقاء.
13: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. المتهمون بارتكاب إبادة جماعية يجب أن يواجه العدالة. عمدة لندن يتحدى نتنياهو ويشعل سجالا في بريطانيا. الإنجليزية أولا، قرار حكومي يعيد معركة الفرنسية في الجزائر. إيلون ماسك يتوقع اختفاء المال، وسام ألتمان يصنع الفانوس السحري. شبح الذكاء الاصطناعي حقيقة أم خيال؟

0: نعد خبرا جديدا أن نتنياهو بالتوصيف القانوني مجرم حرب مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وأن وجوده في دولة موقعة على ميثاق روما الأساسي للمحكمة يشكل حرجا كبيرا لهذه الدولة، فالالتزام بالقانون يفرض عليها اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية. لكن الانحياز المسبق لكثير من الدول إلى جانب إسرائيل يمنعها من الالتزام بتلك الخطوة. رغم ذلك، فأصوات مهمة وصاعدة بقوة في عالم السياسة تملك الجرأة على وصف بنيامين نتنياهو بالوصف الحقيقي، وتجرؤ على إظهار نيتها أو على الأقل رغبتها في تنفيذ القانون واعتقال نتنياهو حال دخوله بلادهم وهم في السلطة أو لديهم القدرة على فعل ذلك. أشهر هؤلاء طبعاً زهران ممداني عمدة نيويورك، الذي صرح بذلك حتى قبل أن يصبح عمدة المدينة في أثناء حملته الانتخابية، ويبدو أن تصريحاته قد أسمعت كثيرين وأعادت فرض السؤال من جديد: لماذا نتنياهو حر حتى الآن؟ هذا هو أيضاً صادق خان الذي يظهر على الشاشة، عمدة العاصمة البريطانية لندن وأحد الأصوات القوية داخل حزب العمال البريطاني. سئل السؤال: هل تفعل مثل عمدة نيويورك بشأن نتنياهو بصفتك عمدة لندن؟ خلينا نشوف شو جاوب.
1: Well, I have different powers to the mayor of New York, but I do believe...
2: But you can lobby for our government to enforce that arrest warrant. Will you be doing so?
1: But I do believe a genocide has been committed in Gaza. I think Netanyahu is responsible. And as a perpetrator of genocide, I think he's broken the law. And I think justice needs to happen. And that means him brought to book.
2: So, Burnham, you'll be lobbying him to enforce that arrest warrant?
1: Well, the good news is, and this is very good news, is Netanyahu is not coming to London. Because if he did, he would feel... the full weight of public opinion if he came. If there is any evidence of him coming to London, I'll be lobbying the Prime Minister to make sure the law is enforced, absolutely.
2: So is he welcome in London or he's not welcome in London?
1: People who commit genocide are not welcome.
0: سمعتم إجابة الرجل، واضحة جدا. لم يتعهد لا باعتقال نتنياهو ولا غيره، وقال إن صلاحياته تختلف عن صلاحيات عمدة نيويورك. كل ما قال الرجل إن مجرمي الحرب غير مرحب بهم في مدينته، وإنه في حال زار بنيامين نتنياهو المدينة سيضغط على رئيس الوزراء للالتزام بالقانون الدولي. ورغم ذلك فالإسرائيليون انزعجوا جدا. علقت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا على تصريحات صادق خان متهمة إياه بتبني خطاب معاد للسامية وأكذوبة الإبادة الجماعية، فكتبت: ينبغي على العمدة خان أن يركز على تعزيز العلاقات الإيجابية بين المجتمعات في لندن ومكافحة تصاعد معاداة السامية التي ساهم في خلقها والتي تنهك مدينته، بدلاً من الانخراط في شؤون دولية لا يملك عنها إلا القليل من المعرفة. يبدو أيضاً أن لوبيات دعم إسرائيل تحركت ضد تصريحات خان. المجلس القيادي اليهودي وصف تصريحات خان بغير المسؤولة التي تهدد وحدة المدينة. لكن عزيزي المشاهد، في المقابل المدافعون عن تصريحات خان كثيرون، طالبوا حزب العمال بالعمل وفق تصريحات الرجل، خصوصاً أنه على حد وصف كثير منهم أرفعوا مسؤولاً داخل حزب العمال يجرؤ على وصف ما حدث في غزة بالإبادة الجماعية. بول يقول: هذا اعتراف هام من صادق خان بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، فهل سيطبق حزب العمال تداعيات هذا الاعتراف؟ إذا كنت تعتقد أن دولة ما ترتكب إبادة جماعية، فكيف يمكنك إقامة أي نوع من العلاقات الطبيعية معها؟ نقرأ تغريدة أخرى من توم، حيث قال فيها: شكراً لعمدة لندن على قول ما هو واضح، لكن قليلون جداً من النخب السياسية والإعلامية في المملكة المتحدة يملكون الشجاعة لقوله. يجب على رئيس الحكومة ووزير الخارجية الآن أن يعترفا بوجود إبادة جماعية جارية في غزة، وأن نتنياهو يجب أن يحاسب. أما حمزة فقد علق قائلا: فيما يوم من العام الماضي سئل صادق خان على إذاعة LBC عما إذا كان سيستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف غزة، تهرب من الإجابة ورفضها رغم الأدلة الدامغة. ليس من الشجاعة قول ذلك الآن في ظل الوضع السياسي الأكثر أمانا. ختاما مع فهد الذي قال: الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية غير مرحب بهم في لندن، ماذا عن الأشخاص المتواطئين في الإبادة الجماعية من خلال مبيعات الأسلحة ورحلات التجسس وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي كامل للإبادة الجماعية وتجريم المقاومة المسلحة ضد تلك الإبادة الجماعية ودعمها؟

0: في خطوة تعيد رسم الخريطة اللغوية والثقافية في الجزائر، حسمت وزارة التربية الوطنية الجزائرية معركة الفرنسية والإنجليزية بقرار رسمي يؤجل تدريس اللغة الفرنسية إلى السنة الرابعة ابتدائي، مانحة الصدارة المطلقة للغة الإنجليزية لبدء من أو بدءا من الموسم الدراسي القادم. لماذا تراجعت اللغة الفرنسية خطوة إلى الوراء لتقود لغة شكسبير قطرة التعليم الأجنبي في الجزائر؟ وما تفاصيل هذا القرار المدرسي الحاسم؟ ولماذا أعادت الجزائر إشعال حرب اللغات التاريخية في البلاد معلنة انفراد الإنجليزية بالسنة الثالثة ابتدائي وتأجيل الفرنسية في خطوة تتجاوز المناهج التعليمية لتعكس صراعاً ممتداً حول الهوية والسيادة الثقافية والوجهة القادمة للأجيال الجديدة؟ راح نجاوب على كل هذه الأسئلة. الحكومة الجزائرية أعادت ترتيب تعليم اللغات الأجنبية في المرحلة الابتدائية، مقررة تدريس الإنجليزية وحدها في السنة الثالثة، وتأجيل بدء الفرنسية إلى السنة الرابعة في خطوة تربوية سرعان ما تحولت إلى فصل جديد من الجدل بشأن الإرث الفرنسي. لنسمع القرار من وزارة التربية الوطنية في الجزائر.
1: أيضا من أجل تحصيل أفضل لأبنائنا في بداية تلقيهم للغات الأجنبية، لا سيما اللغات المتشابهة في مستوى السنة الثالثة ابتدائي، تقرر برمجة اللغة الإنجليزية في هذا المستوى وبرمجة اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الرابعة، طبعا إلى جوار الإنجليزية إلى جوار.
0: القرار لا يعني إلغاء الفرنسية من التعليم، وإنما تأخير دخولها إلى المدرسة عاما واحدا فقط، بعد أن كانت تدرس إلى جانب الإنجليزية في السنة الثالثة منذ إدراج الأخيرة في التعليم الابتدائي عام 2022. الوزارة بررت الإجراء بتحسين تعليم اللغات الأجنبية ضمن مقاربة جديدة تشمل أيضا تعزيز الإنجليزية في الشعب العلمية والتكنولوجية. يقول المدافعون عن التعديل إن تدريس لغتين أجنبيتين في وقت واحد لتلميذ لا يتجاوز عمرهم أو تلاميذ يتجاوز عمرهم 8 سنوات يزيد العبء الدراسي، وإن منح الإنجليزية عاما كاملا قبل إدخال الفرنسية قد يساعد على تثبيت مهارات القراءة والنطق. طيب، وين المشكلة؟ وليش كل هذا الجدل؟ رمزية القرار تتجاوز الجدل المدرسي، فالإنجليزية تقدم رسميا بوصفها لغة العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بينما ترتبط الفرنسية لدى قطاعات واسعة بتاريخ الاستعمار ونفوذ باريس الثقافي والسياسي. على الرغم من أنها ليست لغة رسمية، ما زالت الفرنسية حاضرة بقوة في الإدارة والاقتصاد والطب والإعلام وحتى التعليم العالي، كما تختلط بالعربية الجزائرية والأمازيغية في التخاطب اليومي. وتشير تقديرات المنظمة الدولية الفرنكفونية إلى وجود 15 مليون ناطق بالفرنسية في الجزائر، بيجعلها من أكبر المجتمعات الناطقة بها عالميا، رغم أن الجزائر ليست عضوا في المنظمة الدولية التي تجمع الدول الناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو لغة منتشرة. حركة الطلاب الجزائريين تكشف عن استمرار ثقل الفرنسية. أفادت بيانات نقلتها صحيفة لوموند بأن 68% من الطلبة الجزائريين الذين اختاروا الدراسة في الخارج خلال 2024 توجهوا إلى فرنسا، مقابل 5% إلى كندا و2% إلى بريطانيا، كما حصل أكثر من 8350 طالبا جزائريا على تأشيرات دراسية فرنسية عام 2025، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق. طيب، لماذا الإنجليزية تتصدر الآن يا عزيزي المشاهد؟ تراهن الجزائر على الإنجليزية لفتح الطريق أمام طلابها في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأسواق الدولية. وزارة التعليم العالي أعلنت خلال السنوات الأخيرة برامج لتكوين آلاف الأساتذة باللغة الإنجليزية في محاولة لمعالجة الفجوة بين لغة العصر ولغة التاريخ، يعني بين إرث الماضي واللحاق بالمستقبل. خلينا نشوف رأي المغردين في منصات التواصل الاجتماعي. البداية من تغريدة تقول: الإنجليزية هي لغة المستقبل، الإنجليزية هي لغة العلوم ولغة البحوث ولغة الدبلوماسية ولغة الاقتصاد ولغة السياسة. معظم البحوث العلمية تكتب بالإنجليزية، عندما يريد نشر أي بحث علمي فالإنجليزية هي لغة المستقبل. الفرنسية أصبحت لغة هامشية يتحدث بها الناس في فرنسا وبعض الدول الإفريقية، وحتى دول مثل رواندا تخلت عنها. سمير بن حمد أيضا قال: الخطوة أراها وطنية تربوية تعليمية بامتياز. أما تغريدة توني فقد علق قائلا: قرار بلا معنى، يستطيع الأطفال دراسة ثلاث لغات في الابتدائية، إن شاء الله يتوقف هذا القرار السنة القادمة. ختاما مع عبد القادر الذي علق قائلا: لماذا لا تؤجل حتى المتوسطة؟ ذلك أفضل ويسمح للتلميذ باستيعاب الإنجليزية والتمكن منها حتى الوصول للمتوسطة. للأسف إبعاد الفرنسية بسنة واحدة غير كاف إطلاقا. أما الآن ينضم إلينا يوسف رمضاني، مختص بالشأن التربوي من الجزائر. أهلا وسهلا فيك في تواصل. يعني البداية تربويا، ما هو الأثر النفسي والتعليمي على الطفل في سن الثامنة عندما يتعلم الإنجليزية أولا ثم تدرج له الفرنسية في السنة التالية مباشرة؟ هل يحميه ذلك فعلا من التشتت؟
2: أهلا بك أستاذة، تحياتي لك وتحياتي للطاقم العامل معك ولجميع متابعي تلفزيون العربي بهذا الخصوص. أستاذتي الكريمة، حقيقة كما أشرت في كلامك، فما قامت به وزارة التربية الوطنية من خلال تأخير تدريس مادة اللغة الفرنسية إلى غاية السنة الرابعة، وكذلك تقديم تدريس اللغة الإنجليزية إلى السنة الثالثة ابتدائي، وكذلك بعد السنة الثالثة أي السنة الرابعة تدريس مادة اللغة الإنجليزية مع اللغة الفرنسية معا. يعني كملاحظين لي ومهتمين للشأن التربوي، بعد إدخال مادة اللغة الإنجليزية في المدارس الجزائرية ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023 كان هناك يعني بالنسبة للتلاميذ عدم استيعاب للكفاءات الأولية من خلال الأحرف وكذلك الأعداد وكذلك الكلمات بهذا الخصوص بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. كما معلوم أن اللغتين متقاربتين في المعنى وفي اكتساب المعارف بهذا الخصوص، فوزارة التربية الوطنية انطلاقا من مجموعة من التقارير التي وصلتها من الميدان من طرف المفتشين والأساتذة ومختلف الفاعلين في الجماعة التربوية، أكدت على أنه يجب اعتماد لغة واحدة فقط في السنة الثالثة ابتدائي، لأنه حقيقة كان هناك تشتت لغوي بالنسبة لأبنائنا التلاميذ في المدارس الابتدائية في السنة الثالثة ابتدائي، مع يعني وجود اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية كان هناك تشتت لغوي، عدم اكتساب المعارف، ربما تشتت فكري ومعرفي كان رهيب جدا بهذا الخصوص. فكان لزاما فصل هاتين المادتين، مادة اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، والاكتفاء بلغة أجنبية واحدة هي اللغة الإنجليزية فقط، مع أنه حتى يكون اكتساب للمعارف بشكل كبير وكذلك اكتساب المعارف بشكل جيد، وعدم التشتت اللغوي والمعرفي بين اللغتين متقاربتين بهذا الشأن، وترك أن اللغة الفرنسية تكون يعني تدريسها مع اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة.
0: طيب الجزائر حاولت سابقا في القرن الماضي أيضا إدخال أو محاولة إدخال الإنجليزية لكنها فشلت التجربة، هل تتوقع أن تنجح هذه المرة؟
2: ممتاز، هذا سؤال مهم جدا بهذا الخصوص أستاذتي الكريمة. يعني قد يتساءل الكثير ربما لماذا لم يتم يعني الإبقاء على اللغة الفرنسية ويعني الاكتفاء باللغة الإنجليزية. يجب أن نوضح أن هذا الأمر هو من منظور بيداغوجي فقط محض، لا شيء آخر. يعني نعلم جيدا بأنه الآن تربية النشء، والنشء هو منذ بداية السنوات الأولى من تمدرس التلاميذ. إذن منذ بداية السنوات الأولى فتم إقرار تدريس مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي لسبب واحد، هو أن اللغة الأكثر تداولا في العالم هي اللغة الإنجليزية، لغة البحوث هي اللغة الإنجليزية، وكذلك تماشيا مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بتدعيم هذه اللغة في هذا الشأن. إذن لا ننتظر إلى غاية مرحلة التعليم الثانوي ونقوم بتعزيز هذه المادة أو التعليم المتوسط، يجب أن نبدأها من مرحلة التعليم الابتدائي التي من خلالها ننشئ ذلك الجيل الذي يهتم بلغة العلم، لغة الأكثر تداولا، كذلك لغة البحث العلمي، والذي نهيئه ونرسكله ونعطيه تلك الأسس المتينة من أجل أنه يذهب إلى مرحلة التعليم العالي والبحث العلمي بأكثر
0: جميل. لكن سيدي هناك من يرى أن الفرنسية متغلغلة في الإدارة والاقتصاد الجزائري، يعني هل يملك ربما القطاع التعليمي وحده القدرة على قيادة هذا التغيير الجذري، ولكن أو ربما بحاجة لإصلاح إداري شامل للمنظومة كاملة؟
2: نعم أستاذتي الكريمة، يعني الدولة الجزائرية الآن لم تكتفي فقط في قطاع التربية الوطنية أو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بل سياسة تعزيز اللغة الإنجليزية ذهبت إلى مختلف القطاعات الأخرى، قطاع الاقتصادي والقطاع المالي والقطاع أيضا قطاع الثقافي والقطاعات الأخرى، بتعزيز هذه المادة مواكبة لما هو حاصل في العالم بهذا الخصوص. الآن التغير التدريجي بهذا الخصوص هو تغير من أجل مواكبة التحولات الرقمية وكذلك التحولات البيداغوجية والتحولات التي هي في العالم بهذا الخصوص، يعني عدم الاقتصار على لغة، لأن اللغة الفرنسية كما هو نعم معلوم بكل صراحة
0: أستاذ يوسف رمضاني، شكرا لك على كل هذه المعلومات.

0: أغنى رجل في العالم لديه مفاجأة لي ولك. المال عزيزي المشاهد لن تكون له قيمة في المستقبل. أنت طبعاً تتصورنا هذا المستقبل بعد 200 سنة حين تسير السيارات في السماء وفي هذه الخيالات والقصص. لكن لا يا عزيزي، 10 سنوات ولن يكون المال أي قيمة، أو لن يكون للمال أي قيمة في رأي إيلون ماسك، فلن نحتاج إليه. تعال نحكي لك عن تصور إيلون ماسك للمستقبل القريب. حسبة إيلون ماسك تبدو بسيطة. أنت تحتاج إلى المال للحصول على السلع والخدمات مثل الغذاء والسكن والنقل والترفيه. طيب بسيطة، الروبوتات ستوفر لك هذه الخدمات أكثر مما تستطيع استهلاكه. لنستمع إلى ما قاله ماسك عن الحاجة إلى المال خلال لقائه مع مجلة الإيكونومست.
1: Money won't matter in 2036.
2: I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036.
1: Well, what do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for?
0: قد تبدو لك تصريحات إيلون ماسك متفائلة بشكل مبالغ فيه، أو أنه يحاول التسويق لشركته التي تعد من الأكبر في عالم الذكاء الاصطناعي، ربما. لكن هناك جانب آخر لتصور إيلون ماسك عن المستقبل القريب. نحن كبشر لن نتحكم في الكوكب من الأساس. إيلون ماسك مصر يا عزيزي على أننا نتجه إلى مصير محتوم. وفقاً لأبحاث شركته سنفقد السيطرة على الذكاء الاصطناعي بحلول 2036. خلال 10 سنوات لن نكون من يحكم هذا الكوكب. سيفقد البشر السيطرة تماماً على الأنظمة الفائقة، ولن يكون بمقدورهم التحكم في قراراتها، بل سيكون التفاعل معها يشبه ما يسميه ماسك زيارة كائنات فضائية فائقة الذكاء. الذكاء الاصطناعي سيتجاوز الذكاء الجماعي للبشرية خلال 5 سنوات تقريباً. فاتورة تطور الحوسبة لم تعد تسير بشكل خطي تصاعدي على طريقة 1-2-3. لا يا عزيزي، لقد أصبحت انفجارية، قفزات سريعة جدا وغير متوقعة. ووفقا لماسك فلن يبقى هناك شيء يعجز الذكاء الاصطناعي عن القيام به بشكل أفضل من البشر. يبدو أن إيلون ماسك ليس الوحيد. أيضا سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة أوبن إي آي التي تنتج تشات جي بي تي يقول إن الشركة تقترب من ابتكار جني يحقق الأمنيات. نعم، مدير تشات جي بي تي لم يجد مصطلحاً آخر للتعبير عن القدرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي سوى بأنها قدرات جني. ألتمان هو رجل أعمال أمريكي ولد في ولاية شيكاغو، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي. خلينا نشاهد ما قاله ألتمان.
3: The way that somebody explained kind of the marketing challenge for Open AI and the industry in general is, number one, we are close to creating what we need to explain to the world. Number one, we are close to creating a genie that can grant any wish. Number two, we are going to make sure that our first wishes broadly benefit humanity and that we kind of get the world to a place where a lot more people get to have a lot more wishes. And number three, the space of what you can wish for is incredibly big and creative, and it'll be quite exciting to like figure that out with real sort of human values and preferences. But I think there's a fourth thing too, which is exactly that. You start making these wishes, the computer grants them, and then you're like, I didn't think that was going to work.
4: Yeah.
3: What now? It's a weird feeling.
0: التطور في عالم الذكاء الاصطناعي يبدو مذهلا. هل يمكن أن يفقد المال قيمته فعلا خلال 10 سنوات؟ إذا كانت الروبوتات تنتج كل شيء، فمن سيمول تصنيعها وصيانتها؟ وهل الوفرة تعني عدالة حقيقية أم ستزيد الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة؟ خلينا نشوف أراءكم في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع محسن الصافي الذي قال: طيب كيف تشتري الروبوتات؟ ما هي بدها فلوس. أما شمس فقد علقت قائلة: شركات الغذاء تؤمن حاليا ما يفوق احتياجات البشر بأضعاف، ولكن الإنتاج شيء والعرض الفعلي شيء آخر. همام يقول: يريد يسوي لنا تنويم مغناطيسي ليصل إلى 2 تريليون دولار. أما إلياس فقد أيضا علق قائلا: هذا تسويق غير مباشر للروبوتات التي قد تتهافت عليها الدول مستقبلا. ختاما مع تغريدة أحمد ياسين الذي قال فيها: الروبوتات تحتاج إلى طاقة، والطاقة ليست مجانية.

تعلمنا في المدارس أن علماء الآثار يعتمدون في اكتشافاتهم على بقايا العظام والأسنان لدراسة الحمض النووي وتحديد هوية وتاريخ البشر الذين عاشوا في مختلف الحضارات. ولكن ما رأيكم لو أخبرتكم أن العلم ابتكر طريقة جديدة لتحديد تاريخ الإنسان القديم من خلال جدران الكهوف؟ لا تتعجبوا مشاهدينا، هذا ما أعلنه علماء في إسبانيا والبرتغال عندما عثروا على الحمض النووي داخل الصخور. كيف حصلوا على هذه الصخور وما آلية استخراجه من جدران الكهوف؟ سنخبركم في قصتنا. البداية من إعلان مجلة Nature Communications التي قالت كشفت عن تمكن فريق دولي من علماء الجينات القديمة لأول مرة من استخراج حمض نووي بشري مباشرة من جدران الكهوف في إنجاز وصف بأنه تحول كبير في علم الأثر، والسبب أنه يتيح دراسة البشر القدامى حتى في المواقع التي لا تحتوي على عظام أو بقايا بشرية يمكن تحليلها. اكتشاف عظيم حقاً. طيب، كيف جرت هذه العملية؟ الباحثون قاموا بجمع 54 عينة من 24 لوحة صخرية داخل 11 كهفاً في إسبانيا والبرتغال. استخدموا أدوات وإجراءات دقيقة لمنع أي تلوث حتى تكون النتائج مرتبطة فعلاً بالبشر الذين عاشوا في تلك الكهوف قبل آلاف السنين. المفاجأة كانت في أحد كهوف البرتغال. العلماء عثروا على حمض نووي داخل نقطة حمراء مرسومة على الجدار بعدما حفظته طبقة طبيعية من الكالسيت لآلاف السنين، وهو ما ساعد على بقاء المادة الوراثية حتى اليوم. الفحوص أظهرت أن هذا الحمض النووي يعود إلى إنسان عاقل عاش قبل 4000 عام على الأقل، شيء مذهل جدا. الموضوع لم يتوقف عند نتائج هذه الرسومات، فقد عثر الفريق أيضاً على حمض نووي في جدران غير مزخرفة داخل كهف آخر بإسبانيا. الاكتشاف مكنهم من تحديد جنس بعض أصحاب هذه البصمات الوراثية وربطهم بجماعات الصيادين وجميع الثمار الذين عاشوا في أوروبا قبل آلاف السنين. لكن في إشكالية صغيرة في تحديد هوية صاحب الحمض النووي، والسبب أن الحمض النووي الموجود على الجدار لا يعني بالضرورة أنه يعود إلى الشخص الذي رسم اللوحة، فقد يكون لشخص استند إلى الجدار أو لمسه أو شارك في العمل أو حتى زاره بعد قرون وترك عليه آثاراً بيولوجية بحسب العلماء. مجلة Nature Communications قالت أيضاً إن التحدي يكمن في تطوير طرق أكثر دقة لجمع العينات وتقليل احتمالات اختلاط الحمض النووي البشري ببقايا الحيوانات أو الملوثات البيئية، إضافة إلى ابتكار وسائل تحافظ على جدران الكهوف من أي ضرر أثناء الفحص. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل. ما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بالعناوين. الكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوة دورية إلى قطاع غزة. ملادينوف يرحب بالقرار ويقول إن التركيز منصب على ضمان المضي قدما في خطة غزة. اعتداءات مستمرة للمستوطنين واقتحامات لمناطق بالضفة الغربية. كاتس يقول إن الجيش يدرس إخلاء عدد من البلدات، ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشها. الخارجية الإيرانية تقول إن الأمريكيين يواصلون تبادل الرسائل، لكن الأولوية هي الدفاع عن إيران وانفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز. الجيش السوداني يعلن تقدم عناصره والقوات المشتركة في منطقتين بولاية شمال كردفان.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول معادية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل إعلام إسرائيلية، ستبدأ الخطة من مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل أعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وفق قوله، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع. ميلادينوف أضاف أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة ذات النقاط 20 الخاصة بغزة، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. خطوة إسرائيلية تأتي في ظل استمرار الاحتلال في قضم مزيد من أراضي القطاع عبر تحريك الخط الأصفر واستهداف القيادات الأمنية، في خطوة تقول المقاومة إنها تهدف إلى نشر الفوضى.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. وكان الاحتلال الإسرائيلي هدد المواطنين في منطقة محطة فتوح على شارع صلاح الدين بالإخلاء القصري قبل أن يقوم بقصف المنطقة. في الضفة الغربية، هاجم مستوطنون شاحنة في بلدة بيتا وأضرموا النار بالشاحنة خلال اقتحامهم المنطقة الصناعية في البلدة الواقعة جنوب نابلس. وشهدت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ومداهمة منازل. وبينت المشاهد انتشار جنود الاحتلال داخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وفي وقت سابق انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد اقتحامه وأفادت مراسلة التلفزيون العربي عن مصادر محلية بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم، كما أطلق الجنود قنابل الغاز ما أدى لاندلاع حريق في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات إرهاب.
2: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
0: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
3: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيط

0: المتحدة وفقا لتعبيره. وكانت إيران قد أعلنت تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها، ولا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحرية لم يشهد تغييرا وأن الحصار الأمريكي لا يزال قائما.
1: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط. ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
2: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
1: طهران من جانبها ترد إيجابا، معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
3: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
1: عن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. الخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق لحل دبلوماسي مع التعليق الكامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية انفجارا في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا على أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييرا من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابها، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها، مشددة على أن هذا الحصار ما زال ساريا بالكامل.
0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التفجيرات وعمليات النسف في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب تعرقل استكمال انتشاره وتحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار.
4: تستمر حملة التدمير والنسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وكونين وعيناتا. توثق هذه المقاطع عددا من الانفجارات وسحب الدخان الكثيفة في أجواء المنطقة، اعتداءات وخروقات إسرائيلية مكثفة، رغم ما أعلن عن تفاهمات مع الحكومة اللبنانية في سياق المباحثات المباشرة بما أفرزته من مناطق تجريبية تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني. مما شملته حملة التدمير الإسرائيلية الشاملة تفجير مشروع المياه في بلدة مركبة مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراض زراعية واسعة عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن ما يقوم به جيش الاحتلال من تخريب وتفجير ونسف هو عملية تطهير وفق تعبيره، مضيفا أن حكومته ستراقب قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته. الجيش اللبناني أكد في بيان له أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته وفق التفاهمات

0: قائمة كما تحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. هذه المعطيات التي حملها بيان الجيش اللبناني تكشف استيعاب الحكومة اللبنانية لسياسة العرقلة التي تتبعها حكومة نتنياهو للحول دون تجسيد البند الخاص بانتشار قوات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب. هذه التطورات كانت محور مباحثات بين الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. بيان الرئاسة اللبنانية كشف أن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
1: أفادت وكالة الأنباء السورية أن قوة إسرائيلية توغلت في قريتي معربة والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي مستخدمة 3 آليات عسكرية وجرافة. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أنشأت حاجزا عسكريا داخل قرية العارضة وألقت منشورات تحذر السكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار. وأكد غوتيريش خلال لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق أن موقف الأمم المتحدة يشدد على أن مرتفعات الجولان المحتلة أرض سورية، داعيا إلى وضع حد لجميع الانتهاكات، كما دعا إلى رفع جميع العقوبات عن سوريا.
0: أرحب بالتدابير التي خففت العقوبات وفتحت آفاقا جديدة للتعافي الاقتصادي في سوريا، ولكن يجب رفع جميع هذه العقوبات بشكل فوري.
1: أعلن الجيش السوداني إحكام السيطرة على منطقة جريجخ الواقعة على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح مئات الآلاف من قريتين في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.
2: السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع في خطوة تمنحه السيطرة على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان. أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان تبادل الجيش والدعم السريع إعلانات السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال كردفان، فيما تؤكد القوات المسلحة استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بينما لم يصدر رد فوري من الدعم السريع على هذه التطورات. لكن خلف خطوط القتال تتفاقم الكارثة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح المئات من قريتي وادي خزان ووادي غانك في أمبرو بشمال دارفور، اضطر معظمهم لعبور الحدود نحو تشاد هربا من تصاعد العنف. وفي ملف المحتجزين شكلت الحكومة السودانية لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
1: وبعد إعلان الجيش السوداني حرز تقدم ميداني في المحور الشمالي لمدينة الأبيض، شمل السيطرة على مناطق بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، يأمل أبناء المدينة أن تنعكس التطورات العسكرية على المشهد الإنساني والاقتصادي في إقليم كردفان.
3: قبل أشهر أجبرت المعارك وممارسات قوات الدعم السريع هذه السيدة على مقادرة منزلها في مدينة بارة والنزوح إلى مدينة الأبيض كحال آلاف الأسر التي هجرت قسرا من المنطقة وتعيش داخل هذا المعسكر وهي تتمسك بأمل العودة إلى منزلها وحياتها التي تركتها خلفها.
4: فرحاني شديد بتقدم الجيش وبالانتصارات وربنا يفتح لنا الطرق ونرجع لبيوتنا وللزراعة ولأهلنا.
3: وبعيدا عن الميدان يترقب المواطنون أن تنعكس هذه التطورات على حياتهم اليومية عبر استقرار الأسواق وتراجع كلفة السلع مع أمل بأن تسهم في تخفيف أعباء المعيشة وإنعاش الحركة التجارية.
5: بالإضافة للسلع الغذائية الأساسية يعني السكر الدقيق البصل الزيت إن شاء الله هذه الأسعار إن شاء الله تشهد انفراجة طيبة وإيجابية جدا للانخفاض في مقبل الأيام الجاية.
6: تحول على مستوى شمال كردفان ومحاور شمال كردفان سينعكس بالتأكيد على مستوى الانفتاح على المستوى المحور القربي لحد مدينة النهوض في ولاية غرب كردفان وسينعكس تلقائيا على محور الدبيبات الأبيض اللي هو حيربط مدينة الدلنج بمدينة الأبيض مباشرة.
3: ورغم ما تحمله هذه التطورات من مؤشرات على تغيير موازين القوة في شمال كردفان فإن المشهد العسكري في الإقليم لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة في ظل استمرار المواجهات على محاور القتال في غرب وجنوب كردفان وسعي كل طرف إلى تعزيز موقعه والسيطرة على طرق الإمداد الاستراتيجية.
7: في كردفان لا تعيد التحركات العسكرية رسم خطوط القتال فحسب بل تعيد أيضا تشكيل واقع الإقليم بأبعاده الأمنية والإنسانية والاقتصادية ومع التطورات الأخيرة في المنطقة لا تتركز الأنظار على ما تعنيه في ميزان العمليات العسكرية وإنما على تأثيرها في حياة السكان ومستقبل التجارة والخدمات داخل الإقليم. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
1: تدمير المنشآت المدنية والمرافق الحيوية بات سمة مؤسفة في مدينة الأبيض السودانية التي ترفع الهيئات الأممية صوتا لمساعدة سكانها الذين يزيدون على النصف مليون. فريق مصبار في التلفزيون العربي رصد التدمير والنزوح في المدينة معتمدا على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر.
8: ليست مدينة كغيرها من المدن، مياه شحيحة وكهرباء شبه منعدمة ومراكز صحية غير كافية ومستويات حادة في انعدام الأمن الغذائي. هذا هو حال مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان. بعد تعرض كثير من المنشآت المدنية لأضرار بالغة نتيجة الحرب القائمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة، الأرقام الصادمة والمشهد مخيف. 18 شهراً كانت المدينة فيها خاضعة لشبه حصار مع تعرض دائم لضربات بطائرات مسيرة. وبلغة أرقام الأمم المتحدة تم توثيق 15 هجوماً بالطائرات المسيرة على الأبيض ومحيطها خلال الفترة بين 26 من يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين. وبالاعتماد على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر، وجد فريق مصبار في التلفزيون العربي أن استهداف المنشآت المدنية قلص خيارات المدنيين وجعل مواصلة الحياة داخل الأبيض أكثر خطورة. في 23 من فبراير العام الماضي أعلن الجيش فك الحصار عن الأبيض بعدما تمكنت قوات تابعة لمحور متحرك الصياد من إعادة فتح الطريق المؤدي إلى المدينة، لكن فك الحصار لم يبعد الأبيض عن دائرة الخطر. فخلال الأشهر الأولى من العام الجاري كثفت قوات الدعم السريع ضرباتها بالطائرات المسيرة على المدينة ومحيطها بالتزامن مع حشد قواتها على عدة محاور وتهديد طرق الإمداد والخدمة الأساسية، ما وضع نحو نصف مليون شخص تحت دائرة الخطر. وفق تقرير مختبر الشؤون الإنسانية في جامعة ييل، تشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن قوات الدعم السريع تطوق المدينة من الغرب والشمال والجنوب مع تمركز الكتلة الأكبر من قواتها غرب الأبيض، ويبقي الجيش بعض طرق الإمداد الشرقية باتجاه كوستي مفتوحة رغم تعرض هذا المحور لضغوط وضربات تهدد حركة الإمدادات العسكرية والإنسانية. وتتوافق خريطة متابعة ميدانية نشرتها فيستا مابس مع صورة مدينة تقع على خط تماس مباشر بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع. وتضع الخريطة مواقع تابعة للدعم السريع شمال الأبيض وغربها في مقابل استمرار سيطرة القوات المسلحة على المدينة والطرق التي تربطها بالمناطق الواقعة شرقاً. وتكشف لقطات جوجل إيرث المؤرخة في 6 أبريل الماضي عن شبكة واسعة من التحصينات الدفاعية حول الأبيض تتكون من خنادق وسواتر ترابية تمتد حول معظم محيط المدينة، كما تظهر آليات هندسية ثقيلة بالقرب من بعض أجزاء الخندق. وبحسب القياسات التي أجراها فريق التقرير باستخدام أدوات جوجل إيرث، يمتد نظام الخنادق والسواتر لأكثر من 50 كيلومتراً، وهو ما يتسق مع وضع دفاعي أعده الجيش لمواجهة حصار متعدد الاتجاهات أو محاولة لاقتحام المدينة. ورغم أن هذا المشهد يثير مخاوف من تكرار بعض أنماط الحصار التي شهدتها الفاشر، فإن الأدلة المتاحة لا تكفي للجزم بأن الظروف في الأبيض تطابق ما جرى في الفاشر. تكشف تحديثات صور الأقمار الصناعية المتاحة عبر جوجل إيرث جانباً من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في المدينة. وتظهر صور مؤرخة في 6 أبريل الماضي أضراراً واسعة في مبنى المجلس التشريعي للمدينة. كما تكشف مقارنة صور برنامج كوبرنيكوس الملتقطة بين 24 و 24 من يناير الماضي عن أضرار جديدة ظهرت خلال هذه الفترة في المبنى الواقع عند الإحداثيات التالية. ولم تكن المنشآت الصحية بمنأى عن الضربات، فقد وثق مختبر الشؤون الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة في تقرير له في 29 من يونيو الماضي أضراراً لحقت بمبنى داخل مستشفى الأبيض يرجح أنه يضم قسم طب العيون، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 من فبراير و 4 من مارس. وأظهر تحليل المختبر تدمير عدد من المباني بالقرب من المستشفى البريطاني وعيادة كردفان متعددة التخصصات خلال الفترة نفسها. في 18 من يونيو الماضي أفادت وسائل إعلام سودانية باستهداف محطة الكهرباء التحويلية في الأبيض بطائرة مسيرة منسوبة إلى قوات الدعم السريع، ما تسبب بقطع شامل للتيار الكهربائي عن المدينة. وقارن فريق مسبار مقاطع مصورة من داخل المحطة عقب الهجوم بصور سابقة للموقع، ورصد أضراراً كبيرة في محولين رئيسيين داخل المحطة الواقعة جنوب شرقي المدينة. وكشف تقرير المختبر أيضاً عن نمط متكرر من الضربات التي أصابت محطات الوقود في أنحاء مختلفة من الأبيض، وخلص إلى أن 8 محطات تعرضت لأضرار تتسق مع القصف الجوي خلال شهر واحد بين 25 من مايو الماضي و 25 من يونيو الماضي. وبتوسيع الإطار الزمني، رصد المختبر أضراراً في 11 محطة وقود على الأقل بين 19 من فبراير و 25 من يونيو الماضيين. كما أشار التقرير إلى أن أزمة الوقود أثرت وفق مصادر محلية في تشغيل المستشفيات ومضخات المياه ونقل السلع والمساعدات الإنسانية. هذا الواقع المأساوي دفع المنظمة الدولية للهجرة إلى التحذير من التدهور المتسارع للوضع الإنساني في إقليم كردفان، وذلك بعد ارتفاع عدد النازحين الجدد منذ بدء التصعيد في أكتوبر عام 2025 بنسبة 65%، أي من أكثر من 132,000 شخص في فبراير الماضي إلى ما يزيد على 219,000 نازح بحلول أواخر يونيو الماضي.
1: هبط طاقم فضائي أمريكي روسي بسلام في كازاخستان بعد فترة 8 أشهر قضاها على متن محطة الفضاء الدولية. وضم الطاقم رائد فضاء في إدارة ناسا وآخرين روسيين على متن المركبة الفضائية سيوز MS-28، وهبط الثلاثة بالسلاسة بمظلة جنوب شرقي مدينة جيز كازغان. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
9: هل استكمل ترامب بناء جداره الجمركي الجديد؟ وما الذي ينتظر أسواق الطاقة مع تراجع الإمدادات؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من اقتصادكم.

صعود صاروخي لأسعار الطاقة في ختام أسبوع مضطرب. خام برنت ارتفع بنحو 10% واقترب من حاجز 100 دولار للبرميل، بينما تجاوز سعر الغاز في أوروبا 64 يورو للميجاوات في الساعة. والسبب الرئيسي هو تراجع تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط واشتداد المنافسة على الشحنات المتاحة. بحسب شركة كابلر، انخفض عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى نحو 3 سفن فقط يومياً. أما في مضيق باب المندب فقد استمرت الملاحة رغم المخاوف الأمنية، وقالت مصادر تجارية إن تغيير مسار الملاحة عبر قناة السويس إلى آسيا بدلاً من مضيق باب المندب يطيل مدة الرحلة 3 أضعاف. وللتعامل مع الوضع بدأت أرامكو عرض مزيد من الشحنات للتحميل من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط بدلاً من بعض موانئ البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه ارتفعت كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب إلى أكثر من 1% من قيمة السفينة، وصلت لبعض الرحلات المرتبطة بموانئ جنوب السعودية إلى 3%. وهنا تكمن الخطورة. جي بي مورغان يقول إن كل شهر إضافي من تعطل الإمدادات قد يضيف بين 7 و8 دولارات إلى سعر البرميل، وإذا استمر الوضع 3 أشهر فقد يصل متوسط برنت إلى نحو 114 دولار، وقد تصل الفاتورة في النهاية إلى جيب المستهلك.

0: تنضم إلينا من مدينة فرايبورغ الألمانية رئيسة تنفيذية لشركة كريستال أنرجيز والأمين العام لملتقى الطاقة العربي كارول نخلي. أهلا بك معنا سيدة كارول. أبدأ معك من رقم هو 3 سفن تمر يوميا عبر مضيق هرمز وبعضها هي سفن بضائع وحاويات، هذا الرقم لم نسمع به حتى قبل الهدنة، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: لا بالفعل لما يصير ينزل الرقم من ميات السفن اللي كانت تقطع بمضيق هرمز قبل ما صارت الحرب بين الولايات المتحده وايران، لتفقد 3 سفن يوميا، هذه الشغله تثير القلق، وهذا الشيء اللي فرجتنا الاسواق ما كثير بتحب هيك الوضع، والاسعار تبع النفط والغاز ارتفعت عالميا. بس مش يعني رح يكون دله هذا الوضع مثل ما هو، لانه بعتقد اليوم ينزل هذا الرقم لثلاثه وحتى لو نزل لصفر، اول شيء فرجتنا الأزمة من كم شهر ما بلشت أنه في بدلو في سفن فيها تطلع من المضيق بس ما بنعرف فيها، يعني بيطفوا الجهاز الرسال عندهم وبيقدروا بيقطعوا، يعني في أشياء بتصير نحن منا على علم فيها. وتاني شغلة صارت تغيرت الأسواق وما تبلشت الأزمة لليوم، يعني شفنا مثلا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عم بيقدروا يبعثوا بعض الصادرات النفطية من يحاولوها من ما يقطعوا بمضيق هرمز بس يروحوا مثلا المملكة العربية السعودية بتروح على البحر الأحمر، فتنفست شوي الأسواق مما كانت الأزمة بدايتها. بس أكيد إذا بقى الحل الوضع مثل ما هو بلا ما ينوجد حل سريع، بنتوقع الأسعار ترتفع أكثر من عم نشوفها اليوم،
0: وهذا ما توقعه بنك جي بي مورغان الذي قال إن كل شهر سيضيف من 7 إلى 8 دولارات إلى سعر البرميل. ومع يعني هذه القراءة إلى أين يمكن أن تصل الأسعار؟
1: هلا هون بدي اوضح الفرق بين سيناريو وبين توقعات، لانه نحن لما نعطي مثل سيناريو انه اذا بقي المضيق هرمز مسكر اذا صار في تصعيد بالحرب بين الولايات المتحده وايران اذا هيدي كلها اسمها سيناريوهات وليست توقعات. فنعم بالسيناريو الأسوأ او اذا تأزم الوضع اكثر بكثير اللي عم نشوفه حاليا، ما بتستبعد انه هالسيناريوهات لارتفاعات الاسعار معقول تصير ومعقول ما تصير. نحن شفنا لما بلشت الحرب دلعت الحرب من شهرين تقريبا صار في توقعات او سيناريوهات لاسعار النفط بال 150 200 300 في بعض الاحيان، ولكن هذه السيناريوهات ما تحققت. ونفس الشيء اليوم نحن عم نحط سيناريو أسوأ، ولكن مش بالضروره هذا الشيء رح يصير بال
0: المختلف اليوم هو التوترات في باب المندب ايضا. سيده كارول، ايهما برايك يشكل خطر اكبر على السوق اليوم، مضيق هرمز ام باب المندب؟
1: هلا لحالهم اذا بتطلع بس على مضيق هرمز او على ازمه باب المندب بتقولي انه يمكن لحالهم ما بيعملوا التاثير الكبير على اسواق النفط العالميه والغاز العالميه، ولكن لانه اثنيناتهم مع بعض وبصير عندك البيرفكت ستورم العاصفه الاقوى، فهذا الشيء اللي تحدد باسعار النفط. ولكن اذا بدي اقارنهم مثلا مضيق هرمز وباب المندب بقول اكيد ازمه مضيق هرمز أسوأ بكثير لاسواق الطاقه من باب المندب. ليه؟ لأنه مضيق هرمز عندك باخرة بقلب المضيق ما في عندها حال تطلع، بتضل قاعدة جوا بالمضيق لحتى يصير في حال، ولكن باب المندب عندك خيار، في السفن تطلع شمالا للبحر الشرق الأبيض المتوسط وبترجع بتقطر حوالي أفريقيا وبتروح على الأسواق العالمية مثل آسيا أو فيها تروح مثلا على أمريكا، ولكن ما عندنا هذا الخيار بمضيق هرمز، عندنا إياه بمضيق باب المندب.
0: طيب بعض الدول المنتجة والمصدرة للغاز في المنطقة بدأت كما ذكرت قبل قليل ب يعني التوجه أو بسلك مسارات مختلفة، ولكن إلى أي مدى هذه المسارات قد توفر هذه الكلفة الإضافية، لأن أيضا ستحتم أن تستغرق الرحلة 3 مرات أكثر من قبل؟
1: أكيد بيصير في عندك الرحلة بتصير أطول لأنه هالبواخر عم تقطع بمسافة أطول حول القارة الأفريقية، يعني هيدي بتزيد على القليل 3 أسابيع، وعندك الكلفة حتى الشحن كمان عم تستهلك نفط وطاقة لحتى توصل للسوق، فهيدا عم بيزيد من الكلفة. كمان عندك التأمين، بوليصة التأمين عم بتزيد من الكلفة، ولكن بتضلها تعطينا خيار. نحن الثمن اللي عم ندفعه اليوم عم ندفع الثمن تبع الخيار اللي عم نحصل على الطاقة. أنا بفضل أدفع شوي أكثر وأحصل على الطاقة، مصادر الطاقة، على إنه دل الأسعار واطية وما توصل للطاقة بالمرة. فهون ناخذ بعين الاعتبار إنه عندنا الخيار، والأسواق بتاخذ بعين الاعتبار هذا الخيار. لما ما يكون عندنا خيار، الأسعار تعلى أكثر بكثير من إنه بس نضيف عليها كلفة زيادة، لمسافة الشحن بتصير أطول، أو بوليس التأمين بتصير شوي أغلى.
0: طبعا يعني عدم وصول أو قلة وصول النفط والغاز إلى الأسواق العالمية هي جزء واحد من المشكلة، ولكن هناك مشكلة بالنسبة لشركات النفط. برأيك هل البنية التحتية مجهزة لأن تستوعب الكميات التي لا يتم تصديرها بنفس الوتيرة السابقة؟
1: في عندي هون نقطتين مختلفين، لانه الشيء اذا حضرتك ذكرت عن شركات النفط، شركات النفط يعني كلها ان كان شركات خاصه او شركات حكوميه ما بعتقد عم بتعاني بشكل كتير كبير بالازمه الحاليه، لانه عم بتستفيد من ارتفاعات بالاسعار، وهذا الشيء شفناه بالارباح اللي عم بتسجلها هيدي الشركات. هلا الجزء الثاني من سؤالك بخصوص البنيه التحتيه، هي نحن مش عم حتى ما عم بيصير في تصدير كليا من كل الخساره اللي شهدناها عبر مضيق هرمز، عم بيصير جزء منها عم بيصير في تصدير من منطقة الشرق الأوسط. ولكن ما ناخد بعين الاعتبار الصورة العالمية، يعني أسواق النفط وحتى أسواق الغاز ما أنا بس ترتكز على بلد معين أو على منطقة معينة. طب في عنا خسارة بالمعروض بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن في عنا زيادة بالمعروض من مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة مع النفط الصخري، أو حتى من أمريكا اللاتينية، أو حتى من أفريقيا. يعني عم نشوف في زيادة بالإنتاج لأنه عم تتجاوب مع زيادة الأسعار. وبنفس الوقت بتاخذي بعين الاعتبار الطلب، نحن مش بس قصة معروض، نشوف الطلب، الطلب كمان عم يتجاوب مع ارتفاع الأسعار بس بشكل منعكس عن المعروض، يعني عم يتقلص الطلب لأنه الأسعار مرتفعة، وهذا الشيء عم بتخلي الأسعار شوي معقولة، وبقول معقولة بشكل شوي يعني كوشس إذا بدك، لأنه بالنسبة لحجم الأزمة اللي عنا إياها واللي هي أكبر خسارة بالإمدادات بالطاقة بتاريخ الأسواق العالمية للطاقة، ولكن الأسعار يعني حتى لو وصلت لل 150 بتدلى معقولة بالنسبة للكارثات اللي صار عنا إياها من قبل. فمن هيدي الناحية ما ناخد بالاعتبار مش بس قدري الشركات عم تقدر تصدر أو لا، بس ما ناخد الصورة العالمية من المعروض ومن الطلب.
0: كل الشكر لك يا رئيسة التنفيذية لشركة كريستال أنرجيز والأمين العام لملتقى الطاقة العربي كارول نخلي. شكراً.

دونالد ترامب يعيد بناء جداره الجمركي مستعينا هذه المرة بقوانين عمرها عشرات السنين وأخرى قرن كامل. فبعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الشاملة، لجأ الرئيس الأمريكي إلى قانون التجارة لفرض رسم موحد بنسبة 10%، لكن صلاحية هذا الرسم انتهت يوم الجمعة، وفي اليوم نفسه فرضت واشنطن رسوما جمركية بين 10 و12.5% على الواردات من 60 شريكا تجاريا، بحجة أنهم لا يفعلون ما يكفي لمنع دخول منتجات صنعت بالعمل القسري، مستندا في ذلك إلى تشريعات أمريكية يعود أصلها إلى قانون التعرفة الصادر عام 1930. البرازيل نالت أيضا نصيبها مع رسوم بنسبة 25% على السلع البرازيلية باستثناء القهوة واللحوم. أما كندا فتواجه رسوما تصل إلى 50% على عدة منتجات استنادا إلى قانون يعود عمره إلى نحو 100 عام، والقائمة تطول لأن الإدارة تمهد الطريق لرسوم إضافية عبر تحقيق بشأن ما تصفه بالطاقة الإنتاجية الفائضة لدى 16 شريكا تجاريا. وإضافة إلى الرسوم على الألومنيوم والسيارات والنحاس والأخشاب، وصلت الرسوم إلى بعض المنتجات الدوائية وبنسبة قد تبلغ 100% اعتبارا من هذا الشهر. وأخيرا هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ردا على غرامات قيمتها مليار دولار فرضتها بروكسل على شركة جوجل.

0: الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. إذن استراتيجية ترامب الجديدة خلاقة بعد أن أبطلت المحكمة العليا جزءا من رسومها الجمركية، هل يتوقع أن تثير هذه الاستراتيجية أيضا اعتراضات قضائية جديدة عليها؟
1: المشكلة كانت وعد في الأساس هي أن ترامب لم يكن لديه ذلك الصبر لكي يستطيع إدماج الرسوم الجمركية التي يريد أو يعتقد بأنها هي الأفضل للاقتصاد الأمريكي منذ يومه الأول، وإلا لما كان قد دخل في تلك العلامة التسويقية أو الحملة التسويقية التي بدأها في مطلع إبريل من السنة الماضية يوم التحرير كما وصفه للاقتصاد الأمريكي، وعمليا النتائج كانت كارثية على كل المقاييس فيما يتعلق بالواردات. وحتى هذه اللحظة عندما كان ترامب يقول في إبريل من السنة الماضية بأن المصانع، مصانع السيارات وقطاعات الصلب وكذلك المصانع الكبرى التي يفترض توطينها في الولايات المتحدة هي مسألة أشهر قليلة وسوف توطن، حتى المنتجات الأهم تسويقيا التي ارتبطت بجودة أو العلامة التجارية الأمريكية مثل منتجات الهواتف والكمبيوترات وكذلك أشباه الموصلات والرقائق كلها حتى الآن لم يتم توطينها في السوق الأمريكية، ونحن بعد 18 شهرا من استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة. كذلك المسار الذي أخذته الآن الولايات المتحدة في محاولة دمج هذه الرسوم ضمن سياسات دائمة ستكون له تبعات طويلة الأمد. الرسوم التي كان يصدرها ترامب بأمر تنفيذي يمكن أن يعترض عليها، ترفع إلى المحاكم الفيدرالية، تنقض من قبل الحكومة، ثم يرتفع الأمر إلى المحكمة العليا كما حدث في مسألة الرسوم الجمركية التي كانت الولايات المتحدة قد أخذت بالفعل نسبة تلك الرسوم أو نسبة تلك الجمركة، فقالت المحكمة العليا والتي من بين قضاتها والأغلبية من قضاتها هم محافظون عينهم ترامب نفسه، قالوا بأن هذه الرسوم الجمركية غير صحيحة قانونا لا أساس لها، وعلى ترامب وإدارته أن يرجعوا تلك الرسوم التي تقاضوها ممن تم رفع الرسوم أو وضع هذه الرسوم عليهم، إعادة تلك الأموال إليهم. وذلك تحديدا ما أغاض ترامب، كان من الممكن أن يتصالح مع الحكم لو أن المحكمة العليا لم تقل له أعد تلك الأموال إلى من قمت بزيادة تلك الرسوم عليها. هنالك أيضا أسواق تتأثر، ليس فقط أسواق أشباه الموصلات والرقائق التي طبعا هي حساسة وأساسية بالنسبة للولايات المتحدة، وشركات الهواتف والكمبيوترات التي تعتمد عليها قامت بالانتقال عمليا فقط من الصين إلى الهند في إطار اتفاقات وليس في إطار ثابت يمكن من خلاله القول نعم هم الآن بصدد أن يحولوا هذه الصناعات أو يوطنوها في الولايات المتحدة، ذلك الهدف الأبرز والأهم بالنسبة لترامب. لكن عمليا نحن في موسم انتخابي وترامب بحاجة إلى إعادة إحياء هذا الملف قليلا، لأنه ليس كل الأمريكيين يفهمون هذه المعادلة وتأثيرها عليهم بشكل مباشر.
0: لافت أيضا كان استخدام الإدارة أو توسيع استخدام الرسوم من الملفات التجارية بحت إلى ملفات مثل العمل القسري وما يسمى الطاقة الإنتاجية الفائضة. من هي الدول المستهدفة بهذه الملفات؟
1: المنافسون الأبرز والأهم بالنسبة للولايات المتحدة، حتى الحجتان بما في ذلك حجة العمل القسري من جهة وحجة الطاقة الإنتاجية أو القدرات الإنتاجية الزائدة، إذا نظرنا إلى الحاجات التي أو أرقام التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وهذه الدول ونأخذ فيتنام على سبيل المثال، فالمسألة قد تتعلق بالعمل القسري لكنها لا تتعلق بالطاقة الإنتاجية الزائدة. المعادلة مقلوبة فيما يتعلق بكندا التي يحاول ترامب أن يوصل الرسوم إليها ليس فقط إلى 50% التي يجري الحديث عنها الآن وإنما أكثر من ذلك. والمعضلة هي أن الولايات المتحدة من خلال الاعتماد على القسم أو المادة 301 من القانون التجاري سيتحول الأمر إلى سياسة طويلة الأجل، ربما حتى الحكومات أو الإدارات الأمريكية اللاحقة ستجد صعوبة ما لم يقم الكونغرس في حال تغيرت الأمور طبعا بعد انتخابات التجديد النصفي بنقض كل ذلك، لكن ستجد الإدارات اللاحقة صعوبة في إعادة عكس هذه السياسات، لأن التجارة في العادة وسياسات الجمركة تريد الاستقرار، الموردون والمصدرون لا يعتمدون على الفترة أو على السنة أو السنتين أو على العهد والفترة السياسية، وإنما يعتمدون على استقرار سلاسل الإمداد وعلى استقرار الاتفاق التجاري واستقرار العائد المتوقع من تلك المبادلات التجارية. فيتنام على سبيل المثال أكبر العلامات التجارية الأمريكية التي تصنع الملابس وأشهرها في العالم دون تسميتها، هي تصنع ملابسها في فيتنام وتستورد الخامات من فيتنام، وإعادة توطين هذه الصناعة في الولايات المتحدة بكل المعايير والمقاييس العملية والرياضية تؤدي إلى خسارة حتمية.
0: هل هناك مخاوف داخل الولايات المتحدة من انعكاس هذه الزيادات والتعريفات على جيب المواطن وعلى أسعار المستهلك؟
1: بالنسبة للطبقة العامة من الناس من غير المهتمين أو المطلعين على تفاصيل التأثير أو الذين يعرفون كيف يمكن أن تطبق سياسات الرسوم الجمركية، وخاصة أولئك الموالون لترامب، هم يعتقدون الرسوم الجمركية شيء جيد كلما فرضت بإمكان الولايات المتحدة أن تستفيد، وهذا سيدخل لنا المزيد من الأموال أو بالحد الأدنى سيقوم بتوطين هذه الصناعات في الولايات المتحدة بأيدي ورؤوس أموال أمريكية. لكن من لديهم أدنى اطلاع ويعرفون كيف تعمل الرسوم الجمركية ورأوا أثرها فيما يتعلق بالمبادلات التجارية التي انحسرت في مجالات عديدة، وكذلك فيما يتعلق ببعض المنتجات والسلع التي إما توقف استيرادها، ونتذكر جيدا أزمة فول الصويا مع الصين التي كانت أكبر مشتري ومستورد لهذا الفول وتضررت منه الولايات المتحدة بشكل لا يوصف، وأولئك المزارعون خاصة مجتمعات المزارعين ومجتمعات الأرياف هي تقليديا تكون مجتمعات تصوت حمراء تصوت جمهورية، كل ذلك يجعل صورة تفاصيل التأثير المتعلق بالرسوم الجمركية غير واضحة بالنسبة لعموم الأمريكيين. لكنها في هذا التوقيت بالذات محاولة لتسويق صورة لدى ترامب أو صورة من لدن ترامب، منها يريد أن يقول للجمهور خاصة الجمهور الذي عول عليه في جانب المنفعة الاقتصادية باعتباره رجل أعمال ناجح وباعتباره يعرف كيف يعقد صفقات، بالقول انظروا أنا الآن أخذ طريقا جديدة لمحاولة فرض الرسوم الجمركية الرائعة التي أعتقد بأنها هي أفضل شيء لأمريكا، لكن أولئك القضاة المتحيزون هم من كانوا يمنعونني، الآن سأخذها بالمسار التقليدي القانوني التقليدي الذي يجعلها بندا أو أساسا راسخا ضمن سياسة الولايات المتحدة التجارية والجمركية تجاه العالم. الشيء الثاني هو أنه في هذه الفترة هنالك حاجة لإشغال الناس عن التأثير القائم الآن والمتوقع لاحقا لأي تداعيات أو تصعيد محتمل في الحرب الأمريكية على إيران، لأنه كلما كان ذلك الأثر واضحا وأسعار المحروقات بكل تأكيد هي من أكثر الأشياء وأسرعها تأثرا التي يراها الأمريكيون إضافة إلى السلع والمواد الأساسية الغذائية، سيكون على إدارة ترامب أن تبرر كل ذلك، فيمكن أن تقسم الحملة بين الحرب على إيران وبين الجانب المتعلق بالرسوم الجمركية وسياسات الجمركة التي كانت المحاكم الأمريكية قد نقضتها سابقا.
0: طب هناك أيضا مسألة محاولة ترامب فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي ردا على الغرامة بحق جوجل، هل يفتح ذلك الباب يعني على أزمة محتملة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن؟
1: في هذه تحديدا هنالك كثير من السياسة وقليل من الاقتصاد، وعمليا سياسات الجمركة اتخذها ترامب أيضا عصا بيده ضد كندا. قبل أيام كان يقول اعتراضا على حرائق بعض دخانها انتقل إلى محيط العاصمة واشنطن وكنا نراه هنا في ساعات الصباح لدرجة تشبه الضباب، كان يقول بأنه سيفرض على كندا رسوما جمركية لأنها لم تستطع الاعتناء بغاباتها، في أوقات أخرى لأن بعض الحلفاء لم ينسجموا أو لم يتوافقوا مع ترامب فيما يريده سياسيا كان يرفع سيف الجمركة. اعتاد الأمريكيون على هذه النقطة وهم يعلمون جيدا أن مسألة فرض الرسوم الجمركية كجزء من تهديدات ترامب باتت جزءا من شخصيته، وعلى حلفاء الولايات المتحدة أن يتفاهموا مع هذه النقطة وأن يعتادوا عليها. لكن التصريحات التي سمعت من مارك كارني رئيس الوزراء الكندي قبل 3 أيام وكذلك تصريحات السابقة للاتحاد الأوروبي خاصة المفاوضات التي نذكرها جيدا والتي كان يفترض أن تصل إلى اتفاق قبل 30 أغسطس من السنة الماضية، إضافة إلى الأخذ والرد في موضوع السياسات الجمركية والاتفاقات التي تراجع عنها ترامب 3 مرات على الأقل نظرا لمواقفه من مسائل سياسية بالدرجة الأولى، كل ذلك يجعل العلاقة أكثر رتابة وأكثر فتورا ما بين الولايات المتحدة وحلفائها تجاريا واقتصاديا في الأفق الحالي. وهو في الواقع الاقتصاد الأمريكي أكثر حاجة إلى إعادة بناء تلك الشراكات الاقتصادية وتعزيزها في الوقت الراهن. ترامب كسياسي وكمتزعم لحزبه الحزب الجمهوري بحاجة أكثر إلى أن يعزز تلك على الأقل لغة التفاهم وعقد الصفقة، وهو يعتقد بأنه في هذه الظرفية بالذات كلما ضغط، كما لو كان الأمر السنة الماضية عند استلامه للتو للمكتب البيضاوي، بإمكانه أن يحصل على صفقة أفضل. قد لا يكون هذا هو السيناريو الآن، لأن الأوروبيين أيضا ليسوا مغفلين عن أن الولايات المتحدة في موسم الانتخابي، وأرقام ترامب ليست بتلك الأرقام الأفضل التي يسعى أو يريد من خلالها أن يحصل حزبه على أغلبية في المجلسين النواب والشيوخ، والأمور غامضة. لكن هو بحاجة إلى أن يسوق صورة اتفاق، لذلك هذا يكسبهم نقطة إن فتحت أبواب التفاوض. ولترامب سابقة تتعلق بتلك الغرامة الكبيرة التي فرضت على أبل السنة الماضية، والتي استطاع أن من خلال سياسة مشابهة تتعلق بتعريفات الجمركية أن يعكسها على الاتحاد الأوروبي وأن يحصل على ما أراد، لكن ما كل مرة تسلم الجرة وعد.
0: شكرا جزيلا لك محمد بالدين، كنت معنا من واشنطن.

لا حماية لأحد في عصر الذكاء الاصطناعي، فالنماذج المتقدمة قادرة على شن هجمات سيبرانية واختراق البيانات بسهولة. وآخر هذه الحوادث المقلقة كان إعلان شركة OpenAI أن نماذجها اخترقت عن غير قصد شركة Hugging Face في حادثة غير مسبوقة. في أثناء تشغيل نماذج OpenAI في المختبر استغلت ثغرة أمنية في برمجيات خارجية مجهولة للوصول إلى الإنترنت، ما أدى في النهاية إلى اختراق بنية Hugging Face التحتية. وسبق أن نشرت شركة أنتروبيك ملاحظات مماثلة عندما قررت تقييد إصدار ميثوث الذي يمتلك قدرات مرعبة وفائقة السرعة على اكتشاف واستغلال الثغرات وحتى التغلب على كلمات المرور والتحقق الثنائي للمواقع. في مطلع يوليو الجاري كشفت تقارير أمريكية عن رصد حملة هجومية تعتبر أول عملية فيما يعرف ببرمجيات الفدية تدار وتنفذ بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. وفقا لتقرير رسمي صادر عن الكونغرس الشهر الماضي، رصدت أنتروبيك هجوما سيبرانيا متطورا قادته مجموعة مدعومة من جهات حكومية صينية عبر هندسة اجتماعية لخوارزمية الذكاء الاصطناعي، حيث جرى استهداف 30 مؤسسة في العالم.

0: الحرب في الشرق الأوسط تسببت في دفع الصين إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
1: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
0: نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بالعناوين. على وقع مواصلة الاحتلال القصف المدفعي شرق مدينة غزة، الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوة دولية إلى قطاع غزة، وبلادينوف يرحب بالقرار. اعتداءات مستمرة للمستوطنين واقتحامات لمناطق بالضفة الغربية. كاتس يقول إن الجيش يدرس إخلاء عدد من البلدات، ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشها. الخارجية الإيرانية تقول إن الأمريكيين يواصلون تبادل الرسائل، لكن الأولوية هي الدفاع عن إيران، وانفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز. هجمات أوكرانية بالمسيرات على مدينة بيلغورود الروسية.

0: حياكم الله. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول معادية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل إعلام إسرائيلية، ستبدأ الخطة من مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل أعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وفق قوله، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع. ميلادينوف أضاف أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة ذات النقاط 20 الخاصة بغزة، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. خطوة إسرائيلية تأتي في ظل استمرار الاحتلال في قضم مزيد من أراضي القطاع عبر تحريك الخط الأصفر واستهداف القيادات الأمنية، في خطوة تقول المقاومة إنها تهدف إلى نشر الفوضى.
0: مدنيا، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون بمدينة غزة، وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية الشرقية حي الزيتون حيث سمع دوي الانفجارات في أرجاء مدينة غزة.

0: كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. وكان الاحتلال هدد المواطنين في منطقة محطة فتوح على شارع صلاح الدين بالإخلاء القسري قبل أن يقوم بقصف المنطقة. إلى الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون شاحنة في بلدة بيتا وأضرموا النار بالشاحنة خلال اقتحامهم المنطقة الصناعية في البلدة الواقعة جنوب نابلس. كما وثقت كاميرات مراقبة هجوم مستوطنين على كسارة عين سامية شمال شرقي مدينة رام الله، وتظهر المشاهد اللحظات الأولى لهجوم المستوطنين على الكسارة وقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بها والاعتداء على العاملين فيها وإحراق المعدات والآليات الثقيلة. وشهدت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ومداهمة منازل، وبينت المشاهد انتشار جنود الاحتلال داخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وفي وقت سابق انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد اقتحاماته. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي عن مصادر محلية بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم، كما أطلق الجنود قنابل الغاز ما أدى لاندلاع حريق في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تجديد إجراءاته على الحواجز العسكرية والبوابات التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند بوابة حاجز عين سينية شمالية رام الله، حيث تكدست آلاف المركبات.
1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير. هو يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية التي ينصبها في قلب وعند مداخل البلدات والقرى وفي المدن الفلسطينية. نحن هنا عند حاجز عين سينيا شمالي رام الله. المشهد لم يختلف منذ ساعات، آلاف ومئات المركبات

0: من الإجراءات خلال الأيام الماضية؟
1: كل يوم هيك، لسه بالأسبوع اللي الماضي كان أكثر، لسه كنا يعني أكثر من كل يوم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة حسب. وايو ما شاء الله، شوفي 3 صيدات مسكرين الشارع.
0: كيف توصفوا هاي السياسة ضدكم يعني؟
1: والله إشي صعب يعني، مش عارف شو بدنا نحكي. الحمد لله على كل إشي.
0: بالتالي يدرك الفلسطينيون بأن هنالك تصعيد في هذه الإجراءات التنكيلية، لكن لا يفهمون لماذا يرتكب أو يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه. نتحدث عن نابلس التي أيضا يشدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على حواجزها. امرأتان اضطرتا للولادة داخل المركبات في نابلس وفق منظمات حقوقية، واستمرار هذه الإجراءات يجعل من هذا المشهد يتكرر أكثر وأكثر. بالمجمل هذه المشاهد ليست جديدة، لكن الاحتلال يشدد ويرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية، وهو ينصب أصلاً أكثر من 900 حاجز وبوابة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. من حاجز عين سينيا العسكري، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، الشمالي، رام الله.
2: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات إرهاب.
3: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
2: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
4: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ 2 من المساعدين في العملية، واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
2: تتواصل انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو لترسم مسارا أوسع من محاولات التهويد. نتابع هذا العرض مع الزميلة سهام بابا.
5: إذن مشاهدينا، في الضفة الغربية تكشف اعتداءات المستوطنين مسارا أوسع يضغط على الفلسطينيين وأرضهم. من نابلس وطول كرم ورام الله إلى الأغوار مسافر يطا بالخليل، تتواصل هجمات المستوطنين وتتمدد بؤرهم، ويتزايد نفوذهم الاستيطاني في جغرافيا فلسطينية مقسمة أصلاً بين مناطق ألف وباء وجيم. إحراق ومضايقات واستهداف للأرض ومصادر المياه، وقائع تتسع معها السيطرة على الأرض. على امتداد الضفة تتركز أبرز النقاط الساخنة حول نابلس ورام الله وفي الأغوار، وصولاً إلى مسافر يطا جنوب الخليل. ومنذ بداية العام وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار بالممتلكات، وطاولت نحو 250 تجمعا فلسطينيا بمعدل يتجاوز 6 اعتداءات يوميا. في أحدث حصيلة رصدتها الأمم المتحدة، وقع نحو 60% من هذه الاعتداءات في محافظتي رام الله ونابلس. تقع هذه المواقع داخل تقسيم جغرافي قائم منذ اتفاق أوسلو. المنطقة ألف تشكل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لإدارة مدنية وأمنية فلسطينية. أما المنطقة باء تزيد قليلاً عن 5 المساحة بإدارة مدنية فلسطينية وترتيبات أمنية مشتركة. أما المنطقة جيم فتغطي نحو 60% من الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية على الأمن والتخطيط والبناء. يجعل هذا التقسيم المدن والقرى الفلسطينية أشبه بجزر متباعدة تحيط بها مستوطنات وطرق ومناطق تخضع لسيطرة إسرائيلية واسعة. في النصف الأول من هذا العام تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا

0: 42 بؤرة جديدة معظمها رعوية، كما أقرت الحكومة الإسرائيلية 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام، ودرست سلطات التخطيط 113 مخططا تضمنت 12435 وحدة استيطانية، منها 8434 وحدة في الضفة الغربية و4000 وحدة في مدينة القدس. لم يعد هذا النشاط محصورا في المنطقة جيم، فبحسب حركة السلام الآن أقيمت خلال نحو عامين ونصف العام 21 بؤرة استيطانية على الأقل داخل المنطقة باء، هكذا من اعتداء في قرية إلى بؤرة على تلة ثم طريق وبنية تحتية ثم مستوطنة، تصبح حركة الفلسطينيين بين قراهم ومدنهم أكثر تعقيدا على الأرض، وفي بعض الأحيان مهمة شبه مستحيلة.
1: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأمريكيين يواصلون تبادل الرسائل، لكن أولوية بلاده هي الدفاع عن نفسها. وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح بقائي أن الأمريكيين يجرون تبادلا للرسائل مع إيران، مضيفا بأن الأولوية هي الدفاع عن سيادة إيران ووحدة أراضيها وشعبها في مواجهة جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة، وفقا لتعبيره. وكانت إيران قد أعلنت تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها.
2: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط، ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
3: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
2: طهران من جانبها ترد إيجابا، معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
4: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها، فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
2: عن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. الخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق لحل دبلوماسي مع التعليق الكامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية انفجارا في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا على أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييرا من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابها، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها، مشددة على أن هذا الحصار ما زال ساريا بالكامل.
1: معي من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا لانضمامك إلينا حسام. يتحدث الإيرانيون عن أنهم يتبادلون الرسائل مع الأمريكيين، هل ثمة ما يبعث التفاؤل في تبادل الرسائل هذه؟ ولكن أيضا ما دلالات الحديث عن أن أولوية إيران هي الدفاع عن نفسها؟
5: الحديث بهذه الطريقة يعطي انطباعا أو إشارة عن أن فحوى الرسائل المتبادلة أو الردود الإيرانية على الرسائل الأمريكية تصب في هذه النقطة، أي أن الأولوية هي إلى سيادة إيران، إلى خطوط إيران الحمر وكل ما يتعلق بنظرة إيران إلى مضيق هرمز وعموم ما يجري في إيران، على اعتبار أن السردية الأمريكية منذ العام الماضي كانت تنطلق من فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير أيضا من حلفائها كانوا يتمنون بشكل أو بآخر إسقاط النظام الإيراني في مرحلة من المراحل، لكن المشهد تبدل كثيرا خلال عام حربان خاضتهما إيران ومناوشات عسكرية آخرها ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية وحالة من التهدئة ما يزال هناك الكثير من التشكيك فيها من قبل الجانب الإيراني. لكن وكعادة الإيرانيين عندما يفتح المجال للدبلوماسية يخوض الجانب الإيراني هذا المعترك الدبلوماسي، لأن الخارجية الإيرانية تطرح نفسها أيضا كجندي في الميدان لكنه يعمل خلف الأبواب المغلقة وعلى طاولة المفاوضات. عل وعسى قد تثمر هذه الرسائل التي يتحدث عنها إسماعيل بقائي والتي تحدث عنها يوم أمس، أو أن تؤتي أيضا الوساطات بنتائج طيبة هذه المرة، يتحدث عن تحرك باكستاني وتحرك قطري هذه المرة، الوسيطان الكلاسيكيان إن صح التعبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللذان بذلا الكثير من الجهود خلال الأشهر الماضية لجعل ما يبدو مستحيلا أقرب إلى إمكانية التحقق. الجانب الإيراني أو إسماعيل بقائي، دعني أبدأ من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الذي تحدث وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من خانت طاولة المفاوضات للمرة الثالثة خلال المفاوضات، وهي التي أدت بسلوكها إلى التصعيد العسكري الذي حصل خلال الأيام القليلة الماضية. أيضا أضاف بأن كان على واشنطن إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم، وأيضا خانوا ما ورد في البند الخامس المتعلق بإشراف إيران على كل ما يتعلق بمضيق هرمز خلال الفترة المذكورة في مذكرة التفاهم والتي تصل إلى 60 يوما. وكان هناك أيضا كلام من عباس عراقشي يوم أمس وزير الخارجية الإيرانية أيضا يصب في ذات النقطة عندما قال بأنه لو أن الجانب الأمريكي تشاور معنا خلال الفترة السابقة قبل أن يطرح مسارا جديدا عند مضيق هرمز لكان الأمر مختلفا بالنسبة للإيرانيين. إيران منزعجة من أن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بعرض الحائط مذكرة التفاهم وذهبت لتنفيذ ما يدور في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء أيضا على ضغوط داخلية أمريكية من تيارات لا تريد لمذكرة التفاهم أن تنجح بين طهران وبين واشنطن. هذه الإشارة من عباس عراقشي الذي تلقى الكثير من الانتقادات وما يزال يتلقاها في الداخل الإيراني من تيارات تصفه بالخائن للدبلوماسية ولمسار الثورة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه الإشارة ليست بالقليلة، هو يعطي انطباعا بأنه كان من الممكن أن يتم التوصل إلى تفاهم حول هذه النقطة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن المسار الجنوبي عند السواحل العمانية والذي أدى افتتاحه أو تسيير حركة الملاحة بشكل أو بآخر فيه خلال الفترة الماضية إلى تأزيم العلاقة مجددا بين طهران وبين واشنطن. أشار بقائي أيضا إلى أن مذكرة التفاهم واضحة لا لبس فيها وأنها لا تحتمل تأويلات مختلفة. هنا تحاول إيران القول بأن كل ما ذكر في مذكرة التفاهم واضح للجميع لا يحتمل الكثير من التفسيرات، بدءا من مسألة رفع العقوبات عن إيران مرورا بما يتعلق بمضيق هرمز وتسيير حركة الملاحة وصولا إلى أموال إيران المجمدة التي لم تصل إلى يد الإيرانيين حتى الآن. هذا الحديث لإسماعيل بقائي أتى عبر وكالة أنباء النمساوية تحدثت معه يوم أمس، وعندما يتحدث دبلوماسيي وأعضاء الفريق الإيراني المفاوض لوسائل إعلام أجنبية في المراحل الحساسة والمنعطفات المهمة في العلاقة بين طهران وواشنطن خاصة في فترات الحروب والأزمات، يعني بأن إيران تحاول توجيه الرسالة لوسائل الإعلام أو للمجتمع الغربي بالدرجة الأولى. كان هناك أيضا بالتزامن كلام للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم أمس خلال اجتماع حكومي أشار فيه إلى ما يجري على طاولة المفاوضات، وقال بأن هدف الأعداء كان إضعاف النظام ككل وإرباك إدارة البلاد، لكن الحكومة وعمل الحكومة أحبط هذه المؤامرة، وأضاف بأن أمريكا وإسرائيل لم تحققا أهدافهما سواء في ميدان المواجهة أو في ساحة الدبلوماسية، وهناك ضغوط مطبقة وبشدة حاليا على الحكومة الإيرانية من تيارات ترى بأن مسار المفاوضات يقود البلاد إلى مكان آخر، عكس وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشارع الإيراني منذ أن أتى إلى الرئاسة.
1: شكرا لك حسام دياب من طهران. أذهب الآن إلى واشنطن مع الزميل الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. أسألك نفس السؤال تقريبا، يعني هل ثمة ما يبعث على التفاؤل في الولايات المتحدة من أن تفضي يعني هذا الإرجاء في التصعيد إلى أن يتم التثبيت خارطة الطريق نحو إيجاد حل سلمي؟ عبد الرحمن تستمع لي؟ عبد الرحمن إذا كنت تستمع لي كنت أسألك عن ردود الفعل في الولايات المتحدة على طبعا أو تفسير ما الذي جرى تحديدا، وكيف قرر دونالد ترامب بشكل فجائي أن يرجئ التصعيد ضد إيران، بالرغم من أنه نفى في ظهور له خلال الساعات الماضية بأن الأمر لا علاقة له بموضوع المخزونات، وإنما لأن يفتح مجال للدبلوماسية كما قال.
6: نعم، بطبيعة الحال دونالد ترامب يجب أن ينفي، لأن مسألة نقص المخزونات هي مسألة جدلية أو جدلية يعني منذ أن كشفت عنها سابقا رويترز وواشنطن بوست خلال الحرب نفسها، وهناك جدل حول هذه المخزونات وحول التسريع أو طلب الإدارة تسريع الإنتاج للأسلحة من قبل الشركات ونقل بعض الأصول العسكرية والجنود من منطقة آسيا التي هي هامة جدا على المستوى الاستراتيجي لقربها من الصين ومسألة تايوان، هناك جدل حولها. وبطبيعة الحال لن يعترف دونالد ترامب بهكذا أمر، ناهيك عن الانتقادات التي تشكك في الرقم الذي أعلنه بيت هيكتس حول أن تكلفة الحرب بعد كل هذه المدة من 28 فبراير الماضي أي نحو نقترب من نحو شهرين 5 أشهر الآن تبلغ فقط 37.5 مليار دولار. هناك تقديرات لمراكز أبحاث ودراسات عسكرية قدرتها ب 100 مليار دولار. بطبيعة الحال طريقة الحساب للكلفة هي التي تجعل هناك فوارق، ولكن بطبيعة الحال المنتقدون الحرب يقولون أنها تكلف الكثير وأن وزارة الحرب لا تحسب كل الحسابات بصورة دقيقة أو لا تدخل كل التكاليف، وبالتالي مسألة الذخائر ومسألة التكلفة العالية للحرب هي محل انتقادات، وبطبيعة الحال يفهم أن يرفضها دونالد ترامب ويرفضها كل أركان هذه الإدارة. نحن نعرف أن الضربات وقفت يوم الجمعة، ويوم الجمعة كان هناك اجتماع لمجلس الأمن القومي وكبار القيادات منهم دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة مع دونالد ترامب في البيت الأبيض في غرفة الستويشن روم، وبعده توقفت هذه الضربات، لم نصل إلى اليوم 14 ولا إلى 15 ولا حتى إلى 16، وبالتالي يبدو أن المسألة بالفعل تحتاج إلى تعليق. قيل أن المسألة في البداية بداية التفسير قبل أن تنشر نيويورك تايمز هذه المعلومات المسربة، قيل أن التفسير هو أنه ترك فرصة للوفد العماني الذي ذهب إلى إيران من أجل البحث فيما يتعلق بآلية التعامل مع مضيق هرمز، لعلهم يصلون إلى اتفاق مع الإيرانيين بأن السفن التي تمر من الممر الجنوبي أو ما يعرف بالممر العماني لا يتم استهدافها على أساس نوع من أنواع التبادل العقلاني ما بين إيران وعمان فيما يتعلق بإدارة هذا المضيق. لكن بطبيعة الحال نحن نعرف أن الجانب الإيراني يعتبر في تفسيره للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم بأن كل الترتيبات في مضيق هرمز يجب أن تتم من خلال الجانب الإيراني، وبالتالي هي مرحلة التقاط أنفاس لكلا الطرفين. طيب، لأن الجانب الأمريكي أيضا كان تفضل.
1: لكن هل كل التيارات عبد الرحمن في الولايات المتحدة توافق على هذه الهدنة، خاصة من التيارات المتشددة من الصقور من تيار العين مقابل الرأس كما يقال؟
6: نعم، هذا التيار يترأسه صاحب الجملة هو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ردا على استهداف الجنود الأمريكيين أو الإصابات والوفيات التي جرت في صفوف الجنود الأمريكيين بسبب الضربات الإيرانية. ونحن نعلم أن هناك تيار ممانع، بمعنى نحن نعرف وفقا لنيويورك تايمز بأن جي دي فانس و دان كين، وجي دي فانس هو عراب المفاوضات الرئيسي، هما من ضغط على دونالد ترامب ليصدق بأن هناك نقص في مسألة المخزونات، وكان هناك اتهامات متبادلة سابقة ما بين جي دي فانس وبيت هيكتس وزير الحرب حول صدقية المعلومات التي تصل إلى دونالد ترامب، لا سيما ما يتعلق بالذخائر والتكلفة وما إلى ذلك. وبالتالي هناك تيار بطبيعة الحال لا يعجبه هذا الأمر، ولا يعجبه أن يصدق دونالد ترامب بيت هيكتس دان كين أو جي دي فانس. وهذا التيار يتكون من بيت هيكتس وماركو روبيو وستيفن ميلر وغيرهم من القريبين. ونحن نعرف أن هذه الهدنة إنجاز التعبير أو إنجاز القول أنها هدنة أو التوقف المؤقت أو التوقف فترة التقاط الأنفاس، الجميع يترقبها حتى يوم الثلاثاء القادم، أي بعد غد بتوقيت واشنطن أو غدا بتوقيت الشرق الأوسط، حينما يسافر بنيامين نتنياهو لحضور جنازة الصقر الأكبر الداعم الأكبر لهذه الحرب لينزي جرام الذي توفي وهو يعني كان أكبر الداعمين لهذه الحرب، وكان أكثر المقربين في الكونغرس بشكل شخصي من بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في آن واحد. وبالتالي ستستغل هذه الأحداث أو تأبينه للتذكير بميراثه. ونحن نعرف أن نتنياهو هو كان أكبر المساعرين للحرب، الحرب حينما كشفت نيويورك تايمز أنها بدأت 28 فبراير كان هناك الزيارة الكبيرة والشهيرة لرئيس الموساد وبنيامين نتنياهو اللذان أقنع دونالد ترامب حينها، كانت في 11 فبراير، كانت قبلها أقل من يعني قبل نحو ما يقرب من أسبوعين تقريبا قبل بداية الحرب، أو 16 يوما أو 17 يوما. وبالتالي الجميع يخشى أن تكون هذه الزيارة هي زيارة مماثلة، لا سيما أن هذه الهدنة أو فترة التقاط الأنفاس رأينا دونالد ترامب اليوم لم يغرد بالكتابة لكنه غرد بالصور حينما وضع صور لضربات عسكرية وما إلى ذلك. وبالتالي هذا يكشف أن دونالد ترامب يقول أنه مستعد، وحتى مندوب الولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة في حديثه مع فوكس نيوز وNBC تحدث أيضا عن نفس الفكرة، أنه نترك خيار للدبلوماسية لكننا جاهزون بخيارات عسكرية متعددة. وبالتالي ربما يكون لدينا أغسطس ساخن جدا إذا نجح نتنياهو في إقناع ترامب في استكمال الضربات.
1: سنرى ذلك. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من واشنطن. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التفجيرات وعمليات النصف في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب تعرقل استكمال انتشاره وتحول دون عودة النازحين وإرسال استقرار.
7: تستمر حملة التدمير والنسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وكونين وعيناتا. توثق هذه المقاطع عددا من الانفجارات وسحب الدخان الكثيفة في أجواء المنطقة، اعتداءات وخروقات إسرائيلية مكثفة، رغم ما أعلن عن تفاهمات مع الحكومة اللبنانية في سياق المباحثات المباشرة بما أفرزته من مناطق تجريبية تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني. مما شملته حملة التدمير الإسرائيلية الشاملة تفجير مشروع المياه في بلدة مركبة مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراض زراعية واسعة عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن ما يقوم به جيش الاحتلال من تخريب وتفجير ونسف هو عملية تطهير وفق تعبيره، مضيفا أن حكومته ستراقب قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته. الجيش اللبناني أكد في بيان له أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته وفق التفاهمات القائمة، كما تحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. هذه المعطيات التي حملها بيان الجيش اللبناني تكشف استيعاب الحكومة اللبنانية لسياسة العرقلة التي تتبعها حكومة نتنياهو للحول دون تجسيد البند الخاص بانتشار قوات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب. هذه التطورات كانت محور مباحثات بين الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. بيان الرئاسة اللبنانية كشف أن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
1: أعلن الجيش السوداني أحكام السيطرة على منطقة جريجخ الواقع على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح مئات الآلاف من قريتين في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.
8: في السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في خطوة تمنحه السيطرة على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان. أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان تبادل الجيش والدعم السريع إعلانات السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال كردفان، فيما تؤكد القوات المسلحة استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بينما لم يصدر رد فوري من الدعم السريع على هذه التطورات. لكن خلف خطوط القتال تتفاقم الكارثة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح المئات من قريتي وادي خزان ووادي غانك في أمبرو بشمال دارفور، اضطر معظمهم لعبور الحدود نحو تشاد هربا من تصاعد العنف. وفي ملف المحتجزين، شكلت الحكومة السودانية لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
1: وبعد إعلان الجيش السوداني إحراز تقدم ميداني في المحور الشمالي لمدينة الأبيض شمل السيطرة على مناطق بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، يأمل أبناء المدينة أن تنعكس التطورات العسكرية على المشهد الإنساني والاقتصادي في إقليم كردفان.
9: قبل أشهر أجبرت المعارك وممارسات قوات الدعم السريع هذه السيدة على مقادرة منزلها في مدينة بارا والنزوح إلى مدينة الأبيض كحال آلاف الأسر التي هجرت قسرا من المنطقة وتعيش داخل هذا المعسكر، وهي تتمسك بأمل العودة إلى منزلها وحياتها التي تركتها خلفها.
10: فرحاني شديد بتقدم الجيش وبالانتصارات، وربنا يفتح لنا الطرق ونرجع لبيوتنا وللزراعة ولأهلنا.
9: وبعيدا عن الميدان، يترقب المواطنون أن تنعكس هذه التطورات على حياتهم اليومية عبر استقرار الأسواق وتراجع كلفة السلع، مع أمل بأن تسهم في تخفيف أعباء المعيشة وإنعاش الحركة التجارية.
11: بالإضافة للسلع الغذائية الأساسية، يعني السكر، الدقيق، البصل، الزيت، إن شاء الله هذه الأسعار إن شاء الله تشهد انفراجة طيبة وإيجابية جدا للانخفاض في مقبل الأيام الجاية.
12: تحول على مستوى شمال كردفان ومحاور شمال كردفان سينعكس بالتأكيد على مستوى الانفتاح على المستوى المحور القربي لحد مدينة النهوض في ولاية غرب كردفان، وسينعكس تلقائيا على محور الدبيبات الأبيض اللي هو حيربط مدينة الدلنج بمدينة الأبيض مباشرة.
9: ورغم ما تحمله هذه التطورات من مؤشرات على تغيير موازين القوى في شمال كردفان، فإن المشهد العسكري في الإقليم لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة في ظل استمرار المواجهات على محاور القتال في غرب وجنوب كردفان وسعي كل طرف إلى تعزيز موقعه والسيطرة على طرق الإمداد الاستراتيجية. في كردفان لا تعيد التحركات العسكرية رسم خطوط القتال فحسب، بل تعيد أيضا تشكيل واقع الإقليم بأبعاده الأمنية والإنسانية والاقتصادية. ومع التطورات الأخيرة في المنطقة لا تتركز الأنظار على ما تعنيه في ميزان العمليات العسكرية، وإنما على تأثيرها في حياة السكان ومستقبل التجارة والخدمات داخل الإقليم. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
1: شهدت تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو 2021 تراجعا لدور الأحزاب والمنظمات مشفوعا بإطلاق ملاحقات ضد مسؤوليها. وفي أحدث تقرير لها أحصت جمعية تقاطع للحقوق والحريات التونسية خلال آخر سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 41 حالة تتبع قضائي ضد نشطاء ومسؤولين، أودع 8 منهم السجن.
13: بعدد الوجوه أصوات، وفي الأصوات أفكار وتعابير يسعها ما اعتبر دوما أكثر من كونه مسرحا. فنانا كنت أو صاحب موقف، لكل هنا مقعد. أحزاب وجمعيات وفعاليات معارضة للرئيس وجدت هنا متنفسا، لكن تزايد التضييقات يهدد بإغلاق هذا الفضاء لأبوابه.
14: بدأت تضييقات مادية، تضييقات إدارية، تضييقات تشفيف المنابع اللي تنجم تمول هذا الفضاء وتخلي يعيش ويواصل حياته، حتى لين ما احنا خلينا الأمور تطور، حتى لين في الأخر عبرنا على الوضعية.
13: قد لا يتمكن الفضاء من الاستمرار، لا من قلة الإقبال بل لتواتر التضييقات عليه، هكذا يشرح مالكه الموقف. موقف تتضح معالمه كاملة لدى جمعيات ومنظمات طاولتها إنذارات رسمية بتعليق النشاط تمهيدا لحلها، كجمعية نواة المشرفة على موقع نواة للصحافة الاستقصائية.
15: أما المجتمع المدني الذي يرفض هذا التصور الأحادي للدولة، مكانه النسيان، السجن، الغلق، المنع والنهاية. هذا ما بشر به سعيد قبل سنوات وينفذه اليوم يعني بطريقة واضحة جدا. بالنسبة لنواة وباقي الجمعيات هناك عمل واضح يعني نظامي على إغلاق هذه الجمعيات اعتمادا على المرسوم 88 عبر 3 مراحل.
13: مراحل 3 إذن، أولاها توجيه إنذار، وثانيها تعليق النشاط بشهر، والثالثة والأخيرة رفع دعوى في الحل النهائي. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والعالم العربي، تواجه دعوى بإيقاف نشاطها.
16: كل المراسلات الواردة واللي جتنا نفذناها، كيما نسمى الديمقراطيات وكيما بعض الجمعيات اللي طلب منه، فما جمعيات ما تمش مراسلتهم أصلا. هذاك علاش نقوله مش مسار قضائي ضروري، لا بالعكس، هي تعليات قضائية مدخل من المداخل لنهاية هالفضاء والتضييق على الفضاء المدني ككل.
13: إلى جانب الرابطة وجمعية نواة وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وثقت جمعية التقاطع المعنية بالحقوق والحريات خلال سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 8 حالات إيداع بالسجن.
17: استخلصنا مجموعة من الأنماط لتمثل في مثلث القمع العرقلة المالية، الإخضاع الإداري والتجريم الجزائي لأنشطة المجتمع المدني، واللي يفهم من خلال هذه الأنماط أن المجتمع المدني اليوم السلطة ما تحبوش يكون موجود وتحب الأصوات المستقلة والحرة أن يتم إخضاعها.
13: كان المجتمع المدني عامة وما اصطلح على تسميته بالمنظمات الوطنية خاصة، وخلال مرحلة الانتقال الديمقراطي طرفا في صنع السياسات العمومية وشريكا متقدما في نقاش الهم العام. في السياق السياسي الحالي رسمت لهذا الدور حدود، وضعت حول ارتباطه بالتمويل الأجنبي نقاط استفهام. وبذلك انتقل طيف من المجتمع المدني من شريك مع الدولة سابقا إلى مستهدف من قبلها حاليا.
18: هذا مش دور الجمعيات، دور الجمعيات هو دور معين، معناتها مشمول بالقانون بالمرسوم عدد 88. الاخر تحب تعمل حزب تفضل، لمشي لاي حزب تنخرط، هذا حقك وحق كل مواطن تونسي. اليوم تقول لي السلطه السياسيه معناتها هي ضد الاقسام الوسيطه، اوكي ضد الاقسام الوسيطه، لكن هذا مش من ضمن بالضروره انه مش تقمع الجمعيات ولا مش تقمع الاحزاب. هاك شفت الاحزاب شكون ماهوش قاعد ينشط، بالعكس معناتها اليوم معناتها في حمايه الامن وفي حمايه الدوله.
13: يقلل مؤيدو السلطة من شأن احتجاج طيف من المجتمع المدني إزاء ما يقولون إنه استهداف للجمعيات والمنظمات. بالنسبة لأصحاب هذا الرأي فإن تطبيق القانون سار على الجميع دون استثناءات. وجهة نظر قد تكون كاملة الوجاهة لو لم تشمل أكثر الملاحقات الجمعيات المستقلة تماما عن هوى السلطة دون غيرها، ولو لم يأخذ الرئيس تدريجيا مسافة من منظمات كرابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل حين اعترضت على نهجه في إدارة البلاد.
19: مستفيدا من فائض في الحريات خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، كان المجتمع المدني في تونس صانعا للسياسات ومن بنات التوافقات، دور صار فائضا عن حاجة سياق سياسي ألغى عن المجتمع المدني تدريجيا صفة الشريك ودفعه إلى مربع الإدانة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: شنت أوكرانيا هجوما بالمسيرات على مقاطعة بلغرود الروسية، وأفاد المقر العملياتي في المقاطعة بإصابة 12 شخصا، كما اندلعت حرائق بمنازل ومركبات جراء الهجوم الأوكراني. قالت خدمة الطوارئ العسكرية الإسبانية أنها تمكنت من احتواء وتبريد بعض مناطق الحرائق في مدريد وأفيلا. وتتنامى ظاهرة التغير المناخي حول العالم، حيث ضرب إعصار النول مناطق الجنوب الصيني.
20: حرائق وفيضانات وموجات حرارة تجوب العالم، مشهد لم يعد استثنائيا في ظل التغير المناخي الحاد. من فرنسا إلى إسبانيا، حرائق غابات تخرج عن السيطرة إلى حد إجلاء نحو 300 ألف شخص والتهام النيران لأكثر من 32 ألف هكتار. مدينة بوردو جنوبية فرنسا والعاصمة الإسبانية مدريد الأكثر تضررا، والجيوش الوطنية والمساعدة الخارجية تحتشد هنا وهناك من أجل المساعدة. مشهد يزيد القارة الأوروبية دهشة عقب موجة حر ضارية ضربت شمالها وجنوبها، الحصيلة أكثر من 10,000 وفاة، نصفها في فرنسا فضلا عن ألمانيا والمملكة المتحدة. ومن أوروبا إلى آسيا يزداد المشهد تعقيدا في ظل تنوع الظواهر المناخية والكثافة السكانية. الإعصار عنوان رئيسي، وآخر موجاته نول الذي ضرب جنوب الصين، ما أدى إلى إجلاء مئات الآلاف وسط تحذيرات من انتقاله إلى دول أخرى. تداع مناخي إذن يتسع ويزداد عمقه، بدأ في التراكم صمتا مع احتراق الفحم خلال الثورة الصناعية الأوروبية، وأخذت آثاره في الزحف مع الألفية الحالية جراء ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر. المراصد البيئية الدولية تحذر، العقد الحالي هو الأشد والأصعب، والعلماء يطالبون الحكومات بفرض سياسات صديقة للبيئة والتزام دولي بالتحرك لمواجهة تداعيات التغير المناخي الذي لا يستثني أرضا.
1: قالت كوريا الشمالية أنها ستحدث قدراتها في مجال الأسلحة النووية، رافضة دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان هذا الشهر إلى التخلص الكامل من الأسلحة النووية. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي قالت فيها إن بلادها ستحدث قدراتها في مجال الأسلحة النووية بشكل مضطرد دون لحظة توقف واحدة، وصفة دعوت آسيان بأنها تعبير آخر عن العداء تجاه دولة نووية مسؤولة. اختتمت الفلبين واليابان والولايات المتحدة مناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي بمشاركة سفن حربية وطائرات. وقالت القوات المسلحة الفلبينية أن المناورات تؤكد الشراكة بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة والطيران بعد اشتباكات خلال الأيام الماضية بين الفلبين والصين. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 7 سفن حربية وأربع طائرات عسكرية صينية حول تايوان خلال 24 ساعة. وأضافت الوزارة أنها دفعت بطائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة التحركات، مؤكدة أن الطائرات الصينية لم تعبر خط الوسط في مضيق تايوان. عاد رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز إلى بلاده بعد حصوله على عفو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتعين عليه المثول أمام القضاء في هندوراس بتهمة اختلاس أموال عامة. وحكم على هرنانديز بالسجن لمدة 45 عاما في الولايات المتحدة عام 2024 بتهمة الاتجار بالمخدرات قبل أن يعفو عنه ترامب. دفعت حرب الشرق الأوسط السلطات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وفي النصف الأول من العام الحالي تجاوزت قيمة صفقات الطاقة النظيفة ضمن مبادرة الحزام والطريق عتبة 126 مليار دولار.
0: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
1: يسيطر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات العسكرية على إيران على تفسيرات وتحليلات الصحف العالمية بعد تقرير الصحافة. يلقاكم على رأس الساعة رضا الحمدي.
3: في صحيفة نيويورك تايمز كتب ديفيد سانجر عن الضغوط التي يعيشها الرئيس الأمريكي بسبب الحرب الإيرانية، وأن ترامب لطالما تفاخر بعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته، معتبرا ذلك سلاحا يرهب الخصوم والحلفاء على حد سواء، لكنه الآن محاصر في حرب لا يستطيع إيجاد مخرج منها وتستهلك رئاسته تدريجيا. ويشير سانجر إلى أن الرئيس اكتشف حدوداً لسلطته لم يكن ليتخيلها عندما بدأ عمليات قتالية ضد إيران، خاصة بعدما وضع أهدافاً لإنهاء البرنامج النووي الإيراني والإطاحة بحكومة البلاد دون أن يحقق تلك الأهداف. ويعتقد الكاتب أن ترامب وبعد أن روج لقدرته على تكرار تجربة فنزويلا في إيران أصبح الآن مترددا في العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق ترى وكالات استخباراته أنها لن تنجح، ويرى أن الخيارات المحدودة والمتضاربة بشأن كيفية إنهاء الحرب مع إيران تضع ترامب في عزلة سياسية بين إدارته وأنصاره، وتمثل ضغطا هائلا على رئيس فشل في الوفاء بوعوده الانتخابية والحربية. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالا بشأن الانقسام في واشنطن بين الهدنة والعودة للحرب، وأن قرار ترامب بوقف الضربات على إيران بعد موافقته على هجمات يومية خلال الأيام 13 الماضية يعطي حالة من الغموض بشأن ما إذا كان القرار إجراء استثنائيا أم أن حالة الهدوء ستستمر. ويعتبر أكسيوس أن خطوة الرئيس تعكس استعداده لتوفير مساحة أكبر للدبلوماسية وإدراكه أن المستوى الحالي للضربات الأمريكية وصل إلى أقصى حدود فعاليته دون تحقيق الأهداف الأمريكية التي أعلن عنها مع بداية الحرب. ويشير الموقع إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى، لكنه بانتظار القرار من ترامب الذي لم يصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه. كما يعتبر أكسيوس أن حالة عدم اليقين بشأن قرارات الرئيس تضع إسرائيل في موقف المتفرج، حيث إن حكومة نتنياهو كانت تتوقع المشاركة في حرب شاملة ضد طهران، إلا أن وقف الضربات أحبط مساعيها الأخيرة. إلى مجلة ذويك الأمريكية، وفيها نقرأ مقال أجيش جوي بشأن القدرات العسكرية الأمريكية مع استمرار الحرب، وأن السبب الرئيسي وراء إعلان ترامب وقف الضربات على إيران يكمن في النقص المقلق في المخزونات العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد تحذيرات قادة الجيش من تناقص مخزونات صواريخ الباتريوت والذخائر الحية. ويعتبر جوي أن مقتل 3 جنود أمريكيين بصاروخ باليستي إيراني كشف عن حالة الدفاعات الأمريكية المنهكة، حيث إن استمرار الضربات يعني رداً إيرانياً واسعاً سيكشف نقاط ضعف المنظومات الأمريكية في المنطقة بشكل أكبر. ويلفت الكاتب إلى أن دخول الحوثيين على خط الحرب عامل آخر للسعي وراء حل دبلوماسي بدلاً من استمرار التصعيد العسكري، لأن فتح جبهة جديدة في الحرب سيسبب ضغطاً جديداً لم يكن في حسابات القيادة الأمريكية. لكنه يشير إلى أن الهدنة الحالية تواجه ضغوطاً معاكسة من إسرائيل، إذ إن الإسرائيليين يريدون حرباً واسعة لا تتوقف إلا بإنهاء النظام الإيراني وقدراته الصاروخية والنووية. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز أيضا مقال مايكل كراولي بشأن أسباب انهيار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأن إعلان ترامب وقف إطلاق النار أدى إلى توقف العمليات القتالية الأمريكية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، لكن الاتفاق لم يصمد أكثر من شهر لتعود الأزمة العالمية إلى نقطة الصفر. ويعتبر الكاتب أن الخلل الرئيسي يعود إلى أن وثيقة النقاط 14 التي أرست وقف إطلاق النار كانت غامضة بشكل كبير، فبينما اعتبر ترامب أنها أعادت حرية الملاحة في المضيق، أوضحت إيران أنها تعتبر نفسها مسيطرة على الممر المائي الدولي. ويعتقد الكاتب أن الخلاف الجوهري بين الجانبين بشأن مضيق هرمز يؤكد أن الحل الدبلوماسي لا يبدو خياراً مفضلاً لدى المسؤولين في واشنطن وطهران، وأن التصعيد العسكري هو ما سيحسم الموقف في النهاية. ويرى الكاتب أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن وقتلت 3 من الأمريكيين تعد سبباً أساسياً في التصعيد الذي انتهجه ترامب مؤخراً، خاصة وسط ضغوط شعبية أمريكية بشأن مصير القوات الأمريكية في المنطقة. ختاما مع مقال روث مايكلسون في صحيفة أوبزيرفر البريطانية، والتي ناقشت دوافع إيران وراء استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، وأن وصول الحرب إلى طريق مسدود وقصف الطائرات الإيرانية المسيرة للخليج العربي يجعل جيران إيران يخشون من أن عودة طهران إلى الحرب تنذر ببوادر انقسام النظام الإيراني وصعود نفوذ القوى المتشددة. وتلفت الكاتبة إلى أن المكسب المفاجئ الذي حقق طهران من مذكرة التفاهم من رفع العقوبات الأمريكية على النفط وإمكانية الوصول للأموال المجمدة لم يكن كافيا لإبقاء النظام على طاولة المفاوضات أو للحفاظ على ثقة الإيرانيين في اتفاق السلام الهش. وتشير الكاتبة إلى أن سيطرة الحرس الثوري الإيراني على القرارات في طهران تجعله يرفض المقترح الأمريكي والمفاوضات مع واشنطن، حيث يفضلون المكاسب المالية الفورية على المكاسب الاستراتيجية طويلة الأمد. وتعتقد الكاتبة أن الحرس الثوري يعطي الأولوية لبقاء النظام على حساب المكاسب المالية، لأن حساباته ليست اقتصادية بحتة، فقد حصل على سيطرة استراتيجية على مضيق هرمز بفضل الحرب، وهو مصمم على الاحتفاظ بها.
4: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وإليكم أبرز العناوين. على وقع مواصلة الاحتلال القصف المدفعية شرق مدينة غزة، الكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوة دولية إلى قطاع غزة، وميلادينوف يرحب بالقرار. اعتداءات مستمرة للمستوطنين واقتحامات لمناطق بالضفة الغربية. كاتس يقول إن الجيش يدرس إخلاء عدد من البلدات، ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشها. الخارجية الإيرانية تقول إن الأمريكيين يواصلون تبادل الرسائل، لكن الأولوية هي الدفاع عن إيران. وانفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز. هجمات أوكرانية بالمسيرات على مدينة بلغورود الروسية.

0: البداية من غزة، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول معادية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل إعلام إسرائيلية، ستبدأ الخطة من مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل إعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وفق قوله، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع. ميلادينوف أضاف أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة ذات النقاط 20 الخاصة بغزة، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. خطوة إسرائيلية تأتي في ظل استمرار الاحتلال في قضم مزيد من أراضي القطاع عبر تحريك الخط الأصفر واستهداف القيادات الأمنية، في خطوة تقول المقاومة إنها تهدف إلى نشر الفوضى.
0: ميدانيا، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون بمدينة غزة، وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية شرقي الحي حيث سمع دوي الانفجارات في أرجاء مدينة غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. وكان الاحتلال هدد المواطنين في منطقة محطة فتوح على شارع صلاح الدين بالإخلاء القسري قبل أن يقوم بقصف المنطقة. في الضفة الغربية، هاجم مستوطنون شاحنة في بلدة بيتا وأضرموا النار فيها خلال اقتحامهم المنطقة الصناعية في البلدة الواقعة جنوب نابلس. كما وثقت كاميرات المراقبة هجوم مستوطنين على كسارة عين سامية شمال شرقي مدينة رام الله، وتظهر المشاهد اللحظات الأولى لهجوم المستوطنين على الكسارة وقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بها والاعتداء على العاملين فيها وإحراق المعدات والآليات الثقيلة. وشهدت مدن وبلدات في الضفة الغربية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ومداهمة منازل، وبينت المشاهد انتشار جنود الاحتلال داخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وفي وقت سابق انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا الشمالية القدس المحتلة بعد اقتحامات، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي عن مصادر محلية بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم. كما أطلق الجنود قنابل الغاز ما أدى لاندلاع حريق في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. هذا وأفاد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. ويواصل الاحتلال تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية والبوابات التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند بوابة حاجز عين سينية شمال رام الله، حيث تكدست آلاف المركبات.
2: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير، هو يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية التي ينصبها في قلب وعند مداخل البلدات والقرى وفي المدن الفلسطينية. نحن هنا عند حاجز عين سينيا شمالي رام الله، المشهد لم يختلف منذ ساعات، آلاف ومئات المركبات تتكدس، ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على هذه الحواجز، تتعطل حركتهم ويتعرضون للتحقيق الميداني وأيضا تفتيش في المركبات، في بطاقات الهويات وفي الهواتف المحمولة. أحد المواطنين يشرح لنا الوضع هنا على الحواجز.
3: يعطيك العافية.
2: كيف الوضع على الحاجز؟
3: والله هي الحمد لله، هينا صلنا ساعة ونص، أكثر من نص ساعة، نقعد دائما ساعة نص ساعة كل يوم هيك على هالمعدل هذا.
2: في تجديد من الإجراءات خلال الأيام الماضية؟
3: كل يوم هيك، لسه بالأسبوع اللي الماضي كان أكثر، لسه كنا يعني أكثر من كل يوم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة حسب. وايو ما شاء الله، شوفي ثلاث صيدات ومسكرين الشارع.
2: كيف توصفوا هاي السياسة ضدكم؟

0: من هذا المشهد يتكرر أكثر وأكثر. بالمجمل هذه المشاهد ليست جديدة، لكن الاحتلال يشدد ويرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية، وهو ينصب أصلا أكثر من 900 حاجز وبوابة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، من حاجز عين سينيا العسكري. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي الشمالي، رام الله.
1: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات الإرهاب.
2: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
1: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
3: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قوتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
1: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأمريكيين يواصلون تبادل الرسائل، لكن أولوية بلاده هي الدفاع عن نفسها. وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح بقائي أن الأمريكيين يجرون تبادلا للرسائل مع إيران، وأضاف أن الأولوية هي للدفاع عن سيادة إيران ووحدة أراضيها وشعبها في مواجهة جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة وفق تعبيره. وكانت إيران قد أعلنت تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها، ولا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحرية لم يشهد تغييرا وأن الحصار الأمريكي قائم.
4: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط، ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
5: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
4: طهران من جانبها ترد إيجابا، معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
6: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
4: عن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. الخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق لحل دبلوماسي مع التعليق الكامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية انفجارا في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران. في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن

0: حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا على أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييرا من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابها، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها، مشددة على أن هذا الحصار ما زال ساريا بالكامل.
1: انضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، بينما يتوقف الأمريكيون عند نقطة ربما نقص الذخائر، يبقى الإيرانيون متشككين أكثر من متفائلين. ما الذي يرشح وربما أيضا يرجح عن النوايا الأمريكية؟
2: وبطبيعة الحال النوايا الأمريكية المعلنة كما جاءت على لسان مايك وولتز ولسان حتى دونالد ترامب نفسه اليوم، هو أن ما حدث هو ليس بسبب نقص الذخائر أو ليس بسبب نقص المخزونات في الصواريخ الاعتراضية الهامة، ولكن بسبب أننا نعطي فرصة للدبلوماسية، لا سيما مع زيارة الوفد العماني إلى إيران للحديث حول كيفية تسيير الأمور في مضيق هرمز، لعل الجانب العماني يقنع الإيرانيين بأن للعمانيين الحق في تنظيم الجانب الخاص بهم فيما يتعلق بآلية المرور دون أن يكون هناك استهدافات إيرانية منهم. لكن بطبيعة الحال نحن رأينا في أكثر من تقرير، لكن على رأسهم تقرير نيويورك تايمز، بأنه الضربات توقفت يوم الجمعة لأنه كان هناك اجتماعا صباحيا في غرفة السيتويشن روم مع فريق الأمن القومي الخاص بدونالد ترامب، وأن الآراء انقسمت فيه. جودي فانس ونائب الرئيس والجنرال دانكين رئيس هيئة الأركان المشتركة أجمع على أن ثمت نقصا حقيقيا في الذخائر يتطلب التوقف، خاصة مع إفادة براد كوبر رئيس القيادة الوسطى بأن الضربات التي صارت على مستوى 13 يوما يعني أتت أكلها، لكنها وصلت إلى قمة ما يمكن أن تصل إليه من أهداف وما إلى ذلك، وبالتالي أي استهدافات أخرى خلال الأيام القادمة إن لم يكن فيها قدرا من التوسع يعني يخرج خارج الإطار الخاص بالضربات أو العمليات الخاصة به 13 يوما فإنه لن يكون ذي طائل، وإنما فقط إهدارا للوقت والجهد والأسلحة. وبالتالي يبدو أن الإدارة الأمريكية إذا صحت كل هذه الشهادات المتواترة للصحافة مع التوقف ليس ليوم واحد فقط ولكن لثلاثة أيام، فإن هذا يعني أن بالفعل الإدارة تلتقط أنفاسها إما لملء مخزون الأسلحة أو إما للقاء نتنياهو مع دونالد ترامب لعلهما سويا يجدان مخرجا لحلحلة الموقف الخاص بدونالد ترامب، لأن المشكلة الآن هي مشكلة دونالد ترامب لأنها تتعلق بمضيق هرمز بأكثر منها البرنامج النووي الإيراني، حتى مع تهديدات دونالد ترامب باستهداف منشأة جبل الفأس الاستراتيجية في البرنامج النووي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي وهو معنا من واشنطن. سيد مسعود أهلا بك معنا. ما بين الحديث عن نقص الذخائر أو عدم نقصها، ما بين استراحة المحارب أيضا التي ربما أصبحت تكتيكا واضحا للجيش الأمريكي، وأيضا ما بين مواعيد زيارة نتنياهو، هل هذه العوامل مجتمعة هي التي أوقفت العملية العسكرية منذ الجمعة، أم هناك أسباب أخرى؟
3: أولا تحية لك وتحية عفوا للمشاهدين الكرام. بالنسبة إلى النقص في الذخائر، أنا شخصيا لا أستطيع أن أتصور جيشا في العالم يقوم بحالة حرب ويذيع أمام عدوه أنه عنده نقص في الذخائر. أعتقد أن هذه أخبار مسربة من هنا وهناك، ولا أتصور إطلاقا أن أي جيش يقوم بمثل هذه التصريحة. المصطلحات. ترامب معروف عنه أنه رجل المفاجآت والرجل الذي يأخذ قراراته بصورة عفوية بصورة حدسية، ونعرف أيضا أنه يفضل كثيرا أن تنتهي هذه الحرب ويخرج من هذا المأزق بتفاوض دبلوماسي أكثر من أن يستمر في الحرب، لأن ثلثي الشعب الأمريكي هم ضد الحرب. هو في مأزق الآن ويود أن يخرج منه، وهو قال منذ أن بدأ هذه العملية العسكرية المتجددة منذ حوالي أسبوعين أنه يقوم بهذه العمليات من أجل استقدام الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات. الآن أوقف هذه العمليات بانتظار ربما أن يقوم الإيرانيون بخطوة مماثلة، وهذا ما حصل. والآن الوسطاء يلعبون على ما يبدو دورا إيجابيا، يعني من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة، كما أننا سمعنا أن المفاوضات الدائرة بين الإيرانيين والعمانيين بالنسبة إلى مضيق هرمز حققت بعض التقدم. فلذلك ربما الآن قريبا جدا سنرى جلسة من المفاوضات تناسب الجميع، الإيرانيون بالرغم من أنهم
1: ما الذي يجعلك سيد معلوف تنظر إلى الأمر من هذه الزاوية؟ يعني لقاءات ترامب ونتنياهو دائما ما أتى بعدها تصعيد أكبر، وهذا هو المتوقع على اعتبار أن نتنياهو يرغب في مزيد من التصعيد العسكري. وأنت تقول لي أنه ربما تكون هناك طاولة مفاوضات أقرب وأفضل ربما من ناحية النجاعة.
3: نعم، ماذا فضلت به هو ما كنت أود أن أصل إليه. يعني إيران لها مصلحة في إيقاف هذه العمليات العسكرية بعد الخسائر الكبرى. الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالذات أيضا له مصلحة بإنهاء العمليات العسكرية، و خاصة ونحن نقترب من موعد الانتخابات النصفية في مطلع شهر نوفمبر القادم، وجميع استقصاءات الرأي تدل على أن الحزب الجمهوري حزب الرئيس ترامب ربما وعلى الأرجح سيخسر الأكثرية التي يملكها الآن في مجلسي الشيوخ و النواب التابعين للكونغرس. لذلك مصلحة ترامب الوصول. ولكن ما كنت أود أن أقوله هو علامة الاستفهام الكبرى نتنياهو. هو سيأتي إلى الولايات المتحدة غدا مساء على الأرجح، لقاؤه مع ترامب مقرر ليوم الثلاثاء، وعندئذ يعني هذا تبقى علامة الاستفهام الكبرى، هل سيستطيع نتنياهو أن يستدرج مجددا الرئيس ترامب إلى هذه الحرب؟ رأينا كيف أنه عندما بدأ الرئيس ترامب بالمفاوضات قبل هذه الموجة الأخيرة من العمليات وبعد صدور مذكرة التفاهم، تحدث نتنياهو مع الرئيس ترامب وحاول إقناعه بعدم المضي بالمفاوضات وبالحل السلمي، ولكن الرئيس ترامب يود أن يخرج من هذا المأزق وأصر على المفاوضات. فماذا حصل عندئذ؟ نتنياهو حرك اللوبي الإسرائيلي القوي جدا في الولايات المتحدة، ضغط هذا اللوبي على عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهم بدورهم ضغطوا على الرئيس ترامب واستعملوا عذر أن إيران قصفت باخرتين، فقالوا أن بهذه الطريقة إيران خرقت مذكرة التفاهم، وقام ترامب بما قام به خلال 13 يوما. الآن يعني أنا أعتقد وآمل أن نصل إلى حل سلمي لذلك، ولكن ما زلت أقول وأكرر أن نتنياهو من شأنه ربما أن يستطيع أن يقنع ترامب بعكس ذلك، ولكن لا نعرف إن كان سيصر ويقف موقفا قويا الرئيس ترامب في هذا المجال ويعطي نتنياهو شيئا آخر، أو أنه سيخضع لنتنياهو ويعود للعمليات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك.
4: راديو الحرية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان، تبادل الجيش والدعم السريع إعلانات السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال كردفان، فيما تؤكد القوات المسلحة استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بينما لم يصدر رد فوري من الدعم السريع على هذه التطورات. لكن خلف خطوط القتال تتفاقم الكارثة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح المئات من قريتي وادي خزان ووادي غانك في أمبرو بشمال دارفور، اضطر معظمهم لعبور الحدود نحو تشاد هربا من تصاعد العنف. وفي ملف المحتجزين، شكلت الحكومة السودانية لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا، والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
2: وبعد إعلان الجيش السوداني إحراز تقدم ميداني في المحور الشمالي لمدينة الأبيض، شمل سيطرة على مناطق بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، يأمل أبناء المدينة أن تنعكس التطورات العسكرية على المشهد الإنساني والاقتصادي في إقليم كردفان.
3: قبل أشهر أجبرت المعارك وممارسات قوات الدعم السريع هذه السيدة على مقادرة منزلها في مدينة بارا والنزوح إلى مدينة الأبيض كحال آلاف الأسر التي.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب من جديد بنحييكم متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية ببرنامج البدري برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. كنا قد تابعنا معكم أخبارا مختلفة من العالم مع بداية صباح هذا اليوم بالشراكة مع التلفزيون العربي. نحييكم مرة أخرى في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية مع بداية يوم جديد هو الاثنين 27 من الشهر السابع شهر تموز يوليو من سنة 2026، هو اليوم 13 من الشهر الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 4:18، شروق الشمس عند 5:50، أذان الظهر عند الساعة 12:46، العصر هذا اليوم عند الساعة 4:27، المغرب عند 7:47، والعشاء عند 9:14. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. مباشرة إلى أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح وبالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطة ومنطقة الشرق. زيف هذا الصباح مغلق، لبويب سالك، من الشقحان مغلق بالسواتر الترابية، خلت المية سالك، العمور مغلق بالسواتر الترابية، البادية كرمة سالكين، مسلخ بصل سالك مع ضرورة توخي الحذر، بني نعيم سالك هذا الصباح، وإشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. فرش الهواء هذا الصباح سالك، منطقة الشمال تحديدا أو الوسط، راس الجورة وبيت عين والمغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص هذا الصباح مغلق، منطقة وادي السمن وقلقس أيضا مغلقات بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار سالك، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة مغلق بالسواتر الترابية، دور وادي الشاجن مغلق بالسواتر الترابية، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك، الظاهرية أبو العزجة، البواب مغلقة بجانب البواب سالك مع توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول حسكة الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس مغلق، إشارات النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق بيت أمر الكلية العروب، جسر بيت أمر العروب، العجوري العروب، أبو شمعة، إذنة وترقومي المصانع جميعهم مغلقات. أخيرا هذا الصباح إلى منطقة الشمال وبيت لحم مراح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار تقوع سالك بالاتجاهين، إم سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات سالكين، النشاش مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك للمتجه شمالا، حاجز للمتجه جنوبا، بيت سحور هذا الصباح سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي أدوميم أيضا سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، فهذا اليوم الاثنين لا يطرأ تغير عام على درجات الحرارة التي تستمر حول معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. يوم الثلاثاء غدا لا يطرأ أو يطرأ هنا ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيفا فوق الجبال، دافئا في مائلا للدفء في بقية المناطق مساء وليلا. يوم الخميس نهاية الأسبوع تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات، مئوية. رح يكون الطقس حارا جدا أثناء ساعات النهار في مختلف المناطق، شديد الحرارة في الأغوار، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس دافئ في أغلب المناطق. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 29-18، يوم الأربعاء 31-21، يوم الخميس 33-22. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

0: طيب بحييكم جديد وبنرحب بكم مرة أخرى متابعينا الكرام في كل مكان لجولة الأخبار الصباحية الأولى متابعة لآخر التطورات الميدانية. هذا الصباح كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة منازل واقتحمت أيضا عدة مناطق من بينها الخليل، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت إذنا غرب المحافظة، أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل مختلفة في بيت أمر من بينها منزل الصحفي إيهاب العلام الذي كانت قوات الاحتلال اقتحمت منزله فجر هذا اليوم وقامت بتكسير محتويات هذا المنزل والتحقيق الميداني مع زميلنا طبعا إيهاب العلام الذي يعمل صحفيا وكان التحقيق حول عمله الصحفي. كانت قوات الاحتلال أيضا الليلة الماضية اقتحمت عدة مناطق وهذا ضمن مواصلة الاحتلال عملياته في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. لا تتوقف اعتداءات المستوطنين أيضا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث المتابعة طبعا فيما يتعلق بملف المستوطنين وكذلك يعني الانتهاكات المستمرة التي تواصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تحركات أو تشهد يعني مدن وقرى الضفة الغربية تصاعدا ميدانيا ونوعيا في حجم العمليات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين المسلحة وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من استراتيجية تطهير جيوديموغرافية تستهدف تهديد السكان وإعادة أو تستهدف هنا تهجير السكان وإعادة تشكيل جغرافيا المنطقة. تقرير كشف عن تحول ميليشيات الاستيطان إلى ذرائع ميدانية أو إلى ذراع عفوا ميداني رسمي تدار بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وتتلقى التمويل والسلاح المباشرة من وزارتي الأمن القومي والمالية. المعطيات التي رصدها ذلك التقرير يعني بتلقي هنا القيادة العسكرية الإسرائيلية للاحتلال أوامر صريحة بتوسيع نطاق العمليات الهجومية. من بين أنواع الهجوم هو هجوم يعني أولا فيما يتعلق بموضوع حجم القوات الميدانية، كشفت الإذاعة الإسرائيلية عن نشر وتوزيع 26 كتيبة عسكرية لحماية المستوطنات وتغطية التحركات الميدانية. التعزيزات البشرية، يوازي هذا الحشد العسكري الدافع بنحو 13 ألف جندي تحضيرا لعملية واسعة النطاق تنذر بتفجير الأوضاع في المحافظات الكبرى أو كافة طبعا، وهذا كان مؤشر يوم أمس تحدثت عنه يعني إسرائيل داخليا فيما يتعلق ببرميل بارود وانتفاضة ثالثة، هذا ما حذرت منه بالأمس القيادة الأمنية الإسرائيلية في القادة السياسيين تحديدا قادة المستوطنات، حذروا من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية القيادة الأمنية في إسرائيل إلى ضرورة تهدئة الأوضاع وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. تأتي التحذيرات في أعقاب استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين أحدهما منسق أمني محلي يوم الجمعة عندما اقتربت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين من قرية تل الفلسطينية جنوب غرب نابلس، بينما تنذر الأوضاع في الضفة بمزيد من التوتر. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تحذيرهم من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا الليلة الماضية حرائق في 5 مواقع بجانب توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب مرة تانية بنحييكم وبنرحب بحضراتكم هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة دوليا عالميا في اليوم 40 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 149 يوما من اندلاع الحرب. أكد مسؤول إقليمي لوكالة أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. أفاد المسؤول ذاته بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا، يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على تلك السفن. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، ولذلك أوقفت إيران أيضا بالمثل ردودها الانتقامية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء يقومون بمهاماتهم، لكنه لم يكشف عن إحراز أي تقدم جديد. خبر جديد، نقلت شبكة سي بي إس عن مسؤول إيراني قوله إن المحادثات مع سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز كانت بناءة، مشيرا إلى أن جهود إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة مباشرة بوقف الولايات المتحدة لضرباتها. خبر آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة فوكس نيوز إن الحرب على إيران ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه، ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي. إلى السودان، أعلنت القوات المشتركة لحركة الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش السوداني أمس الأحد تدمير أكثر من 62 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء على 54 أخرى خلال معارك في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. أقالت القوة المشتركة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الجيش والقوات والمتحالفة معه حققت تقدما في عدد من محاور العمليات بالولاية وسيطرت على منطقتي إم قرفة وجريجخ. وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل أعداد من عناصر الدعم السريع وفرار آخرين، مشيرا إلى الاستيلاء على معدات عسكرية تركتها القوات المنسحبة من مواقع القتال. في وقت سابق أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على طريق صادرات الرابط بين مدينتي الأبيض وأم درمان عقب معارك مع قوات الدعم السريع، ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على ما أعلنه الجيش والقوات المشتركة بشأن نتائج المعارك وحجم الخسائر. وكان الجيش السوداني قد أعلن فجر الأحد استعادة مدن بارا جبر الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر هذا اليوم الاثنين احتجاجات وإغلاقا لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة، بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء. أغلق المحتجون الطريق الساحلية في منطقة جانزور غربي العاصمة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة، كما شهدت مناطق أخرى إغلاق بعض الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة وسط مطالبات للحكومة بتحسين خدمات الكهرباء. وذكرت الوكالة الألمانية وكالة الأنباء الألمانية أن مجموعة يعني غالبيتها من الشباب بدأت فعلا يعني منذ ساعات صباح الاثنين، وتجمع المئات أمام مقر شركة ليبيانا للاتصالات والتقنية في بلدية سوق الجمعة وأغلقوه رافعين لافتات مناهضة لسياسات الحكومة، حكومة رئيس يعني الحكومة تحديدا عبد الحميد لدبيبي، فيما يتعلق بملف يعني الكهرباء وغيرها من الأمور الخدماتية داخل البلاد. طيب مرة تانية بنحييكم وبنرحب بحضراتكم ضمن جولتنا الإخبارية الصباحية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية، والتي شرفت على النهاية والتي قدمت لكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. عناوين سريعة هذا الصباح أيضا نتابعها معكم على الهواء مباشرة ضمن التغطية الإخبارية. الاحتجاجات الطلابية أول أسفين في كرسي مودي. سارق ومدان، هكذا وصف رئيس الأرجنتين نظيره دا سيلفيا أثناء زيارته للبرازيل. رئيس النيجر يتهم فرنسا بتمويل وتدريب مقاتلي نصرة الإسلام. نتنياهو حول الضفة إلى برميل بارود، تحذيرات في الكنيست من انتفاضة ثالثة. الشرع يقول نتجنب الصدام مع إسرائيل وفتحنا صفحة جديدة مع روسيا. نتنياهو يقول كريم خان محتال وسأسافر إلى نيويورك للدفاع عن إسرائيل. عراق جي يتوعد زيلنسكي بالرد وروسيا تقصف موانئ أوكرانية. وإسرائيل توافق على إدخال قوات دولية لغزة. حرائق القرن تزحف نحو المدن في فرنسا. والمرشد الإيراني جعلت الدفاع عن مجاهدي لبنان سياسة ثابتة. هذا بالإضافة إلى ما قرأت عليكم من عناوين وأخبار كانت حاضرة معنا هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. من جديد صباح الخير أكيد لحضراتكم جميعا، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة ضمن التغطية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير من جديد لكل متابعينا في كل مكان، وأتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب ملؤه الخير السعادة والأمل بإذن الله تعالى. برنامج مساحة حرة سيأتيكم بعد قليل ويستضيف الأولى طبعا على فلسطين في امتحانات الثانوية العامة. سنتابع تفاصيل إخبارية مختلفة أيضا في هذا البرنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي، سيكون حاضرا معنا بعد قليل بحول الله تعالى. برنامج على البدري برعاية شركة القصراوي انتهى، شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، وانتظرونا بعد قليل في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:00 مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: من بين كتير أصوات صوت واحد قال الحق، صوت بيننا عمره ما مات لأنه عرف

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. نحييكم ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الثانية عبر 92.7 من الخليل في فلسطين، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. مساحة حرة حتى الثامنة إن شاء الله مع بداية نهار جديد ويوم جديد. بنطير التحية الصباحية لشركة الجنيدي لرعاية هذا البرنامج، لإدارتها، للعاملين في هذه الشركة وهذه المؤسسة وهذه المنظومة الاقتصادية المميزة شركة الجنيدي. أكيد بنرحب فيكم دائما موظفين عاملين إداريين ومحبي هذه المنتجات الوطنية الفلسطينية مع نهار جديد هو الاثنين 27 من الشهر السابع، شهر تموز يوليو من سنة 2026، هو اليوم 13 من الشهر الثاني شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خلينا نروح مباشرة هذا الصباح لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية للمهتمين بأحوال الطرق هذا الصباح. البداية طبعا من منطقة يطا والشرق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب دعونا نبدأ من منطقة يطا ومنطقة الشرق هذا الصباح، تحديدا منطقة زيف مغلق، البويب سالك، من شقحان مغلق، خلة المية سالك، العمور مغلق، بالسواتر الترابية البادية سالك، كرمة سالك، مسلخ بصل سالك، مع ضرورة توخي الحذر، بني نعيم وإشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص هذا الصباح سالك بالاتجاهين، وقلقس مغلق بالاتجاهين، بالإضافة إلى منطقة وادي السمن أيضا مغلق بالاتجاهين. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية سالك، دورة الهجري مغلق بالسواتر الترابية، دورة وادي الشجن مغلق بالسواتر

0: مغلق العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، إذن ما زال مغلق، تقوم المصانع سالك بالاتجاهين. طيب إلى منطقة البيت لحم والشمال أخيرا، مراح رباح هذا الصباح سالك، المنشية سالك، دوار تقوع إم سلمونة جورة الشمعة سالك، بيت البركة عصيون أيضا سالك، دوار إفرات سالك، النشاش مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك للمتجه شمالا، حاجز للمتجه جنوبا، بيت ساحور الكونتينر العزرية معالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. أعيد فتح منطقة الفحص في الخليل هذا الصباح. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في درجات الحرارة والحالة الجوية لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لهذا اليوم الاثنين 27/7/2026 لا يطرأ تغير عام على درجات الحرارة التي تستمر حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. يوم الثلاثاء 28/7/2026 بكرة راح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار لطيفا فوق الجبال مائلا للدفء في بقية المناطق مساء وليلا. وأخيرا الخميس تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا جدا أثناء ساعات النهار في مختلف المناطق شديد الحرارة في الأغوار، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس دافئ في أغلب المناطق. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 29-18، يوم الأربعاء 31-21، يوم الخميس 33-22، ويوم الجمعة 33-23. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، مرة تانية بنحييكم متابعينا.

0: الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية المستمرة. والبداية طبعا من النصائح والإرشادات اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق، ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. النصيحة اليوم اللي نقدمها للسادة المتابعين،
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن مشكلة الوقود العمانة يعني بنواجهها الجميع.
0: نعم.
1: إحنا بدنا يعني النقطة فيها إنه أكيد نتطرق مع هذا الوضع يعني. فمش ضروري إنه كل واحد يروح يعني يعبي سيارته تكون في الوقود. يعني عاد حاجة خود يعني خود عاد كل يوم 2-3 ما تأخذ على قد طول الشهر. يعني في ناس طول الشهر تصرف 200 شيكل بلدية.
0: نعم.
1: بخير اليوم لازم نفليها. حط 50 شيكل هاليومين هدول مشي حالك على مشوارك. بعدين مرة تنحل المشكلة وبدأ الوضع يكون أفضل.
0: نعم.
1: ثاني اللي إحنا نمشي على المحطات لأن بتلاقيك من جميع الجهات بندخلوا على المحطة.
0: نعم.
1: من مدخل المحطة من مخرج المحطة بندخلوا 4-5 سيارات مع بعض وبنسبب مشاكل كبيرة. طب أنا لما يكون عندي عدة سيارات تدخل على المحطة مش حوالي واحدين متسلك يعني. لما إحنا نصف بشكل حضارة نصف كلياتنا وراء بعض صوت طابور واحد كلياتنا متسلك. فيعني ضروري جدا نتعامل عن أخلاقيات سواء أخلاقيات دينا أخلاقيات تعاملنا مع الناس. نلاحظ عدة يعني محطات بتصير عمال فيها مشاكل وطوش في داخل المحطة عشان برميل بنزين. عشان شكل يعني بطلب من إخواني يعني الواحد تريث وطور روحه بزيادة شوية والصبر بزيادة شوية وما يأخذ لغير عاد حاجته. نفتح مجال للمركبات اللي بتشتغل زي الشاحنات مثلا زي العمومة أو ما شابه إنهم إيش هم يزودوا بالوقود بيكتبوا الجميع. بينما السيارة الخاصة يعني لو عدت 2-3 يعني من غير وقود هذا أروح واجي بسيارة عمومية يعني ضروري أطلع بسيارة هاليومين يعني. عمل عندنا في عندنا سيارات ضروري سيارات شغل هذول سيارات الشغل هم ضروري جدا إنه إيش يكون يزودوا بالوقود. ونتمنى إن شاء الله يعني تنحل المشكلة على خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. كنت من عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك يا رب. إلى الأخبار العبرية والأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
2: تحياتي صباح الخير. أهلين أخي راضي، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك وبكل المتابعين دائما وأبدا. اليوم عن أبرز وأهم الأخبار العبرية وما نشر الإعلام الإسرائيلي في ملفاته المختلفة سواء كانت على الصعيد المحلي الفلسطيني الإسرائيلي أيضا على الصعيد الإقليمي والدولي.
2: نعم صحيح أخ، راح يكون آخر خبرين أخ راضي وملفتات للانتباه. أولا ما هي أكثر عقوبة ممكن تقع على الجندي الإسرائيلي في الجيش؟ وثانيا او يعني ما هي ما هي الجريمه التي يقترفها الجندي لكي يقع عليه اكبر عقوبه؟
0: نعم.
2: وثانيا كيف اثرت الانتخابات الاسرائيليه او الدعايات الانتخابيه القادمه على قبرص؟ هذو الخبرين مهمات. لكن دعني اتحدث في البدايه فيما يتعلق بما تحدثنا عنه بالامس بانه من احد اسباب عدم أو الأسباب المعلنة عن عدم وجود ضربة أمريكية تجاه إيران هو الانخفاض الهائل في صواريخ الاعتراضية. نعم جميع القنوات العبرية وجميع وسائل الإعلام العبرية تحدثت بإسهاب عن هذا الموضوع وكان هناك إحصائيات واضحة.
0: نعم.
2: الآن الصواريخ الاعتراضية صواريخ هي خمس يعني صواريخ حت وصواريخ الباتريوت ومنظومة الثاد الأمريكية. تصور بأن منظومة الثاد الأمريكية فقط المخزون 35% من المطلوب من الخط الأحمر، بينما صواريخ حت 66%، بينما صواريخ الباتريوت 51%. بمعنى آخر أنه كان في معهم حق حسب الإعلام العبري أنهم يحذروا ترامب من هذا النوع. الشيء الملفت للانتباه بأنه ربع الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت من إسرائيل تجاه صواريخ إيران ربعها أطلقتها أمريكا. يعني لا. كمان ربع الصواريخ اللي إسرائيل حمت نفسها فيها هي أساسا من منظومات أمريكية. وهذا طبعا ما يعني ما يجعل الناخب او عفوا المواطن الامريكي يحزن كثيرا، لانه اموال طائله منعت منه ووجهت الى اسرائيل.
0: نعم
2: بقول لك المفروض انه كل المنظومات من عند اسرائيل، ما عندهم صواريخ وليش احنا كمان نحط كمان وليش ندفع؟ وفي النهايه ما فيش مخزون كما هو مطلوب، هذا بيشكل خطر على الامن القومي.
0: نعم نعم نعم نعم.
2: هذا بدايه. ثانيا الموضوع الشيء اللافت كمان بانه لن يكون هناك ضربه قريبه حسب الاعلام العبري، وبانه هناك تغليب للموضوع الدبلوماسي والسياسي على الموضوع العسكري.
0: نعم.
2: لكن بدي اقول لك انه كل الوسائل الاعلام العبري تتحدث عن حاله من الفوضى الفكريه التي يقودها المحلل الاسرائيلي نتيجة تصرفات ترامب. ما حدا فاهم شو بده. ما حدا فاهم شو بده وجننهم يعني، خلاهم الشغل يعني مش عارفين شو بدهم يحكوا، لأنه كل حتة بعائل زي ما بقولوها، كل حتة بتصريح معين. ولفتوا الانتباه بأنه معدل تصريحات ترامب، كنا أقول لك كل أسبوع معدل من 3-4 تصريحات متناقضة، من حد ما دخل البيت الأبيض هو عنده تصريحات متناقضة بشكل مش طبيعي. فيما يتعلق بالقوى المتعددة الجنسيات واللجنة الخاصة بمجلس إدارة غزة، نعم كان هناك قرار من الكابينيت بأن تسمح إسرائيل بدخول قوى متعددة الجنسيات لفرض الأمن في غزة.
0: نعم.
2: وأيضا اللجنة الإدارية تدخل إلى غزة بقرار من الكابينيت، وهذا اعتبروه يعني غير عادي، يعني شيء غير عادي بأنه إسرائيل توافق على هذا الشيء. فيما يتعلق بالقناة رقم 14 أخ، القناة رقم 14 هاي قناة تسحيج لليمين الإسرائيلي بشكل كبير، ولكن من المتوقع أن يحدث شيء يعني شغلتين، في شغلة حصلت وراح تزيد، وفي كمان شغلة طولب فيها بأن تزيد بأن تحدث. الشغلة الأولى أو الحاجة الأولى بأنه هناك انخفاض في مؤشر مشاهدات هذه القناة، ولكن هناك مؤشر في انخفاض مشاهداتها، وبأنه أصبحت غير كما كانت، لأنه لا تروي الحقائق بشكل كبير، أصبح المواطن الإسرائيلي لا تنطلي عليه هذه التصريحات. يعني امبارح جابوا استطلاع، يعني هذا الاستطلاع كأنه فيش استطلاعات أخرى على الإطلاق، يعني نتنياهو فوق 35 مقعد رح يأخذ حسب أقوالهم. هذا بداية يعني، والأحزاب الأخرى غير قائمة حتى.
0: نعم نعم نعم.
2: هذا أولا. ثانيا بأنه بضغط هائل من الجماهير في الأماكن العامة مثل المستشفيات وفي المحاكم ومثل دور السينما وكل المجمعات الخاصة اللي فيها ناس بشكل عام، طلبوا منهم إذا سمحتم يعني غيروا هذه القناة، ما بدنا نشوف قناة 14. ونتيجة هذا الضغط الهائل من المنتظرين في صناديق المرضى والمستشفيات، نعم تم إزاحة القناة رقم 14 والتوجه إلى قناة أخرى. ليش؟ لأن الناس ما بدها تشوفها نتيجة الكذب والتسحيج اللي فيها. وبالمناسبة يعني هناك يعني غضب احتجاجي على نتنياهو، يعني مثلا صحيفة هارتس افتتحت يعني بدايتها بمقال أو موقعهم ولك أنه التاريخ سيسجل أنه بنيامين نتنياهو كان أسوأ رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل.
0: نعم.
2: معتبر أن فشله لا يقتصر على أحداث 7 أكتوبر بل يمتد إلى التداعيات الأمنية والاقتصادية طويلة الأمد، بما في ذلك ارتفاع الإنفاق العسكري والضرائب والدين العام وتراجع مستوى المعيشة لسنوات، وأيضا العزلة الدولية. هذا مثلا لأنه ترى في أساسا هاي القناة 14 قناة تسحيج لنتنياهو ولحكومة نتنياهو.
0: نعم نعم.
2: فيما يتعلق بالإرهاب اليهودي، بالإرهاب اليهودي نعم كان بالأمس تقارير واضحة امبارح عن أنه ماذا يفعل اليهود المستوطنين تجاه الفلسطينيين، وكان في مقابلات امبارح مع تسفي سوكوت ومش عارف ايش من هذول كنت سموتريتش، وكانوا برروا هذا الشيء تماما، وكان في حالة غضب شديد من المقابلات التي أجرت معهم، وبأنه قتل جنديان بسبب تصرفات هؤلاء المستوطنين، خاصة ما حصل في تل.
0: نعم نعم.
2: وبدي أقول لك كمان إنه يعني يعني هذا من أحد التداعيات فيما يتعلق بهذا الموضوع، بأنه مسؤولين كبار ما قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة،
0: لا.
2: مسؤولين كبار قاموا بإرسال رسالة إلى ترامب بأن يطلب من نتنياهو بأن يوقف الإرهاب اليهودي من أجل منع كارثة قادمة. تصور لحد وين يعني، حتى طلب ترامب بأنه يدخل في هذا الموضوع. الآن آخر خبرين نحكيهم آخر، ما هي الجريمة التي ممكن أن يعاقب عليها الجندي أكثر وتؤدي إلى وصمة عار؟ يعني هي الخيانة، هي الخيانة يعني أن يكون مثلا تجسس لحد تاني، لكن ما يعادلها في هذا الجرم هي أن يتم الاستيلاء على سلاح ذلك الجندي.
0: نعم نعم،
2: هذا من أكثر الخطيئات لدى الجندي، والذي يعني إذا في جندي حصل وتم الاستيلاء على سلاحه بتسجل في سجله، طبعا هذا إذا ضل في الجيش بتسجل في سجله بأنه يعني تم الاستيلاء على سلاحه، وهو طبعا شيء لا يمكن أن يتقبله تقاليد الجيش الإسرائيلي حسب أقواله.
0: نعم، عسكريا شيء صعب.
2: نعم، هذا شيء صعب، هذا شيء صعب.
0: نعم،
2: لكن دعني أتحدث عن الخبر الأخير أخ. في إشارة قادمة من قبرص بأن هناك أحياء كاملة في قبرص يسكنها إسرائيليون، بأنها مليئة باليافطات باللغة العبرية التي تروج إلى المرشحين، إلى آيزنكوت وإلى نتنياهو وإلى بنت أيضا.
0: نعم،
2: هناك يعني يافطات ضخمة بالعبري أزعجت القبارصة. لماذا؟ لأنه هذا يدل على أنه يعني أنه هناك حجم هائل من الإسرائيليين يسكنون في قبرص، سواء كانوا مستأجرين أو كانوا يعني عابرين للسكن أو كانوا حتى ملاكين في هذه الدولة. وبالتالي هناك حالة انزعاج شديدة، لأنه بقول لك في شوارع كلها يافطات لأيزنكوت ولنتنياهو وباللغة العبرية. طبعا هذا بدل أخراضي على حجم الهجرة التي حدثت من إسرائيل باتجاه قبرص. سبق تحدثنا عن معطيات من هذا النوع. هاي الأخبار سيد رامي.
0: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات وهذه المتابعة الإخبارية. كنت من عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك، ونحيي طبعا دائما جهودك معنا بهذا الصباح ككل صباح إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. طيب، الآن إلى فاصل. بعد الفاصل إن شاء الله لقاء خاص مع الطالبة جنان ماهر طنينة، الأولى على مستوى الوطن بالفرع العلمي، وهي إحدى طالبات مدرسة ثانوية الشبان، ستكون ضيفة البرنامج بعد قليل. ابقوا معنا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب من جديد متابعينا الكرام بنحييكم وبرحب فيكم مرة تانية على الهواء مباشرة. رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وإياكم إن شاء الله ما تبقى من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. من جديد صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا بهذا الصباح، وصباح خاص طبعا لطلاب الثانوية العامة وطالبات الثانوية العامة اللي حلفهم واللي ما حلفهم الحظ هذا العام، لأهاليهم منهم مرة تانية بنقول، وللطلاب وللمدراء والمدرسين بنقول ألف ألف ألف مبارك النجاح إن شاء الله بالثانوية العامة. وكانت يعني حياة صعبة، ظروف كانت صعبة، لكن رغم كل هذه الظروف الصعبة لأنه شفنا إنجازات حقيقة مشرفة تسجل في تاريخ الخليل، تسجل في تاريخ يعني المدارس، تسجل في تاريخ المدراء والمدرسين، تسجل في تاريخ كذلك الأباء والأمهات والأسر بشكل عام، وهي تسجل أكيد بحق الطالب أو الطالبة في الثانوية العامة. اليوم يعني وبهذا الصباح خلينا نرحب بضيوف البرنامج وضيوف الإذاعة، حدا يعني شرفنا جميعا في الخليل حقيقة، ومش حدا اثنين يعني شرفونا دائما وعلى مستوى الوطن. هذا الصباح خلينا نرحب بداية بالطالبة جنان ماهر طنينة، وهي الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى الوطن بالفرع العلمي من مدرسة جمعية الشبان المسلمين، ثانوية الشبان المسلمين، وأيضا بمديرة المدرسة الإنسانة الرائعة السيد سهى جمجم. سيد سهى صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، وكمان طالبة جنان يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، مبارك يعني هذا التفوق، يسعد صباحك جميعا.
1: يسعد صباحك.
0: طيب خلينا نحكي عن جنان شوي. جنان يعني أنت حصلت على المركز أو المستوى المرتبة الأولى على مستوى الوطن في تخصص الفرع العلمي من مدرسة ثانوية الشبان المسلمين بمعدل 99.7، البعض بيقول كيف جابتهم؟
1: أول إشي صباح الخير للمشاهدين.
0: صباح الورد.
1: المعدل هو بيكون ممكن حلم أنت بتضعه من البداية، هذا الحلم انت لما تشوفه كل يوم مع يوم رح يكون بالنسبة لك حافز يخليك تستمر. صح ما كان الطريق سهل، يعني انا ما بحكي لك انه كل يوم بحكي انه خلص بدي اجيب 99.7، اكيد يعني حتى لحد اخر يوم قبل بيوم من الامتحانات اللجنة وانا بحكي الاشي يمكن مش صعب مش مستحيل بس هو شوي صعب.
0: نعم. انت كنت متوقع هيك النتيجة
1: 99.7؟ لا، ممكن توقعت اقل من 20 اشي هيك، فهي ممتاز. كانت يعني زي مفاجأة كتير حلو بالنسبة لي وفرحتني وفرحت طبعا اهلي ومدرستي.
0: حلو.
1: فالطريق هي انت لازم كل يوم تسحب حافز جديد. اللي احنا انا بلشت بدراستي من بداية الصيف، ما حكيت انه كثير بتسمع انه ما تبلش من الصيف انه لو توصلوا لشهر اللي هو قبل امتحانات اللجنة رح تكونوا مالين ومش رح تعرفوا تدرسوا. لا، البداية الصحية رح تخليك تمشي صح. يعني انا اللي درسته في الصيف كثير ساعدني قبل امتحانات اللجنة وممكن خلاني احل امتحانات خارجية اكثر.
0: نعم.
1: فانا بالنسبة لي حل امتحانات الخارجية والتجريبية هو اكثر اشي فادني، ما توسعت كثير في الدوسيات او اي اشي، يعني اعتمدت مصدر واحد كل طالب هو بيحدده حسب هو اللي بشوفه او الاستاذ اللي باخذ معاه. يعني انا في مدرستي كانت يعني بتوفر لي كل إشي.
0: نعم.
1: فاعتمدت بعديها على امتحانات التجريبية وامتحانات اللجنة وكان هو ممكن إلي الخيار الأفضل.
0: ظروف العائلة كيف يعني ساعدتك في موضوع أنك تحققي هذه النتيجة؟ وقلتي أنه إن المدرسة كانت موفرة كل شيء، يعني طبعًا. عائليا كيف كان؟
1: طبعا العائلة بالنسبة لي الدعم الأول، أنا لولا ماما وبابا يعني ممكن هو اللي ساعدوني أوصل هون وتحفيزهم كانوا كل إشي يوفوا لي الله يحميهم.
0: نعم نعم. طيب جنان رح نحكي في موضوع كمان شوي إن شاء الله، لكن نرجع ل أو ننتقل إلى الست سهى جمجوم. يعني هي من إحدى المديرات اللي فعلا يعني خلال سنوات قليلة ظهرت للجميع بمستويات مختلفة، مستويات يعني تحصيل أكاديمي داخل المدرسة مختلفة. سيد سهى، إيش اللي بيخلي ثانوية الشبان يعني تتربع في كل عام على عرش ربما مراكز أولى على مستوى الوطن؟
2: يسعد صباحك ويسعد صباح كل اللي بيسمعونا عبر منبر الحرية. مصباح النتشة الثانوية للبنات طبعا هي تحت مسمى ثانوية الشبان. إحنا منحط طبعا هدول البنات أمانة بين إيدينا، ببلش مشوارنا من بداية السنة بالمتابعة بالمتابعة والسؤال والاهتمام، كل طالبة بتاخد حقها وفرصتها، فهي شغلة يعني إحنا أسرة وخلية كاملة متكاملة. هذا الإشي هو بساعدنا إنه نحقق نتائج. يعني
0: على مدى سنوات سابقة كانت المدرسة حققت نجاحات بمستويات يعني مهولة ومذهلة ورائعة جدا. كان مستوى النجاح فيها 100%.
2: الحمد لله نسبة النجاح 100% عنا دائما بالفرع العلمي والأدبي. وهي شغلة ما بتيجي بالساهل. هي يعني جهود وتعب المعلمات وتكاتفهم مع بعض وطبعا طالباتنا. يعني أنا في شغلة كتير مهمة دائما بحكيها لبناتي، لازم تكون الطريق واضحة المعالم. ما بينفع أنا كطالب أشتت حالي بين هون وهون وهون.
0: نعم.
2: معلمتي بالمدرسة وكتابي المدرسة أولا وأخيرا.
0: نعم. نحكي شوي عن ظروف المدرسة، إيش الفروع اللي بتدرسها المدرسة وكم عدد الطالبات لهذا العام؟
2: تمام. احنا عندنا السنه يعني كل سنه عندنا الفرع العلمي والفرع الادبي. عندنا مجموع طالبات التوجيه السنه 64 طالبه. طبعا اكثر من نص الطالبات حصلوا على معدل 90 فما فوق.
0: ايش الظروف الصعبه اللي عاشتها المدرسه، خصوصا نحكي في ظل الاوضاع المعيشيه اللي احنا شهدنا، مثلا حرب ما تزال مستمرة في قطاع غزة، حرب في الضفة الغربية، اقتحامات، اعتقالات، وأيضا صحيح. إغلاق طرق. إيش الظروف اللي عاشتها المدرسة والتحديات اللي تجاوزتها؟
2: شوف الحمد لله إحنا الدوام عندنا كمدرسة خاصة هو دوام منتظم. هاي شغلة كتير طبعا بتساعد، لكن إحنا في وطن عايش بحالة طوارئ. طبعا هاي الشغلة إلا ما تنعكس على طالباتنا نفسيا، فإحنا كمان العامل النفسي له دور كبير. كيف إحنا نهيئ نفسية الطالبات باستمرار، نسمعهم، نحل مشاكلهم، نضل متابعين معهم. فهي الشغلة إلها دور كبير إن نشتغل على العامل النفسي،
0: بالإضافة طبعا إلى طاقم التدريسي وبقيادتك طبعا لهذه المدرسة.
2: طبعا
0: كمان هو
2: الحمد
0: جزء
2: لله الله
0: رئيسي
2: يبارك
0: إن شاء الله في هذا النجاح. نرجع لجنان. جنان، يعني أنا سألتها سؤال قبل ما نطلع على الهواء إنه إيش التخصص اللي حتروحي عليه، فكان يعني ما خطر في بالي إنه إما تروح على الطب أو الهندسة. يعني هذا يعني إحنا بنحكي اليوم عن 99.7، يعني خلاص تلقائي هذا المعدل بيقول إنه يا طب يا هندسة. فهي جاوبتني حقيقة جواب يعني فاجأتني فيه. وين بدنا نروح جنان بعد التوجيه؟
1: هو يعني النظرة الاعتيادية إنه أنا أروح على الطب، لكن أنا مش إلي شغف في الطب، وهلأ اللي بده يدرس طب لازم يكون عنده شغف في الطب عشان يبدع فيه.
0: نعم صحيح.
1: والهندسة أنا ما بفضلها هالفترة، لأنه أصلاً بابا مهندس وما بيشجعني، لأنه هالفترة الهندسة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى التكنولوجيا بشكل كبير.
0: نعم.
1: فأنا بدي تخصص يخدمني للمستقبل، فرايحة للمحاكاة المحاسبة أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
0: نعم جميل جدا. درستي، قرأتي، تابعتي هذا التخصص، وين دي وصلك بي نحكي بحدا وصل 99.7، يعني عنده قدرات عالية.
1: يعني أنا قرأت عنهم في أكثر من مجال، أكثر من يعني تعمقت في أكثر من تخصص للذكاء الاصطناعي، لكن ما في قرار محدد، ويعني بس أنا تعمقت فيه إنه شو بده يخدمني للمستقبل.
0: طيب جميل جدا. نرجع ليوم النتائج، يوم النتائج أو لحظة النتائج، يعني هي اللحظة اللي كل إنسان حقيقة بيقدم طول السنة. وهذا سؤال طبعا لاتيني راح نجاوب عليه، لأنه السيتسوها كمان هي كيف أنت كنت تنتظر النتائج. أنا بحكي عنها، هي كانت تنتظر هذه النتائج إليك ولكل الطالبات الموجودة عندها. أعطينا بالثواني ما قبل النتيجة والدقائق اللي بعد النتيجة، إيش
1: كانت
0: كان يعني بصير في البيت؟
1: شكل اعتيادي أنا أفتح على المؤتمر، بس أنا يومها ما بعرف ليش ما فتحت على المؤتمر اللي هو بيحكوا فيه الأوائل.
0: نعم.
1: فكنت بتنظر الرسائل كباقي الطلاب، فعلى 9:13 دقيقة بيسألوني كم ضايل، أنا كانت حتطلع 9:15 النتيجة.
0: نعم.
1: فبحكي لهم ضايل دقيقتين، لهي فجأة بتوصل النتيجة. أنا أول ما شفتها ما صدقت، يعني وأعطيتها لماما تشوفها، ماما برضو هيك ما صدقت، يعني كانت فرحة كبيرة الحمد لله.
0: نعم نعم. واحتفالات
1: احتفالات الكل.
0: طيب جميل جدا. السيتسو هذا السؤال كمان إليك، أنت كيف كنت تنتظر النتائج؟ يمكن بشغف أكثر من الطالبات، لأن الطالبة بتنتظر نتيجة واحدة إلها. أنت
2: صحيح.
0: عندك 64 طالبة.
2: صحيح. يعني مش هكا المعتاد، لازم يوم النتائج صباحا تفتح المدرسة وتشغل اللابتوب وتترقب وتحط قائمة أرقام الجلوس عشان أطمن على كل بناتي. كمان أنا بدي أستغل اللقاء أحكي كلمة بحق جنان، كمان هاي بتخدم الطلاب اللي بيطلعوا لجنان كأولة وطن. جنان من الحادي عشر أنا كنت شايفتها قولة وطن، طالبة عندها جدية، عندها التزام، بتتعلم من أخطائها. كل امتحان أنت بتعرف خلال السنة الدراسية طالب التوجيه بياخد الامتحانات المدرسية بعدم مسؤولية. نعم. يعني أنا نعم. علجنا بزبط علجنا، لكن كانت جنان كل امتحان تروح عليه كأنها رايحة على امتحان لجنة.
0: نعم.
2: بعد كل امتحان تعالي يا جنان انت اخطأتي بهذا الامتحان، ليش؟ وين كان السبب؟ وين كانت المشكلة عشان نتخطاها بالامتحان؟
0: نعم.
2: اللي بعده ما وصلنا فكنا احنا تعلمنا من كل اخطائنا تخطينا. فموضوع انه جنان قلت وطن هي شغلة يعني احنا كنا حاسين فيها، ويعني بنشتغل مع جنان على اساسها والحمد لله جنان ما خيبتنا.
0: يعني احنا بنحكي اليوم كمان لكل الطلاب وكل الطالبات انه احنا النفسية تهيئ
2: طبعا
0: للمستوى اللي بدنا اياه
2: طبعا
0: قبل ما نبلش اي مشوار.
2: طبعا هذا حافز. يعني هي كانت تقول لي شو يا مس لا قلت وطن وهيك، اقول لها لا انت قدها وبكثير شغلات وعوامل احنا مع بعض تمشي الامور وبتطلع ان شاء الله.
0: طيب نحكي احصاءات عن السنوات السابقه، ايش حصلت او حصدت مدرسه مصباح ابو حنك الثانويه؟
2: حصلت مدرسة مصباح قبل 3 سنوات على مرتبة في أوائل الوطن، كانت هي المرتبة 7 للطالبة شيماء سيج بالفرع الأدبي. عدا عن أنه الحمد لله إحنا محافظين على نسبة النجاح كل سنة 100% زي ما حكيت لك بالفرع العلمي والأدبي.
0: جميل جميل جميل. جنان إن شاء الله بشوفك هيك يعني بأعلى المراتب، وإن شاء الله بنشوفك كمان بلقاء آخر تكوني من المميزات أو المميزات على مستوى الوطن بابتكار معين، بفكرة معينة، بشيء معين. والسلسلة إحنا دوام التقدم والنجاح، بتمنى لك إن شاء الله، إلك ولكل طالباتك في الثانوية إن شاء الله.
2: الله يسعدك. شكرا لك على هاللقاء. ما بده يفوتني أني أشكر إدارة جمعية الشبان طبعا برئيسها الأستاذ شادي السدر على دعمه لكل أكيد. طلاب أكيد. الجمعية. وما بدي أنسى أشكر معلمات المدرسة طبعا اللي لهم الفضل والدور الكبير في النتيجة اللي إحنا بنحكي فيها اليوم
0: إن شاء الله. ورسالتك جنان أنت لكل حدا بيسمعك بهذا الصباح،
1: كل حدا بيقدر يوصل اللي بده إياه بس هو يستمر.
0: نعم.
1: وبدعم المدرسة، يعني أنا دعم المدرسة كان له دور كبير بالنسبة إلي.
0: نعم.
1: كان دايما أشوفهم يحكوا لي قولة وطن قولة وطن قولة وطن لحد ما حطيت هذا الهدف. يعني أنا ب11 حكيت لكم أنا حطيت 97-98، بس بعد ما حكي المستوى والمعلماتي وكل الكادر التدريسي حكيت ليش ما أجيب 99.7.
0: نعم.
1: وحطيت
0: نعم.
1: هكي هدف بالنسبة إلي الحمد لله،
0: وبتوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى. شكرا إليك الأستاذة سهى جمجوم مديرة مدرسة مصباح أبو حنك ثانوية الشبل المسلمين، وأيضا الشكر موصول للطالبة جنان ماهر طنينة وهي الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى الوطن بالفرع العلمي، كما الشكر الموصول للطواقم التدريسية حقيقة معلمات وإدارة في جمعية الشبان، وأيضا لكل الطالبات وعائلاتهم اللي ما وقفوا عن الاستمرار الوصول إلى الهدف إن شاء الله. وهذا طبعا محفز لكل الطلاب ولكل الطالبات للسنوات القادمة اللي ما حلفوا من الحظ هذا العام، بنقولهم الحظ ما زال موجود والأيام بيننا إن شاء الله للوصول إلى هدفكم. وهذه كمان يعني رسالة وبشرة لكل حدا إنه تعثرت به الخطوة أن يخطو خطوة جديدة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. شكرا للجميع بلا استثناء. ربح أبو رموز في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم من خلف الميكروفون راضي كرامي، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: شعلة

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: سلامات يا عم شوب، بقدر أعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
7: الله يرضى عليك، اتحل عني لأني مش طايق حالي. بعدين عفوا أنت مين؟
6: هاي أنا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
7: بصراحة اخرب بسرعة.
6: وإذا قلت لك إنه مكفول لخمس سنين؟
7: بدك الدغري؟ المكيفات بتسحب كهرباء وأنا مش حمل.
6: هاي طيب، شو رأيك إنه أقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
8: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
9: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
10: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: عن إيران وانفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز. مقتل شخص في قصف روسي على زاباروجيا. هجمات أوكرانية بالمسيرات على مدينتي بلغرود وروستوف الروسيتين تودي بحياة شخصين.

0: ونبدأ من التصعيد في الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون شاحنة في بلدة بيتا وأضرموا النار فيها خلال اقتحامهم المنطقة الصناعية في البلدة الواقعة جنوبي نابلس. كما وثقت كاميرات مراقبة هجوم مستوطنين على كسارة عين سامية شمال شرقي مدينة رام الله، وتظهر المشاهد اللحظات الأولى لهجوم المستوطنين على الكسارة وقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بها والاعتداء على العاملين فيها وإحراق المعدات والآليات الثقيلة. وشهدت مدن وبلدات في الضفة الغربية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ومداهمة منازل، وبينت المشاهد انتشار جنود الاحتلال داخل مخيم العروبة شمال مدينة الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، وفي وقت سابق انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد اقتحامه. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم، كما أطلق الجنود قنابل الغاز ما أدى إلى اندلاع حريق في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. كما أفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. هذا ويواصل الاحتلال تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية والبوابات التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند بوابة حاجز عين سينيا شمالي رام الله، حيث تكدست آلاف المركبات.
1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير. هو يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية التي ينصبها في قلب وعند مداخل البلدات والقرى وفي المدن الفلسطينية. نحن هنا عند حاجز عين سينيا شمالي رام الله. المشهد لم يختلف منذ ساعات، آلاف ومئات المركبات تتكدس، ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على هذه الحواجز، تتعطل حركتهم ويتعرضون للتحقيق الميداني وأيضا تفتيش في المركبات، في بطاقات الهويات وفي الهواتف المحمولة. أحد المواطنين يشرح لنا الوضع هنا على الحواجز.
2: يعطيك العافية.
1: كيف الوضع على الحاجز؟
2: والله هي الحمد لله، هينا صلنا ساعة ونص، أكثر من نص ساعة بنقعد دايما، ساعة نص ساعة كل يوم هيك على هالمعدل هذا.
1: في تجديد من الإجراءات خلال الأيام الماضية؟
2: كل يوم هيك، لسه بالأسبوع اللي فات الماضي كان أكثر، لسه كنا يعني أكثر من كل يوم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة حسب. وهي ما شاء الله شوفي ثلاث صيدات مسكرين الشارع.
1: كيف توصفوا هاي السياسة ضدكم يعني؟
2: والله إشي صعب يعني، مش عارف شو بدنا نحكي. الحمد لله على كل إشي.
1: بالتالي يدرك الفلسطينيون بأن هنالك تصعيد في هذه الإجراءات التنكيلية، لكن لا يفهمون لماذا يرتكب أو يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه. نتحدث عن نابلس التي أيضا يشدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على حواجزها. امرأتان اضطرتا للولادة داخل المركبات في نابلس وفق منظمات حقوقية، واستمرار هذه الإجراءات يجعل من هذا المشهد يتكرر أكثر وأكثر. بالمجمل هذه المشاهد ليست جديدة، لكن الاحتلال يشدد ويرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية، وهو ينصب أصلا أكثر من 900 حاجز وبوابة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. من حاجز عين سينيا العسكري، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي رام الله.
0: في الأثناء قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات الإرهاب.
3: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف. ويجري حالياً أيضاً بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقاً منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
0: كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
4: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
0: ينضم إلينا من نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي، كيف تبدو الأوضاع الآن في مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة؟
5: ممكن أن نقول أنه تضخيم إعلامي لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي ولدى الإعلام العبري في حملة اعتقالات ومداهمات ليست جديدة. الفلسطينيون منذ الاحتلال عشرات السنوات وهم يعيشون هذه الطريقة، مداهمة للمنازل، عمليات تفتيش وادعاءات بأن جيش الاحتلال يصادر أسلحة. لا أعرف تماما بأن الأسلحة كان في معظمها أسلحة المقاومة كانت في المخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية التي تحتلها سلطة الاحتلال منذ أكثر من عام وسبعة أشهر وتشرد أكثر من 40,000 فلسطيني. الجديد أيضا أن عمليات الاحتجاز ما زالت متواصلة، وكذلك عمليات الإغلاق التي هي عبارة ليست جديدة وإنما هي بوابات وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر وسنوات طويلة. نحن نتحدث عن نحو 1,000 حاجز وبوابة حديدية منتشرة قبل الحدث الذي بدأ في منطقة تل مع صباح يوم الجمعة الماضي. جيش الاحتلال وسلطة الاحتلال دائما تستغل مثل هذه الأحداث وكأن التاريخ يبدأ منها. نذكر السابع من أكتوبر وكأن التاريخ بدأ منه، واليوم يتعامل مع قضية تل مع صباح يوم الجمعة الماضية وكأن التاريخ بدأ منه، ويتجاهل بأن حملة الاستيطان سيطرت على أكثر من 40% بشكل كامل من مساحة الضفة الغربية، وما زالت تزحف الاستيطان والتوسع الاستيطاني على مناطق المواطنين الفلسطينيين. حادثة تل أصلا كانت في مناطق مصنفة باء وألف وفق اتفاقية أوسلو ما تبقى من أراضي السلطة الفلسطينية، وكذلك أيضا سلطة الاحتلال ما زالت تقوم بمداهمة هذه المناطق. نتحدث عن التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، أبرزها أيضا كان في نابلس مسرح عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي. منطقة تل مرة أخرى عادت إلى الواجهة من خلال اقتحام منزل شهيدين ومعتقلين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام باعتقال والد هؤلاء الشبان، إضافة إلى مداهمات نفذها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة في المنطقة الشرقية من المدينة، اعتقل 3 مواطنين ويداهم في هذه الأثناء بلدة بيت فوريك في المنطقة الشرقية من نابلس. نتحدث أيضا عن فتح بعض الحواجز العسكرية، لكن عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وأغلق هذه الحواجز المحيطة بنابلس وسط حالة استنفار يعيشها الناس وخاصة الحالة الإنسانية، انقطاع امتداد المحروقات والوقود، إضافة أيضا إلى تعطل حركة مركبات الإسعاف. ويضاف إلى ذلك بأن جيش الاحتلال وسع من عملية الاقتحام كما هي العادة بشكل يومي ريما في هذا السياق في بيت لحم والخليل وكذلك أيضا في قلقيلية وطول كرم، وآليات هدم قد تنفذ عمليات هدم في جنين أسوة بما حصل في منزل قيد الإنشاء يوم أمس في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية. حالة استنفار ما زالت كبيرة واعتداءات من المستوطنين أيضا، أبرزها عمليات لإحراق يمكن أن نقول شاحنات وكذلك اعتداءات واستنفار على الطرقات ورشق مركبات المواطنين بالحجارة. الفلسطينيون دائما ما نقول أنهم بين فكي كماشة مسلحين، هذين الفكين هما المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: طبعا يا فادي أشرت إلى هجمات واعتداءات المستوطنين.

0: صديقة، يمكن أن نجزم بأن السلاح المستخدم والرصاص المستخدم في العملية التي حصلت منذ صباح الجمعة في منطقة تل هي من المستوطنين أنفسهم، لا يوجد أي سلاح خارج هذا النطاق ومن جيش الاحتلال أنفسه. هذا الأمر حاول جيش الاحتلال أن يسحبه على منطقة سوسيا في المنطقة الجنوبية من الخليل في اليوم التالي، عندما قال إن أحد الفلسطينيين سحب سلاح أحد المستوطنين في حالة الدفاع عن نفسه وأنه حاول إطلاق النار، لكن تبين أن القضية هي عراك بالأيدي، يقوم المستوطنون بدفع الفلسطينيين ببنادقهم خشية من الاقتراب منهم، وكذلك أيضا في عمليات التهديد. إذا ما دافع الفلسطيني عن نفسه فأنه يمكن أن يسحب هذا السلاح، والذي حدث هو أنه ألقاه جانبا هذا الفلسطيني ولم يحصل الذي حصل في منطقة تل. يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يضخم هذه العمليات من أجل أن يقوم بما يسمى برادع للفلسطينيين ويشدد أكثر فأكثر جنوب الضفة الغربية كما شمالها وباقي مناطق الضفة الغربية. جيش الاحتلال يغلق مداخل ترابية، يشدد من الحواجز العسكرية. اللافت أيضا في جنوب الضفة الغربية أن 1 مليون فلسطيني يعيشون في محافظة الخليل، قرابة هذا الرقم، يسمح لهم ببوابة واحدة أو بوابتين على الأكثر بالخروج والدخول من خارج محافظة الخليل. تشديدات عسكرية مستمرة أصلا خلال السنوات والأشهر الماضية، وكذلك يزيدها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال التعقيدات على أرض الواقع، وهو عمليا يفرضها بحكم قوة السلاح ويقوم بتجديداتها بين فينة وأخرى من خلال إغلاق الحواجز وتقطيع أوصالها استمرار عمليات الاقتحام التي لا تتوقف أصلا. ريما،
1: شكرا فادي. فادي العصا من نابلس، ونرحب بضيفنا من الخليل السيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ عادل أهلا بك معنا. يعني كما يتحدث مراسلنا، عمليات واقتحامات متواصلة من جيش الاحتلال، كذلك اعتداءات من جانب المستوطنين في مناطق عدة من الضفة الغربية. كيف تستغل إسرائيل حادثة تل لتنفيذ عقاب جماعي بحق الفلسطينيين؟
2: تحياتي لك أستاذ ريما ولمشاهديكم الكرام. يعني لا أظن أنه وصف ما يحدث بالاعتداءات أو الخروقات أو ما شابه من الممكن أن ينطبق على ما يحدث بالضفة الغربية. ما يحدث وترجمة دقيقة لمشروع سياسي إرهابي تتبناه الحكومة الإسرائيلية. ما يحدث ليس اعتداء من هنا أو من هناك، سواء قام به الجيش أو الشرطة أو المستوطنين، إنما مخطط رسمي مقر من قبل الحكومة يتم من خلاله توزيع هذه الأدوار للوصول إلى ما يسمى بحالة شراكية تكاملية ما بين كل هذه الأطراف والأذرع، ترجمة لهذا المشروع الذي أقر من قبل حكومة دولة الاحتلال بالعام 2022 حين تم تبني برنامج الحكومة لبرنامج الصهيونية الدينية بما يسمى بمشروع الحسم، والذي يصل بالنهاية إلى سيطرة مطلقة على الضفة الغربية. لا يعني الموضوع يعني أنه السيادي أن إسرائيل تريد فقط سيطرة على الأراضي وفرض القانون الإسرائيلي، لا، هي مسيطرة وهنالك سيادة وهنالك قانون إسرائيلي يطبق على الإسرائيليين وقانون احتلال عسكري يطبق على الفلسطينيين، ولكن جوهر هذا الموضوع هو إحداث تغييرين: تغيير بالمكان القانوني للضفة الغربية من منطقة فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي إلى منطقة إسرائيلية لا وجود للفلسطينيين بها، ويجب اجتثاث هذا الوجود. اجتثاث هذا الوجود يتم من خلال هذين المسارين المتناقضين: من جهة يتم إحكام بناء دولة المستوطنين بالضفة الغربية، وهذا ما أعلن عنه بنيامين نتنياهو بعد عملية أو ما حدث في تل يعني صبيحة يوم الجمعة، حين قال إنه من جزء من بداية الردود وهو شرعنة وقوننة مجموعة من البؤر الاستيطانية ومنح البنى التحتية الكهرباء والمياه والمواصلات والطرق وما شابه، وبالمقابل مسار آخر يذهب باتجاه تفكيك وتدمير لبنية المجتمع الفلسطيني السكاني المؤسساتي الجغرافي، وصولا إلى واقع أنه هاي الضفة الغربية فيها مجموعة سكانية يهودية واحدة أصلانية، والوجود الفلسطيني هو وجودا هامشيا، وجودا ثانويا، وجودا هشا، وجودا ضعيفا، غير قابل ليس للحياة. يعني هذا الادعاء الذي نسمعه من قبل البعض أن إسرائيل ونتنياهو يستغلون الانشغال الدولي لمنع

0: قيام دولة فلسطينية فليس صحيحا.
1: نعم.
0: لا توجد دولة فلسطينية لا على الأرض ولن تقوم.
1: وربما سيد عادل ما قلته كان واضحا وبينا في حديث وزير الأمن الإسرائيلي عندما قال إن إسرائيل تدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين. يتحدث عن العملية الأمنية الإسرائيلية التي نفذت في مخيمات شمال الضفة.
0: هذا بالتأكيد يعني وزير جيش الاحتلال يتحدث ضمن يعني برنامج سياسي للحكومة، ولكن الذي جعل هذا الوزير يتحدث بهذا الشكل العلني والتكيف الإقليمي والدولي مع ما حدث من جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة وما يحدث من تطهيرا عرقيا طال أكثر من 118 قرية وبلدة وخربة فلسطينية بالعامين الماضيين، حيث تم تطهيرها عرقيا من قبل كل سكانها الأصلانيين الفلسطينيين دون أي تحرك دولي، باستثناء بعض التقارير الإعلامية الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية أو مؤسسات إسرائيلية أو ما شابه. طالما أن هنالك تكيفا إقليميا ودوليا، هذا الواقع المريح لإسرائيل أنها تحقق مشروعها دون أي كلفة من الممكن أن تدفع. ما حدث في تل لم يكن كما
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: البلدة بالتالي ما يحدث ليس تطور انه سلبي او كما يحاول البعض وصف انه المجتمع الاستيطاني مجتمعا عاقلا هادئا مثل اي مجتمع، ولكن هنالك مشكله مع عشرات او مئات المستوطنين كما يحاول تحاول بعض دول الاتحاد الاوروبي تبني هذه السرديه من خلال فرض مجموعه من العقوبات الفرديه على مجموعه من المستوطنين والتعاطي مع 700,000 مستوطن وكانهم مجتمعا طبيعيا، مع أنهم لازالوا ضمن القانون الدولي.
4: نعم. ليسوا. طيب سيد عادل، في ظل هذا الواقع وربما التعقيدات المتعلقة والمرتبطة بمخططات إسرائيل في الضفة الغربية، تحدثت عن تكيف دولي وإقليمي مع هذا المشروع السياسي الإسرائيلي، وبالتالي ما الذي تقرأه للساعات المقبلة؟ إلى أين تتجه الأوضاع في الضفة الغربية؟ إلى مزيد من التعقيد، إلى مزيد من التصعيد، وكيف سيتعامل الفلسطينيون مع هذا الواقع؟
3: يعني الجديد في هذا الموضوع مسألتين، أنه بعد يعني هذا الصمت الغير مفهوم فلسطينيا بالضفة الغربية، والذي أيضا لم يفهم إسرائيليا، الكثير من خبراء الأمن الإسرائيليين لم يستوعبوا حالة الصمت الفلسطينية طيلة السنوات الأربعة الماضية بالضفة الغربية، ولكن ردة فعل المواطنين في قرية تلوى مجموعة من القرى نتيجة مقتل مستوطنين إسرائيليين، هذا الموضوع يشكل بداية لانتقال الفلسطينيين من حالة الصمت المطبق والانكفاء والاختباء إلى محاولة للدفاع عن أنفسهم في بعد أن وصل الفلسطينيين إلى قناعة أن السلطة الفلسطينية غير قادرة، ليست قادرة ولا تمتلك الإرادة للدفاع عنهم، وضعهم لا يسمح، العالم متفرج، الإسرائيلي يشجع، القانون الإسرائيلي يشكل غطاء، جيش الاحتلال موجود لحماية وخدمة هذا المستوطنين، وبالتالي باتت ردات، نحن مقبلين على ردات فعل فلسطينية غير محسوبة، ولكن بالنهاية ذاهبون باتجاه إحكام دولة المستوطنين بالضفة، مزيد من التفكيك لبنية المجتمع الفلسطيني، هذا سيؤدي إلى خلق واقع جديد، سيؤدي إلى تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم، اعتقادا من الإسرائيلي أنه هذا الواقع الجحيمي الذي ينوي الإسرائيلي إيصال الضفة إليه من الممكن أن يؤدي إلى خلق نقاشا فلسطينيا داخليا بموجب أن تكون ما يسمى بالهجرة الطوعية هي الحل، بعد أن صدرت ثلثي أراضي الضفة الغربية، مخزون المياه الفلسطيني صدر بالكامل، السلة الغذائية والأراضي الزراعية صدرت، الفلسطينيين تحول 3 ملايين فلسطيني إلى مناطق معزولة، حتى مناطق ألف وباء التي يفترض أن تكون متصلة تم تفكيكها عن بعض، لا يمكن اليوم التنقل من منطقة ألف إلى منطقة باء، من منطقة ألف إلى منطقة ألف بدون المرور عبر الحواجز العسكرية والإذن الإسرائيلية، في ظل وجود مئات البوابات الصفراء التي باتت تشكل يعني مداخل ومنافذ لهذه المعازل التي أقيمت فلسطينياً. هذا الواقع نحن مقبلين وبشكل سريع على ترجمته، سواء كان هدوء الإسرائيلي يتذرع بالهدوء، يعتبر الهدوء إقرار فلسطين أو هزيمة فلسطينية في ظل هذا الواقع، أو وجود عمليات أيضا يتذرع بها ويعطيها طابع أمني، ولكن الذي يقرأ ما بين سطور القرارات التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية ونقل هذه الكتائب العسكرية للضفة يعي تماما أننا أمام مشروعا سياسيا بغلاف وغطاء أمنيا لإيصال الضفة الغربية إلى واقع لا يمكن العودة عنه مستقبلا، حتى لو أعيد إحياء ميرتس من القبور ووصلت إلى سدة رئاسة الحكومة.
4: نعم. بينما تصعد إسرائيل في الضفة، الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوة دولية إلى قطاع غزة قبيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن، في أي سياق يمكن فهم وقراءة هذه الخطوة؟
3: ليس سوى مع عملية خداع. المهم في هذا الموضوع أن إسرائيل التي ستقرر من هي الدول التي ستسمح لها إسرائيل بإدخال، ومن هم هؤلاء العناصر، وما هي الأسلحة، وأين سيكونون، وما هو دورهم. هذا الموضوع ينسف تماما موافقة بعض الأطراف العربية على خطة ترامب. خطة ترامب لم تكن، كان هنالك إشكالية جدية بالموضوع أنه إن لم يكن هنالك مشاركة وحضورا تركيا قطريا في هذا الموضوع لن تكون هنالك موافقة فلسطينية أو عربية أو إقليمية، ولكن وفق قرار الحكومة الإسرائيلية فقط تلك الدول التي تقيم علاقات صداقة حقيقية وتعاون أمني استخباراتي مع إسرائيل. وهنالك بعض الجمل التي تستهدف الدول التي تتهم بتبني خطابا ضد إسرائيل والمقصود به تركيا وقطر، بمعنى إنه هذا القرار يأتي لاحتواء الموضوع وتسجيل موقف أمام زيارة بنيامين نتنياهو لترامب. وترامب بالتأكيد طالما أنه محاط بمجموعة من اليمينيين حلفاء بنيامين نتنياهو، وأيضا ترامب مواقفه يمينية اتجاه الموضوع الفلسطيني، بالتالي خطوة لذر الرماد في العيون، وقد تنطلي على بعض الأطراف العربية وبعض الأطراف الأخرى لإنجاح هذا المشروع. ولكن هذا القرار ينسف مضمون خطة ترامب بشكل كبير.
4: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل. إذن قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول معادية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل إعلام إسرائيلية ستبدأ الخطة من مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل إعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وفق قوله، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع. ميلادينوف أضاف أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة ذات النقاط 20 الخاصة بغزة، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: وأول أرض

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: دفعت حرب الشرق الأوسط السلطات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وفي النصف الأول من العام الحالي تجاوزت قيمة صفقات الطاقة النظيفة ضمن مبادرة الحزام والطريق عتبة 126 مليار دولار.
1: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التفجيرات وعمليات النسف في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب تعرقل استكمال انتشاره وتحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار.
2: تستمر حملة التدمير والنسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وكونين وعيناتا. توثق هذه المقاطع عددا من الانفجارات وسحب الدخان الكثيفة في أجواء المنطقة، اعتداءات وخروقات إسرائيلية مكثفة، رغم ما أعلن عن تفاهمات مع الحكومة اللبنانية في سياق المباحثات المباشرة بما أفرزته من مناطق تجريبية تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني. مما شملته حملة التدمير الإسرائيلية الشاملة تفجير مشروع المياه في بلدة مركبة مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراض زراعية واسعة عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن ما يقوم به جيش الاحتلال من تخريب وتفجير ونسف هو عملية تطهير وفق تعبيره، مضيفا أن حكومته ستراقب قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته. الجيش اللبناني أكد في بيان له أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته وفق التفاهمات القائمة، كما تحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. هذه المعطيات التي حملها بيان الجيش اللبناني تكشف استيعاب الحكومة اللبنانية لسياسة العرقلة التي تتبعها حكومة نتنياهو للحاول دون تجسيد البند الخاص بانتشار قوات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب. هذه التطورات كانت محور مباحثات بين الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. بيان الرئاسة اللبنانية كشف أن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
0: يعود الأهالي تدريجياً إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار، وبينما تنتشر آثار الحرب في الأحياء والمرافق يترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
3: حي مسحت معظم منازله بالفعل،
4: وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقة، في قوة عندك، والأقوى من هيك أنه الجيش بيناتنا.
3: ولا تقتصر آثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهرة على الجدران، شاهدة على ما عاشته البلدة خلال أشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنياً، لأنها تواجه بلدة زوطر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
5: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله بنرجع منعمر، بنرجع منأسس عن جديد إن شاء الله منعمر، بعدنا شباب يعني.
3: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوطر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي،
6: راديو الحرية،
7: 92.7 FM FM
8: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية،
7: 92.7 FM FM FM.
0: أعلن الجيش السوداني إحكام السيطرة على منطقة جريجخ الواقع على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح مئات الآلاف من القريتين في محافظتي أمبرو بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.
13: في السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في خطوة تمنحه السيطرة على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان. أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان، تبادل الجيش السوداني لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا، والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
0: وبعد إعلان الجيش السوداني إحراز تقدم ميداني في المحور الشمالي لمدينة الأبيض شمل السيطرة على مناطق بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة، يأمل أبناء المدينة أن تنعكس التطورات العسكرية على المشهد الإنساني والاقتصادي في إقليم كردفان.
14: قبل أشهر أجبرت المعارك وممارسات قوات الدعم السريع هذه السيدة على مغادرة منزلها في مدينة بارة والنزوح إلى مدينة الأبيض كحال آلاف الأسر التي هجرت قسرا من المنطقة وتعيش داخل هذا المعسكر، وهي تتمسك بأمل العودة إلى منزلها وحياتها التي تركتها خلفها.
15: فرحانة شديد بتقدم الجيش وبالانتصارات، وربنا يفتح لنا الطرق ونرجع لبيوتنا وللزراعة ولأهلنا.
14: وبعيدا عن الميدان، يترقب المواطنون أن تنعكس هذه التطورات على حياتهم اليومية عبر استقرار الأسواق وتراجع كلفة السلع، مع أمل بأن تسهم في تخفيف أعباء المعيشة وإنعاش الحركة التجارية.
16: بالإضافة للسلع الغذائية الأساسية، يعني السكر، الدقيق، البصل، الزيت، إن شاء الله هذه الأسعار إن شاء الله تشهد انفراجة طيبة وإيجابية جدا للانخفاض في مقبل الأيام الجاية.
17: تحول على مستوى شمال كردفان ومحاور شمال كردفان سينعكس بالتأكيد على مستوى الانفتاح على المستوى المحور القربي لحد مدينة النهوض في ولاية غرب كردفان، وسينعكس تلقائيا على محور الدبيبات الأبيض اللي هو حيربط مدينة الدلنج بمدينة الأبيض مباشرة.
14: ورغم ما تحمله هذه التطورات من مؤشرات على تغيير موازين القوة في شمال كردفان، فإن المشهد العسكري في الإقليم لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة في ظل استمرار المواجهات على محاور القتال في غرب وجنوب كردفان وسعي كل طرف إلى تعزيز موقعه والسيطرة على طرق الإمداد الاستراتيجية.
18: في كردفان لا تعيد التحركات العسكرية رسم خطوط القتال فحسب، بل تعيد أيضا تشكيل واقع الإقليم بأبعاده الأمنية والإنسانية والاقتصادية. ومع التطورات الأخيرة في المنطقة لا تتركز الأنظار على ما تعنيه في ميزان العمليات العسكرية، وإنما على تأثيرها في حياة السكان ومستقبل التجارة والخدمات داخل الإقليم. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الدعم السريع استهدفت بالمسيرات فجراً أحياءً في مدينة الأبيض السودانية شمال كردفان. من أم درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلاً بك وائل، ما الذي أسفر عنه هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض فجر اليوم؟
19: نعم، حتى الآن لا توجد معلومات كافية حول حجم الأضرار والخسائر التي خلفها هذا الاستهداف من قبل قوات الدعم السريع بالمسيرات الانتحارية على الأحياء الشمالية والأحياء الجنوبية، وهي عادة ما تستهدف هذه الأحياء وتحديدا حي المطار في الناحية الجنوبية بالقرب من مطار الأبيض. ربما هذا الاستهداف تريد من خلاله قوات الدعم السريع رفع الروح المعنوية لقواتها المنهزمة في المحور الشمالي في ولاية شمال كردفان بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش بمساندة القوات المشتركة وقوات درع السودان والسيطرة على عدد من المدن المهمة والاستراتيجية في هذا المحور، على رأسها مدينة بارة ومدينة جبرة الشيخ. وربما مدينة جبرة الشيخ لها الأهمية الكبرى في أنها لأول مرة الجيش يدخل إلى هذه المدينة التي كانت تسيطر عليها قوات
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
0: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا والمستمعين، أهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج وسط البلد هذا النهار. الصباحات الجميلة الرائعة لا تنسج من الخيال وحده عزيزي المستمع، ولا تولد من فكرة عابرة مرت بين العقل والقلب، بل هي نهار جديد يعلن لك بكل حواسك أن الطبيعة من صنع الله، أما ما يعتريها من خراب أو جمال أو فوضى فهو من صنع البشر. فدائما سادتي أبقوا على الصباح ليكون فرصة متجددة نختار فيها أي أثر نريد أن نتركه في هذا العالم، أثر رحمة ومودة وطيب، أثر خير أم تعب إضافي، أثر نور أم ظلالا تنقل أرواح الناس إلى ما لا يحمد عقباه. فكونوا دائما دعاة خير، دعاة تفاؤل. اللهم اجعلنا من أولئك المتفائلين الواثقين بربهم، الداعينه دائما أن يصلح أحوالنا وأن يحولها من النقيض إلى النقيض. صباح الخير لكل أبناء فلسطين في هذا اليوم الذي نلتقيكم فيه أيضا برعاية جوال شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية الأكبر والأبرز، الشركة التي ما زالت تقدم خدماتها وتطور من نفسها لتأتيكم بأجمل ما يكون. صباح الخير لأبناء شعبنا. اليوم 27 يوليو تموز للعام 2026. هذه تحياتي لكل الإخوة والأخوات في كل فلسطين وخارجها، لكل الناطقين بالعربية، وصباح الخير لفريق عمل الحرية. هذا الصباح معي من الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي ربحي أبو رموز، تحياتي لكم جميعا في أعدادي وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم.
1: عينك على كل البلد.

0: صباح الخير لكل أبناء شعبنا في كل مكان. صباح الخير للعمال، العمال المكافحين. صباح الخير للتجار. صباح الخير للصناع، للفلاحين والمزارعين. صباح الخير للمهندسين والأطباء والسائقين. صباح الخير لكل فئات شعبنا بلا استثناء. صباح الخير لكل شريف على هذه الأرض يسعى لرفعتها والحفاظ عليها. صباح الخير لكل الناس، باختصار لكل الناس بلا استثناء. صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكل المقهورين في هذه الأرض، وخاصة القاطنين على نقاط التماس الذين يقاتلون يجاهدون من أجل بقائهم، من أجل الحفاظ على ما تبقى من هذه الأرض. صباح الخير لكل الشقيانين، للأسرى والأسيرات، الأشبال والزهرات. صباح الخير للآباء والأمهات وللطلاب والطالبات والناجحين والناجحات، كان الله في عونهم كمان على الأيام المقبلة، أيام التعب، أيام الجهد، أيام كمان الدراسة. والله يعين الآباء والأمهات. بخصوص موضوع الدراسة قصة اليوم، اليوم يعاني كثير من الآباء عدم القدرة على تحقيق أحلام أبنائهم بالدراسة بسبب الأوضاع المالية، بس مش آخر الدنيا. يعني اللي ما بيقدر يتعلم هاي السنة، السنة الجاي بيقدر يكمل. ما تفقدوا الأمل، وما حدا ييأس من هذه الحياة. على هذه الأرض ما يستحق أن نقاتل من أجله وأن نكافح من أجله، وإن شاء الله ربنا بيعينكم جميعا على استكمال المرحلة مستقبلا. صباح الخير لكل المحترمين في بلدنا، بلد الرائعين خليل الرحمن.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: طيب خلينا نروح أول شيء في عنا تهنئة وتعزية. للأسف هيك الحياة، تناقضاتها وهيك سنة رب العالمين في خلقه. أولا نعزي جيراننا وأحبابنا وأهلنا وأصدقائنا الصغير الكرام جميعا.

0: هذا الصباح وردنا نبأ وفاة الجار العزيز رحمه الله الحاج شفيق يحيى عبد الرحمن صغير أبو يوسف. أبو يوسف يعني جارنا في عمارة حريزات وجارنا في منطقة راس الجورة كمان وصديق عزيز انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء. طبعا تشيع جثمانه رحمه الله سيكون بعد صلاة ظهر هذا اليوم من مسجد الحرس ومن ثم إلى مثواه الأخير في مقبرة حارة الشيخ. يوم العزاء الأول سيكون في قاعة سفوري في منطقة أم شحدي، واليوم الثاني سيكون في ديوان عائلة الصغير رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا المقام لا يسعنا جميعا إلا أن نتقدم بالتعزية باسم شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها، باسم رئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي وكافة العاملين فيها، إلى الإخوة أشقاء الفقيد وأبنائه وعموم آل صغير، ونواسيهم ونشاطرهم الأحزان بوفاة الحاج شفيق يحيى الصغير أبو يوسف رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كمان يعني لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نسأل الله العلي القدير أن يربط على قلوبهم كل من فقد عزيزا في هذه الدنيا. أمس في ساعات الصباح كنا نطلب دما بشكل مستعجل للحاجة أم ماهر الزرو، وفي ساعات المساء وردنا نبأ وفاتها رحمه الله. وفي هذا المقام أيضا نعزي أهلها، نعزي أبنائها وأشقائها، نعزي كل من عرف هذه السيدة، ونطلب لها الرحمة من رب العالمين، ولنا ولكم ولكل المسلمين. ونصبح على أصدقائنا، وكمان نذكر بالإمكان، يعني أتمنى أن يكون هناك تفاعل مع قضايا الساعة وقضايا المجتمع اليومية، مع اللي بيصير في البلد واللي بيحصل في البلد، يكون في إلكو دور ورأي في كل الأحداث اللي بتصير، ما نكون سلبيين تجاه قضايانا الأساسية. وأتمنى كمان أن يكون كل الطرح منطقي وملائم لما نعيشه هذه الأيام من ظروف وأحداث، سواء على مستوى موضوع المحروقات، الإغلاقات، الحصار، موضوع الخلافات الداخلية التي للأسف يعني طغت وعمت. ولا أقول في هذا المقام إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو يشد بعضه بعضا. يعني الغريب أنه اليوم إحنا بالعكس معاول هدم لبعضنا البعض، ما حدا فينا واقف مع التاني، الشاطر اللي بيستنى للتاني على غلطة، والشاطر اللي بده يشوف غيره مكسور، والشاطر اللي بده يعرقل الآخر. أتمنى إن كنا مسلمين حقا وإن كنا نتبع هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، صلوا على النبي. أتمنى إن كنا أن نتبع هديه عليه الصلاة والسلام، أولا ألا نشيع الفاحشة. مجرد الحديث عن السيئات وعن المنغصات وعن السلبيات في المجتمع، هذا إشاعة للفاحشة، وهذا مخالفة واضحة شرعية أصلية لأوامر الله عز وجل. الاجتماعات واللقاءات والحكي هذا إشاعة للفاحشة. وأتمنى ألا نظلم بعضنا بعضا، وألا نرمي بعضنا بعضا بالباطل، وأن نكون كما أمرنا النبي الذي لا يأتي حبه فقط بالصلاة عليه. صلوا عليه، حب النبي مش بالصلاة على النبي، حب النبي باتباع هدي النبي وباتباع أوامره ونواهيه، لأن الله عز وجل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب العالمين الذي قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما قاله الرسول هو وحي من عند رب العالمين، مش مجرد كلام بشر. أفعاله، أوامره ونواهيه هي أمور يجب أن نتبعها، لأنها هدي رباني على لسان بشري. لذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض أو بعضه بعضا. يعني المسلم لا يمكن يشتغل ضد المسلم، المسلم لا يمكن يؤذي المسلم، المسلم لا يمكن أن يهدم معاول المسلمين. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أنا بدي أفترض جدلا أنه حدثت أي شغلة سيئة في البلد، للأسف بتنا نتربص ببلدنا وكأننا يعني أعداء هذا البلد، بنحاول بس نمسك ممسك على أي حدا في البلد عشان ننزل في ساحل البلد كلها. حرام اللي بنعمله، وهذا مش من الدين في إشي، هذا مش من هدي النبي في إشي، هذا إشي مخالف لشرع رب العالمين. ربنا هدد الذين يشيعون الفاحشة هددهم تهديد فظيع، الذين يقذفون المحصنات ويرمون الناس بالباطل هددهم تهديد قوي وفظيع. شيئان لا تقربهما أبدا، الإشراك بالله والإضرار بالناس. الإشراك بالله والإضرار بالناس. علينا أن نكون معاول بناء هذا البلد، يستحق. هاي الخليل، هاي الخليل، أنا بعني هون المحافظة، هاي فلسطين، بديش أقولكم الخليل، بدي أقولكم هاي فلسطين. فلسطين اللي دفعت ثمن ما دفعوش ولا شعب ولا أمة في العالم كله، أبنائها وأرواح أبنائها كانت فداء لها. عارفين شو يعني فدائي؟ فدائي زمان كانت كلمة عظيمة، كانت حتى ممنوعة من قبل الاحتلال، مجرد تحكي عن الفدائي ممنوع، لأنه الفدائي كان إنسان بيضحي بدمه، بيضحي بحياته، حاطط روحه على كفه حتى تعيش هذه الأرض بكرامة. من يوم ما بلشنا نهدم في بعض، ومن يوم ما بلشنا نهدم في بلدنا، تجرأ علينا الاحتلال وأعوان الاحتلال بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ. من أمتى كانت أحوالنا هيك؟ من أمتى كان المستوطن عنده القدرة؟ وبدي أذكركم بشغلة في الخليل يا أهل الخليل، حدثت في ثمانينيات القرن الماضي، في عام 85 أعتقد، في عام 85، رح أذكركم بشغلة وبتمنى تفهموا شو اللي بحكي. لم يكن يتجرأ مستوطن على الاقتراب من منزل فلسطيني أو أرض فلسطيني أو منطقة فيها فلسطينيين في ساعات الاحتكاك. صح، كانوا ينزلوا على الحسبة ويشتروا، وكانوا يمروا بالسوق ويشتروا، لكن كانوا يمشوا خايفين، كانوا يمشوا خايفين في أيام الهدوء. أما أيام الاحتكاك فما كانوا يتجرأوا أصلا على الوصول إلى المناطق اللي فيها اكتظاظ فلسطيني. ليش؟ كانوا يعلمون أن الخليل والفلسطينيين بشكل عام سيهبون جميعا لنصرة بعضهم بعضا. وبدي أذكركم إبان صفقة التبادل في عام 1985، 1985 كنا صغار، شباب لسه صغار، يعني 15 سنة 14 سنة هيك إشي. عندما أفرج عن الأسرى في صفقة التبادل، البعض منهم توجه إلى منزله، وكان في عنا أسرى مثل أخونا طالب غيت وغيره راحوا على بيوتهم في المنطقة الجنوبية وغيره. لحظة خروجهم ووصولهم إلى مدينة الخليل، قرر المستوطنون هيك فجأة بدهم يتمرجلوا أو بدهم يعارضوا هذه الصفقة، وقرروا مهاجمة بعض الأحياء في مدينة الخليل القريبة من مستعمرة كريات أربع. فعلى صوت التكبيرات في بئر المحجر وفرش الهواء، فتراجع المستوطنون فورا فورا، ما كملوا، ما قربوا، ما قدروا يوصلوا، لأنه مجرد ما قيل، وما كانش وقتها لا كان في فيسبوك ولا كان في وسائل تواصل اجتماعي ولا مجموعات واتساب ولا غيره، وما وصل الخبر بالسرعة اللي بيوصلها اليوم، لا، مجرد أن علت التكبيرات والصيحات في المنطقة الجنوبية وجبل جوهر، وصلت هذه الصيحات إلى بئر المحجر وراس الجورة والحاووز والتحرير وكل منطقة وعقب التفوح، وعلت التكبيرات وتوجه الناس جميعا باتجاه المنطقة المستهدفة، فتراجع المستوطنون فورا لأنه كانت الناس إيد واحدة، لأنه كانت الناس تحب بعضها، لأنه كانت الناس تخاف على بعضها، لأنه ما كانت الناس بتستنى أنه حدا فيها يسقط ويوقع عشان تكمل عليه. للأسف اليوم احنا بنعمل النقيض تماما، واذا كلامي غلط صححوني صححوني. اليوم تجرأ علينا كل من تجرأ، اليوم بدخلوا على بيوت الناس في مسافر يطة بحرقوا، مش بلاش بيوت الناس، بديش اكمل، بدي اقطع كلامي واروح على الشمال، بحرقوا مساجد. تخيلوا حتى في يطة حرقت مساجد، في بني نعيم بيوت احرقت، سيارات. من شوي ربحي بورجيني فيديو في منطقة بيت لحم، جنود مشاة ماشيين ماشيين هيك، ما فيش ولا اشي، ولا في حدث ولا في احتكاك ولا في اي اشي، بس ماسك واحد فيهم سكينة او موس او شفرة وقاعد بخزق في عجال السيارات، بس هيك إجا على باله لأنه تجرأوا علينا، لأننا تجرأنا على أنفسنا وعلى بعضنا. للأسف اليوم لا حدا بحب حدا، ولا حدا خايف على حدا، ولا حدا الآن في حدا. وأذكركم بجحا، عارفينه جحا؟ أذكركم بالقصة اللي قالوا له فيها حريق. يا جحا في حريق في البلد عندكو، قال لهم تبعد عن حارتنا. وبتعرفوا التكملة ما في داعي أكمل، وبتعرفوا المثل اللي بيقول إن حلقوا لجارك بالدقنك. للأسف تجرأ علينا الكامل والهامل، تجرأ على هذا البلد وعلى مقدرات البلد وعلى أهل البلد. كل حدا بنفع يحكي وبنفعش يحكي، أصبحت مشاع. اللي بيفهم واللي بيفهمش، اللي بحب البلد واللي بيكره البلد، اللي قاعد بعيد مليون كيلو عن البلد بنظر على أهل البلد. وسمحنا له من يوم ما سمحنا إنه في حدا يتجرأ على البلد، بطل إلنا هيبة. في زمان كانوا الختيارية يحكوا مثل، أنا مش جاي أعطي خطبة جمعة، ولا أنا خطيب جمعة، ولا أنا فقيه في الدين، ولا أنا فقيه في المجتمع، أنا زي زيكو إنسان بسيط بحاول قدر الإمكان إنه أوصل رسالة. هاي الرسالة تتمثل في زمان، بتتذكروا الختيارية والعجائز شو كانوا يقولوا؟ اللي بيقول لمرته يا عورة شو بصير؟ بيلعبوا فيها الكورة، أو الناس بتلعب فيها الكورة. هذا مثل، المقصود هون مش مرته، المقصود كل إشي بخصه. لما أنت بتسيء لإشي بخصك، أنت بتسمح لغيرك يسيله. أنت لما بتتجرأ على بلدك، أنت فتحت مجال لكل حدا يحكي عن بلدك. أنت لما بتحكي عن أهلك وناسك وعرضك، أنت اللي فتحت المجال لكل البشر تتجرأ عليك وتتجرأ على عرضك وعلى بلدك. الأصل في المسلم أن يكون سندا لأخيه المسلم، أن يكون عونا لأخيه المسلم، أن يكون سدا منيعا لأخيه المسلم. أخونا أيمن الهيموني بيقول اللهم ألف القلوب وصوب البوصلة، وهذا اللي بندعي، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أبعد عنا كل هذا الحسد والحقد والبغض والكراهية. وبدنا نشوف بس واحد واقع، بس بدنا نشوف ربح يغلط له غلطة، ويا حبيبي والجمل إن وقع كل السكاكين بتتوجه ضده. ليش؟ ليش الخليل هاي يا جماعة، يا أهل الخليل يا محترمين، هاي الخليل بتستاهل منا هيك؟ بتستاهل اللي بنعمله فيها؟ بتستاهل الخليل منا هذا الاستهتار بمقدراتها وناسها وأهلها ومكوناتها بنسائها ورجالها؟ من يوم ما تخلينا عن حالنا، تخلينا عن بعضنا، للأسف تدهورت أحوالنا إلى الأفضل. الدعاء الوحيد الذي يجب أن يكون على قلوب الناس جميعا وعلى ألسنتهم، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد عنا الفتن، كل الفتن الداخلية والخارجية، والداخلية أسوأ. هلأ أنا دائما بأخذ أمثلة علينا كأمثلة، بس بتمنى تتمعنوا فيها. ربحي لو أكل بوكس في وجهه هلأ وانتفخت عينه بسيطة، لأنه الخلل مبين، الوجع مبين، المرض مبين، عينه منفوخة بدها علاج. بس إذا أكل إهواء في بطنه وكان عنده نزيف داخلي ومعرفناش وين المشكلة، هون المصيبة، هون المصيبة. لما بتكون داخلية، لما بتكون داخلية بتكون أشد وبتكون أصعب وبتكون أكثر أذى، أكثر أذى من الاحتلال. من أمتى المستوطن بتجرأ يدخل لساحات البيوت ولساحات الشركات اللي مليانة كاميرات ومليانة حراسة؟ من أمتى المستوطن بدخل وبيحرق وبيكسر وبضرب وبسرق الغنمات علنا في نص النهار؟ والله الفيديو اللي فيه المستوطنين سارقين مجموعة من الغنم في نص النهار في إحدى مناطق رام الله، إنه بيقهر كل حر وشريف وعنده نخوة، كل حر وشريف. بس ليش هذا المستوطن اليوم بتجرأ على بيوتنا؟ لأنه عارف إذا دخل على بيت سعدي ربحي بيوقف يتفرج، ما بروحش يساند ولا يساعد. اليوم اللهم اسألك نفسي ذاكرين جحا الحريقة في البلد يا جحا؟ قال لهم تبعد عن حارتنا. قالوا له ما هي في الحارة. قال تبعد عن دارنا. قالوا له طب ما هي في الدار. والتكملة عندكم أعتقد، الباقي عندكم. احنا مش جحا، وأهل هاي البلد مش جحا، وأهل هاي البلد طول عمرهم شرفاء وعندهم نخوة وعندهم حس وطني وعندهم حس ديني، وأكثر محافظة محافظة على دينها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها هي الخليل وفلسطين بشكل عام. قارنوا فلسطين بكل دول العالم بتشوفوا قديش ناس عندها دين وعندها مبادئ وعندها أخلاق وعندها عادات وتقاليد بتحكمها. احنا كويسين، بلدنا كويسة، ما حدا يخرب البلد، ما حدا يدمر هالبلد ومقدرات هاي البلد. هاي البلد بدها اللي يحبها يحبها بدون مصلحة، بدون ما يستنى العائد والفائض. صدقوني إذا حبيناها العائد رح يجي علينا، رح نستفيد منها إذا حبيناها، بس إذا ضلينا ندمر فيها رح تتدمر ونتدمر معاها. بس إذا حبيناها وازدهرت وصار فيها هدوء، إحنا اللي بنعيش الهدوء وإحنا اللي بنستمتع فيه. إذا صار فيها شغل، إحنا اللي بنستفيد من الشغل وبنترزق منه. إذا صار فيها حركة اجتماعية، إحنا اللي بنستفيد من هذا الترابط والمحبة. ما حدا مرة رح يستفيد، إحنا اللي بدنا نستفيد. إذن بدنا نحبها بدون ما نفكر شو الفائدة من وراء هذا الحب. الحب بيكون خالص لوجه الله تعالى لإتمام مسيرة الإنسانية. أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا أكبر مثال على حب البلد عندما قال والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كان يتحدث عن مكة. دائما الواحد بلده بحبها وبدافع عنها وبقاتل علشانها. والرسول تحول من مكة التي كان فيها مضطهدا، كان فيها معذبا، كان فيها محاصرا، كان فيها منبوذا، إلى المدينة المنورة فأصبح فيها ملكا، شبه ملك. كل الناس بتحترمه وكل الناس بتحبه وكل الناس موالية له وكل الناس بتقول له شو بدك احنا جاهزين. وأصبح في مقام الملك على المدينة المنورة، لكن عند أول فرصة، عند أول فرصة سنحت له يرجع على مكة. رجع لأنه هذه سنة رب العالمين في خلقه. مسقط الرأس دائما له حب خالص لوجه الله تعالى. ربنا بيزرع حب البلد زي ما بيزرع فيك حب أمك وأبوك. إذا كنت نقي تقي يجب عليك أن تحب البلد وأن تقاتل لأجلها، أن تعمل لأجلها، أن تحافظ عليها بكل ما أوتيت من قوة، تستخدم كل الوسائل اللي بين إيديك حتى تبنيها وتعمرها. عندك فيسبوك بتنشر، انشر إشي كويس عن البلد. شو بتنشر؟ إساءات البلد. عندك واتساب وعندك مجموعات بتقدر تعمم فيها أخبار كويسة عن البلد، عمم فيها أخبار كويسة. مش بالضرورة مبارح كان في، عفوا من الجميع، كان في سولر وبنزين في بعض الكازيات، وكان البعض بنشر على بعض الصفحات انه فيش محروقات في البلد بالمرة. فيش؟ مين قال لك انه فيش؟ لفيت على كل الكازيات وشفت انت انه فيش؟ لا، كان في، كان في، وفي نفس الوقت كان في شوارع مفتوحة وفي ناس بتقول لا في شوارع، كل الشوارع مسكرة. لانه في حدا بس بده يحكي بدون علم، بدون ما يعرف. صارت مستباحة لكل من يريد أن يتحدث، سواء بعرف بعرف شيء بيقدر يحكي. لغة عربية مش عارف يحكي، لغة عربية مكسرة مش عارف يحكي، مش سليمة، مكسرة مش عارف يحكي. وصار بحكم وبرسم واسمع حفظ آيتين وحديثين خلص صار مفتي، بفتي في أحوال البلد، في الشوارع والطرق والحواجز والمحروقات والضريبة والأملاك والمالية والبنوك والعوائد والإيداعات، في كل شيء. ما شاء الله واسع العلم دون علم، ما بيعرف ولا إشي وبيحكي في كل شيء. خلاص بكفي، حبوا هالبلد شوي، حبوا بعض شوي. على إيش كل هذا التناحر؟ اليوم فقدنا ناس ومبارح فقدنا ناس، وكل يوم بنفقد ناس جدد من أهل البلد. وين مصيرهم؟ الغني له قبر غير يعني؟ الفقير له حساب غير؟ الوجيه له حساب بيختلف في واسطات عند رب العالمين؟ كل الناس إلى زوال. سبحان الذي قهر عباده بالموت، كل الدنيا إلى زوال، فما بالكم بالبشر. فأعتقد أنه وجب علينا مرة نوقف مع أنفسنا ونشوف ونفكر شو بنسوي إحنا، شو قاعدين بنسوي، شو قاعدين إحنا، بنبني ولا بنهدم؟ كلمتي اللي بدي أحكيها هاي فيها خير ولا العكس؟ المنشور أو البوست أو الفيديو اللي بدي أسجده أو أنقله أو أجيبه من آخر الدنيا وأنشره عنا، إذا ما حوادث سيئة سيئة مسيئة، منها موضوع التسول وغيره، هذا بدي أعطيكم أبسط مثال. متسول في دمشق، في دمشق ضبط ومعاه مبلغ مالي كبير قبل فترة، قبل حوالي 6 شهور، من يذكر هذه الحادثة؟ جابوا الفيديو ونشروه على إنه هون عندنا في فلسطين، إنه متسول في رام الله مش عارف شو قصته كذا، ولقيه معه وهو في دمشق في عاصمة سوريا. طب شو الإنجاز العظيم؟ أنت ليش جايب لي واحد متسول من دمشق جاي تقول لي إنه عندك هون في البلد هاي؟ ليش؟ شو الإنجاز يعني؟ بدك تكسب ترندات ومشاهدات على حساب البلد، على حساب شرفها، على حساب قيمتها، على حساب سمعتها. آثم، والله إنه آثم، كل من يسيء لهذا البلد آثم ومدان، كل من يسيء إلى أهل البلد بالخير وبالشر أنت آثم عندما تشيع الفاحشة. لما بتشوف حدث سيء، الأصل من رأى منكم منكرا فليغيره مش فلينشره. ربنا ما قالش فليشيعه بين الناس، ربنا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما قال من رأى منكم منكرا فلينشره على الفيسبوك، فمن لم يستطع على الواتساب، فمن لم يستطع على الإنستغرام. بكفي بكفي إساءة للبلد ولأهل البلد، بكفي هدم، بكفي خلينا كل الناس تتجرأ علينا، كل شعوب العالم، كل المحافظات الأخرى، مع احترامي لهم أهلنا وحبايبنا، وأصلا كل فلسطين يعني لا تعادل حارة في أي منطقة في العالم، إحنا كلنا هالقد. بس خلينا المحافظات التانية تتجرأ على الخليل، لأنه اللي بيقول لمرته يا عورة، كل الناس بتلعب فيها الكورة. الخليل تستحق منا غير، تستحق منا ندير بالنا عليها، نحافظ عليها، نرفعها، نبنيها، ما نهدم فيها. ورجاء رجاء حاولوا، لو بالكلمة، لو بالنظرة، لو بالفعل، لو بكل شيء، بكل شيء أنت قادر على أن تغير. والله العظيم بكلمة حلوة في الشارع، بابتسامة في وجه الناس، أنت قادر على أن تكون شريك في التغيير، في التغيير للأفضل. صارت طوشة في منطقة معينة، ما فيش داعي يا اخي تصور وتنشر لكل البلد انه والله الحق الحق في طوشة في المكان الفلاني. طبعا ربحي ابو رموز بيعرفش انه طوشة مع اصحابه، بس انت خبرته عشان يروح يشارك في الطوشة. يلا خليها تكبر، خليها تكبر. ليش تضل صغيرة بين 5-6؟ لا، صور صور على طول وإلحق، كون اول واحد يصور واعمل ترند. انت قبضاي يا اخي، صارت طوشة، حاول تخفف، حاول تهون منها، حاول تهدي وما تنشرش. بلاش اللي قاعد في آخر الدنيا رايح مشوار على بيت لحم يلف من عند إفراط ويرجع عشان يشارك في الطوشة. مش ضروري تقول له إنه في طوشة، انهيها أول، حل الخلاف، وبعد صار حادث سير، حدا قتل أو أصيب، ما شاء الله، صور صور بسرعة بسرعة وابعت على المجموعات. ابعت شو بتبعت؟ دماء الناس؟ استحللتم دماء أنفسكم وأعراضكم بلا سبب. إحنا اللي شغلنا نقل الأخبار، ننشرش هاي الأخبار. إحنا اللي شغلنا ومهمتنا وقسمنا بنبنيه على السرعة في نقل الخبر، ننشرش هيك أخبار؟ ما بننشرها، لأنه شو الإنجاز من وراها؟ كل عمل بدك تعمله في حياتك فكر شو الإنجاز من وراه، شو رح تحقق من وراه، هل في من وراه إيجابية ولا سلبية؟ أنت لما بتنشر طوشة على راس الجورة، أنت بتجيب ناس من الحوز ومن عقاب التفوح ومن أبو كتيلة ومن شارع السلام ومن وادي الهرية ومن المنطقة الجنوبية تشارك في الطوشة. لأنه أصلا ما عندهمش علم، ما عندهمش علم إنه في طوشة. لازم أنت تقولهم تعالوا هاي في طوشة، طب استنى عليها لما تهدى وتخلص احكي تفاصيلها يا أخي. إذا عندك الجرأة أصلا أنت أجبن من إنك تحكي إنه الطوشة بين ربحي وسعدي. بتخاف، بتخاف يا من هذا يا من هذا، بس بتقول في طوشة، بس خليها يا أخي تهدى، خلق بنشعللها، بنشعلل كل إشي. افرض إنه صار حدث معين في عين سارة في وادي الهرية، ضروري ألم الناس كلها أنا وأقول لهم الحقوا في حدث في المكان الفلاني. استنى يا أخي، يا أخي أنا بدي أحكي لكم أبسط إشي، أبسط إشي، بديش أنا بديش حدا يزعل من كلامي، أنا بحكي واقع ودائما الواقع بزعل. ويا ما وقعت في مطبات لما بتحكي الحقيقة وبتحكي الواقع بتلاقي مليون يهاجمك، زي ما صار قبل أسبوع أو عشرة أيام. تحكيش الحقيقة، هيك الناس بدها، الناس بدها تضلك ساكت، يعني أحكي بينك وبينهم، أما تحكيش الحقيقة للناس. لا يا سيدي، أنا بدي أحكي لكم الحقيقة. أبسط مثال، أبسط مثال، في شاب، وهي رسالة كمان مش بس مثال، هي رسالة لأهل الشاب ولأهل البلد. في شاب على ما يبدو أنه يعني بيعاني من انتكاسة، انتكاسة عقلية، ما بعرف يعني عصبية عقلية إشي زي هيك، ممكن تكون إشي تاني، بديش أنا أسيء لأنه أنا بعرفش بالضبط. بس هذا الشاب إله فترة للأسف ملوش مأوى. هذا الشاب بنام في منطقة دوار ابن رشد، بنام على الشارع، بنام جنب البنك. عدى عنه ناس كتير ودعت ربنا يشافيه ويعافيه، وعدى ناس كتير سبوا عليه، وعدى ناس للأسف صوروا ونشروا قال هذا ابن فلان. طب ما دام عارف انه ابن فلان ليش ما رحت للعيلة وحكيت لها؟ يعني انا تفاجأت انه من عيلة محترمة، طب روح لأهله بدل ما تسب عليهم. وانا شفت مسبات على الفيسبوك على عيلته، طب روح قول لهم ابنكم يا اخي بلاش عيلته، مش هذا مسلم زيك زيه، خده انت عالجه، خبر الشرطة، اعمل اي اشي، تحرك. اما يعني كل الانجاز كان في الموضوع انه صورنا الشاب وهو نايم جنب البنك ونشرناه وقلنا انه هذا الشاب بنام هناك. طب ما كل البلد صارت عارفة انه بنام، من اول عارفين الناس انه بنام، كتير ناس مرت عنه وهو بنام هناك لانه ملوش مأوى، ما حداش اعتنى فيه. وانا بدي افترض جدلا انه هذا الشاب مريض او مدمن او اي شيء في الدنيا، ما هو بتعالج، بس صرنا نقول بخصناش، صرنا زي جحا، صرنا جحا بكل عقليته اللي تبعد عني القصة. زمان كان هذا الحكي يصير في البلد؟ كان حدا يرضى انه شاب ينام بالشارع؟ شو مكان هذا الشاب؟ كان يتميت حدا يهب لنجدة هذا الشاب وياخده ويروح يعالجه او يروح لأهله او يجيب أهله يقول لهم تعالوا ابنكو غصب عنكو. اما اليوم احنا بنكتفي بصوره وبننشره عشان في المحافظات التانية يقولك طلع الخليل، تفضل الخليل، أهل النخوة، شاب عندهم مش قادرين يعالجوه، مش قادرين يحتووه، مش قادرين يصلحوا حاله، بفكر حاله عمل إنجاز هو والله بالتصوير، بيعرفش إنه أساء للبلد، كل البلد لمجرد التصوير، بس مجرد إنه صور صورة ونشرها، بيعرفش إنه هو سوى سمعة البلد. البلد بدها ناس تحبها، بدها ناس، بدها مسلمين، بدها مسلمين مش بس بالهوية، بدها ناس عندها دين وعندها أخلاق، بس باختصار بدهاش أكتر من هيك. وبتمنى كيف أنا حكيت احكوا، احكوا في جلساتكم الخاصة، احكوا في مكاتبكم، احكوا في دوركم، احكوا مع أولادكم. البلد بكفيها إساءات، ما عمره كان مستوطن يتجرأ. أقول لك جندي، جندي أقسم بالله الجنود المدججين بالسلاح كانوا يخافوا لما ينزلوا على الشارع. اليوم بتجرأ عليك المستوطن اللي سوالفه واصل لأكتافه وهو بسواش بصلة، بتجرأ على الكبير وعلى الصغير. ليش؟ لأنه إحنا تجرأنا على حالنا، إحنا تجرأنا على بلدنا، إحنا سوقنا سمعتها، إحنا خليناها مش نافعة، بلد تعبانة. لا يا سيدي، احنا ما زلنا اهل الخليل، هم اهل الخليل باصولهم، بتاريخهم، بعاداتهم، بتقاليدهم، بنخوتهم، بشهامتهم، بس بدنا نحيي هاي النخوة ونرجع الاصل. ومش صعبة اذا اشتغلنا على الموضوع بحق وبجد. اعذروني أطلت عليكم فاصل وأعود لأسمعكم، وأتمنى بتمنى فعلا أسمعكم، بتمنى أنه أسمع صوت الناس والناس تبدي رأيها وتحكي ونغير هالصورة. قبل 10 أيام 15 يوم كنت بحكي لكم على حملة دعاية للخليل، دعاية إيجابية، نحكي عن أصالة أهلها وعن تاريخهم، نحكي عن محلاتها وعن شوارعها، نحكي عن الناس المحترمين اللي فيها، عن المعاملة الكويسة، عن إكرامهم للضيف، نحكي عن صورة آثارها الجميلة وحرمها وبلوطة سيدنا إبراهيم وبير حرم الرامي، نحكي عن شارع إنصار المرتب والشوارع الجديدة اللي قاعدة بتنفتح. كنت بحكي لكم على دعاية إيجابية، للأسف بنعمل العكس، لا بدنا نعمل دعاية إيجابية لهالبلد، لأنه البلد هاي فيها ناس محترمين وبيستاهلوا إنهم يعيشوا بسلام بأمان وبهدوء في ظل حرم جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام. آسف كمان مرة على الإطالة، سأعود وأتمنى أن أسمعكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول، بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح،
5: يا عيني على النظافة،
4: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: رجعنا معاكم من جديد على الهواء وبرنامج وسط البلد لليوم. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير للمحترمين في بلد المحترمين، في خليل الرحمن، بلد الشهامة والأصالة وكل شيء حلو. رغم كل اللي بتشوفوه بتضل الخليل دايما يعني مثال يحتذى به في كل شيء حلو. صباح الخير لأبو جواد كاظم ولتغريدة صغير. أصدقاء البرنامج جميعا، أتمنى تشاركوا البرنامج على صفحاتكم، كمان تشاركونا الحديث، بإمكانكم كتابة التعليق، بإمكانكم كمان الاتصال المباشر. نذكر برقم التليفون لمشاركاتكم، سلم 3546، وما بده ولا أي تعب، سلم 3546. محمد الجعبري صباح الخير، بتقول الله يفرجها ويغير هالحال بأحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين ويسعد صباحك. أمجد طرب بقول لك أشهد كلامك صحيح. وكمان عندنا وحيد الطويل يسعد صباحك. محمد الرواشدي، أبو جواد كاظم صباح الورد. على فكرة في رسائل يمكن اختفت من قدامي، هلأ بشوف بحاول أرجع لها. هيك نظام الفيسبوك أحيانا بيغيب بعض الرسائل. عبد الهادي الجياوي يسعد صباحك. أبو جهاد مريش يسعد صباحك. إبراهيم الحوامدي بقول الله يغير هالحال والله يفرجها على الجميع وحسبي الله ونعم الوكيل وأسعد الله صباحك وصباح الجميع. وين كمان مين عندنا؟ معتصم النتشي صباح الورد. عبد الهادي الجيادي الجياوي بقول للأسف السوشيال ميديا ساوت بين المتعلم والجاهل والشجاع والجبان، لأنه بطخ من الكيبورد للأسف. بدر صلاح أبو فضل الله يسعد صباحك بقول والله مبارح كنت بالبلد القديمة بالقليل، كانت حالتها بتبكي، ليش هيك؟ أنا بقول لك ليش هيك، لأنه أهلها استهانوا فيها. إلهام القواسمة يسعد صباحك. إم يزن أبو عيشة وإملو أي أبو عيشة كمان صباح الخير إلكو. صباح الخير لأم خضر أبو داود وإم همام دميري. أمجد الطرب بقول بلد بدها رجالها. محمد الهيموني صباح الخير. فرش الهواء، فرش الهواء في عليها أزمة، وأزمة كتير صحيح يا محمد، بس حتى لو. طيب أبو خالد القدسي بقول صباح الخير، المسلم من سلم المسلمون أو من سلم الناس من لسانه ويده، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده فعلا يا أبو خالد. جميلة وجيه وجدي كاتبة صباح الخير. أم رشيد صبارنة بتقول صباح الخير، الله يفرجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وام رشيد بتقول كمان والله يا أبو رامي البلاد فقدت رجالها اللي تحت التراب. وتامر الشيخ دور بقول البلد بدها رجالها. ما هشاور صباح الخير. رائد أبو سنينة يسعد صباحك يا رائد. في رسائل اختفت، يعني أنا بدي أحاول أرجع لهاي الرسائل وإن شاء الله إنه بنقدر نوصل لها كلها. وين الرسائل؟ هلا بنحاول نرجع لهم كلهم إن شاء الله ونقرأ جميع رسائلكم. طيب يسعد صباحك، أنا أخذت أغراض قال لي لحد 250، بس أنت قلت لي أغراض كاملة عشان الدار فاضي. طيب يعني 250 حاليا يعني كويسة يا معدي، الله يسعد صباحك. طيب لعله خير، قول يا رب، قول يا رب. معنا اتصال، يلا ناخذ الاتصال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أبو فتحي من غزة. أبو رامي
0: حياك الله يا أبو فتحي،
1: صباح الخير وصباح الوطن كله بخير ان شاء الله وسعاده
0: ان شاء الله يا ربي.
1: اولا انا اهني اولاد الاثنين جوده وفتحي على اول حفلين يصنع النظار.
0: الف الف مبروك يا سيدي.
1: الله يبارك
0: يعني ان شاء الله. اول شيء من ابناء السعاده وربنا يفرحكم فيهم وتشوفوهم في اعلى المناصب يا رب.
1: الله يخليك
0: حبيب.
1: والله انت كلامك 100% يا ابو رامي، فيش عليه ولا غبره. احنا بلدنا احلى بلد واحلى مناخ واحلى ناس واحلى ارض.
0: نعم.
1: بس للاسف الكل متعمر علينا.
0: نعم.
1: هاي الوقعه اللي احنا وقعنا فيها.
0: طيب ما نتعمرش على حالنا.
1: عندنا غزه 100 ما خلوش ولا منطقة سياحية ولا بحر ولا جو ولا أرض ولا إشي. غزة تمحت عن بكرة الهدية، فيش ولا حاجة منطقة سياحية ولا منطقة بلا في السنين إلا محوها، ما حطوا راس تبعنا بالمرة من غزة.
0: نعم. لا أنا يعني أنا بقول شو ما عملوا مش رح يقدروا يمسحوا تاريخ غزة، لأنه تاريخ غزة كبير ومسحه مش بهالسهولة، وإعادة بنائه كمان مش بهالصعوبة. إذا الناس قررت، أنا متأكد إنه الناس إذا قررت
1: تاريخ غزة، إحنا الحمد لله بنكتبه بدمائنا وبدماء شهدائنا منيح، كله يعني الحمد لله إحنا اللي بنعمله هذا.
0: نعم.
1: بس برضك أنا الحمد لله يعني أنا بحكي لك دائما الضربة ما بتيجي من عدو، بتيجي من حب لك الناس أخوك.
0: نعم.
1: والله احمي الضفة، حدش يتأمر عليها زي ما تأمروا على غزة.
0: يا رب، اللهم امين، الله يحمي بلادنا كلها.
1: لأنه ايش الضفة وايش غزة، كلنا بلد واحدة، كلنا اهل واحد.
0: على رأي اخونا رائد صلاح بقول لك فلسطين كلها قد مطار في الصين، قد مطار. صحيح. مش اشي تاني.
1: صحيح. بس شوف المنطقة هذه عشان غزة والضفة أحلى مناخ في العالم، الكل بيتكاتل عليها لأنه أحلى مناخ وأحلى أرض وأحلى عيشة فيها.
0: إن شاء الله ربك قادر إنه يغير هذا الحال ويرجع لبلدنا تاريخها وأمجادها بهمة أولادها وبهمة ناسها.
1: يا رب. أنا أصلا جيت من برا مع السلطة.
0: نعم.
1: في 94 وخدمت في الخليل وخدمت في جنين، خدمت في رام الله وخدمت في أريحة، عاد 6 سنين في المناطق هذه منيح. وأنا عشان هيك أنا بحكي عارف حارة وعارف شارع في رام الله وفي جنين وفي المناطق هذه، لأنه أنا كنت

0: شوية ومش غلط يعني انه نرجع، مش غلط نعترف انه احنا شوية حدنا عن الطريق ولازم نرجع للصواب وربنا يهدينا جميعا الى ما فيه خير الناس والبلد.
1: بدنا نكون قلبنا على قلبنا في الزمانات قبل 87 والكلام هذا، لما كانوا يتوقعوا على باب الدار ويقول لك هذا إلك وهذا إلي، يخوض ما حدش يعرف مين اللي
0: جاي. يا زلمة أنو هذا إلك وهذا إلي؟ أنا بتذكر والله العظيم، أنا بتذكر وإحنا صغار
1: سواء أكل سواء شو ولا بقى إيه، قلت أخوك بيكون نايم جوعان منيح ولا حدا بيسأل فيه.
0: ان شاء الله لا، انا بقول لك انه هاي كمان النظره مش دقيقه، لانه والله العظيم في ناس لسه نخوتها موجوده وكرمها موجود وخيرها موجود وبتقاتل علشان البلد وبتعمل كل شيء كويس، بس هاي الناس مش مبينه للاسف. يعني انا بقول لكم اللي مبين هو السلبيات. احنا الاصل
1: عارف عنا بغزه منيح، التاجر بيكون جايب اي حاجه رخيصه بيغليها بيعملها 10 اضعاف عشان يكسب. طب انت بتكسب على ظهر مين؟ ما انت عارف فيش ولا شغل في غزه ولا موظفين بيقبضوا
0: على ظهر الغلابه، على ظهر الغلابه والمساكين، على ظهر الغلابه. بس لما يوصل تحت التراب شو بده ينفعه هذا الحكي؟
1: هذه الفئه اللي انا بحكي عنها فئه الظلام، هذول اللي عمالين بيظلموا في الناس، بياكلوا في مال الناس، بياكلوا في لحم الناس. والله يا ابو رامي كان في ناس ما كان لا ياخذ السيجاره، والله كان في ناس بيشحدوا من السيجاره. نعم. ليش صار مليونير من وين؟
0: يا سيدي في رب، في رب مطلع على كل شيء.
1: الحمد لله، والله يعطيكم الف عافيه، والله يحمي بلادنا اكثر واكثر، والله يحمي
0: يا رب.
1: منيح من لو فيها عليها مخطط هيك ولا هيك، الله يحميكم وتضلكم صحيين. لا خلص
0: الله يفرج علينا وعليك وعلى الجميع يا أبو فتحي، وشكرا لاتصالك، شكرا لغزة وأهلها وناسها الطيبين، شكرا جزيلا أبو فتحي. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

حياك ابو رموز، صباح الخير. معبد الجعبري كمان صباح الخير. تامر الشيخ درة بقول لك والله اليوم الناس مش شايفين قدامهم، لا شايفين قدامهم بس بتعاموا عن بعض الصح، لازم يرجعوا ونرجع كلنا. حماد حماد زيدات، موضوع المحروقات أزمة يعني احنا شركاء فيها، انا بقول لك كيف كمان شوي.

شوف هلا بما انه حطيت لنا هاي بدنا نسمع اغنيه هاني شاكر بتعرفها وبدنا نسمع كمان هرقيته الخليلي هيك حابين نسمعهم وكل شيء بتختاره انت حلو يا ربحي بس سمعنا هاني شاكر شوفوا قديش المصريين بحبوا بلدهم قديش بيحكوا عنها وبيحكوا عنها بحب بحب انا بحب حب المصريين لبلدهم والله مصر على رغم كل اللي بتشوفوه فيها بس بتحكي على 120 مليون بني آدم 120 مليون بني آدم بس يا أخي حبهم لبلدهم بحسه طالع من القلب هيك بحبوا البلد وبحبوش حدا يسيء لها بحبوش حدا يتعرض لها ولا بأي شيء يا الله ما أرقاهم يا الله ما أحلاهم في حب البلد أنا بجد بيعجبني حب المصريين لبلدهم رشاد السكافي ومحمد حماد زيدات مع احترامي يعني احنا هلأ بنحكي في قضية والله العظيم انه كبيرة حب البلد هلا نيجي على موضوع المحروقات وركزتوا عليه للأسف هذه كمان من الشغلات اللي تحملوني لو قلت لكم انه احنا صرنا يعني بندور على القضايا اللي فيها سلبيات وبس بنحكي فيها مشكلة المحروقات انا بقولكم مشكلة احنا شركاء فيها بس بانه احنا قادرين ننظم حالنا شوي يعني انا اليوم الصبح وقفها شوي يا ربحي والله يتوقف اليوم الصبح اتصل فيه احد الاخوان عفوا موجود باب محطة هاي المحطة يعني في احدى مناطق الخليل مش في المدينة هاي المحطة فيها محروقات صاحب المحطة رافض يفتحها اليوم هذا الحكي واخونا وحيد خلاوي شاهد على الحكي لانه تواصلت معه عشان يحل المشكلة بالنسبة للشرطة طبعا هاي المحطة فيها محروقات الناس واقفة على باب المحطة من الساعة يمكن 4 الفجر تخيلوا من الساعة 4 الفجر والساعة 5:30 وصل أحد مرضى الكلى بده يطلع على مدينة الخليل عشان يغسل كلى وهو بسمعنا هلأ فصاحب المحطة رافض يفتح المحطة قال ليش؟ قال عنده تعليمات ما يفتحش إلا بوجود الشرطة طبعا المنطقة كانت 0-0 من قبل الإسرائيليين الإسرائيليين كانوا مقتحمين محيط المنطقة فالشرطة صعب انها توصله ظل رافض انه يفتح المحطة لحد ما حكينا مع الاخوة في الشرطة اتصل فيه مريض الكلى طب هذا مريض كلى الساعة 7 لازم يكون في مستشفى عالي عشان يغسل كلى وعارفين مريض الكلى قديش بيعاني الاصل كلنا نوقف جنبه ونساعده ونسلكه فظل يستنى صاحب المحطة لما اجا اوردر من الشرطة انه عم يفتح مين قالك فيش عندك ازمة اصلا يعني فيش عندك احتمالية لمشكلة ماشي فتح المحطة شو صار وللأسف بحكيها وعلانية وبرضه رح يزعل أنا بعرف إنه الحقيقة بتزعل كتير يعني بتزعل ناس كتير بس بصراحة زي ما كانت ستي تقول ينبطوا إذا الحقيقة بدها تزعل وما يقولك أسأت لنا وما أسأت لا ما بتسيئش لحدا إحنا بنحكي حقيقة فتح المحطة وبلش يعبي جلانات يا زلمة حرام على دينك يا زلمة سلك الناس اللي في السيارات يا زلمة في أوامر بمنع الجلانات أصلا الأسبوع الماضي في قلقيلية أعتقد صار حريق في مطعم نتيجة جلنة بنزين برميل بنزين محطوط في مطعم ولع انحرقوا 4 أب وولاده 3 اتحرقوا ومش يعني الحمد لله أنه ما حدش فيهم يعني حروقه كانت كتير كتيرة بس انحرقوا 4 تشعوطوا شوية يعني نتيجة جلنة بنزين وعندك تعليمات ممنوع تعبي ولو بدك تعبي اخي اول سلك السيارات لا هو بلش يعبي طبعا لما احنا اتصلنا بالشرطة والشرطة اتصلت فيه راح شو عمل كمان راح سلك مريض الكلى عشان يسكتنا يعني سلك مريض الكلى وطلعوا من الدور وقال لهم هذا الزلمة حالة خاصة وتعالوا عباله سولار وخلاه يطلع بس انت ما حليت مشكلة انت شاركت في الازمة انت والناس اللي حاملين الجلانات انت شاركت في الازمة اللي كل الناس بتعاني منها اليوم يا اخي عبي السيارات اول ما الجلانات ما احنا شايفين اللي بيبيعوا قاعدين اناني بنزين على الشوارع وفي المحلات وكلنا بننتقد هذا الاشي بقول لك غلط طب ليش بتشارك فيه ليش بتبيع وبس بدي اقول لكم انه احنا شريك اساسي في الازمة وانا ما حدش يجي يوم الخميس يقول لك انا مقطوع او يوم الجمعة يا جماعة في محروقات والمحروقات دخلت وبامكانك تاخد كميتك اللي هلا بدي اسألكم سؤال لو كل واحد فينا فلل سيارته هل انا سيارتي فلها بده يخلص خلال الثلاث ايام اللي ضايلين ضايل عندنا 3 و4 و5
وجمعة وسبت خمسة أيام. هل فل السيارة بيخلص في خمسة أيام؟ إذا أنا مش سيارة عمومية ومش باص ومش سيارة شحن، أنا بتصور لا، فيش ولا سيارة اليوم بتخلص في خمسة أيام. بس إحنا مشكلتنا وين؟ إنه بناخد البنزين وبنروح بنعبيه في جرانات وبنعبيه في أناني عشان الناس في آخر يوم بدها تنقطع، لأنه هي بدها تنقطع، هي بدها تنقطع. بإمكانك من اليوم تدور تعبي سيارتك، سيارتك راح تكفيك للأحد والتنين اللي جايين. فرجاء ما نخلقش أزمة من ولا إشي، وفيش عنا أزمة محروقات. حتى لو في نقص شوي فيش عنا أزمة، اللي سيارته فيها 200 شيكل بلاش يروح يفلل ليها اليوم، فللها بكرة يا أخي، خليها لبكرة، بس تعطلش ناس تانية مقطوعين أو ما فيش معاهم سولار وبنزين. فرجاء خلوا الناس تعيش، بلاش نضل نخلق أزمات عشان نحكي عنها. بدناش نخلق أزمات في البلد، البلد مش بحاجة لأزمات، والله العظيم ما هي مستاهلة أزمات. رشاد بقول يسعد صباحك عم أورامي، شو في مشاكل بتشوف كتير في الكازيات، اشي مش طبيعي في جنين وفي قلقيليا، والله ما ضل إلا غير يطولوا رشاشات على بعض. يا زلمة من وين هذا الحكي؟ من وين هذا الحكي؟ وين شفت كل هاي المشاكل؟ يعني وحتى لو في مشاكل ضروري نحكي عنها. طب ما في شغلات كتير كويسة، احكوا عن الأشياء الكويسة في البلد يا جماعة الخير، والله العظيم من عارف. والله من عارف، الله يفرجها. على كل يعني أنا بتمنى أنه ندور على الإيجابيات اللي في البلد، والإيجابيات كتيرة، الإيجابيات اللي في البلد كتيرة كتيرة. وإذا بدك تحكي احكي عن قضايا أهم، تعال نحكي عن أزمة الجسر، تعالوا نعمل مظاهرات واجتماعات ضد الإسرائيليين اللي مسكرين الجسر على الناس وبنشفوا ريق العالم. من أمتى إحنا بنترجاهم يفتحوا الجسر؟ قال عشان يرضونا ويسكتوا العالم، قال مددوا يوم الأحد والخميس بدهم يفتحوا الجسر ساعتين زيادة. نعم يا أخي، نعم يا حبيبي، الجسر الأصل يفتح 24 ساعة، لازم الضغط على العالم كله إنه الجسر يفتح. عشان هيك أعمل اجتماعات، عشان هيك اعمل لقاءات، اعمل تظاهرات في الشارع، كون جريء وكون مسلم، دافع عن حق المسلم في الحياة بكرامة. طيب تعالوا نعمل مظاهرات واجتماعات للأسرة والأسيرات، الأسيرات اللي بتعرضوا للأسف البعض منهم بتعرض يعني لإساءات، بديش احكي بتفاصيلها، نادي الأسير بيعرف وهيئة شؤون الأسرة بتعرف، وانتو كمان سمعتوا قرأتوا تقارير وشاهدتوا بعض التسجيلات اللي بتحكي عن شو بيتعرض له الأسيرات في السجون من انتهاكات للشرف والعرض وغيره. شرف وعرض الأسيرات انتهك، ما شفناش تظاهرة واحدة ضد هذه الإجراءات. طيب بلاش على الحواجز، شوفوا النسوان على الحواجز شو بيصير فيها. على هذا احكوا، على هذا احكوا، روحوا شوفوا النسوان على الجسر شو بصير فيها. بديش اقول لك لا حواجز ولا احتلال، روحوا شوفوا النسوان الختيارية العجايز المرضى كيف بيتبهدلوا على الجسر. هذا اللي لازم نحكي فيه، وهذا اللي لازم نقاتل علشانه وعلشان تغييره. بلدنا كويسة والناس اللي فيها كويسين وبيستحقوا يعيشوا بكرامة، وبيستحقوا يعيشوا بشكل مختلف عن اللي بتحكوا فيه. بلدنا فيها خير كتير وفيها حب كتير، ولازم بلدنا نحافظ عليها ونبنيها. أحمد الله يرضى لي عنك، روح يعني أحمد، والله إنك رائع وإنك محترم، يسعد لي صباح. ومحمد كمان، محمد الله يكرمك ويرضى عنك، يعني محمد كمان من الناس الجدا محترمين. شكرا على الأغراض اللي وديتهم للجماعة أو اللي عطيتهم للجماعة، وعلى الدواء كمان، والله إنك رائع بدون ذكر تفاصيل. محمد صلوا على محمد، ما في عنا كثير أسماءهم محمد، ما رح أذكر أسماء لأنهم ما بيحبوا، بس محمد الله يا ربي يجزيك كل خير ويكرمك يا رب. واللي اسمعوا اسمعوا كيف الناس بتحب بلدها، كيف بتحافظ على بلدها.

بعد بحكيكو شغلة على كلمتين حكاهم هاني شاكر في هذا المقطع، على كلمتين ومش يسأل حدا، مش يطلع حدا يقول لي بكرة انت هدمت اللي بنشتغله وانت خربت مش عارف ايش انت أسأت. لا انا ما أسأت لحدا، انا بحكي لكم واقع. شوفوا مصر شو بيحكي هاني شاكر، بقول لك انزل امشي في الشوارع شوف كنيسة ودير وجامع. احنا في فلسطين كلها وفي الخليل تحديدا، تخيلوا في الخليل احنا كلنا مسلمين، ومش بس كلنا مسلمين، كلنا مسلمين سنة. تخيلوا لو احنا في عنا شيعة وسنة، تخيلوا لو في عنا مسيحيين ونصارى في بلدنا عايشين معانا، والله بناكل بعض يا جماعة. اذا احنا المسلمين اللي يفترض انه ديننا اخلاقنا تاريخنا نبينا دعانا دائما لرص الصفوف ونحب بعض ونساند بعض ونوقف مع بعض ونبعد عن انفسنا كل اذى بنعمل في بعض هيك، طب ما بالك لو في عنا طوائف اخرى زي لبنان؟ والله لو احنا طوائف زي لبنان لنعمل افظع من لبنان. عشان هيك تعالوا نفكر شوي بعقلنا ونرجع شوي لديننا ونحب بلدنا اكثر. بلدنا حلوة، بلدنا اللي خرجت آلاف آلاف آلاف العلماء. العلماء تخيلوا الخليل، أنا بدي أحكي لكم على الخليل، اللي بنى معظم الخليج العربي هم أهل الخليل والله، يعني مع احترامي لكل المحافظات الأخرى بس الخليل دايما سبحان الله عندهم هذه الطفرة الجينية إنه بتحرك وبيروحوا بيجوا بيشتغلوا وين ما كان بيقدروا، فكانوا منتشرين في الخليج العربي، في الكويت في العراق في البحرين في السعودية. تخيلوا قديش فيها ناس بنت من الخليل. الخليل اللي ختياريتها وأسماءهم العريقة، أسماءهم الرائعة موجودة بيننا وراح تضل بيننا. خليل الحج ناجني، خليل الشلف، خليل كتير من الأبطال اللي يضحوا بحياتهم وقاوموا من أيام الإنجليز لا بداية الاحتلال الإسرائيلي. لا لا لا الناس اللي أسماءها بنفتخر فيها وبنعتز فيها. الخليل وأثارها، حرمها الإبراهيمي، بلوطة سيدنا إبراهيم، تل الرميدة والأثار اللي فيه اللي احنا أهملناها لآلاف السنين وإجي سيطروا عليها وما عرفناش عنها إشي. سمعتوا إشي عن أثار تل الرميدة؟ ولا إشي. بيحكوا لكوش إشي لأنه ما ليوش إشي بخصهم، ليوش بخصنا، بس احنا أهملنا راح ضاعت تل الرميدة بإهمالنا. بلوطة سيدنا إبراهيم، بير حرم الرامة وتاريخه العريق، تاريخ حرم الرامة هذا التاريخ. عنا أشياء بتجنن في هاي البلد. أقول لك بلاش سيبك من اليوم، اليوم عنا شوارع، عنا أسواق، عنا مختبرات، عنا أطباء، عنا علماء بيجوا علينا من كل الدنيا. المفروض نفتخر في بلدنا ونعتز فيها إنه خرجت آلاف من المتعلمين، يمكن من أكثر محافظات الوطن حفاظا على التعليم. الخليل خرجت حفظة للقرآن وعلماء في الفقه، وخرجت شيوخ، وخرجت مسؤولين موجودين في مواقع حساسة. هدول المسؤولين بدهم كمان نوقف جنبهم وندعمهم، يعني مش بس على مستوى مؤسسة داخلية، لا حتى شبابنا وأبنائنا اللي في رام الله وفي غير رام الله وسفرائنا اللي برا بحاجة إنه نوقف معاهم ندعمهم حتى يقدروا يخدموا البلد. بس للأسف إحنا صار عندنا نهج وهذا جديد دخيل علينا ملناش فيه، إنه لما واحد من أولادنا بيطلع بنضل نحارب فيه. ليش نحاربه بدل ما نوقف جنبه؟ تعالوا بدنا نعيد الخليل لأمجادها، بدنا نعيد حارة الأزازين وحارة وسوق السكافية وحارة العقابة وحارة بني دار ونعيد أمجاد هاي. هاي هاي لحالها بتعمل عليها 50 فيلم و50 كتاب بتكتب عن تاريخ أمجاد الخليل، أمجاد الخليل.

عمر العبدالله أردني، أردني وجنسيته أردنية ودمه أردني، بس تخيلوا عم بتغنى بالخليل وأمجاد الخليل. طب إحنا أولى، إحنا أولى، أمجاد الخليل كتيرة، أسماء أولاد الخليل شوفوا قديش في عنا اليوم. اليوم بديش أحكي لكم على التاريخ القديم لما بنوا وعمروا وأسسوا لإنشاء دول في الخليج العربي. اليوم قديش عندك أبناء من الخليل مغتربين في الخارج ناجحين، مش نجاح عادي، نجاح باهر، نجاح مختلف، نجاح يعني الكل بيحكي فيه إلا إحنا. عنا في أستراليا، عنا في نيوزيلندا، عنا في الولايات المتحدة الأمريكية، عنا في كل دول الخليج، عنا في أوروبا، حتى تركيا اللي دخلنا عليها من سنين قريبة مش من زمان زمان، في عنا أبناء ناجحين، ناجحين جدا، وأثبتوا بصمة لعقلية الخليلي المحترم اللي ودى صورة بتجنن عن الخليل. روحوا اسألوا في الصين شوفوا كيف أولاد الخليل رائعين كمان ومنجزين. ما نطلعش على الإشي السلبي اللي بينا، لا، عنا إيجابيات كتير والله، مجلدات تكتب في أمجاد أهل هذا البلد. مع كمان شوي من هاي الأغنية ونروح لفاصل، وبعده بنرجع مع آخر شيء. فأسفي إنه الناس بتخجل تحكي، بتخاف تحكي، بس أنا بحكي. أنا بعرف إنه في ناس، في حدا بعت لي بقول لي والله إنك بتفش القلب، أنا بعرف إني بفش القلب أحيانا بكلامي، بس ليش ما أنا وإنت نحكي بدل ما أكون لحالي؟ ليش ما تحكي؟ من أول البرنامج قلت لكم شاركوا، احكوا، ما تخجلوش من إنه تتغنوا بأمجاد بلدكم. هاي بلدكم، افرحوا فيها، بالعكس افرحوا بإنجازات أولادها. أقولكم على مستوى التوجيهي، على مستوى التوجيهي عنا عدد لا بأس به، نفتخر به في إنجازهم وعلاماتهم ومعدلاتهم، كانوا من أوائل الوطن. ما نحكيش بس داخليا، ما نحكيش بيننا، لازم كل العالم يعرف إنه هاي البلد ولادة ورح تضل ولادة ورح يضل فيها أمجاد ورح يضل لها تاريخ ورح تضل موجودة على الخارطة إلى الأبد. نسمع كمان مقطع صغير ونروح للفاصل.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: صباح الخير كمان مرة لكل الناس، وبدي أستغل الدقائق القادمة من البرنامج وأصبح على أحبابنا وأبنائنا المغتربين جميعا. لما قلت لكم عنا قصص نجاح رائعة لأبناء الخليل ومحافظة الخليل في الخارج، حكيت على رجال أعمال ناجحين، على أطباء مميزين، على ناس كتير موجودين من الخليل خارج الخليل. من هؤلاء بدي أصبح على حبيبنا وأخونا وصديقنا الغالي جمال الشطريط أبو مصطفى، وعلى شريف الشطريط أبو محمد الله يسعد صباحهم، وبدي أبارك لأبو مصطفى. بدنا نبارك باسمي وباسم الزوجة والأبناء رامي ربيع وعمر وإم رامي والبنات كلهم لحبيبنا وأخونا الغالي العزيز أبو مصطفى الشطريط، أخونا جمال الشطريط، زفاف ابنه محمد اللي كان قبل أيام في الأردن، وطبعا ربنا يفرجها الوضع العام في البلد وصعوبة الوصول، يعني خلت ناس كتير ما حضرت، بس في ناس كتير حضروا، فبنقول لكل اللي حضروا نيابة عنا وعن الجميع ألف مبروك يا أبو مصطفى، ألف ألف ألف مبارك عرس محمد وحمودة، بيستاهل وانتو كلكم بتستاهلوا كل خير. مبارك إلك ولأم مصطفى ولمصطفى ولعمر ولمحمد كمان، ومبارك لأخونا شريف أبو محمد الله يسعد صباحه، شريف شطريط وكل العائلة، وربنا يديم الأفراح في دياركم دائما وأبدا. عنا اتصال تليفوني من أخونا أبو خالد هالمر، أو اتصالين عنا، خلينا نشوف مين معنا، خلينا نشوف.
1: صباح الخير يا أبو رامي.
0: يا صباح الورد والفل والياسمين.
1: إن شاء الله خير على الجميع يا رب.
0: يا رب اللهم آمين.
1: بكلامك أنت رجعتنا 60 سنة لورا يا أبو رامي، يعني كمان 40 سنة تانية في الانتفاضة الأولى، كيف كان وضع الناس وحالة الناس وتعاطف الناس ووقفة الناس كلها مع بعضيها. يعني أنا أذكر جيدا بداية الانتفاضة لما كان يجي الجيش يخلينا نفكر إن نفتح المحلات، ونحن إنه في أمر من قيادة الانتفاضة ما نفتح، يحط الكلاب على باب المحل ويسحب ويطلع الباب، فريق من الحدادين اللي ما بنعرف مين هم يجي ويسكر يرجع البواب مثل ما كانوا، لا يستنى لا أجار ولا حدا يطلب منه إنه يسكره. يعني حتى صاحب المحل ما كونش يعرف إنه محل انفتح ومحل تسكر عود من الحدادين. الناس كان قلبها بعضيها، اليوم أنه قلبها الثانية يا أبو رامي.
0: والله
1: شوف، عطيني واحد قلبه على حدا إلا من رحم ربي.
0: أنا بقول لك إن خليت بليت والله يا أبو
1: خالد، خليت بليت أنا معك، بس شو واقع الناس اللي كان قبل 40 سنة وواقعها اليوم؟ والله يا رجال أنا أذكر جيدا كنا لما نسكن الكروم بالصبية 3 شهور نقعد أسبوع أمي ما تطبخ، لأنه الأكل اليوم عجارنا الفلان، بكرة على العشاء عجارنا الثاني، يعني أسبوع ما نطبخ لأن
0: أنا سيبك أبو خالد، أبو خالد
1: ومروح على بيته.
0: بس دول لك شغلة،
1: اليوم أنت ساكن بعمارة يا أبو رامي، بتعرف كل سكان العمارة اللي أنت ساكن فيها.
0: بس بدي أحكي لك شغلة، يعني أبو خالد سيبك من الأكل والشرب وغيره كل هذا الحكي، أنت زمان كنت تقبل أنه حدا يحكي على بنت بلدك أو بنت جيرانك أو على البلد بشكل عام؟ ما كانش حدا يقبل، ما كانش حدا يرضى، أي هو حدا كان يجرؤ أنه يجيب سيرة الخليل؟ يعني احنا بدناش نتفاخر بالعصبية والعنجهية، لانه والله انها مقيتة، بس للأسف انه احيانا تحتاج انه تذكر فيها. اذا لما انا بتذكر الخليل صار مشاكل مشكلة مع طول كرم، اذكر مرة على لعبة فوتبول، اقسم بالله كل الخليل هبت وانجنت عشان نسب على الخلايلة. اليوم احنا نسب على حالنا
1: شباب طول كرم والخليل.
0: هلا احنا بدناش نذكر هاي الشغلات كتير ونركز عليها، لا خلينا نحكي في الايجابيات. اليوم عندك الخليل يعني بنتباهى بينها قلعة الاقتصاد الوطني، طب بس مجرد كلام، طب اتباهى برجالها، اتباهى بشبابها الناجحين، اذكرهم احكي عنهم، بس تحكي عنها اساءة صارت في البلد، والله في حرامي سرق سيارة وكسرها عند الحرم، لا يا أخي ما في 100,000 واحد برضو بدافع عن الحرم وعن الناس اللي بيجوا على الحرم، احكي عن هدول الناس، ليش تحكي بس عن الحرام اللي بيكسر سيارة عند الحرم؟ احكي عن البلدة القديمة والناس اللي فيها المحترمين اللي صامدين، احكي عن رحمة الحاج زهير مرأة اللي كان فاتح دكانه مضافة لحل مشاكل الناس، احكي عن الشيخ الجعبري اللي أسس أول جامعة في الخليل وخلاها اليوم منارة للعلم في كل العالم، وفي من خريجي جامعة الخليل اليوم بيقودوا مؤسسات كبرى في دول العالم مش في الخليل.
1: بنرجع بنقول إن شاء الله أيام زمان يا أبو رامي.
0: يا عم بترجع إذا في نية، بترجع
1: إذا في نية ترجع.
0: إذا الناس
1: أنت مزعلان بأخوك وابن أخوك وابن عمك، أنت بدك تقلق بجارك يعني يا أبو رامي؟ اليوم إذا بدي منك مصلحة عن بعد 2 كيلو أنا بشوف.
0: لا لا
1: إذا بديش منك مصلحة
0: لا بتقلق. وفي ناس بتقلق، وفي ناس أقول لك في ناس من آخر الدنيا بتقلق، في ناس من آخر الدنيا بتقلق. لا لا اسمع ما نضلش نقول هيك. لا يا عمي ما
1: هل شايفين، ما هل شايفينه من مشاكل
0: يا عمي؟ والله العظيم بلدنا يعني بخير.
1: البلد ما كانتش هيك، عمر الخليل ما كانت هيك يا ابو رامي.
0: طيب
1: انا عمري 63 سنه، الخليل كنت لما تطلع برا الخليل.
0: طب خلينا
1: انا خليلي،
0: خلينا خلينا هي ابو محمد زماعري بعت لي برساله على فكره، بقول لي والله انه ابو محمد موجود حاليا في امريكا ماشي. أيوه بقول لك الحمد لله رب العالمين اللي احنا من الخليل، بنفتخر لما بنشوف واحد من الخليل من كل المحافظة ومن كل فلسطين، بنفتخر انه احنا من هالبلد.
1: مظبوط. وكنا لما تطلع برا الجزر برا فلسطين تقول انا فلسطيني. من وين؟ من فلسطين، من الخليل. من وين؟ من الخليل، من قلب المدينة، من اني عائلة، من انو فخت. تجي تسلسل اليوم والله بعد مرات تقول لي انا من وين يا ابو رعب.
0: نعم
1: لانه من المشاكل بتصير، من الوضع
0: اللي احنا فيه حاليا. بدناش نضل نقول في مشاكل يا عمي، فيش مشاكل في الخليل. انا زلمه بدي اكذب كذبه واصدقها، الخليل فيش فيها ولا مشكله. انا بدي اكذب هالكذبه
1: ما انا مش عارفين منين نلاقيها، من
0: يا عمي
1: من
0: ما فيش
1: ولا من.
0: طب خلينا نجرب
1: ولا من الشغل ولا من وين ولا من وين يا ابو
0: ابو خالد، خلينا نجرب نحكي بنفس ايجابي، حتى لو بدنا نكذب هالكذبه ونصدقها. الخليل فيها ناس، فيها ناس طيبين، فيها ناس محترمين، فيش فيها مشاكل.
1: لا
0: اهلها بيخافوا على بعض ولسه محافظين على دينهم وعلى اخلاقهم وعلى عاداتهم وعلى تقاليدهم. في عندهم مبدعين، في عندهم مؤسسات رائده في العالم اليوم. جامعه بوليتكنيك فلسطين مفخره في كل العالم، جامعه الخليل مفخره، عندنا كليات جديده، عندنا مصانع وشركات اليوم بتصدر لدول العالم، عندنا شغلات كثيره ممكن نحكي فيها. والله بدل ما نحكي بسلبيه انا بقول لك قادرين انه نحكي بايجابيه عن بلد بتستاهل منا انه نتعب عشانها شوي.
1: يا سيدي ربنا يجيب في الخير ان شاء الله ويظل الصالح
0: يا رب يا رب. وهذا اللي بنتمنى من رب العالمين. خالد السكافي بيحكي معي بيقول لي انا قاعد بسمعك من نص قهوه بدران، اغلب المحلات مسكره. للاسف اغلب المحلات مسكره، لانه للاسف بدنا حدا يقاتل عشان يرجع الحياه لهاي. على كل اشكرك يا ابو خالد. ايش هو؟ طيب قبل ما ننهي بس هيك بشكل سريع بدنا نصبح على إخواننا في المجنون مول. المجنون مول اللي عرضهم لسه مستمر ولسه الفرصة قدامك لتربح. تربح رحلة عمرة، في عنا 10 رحلات عمرة رح يتم السحب عليها يوم السبت القادم، السبت اللي جاي هذا 1/8. كل ما بتشتري بخمسين شيكل بتدخل السحب على 10 جوائز عمرة. عروضات مستمرة في المجنون مول في البلد، في الخليل، في الإسماعيلية مول مقابل مجمع التاكسيات الطابع الأرضي. كمان عندهم التوصيل متوفر لكل أنحاء البلاد. كل 50 شيكل يعني كوبون جديد، يعني بتدخل فرصة جديدة للسحب على رحلات العمرة العشرة اللي رح يتم السحب عليها يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. تحياتنا للخليل وللإسماعيلية مول وللمجنون مول ولمديره أخونا أبو فجر مدحت أبو منشار. يسعد صباحك ولكل العاملين في المجنون مول. انتهى وقت برنامجنا، بس قبله في عندي رسالة برقية تهنئة وصلتني من أخونا وليد زماعري أبو محمد، يتقدم من خلالها وليد زماعري أبو محمد وزوجته أم محمد وأبنائه بالتهنئة إلى الأخ والصديق جمال الشطريط أبو مصطفى وزوجته أم مصطفى بمناسبة زفاف ابنهم محمد، وألف ألف ألف مبروك. انتهى وقت البرنامج. لا لسه شو انتهى، لسه في عندنا كمان أخونا وحبيبنا أبو أنس حجازي أبو سنينة اللي بدنا نقول له ألف حمد لله على السلامة لأخونا أبو أنس ولأختنا أم أنس، بنصبحهم بالخير وتهانينا بعودتهم بالسلامة بعد أداء مناسك العمرة. إن شاء الله عمرة مقبولة أخونا أبو أنس وأم أنس، وربنا يتقبل منا ومنكم دائما وأبدا. تحياتي للجميع، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: الساعة الآن 11 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. هدم منازل، وهناك أيضا مؤشرات على مزيد من الاعتقالات والاقتحامات.
4: صحيح، عنوان اليوم هو الاعتقالات وعمليات الهدم التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. العمارة السكنية ما زال جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بتنفيذ هدم لها. العمارة عالية نوعا ما، لذلك نتحدث عن 3 طوابق ومحال تجارية. استخدم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن استخدموا جرافات في هذا السياق، يبدو جرافة عسكرية لتنفذ عملية الهدم التي عادت إليها مرة أخرى. منذ ساعات طويلة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة هذه المنطقة. محطة عرابة نقطة هامة بالنسبة للفلسطينيين في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من محافظة جنين، تؤدي إلى القرى والبلدات في محافظة جنين، وكذلك أيضا تربط إذا ما اتجهنا جنوبا إلى محافظة نابلس وكلها شمال الضفة الغربية المحتلة. عملية الهدم هذه جاءت بعد إنذار سلمه جيش الاحتلال الإسرائيلي لصاحب هذه البناية السكنية بضرورة هدمها، لأنها طبعا مبنية دون ترخيص، وهي حجة الاحتلال في عمليات الهدم التي يعرف الفلسطينيون أنها في نهاية المطاف ستنفذ هذه العمليات ولا رادع لها سوى قوة، لأنه كل ذلك يتم بقوة السلاح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. يقول الفلسطينيون أيضا أن عملية الهدم التي تتم هنا هي تخدم التوسع الاستيطاني والبؤر الاستيطانية، وكذلك أيضا المعسكرات التي أقامها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. على مقربة من محطة عرابة أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي ريما، ونحن إذا ما استدرنا بالكاميرا يسارا، هذه يمكن أن نقول أنها نقطة عسكرية، معسكر جديد أنشأه جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا على أراضي بلدة عرابة، وهو واحد من 3 معسكرات أنشئت في مناطق مختلفة من محافظة جنين خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا المعسكر التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي ينطلق منه جنود جيش الاحتلال، وكذلك أيضا أصبح نقاط عسكرية متمركز فيها الجنود، ومن ثم ينطلقون إلى نقاط مختلفة من هذه المحافظة. إضافة إلى إعلان جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال الإسرائيلية أنها ستبني نحو 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من محافظة جنين في إطار تقطيع أوصال هذه هذه المناطق التي هي عبارة عن منطقة متواصلة مع بعضها البعض. هذه العملية التي تتم هنا عملية الهدم هي في إطار توسعة المحيط وإفراغه في محيط المعسكر المستحدث عمليا، لذلك أصبح هذا المعسكر مستحدث والبؤر الاستيطانية. وهذه الصورة ريما تحكي ما الذي يقوم به فعليا جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما ينشئ هذه البؤر وينشئ هذه المناطق العسكرية ومن ثم يقوم بعمليات هدم، بحجة أن المنطقة الفلسطينية أصبحت تشكل خطر على هذا التواجد العسكري والاستيطاني في هذا السياق. إذا ما ابتعدنا إلى الصورة، نحن نتحدث عن المنطقة الغربية الجنوبية من جنين كما ذكرنا، فإن هذه المنطقة هي هامة بالنسبة للفلسطينيين لأنها تشكل عمليا ريما منطقة تواصل ما بين هذه المحافظة وجنوبا تحديدا منطقة نابلس. لذلك في الصورة البعيدة نجد بأن مركبات الفلسطينية تضطر للخروج عبر الطرقات البعيدة في هذا السياق. العملية التي تتم هنا عملية الهدم هي ليست الوحيدة في الضفة الغربية وحتى في شرق مدينة القدس المحتلة. سلطة الاحتلال هدمت منزل مكون من طابق واحد ب200 متر مربع في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يؤوي 5 مواطنين فلسطينيين، إضافة إلى أكواخ بنيت من حجار قديمة في المنطقة الشرقية من هذه البلدة. كما ذكرنا الحجة هي البناء دون ترخيص. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية إن هناك عمليات هدم تمت في النصف الأول من العام الجاري، وصلت إلى نحو 750 عملية هدم في مختلف مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى عمليات هدم نفذها جيش الاحتلال في كل من سلوان وجبل المكبر في مدينة القدس المحتلة. الشق الآخر التصاعدي هو عمليات الاعتقال، عنوانها كان منطقة طول كرم، باعتقال نحو 20 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدة، 8 مواطنين من مناطق مختلفة من مدينة نابلس التي شهدت وتشهد عمليات إغلاق محكمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا 4 مواطنين من مناطق مختلفة من قلقيلية، إضافة إلى مداهمات نفذها جيش الاحتلال من مختلف مناطق ومحافظات الضفة الغربية المحتلة. ليكون هناك عنوانان رئيسيان اليوم وعمليات الهدم وكذلك الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس.
3: نعم فادي، إذن عمليات اعتقال وعمليات هدم، وكاميرا التلفزيون العربي وثقت عملية هدم لبناء في عرابة بجنين، وطبعا سنتابع هذه التطورات المتلاحقة في الضفة الغربية. سيكون معنا في الاستوديو الزميل والصحفي في التلفزيون العربي أدهم مناصة. أهلا بك أدهم، لكن قبل أن أنتقل إليك أدهم، هناك خبر يتعلق بإعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه مسيرتين قرب الحدود مع الأردن، والجيش يعمل على فحص مصدر إطلاقهما. يكون معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات لمزيد من التفاصيل. أحمد
5: ريم، هذا الحادث وقع قبل حوالي ساعة ونصف من الآن، إذ اعترضت إسرائيل مسيرتين وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي. الاعتراض حدث عند البحر الميت من الجانب الأردني تحديدا، حدث الاعتراض قبيل تجاوز الحدود وحدث فوق الأراضي الأردنية، ولكن حاليا يحقق الجيش الإسرائيلي في مصدر إطلاق المسيرات نحو إسرائيل. إلى الآن لم تتهم إسرائيل أي جهة بالمسؤولية عن إطلاق المسيرتين، ولكن بحسب هيئة البث الإسرائيلية فقبل حوالي أسبوع أيضا اعترضت إسرائيل مسيرة قرب الحدود مع سوريا، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم يحدد الجيش الإسرائيلي مصدر الإطلاق. لذلك نتحدث عن حادث يتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع، مسيرات بالقرب من الحدود. المرة السابقة كانت المسيرة بالقرب من الحدود مع سوريا، اليوم نتحدث عن مسيرتين تم اعتراضهما فوق الأراضي الأردنية، ولكن إلى الآن لم تتهم إسرائيل أي جهة بالمسؤولية عن إطلاق المسيرتين.
3: شكرا أحمد جلدات من القدس. نعود إليك أدهم، وهذه التطورات، يعني نتحدث هنا عن عمليات هدم، عمليات اعتقال واسعة النطاق في مناطق عدة من الضفة الغربية. أولا، ما الذي تشمله الإجراءات الإسرائيلية حتى اللحظة؟ المدن والبلدات وما أبعادها؟
6: هي حرب شاملة عمليا، ما يجري في الضفة الغربية حرب شاملة. بمعنى كيف هي حرب شاملة؟ محاربة البناء الفلسطيني من خلال عمليات الهدم، اختراط الهدم والاستيلاء على الأراضي، هدم منشآت زراعية وما إلى ذلك. وبموازاة هذا الأمر هنالك اعتداءات مكثفة من قبل المستوطنين لترهيب السكان والدفع باتجاه تهجير السكان. منذ 7 أكتوبر عام 2023 هنالك تهجير كلي أو جزئي لنحو 108 تجمعات عمليا في عموم الضفة الغربية تم تهجيرها إما كليا أو جزئيا من قبل قوات الاحتلال، وكذلك جراء هجمات المستوطنين المكثفة والتي تصاعدت في السنوات الثلاث الأخيرة. وإلى جانب ذلك هنالك عمليات اقتحام، اعتقال، وتلويح أيضا بتجزئة ومزيد من التقسيم للمناطق والقرى والبلدات الفلسطينية، خاصة في منطقة نابلس، كما يتوعد الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى التهديد والتلويح أيضا بأن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية يعني تفعيل وتنفيذ

0: كم والعدد، كم الإخطارات للهدم، كذلك الشروع بعمليات هدم منذ ساعات الصباح الماضي الأخيرة عفوا، وكذلك الحال بالنسبة للبؤر الاستيطانية، هنالك ثلاث بؤر استيطانية خلال 24 ساعة تقريبا، وكذلك الحال هذا الرقم يضاف إلى نحو 42 بؤرة استيطانية أقيمت منذ بداية العام الحالي. ما الفرق بين البؤرة الاستيطانية والمستوطنة؟ المستوطنة هي يعني اكتملت الشروط بخصوص والإجراءات الإسرائيلية بخصوص اعتمادها يعني فيما يتعلق كمستوطنة وتوصيفها كمستوطنة والموازنة المالية التي يعني تستوجب ذلك. البؤر الاستيطانية هي عمليا سيتم الشروع بها، وضعت إما مستوطنة أو بؤرة استيطانية رعوية أو غير ذلك، وتمر بالعديد من المراحل، إما بتسميلها لتصبح مستوطنة في وقت لاحق أو تكون ضمن امتداد مستوطنة مجاورة.
1: يعني ولذلك هذا هو الوضع سيء جدا بالنسبة للفلسطينيين مع الخط التصاعدي لعمليات الهدم وأيضا الاستيطان في الضفة الغربية. كيف يؤثر كل ذلك على الدفع بالفلسطينيين إلى الهجرة من هذه المناطق، خاصة في ظل ضائقة اقتصادية؟
0: يعني الفلسطينيون موجودون في النهاية، ويؤكد يعني المواطنون في الضفة الغربية وكذلك كما هو حال المواطنين في قطاع غزة، يؤكدون بأن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية في النهاية لن تنهي الوجود الفلسطيني، ولكن لربما الاحتلال يدرك ذلك، ولكن يحاول صياغة وتشكيل جغرافيا وديموغرافيا الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعل في قطاع غزة، بمعنى لا يمكن فصل سيطرة الاحتلال وجيش الاحتلال على نحو 60 أو 70% من مساحة القطاع وجعل القطاع غير قابل للحياة، والآن أيضا يحاول أن يجعل الحياة يعني صعبة ومعقدة في الضفة الغربية. لا يمكن فصل ذلك عن محاولات الاحتلال هندسة الديموغرافيا والجغرافيا الفلسطينية وخلق وقائع جديدة، وبالتالي ضرب الكيانية الفلسطينية، وأي محاولة لأن تكون هنالك كيانية فلسطينية لم تكن هنالك دولة فلسطينية في مرحلة ما. لذلك كل هذه الخطوات يعني واضح تماما بأنها تندرج في هذا السياق، ولكن لو عدنا عمليا للمنحة التصريحية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سياق مقومات الوجود الفلسطيني، ولذلك يمعن المستوطن إضافة إلى عمليات القتل والإصابات التي تحدث للفلسطينيين، بموازاة ذلك يمعن في عملية التدمير عندما يقوم بحرق منشآت وشاحنات وممتلكات، هو يريد بذلك أن يضرب مقومات الصمود والوجود الفلسطيني في هذه المنطقة.
4: وبالتالي هذه سياسة ممنهجة يتبعها المسلمون
3: هي كذلك
4: منظمة، وعلى ما يبدو أنها تأتي بالتواطؤ مع الجيش الإسرائيلي.
3: بل تجاوزنا مسألة التكامل والتواطؤ، هنالك دور واحد عمليا، المستوطن يتولى عملية الهجوم في مناطق مصنفة باء وجيم وفق اتفاقية أوسلو، رغم أنهم لا يؤمنون بهذه التقسيمات حتى، والجيش الإسرائيلي يتولى مهمة يعني الاقتحام لمناطق ألف وتنغيص الحياة الفلسطينية ونشر نحو 900 بوابة حديدية وحاجز عسكري أيضا يعني عمليا إما حشر الوجود الفلسطيني في التكتلات الكبيرة دون تمدد أفقي، وكذلك الحال تحويل الحياة الفلسطينية إلى أكثر تعقيدا، وبالتالي دفع الفلسطينيين إلى التفكير بالسفر بعيدا، وبالتالي التهجير بطريقة أخرى، إما بالتهجير المباشر أو غير المباشر، ولكن المباشر يتجلى ذلك من خلال محاولة تهجير وهندسة القرى الفلسطينية المجاورة للمستوطنات أو المجاورة للمناطق المفتوحة والتي يمكن أن تكون رصيدا للتنمية.

0: الفلسطينية في مرحلة ما، ولكن يريدون أن يضربون ذلك من خلال ما يجري في مسافر يطا في يعني جنوب شرق الخليل، وكذلك الحال بالنسبة لمناطق أخرى في الضفة الغربية.
1: شكرا أدهم مناصرة، صحفي في التلفزيون العربي. شكرا أدهم.
0: شكرا لك.
1: أصيب 3 صيادين فلسطينيين بجروح متفاوتة إثر إلقاء مسيرة من نوع كواد كابتر قنابل قرب ميناء غزة، وفق ما أفادت به لجان صيادين في غزة. وفي بيان أفادت اللجان بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهائهم من عملهم في البحر. وصادفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون بمدينة غزة، وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية شرقي الحي، حيث سمع دوي الانفجارات في أرجاء مدينة غزة. إذن نتابع هذه التطورات في قطاع غزة، وكذلك إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع منطقة الخط الأصفر شرق مدينة غزة مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد من دير البلح. تفضل عبد الله.
2: ريما، بلا شك نحن نتحدث عن إجراءات مستمرة ومتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عموما. صباح هذا اليوم قدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة غزة، تحديدا على شارع صلاح الدين بالقرب من حي الشجاعية. قبلها بأيام قليلة فقط وصلت إلى شارع صلاح الدين أيضا في حي الزيتون، وبالتالي الجزء الأكبر أو أكثر من 90% من شرق مدينة غزة وأحيائها الشرقية تقريبا أصبحت مصادرة ضمن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فرض مزيد من الوقائع على الأرض ومصادرة المزيد من الأراضي. ما يجري على الأرض هو استمرار في فرض هذه السياسة ومصادرة هذه الأراضي، بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع في شرق مدينة غزة، وقبل أيام قليلة فقط قدمته أيضا في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن مصادرة المزيد والمزيد وفرض وقائع أمنية على الأرض. كل ذلك يأتي أيضا على وقع خروقات لم تتوقف منذ صباح اليوم. كانت هناك عملية استهداف للصيادين غرب مدينة غزة، أصيب 3 صيادين أثناء تواجدهم بالقرب من ميناء غزة، وأيضا بعدها بساعات قليلة أصيب عدد من المواطنين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء إطلاق الآليات العسكرية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام النازحين في هذه المناطق. وعليه يمكن القول بأن هذه الخروقات لم تتوقف منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت حتى هذه اللحظة وفقا للمصادر الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة أكثر من 3000 فلسطيني ضمن عداد لا ينتهي من المصابين والشهداء، وضمن أيضا مسلسل طويل من الخروقات الإسرائيلية، وعلى وقع أيضا الحديث السياسي المتزايد عن السماح الإسرائيلي لمجلس السلام ولقوات الاستقرار الدولية بالدخول إلى قطاع غزة. ولكن على الأرض حتى هذه اللحظة الإجراءات الإسرائيلية تناقض تماما تصريحات الساسة الإسرائيليين، والتي تعني فرض مزيد من الوقائع واستمرار لمسلسل طويل من الخروقات الأمنية والعسكرية على الأرض.
1: شكرا عبد الله. عبد الله مقداد من دير البلح. يتواصل تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في ظل مخاوف من عودة شبح التصعيد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل بين الجانبين، مشيرا إلى أن الوسطاء يواصلون أداء مهامهم في نقل المواقف ومحاولة إدارة الخلافات القائمة. في ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحول هذا الممر البحري الحيوي إلى أداة تستخدمها أطراف أخرى للإضرار بأمنها القومي. وعلى الولايات المتحدة إتاحة الوصول إلى الأصول المالية الإيرانية المجمدة، لكنها لم تفي بالتزاماتها، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول الملفات الاقتصادية والسياسية. شبكة CNN نقلت عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان طرحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، لكن إيران لا تزال تتمسك بفرض رسوم عبور وبالحصول على مكاسب اقتصادية من حركة السفن العابرة للمضيق. تشير التقديرات إلى أن الحرب دخلت مرحلة استنزاف بالنسبة للولايات المتحدة بعدما لم تحقق واشنطن أهدافها المعلنة بسرعة، فيما تواجه إدارة ترامب خيارات محدودة بين التصعيد العسكري وتشديد الضغوط الاقتصادية والبحث عن تسوية سياسية. كذلك فإن استمرار العمليات أدى إلى استنزاف جزء من القدرات العسكرية، خصوصا مخزونات صواريخ الاعتراض، وهو ما أثار مخاوف من انعكاسات ذلك على قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى. يرى مسؤولون أمريكيون أن روسيا والصين قد تأخذان هذه الضغوط العسكرية في الحسبان، سواء في ملف الحرب الأوكرانية بالنسبة لموسكو أو في قضية تايوان بالنسبة لبكين. اقتصاديا يقول محللون إن استمرار هذا الوضع قد يرفع كلفة الطاقة ويزيد حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. في الداخل الأمريكي تتراجع شعبية الحرب، وتواجه إدارة ترامب انتقادات متزايدة، كما أثار ملف الخسائر العسكرية جدلا سياسيا بعد تغييرات في طريقة إعلان أعداد القتلى والجرحى. التحدي الأكبر أمام إدارة ترامب يتمثل في إيجاد نهاية للصراع وتحقيق أهدافها. استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة الأمريكيين الذين يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الصراع بلغت 29% فقط. ونرحب بضيفنا من عمان الدكتور عامر السبيل الخبير الاستراتيجي. أهلا بك دكتور معنا. هل نتحدث هنا عن مؤشرات إيجابية، خاصة أن إيران تتحدث عن أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زال مستمرا، لكن ما يجري من مفاوضات واتصالات مع الجانب العماني لا يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة، كيف نفهم ذلك؟
3: يعني هو نحن أمام نقطتين الآن. الأولى أنه الولايات المتحدة بدأت واضحا أن هي من تختار الحلب والسلم، هي من تقرر بدء بالهجمات، وهي من تقرر وقتها، وهذه معادلة لا أعتقد أن الإيرانيين يمكن أن يتعاملوا معها، لأنه هي فعليا يمكن أن تشكل أزمة بالنسبة لهم، وبالتالي يصبح التصعيد هو العنوان بالنسبة للإيرانيين. الجزء الثاني أنه الإيرانيين اليوم أمام مسارين، مسار كيفية الاستفادة من موضوع مضيق هرمز، لأنه فرقة التصعيد في مضيق هرمز قد تكون ورقة فاعلة في بعض الأحيان، لكن مع مرور الوقت هذه ورقة قد تتحول وبالا على الإيرانيين بسبب التدويل، بسبب البعد الدولي وانعكاساته لهذا الموضوع. فتصبح إيران الآن أمام تحدي في محاولة منطقة رؤيتها في موضوع مضيق هرمز، وهنا نرى أنه فكرة البحث عن صيغ تفاهمية أيضا مع من يتشاركوا جغرافيا في المضيق، مع من يمكن لإيران أن توسع دائرة التفاهمات من خلالهم. لكن فعليا نحن أمام استراتيجية إيرانية تهدف إلى تخفيف الضغط على إيران وسحب ورقة التصعيد المستمر من الولايات المتحدة، فنصبح أمام رفع الكلفة لفكرة الاستهداف المباشر لإيران، وثانيا البحث عن حلول عملية ذات طابع أيضا تفاهمي وليس طابع تصعيدي، وبالتالي نتجنب فكرة التدويل. لهذا أعتقد أن نحن ندور في هذا المسار، لكن واضح أن الولايات المتحدة تملك ورقة التصعيد وخفض التصعيد، وبالتالي الورقة التي كانت تعول عليها إيران في موضوع انفلات أسعار النفط واضح أنه الولايات المتحدة تديرها بحرفية عالية. عندما يصل النفط إلى $100 يبدأ الحديث عن المفاوضات، يبدأ الحديث عن خفض التصعيد، ويبدأ الحديث عن هدن، وبالتالي نرى أنه يعود النفط ويستقر ثم تبادر الولايات المتحدة مجددا في التصعيد.
1: نعم، لكن دكتور يعني ذكرت، نتوقف عند نقطة التصعيد وخفض التصعيد، وهذه نقطة أو ورقة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن من جانب آخر التقديرات تشير إلى أن الخيارات لدى الإدارة الأمريكية محدودة. هل تعول إيران على محدودية الخيارات الأمريكية؟
3: هي محدودة لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تصل إلى نقطة ضرب النظام في إيران بطريقة تجعله يسقط يعني فعليا عندما نتحدث عن ضرب بنية تحتية، بنية الطاقة، استخدام قنابل غير تقليدية، هذا كله ليس يعني في وارد الإدارة الأمريكية في طبيعة التعامل مع إيران. ونرى أنه ما تقوم به الإدارة الأمريكية هو حرب على مراحل لإضعاف النظام من الداخل، وتصبح الأمور بالنسبة للولايات المتحدة محدودة. بمعنى يخرج قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويقول أن المهمة في 13 يوما أتمت، وهو فعلا أتمت، لكن هل هي حققت غايتها؟ يمكن على المدى الطويل. لكن النقطة اللافتة يمكن أن نكون أمامها أنه في حال تعمقت فكرة الضربات في داخل إيران كما نرى، زادت حجم الأزمة في الداخل الإيراني، أعتقد أنه هنا نرى أنه هناك رغبة إسرائيلية بأن يكون العقل الاستخباري هو الإسرائيلي هو من يدير المرحلة القادمة. ومن هنا يجب أن نرى أنه عودة الإسرائيليين بالحديث عن نقل أجهزة الطرد المركزي إلى جبل فأس مثلا، الحديث عن تخزينها، الحديث عن قدرات إيران النووية التي لم تتأثر، كل هذا يعني أنه هناك مساحة يحاول الإسرائيلي أن يشقها لنفسه في موضوع الملف الإيراني في المرحلة القادمة. وتصبح خيارات الولايات المتحدة معتمدة بجزء كبير أيضا على المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية، فنصبح أمام جولة تصعيد قادمة ممكن ورغبة في العمل في الداخل الإيراني. لكن إيران اليوم تدرك أنه هي أمام محطة مهمة في كيف تصل بالولايات المتحدة إلى تفاهمات عبر ما تملك من أوراق، لكن تدريجيا يجب أن لا نسقط من الحسبان أن ما يجري من حرب على إيران هي حرب تمتد إلى سنوات الآن، هي مراحل إضعاف قدرات إيران في المنطقة، قتل قادتها، الذهاب إلى
1: وتمتد أيضا إلى ملفات أخرى ومناطق أخرى من العالم. يعني عملية ما يجري مثلا في بحر قزوين، الهجوم الأوكراني على السفينة التي كانت تحمل أسلحة روسية لإيران، كذلك الحديث عن ربط ما يجري في أو الحرب في إيران مع قضايا أخرى تتعلق بقضايا تايوان والحرب الأوكرانية، كل هذه التشعبات أو التعقيدات كيف تؤخذ في الحسبان بالنسبة للجانبين الإيراني والأمريكي؟
3: هو من الجانب الأمريكي هي بلا شك نقطة تفجير، لكن هي أيضا بالنسبة للولايات المتحدة هي أحد العناوين، عناوين فرض الهيمنة، عناوين العودة إلى المسرح الدولي، وهذا عنوان إدارة ترامب، كيف تعود أمريكا قوية، كيف تعود أمريكا بسلاحها العسكري لتفرض رؤيتها، وهذا الذي طور فكرة أيضا المفاوضات تحت النار والتهديد. وما يتعلق بإيران هو متشعب، أولا لأن الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة هي استراتيجية متشعبة في فكرة وحدة الساحات، إذا لا يمكن الحديث عن ساحة واحدة. الجزء الثاني تحالفات إيران من أمريكا الجنوبية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أعاد الحرس الثوري الإيراني سفناً حاولت عبور مضيق هرمز بالأمس، وبحسب بيان عسكري نقله التلفزيون الرسمي للبلاد فإن 6 سفن حاولت العبور من ممر وصف بغير القانوني وغير الآمن جنوبي المضيق، ما تسبب في تعرض إحداها لحادث وإعادة البقية إلى الخليج العربي. هذا وقد أعاد الحرس الثوري تأكيد مسؤوليته عن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز. أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كيبلر تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب الأحد، وأشارت البيانات إلى أن 11 سفينة فقط محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب الأحد، وهو أدنى مستوى خلال أشهر. يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فقد أبلغ نتنياهو مجلس الوزراء المصغر عزمه رفض طلب واشنطن تنفيذ انسحاب من غزة وسوريا ولبنان. هذا فيما تحدثت مصادر لصحيفة هارتس بأن ترامب في المقابل يدرك حاجة نتنياهو إليه قبل الانتخابات المقبلة وكيفية استغلال حالة الاعتماد شبه المطلق التي يعيشها. هوت أسعار النفط صباحا بنحو 8% متأثرة بحالة التهدئة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، فقد تراجع سعر برميل برنت إلى أقل من 90 دولارا بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات مؤقتا على إيران لإتاحة مزيد من الوقت للجهد الدبلوماسي. وترافق ذلك مع تراجعات مشابهة لأسعار الغاز ومشتقات الطاقة الأخرى وسط آمال باستئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز. دفعت حرب الشرق الأوسط السلطات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وفي النصف الأول من العام الجاري تجاوزت قيمة صفقات الطاقة النظيفة ضمن مبادرة الحزام والطريق عتبة 126 مليار دولار.
1: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر 6 الأولى من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
0: قالت شبكة أطباء السودان إن مستشفى جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان تعرض لعمليات نهب وتخريب خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة، مشيرة إلى أن المستشفى استخدم مقرا لقيادة العمليات العسكرية، ما أدى إلى خروجه بالكامل عن الخدمة وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الصحية. واعتبرت شبكة أطباء السودان أن تحويل المستشفيات إلى ثكنات أو مواقع عسكرية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة المرضى والعاملين في القطاع الصحي للخطر، ويقوض حق المدنيين في الحصول على العلاج. ودعت الشبكة إلى حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها، وطلبت بمحاسبة المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالمستشفى. من الأبيض شمال كردفان ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا بك عمار، ضعنا في أبرز وأهم المناطق الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش حتى الآن، وكذلك ما الذي كشف عنه من انتهاكات وعمليات تدمير للمستشفيات في شمال كردفان؟
2: ريما، إذا أمكن أعيد السؤال مرة أخرى، لم أسمع بداية.
0: نعم.
2: السؤال،
0: ما هي أبرز المناطق والمدن الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش؟ كذلك بالنسبة لتقرير شبكة أطباء السودان بخصوص تعرض مستشفى جبلة الشيخ بولاية شمال كردفان لعمليات نهب وتدمير من قبل قوات الدعم السريع.
2: نعم، لكن دعينا نبدأ من هنا، من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذه المدينة التي تجددت بها الاستهدافات بواسطة الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع، بعدما غابت لفترة أكثر من أسبوعين عاودت مرة أخرى هذه الاستهدافات هذه المدينة. كنا نسمع ليلة الأمس دوي الانفجارات القوية، وكذلك كنا نسمع دوي المضادات الأرضية التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كذلك وقفت كاميرا تلفزيون العربي على حجم الاستهدافات التي طاولت عدد من المواقع، دار المحامين، هذا الدار الذي أيضا تم استهدافه ليلة الأمس، وشاهدنا حجم الدمار الذي طاول هذا الموقع. كذلك وقفنا على حجم الدمار أيضا عبر كاميرا تلفزيون العربي في مبنى البنك الزراعي أيضا، ورصدنا حجم الدمار والاستهداف الذي طاول هذا الموقع، إضافة إلى مواقع أخرى تم استهدافها ليلة الأمس في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذه الاستهدافات تأتي تزامنا مع التقدم الكبير الذي أحدثه الجيش السوداني في المحور الشمالي لمدينة الأبيض، هذا المحور الذي استطاعت قوات الجيش السوداني سيطرة على عدد من المواقع، وهي منطقة بارا وجبرة الشيخ ومسيالة ومقرفة، هذه المناطق التي استعادها الجيش السوداني، وجاري عمليات التأمين وعمليات التمشيط بحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للتلفزيون العربي، من أجل تأمين السيطرة الكاملة على هذه المنطقة، باعتبار كذلك أن هذه المناطق أيضا هي مناطق يعني متقلبة السيطرة، يعني شاهدنا ذلك من خلال سيناريوهات سابقة حدثت في ذات الموقع، تارة قوات الجيش السوداني تقتحم هذه المواقع، وتارة تأتي قوات الدعم السريع وتستعيد على هذه المواقع. حتى هذه اللحظة قوات الجيش السوداني تبسط سيطرتها على هذه المناطق التي تحدثنا عنها، إضافة إلى أن بيان شبكة أطباء السودان الذي تحدث عن أن قوات الدعم السريع قامت بنهب وتدمير مستشفى جبرة الشيخ، واستخدمت هذا المشفى كسكنات عسكرية، وهذا بكل تأكيد يتنافى مع القانون الدولي، ويعتبر انتهاكا للمرافق المدنية وخصوصا المرافق الصحية التي تقدم خدمات للمواطنين. عموما هذه المعطيات جميعها المعطيات العسكرية بطبيعة الحال يتتعمق معها الأوضاع الإنسانية، الإنسان هو المتضرر الأكبر من هذه التطورات باختلافها. إذا تحدثنا عن المحور الشمالي، الإنسان هذه المنطقة يعاني بشكل كبير، هناك بعض السكان ما زالوا محتفظين بمناطقهم داخل هذه المناطق، ويعانون أوضاع صعبة للغاية، يعني هناك إشكالية كبيرة جدا في الحصول على مياه الشرب، إضافة إلى تفشي الأمراض في هذه المناطق من مثلها أمراض الكوليرا وغيرها، من واقع أن المياه التي يحصلون عليها هي مياه غير صالحة للشرب من واقع الحصار الذي تفرضه عليهم قوات الدعم السريع ومنعهم من يعني استجلاب احتياجاتهم الضرورية في هذه المناطق. عموما التطورات في سياق العمليات العسكرية الذي حدث خلال الأيام الماضية بالنسبة للجيش السوداني، وبحسب مراقبين وبحسب خبراء عسكريين تحدثوا أنه انفتاحا جديدا بالنسبة للجيش السوداني في سير العمليات العسكرية، ربما سيكون له ما بعده وهو محاور القتال الأخرى. إذا تحدثنا عن المحور الغربي، المحور هذا المحور الذي أيضا يعني تراجعت إليه قوات الدعم السريع، وهو محور الخوي وصولا إلى مدينة النهود بولاية غرب كردفان. هذا المحور أيضا يضعه الجيش ضمن استراتيجياته وضمن عملياته العسكرية. ربما هذا التقدم الذي حدث المحور الشمالي يمهد الطريق أيضا بالنسبة للجيش السوداني في التقدم نحو المحور الغربي، وكذلك ربما يمهد الطريق أيضا للتقدم في المحاور الأخرى، المحور الجنوبي، هذا المحور الذي أيضا أحدث الجيش فيه تقدما خلال الأشهر الماضية. ربما يتحرك الجيش بشكل أكبر خلال الأيام الماضية في هذا المحور، هذا بطبيعة الحال يؤكده البقاء والسيطرة في ما تحقق الآن في المحور الشمالي، مدينة بارة ومسيالة ومقرفة وجبرة الشيخ. إذا استطاع الجيش السوداني الحفاظ والسيطرة الكاملة على هذه المواقع، ربما نشهد تقدما جديدا للجيش السوداني في محاور القتال الأخرى.
0: شكرا عمار المغربي من مدينة الأبيض. إذن أعلن الجيش السوداني إحكام السيطرة على منطقة جريجخ الواقعة على طريق الصادرات شمال مدينة بارة في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح مئات الآلاف من قريتين في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.
3: في السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التفجيرات وعمليات النسف في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب تعرقل استكمال انتشاره وتحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار.
8: تستمر حملة التدمير والنسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وكونين وعيناتا. توثق هذه المقاطع عددا من الانفجارات وسحب الدخان الكثيفة في أجواء المنطقة، اعتداءات وخروقات إسرائيلية مكثفة، رغم ما أعلن عن تفاهمات مع الحكومة اللبنانية في سياق المباحثات المباشرة بما أفرزته من مناطق تجريبية تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني. مما شملته حملة التدمير الإسرائيلية الشاملة تفجير مشروع المياه في بلدة مركبة مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراض زراعية واسعة عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن ما يقوم به جيش الاحتلال من تخريب وتفجير ونسف هو عملية تطهير وفق تعبيره، مضيفا أن حكومته ستراقب قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته. الجيش اللبناني أكد في بيان له أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته وفق التفاهمات القائمة، كما تحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. هذه المعطيات التي حملها بيان الجيش اللبناني تكشف استيعاب الحكومة اللبنانية لسياسة العرقلة التي تتبعها حكومة نتنياهو للحول دون تجسيد البند الخاص بانتشار قوات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب. هذه التطورات كانت محور مباحثات بين الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. بيان الرئاسة اللبنانية كشف أن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
0: قتل شخصان وأصيب 5 آخرون منهم 2 بحالة خطرة إثر هجوم شنته القوات الأوكرانية في مدينة روستوف الروسية. وأفاد حاكم مقاطعة روستوف بأن الهجوم جرى بواسطة مسيرة استهدفت مبنى في مدينة روستوف جنوبية روسيا. كذلك شنت أوكرانيا هجمات بالمسيرات على مقاطعة بلغورود الروسية. وأفاد المقر العملياتي في المقاطعة بإصابة 12 شخصا، كما اندلعت حرائق في منازل ومركبات جراء الهجوم. وفي مدينة زاباروجيا قتل شخص وأصيب آخرون في قصف.
4: راديو الحرية
5: 97.7
9: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 12 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM. كريم، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من مدينة رام الله، والتي نسلط من خلالها الضوء على التوترات والتطورات الجارية في الضفة الغربية في إطار تغطية التلفزيون العربي المتواصلة لما يجري في الضفة، حيث تتواصل وتيرة التصعيد الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، وسط تباين سياسي وعسكري في الداخل الإسرائيلي بشأن الأحداث الأخيرة، حيث حذر مسؤولون إسرائيليون، حذروا من أن هذه السياسة التي تنتهجها إسرائيل وأن عنف المستوطنين يمكن أن يقود إلى انتفاضة في الضفة الغربية، في حين دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن-غفير إلى تنفيذ سياسة الاغتيالات في الضفة.
3: في الضفة الغربية لم يعد التصعيد مجرد مشهد يتكرر مع كل موجة توتر، بل بات عنوانا لمرحلة تتشابك فيها القرارات السياسية بالحسابات الأمنية. وبينما تتوسع اعتداءات المستوطنين وتتعمق الإجراءات الإسرائيلية، تتصاعد داخل إسرائيل نفسها أصوات تحذر من أن السياسات الحالية ستدفع المنطقة نحو منعطف أكثر خطورة. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بدورها عن تباين بين المؤسستين السياسية والعسكرية بعدما حذر مسؤولون أمنيون من الدعم الذي يوفره قادة الحكومة للمستوطنين وسط توثيق مئات الاعتداءات التي نفذوها خلال الأشهر الأخيرة. انتقادات امتدت أيضا إلى أروقة الكنيست، حيث اتهم نواب في المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية باتخاذ قرارات تقود إلى ما وصفوها بانتفاضة ثالثة، عبر خلق احتكاك متعمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين يحول الضفة إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة بسبب حسابات سياسية لنتنياهو مع قرب الانتخابات.
4: غيرنا المفهوم الأمني لإسرائيل وأحدثنا ثورة هائلة في الاستيطان، نعم ودون اعتذار. نحن عمليا نقضي على فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة في قلب إسرائيل.
3: صحيفة معاريف بدورها أشارت إلى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية طالبوا خلال جلسة وزارية بتجديد الإجراءات الأمنية في الضفة. في المقابل صعد كعادته وزير الأمن القومي إيتمار بن-غفير من خطابه المتطرف داعيا إلى إعادة العمل بسياسة الاغتيالات. أما على الأرض يجد الفلسطينيون أنفسهم بين مسارين متوازيين، مسار تقوده مجموعات المستوطنين تتهمها منظمات حقوقية بممارسة الاعتداءات والحرق والتخريب والقتل الممنهج دون حساب تحت حماية سياسية وأمنية، أما المسار الثاني ف فشرعنه نتنياهو لبناء بؤر استيطانية في خطوات يرى خبراء أنها ترسخ واقعا جديدا يهمش الوجود الفلسطيني مع الوقت ويغير معالم الضفة الغربية تدريجيا. في المقابل منظمات دولية حذرت من تزايد خطورة هذا المسار، حيث نبهت Human Rights Watch من أن عنف المستوطنين في ظل الدعم الحكومي العلني ينذر بارتكاب فظائع جماعية ما لم يتحرك المجتمع الدولي فورا لإيقافها. الضفة بمدنها وبلداتها تواجه تهويدا وتقويدا وقتلا وتشريدا وسط إدانات دولية تتكرر، لكنها لا تزعج أسماع المحتل.
2: والآن ينضم لنا من جنين مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، ومن مدينة القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بكم، أبدأ معك فادي، وأنت تتواجد في بلدة عرابة في جنين التي تعرض أحد المنازل والبنايات فيها لعمليات هدم. هذا الأمر كذلك انسحب على مناطق أخرى في الضفة الغربية، في نعلين غربية رام الله هدمت جرافات الاحتلال عدة مساكن هناك، وكذلك جرافات الاحتلال تهدم منشآت سكنية ومنشآت في تجمع عرب الكعابنة في شمال غربي القدس. أطلعنا على أبرز التطورات فيما يتعلق باعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية انطلاقا مما جرى في عرابة.
5: يحيا، كل يوم عنوان في الانتهاكات، واليوم العنوان يبدو عمليات الهدم. هنا أبرزها في بلدة عرابة، في محطة عرابة تحديدا في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، منذ نحو 4 ساعات وجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى لم تستطع أن تطال الطابق الثالث من هذه العمارة السكنية والتجارية. هناك 4 محال تجارية، يخبرنا أصحابها قبل قليل أن محلين بقيت البضاعة بداخلها، وتقوم هذه الجرافات الآن بعملية هدم. استجلب جيش الاحتلال جرافتين، ومن ثم الآن الهدم يسقط الطابق الثالث كما تشاهد على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي. إذن استجلبوا الجرافة العادية، ومن ثم الجرافة العسكرية، وهذه الجرافة الثالثة منذ 4 ساعات، وتحاول سلطة الاحتلال أن تقوم بعملية الهدم لهذه العمارة في محطة عرابة. أهميتها أنها تقع في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة جنين، توصل إلى جنوب جنين تحديدا إلى محافظة نابلس، وكذلك أيضا القرى والبلدات التي تسلك هذا الطريق وصولا إلى قلب هذه المحافظة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي هذا الهدم تنفذه هنا بعد أن أخطرت صاحب هذه العمارة السكنية، 3 طوابق كما ذكرنا إحداها مسكونة و4 محال تجارية، أخطرت صاحبها بأنها ستنفذ عملية الهدم، طبعا ذلك قبل عدة أشهر بحجة البناء دون ترخيص، وبحجة أن المنطقة أصبحت قريبة من نقطة عسكرية أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي أصلا مؤخرا في هذا السياق، لتنقلب الصورة رأسا على عقب في هذه المنطقة وفي مناطق مختلفة من جنين. زرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بؤره الاستيطانية، أعاد 5 بؤر كانت أخليت عام 2005، ومن ثم أنشأ بؤرتين كذلك في مناطق من جنين، ويتحدث أنه سينشئ 14 منشأة أو 14 بؤرة استيطانية في مناطق مختلفة من جنين، وقال إنه سينشئ أيضا معسكرات في منطقة جنين تحديدا، أنشأ 3 منها بشكل فعلي. أصبحت هذه البناية السكنية ومجموع البنايات الأخرى، لذلك يخشى الفلسطينيون من توسع البناء في هذا المكان، أنشأت هذه البؤرة، وكذلك أيضا سيكون محاولة لهدم كل المنازل المحيطة بهذا المعسكر الذي أنشأه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق. هذه العملية التي تتم هنا، عملية الهدم هذه ليست الوحيدة، كان هناك عمليات هدم نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة نعلين غربي مدينة رام الله، نتحدث عن منزل بمساحة 200 متر مربع، إضافة إلى أكواخ قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدمها في المنطقة الشرقية من هذه البلدة. الحجة واحدة هي البناء دون ترخيص. أيضا انسحب الأمر على بلدة نحالين قبل قليل في المنطقة الغربية من بيت لحم، يتحدث المواطنون الفلسطينيون عن إجبار أحد المنازل لسكانه. طبعا الجيش أجبر السكان على إخلائه تمهيدا لتنفيذ عملية هدم، إضافة إلى عمليات هدم يجريها جيش الاحتلال في منطقة عرب الكعابنة حي البستان جبل المكبر لمنشآت سكنية في مدينة القدس المحتلة. هذه العمليات عمليات الهدم تقول الجهات الرسمية الفلسطينية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنها طاولت أكثر من 750 منشأة سكنية وتجارية وزراعية منذ النصف الأول من هذا العام في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. حجة الاحتلال واحدة، البناء دون ترخيص أو نقاط عسكرية قربها من المستوطنات أو أن هناك يعني حديث عن توسع استيطاني وبؤر استيطانية، وفي النهاية يهجر الفلسطينيون من منازلهم ومن مناطق سكنهم لصالح التوسع الاستيطاني وكذلك المعسكرات وما يسمى بأراضي الدولة، التي قالت الجهات الرسمية الفلسطينية أنها سلبت أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. هنا تحاول الجرافة أن تقوم بهدم سقف البناية الطابق الثالث. نلاحظ بأن الاستقدام الذي جلبته جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا الذراع الطويل في هذا المكان يقوم بعملية هدم في هذا السياق. هذه العملية التي تتم هنا ليست الأولى في منطقة جنين، شهدت عمليات وأخطارات هدم كثيرة كذلك المعسكرات وما يسمى بأراضي الدولة، التي قالت الجهات الرسمية الفلسطينية أنها سلبت أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. هنا تحاول الجرافة أن تقوم بهدم سقف البناية الطابق الثالث. نلاحظ بأن الاستقدام الذي جلبته جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا الذراع الطويل في هذا المكان يقوم بعملية هدم في هذا السياق. هذه العملية التي تتم هنا ليست الأولى في منطقة جنين، شهدت عمليات وأخطارات هدم كثيرة، لكن خطورة المنطقة أيضا يحيى أن هذه المنطقة فيها محلات ومجمع تجاري وكذلك أيضا عدد من المنشآت السكنية والزراعية في هذا المكان. خطورة الهدم هنا بأن الناس يخشون بأن يمتد الهدم لأنه يصبح طريق في يوصل إلى منطقة عسكرية ومعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نركز الصورة أكثر، بالتأكيد سنلاحظ الحجم الألم الذي يعيشه الفلسطينيون وهم يراقبون بجانبنا عشرات من الناس الذين يقومون بالنظر إلى هذه العمارة السكنية في آخر لحظات بنائها وإنشائها بهذه الطريقة، والجرافات التي تنهش في هذه الجدران. وكذلك أيضا نحن نتحدث عن تسقط اللبنات ويسقط البناء لحظة بلحظة ومترا بمتر حتى تنهار هذه العمارة السكنية أمام ناظر أصحابها. أيضا يمكن أن نقول بأن عمليات الهدم التي كانت عنوان هذا اليوم في مناطق الضفة الغربية رافقها عمليات اقتحام واعتقال لمناطق مختلفة، أبرزها كان في محافظة طولكرم عندما اعتقلت سلطة الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 مواطن.

0: الفلسطينيين الذين تم تسجيل اعتقالهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، مع تجديد الحصار على نابلس يسمح للفلسطينيين بالخروج من هذه المحافظة، لكن لا يسمح لهم بالدخول، والبوابات العسكرية والحواجز العسكرية ما زالت مغلقة، وعمليات الهدم مستمرة هنا في منطقة عرابة بجنين وكذلك في نحالين غرب بيت لحم، إضافة إلى نعلين برام الله والقدس المحتلة. يحيى،
1: شكرا جزيلا لك فهد العصا، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بلدة عرابة في جنين. إذن تصعيد إسرائيلي بأشكال مختلفة إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد، هذا التصعيد كيف يبرر في إسرائيل، خاصة أن صحيفة معاريف العبرية تقول أن التيارات اليمينية تسعى إلى إشعال الضفة الغربية عشية الانتخابات لزيادة أعداد مقاعدها في الكنيسة القادم، لكن الواقع يقول أن هناك تناغم كبير ما بين المستوطنين والمستوى الأمني والعسكري فيما يجري من اعتداءات في الضفة الغربية.
2: يعني نبدأ من قضية الهدم. يحيى، نتحدث عن عمليات هدم واسعة تنفذها السلطات الإسرائيلية في أماكن عديدة مختلفة، في مدينة القدس مثلا هدم لأحد المنازل في حي البستان، وهو يعني حي مهدد بالإزالة لإقامة حديقة توراتية. هناك أيضا هدم ذاتي في منطقة جبل المكبر داخل الخط الأخضر، هناك عمليات هدم لمنزل في منطقة وادي عارة في الشمال، وفي النقب أيضا في منطقة اللقية في الجنوب هناك عمليات هدم واسعة، وهذه العمليات ربما تطاول الفلسطيني أينما تواجد إن كان داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. أيضا بخصوص سؤالك حول التناغم الواسع والكبير بين ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون والحكومة الإسرائيلية، بات واضحا، وهناك حتى أطراف في داخل إسرائيل يتحدثون عن ذلك علنية بأن هناك خطط ممنهجة، وأن هذه الهجمات وهذه الاعتداءات من قبل المستوطنين هي لتطبيق خطط حكومية إسرائيلية. هذه الجهات بحسب ما يعني تقول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية معنية بانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية المحتلة لتنفيذ مخططاتها في الضفة، وعدم اقتصارها فقط على بعض البؤر الاستيطانية في مناطق سي، بل تريد الانتقال إلى مناطق بي، ونتحدث عن مناطق تشكل قرابة 20% من مساحة الضفة الغربية. ومناطق بي وفقا لاتفاقية أوسلو هي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، ويمنع على المستوطنين إقامة البؤر أو المستوطنات في هذه المنطقة، إن كنا نتحدث عن منطقة بي أو حتى منطقة إيه. لذلك ربما ليس فقط يعني هذه الجماعات تسعى لزيادة مقاعدها في الكنيسة، لأن هذه الجماعات لديها مخطط تحاول تطبيقه على الأرض في ظل وجود فرصة سانحة، في ظل حكومة إسرائيلية داعمة لهذا التيار، وهذا التيار اليميني المتطرف في إسرائيل هو بات جزءا من الحكم في داخل الحكومة الإسرائيلية، ومدعوما أيضا من قضاة في
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM.
2: منظمة، هي ليست هجمات عشوائية، هي هجمات منظمة تنفذ عبر جهات لهم قادة مدعومون من جهات في داخل الحكومة الإسرائيلية ينفذون مخططات. وحاليا نتحدث عن اعتداءات طاولت الفلسطيني في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وكل هذه الاعتداءات هي تصب في محاولة هذا التيار السيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين. البؤر الاستيطانية التي شرعنتها الحكومة الإسرائيلية في السنوات الثلاثة الماضية بلغت قرابة 160 بؤرة استيطانية، وهذا عدد كبير جدا، لأن البؤر الاستيطانية هي بالأصل وفقا للتوصيف الإسرائيلي وفقا للقانون الإسرائيلي يحيى هي بؤر غير قانونية، وشرعنتها وتسوية هذه البؤر يعني أن تصب الحكومة الإسرائيلية مليارات أو ربما ملايين الشواكل لدعم هذه البؤر وتسويتها عبر مدها بالبنى التحتية، مدها بشبكة مواصلات، طرق وغيرها من الأمور. أيضا هذه الحكومة أصدرت قرارا بإنشاء 104 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا رقم غير مسبوق. منذ النكسة وحتى عام 2023 نتحدث عن قرابة 130

0: أو ما يزيد قليلا عدد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. حاليا نتحدث عن 104 مستوطنات أو 104 مستوطنات صدقت عليها الحكومة الإسرائيلية الحالية، بعضها لم يتم بناؤه في هذه الفترة، ولكن هذا العدد كبير جدا إلى جانب رصد ميزانيات ضخمة غير مسبوقة لدعم الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية. إذن ما يجري حاليا هو مخطط من قبل الحكومة الإسرائيلية، من ينفذه على الأرض جماعات المستوطنين مدعومين بالجيش، مدعومين بالشرطة الإسرائيلية، ومدعومين أيضا بوزراء من الحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة القدس. ولمزيد من النقاش أرحب بضيفي هنا في رام الله عبد الله أبو رحمة، مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك أستاذ عبد الله. إذن الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية تأخذ أشكالا متعددة، اليوم نشاهد عمليات هدم واسعة إلى جانب مداهمات واعتقالات واسعة طاولت العديد من المواطنين في أنحاء الضفة الغربية. كيف يفهم هذا السلوك الإسرائيلي بالنظر إلى الأهداف الموضوعة إسرائيليا في الضفة الغربية؟
2: واضح أنه من خلال هذه الإجراءات نفهم تكاملية الأدوار ما بين المستوطنين وما بين الإدارة المدنية وما بين الجيش، حيث بالأمس كانت هجمة شرسة من اعتداءات مستوطنين على المنشآت الصناعية، على المنازل، على المركبات، على الطرقات، على المزارع، على المواطنين أيضا. اليوم نشهد حملة هدم شهدت في بلدة نعلين، في عرابة، وفي بيت حنينة، وبالتالي هذا نوع من التضييق بكافة الأشكال. نلمس أيضا هناك بالفترة الأخيرة أوامر، يعني إصدار أوامر وضع يد مصادرة لشق طرق بين قوسين كما يتحدثون أمنية في الفترة الأخيرة، ارتفاع واضح. هذه الطرق يتحدثون أنها أمنية، ولكن الهدف هي لخدمة المستوطنين، لإنشاء تواصل ما بين المستوطنين، ما بين المستوطنات والبوار الاستيطانية بعضها ببعض،
1: ولعزل الكرة الفلسطينية أيضا.
2: بالضبط. والجانب الآخر أيضا اللي هي يأتي في سياق البوابات اللي ايضا اللي بتكون في بكون فيها الجيش من خلال اغلاق هاي البوابات. احنا بنتحدث اليوم عما يزيد عن 1100 طريق مغلق بسواتر ترابيه، مكعبات اسمنتيه، ببوابات حديديه. لمسنا انه ايضا في الايام الاخيره هناك اغلاقات، هناك حصار كامل لقرى وتجمعات سكنيه لاكثر من قريه من خلال هذه البوابات. فبالتالي هذا النمط اللي هو بيهدف بصورة واضحة إلى التضييق على الفلسطينيين، إلى خلق بيئة طاردة للفلسطينيين وأجبارهم على الرحيل. وهذا اللي بيتناغم وبيتماشى مع خطة سموتريش، خطة الحسم اللي بتقتضي إبادة الفلسطينيين أو تهجير الفلسطينيين، واللي هي أيضا تنفذ من خلال هاي الإجراءات على أرض الواقع.
1: سأعود إلى مخططات شبكة الطرق التي أعلنت في الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، تهدف إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض، سرقة المزيد من الأراضي، وعزل القرى الفلسطينية، ليس كذلك؟
2: بالتأكيد هناك ميزانيات بالأيام الأخيرة تم المصدق على 8 مليار شيكل تستهدف إلى تحسين البنى التحتية للمستوطنات والبوار الاستيطانية، وتركيز أكثر على الطرق. الهدف الأساسي كما ذكرت في عمليات الطرق الأمنية هو منع المواطن من الوصول إلى أرضه حينما بالحجة أو كما يتم الإعلان عنه أن هذا أمر عسكري، بمعنى ممنوع الاقتراب منه، ممنوع تجاوزه، وبالتالي هي وضع حدود تقييد الكرة والمزارعين في مناطق محدودة. وحينما نقول منطقة عسكرية أو طريق أمني فقط، يعني حسب القانون الدولي هو فقط للجيش الذي يمر منه، ولكن هو الهدف ليس الجيش إنما هو المستوطنون. وبالتالي هناك فقط خلال أسبوع نتحدث عن 6 أوامر كانت الأسبوع الماضي، واليوم هناك أمر في منطقة طوباز وتياسير لشق طريق يقترب طوله 10 كيلومتر واللي بيصادر حوالي 500 دنم. كما ذكرنا هو الهدف هو العزل، حزل مساحات آلاف الدنومات أحيانا، ومنع المواطنين والمزارعين من الوصول إليها.
1: حسب صحيفة هآرتس في النصف الأول من عام 2026 هناك 660 جريمة نفذها المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية، لكن من الملاحظ أن هناك تركيز على استهداف المنشآت الصناعية وسرقة المواشي. ما تفسيركم لهذا الأمر؟
2: يعني لدينا إحصائيات مغايرة جدا وأكثر بكثير مما تحدثت عنها هارتس. إحنا بنتحدث عن 3500 اعتداء في النصف الأول.
1: 3500 اعتداء
2: في النصف الأول من المستوطنين، واللي تسببت في ارتقاء 17 شهيد في النصف الأول. الأسبوع الأخير اللي هو هذا في شهر تموز اللي لم يدخل في الإحصائية، فقط نضيف 7 شهداء ليصبح 24 شهيد حتى اليوم. طبعا هناك تركيز بالفترة الأخيرة على المنشآت الصناعية، هناك على مصادر الدخل، هناك على سرقة المواشي، هناك على تقطيع الأشجار، يعني هناك ضغط على العصب الاقتصادي.
1: هل هي محاولة لإفقار الفلسطينيين، لدفع الفلسطيني إلى الرحيل من هذه الأرض؟
2: بالضبط، هي لنصل إلى هذا الوضع من خلال تجويع الفلسطينيين، من خلال مصادرة مصدر رزقهم، من خلال طبعا هذا يتناغم أيضا مع الحواجز اللي موضوعة اللي بتصعب وصول الطالب لمدرسته والموظف لعمله والعامل إلى عمله. فبالتالي كل هذه الإجراءات تصب في نفس السياق، وبالتالي ما يقومون به من استهداف العصب الاقتصادي للضغط على المواطن لإجباره على الرحيل، وبالتالي هذا أيضا يتناغم مع الخطة اللي مطروحة واللي هي في تكاملية. طبعا احنا بنتحدث عن المسؤولية الكبرى هي للحكومة، الحكومة بكل إمكانيتها تضخ لهذه الميليشيا وهي ذراع تنفيذي للعمليات الإجرامية اللي بيقوموا فيها، سواء من خلال مدهم بالتسليح، بالتمويل، بالوسائل النقل والمركبات والسيارات الدفع الرباعي، من خلال أيضا ما يقومون من سن قوانين في الكنيسة لحمايتهم، ومن خلال ما يقومون بشرعنة هذه البؤر. احنا بنعرف اليوم عن بنحكي عن ما يزيد عن 400 بؤرة استيطانية. هذه البؤر هي ليس كما يذكر نتنياهو والبعض انها هي بؤر زراعية، هي مقار لانطلاق لعمليات إرهابية لهجمات على المواطنين، تستخدم الغطاء المزارع لجمع أكبر كمية من الأموال لتمويل هذه البؤر الاستيطانية.
1: إذن دعم إسرائيلي واضح من أعلى المستويات لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. أنت مدير دائرة العمل الشعبي أستاذ عبد الله، السؤال هنا أين العمل الشعبي؟ لماذا يغيب العمل الشعبي بالشكل المطلوب على الأقل لمواجهة هؤلاء المستوطنين الذين يهاجمون القرى والأرياف على مدار الساعة؟
2: يعني العمل الشعبي والمقاومة الشعبية في فلسطين موجودة منذ بدء الاحتلال، ولكن هي بالفعل تراجعت. لماذا تراجعت؟ لأنه نتحدث عن ارتفاع مستوى العنف لدى الإسرائيليين. أنا سأتحدث عن حادثين فقط، حادث تل وحادث خلة الحمص في منطقة مسافر يطا. المواطنين يريدون أن يدافعوا عن بقائهم وعن أنفسهم، وهذا وثق، ويعني لمن تتبع الفيديوهات المواطنين كانوا يدافعوا عن أنفسهم. حاول المستوطنون والجيش إطلاق النيران، ماذا يعني على المواطن أن يقوم؟ يحاول أن يبعد البندقية، يحاول أن يقف وجه البندقية، ومباشرة يتم اتهامه بخطف البندقية ويتم تصفيته في كما جرى في تل وفي خلة الحمص. أيضا تم اعتقال المواطنين بحجة خطف سلاح. طب ما أنتم جئتم إلى منازلهم وأطلقتم النيران عليهم، كل ذلك يوثق، ولكن للأسف الإعلام لا يعني يتحيز للرواية الإسرائيلية، يتحيز للرواية الصهيونية. ولكن علينا التحقق وعلينا متابعة وتجميع هذه الفيديوهات لكي نظهر للعالم حقيقة ما يجري. ارتفاع مستوى العنف من قبل المستوطنين، هناك نماذج ما زالت في المقاومة الشعبية ولجان الحماية ما زالت صامدة، ولكن للأسف تدفع ثمن باهظ كالمغير كسنجل.
1: ما الذي يحتاجه العمل الشعبي؟ ومن هي الجهة المقصرة؟ يعني أين التقصير في العمل الشعبي ليعود إلى ذروته كما كنا نشاهد في سنوات خلت؟
2: يعني هناك بحاجة لتوحيد الجهود أكثر، بحاجة إلى أن نساند هذه المواقع ألا نتركها وحيدة. هناك مسؤولية على الفصائل الفلسطينية، بما معنى أن تقوم بالدور الذي أسست وأنشئت من أجله، هو بالفعل الدفاع عن الأرض ودفاع عن المواطن وحماية الملكية الفلسطينية ودفاع عن حقوقنا. وبالتالي أيضا هناك دور وغياب للنقابات والاتحادات في هذا الجانب. يعني مع هناك أنه في بعض المناطق كما نرفع القبعة لها، لكن حتى نواجه هذه المخططات علينا أيضا أن نعمل بصورة منظمة وبصورة مخططة، لأن هذه الميليشيا هي رغم كما ذكرت انتشارها في كافة أنحاء الضفة الغربية، ولكن هي تعمل بصورة منظمة رغم أنه أيضا هي
1: بدعم
2: نعم. هذا هو نعم. رغم أن لديها كل الإمكانيات والدعم سواء من الناحية القانونية أو من الناحية المالية أو من الناحية اللوجستية.
1: أشكرك جزيلا عبد الله أبو رحمة مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا لحضورك معنا. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا تنتهي هذه النافذة من مدينة رام الله، عودة إلى استوديوهات التلفزيون العربي في روسيل مع الزميلة ريما شلو.
3: شكرا جزيلا يحيى، ونذهب الآن إلى قطاع غزة.
4: راديو الحرية 92.7 FM.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها، فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
3: متوقف كاديم.
4: عن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. الخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق لحل دبلوماسي مع التعليق الكامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية انفجارا في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة الماضية، مؤكداً على أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييراً من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابهاً، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها، مشددة على أن هذا الحصار ما زال ساريا بالكامل.
5: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. الآن كيف نفهم الاستراتيجية الإيرانية بشأن مضيق هرمز؟ تتحدث الخارجية عن مفاوضات إيجابية مع سلطنة عمان بشأن المضيق، بينما في الوقت ذاته تعيد إيران 5 سفن على الأقل عبر ممرات تصفها بغير المعتمدة.
6: هي تأتي في ذات السياق وفقا للموقف الإيراني ريما. ما يجري الحديث عنه هو أن التشاور مع الجانب العماني لا يزال لم ينتهي بعد، ولم يصل بالطبع إلى نتائج نهائية، ولكن في ذات الوقت يجري التأكيد على أنه يحرز تقدما إيجابيا، وأن الجولات التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين كانت جولات إيجابية، وأن المسار التفاوضي مع الجانب العماني مستمر خلال الأيام والأسابيع القادمة على صعيدين، من بينه الجانب الفني وكذلك الجانب السياسي. وفي ذات الوقت يجري التأكيد ريما على أن هناك هذا المسار التفاوضي مع الجانب العماني لا علاقة له أطلاقا بالجانب الأمريكي، وبالتالي يدرك الإيرانيون وفقا للتقديرات التي يتحدث عنها إسماعيل بقائي بأن هناك مساعي أمريكية لفرض مسارات تحديدا في مضيق هرمز، وهذه التي تواجهها طهران تحديدا تلك المتعلقة بهذه الناقلات أو السفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز لسببين ريما. الأول هو تقول بأن هذه إرادة تريد أن تفرضها الولايات المتحدة، والسبب الآخر هو تقول بأن هذه المسارات خطيرة وستواجه حوادث هذه السفن، وبالتالي حتى عند الإعلانات التي نسمعها بشكل يومي من التلفزيون الإيراني أو بحرية الحرس الثوري تشير إلى أن إحدى هذه السفن تعرضت لحادث، و5 سفن أو 4 سفن عادت من حيث أتت بعد التحذيرات التي وجهت لها من بحرية الحرس الثوري. اليوم ما تم الحديث عنه في المؤتمر الصحفي ريما يمكن القول بأنه رسم محددات الموقف الإيراني على أكثر من صعيد، الأبرز من بينه هو رفض طهران لوقف إطلاق نار مؤقت، وأن ما يجري الآن لا يعتبر إيرانيا وفقا للرؤية العسكرية وكذلك السياسية بأنه وقف لإطلاق النار. في ذات الوقت أيضا جرى التأكيد على أن طهران لم تتقدم بأي طلب بمواصلة التفاوض، ولكن في ذات الوقت تجدد التأكيد بأن تبادل الرسائل لا يزال قائما وأن هناك دور للوسطاء، وطهران تستمع للمقترحات وما يصلها من عروض من أجل حلحلة الأزمة.
5: شكرا ياسر مسعود من طهران. إلى اليمن، حيث تتسارع وتيرة التصعيد مع تصاعد تهديدات الحوثيين ضد السعودية، في وقت توحي فيه التحركات العسكرية بأن سنوات التهدئة تحولت إلى فرصة لإعادة بناء القدرات والاستعداد لجولة قتال جديدة قد تتجاوز حدود الداخل اليمني إلى أمن الملاحة الإقليمية. رئيس الوزراء اليمني شائع زنداني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية وتجفيف مصادر دعمها، محذرا من أن التصعيد في البحر الأحمر يخدم ما وصفها بأجندة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة. وعلى وقع التصعيد المتشابك في البحرين الأحمر والعربي وانشغال القوى الدولية بملف الملاحة، لم يعد الداخل اليمني معزولا عن المعادلة، بل تحول الميدان البري إلى أداة ضغط استراتيجية ومتنفس عسكري لإعادة رسم قواعد الاشتباك. فالمعطيات الميدانية تشير إلى تعزيز القوات الحكومية وحلفائها قدراتهم بطيران حربي ومسيرات حديثة إلى جانب دعم لوجستي وعسكري، فيما يواصل الحوثيون الاعتماد على الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والقوى البشرية، في مؤشر على استعداد الطرفين لمواجهة قد تكون الأوسع منذ هدنة عام 2022. وترجح التقديرات أن أي انفجار عسكري سيركز على 5 جبهات رئيسية تتقدمها مأرب والجوف بما لهما من ثقل اقتصادي ونفطي، والساحل الغربي المرتبط بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، إضافة إلى تعز والضالع ولحج وصولا إلى صعدة والحدود الشمالية، حيث تتقاطع الأهمية العسكرية مع البعد السياسي والرمزي. ومع استمرار الحشود العسكرية وتبادل الرسائل التصعيدية، تبدو الساحة اليمنية أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل البلاد، وتفتح الباب أمام مواجهة ستكون تداعياتها أبعد من حدود اليمن.

0: نرحب بضيفتنا من القاهرة السيدة منى صفوان الكاتبة والباحثة السياسية. سيدة منى، ما هي سياقات التصعيد العسكري الآن في اليمن في هذا التوقيت، وما هي أبعادها، وأيضا ماذا عن التهديدات تهديدات الحوثيين ضد السعودية؟
1: السلام عليكم، أهلا بك. يعني نحن اليوم نتحدث على أن هناك ورقة طالب الحوثيون بالحصول عليها، وهي الابتزاز العسكري، وحصلوا عليها بكل سهولة بعد أن انقرت السعودية لهذا الاستفزاز والتحدي الذي كان بتحدي هبوط الطائرة الإيرانية المدنية. وبالتالي اليوم هناك ورقة ابتزاز كبيرة يستخدمها الحوثيون، وهي يعني محاولة السيطرة على الملاحة وتصدير النفط السعودي، وبالتالي الضغط على السعودية لتنفيذ مطالب هم يطالبون بها بتنفيذ خارطة الطريق وفق التفسير الذي يرونه هم، يعني رفع الحصار، إعطائهم أموال إعادة الإعمار يعني كسيولة مالية ونقدية إلى البنك المركزي في صنعاء ولا تسلم لحكومة متوافقة، وبالتالي أيضا يمكنهم الحصول على ترضية أكبر من ذلك، وهي أن يسيطروا تماما على المجال الجوي اليمني، خاصة في مطار صنعاء والحديدة. هذه المطالب بالتأكيد هي مطالب شعبية، ولكنها أيضا تعني للسعودية أنها تعطي خصمها في الحدود الشمالية قدرة مالية وعسكرية ليثبت وجوده على الأرض، وأيضا يزيد من قدراته العسكرية ويطورها بشكل أكبر. كما نرى اليوم هناك تهديد حقيقي للمملكة السعودية من قبل الحوثيين، السعودية تذهب إلى التهدئة بينما الحوثيون يستغلون رغبة السعودية بعدم الانقرار إلى حرب، ويحاولون قدر الإمكان الحصول على مكاسب سياسية. ولا يمكنني فصل ذلك عما يدور في هرمز والحرب الإيرانية أيضا، خاصة أن إيران دخلت على الخط العسكري والسياسي حين يطالب قاني إسماعيل قاني رئيس فيلق القدس بالسعودية أن تطبق الحل السياسي في اليمن وخارطة الطريق. هذا يعني أن إيران أيضا تمارس ذات الضغط السياسي على السعودية.
0: طيب، قبل أن نتحدث عن البعد الإقليمي لهذا التصعيد، بالعودة إلى الأمر داخليا، تحدثت عن ضغوطات تمارسها جماعة الحوثي خاصة على السعودية لتطبيق خريطة الطريق وفق رؤيتها، لكن في المقابل ألا يمكن أن يشكل هذا التصعيد منعطفا في توزيع خريطة النفوذ داخل اليمن؟
1: شوف، لحد الآن هناك اتفاق منذ يمكن أكثر من 5 سنوات على أن يحتفظ كل طرف في اليمن بمناطق النفوذ التي يعني تم تحديد حدود غير معلنة، يعني أن يسيطر الحوثيون على مناطق معينة بينما المجلس الانتقالي يسيطر على مناطق معينة، الحكومة الشرعية على مناطق معينة. لذلك عندما خرج المجلس الانتقالي من هذه الحدود وتقدم نحو الحدود الجنوبية السعودية في حضرموت، تم ضربه وإعادته إلى عدن وإلى الضالع. بالنسبة للحوثيين أيضا تم الاتفاق بشكل ضمني، دعني أقول أنهم يسيطرون فقط على ميناء الحديدة. الآن أنت تسألي على إعادة توزيع النفوذ، نعم ممكن أن يكون هذه إحدى الأوراق التي تهدد بها أو يهدد بها التحالف الحوثيين أنه سيتم انتزاع الحديدة منكم، خاصة أن الحديدة كميناء أعطيت لهم كمنفذ مائي بحسب طلبهم. ولكن أيضا يمكن أن يحدث العكس، يمكن أن يتحرك الحوثيون لتوسيع نفوذهم، لأنهم أيضا التزموا بعدم الخروج عن الخارطة التي حددت لهم. عندما حصلت الفوضى في عدن العام الماضي التزم الحوثيون بحدودهم، كان يمكنهم بسهولة التحرك نحو الجنوب أو الساحل الغربي وأخذ أراضي جديدة، ولكنهم التزموا باتفاقهم مع السعودية. الآن هل هذا يرجح احتمال اندلاع حرب أهلية مجددا؟ نعم، ولكنها لن تبقى محصورة كحرب يمنية. الحوثيين سيحولونها إلى حرب إقليمية باستهدافهم السعودية ومنابع النار.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
10: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: الأيام الماضية من إسقاط أكثر من 4 طائرات انتحارية واستراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع في عدد المواقع في شمال كردفان وكذلك في مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض، من واقع أن الجيش السوداني استطاع أن يمتلك منظومة جوية تحد من استهداف هذه الطائرات لهذه المواقع. لكن حسب المعلومات التي تحصلنا أن الطائرات هذه التي هاجمت مدينة الأبيض منذ ليلة الأمس هي طائرات انتحارية هاجمت معظم هذه المواقع، إضافة أن هذه الهجمات الضريمة تأتي تزامنا مع التقدم الجيش السوداني في المحور الشمالي واستطاع السيطرة الكاملة على هذا المحور، وأصبح الطريق ما يعرف بالطريق الصادرات، هذا الطريق أصبح سالكا من مدينة أم درمان حتى وصولا هنا إلى مدينة الأبيض.
3: شكرا.
2: وهذا بكل تأكيد يعتبر انفتاحا كبيرا بالنسبة للجيش السوداني.
3: شكرا عمار المغربي من الأبيض. فصاعدت الاحتجاجات في مدن ومناطق غربي ليبيا بالتزامن مع انطلاق عصيان مدني سلمي، احتجاجا على الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي شمال إغلاق مؤسسات حكومية. وأوضح حراك مدني أن المرحلة الأولى من العصيان السلمي تستهدف مؤسسات الدولة والشركات العامة في بلدتي سوق الجمعة وتجوراء، على أن يمتد لاحقا إلى بقية مناطق العاصمة طرابلس. يشار إلى أن محتجين أغلقوا الطريق الساحلية بين غرب ووسط طرابلس، فيما أفادت مصادر محلية بتكثيف الانتشار الأمني لقوات وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين المقار الحكومية والمنشآت الحيوية. من وزارة الخارجية في طرابلس ينضم إلينا مراسل أو من أمام الوزارة ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا بك إبراهيم، ضعنا في أجواء المناطق التي يشهدها العصيان المدني السلمي، وأيضا هل من مواقف حكومية لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين؟
4: نعم ريما، نحن نتحدث الآن ودرجة الحرارة هنا تتجاوز 40 درجة مئوية. العصيان يشمل عدد من مقار المؤسسات وبعض الجهات الحكومية ولا يشمل بقية الأنشطة، وبالتالي الحركة تعتبر طبيعية، وحتى وإن كانت ربما تبدو خفيفة بعض الشيء هو انعكاس لارتفاع درجة الحرارة في طرابلس التي من المتوقع أن تصل إلى 48 أو 49 درجة مئوية في هذا اليوم. خلفي هنا أحد مباني وزارة الخارجية، هذا المبنى لم يتم افتتاحه بعد ولكن تم إغلاقه يوم الأمس أيضا، ومبنى آخر خلفه تابع لوزارة الخارجية تم إغلاقها بسواتر ترابية، إضافة إلى عدد من المباني الأخرى من بينها مبنى شركة ليبيانا للهاتف المحمول وقناة ليبيا الوطنية. المعتصمون حراك سوق الجمعة ناشد أو طالب هذه الجهات بعدم كسر العصيان المدني، طالب المسؤولين والعاملين فيها. اليوم غالبية هذه المؤسسات لم تعمل، والمؤسسات التي تابعنا أو لاحظنا أنها عملت ليس بكامل قدرتها، وبالتالي اليوم يعتبر هناك عصيان في أغلب المقار التي تم إغلاقها ليلة البارحة من قبل حراك سوق الجمعة. وهذا الحراك أيضا ليس في سوق الجمعة فقط، بل في بلدية تجورة شرق العاصمة وكذلك في بلدية الزاوية في الغرب. يقابل ذلك أيضا هناك صمت حكومي حتى هذه الساعة ريما، ليس هناك أي بيان من الحكومة لتدارك هذا الوضع. أيضا شركة الكهرباء يوم الأمس أعلنت أنها سوف تدخل هناك محطة جديدة، سوف تدخل بقدرة إنتاجية حوالي 1320 ميجاوات لتقوية الشبكة.
3: شكرا جزيلا إبراهيم العبدلي من أمام وزارة الخارجية في طرابلس. تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات على بنى مدنية وعسكرية ولوجستية، أوقعت عددا من القتلى والجرحى من الجانبين.
5: هجمات جوية صاروخية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد مستمر منذ أيام. العمليات العسكرية استهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية في كلا البلدين على الجهة الروسية وتحديدا في روستوف جنوبي البلاد.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
10: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
10: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
14: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك؟ الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة. في هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وما يجري من تطورات في مناطق الضفة الغربية، حملة اعتقالات، مداهمات، عمليات إخطار وهدم تجري في مناطق متفرقة، هذا في الضفة. أما في قطاع غزة فالأحداث على حالها، عمليات الاستهداف المتكررة بشكل يومي، يسجل ارتقاء شهداء وإصابات في صفوف المواطنين. لكن التطورات اللافتة الأخيرة هو القرارات الجديدة التي أعلن عنها بأن إسرائيل وافقت على دخول ما يعرف بمجلس السلام إلى قطاع غزة. هنا كان التساؤل الكبير، ما الذي سيتغير فعليا على أرض الواقع؟ محافظات شمال الضفة الغربية لا زالت تشهد أحداثا عسكرية متواصلة تتمثل بالحواجز العسكرية والإعاقات المرورية في مختلف المناطق. أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبراموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير. نلتقي وإياكم ونحن برعاية من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام. نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة. بداية، أزمات مرورية تشهدها مدينة الخليل نتيجة الطوابير المتوقفة عند محطات الوقود. من الأخبار البارزة هو ما يتعلق بكما سمي سابقة فلسطينية. أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار قال بأن جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي عقدت للنظر في الدعوى التي رفعها المجلس ضد سلطة المطارات الإسرائيلية والأمن بشأن زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة شهدت مرافعة قانونية قوية لفريق الدفاع عن المجلس. أوضح بأن محامي المجلس فند خلال الجلسة ادعاءات سلطة المطارات الإسرائيلية التي حاولت تحميل الجانب الأردني مسؤولية عدم تمديد ساعات عمل المعبر، وادعت أن الأردن يقوم يوميا بإدخال 50 حافلة، مؤكدا أمام هيئة المحكمة أن المشكلة تكمن لدى سلطات المطارات الإسرائيلية وليس لدى أي من الجانبين الأردني أو الفلسطيني، وهي من تحدد عدد الحافلات أو الشاحنات التي تدخل للمعبر. أضاف بأن المحكمة رفعت الجلسة للمداولة على أن يتم إبلاغ محامي المجلس بقرارها خلال الأيام المقبلة، معربا عن أمله في أن يصدر الحكم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الأكثر تضررا والاقتصاد الفلسطيني من خلال إلزام سلطة المطارات الإسرائيلية بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع. تعد هذه الدعوة سابقة فلسطينية إذ تعتبر الأولى التي يرفع فيها القطاع الخاص الفلسطيني قضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد سلطة المطارات والأمن للمطالبة بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة. جاءت الدعوة في ظل تقليص ساعات عمل المعبر وما ترتب على ذلك من تداعيات سلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الفلسطيني، تمثلت في إعاقة حركة الصناعيين والتجار، تأخير إدخال المواد الخام والمستلزمات الأساسية للصناعة، إلى جانب الحد من قدرة المنتجين الفلسطينيين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي ألحق أضرارا مباشرة بالقطاع الإنتاجي وحركة التجارة الفلسطينية. أكد أن القضية تمثل مصلحة وطنية واقتصادية عامة تتجاوز مصالح أي قطاع بعينه، تمس مستقبل المواطنين والحركة التجارية والصناعية الفلسطينية بأكملها.

0: هذا جزء من التطورات الجارية، سنتابع بعد قليل التطورات بتفاصيل أكثر لما يجري في الضفة وغزة، وبعد ذلك ما يجري في المنطقة بشكل عام، لكن نتوقف للحظات إلى دقات الساعة 1:15، ثم نعود برفقة سرايا هوم للسيراميك، بيت الرفاهية. سرايا هوم اللي بيقدم أطقم الحمامات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الأرضيات بكل الأحجام والموديلات، وكذلك الإكسسوارات والمستلزمات الخاصة بالمنازل. بعد قليل لنعود لمواصلة المشوار.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. إجمالا فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، كان الجيش الإيراني أعلن تعليق الهجمات في المنطقة بعد توقف الولايات المتحدة عن إطلاق النار. لكن فيما يتعلق بما يجري هنا في المنطقة، كانت رسالة وفق تقرير نشر بأن حوالي 600 مسؤول أمن إسرائيلي سابق من الجيش الإسرائيلي، الموساد، الشباك ووزارة الخارجية بعثوا برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبوا فيه بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. شددوا أن من شأنها أن تؤدي إلى نتائج كارثية أكبر من فضائح حماس في 7 أكتوبر وتبعاتها متعددة الجبهات. بعث المسؤولون الأمنيون السابقون وفق ما نشر الرسالة إلى ترامب، هذا حسب وسائل إعلام نشرت المعلومات اليوم، عشية اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. دعوه إلى التدخل شخصيا وممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح جماحها وتحديدا المستوطنين. جاء في الرسالة التي بعثتها منظمة قادة من أجل أمن إسرائيل أن لا أحد سواك سيد الرئيس بإمكانه منع هذه الكارثة، ونأمل بصدق أن تستغل لقائك القريب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية كي تنقل رسالة شديدة وواضحة بهذا الخصوص. أشاروا إلى أن استمرار اعتداء المستوطنين والسياسة التي تهدف إلى خنق السلطة الفلسطينية من الناحية الاقتصادية وبطرق أخرى سيدمر أمن إسرائيل وإلى انهيار الاستقرار الإقليمي كله، وسيحبط عمليات سياسية يدفعها الرئيس الأمريكي. حذروا من أن ما سموه بإرهاب المستوطنين ذاتهم من شأنها أن يغلق إمكانية تقدم خطة 20 نقطة التي طرحها ترامب بشأن قطاع غزة والمس بتطلعات توسيع اتفاقيات أبراهام، وتسبب أيضا بأن تعيد دول أخرى وقعت على الاتفاقيات النظر بعلاقاتها مع إسرائيل، وهذا المسار يهدد بتدمير أمن إسرائيل والمس بالمصالح الأمريكية وتحطيم الاستقرار الإقليمي. تم إرسال هذه الرسالة إلى البيت الأبيض ومسؤولين آخرين محيطين بترامب، بينهم صهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الذين وقعوا على الرسالة ومن بينهم رئيس الموساد داني يانوم ورئيس الشباك الأسبق عامي أيالون ورئيس المنظمة الجنرال متان فيلنائي الذي تولى في الماضي منصبي نائب رئيس أركان الجيش ووزير حماية الجبهة الداخلية. وجه المسؤولون في رسالتهم اتهاما مباشرا ضد وزراء في حكومة نتنياهو. جاء أنه ليس سرا أن أعضاء مع معينين في حكومتنا الحالية يوجهون جزءا كبيرا من هذه الفوضى، وأن هؤلاء الوزراء يمنحون حماية، وبالتالي هم أيضا يقدمون الحماية لمؤيديهم المسلحين انطلاقا من دوافع خلاصية ويمنعون

فعليا إنفاذا قانونيا فعالا ضدهم. أضاف المسؤولون السابقون بأن هذا الواقع يضع رؤساء جهاز الأمن الحاليين أمام معضلة مستحيلة تقريبا، بأن يعملوا وفقا لترجيح رأي مهني ووفقا لواجبهم الذي يلزم بإنفاذ حازم للقانون أو الامتثال لتوجيهات القيادة السياسية وفق ما يتطلب ذلك في نظام ديمقراطي.

رئيس حزب يشار غادي إيزنكوت حذر اليوم أيضا من تدهور الأوضاع في الضفة، معتبرا أن المنطقة تقف على حافة الفوضى في ظل ما وصفه بفقدان السيطرة الأمنية خلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته يدعوت حرنوت بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بإضعاف منظومة إدارة الضفة الغربية لأسباب ائتلافية قائلا إن الحكومة فككت الإطار الذي كان يدير المنطقة والمتمثل بالجيش الإسرائيلي. أضاف بأن نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى وزير المالية سموتريتش وإسناد مسؤوليات الشرطة إلى وزير الأمن إتمار بن غفير أدى إلى فقدان كامل للسيطرة وأضعف القدرة على مواجهة ما وصفه بالإرهاب، إلى جانب تراجع فرض القانون والنظام في الضفة الغربية. أكد بأن إسرائيل مقبلة على أيام صعبة للغاية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع القائم. هذا جزء إجمالا مما نشر عن الأوضاع في مناطق الضفة الغربية. منذ الصباح الاحتلال هدم 9 منازل ومنشأتين في مناطق متفرقة من الضفة والقدس في بلدة نعلين غرب رام الله، حصيلة الهدم 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما تم هدم أيضا منازل تعود لمواطنين كانوا يقطنون بها في منطقة عرابة جنوب غرب جنين. هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة. في القدس أيضا كان هدم لمنزل في حي البستان، كما تم إجبار عائلة الرماوي على هدم منازلها 3 ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس بذريعة عدم الترخيص.

طبعا الأحداث أيضا هي في أكثر من مكان، من بين ذلك هو ما يتعلق بمخيم قلنديا. كان اليوم في اقتحام لمعهد قلنديا للتدريب التقني شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال اقتحمت المعهد، أطلقت قنابل الغاز واحتجزت المعلمين والإداريين والعاملين داخل إحدى القاعات، وقامت باعتلاء سطح مبنى اللجنة الشعبية في المخيم.

هذا جزء من التطورات. أما ما يجري ميدانيا وهنا نتحدث عن الحياة اليومية، فهنالك عدة أحداث من بين ذلك هو ما يتعلق بأزمة المحروقات. في هذا الإطار في عدة اتجاهات. أولا، اتفاق جرى ما بين النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين وهيئة البترول على رفع كميات توريد السولار ابتداء من يوم غد لتفادي توقف قطاع النقل عن العمل. جاء بالاتفاق بأنه تم التأكيد على إعطاء الأولوية في التزويد للمركبات العمومية والشاحنات. كانت هنالك دعوة إلى تجنب الاكتظاظ أمام محطات الوقود بما يساهم في تمكين قطاع النقل من التزود بالكميات اللازمة، خاصة وأن كان هنالك إنذارا بأن قطاع النقل العام أصبح قريبا من التوقف عن العمل في ظل أزمة الوقود. لكن في ذات الإطار، هيئة البترول تحدثت بعدة تصريحات وعدة جهات تحدثت أيضا. من بين ذلك كان مجدي حسن وهو رئيس هيئة البترول، قال بأن الهيئة تعمل حاليا على طبعا مع أكثر من شركة لتوفير كميات إضافية من الوقود، توقع بدء زيادة التوريد اعتبارا من الأسبوع المقبل، هذا بالتزامن مع رفع الطلبيات الشهرية المعتمدة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق، إلى جانب زيادة كميات السولار المخصصة لقطاع النقل العام تنفيذا للتفاهمات. أكد بأن الجهود الهيئة لا تقتصر على معالجة الأزمة، بل تشمل أيضا تعزيز المخزون الاستراتيجي في محطات الوقود بما يضمن استمرارية التزويد والقدرة على التعامل مع أي أزمات مستقبلية. أوضح بأن الهيئة تواصل تزويد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بواقع 3 مليون لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد قرابة نصف هذه الكمية يوم الجمعة. أكد بأن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. أضاف بأن الطلب على الوقود شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة بسبب حالة عدم الاستقرار في الإقليم وما رافقها من زيادة إقبال من المواطنين على التزود بالمحروقات. بيّن بأن الهيئة تواجه في الوقت ذاته تحديات ناجمة عن أزمة تكدس الشيكل، إلى جانب معيقات لوجستية لدى الجانب الإسرائيلي تحد من إدخال الكميات المطلوبة يوميا. أضاف بأن عمليات نقل المحروقات تتأثر بالإجراءات اللوجستية المفروضة على الحواجز، ما يؤدي أحيانا إلى إطالة مدة وصول الشاحنات إلى المحافظات. لفت إلى أن توزيع الوقود يتم وفق الحصص السنوية المعتمدة لكل محافظة وبما يتناسب مع معدلات الاستهلاك دون تمييز بين المحافظات. بالنسبة للأسعار، توقع ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية. أوضح بأن إنشاء الشركة الحكومية للبترول يهدف إلى فصل المهام الرقابية عن المهام التنفيذية والتجارية بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة إدارة قطاع المحروقات. دعا المواطنين إلى التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مبينا أن أزمة فائض الشيكل تعد من أبرز التحديات التي تواجه استيراد المحروقات، وأن التحول إلى المدفوعات الرقمية يسهم في الحد من هذه الأزمة وتسهيل عمليات الاستيراد، إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود في ظل التحديات الحالية.

0: لكن كان في تساؤل بسيط انه اعمالها الحكومة شو بتسوي؟ بتدعو المواطنين انه يصير الدفع ايش؟ من خلال البطاقات الالكترونية. ليش؟ لانه بقول لك المحطات بتعاني من ازمة ايداع الشيكل. هلا ازمة الايداع هاي بحد ذاتها قصة كبيرة. طيب انت سؤال صغير يا ربحي، لو انت فكرت بينك وبين نفسك، وبالنهاية اصحاب الاختصاص هم ادرى اكيد، انت بتقول لربحي لما بدك تعبي سيارتك روح ادفع بالبطاقة. طب هو عشان يدفع بالبطاقة شو بده يعمل؟ بده يروح يودع الشيكل في حسابه. فهي يعني نفس الفكرة، هو بتحايل على البنك تقريبا اللي معطي سقف شهري ب5000 شيكل تقريبا. فليش ما خلص يعني تحكم على المصارف وهم يقبلوا الموضوع وخلصنا؟ يعني سواء كان الدفع من خلال ربحي ولا من خلال المحطة ذاتها هي نفس النتيجة، المصاري حتتندع في البنك. اللهم انه ممكن انت توزع الحمل في اكثر من مصرف، يعني ربحي من بنك فلسطين، فلان من البنك العربي، فلان الاسلام الفلسطيني، وهكذا كل واحد والبنك الخاص فيه. 2، هي اصلا يعني دائرة انت بتعيد فيها، حتى لو كان موظف نزل راتبه على البنك هو بده يسحبه من البنك، فاذا بده يدفع الكترونيا بده يدفع من حسابه، او انه بده يسحبه ويرجع يودعه. فهي نفس الفكرة، قديش راح تخفف؟ ما بعرف. هون التساؤل، هو ممكن براهنه انه ربحي مثلا عنده والله في البنك 10,000 شيكل ولا 100,000 شيكل، بدل ما يصرف من جيبته من المصاري الطايلهم الكاش اللي بين ايديه، لا يحرك حسابه شوي، هون بخف الايداع وبيخلي الشيكل في ايده. بس هون لو فكرت فيها في هذا الاتجاه قديش راح تساهم انه الايداعات النقدية، صح هي بالنهاية بالاطار العام رح تكون من خلال المواطن الكازية اللي بترتاح او المحطة يعني، بس البنك بالنسبة له هي نفس الشيء، اذا ما اودعت المحطة حيودع المواطن وبالتالي نفس المبلغ حيصير عندهم فائض بعملة الشيكل. الحل حيكون اكبر من هيك، فانت قد ما تفكر فيها وتروح لافكار مختلفة حتلاقي انه انت لساتك قاعد بنفس المشكلة. لكن هذا كله شو بتستفيد الحكومة منه؟ انه الحكومة بدها توصل لمرحلة مثلها مثل الصين. بالصين انت بتمسك مصاري بايدك؟ ما بتمسكها، كل شيء الكتروني وسهل جدا للرقابة. الى فاصل اعلاني قصير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

على طريق فرش الهول، حركة سالكة إجمالا، لكن الأزمة على كزية الشرق الأوسط. في دورة كمان الحركة سالكة، في حلحول كذلك، في عين سارة كذلك، راس الجورة كمان إجمالا سالكة، حتى مربعة سبتة. لكن خدها قاعدة، وين في محطة وقود ابعد عن المنطقة إذا ما بدك تعدي. بكل المناطق، بكل الضفة. السؤال إنه قديش إجا كمية، هل راح تكفي، راح تضل الكميات موجودة لطول اليوم ولا لا؟ هذا ما حد بيعرف. في كازيات إجاها سولر، تعرف أي ساعة يا ربحي؟ ساعة 2 بالليل وفتحت أبوابها. كيف طلع الخبر اللي نايم صحي وراح يعبي؟ صار في أزمة. فهذا هو الحال اللي احنا عم بنعيشه بهاي الأيام. ربنا يعدي هاي الفترة على خير. هلا اللي بيسأل شو اللي بيصير في منطقة الشرق الأوسط، وين وصلت الأمور؟ يعني بالعربي ما بين أمريكا وإيران. وقفت الهجمات، شو صار لما وقفت الهجمات؟ سعر برميل النفط نزل، كان لازم ترتفع هلأ بعد كم يوم الأسعار بالنسبة للمحروقات، هلأ نزل السعر. هل بيرفعوها ولا ما بيرفعوها؟ هاي متروكة لسه لكم يوم. مضيق هرمز لساته مسكر، بس صار في محادثات بين إيران وأمريكا من جديد. هلا انت بتيجي بتسمع شو بيقولوا الايرانيين وشو بيقولوا الامريكان، بتلاقي كل واحد بيحكي الاشي مختلف. امريكا بتقولك ان العشرة ايام هاي اضعفت قدرة ايران والزمتها على المفاوضات. ايران بتقولك انه احنا طالما وقف القصف احنا وقفنا الهجمات، المضيق مغلق وما رح يفتح الا بشروطنا. فانت لوين رايح الامور؟ ما حد بيعرف. هل ممكن ترجع من جديد بشكل أقوى؟ الاستعدادات العسكرية جاهزة لهذا الشيء. حس إنه كل العتاد العسكري في العالم صار موجود. هل في داعي لإله لكل هذا؟ حيتم استخدامه؟ ما حد بيعرف، ممكن عادي يلف ويرجع. يجيك واحد يقول لك طب هذا السولر والبنزين لما انتقلوا على حساب مين؟ شوف، إذا بدك إياها بطريقة مباشرة على حساب العرب، طريقة غير مباشرة على حساب الأمريكان. الأمريكان شو بيعملوا؟ هم اللي بيدفعوا، بياخدوا من الدول العربية. الأيام الجاية حيكون فيها ارتفاعات على درجات الحرارة من باب العلم.

هلا فعليا كان لما يقصفوا الإيرانيين سفينة في مضيق هرمز يعملوا ضربات هيك سموها. اليوم 5 سفن تم إعادتها صباح اليوم. في سفينة تعرضت لحادث، هذا حسب التلفزيون الإيراني.

هذا هو الحال اللي احنا عم نعيشه ومنتعايشه بشكل يومي. أما بالنسبة لحالة الطرق إجمالا على مستوى الوطن يعني بإطلالة سريعة إجمالا يعني فيك تقول بأن الوضع على ما هو عليه كما كان قبل عدة أيام. ترقومي المصانع مثلا سالكة، كونتينر عش غراب هذا اللي طالع على الشمال ما في مشكلة، راس الجورة مغلقة، فرش الهواء يعني ما انت عارف انه التحديث بيختلف من دقيقة للتانية. فرش الهواء باللي شايفينه على يعني البث المباشر سالكة ما في مشكلة. دورة سالكة، الفوار مغلق، الفحص سالك، السعير مغلق، النبيون السالك. الشمال يعني المناطق الحمراء يعني المغلقة أكثر من المفتوحة.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.

طبعا بالنسبة لشوارع المدينة إجمالا يعني أزمة المرور قائمة وموجودة خاصة عند الكازيات بصراحة. شوي خفف في عين سارة. يعني مربع سبتة فيها شوية أزمة عشان كازية السلام كمثال. البلد تقريبا الحركة انسيابية.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نجدد بكم اللقاء في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568-232-631.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: ضفة الغربية، هدم منازل في رام الله وجنين، واعتقال العشرات خلال اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية. مصابون في اعتداءات إسرائيلية في مناطق بقطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يوسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة ويتوغل شرق مدينة دير البلح. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على التزام بلاده بتنفيذ صيغة الإطار، ويقول إنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على الاتفاق. والمفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد العمل على وضع تقرير عن الانتهاكات. في ظل هدوء نسبي بين طهران وواشنطن، الخارجية الإيرانية تؤكد مجدداً أن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز مع مسقط كانت مفيدة.

0: تنضم إلينا الآن شبكة مراسلي التلفزيون العربي حول العالم، معنا من عرابة في جنين بالضفة الغربية فادي العصا، من نعلين في رام الله بالضفة الغربية كريستين ريناوي، من القدس أحمد جرادات، من دير البلح بغزة عبد الله المقداد، من طهران ياسر مسعود، من واشنطن محمد بالدين، ومن مدينة الأبيض السودانية عمار المغربي. أما الآن فننتقل إلى رام الله ونافذة مع يحيى نافع. مرحبا يحيى.
1: أهلا بك وائل، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النافذة من مدينة رام الله في إطار تغطية التلفزيون العربي للتطورات المتصاعدة في الضفة الغربية، حيث تتواصل وتيرة التصعيد الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية. هذا قالت مصادر إسرائيلية إن هناك تباينا سياسيا وعسكريا في إسرائيل، وذلك في ظل وجود معارضة داخل إسرائيل بشأن الأحداث الأخيرة، حيث حذر معارضون في الكنيست من أن سياسة بنيامين نتنياهو وعنف المستوطنين في الضفة الغربية يمكن أن يقود إلى انتفاضة ثالثة في الضفة، في حين دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى ضرورة تفعيل سياسة الاغتيالات في الضفة.
2: في الضفة الغربية لم يعد التصعيد مجرد مشهد يتكرر مع كل موجة توتر، بل بات عنواناً لمرحلة تتشابك فيها القرارات السياسية بالحسابات الأمنية. وبينما تتوسع اعتداءات المستوطنين وتتعمق الإجراءات الإسرائيلية، تتصاعد داخل إسرائيل نفسها أصوات تحذر من أن السياسات الحالية ستدفع المنطقة نحو منعطف أكثر خطورة. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بدورها عن تباين بين المؤسستين السياسية والعسكرية، بعدما حذر مسؤولون أمنيون من الدعم الذي يوفره قادة الحكومة للمستوطنين وسط توثيق مئات الاعتداءات التي نفذوها خلال الأشهر الأخيرة. انتقادات امتدت أيضا إلى أروقة الكنيست، حيث اتهم نواب في المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية باتخاذ قرارات تقود إلى ما وصفوها بانتفاضة ثالثة، عبر خلق احتكاك متعمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين يحول الضفة إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة بسبب حسابات سياسية لنتنياهو مع قرب الانتخابات.
3: غيرنا المفهوم الأمني لإسرائيل وأحدثنا ثورة هائلة في الاستيطان، نعم ودون اعتذار. نحن عمليا نقضي على فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة في قلب إسرائيل.
2: صحيفة معاريف بدورها أشارت إلى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية طالبوا خلال جلسة وزارية بتجديد الإجراءات الأمنية في الضفة. في المقابل صعد كعادته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من خطابه المتطرف داعيا إلى إعادة العمل بسياسة الاغتيالات. أما على الأرض يجد الفلسطينيون أنفسهم بين مسارين متوازيين، مسار تقوده مجموعات المستوطنين تتهمها منظمات حقوقية بممارسة الاعتداءات والحرق والتخريب والقتل الممنهج دون حساب تحت حماية سياسية وأمنية. أما المسار الثاني فشرعنه نتنياهو لبناء بؤر استيطانية في خطوات يرى خبراء أنها ترسخ واقعا جديدا يهمش الوجود الفلسطيني مع الوقت ويغير معالم الضفة الغربية تدريجيا. في المقابل منظمات دولية حذرت من تزايد خطورة هذا المسار، حيث نبهت Human Rights Watch من أن عنف المستوطنين في ظل الدعم الحكومي العلني ينذر بارتكاب فظائع جماعية ما لم يتحرك المجتمع الدولي فورا لإيقافها. الضفة بمدنها وبلداتها تواجه تهويدا وتقويدا وقتلا وتشريدا وسط إدانات دولية تتكرر لكنها لا تزعج أسماع المحتل.
1: والآن ينضم لنا من عنزة في جنوب جنين مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، ومن نعلين غربية رام الله كريستين ريناوي، ومن القدس أحمد جرادات. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك فادي في عنزة جنوب جنين. في التدخل السابق كنت معنا من عرابة وتابعنا معك عمليات هدم واسعة في هذه المنطقة، الآن انتقلت إلى منطقة أخرى. على ما يبدو الآن هناك عمليات هدم لمحال تجارية في منطقة أخرى في محافظة جنين. أطلعنا على المشهد في جنين ومناطق شمال الضفة الغربية.
4: يحيى، بعد نحو 5 ساعات من عملية الهدم التي تمت لعمارة وعبارة عن أيضا محال تجارية في منطقة عرابة جنوب منطقة جنين على بعد بضعة مئات من الأمتار، انتقلت جرافات جيش الاحتلال ذات الشارع عنزة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين وجلبت الجرافات العسكرية، ويبدو أن الجيش يفرض حصارا حول هذه المنطقة. أخطر 3 بنايات بما يعادل 8 إلى 19 محلا تجاريا بعملية هدم، وسيكون هناك أيضا هدم لشقتين سكنيتين مسكونتين. نلاحظ في الصورة أن الناس يقومون بمحاولة إنزال ما يستطيعوا إنزاله من إحدى البنايات السكنية، والجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي نزلت من الشاحنات على الأرض، وفي ذات اللحظة تمر حافلات المستوطنين. هذه الحافلة التي تظهر في الصورة هي للمستوطنين، تعبر هذا الطريق، كل ذلك لتسهيل حركة المستوطنين وأن يكون الشارع بدون بناء فلسطيني في هذه المنطقة. عمليات الهدم التي تمت في عنزة كانت كثيرة، أكثر من 10 عمليات هدم في الأشهر القليلة الماضية، وكلها على الشارع الرئيسي في هذه المنطقة الغربية من هذه البلدة، الشارع الذي يوصل في نهاية المطاف إلى قلب مدينة جنين وإلى منطقة جنوب جنين تحديدا إلى محافظة نابلس جنوبا. هذا الشارع يسعى جيش الاحتلال لإبقائه فارغا من البنايات السكنية وفارغا من التواجد مع توسيع المستوطنات من بضاعة، وهذا خسائر كبيرة للفلسطينيين. أيضا في هذا الموقع هناك محلات تجارية مختلفة في هذا الموقع، الناس يحاولون إخراج لكن لا يستطيعون خلال دقائق معدودة أن يخرجوا كل حاجياتهم وكل بضاعتهم، وبالتالي ضربة تجارية اقتصادية لمن هو مستأجر هذه المحلات ويقوم بالتجارة فيها، ولصاحب هذه المحلات بالتأكيد لأن البناء له تكلفة كبيرة في الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي هذه الجرافات الآن على استعداد كما نلاحظ في هذه الدقائق المعدودة، لحظات تحبس فيها أو يحبس فيها الفلسطينيون أنفاسهم. نحن اخترنا هذا الموقع

0: الموقع نوعا ما البعيد المطل على المنطقة، كون جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما وصل مجموعة من الصحفيين وحاولوا أن يقوموا بتصوير ما يقوم به الناس من إفراغ محلاتهم في دقائق قليلة، الجيش قام باحتجاز عدد منهم، لذلك ارتأينا أن نأخذ مسافة بعيدة عن هذا المكان وأن نقوم بعملية التصوير حتى تكون الصورة واضحة. وكذلك المشهد واضح بأن هذه الجرافات التي أنزلها جيش الاحتلال من المركبات أو الشاحنات على الأرض ستقوم بنهش هذه الجدران وستغير هذا المشهد بشكل كامل. هل سيقوم الجيش بالفعل بهدم هذه البنايات الثلاث التجارية والسكنية أم أنه سيقوم بهدم إحداها ويترك الأخرى؟ كل ذلك ستجيب عنه الدقائق القليلة المقبلة. كان في كثير من الأحيان يقوم بحرب أعصاب إذا صح التعبير لدى الفلسطينيين عندما يدخل إلى منطقة ويسعى إلى عمليات هدم لعشرات المنازل أو عشرات المحال التجارية، يقوم بهدم واحد أو اثنان ومن ثم ينسحب حتى يبقي الناس في حالة من الصدمة والاستعداد النفسي السيء في هذا السياق. لا هم يعرفون أنهم سيهدم هذا المنزل أو المحل التجاري أم أن الجيش سيقوم بالعودة مرة أخرى. أيضا القضية اليوم أخذت منحى آخر بعد كل هذه الساعات الطويلة عندما استخدم جيش الاحتلال عدة جرافات وفشلت في إنهاء وجعل البناية السكنية تردم، استخدم جرافات من النوع الأول ومن ثم جرافات عسكرية ومن ثم جرافة ذات الذراع الطويل وهي أقرب بالكماشة عندما استطاع أن يقوم بردم هذه البناية في منطقة عرابة، والآن يدخل هذه الجرافات لأن هناك طابقين أو ثلاثة طوابق وبالتالي تستطيع أن تقوم بعملية الهدم المرتقبة هنا في قرية عنزة جنوب جنين. يحيى،
1: شكرا لك فادي العصم مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من عنزة في جنوب جنين. إلى محافظة رام الله مع مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، أهلا بك كريستين. إذا اعتداءات مستمرة ومتواصلة من قبل المستوطنين في شرق رام الله وشمال شرق رام الله، بينما في غرب المحافظة عمليات هدم تحديدا في بلدة نعلين التي تتواجدين فيها. أطلعينا على الصورة من نعلين التي يعني أنذرت فيها عشرات المنازل بوقف البناء وإمكانية هدمها في الأيام القادمة.
2: صحيح يحيى، نحن موجودون في بلدة نعلين إلى الغرب من رام الله، نحن قرب أحد المنازل التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم. جرافات تابعة للاحتلال كانت هنا وهدمت منزلين اثنين ومنشأة زراعية. هذا المنزل هو منزل قديم عمره أكثر من 120 عاما، يستفيد منه مواطنون من عائلة نافع إلى جانب أيضا

0: بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عند وسيم نافع هدى داره، عنده دار تقريبا 250 متر ساكن فيها هو ومرته واولاده 5-6 عنده، هدوها ونزلوا احنا فجرناها دي مروحه لهم طالعين من الطريق هذا الطريق صعبه شوي، بس الجبات والبواقر طلعتها ووقفوا عند البيت. البيت قديم جدا هذا، يعني فوق 120 سنه عمره، شديد رممناه احنا يعني زبطنا فيه شوي نقعد فيه، بنقعد فيه بجيب مرتي واولادي وعيالي وامي نقعد فيه، بنصيف فيه، بنيجي بنوكل بنشوي بنقعد في الزيتون، بنيجي نلقى الزيتون. بتفاجأ لهم ساعة بيت لهم بيهدوا فيه، يجينا بدنا نيجي عليهم من هان فردونا وصاروا يطخ علينا شو اسمه مطاط وهيل، منعونا نكرب. وزي ما انتم شايفين يعني دار قديمة جدا يعني ومش مضايقة أحدها وبيت قديم.
5: لماذا يهدم الاحتلال للفلسطينيين؟ ما الهدف؟
4: سياسة التهجير، هاد بدهم يهجرونا، بدهمش يانا هان، بدهمش يانا نضل في البلاد، يعني عندهم سياسة تهجير وبدهم يطلعونا من البلاد. اللي بيهدوا لدارة، اللي بيهدوا لبراكس، اللي بياخذوا غنماته، اللي بياخذوا أولاده، هذا الاحتلال.
5: شو رأيكم بمخططات التهجير؟ لأنه في كلام كثير إنه الاحتلال يخطط لتهجير قرى من الضفة الغربية حاليا، كيف يرد الفلسطينيون على هذه المخططات أو النوايا الإسرائيلية؟
4: إحنا إن شاء الله ثابتين هان، ثابتين بنتحركش، يعني بنموت فرضنا، بنموت في بلادنا، وين نروح؟ نطلعش برا بلادنا هذه. هذا بيت قبل الاحتلال بخمسين سنة سبعين سنة بسبح، وين نطلع وندشر؟ بلادنا أرضنا، هذه أرضنا، أرض جدودنا. هذا زيتون، هذه زيتونة طلعت تشصرها الباقر، تشصرها هي خليني أصورها، تشصرها الباقر وهي ما إلها دخل. والبيت نفس الإشي، البيت نفس الإشي قديم جدا.
5: صدام، إذن يحيى وكافة المشاهدين، كما استمعنا نتحدث عن حملة هدم شهدتها الضفة الغربية المحتلة هذا اليوم، ليس فقط هنا في نعلين غرب رام الله، أيضا في القدس المحتلة، أكثر من منشأة في البستان، في جبل مكبر، في بيت حنينة، نتحدث أيضا عن حملة هدم في جنين. واضح أن شكل عدوان الاحتلال على الفلسطينيين هذا اليوم هو هدم المنشآت السكنية والتجارية وأيضا الزراعية. وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر من 800 منشأة بمختلف أنواعها هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع هذا العام الجاري. يحيى،
6: شكرا لك كريستين ريناوي، كنت معنا من نعلين في غرب رام الله. إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا بك أحمد، نرصد معك آخر التصريحات الإسرائيلية المرتبطة بما يجري في الضفة الغربية والحديث عن تحذيرات من بعض الأوساط الإسرائيلية من إمكانية حدوث انتفاضة ثالثة في ظل الاستفزازات التي يقوم بها المستوطنون وجنود جيش الاحتلال للفلسطينيين في الضفة.
7: يعني هذه تقديرات مسؤولين أمنيين إسرائيليين يتحدثون عن إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة، ولكن ربما لا تستطيع أي جهة الحديث بشكل رسمي عن موعد هذه الانتفاضة إن حدثت، ولكن هناك بعض المؤشرات بشأن تصاعد الهجمات الاستيطانية على الفلسطينيين المدعومة من الحكومة الإسرائيلية ومن الأجهزة ومن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية. لذلك في هذه الفترة كثر الحديث عن إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة، ولكن أيضا نتحدث يحيى عن زيادة في وتيرة الهجمات المنظمة الإرهابية التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه الوتيرة ربما ازدادت في الأسبوع الأخير، ولكنها كانت قائمة على الأقل في العقدين الماضيين وتزايدت بشكل ملموس في السنوات الثلاث الماضية في ظل وجود أطراف داخل حكومة بنيامين نتنياهو يدفعون نحو حسم ملف الضفة الغربية المحتلة عبر الاستيلاء على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين من الجبال الفارغة في الضفة الغربية عبر إنشاء مزيد من البؤر الاستيطانية وعبر شرعنة هذه البؤر، وأيضا إقرار ميزانيات ضخمة لم تقر في السابق لدعم الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. تقديرات أمنية عديدة، ولكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تقم بأي شيء لمنع على الأقل هجمات المستوطنين، وهذا ما دفع عدة جهات للحديث عن تكامل يعني ما بين المستوطنين وهجماتهم وما بين يعني أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأن الجيش الإسرائيلي لا يمنع هذه الهجمات.

0: ولا يستبق حتى هذه الهجمات بنصب حواجز لمنع وصول المستوطنين لبلدات وقرى الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأيضا جهاز الشباك الإسرائيلي لا يلاحق من يوصفون بأنهم مؤثرون في صفوف المستوطنين الإسرائيليين تجاه هذه الهجمات ومن يخططون لتنفيذ الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين. وأيضا نتحدث عن وجود أفراد من الشرطة الإسرائيلية التي يترأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدعمون أو على الأقل يتغاضون عن أعمال المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. في الأعوام الثلاث الماضية نتحدث عن إجراءات غير مسبوقة بشأن الاستيطان، محاولة حسم ملف الضفة، وأيضا دعم لهذه الجهات المتطرفة. وهذا الدعم لا يقتصر فقط على الدعم السياسي، بل ربما الأخطر هو تغلغل هذه الفئة داخل المؤسسات الإسرائيلية العديدة المختلفة. نتحدث عن المؤسسات الأمنية، ولكن أيضا نتحدث حتى عن المؤسسات المدنية، القضاء، كل المؤسسات في إسرائيل بات فيها أشخاص من تيار الصهيونية الدينية ومن تيار المستوطنات الذين ينادون دون بحسم هذا الملف ويدفعون نحو خطط استيطانية للاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين، ويعتقدون أن أي انتفاضة قد تحدث خلال الفترة المقبلة قد تكون بمثابة فرصة لتطبيق الأجندة الاستيطانية وأجندة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي في القدس. والآن لمزيد من النقاش حول ما يجري في الضفة الغربية أرحب بضيفي هنا في رام الله إياد أبو زنيطة، المتحدث باسم حركة فتح. أهلا بك أستاذ إياد. إذن تابعت معنا عمليات هدم واسعة في الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها، هذا يأتي إلى جانب اعتداءات لا تتوقف للمستوطنين في مناطق مختلفة. إذن تكامل الأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال، لكن السؤال للمتحدث باسم حركة فتح، أين فتح مما يجري؟
2: تحياتي أخي يحيى لك ولكل المشاهدين الكرام. بداية، نعم، التوصيف الذي ذكرته صحيح، هي مسارات متكاملة، عمل ممنهج احتلالي تقوم به سلطات الاحتلال بأذرعها، طبعا ذراعها المستوطنين والجيش إلى آخره. وهنا سأبتعد عن التوصيف قليلا وأنتقل إلى سؤالك الحقيقي، أين حركة فتح مما يجري على الشارع أو ما يجري في الشارع الفلسطيني؟ حركة فتح موجودة في الشارع الفلسطيني. حركة فتح هي من تقود أصلا يعني ربما يعني تصدي المستوطنين في الضفة الغربية وتطالب بالمقاومة الشعبية. السؤال أين حركة فتح هو دائما موجه لحركة فتح، وعلينا أن نسأل هل هنالك حركات أخرى في الشارع الفلسطيني؟ نعم، موجود حركات أخرى في الشارع الفلسطيني. المطلوب تكامل الأدوار ما بين الحركات الفلسطينية كاملة في التوجه نحو مقاومة شعبية. هذه المقاومة الشعبية هي أبرز ما نطلبه نحن اليوم أو أبرز ما يحتاج الشارع الفلسطيني اليوم، وهو ضرورة ملحة، لأن الاحتلال يريد أن ينهي وجودك. حركة فتح تقود كثير من الأشياء أو تقوم بخطة استراتيجية واضحة. أولا، هي توثب كل الاعتداءات الموجودة في الأراضي الفلسطينية. هذه الاعتداءات ترفع المحاكم الدولية من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، تخاطب الدول العربية كاملا، تخاطب الأحزاب التي لها علاقة مع حركة فتح في العالم الأوروبي أو العالم الأمريكي أو غيره. تعمل حركة فتح على تقديم مساعدات للمضطرين، تعزز الوجود الفلسطيني، تسعى لأن يكون هنالك دور أكثر وجودا، تحاول أن تقود أو أن تبحث عن صندوق لتعويض المتضررين. إذا الوجود هو وجود حركة فتح في الشارع متوفر وموجود، لكن السؤال الحقيقي يكمن في أين كل الفلسطينيين كحركات وأحزاب في الشارع الفلسطيني. أيضا
1: هذا سؤال منطقي، ولكن أنت تعلم حركة فتح هي الحركة الأوسع على الأقل، وهي تحكم عمليا صحيح الضفة الغربية صحيح من خلال السلطة الفلسطينية التي صحيح يعني تشكلها بالأساس حركة فتح صحيح. لكن لطالما حركة فتح عبر قيادتها تحدثت عن تبني خيار المقاومة السلمية والشعبية، لكن على الأرض صحيح أن حركة فتح موجودة ولا أحد يمكن أن ينكر ذلك، ولكن ليست بالشكل المطلوب وبحجم الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات المستوطنين على الأقل. لماذا لا تفعل لا يفعل هذا الخيار، خيار المقاومة السلمية في الضفة؟
2: هذا خيار المقاومة الشعبية والمقاومة السلمية هو خيار مفعل وضروري، لأنه نحن بحاجة مرة أخرى، بحاجة ماسة لهذا الخيار. هذا الخيار لا تطرح حركة فتح، ربما يطرح الشارع الفلسطيني كله اليوم. تقود حركة فتح؟ أي نعم. هل قدمت حركة فتح شهداء في المقاومة الشعبية؟ نعم، كله مطلوب. لست هنا بوارد الدفاع عن حركة فتح، بوارد مرة أخرى أن نقدم حلول للمشكلة المتعاظمة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين وهجماتهم المتوحشة. بالتالي خيار المقاومة الشعبية هو خيار نتبناه ولا يمكن أن نتنازل عنه، لأنه نؤمن أن المقاومة العسكرية اليوم ربما تجر علينا أضرار كثيرة، ربما الصراع مع إسرائيل العسكري تريد إسرائيل اليوم مطر فيها، هذا يعني قصة أخرى. لكن تبني خيار المقاومة الشعبية مطلوب، تفعيل هذا الخيار مطلوب. نعم أنا معك وأنت محق في السؤال أنه ربما هنالك تقصير اليوم، لكن هذا كله أيضا بفعل ما نتعرض له من ضغوط. أنت تعرف أن إسرائيل تقمع الضفة الغربية بالحديد والنار، وربما هنالك خوف لدى المواطنين الفلسطينيين أو لدى الشعب الفلسطيني من المواجهة الحقيقية مع إسرائيل. لكن الأوضاع إن استمرت على ما هي عليه صدقني ستنفجر، واستأول إلى مقاومة شعبية. هذه المقاومة الشعبية حقيقية، لأنه لا يمكن الاستمرار والفلسطيني يرى أرضه تنهب وممتلكاته تسرق دون أن يحرك ساكن. هذا طبيعي بالفطرة الإنسانية بالطبيعة قبل أن تكفلوا الشرائع والقوانين الدولية لك كحق كفلسطيني. يعني ما جرى في في في في تل قبل أيام هو دفاع عن النفس،
1: صحيح،
2: وبالتالي هذا جراء انفجار موجود، وبالتالي هذا شيء فطري عند الإنسان قبل أن تكفلوا مرة أخرى الشرائع والقوانين الدولية. وبالتالي لا، الحركة مستعدة لأن يكون هنالك مواجهة شعبية مع إسرائيل، مقاومة سلمية مع إسرائيل. بالعكس هذا خيار مطروح، وهذا خيار الأصل أن يكون على الأجندة، وهو خيار عملي، لأنه مرة أخرى لا يمكن الفلسطيني أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الاعتداءات التي باتت تصل إلى المنازل الفلسطينية.
1: هل هناك نقاش داخل حركة فتح حول ذلك، خاصة وأن استراتيجية إسرائيل أو استراتيجية اليمين الإسرائيلي تنجح بشكل كبير في الضفة الغربية، وأنت تتابع على الأرض هذه السيطرة الواسعة على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية في السنتين الأخيرتين على الأقل، هل هناك نقاش لتغيير الاستراتيجية الفلسطينية؟
2: نعم هنالك نقاش جدي، لأنه الواقع يتطلب هذا النقاش، وأنا بكون غير صادق معك إن قلت لك أنه ما في نقاش، لأنه الواقع اللي بات يفرضه المستوطنين وأجندتهم وجيش الاحتلال بات واقع يفرض عليك النقاش حتى لو لم تكن تريده، لأنه هذا أمر طبيعي. وبالتالي عليك أن تراجع استراتيجيتك، وحركة فتح دائما تراجع استراتيجيتها وتتبنى مرة أخرى حتى اللحظة خيار المقاومة الشعبية كخيار ضروري لمواجهة ما تتعرض له القرى والمدن الفلسطينية. هلا استراتيجيات هذا الخيار كثيرة، استراتيجيات هذا الخيار الخروج للشارع، استراتيجيات هذا الخيار تعويض المضطرين، استراتيجيات هذا الخيار التكافل الاجتماعي، استراتيجيات هذا الخيار إيصال رسالتك للعالم، استراتيجيات هذا الخيار يعني إنشاء صندوق للتعويض، استراتيجيات هذا الخيار إنشاء دعنا نقول حملة إعلامية مستدامة ومستديمة نقل كل ما يجري من من من من مجازر بحق شعبنا الفلسطيني الخارج، استراتيجية هذا أو هذه المقاومة إنه أنت تأتي بمتضامنين أجانب إلى مكان الحادث، لأنه المقاومة الشعبية هي بتجيب كمان معك أناس من الخارج متضامنين أجانب، صحفيين، سياسيين، دبلوماسيين إلى آخره، هذا عدا عن المسار القانوني لتنتهج السلطة الوطنية الفلسطينية. بعرف إنه هذا غير كافي، بعرف إنه هذا قد لا يقدم إجابة واضحة للمشاهد والمواطن الفلسطيني تحديدا ولشعبنا الفلسطيني، لأن المواطن الفلسطيني اليوم يخرج من أزمة ويدخل في أزمة أخرى، من أزمة رواتب إلى أزمة محروقات إلى آخره. لكن علينا أن نعي وبصورة واضحة أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست مستهدفة بصفتها فتح أو بصفة فتح لتقودها، لا لا لا،
1: الكل الفلسطيني
2: الكل
1: مستهدف،
2: الفلسطيني مستهدف، ولأنها رمز سياسي ولكن لديها مؤسسات مستهدفة، صحيح. وبالتالي علينا العمل بشكل جمعي.
1: ولكن أستاذ إياد، هناك المواطن الفلسطيني البسيط الذي يدافع يعني عن نفسه يعني بشكل
2: ما يملك أصلا،
1: بصدر عار أمام قطعان المستوطنين المدعومين المدججين بالسلاح والمدعومين من حكومة إسرائيل، يسأل المواطن الفلسطيني حماية المواطن مسؤولية من؟
2: من حق المواطن أن يسأل هذا السؤال بالمناسبة، ومن حق ومن واجب المسؤول أن يجيب المواطن مسؤولية حمايته على من؟ ولذلك أقول لك أنه أنت محق عندما سألتني هل تفعيل المقاومة الشعبية مطلوب؟ نعم مطلوب تفعيل المقاومة الشعبية، هذه خطوات ستقوم بها حركة فتح يعني في الفترة القادمة، تبحث بشكل جدي هذه الخيارات أو خيارات أيضا العلاقة مع الاحتلال تبحث بشكل جدي، لأنه ما عاد بالإمكان أن نفعل علاقتنا مع الاحتلال أو يكون هناك علاقة مفعلة مع الاحتلال في ظل ما يجري من جرائم بحقنا كفلسطينيين، ولا يمكن لحركة فتح السكوت عما يجري. إذا لم يكن اليوم ففي الغد، ومرة أخرى ما تقوم به عصابات المستوطنين من هجمات همجية ستفجر الأوضاع في الضفة الغربية. حركة فتح قبلت أم لم يقبل، أم لم تقبل، الشارع الفلسطيني قبل أم لم يقبل، هذا بالفطرة سيكون، لأنه لا يمكن القبول بما تطرح إسرائيل، ولا يمكن القبول ب ببقاء الفلسطيني مكتوف الأيدي، وبالتالي من حق المواطن الفلسطيني أن يجيب. المسؤولية نعم تقع على كاهل السلطة الوطنية الفلسطينية جزء منها، وعلى المسؤول الفلسطيني جزء منها، والأزمات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني اليوم المسؤول مطالب أن يجيب عليها، ومطالب أن يقدم إجابة واضحة ومقنعة
1: ولكن
2: للمواطن الفلسطيني.
1: يعني سريعا، لا أحد يجيب، يعني المواطن الفلسطيني يسأل أين المسؤول الفلسطيني ليتحدث عن هذه الأزمات المركبة التي يعيشها المواطن.
2: أنا معك إنه المسؤول الفلسطيني هو دير بالك مواطن فلسطيني ويعاني نفس الأزمة،
1: ولكن عليه مسؤولية.
2: عليه مسؤولية، وإذا مش قادر على المسؤولية عليه أن ينسحب ويكون هنالك بديل له ليجيب المواطن الفلسطيني على المسؤولية. كل الأسئلة تطرحها أخو يحيى أنت محق فيها، والمسؤول الفلسطيني عليه أن يخرج للشاشات ويجيب. أنا أجيبك اليوم بصفتي ناطق باسم حركة فتح، أقول لك أن حركة فتح غير مغيبة عن الشارع الفلسطيني، ستكون موجودة وهي موجودة ودائما موجودة. لم تمنع حركة فتح أي مواطن فلسطيني من الخروج بمقاومة شعبية أو غيرها. ومرات ما بعرف كيف بدي أوصلك الحالة، لكن قد الإنسان ينأى بالمسؤولية عن نفسه ويحاول إلقائها على جسم المسؤول السياسي أو على حركة بعينها لأنها تقود الشارع الفلسطيني. خياراتنا صحيح ضيقة لكن هي موجودة، تفعل في الوقت المطلوب، وإن شاء الله ستكون حركة فتح في الميدان.
1: أشكرك جزيلا أستاذ إياد أبو زناتر المتحدث باسم حركة فتح، شكرا لحضورك معنا. نعود مرة أخرى إلى جنين، إلى عنزة تحديدا في جنوب المحافظة، مع فادي العصا. فادي، يبدو أن عمليات الهدم بدأت في هذه اللحظات.
3: نعم يحيى، بدأت جرافات جيش الاحتلال.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: وائل، بلا شك وتيرة التصعيد والخروقات الإسرائيلية لا زالت مستمرة، رغم الحديث المتكرر عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إدخال مجلس السلام والسماح لقوات الاستقرار الدولية بالدخول إلى بعض المناطق في قطاع غزة، ولكن على الأرض السلوك الإسرائيلي لم يتغير، بل على العكس من ذلك ازدادت الخروقات وتيرتها بصورة أوسع وأشمل. اليوم كانت هناك عملية تقديم للمكعبات الصفراء في شرق مدينة غزة، تحديدا في منطقة الشجاعية في شارع السنافور ومنطقة مشتهى، وأيضا في حي التفاح شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى توسعات أيضا شهدتها المنطقة الشرقية لدير البلح. الآليات العسكرية الإسرائيلية في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم تقدمت أيضا في تلك المنطقة ووضعت مكعبات صفراء في هذه المناطق، وبالتالي صدرت بموجب هذه الإجراءات مزيد من الأراضي، وأجبرت أيضا مزيد من العائلات على النزوح باتجاه المناطق الغربية. ما يجري هو استمرار لهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت منذ 7 أكتوبر من عام 2023، وانخفضت حدة هذه العمليات، لكن على الأرض ما يجري هو استكمال لكل هذه المخططات الأمنية والعسكرية، سواء من حيث استمرار وتيرة الاغتيالات كما جرى اليوم في منطقة القرارة حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين، أو من خلال الإجراءات الأمنية على الأرض وتوسعة مساحة الخط الأصفر، والتي أعلنها صراحة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه سيصل إلى في السيطرة إلى نحو 70% من مساحة قطاع غزة. على الواقع الإنساني نحن لا زلنا نتحدث عن مشهد إنساني يزداد تعقيدا على المواطنين في قطاع غزة. هناك نسب غير مسبوقة من انتشار للأوبئة والأمراض، هناك عجز كبير في المنظومة الصحية في تقديم خدماتها، وفي كل يوم تصدر وزارة الصحة بيانا جديدا حول الخدمات وتوقفها أو عجزها عن تقديمها في معظم المجالات الصحية والخدماتية الأساسية. واليوم كان هناك بيان لهذه الوزارة بأن قطاع النقل الخاص بموظفيها في القطاع الصحي سيتوقف في أي لحظة نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية. هذه القيود بلا شك توسعت بصورة كبيرة، امتدت للكثير من التفاصيل الحياتية، والتي تزداد تعقيدا في ظل معاناة كبيرة وفي ظل نسبة دمار هائلة. نعم. وتقليص لمساحة قطاع غزة بصورة أوسع وأشمل، وهذا يعني بلا شك مزيد من المعاناة ومزيد من الضغط على السكان المحليين الذين لا أفق حتى هذه اللحظة لإنهاء معاناتهم.
6: شكرا جزيلا عبد الله مقداد في دير البلح. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يقبل باستمرار خرق إسرائيل لبنود اتفاق الإطار، وأشار إلى خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على الاتفاق رغم التزام لبنان الكامل به. جاء ذلك خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي طالب بتحرك دولي ضد مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية كما قال. معنا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، إذن مواقف لافتة من الرئيس عون يقول الآن أن استمرار الخروقات الإسرائيلية إنما يهدد اتفاق الإطار.
3: صحيح، وهو يلتقي في هذا الموقف اليوم مع بيانات الجيش اللبناني التي صدرت منذ بدء المناطق التجريبية وتنفيذ المناطق التجريبية على أرض الواقع وانسحاب القوات الإسرائيلية من زوطر الغربية مثلا، وقيام القوات الإسرائيلية باستهداف محيط تواجد الجيش اللبناني. وهذا عمليا كان تحدث عنه الجيش اللبناني خلال الاجتماعات التي جمعت قيادة الجيش وعدد من الضباط مع الوفد العسكري الأمريكي المتواجد في بيروت. هناك تأكيد وإصرار من قبل الجيش اللبناني على أن الانتهاكات وخرق وقف إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية يقوض عمل الجيش اللبناني ويمنعه من تنفيذ كامل لما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وتباعا سينعكس على أرض الواقع. ونحن أمام على بعد أيام فقط وائل من جولة جديدة هي السابعة للمفاوضات ستنعقد في روما، وبالتالي لبنان لا يزال يؤكد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وهذه كانت من العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية عمليا في خلال زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن على الرغم من كل ذلك، نحن نشهد في كل مرة تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات تصعيد ميداني إسرائيلي، وهو ما يحصل حاليا في جنوب لبنان، إن كان باتجاه المواطنين العائدين إلى قراهم، وإن كان كذلك الأمر باتجاه الجيش اللبناني في محاولة لمنع الجيش من القيام بواجباته، علما أننا في فترة تجريبية لاحتمال انسحابات متتالية للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وبالتالي هذا الأمر يقوض عمل الجيش اللبناني ويمنعه من إتمام مهامه بطريقة كاملة، وهو سينعكس عمليا على تنفيذ اتفاق الإطار والمناطق التجريبية وما إلى ذلك، وسيمنع الجيش اللبناني من إتمام مهمته كاملة كما حصل في وقت سابق بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، عندما بقيت القوات الإسرائيلية محتلة لعدد من المناطق، بقيت تمارس اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار، وهو ما منع الجيش اللبناني عمليا من الانتشار بشكل كامل في جنوب لبنان ومعالجة الذخائر التي كانت موجودة في الأنفاق في جنوب الليطاني.
6: شكرا جزيلا جويس الحاج خوري في بيروت. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع عمان كانت مفيدة بشأن إدارة مضيق هرمز، وأفاد في مؤتمر صحفي بأن المحادثات بشأن هرمز لا علاقة لها بالولايات المتحدة وإنها غير معنية بها. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، استخدم بقائي وصف مفيدة للحديث عن المفاوضات مع سلطنة عمان، وهذا يختلف تماما عندما يقول إيجابية أو كان هناك اتفاق. واضح أنه لا اتفاق حتى الآن.
4: مؤكد وائل، لا يوجد هناك اتفاق نهائي، ولولا لو كان هناك اتفاق لأعلنت عنه طهران ربما، ولكان هناك بيان مشترك على أقل تقدير في نهاية هذه الجولة. في ذات الوقت أيضا وائل، يجري التأكيد إيرانيا على أن المشاورات ستبقى مستمرة وعلى صعيدين، فني وكذلك سياسي. في ذات الوقت يجري التأكيد أيضا إيرانيا على أن هذا المسار التفاوضي مع الجانب العماني لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية. لماذا وائل؟ لأن طهران لأكثر من مرة تقول بأن الدولتان المعنيتان وهما الساحليتان على مضيق هرمز هما المعنيتان بالتفاوض بشاكلة إدارة مضيق هرمز مستقبلا، بشكل يمكن للسفن أن تمر بضمان كلا الدولتين. وبالتالي يجري التأكيد على أن المسار التفاوضي مع عمان لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان هناك تبادل للرسائل مع الجانب الأمريكي، ولكن لا تريد طهران التفاوض، وتحديدا في هذه المرحلة وهناك إصرار على هذا الصعيد أن لا تدخل بمحادثات مع الجانب الأمريكي في شاكلة إدارة مضيق هرمز، تعتبر ذلك حصرا معني به الجانب العماني. وهي
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: بعد أن كنا شهدنا أسبوعين متواليين من الأعمال العسكرية والضربات التي أخذت منحا تصاعديا حتى يوم الجمعة، الوقت الذي قرر فيه ترامب مع كبار مسؤولي إدارته، كما تقول المصادر خاصة CNN ونيويورك تايمز، أن يوقف الأعمال العسكرية وأن يعطي الدبلوماسية فرصة. واليوم تشير CNN إلى أن التصريحات التي صدرت عن مايك والدز المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة يوم أمس على عدة وسائل إعلام أمريكية منها CBS وNBC وكذلك فوكس نيوز حول إعطاء الدبلوماسية فرصة لكن إبقاء الخيارات جميعها على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت بتوجيه من البيت الأبيض. وفي هذا ما فيه من أن كبار المسؤولين ممن كانوا يتصدرون للتصريح فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تلا ذلك من تصعيد، كل أولئك تقريبا الآن محجمون عن التصريح. السيناريوهات التي تدرسها الإدارة الأمريكية جميعها خيارات صعبة، وذلك ما يزيد من حالة الضغط حتى في داخل معسكر الحزب الجمهوري. يوم أمس كان سيناتور بيل كاسيدي وهو جمهوري من ولاية لويزيانا يقول بأن على ترامب أن يدعو إلى حوار وطني وأن ينظر، وخاصة في إطار حزبه أي الحزب الجمهوري، إلى آلية يخرج بها أو تخرج بها الولايات المتحدة من مسار هذه الحرب بأقل الخسائر. هنالك أيضا امتعاض وخشية حتى دعنا نقول من أن ترامب في حال أقر لإيران ما تريده وهو إحكام سيطرتها بناء على روح مذكرة التفاهم أو تفسيرها كما تقول الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم، فإنه يكون بذلك قد أعطى إيران نصرا يتعلق بسيطرة على مضيق كان مفتوحا قبل أن يتخذ هو قرار المضي باتجاه الحرب في 28 من فبراير الماضي، مدفوعا بتصورات إسرائيلية بالدرجة الأولى قدمها له نتنياهو، وكان يفاخر نتنياهو بهذه النقطة أمام الإعلام الإسرائيلي. ويوم أمس أيضا كانت له مقابلة مع فوكس نيوز أي رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي غادر وهو الآن في طريقه إلى واشنطن، ويفترض أن يلتقي ترامب في الساعات القادمة، يتعلق بتوحيد وجهة النظر أو الاستراتيجية المتعلقة بإيران. ترامب في خيارات توسيع التصعيد هنالك حسابات صعبة ومعادلة صعبة تتعلق بالمدنيين والتعلق بالطريقة التي يمكن أن يخرج بها أو تخرج بها الولايات المتحدة في حال قررت المضي قدما إلى الحد الأقصى مع إيران.
6: شكرا جزيلا محمد بدين في واشنطن. في السودان، استهدفت قوات الدعم السريع عددا من المواقع داخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان باستخدام مسيرات انتحارية في تصعيد جديد للهجمات التي تطاول المدينة. وبحسب مصادر محلية شمل الهجوم الزراعي ودار المحامين إلى جانب برج المراقبة بمطار الأبيض، فيما لم ترد معلومات رسمية بشأن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية جراء الهجمات. معنا من الأبيض بشمال كردفان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار، أطلعنا على الوضع عندكم في الأبيض وعموما على الجبهات القريبة منها.
14: وإلى جراء الاستهدافات التي تمت ليلة الأمس في مدينة الأبيض، الأوضاع الآن تمضي داخل هذه المدينة بشكل طبيعي. كما تلاحظ الصورة من خلفي، الأمور طبيعية والأوضاع طبيعية وحركة المواطنين تمضي بشكل طبيعي، ولكن طالت الاستهدافات عدد من المواقع أبرزها دار المحامين الذي وقفت كاميرا تلفزيون العربي على هذا الموقع والتقطنا حجم الدمار الذي صاحب هذا الاستهداف لهذا الموقع، إضافة إلى أن بحسب المعلومات التي تحصلنا إليها بأن الطائرات التي قامت بالاستهداف هي طائرات انتحارية تتبع لقوات الدعم السريع. كذلك من المباني التي طاولها الاستهداف وهي البنك الزراعي، إضافة إلى برج مطار الأبيض. جميع هذه المواضع أو المواقع تم استهدافها بواسطة طائرات انتحارية بحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للتلفزيون العربي، ولكن بحسب رصدنا ومتابعتنا لا توجد خسائر بشرية جراء هذا الاستهداف. وكان في ليلة الأمس والمواقع هذه كانت خالية تماما من تواجد أي من المواطنين في هذه المواقع. ولكن يعني الملاحظ أن هذا الاستهداف يأتي بعدما هدأت بشكل كبير جدا موجة الاستهدافات داخل مدينة الأبيض التي كانت عانت خلال الأسابيع الماضية، يعني استهدافات طاولت المرافق الحيوية ومحطات الوقود وكذلك محطات الكهرباء التحويلية وغيرها، وعمقت الأوضاع الإنسانية داخل هذه المدينة. ما تزال حتى هذه اللحظة تحاول مدينة الأبيض الاستشفاء من هذه الاستهدافات التي تمت، وغابت خلال الأيام الماضية. والملاحظ أن قوات الجيش السوداني نجحت في أكثر من 4 مرات بإسقاط طائرات استراتيجية حاولت التحليق أو الهجوم على مدينة الأبيض. كذلك هذا الهجوم وإلى أيضا يأتي متزامنا مع التطورات المتسارعة في المحور الشمالي، هذا المحور الذي استطاعت قوات الجيش السوداني والقوات المشتركة والقوات الأخرى التي تقاتل بجانبه من استعادة السيطرة الكاملة على هذا المحور. جميع المناطق التي تقع في المحور الشمالي ابتدادا من مدينة أم درمان وصولا حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، هذا الطريق أصبح سالكا وممهدا، ولكن حتى هذه اللحظة لم يدشن هذا الطريق أو تدشن الحركة فيه، باعتبار أن العمليات العسكرية وعمليات التمشيط ما زالت جارية في هذا المحور، وكذلك عمليات التأمين بالنسبة لوجود قوات الجيش السوداني داخل هذه المناطق. طبيعة المعارك دائما والسيناريوهات التي ظلنا نرصدها خلال المعارك التي تدور في هذا المحور دائما متقلبة، تارة قوات الجيش تسيطر وتارة قوات الدعم السريع تعود تسيطر أيضا على هذه المواقع، ولكن الشاهد ميدانيا حتى هذه اللحظة قوات الجيش السوداني ما زالت مسيطرة على هذه المواقع وتحاول التوسع نحو محاور أخرى من أجل بسط السيطرة الكاملة على هذه التقدمات الجديدة.
6: شكرا جزيلا عمار المغربي من مدينة الأبيض بشمال كردفان. تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات على بنى مدنية وعسكرية ولوجستية أوقعت عددا من القتلى والجرحى من الجانبين. معنا الآن من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستاتية ومن موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. إياد، لو بدأت معك، تصعيد متواصل ومستمر ولا تبدو له نهاية.
15: نعم وائل، أنت محق تماما. طبعا يعني هجمات مكثفة من كلا الجانبين تزداد حدتها ويزداد تركيزها على المناطق في كلا الجانبين. نتحدث بالتحديد من الجانب الأوكراني عن هجمات روسية خلال ساعات الليل وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مقاطعة زاباروجيا. تركز القوات الروسية على استهداف هذه المقاطعة بشكل يومي، وأيضا يعني هذا ما يشير إليه طبعا البيانات الصادرة من الإدارة العسكرية، هي تصدر تقريبا بواقع كل 3 دقائق أو كل 4 دقائق، إما عن طريق
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.

0: السوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
8: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. عدنا والعود أحمد، عدنا لآخر الأخبار الرياضية وحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي ثلاث خشبات، وفيه اليوم سنتحدث حول عدة مواضيع، لكن البداية سنكون مع الزملاء بقطاع غزة لنطلع على آخر الأخبار هنالك، كانت رياضية أم غير رياضية، هذا من جانب. من جانب ثاني، اليوم في عنا مجموعة كنا نحكي فيها إذا بتتذكروا قبل كأس العالم، كنا نحكي بآخر وأبرز الأخبار حول لاعبين المحترفين بالخارج. فاليوم في عنا 10 لاعبين من المحترفين أو من اللاعبين اللي وقعوا على عقود جديدة مع فرق خارج فلسطين، والزميل محمد عراقي سيعطينا تفاصيل هذه الأخبار. الخبر الثالث اللي رح يكون معنا من المملكة الأردنية الهاشمية، وهو الحديث عن اعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الدوري الأردني. لكن لو نظرنا إلى تفاصيل هذا الخبر نجد أن هنالك وأمامنا ثلاثة شروط. الشرط الأول باعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الدوري الأردني أن يحصل على مصادقة رسمية من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والشرط الثاني أن يكون اللاعب ضمن صفوف المنتخب الفلسطيني، أما الشرط الثالث فيكون على النحو التالي: قيد لاعب فلسطيني واحد لكل نادي كلاعب محلي. بمعنى أن الإخوان في الاتحاد الأردني اتخذوا هذا القرار باعتماد اللاعب الفلسطيني اللاعب محلي في الدوري الأردني، لكن ضمن ثلاث شروط. أعتقد أن يعني لو فيش هالثلاث شروط كان ممكن مع، لكن هم بدهم لعيبة المنتخب. طبعا لعيبة المنتخب ليش؟ عشان يرفعوا مستوى الدوري الأردني. أوكي إنه والله وين يا عمار اللي بده يرفع؟ لا، هلا في عنا لعيبة المنتخب، لعيبة الصف، وهدول لعيبة يعني على مستوى عالي، يعني أعلى من أعلى لاعب ممكن في الدوري الأردني، وأن يكون ضمن يعني أو الحصول على مصادقة رسمية من الاتحاد الفلسطيني. أوكي اعتمد هذا اللاعب، يلا روح. واللاعب الثالث والشرط الثالث أنه يكون بس لاعب واحد لكل نادي. راح يكون مع زميل مفيد حسونة، وراح ندردش إحنا وياه في هذا القرار، واعتقد أنا في إلي في هذا الموضوع يعني وجهة نظر، لأن راح أحكيها لا يجي وقت الحديث عن الخبر. هاي هي الأخبار اللي راح نحكي فيها اليوم. بالهندسة الإذاعية معنا كالعادة إيهاب النتشة، بالمتابعة ربحي أبو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة إن شاء الله. عمار بدر ياميت، مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نطير وإياكم إلى قطاع غزة، من هنالك زميلنا علي دحلان. علي مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، مساء الخير لكافة الإخوة المستمعين.
0: طمني عنك علوش، زمان عنك حبيبي.
2: والله الحمد لله حبيب، الله يسعدك عمار.
0: شو آخر الأخبار عندك حواليك؟
2: يعني عبد عمار نبدأ سريعا بالوضع الميدان.
0: يلا بشكل سريع نحكي عن الوضع الميدان وبعدين نروح للأخبار الرياضية.
2: ما زال الوضع كما هو في قطاع غزة، المكعبات الصفراء تتقدم شيئا فشيئا إلى المناطق الغربية. اليوم المكعبات الصفراء وصلت على الخط صلاح الدين في منطقة التفاح عمار، وبدأ تضييق الخناق على المواطنين الساكنين في هذه المناطق. الشهداء والجرحى ما زالوا يتساقطون يوميا في قطاع غزة. هذا بخصوص الوضع الميداني عمار، اللي الكل بات يعرفوا في القطاع يوميا شهداء، اطلاق نار، مسيرات تقصف المواطنين. هذا الوضع اللي احنا بدينا نتعايش فيه في قطاع غزة.
0: يعني كان الله بالعون، واحنا بنعرف بنعرف شو يعني انه قدموا المكعبات الاسمنتية اكثر فاكثر، والتضييق على المواطنين هنالك، لا بل انه الغارات لم تتوقف والقصف لم يتوقف، ويوميا نسمع عن ارتقاء شهداء في قطاع غزة. علي، لو تحدثنا حول البطولة الشاطئية وآخر الأخبار الرياضية بقطاع غزة.
2: يعني عمار، بطولة الشواطئ وصلت إلى دور الثمانية في قطاع غزة الذي بدأ بالأمس بلقائين. اللقاء الأول خدمات رفح وأهلي غزة، انتهى اللقاء بفوز خدمات رفح 3 أهداف مقابل هدف وحيد، ويصعد خدمات رفح إلى المربع الذهبي. أما اللقاء الثاني كان بين نادي الصداقة وخدمات البريج، انتهى اللقاء بفوز نادي الصداقة 3 أهداف مقابل 2 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 5 أهداف مقابل 5. اليوم اللقاءات ستكون بين نادي الهلال ونادي غزة الرياضي عند الساعة 5 عصرا على ملعب البلدي على شاطئ بحر مدينة غزة، واللقاء الثاني بين شباب رفح ونادي نمع. هذا بخصوص بطولة الشواطئ التي ينظمها الفلسطيني لكرة القدم. أما بخصوص الأخبار الأخرى، المحكمة الإدارية تلغي انتخابات جمعية قيام الرياضيين في قطاع غزة، والتراشق الإعلامي على صفحات الفيسبوك.
0: شفت الكابتن جمال؟ أنا شفت الكابتن جمال امبارح، كان شوي هيك الوضع معاه مش ولا بد على الفيسبوك.
2: عمار، بخصوص جمعية قدامى الرياضيين نتحدث بشيء مختصر. عندنا في الشقين زمن الجميل وجمعية قدامى الرياضيين في قطاع غزة، لكن بعض الإخوة الرياضيين وبعض الحكماء طالبوا الجميع أن يكون تحت سقف واحد وهو جمعية قدامى الرياضيين في قطاع غزة، وكان اجتماعات مستمرة حتى وصلوا إلى دمج الزمن الجميل مع جمعية قدامى الرياضيين، ولكن أخذوا قرارات ربما هي اللي عصفت بكل شيء. كان في الاجتماع الأخير لجمعية قدامى الرياضيين والزمن الجميل بأنه من يترشح ويحصل على عضوية في هذا الوقت يحق له الترشح والانتخاب. هذا في القانون غير مسموح، لكن غيروا القوانين لرد الصدع بين الطرفين.
0: طيب،
2: لكن المحكمة الإدارية كان هناك طعون بشكل كبير عمار، والمحكمة الإدارية أخذت قرار بالأمس بإلغاء الانتخابات بشكل تام وإنهاء الانتخابات في قطاع غزة.
0: حلو، بمعنى أنه تفضل.
2: هذا بخصوص جمعية قدامى الرياضيين، وربما يكون هناك خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعات وإعادة ترتيب من جديد، لكن حتى هذه اللحظة الأمور صعبة بخصوص جمعية قدامى الرياضيين، لأنه تراشق إعلامي بشكل كبير بين الأطراف بدأت على صفحات الفيسبوك. عمار،
0: يعني كان الله في العون. إحنا هلأ
2: تفضل عمار،
0: احكي للإخوان إن كانوا هنالك أو كان هون في الضفة، احكي لهم احنا الايام هاي مش وقت او مش بمرحلة، مش مرحلة مراشقات. وانا بعرف انه في بعض مرات الامور بتكون خارجة عن الارادة، لانه في بعض الاشخاص اللي يعني بهمهمش الوضع الميداني وغير الميداني، بهمهم فقط مصالح شخصية هي اللي بتحكم كل هاي التفاصيل.
2: اي بالفعل عمار، انا ساتحدث لك بصراحة، في ناس تم تسجيلهم والانتسابهم، هم بيعرفوا انه انا منتسب في جمعية القدم. شوف لوين، يعني كعلي دحلان او عمار بدر مثلا، عمار بدر، علي دحلان راح سجل عمار بدر ودفع عن عمار بدر، وعمار ما بيعرف انه منتسب غير يمكن لما نزلت الاسماء.
0: هذا عشان يوم الانتخابات يستفيدوا منه يا معلم.
2: طبعا اكيد عمار، قبل اقول لك قبل الحرب عمار ما حد كان يدور على جمعيه القدم.
0: صحيح،
2: ولا حد كان بيسال في جمعيه القدم.
0: هلا مو في فايده من
2: افاهم، احنا مش وقته عمار. احنا في قطاع غزه اقسم بالله العظيم ما احنا بخير، مش وقته لوقت انتخابات الرياضيين، واحنا اصلا لما نروح نلعب بطوله شواطئ ولا نلعب هذاك بنضحك على بعض عمار، والله العظيم.
0: كان الله في العون علي، سنبقى على اتصال معك خلال الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الزميل علي دحلان، حدثنا من قطاع غزة حول آخر الأخبار هنالك من قطاع غزة. بدنا نسمع دقات الساعة، وبعد دقات الساعة بدنا نروح لزميلنا محمد عراقي لنحكي معه أكثر حول آخر أخبار وتفاصيل اللاعبين المحترفين بالخارج الفلسطيني. نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل معكم.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: جهز ولا لا؟ حول أنس بني عودة، راح يكون محمد صندوقة، كمان راح يكون وجد نبهان، نحكي عن عبد الهادي راشد، خالد النبريس، عميد أو عفوا عمر سوافطة، أغوستين منصور، وراح نحكي كمان عن عميد محاجنة، بالإضافة لسلطان أبو دقن وقصي البطاط. هذول اللاعبين اللي راح نحكي عنهم اليوم إن شاء الله، لكن لحين إنه يجهز زميلنا أبو حاتم، ما بعرف إيش الإشكالية في الاتصال، لكن لحظات وراح ينضم لنا أبو حاتم لنحكي بتفاصيل أكثر حول انضمام مجموعة من اللاعبين لأندية. يعني في عنا انتقالات جديدة وفي عنا صفقات جديدة للاعبين المحترفين بخارج فلسطين، طبعا بالدوريات العربية خارج الأراضي الفلسطينية. وبعد هيك بدنا نروح لنحكي أكثر عن موضوع عملية اعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب فلسطيني محلي أو كلاعب في يعني كلاعب محلي في الدوري الأردني بالشروط الثلاثة اللي حكيناها. طبعا زميلنا مفيد حسونة كان أول من نشر هذا الخبر، وسرعان ما انتشر الخبر في كثير من المواقع الرياضية وصفحات الرياضية. راح نكون مع أبو سامر وناخد منه كل التفاصيل حول اعتماد هذا القرار. خلونا نروح هلأ لأبو حاتم، شو القصة معك يا رجل؟ صح، أحسنت. بهاي أنا معك والله يا ربحي. بقول له ربحي شو القصة، بقول لي أنا مش تبع شغل، يعني إذا أنا بدوش يشتغل. يلا نروح نرحب بزميلنا محمد عراقي اللي صار معنا على خط التليفون. ابو حاتم مساء الخير.
1: حياتك خمار، مساء الخير للجميع.
0: شو الاخبار، طمني عنك.
1: الله يخليك، يعني عوده،
0: يعني عدنا ولا عود احمد. وابو حاتم
1: اخر مره حكينا كان عن نهائي كاس العالم. وانا بستنى، يعني صلي 5 دقائق ردي، يعني انا بستنى عشان الوقت ما يروحش عشان نحكي عن
0: والله. وانا حاولت ابلش بيج بن لكن ما بعرفش، صار في اشكاليه في الاتصال، صار في عنا مشكله بعرف.
1: انا جاهز، تعرف دائما.
0: يلا ابو حاتم، اليوم بدنا نرجع للفقره المعهوده اللي بنحكي فيها اسبوعيا عن اخر اخبار لاعبين المحترفين بالخارج، وخلينا نبلش من اللاعب يعني بشكل سريع عشان نستغل الوقت. نبلش من انس بني عوده ونعطيك الميكروفون لتعطينا تفاصيل حوله.
1: نعم، اليوم موضوعنا عن يعني تنقلات هامة للاعبين المحترفين في الخارج اللي في السوق الصيفي الحالي المستمر في كل العالم، يعني انتقلوا من أندية لأندية لأندية أخرى، ويعني احنا شايفين انه من المناسب انه نسلط الضوء على حد الآن على مجموعة اللاعبين الفلسطينيين اللي تحركوا في السوق وانتقلوا، على أساس نشوف كيف راح يكون ان شاء الله وضعهم ونوضع المشاهد والمستمع في الصورة. نبدأ بالجناح الموهوب أنس بني عودي اللي تألق في الموسم الماضي مع شباب الأردن في الدوري الأردني، طبعا انتقل بشكل رسمي لنادي المقاولون العرب في الدوري الممتاز في مصر. نادي المقاولون العرب يعني نادي عريق جدا، وإن كان في السنوات الأخيرة شوي بنافس على البقاء، وبالتالي نتمنى أن التجربة تكون يعني جيدة لأنس بن عودي وتعود عليه بالفائدة لأنه من الأجنحة الموهوبة.
0: طيب بعد أنس بن عودة نروح ل محمد صندوقة.
1: صندوقة الكلام يتطابق بشكل كامل مع كلامنا عن أنس من حيث أكثر من نقطة. أولا أنه كمان محمد صندوقة من اللاعبين الواعدين ومن الأجنحة المميزة واللي يعني تألق في الدوري الأردني مع نادي السرحان في الموسم الماضي وترك بصمة، وبالتالي محمد صندوقة انتقل لنفس النادي اللي انتقل له أنس، وهو نادي المقاولون العرب المصري اللي ضم جناحين فلسطينيين، ضم أنس وضم محمد صندوقة. هنا لي يعني اكثر من ملاحظه، زي ما حكينا المقاولون نادي عريق، ان شاء الله يعني فنيا يكون هذا الموسم افضل من المواسم السابقه. مدربه سامي قمصان اللي كان مدرب عام في النادي الاهلي لسنوات طويله، وبالتالي يعني فنيا هو مدرب مميز وله خبره. عراقه في عراقه، نتمنى انه ياخذوا 2 وقت لعب ويبرزوا في الدوري المصري، لانه 2 بصراحه من الاجنحه المميزه واللي اكيد عيون المنتخب الوطني غير المجموعه اللي معها بتكون عليهم، بحيث انه اذا احتاج واحد فيهم. كل التوفيق لانس ومحمد صندوقه مع المقاولون.
0: نروح للاعب الوحدات في الموسم السابق وجد نبهان.
1: نعم، يعني وجد نبهان اللي قدم موسم رائع جدا مع نادي الوحدات، يمكن لم تعلن رسميا الصفقه

0: لكن كل الشواهد بتقول انه رسميا وقع مع نادي زد المصري، وهو من الانديه انديه الشركات الغنيه جدا جدا والمستقره اداريا، واللي كمان دائما طموح ينافس على المركز الثالث او الرابع ويشارك بافريقيا، وبدربه مدرب كبير كبير جدا من ابناء يعني نادي الاهلي. وبالتالي زد من الانديه المميزه اللي بتقدم كره حلوه كمان، فأنا شايف أنه وجد نبهان خطوة يعني جيدة جدا ممتازة، إن شاء الله يكون من العمد الأساسي للنادي زد القوي اللي صار له سنتين يعني بيجي دائما بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز بالترتيب، هو سيراميكا. وبالتالي راح نشوف كيف خطوة وجده مع نادي زد إن شاء الله تكون خطوة مرة.
1: شوف إذا بدهم اثنين صحفية نادي زد كونه نادي شركات يعني بنطلع
0: أكيد إحنا بنحكي معهم.
1: طيب يلا لعبد الهادي راشد.
0: عبد الله راشد يعني لاعب الوسط الواعد، لاعب منتخبنا الاولمبي والكابتن ايهاب ابو جزر ضمه للمنتخب الاول كلاعب للمستقبل يعني في التجمعات الماضيه وكان موجود. طبعا هو على قوه نادي الانصار اللبناني اللي اعاره لنادي لبناني اخر نادي السلام زغرتا. عبد الله راشد كمان انتقل لنادي بتروجيت في الدوري المصري، سيزامل بدر موسى. بدر موسى لغايه الان مع بتروجيت لم يغادر، وبالتالي كمان هاي نقل نوعي من الدوري اللبناني للدوري المصري في الدوري الممتاز في دوري الأضواء. نتمنى كمان انه ياخذ وقت لعب لانه اللاعبين الصغار لاعبتنا المواهب ال22 21 انا بالنسبه اهم شيء قبل الانتقال واسم النادي انه كمان انك تروح تلعب وتترك بصمه ما تقعد، لانه في امثله على لاعبين انتقلوا وما لعبوا. يعني خلينا نقول مثلا مصطفى زيدان راح بشهر واحد الماضي مع النادي المصري ما لعبش ولا دقيقه، مثلا محمد سفيان الصويتي حكينا انه راح مع نادي غزل المحل ما لعبش ولا دقيقه. وبالتالي نتمنى انه اللاعبين اللي نتكلم عليهم انهم ياخذوا وقت لعب وفرصه لاظهار مواهبهم. كل التوفيق لعبد الهادي راشد مع بتروجيت.
1: طيب نروح لخالد النبريس.
0: نعم، اذا ملاحظين هذا اللاعب الخامس اللي بنحكي فيه في الدوري المصري واللي فيه كمان واحد، لانه معظم الانتقالات كانت للاعبين راحوا على الدوري المصري. الدوري المصري عندهم عدد كبير من اللاعبين الفلسطينيين. خالد النبريس اللي فسخ عقده بالتراضي مع النادي الإسماعيلي، بصراحة تجربة النبريس مع الإسماعيلي ما كانت ناجحة لعدة أسباب. أولها النبريس نفسه تعرض لأكثر من إصابة. اثنين، الإسماعيلي عانى من ظروف مالية صعبة فنية صعبة أدت لهبوطه إلى الدرجة الأولى اللي هو بسموه دوري المحترفين المصر. وبالتالي يعني النبريس ما ترك بصمة. النبريس وقع مع سيراميكا كيلوباترا، نادي كمان زي زد نادي شركات، نادي يمتلك الملياردير المصري محمد أبو العينين، إله بصمة، بدربه علي ماهر نجم الأهلي السابق من أبرز المدربين المصريين. وبالتالي سيراميكا كمان معني إنه يمتلك بصمة ونافس على المربع الذهبي. إن شاء الله تكون خطوة أحسن من الإسماعيلي لنبريط.
1: طيب خلينا نروح للاعب اللي بعده، عمر صوافطة.
0: عمر صوافطة بنذكر هو الشقيق الأصغر لعميد صوافطة، وهو لاعب وسط واعد شفناه في ملاعبنا مع نادي طوباس، كان مع نادي السلط في الدوري الأردني في الموسم الماضي، انتقل لنادي البنك الأهلي في الدوري المصري، كمان دوري ممتاز. كمان البنك الأهلي من يعني أندية الشركات، لأنه يمتلكه البنك الأهلي يمتلك شركة الكرة، وبالتالي يعني خطوة كمان كبيرة ومهمة لعمر طوافطة. إن شاء الله يأخذ وقت لعب لأنه لاعب واعد ولاعب صغير وبإمكانه إنه يتطور. هيك حكينا عن ست لاعبين
1: في الدوري المصري
0: للدوري المصري.
1: إلى لاعب منتخبنا الوطني أوغستين منصور.
0: نعم، أوغستين منصور يعني غطيناه بأكثر من فقرة في الموسم الماضي، بلعب في دوري الباراغواي، بلعب مع نادي غوراني. الموسم الماضي في الذهاب كان أساسي، في الإياب فقد يعني مكانه الأساسي، انتقل لنفس الدوري لكن نادي أكبر وأقوى من نادي غوراني، نادي ليبرتاد اللي له طموح ينافس على البطولات في الباراغواي. انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وبالتالي نتمنى التوفيق لأوغستين اللي لاعب مميز ولاعب واعد وإضافة لمنتخبنا، وبهمنا أنه يلعب باستمرار عشان مستوى دائما يكون عالي وجاهز لصفوف المنتخب.
1: آخر لاعب عميد محاجنة معنا أبو حاتم، ولا لا في عميد محاجنة وبعد هيك أبو دقن وقصي البطاط؟ لا لعميد محاجنة. يلا
0: عميد محاجنة طبعا نجم منتخبنا الوطني، قلب الدفاع، لاعب الوسط المدافع، لاعب مميز، اللاعب المقاتل، ظل في الدوري القطري لكن تحرك وانتقل من نادي الريان اللي أنهى يعني تعاقده معاه، وانتقل للنادي العربي القطري، كمان النادي العربي نادي عريق، وعميد لاعب مميز بيقدر يلعب قلب دفاع بيقدر يلعب وسط مدافع. النادي العربي راقبه عن كثب في الدوري القطري, اقتنع بقدراته تعاقد معاه, وبالتالي كل التوفيق لعميد ان شاء الله يحجز مقعد اساسي مع العرب القطري ويظل دائما جاهز لمباريات وبطولات المنتخب.
1: طيب بعد بنروح لسلطان ابو دقن.
0: سلطان ابو دقن بنقول لاعب منتخبنا الوطني مع ايقاف التنفيذ بين قوسين. ليش مع ايقاف التنفيذ؟ لانه في اخر معسكر اجا وتدرب, وقبل مباراه كرغستان بيوم يعني تم الاكتشاف انه زي غير جاهز او غير مؤهل انه يلعب في صف الوطني بسبب انه مقيد في الامارات في نادي حتى كلاعب محلي, وبالتالي اذا لعب مع منتخب غير الامارات سيقيد اجنبي, وبالتالي هذا سيفقد التعاقد. يعني في اشكاليه قانونيه وتعاقديه نتمنى ان تحل, لانه بقول انه من المدافعين المميزين اللي يصير جيده في الدوري الاماراتي. واجع معسكر المنتخب الوطني طبعا سلطان ابو دقن انتقل من نادي حتى لنادي اف سي يونايتد اللي هو صاعد جديد لدور الاضواء في الامارات, نادي طموح, وبالتالي تعاقد مع سلطان اللي نتمنى له التوفيق وان تحل مشكلته التعاقديه والقانونيه في الامارات, والاتحاد الفلسطيني يكون مطلع وساهم في حلها من اجل ان نكسب مدافع اضافي جيد للمنتخب الوطني قريبا.
1: اخر لاعب معنا ابو حاتم قصي البطاط.
0: قصي البطاط حقيقه صفقه كبيره ومهمه ومفاجئه في نفس الوقت, لانه لاعب انا بحكي عنه انه لاعب مجتهد جدا في الدوري الفلسطيني قبل الحرب, لعب مع نادي الظهريه, لعب في وسط الملعب ولعب في كظهير ايسر, ولعب مع نادي طوباس برز كمان موسم كامل او اكثر كظهير ايسر. لاعب مجتهد اشتغل على حاله, لعب في اخر موسمين في الدوري اللبناني مع نادي المبره تحت المظله, يعني ما حد حس فيه انه بيلعب في الدوري اللبناني او شعر انه بيلعب هناك. نقله نوعيه انه انتقل لنادي الحسين اربد الاردني, النادي الاقوى حاليا في الاردن من ناحيه ماليه من ناحيه رياضيه, اللي بحصد البطولات, اللي تفوق على الوحدات والفيصلي بفضل طبعا الملك الجديد ابو عبيد, وبالتالي خط علاقه وكبيره جدا لهذا اللاعب الواعد والمجتهد. نتمنى ان شاء الله تمشي اموره مع الحسين بشكل كويس, ياخذ وقت لعب اهم شيء لو بالتدريج. اعتقد الخطوه مهمه, وقصي اشتهر كثير في السنوات الاخيره سواء في الملاعب المحليه او في الدوري اللبناني. هيك بنكون سكرنا ملفات 10 لاعبين فلسطينيين انتقلوا من اندي لاندي اخرى في الايام والاسابيع الماضيه. يعني سلطنا الضوء على هاي التنقلات المهمه اللي كمان بتهمنا وبتهم المنتخب الوطني. على امل نشوف كمان ان شاء الله تنقلات مهمه
1: يعني على الاغلب ابو حاتم الفتره الجاي على الاغلب الفتره الجاي راح نشوف صفقات جديده, لانه القرار اللي سمعناه اليوم اعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في دوري الاردن ضمن طبعا ثلاث شروط, انه لاعب واحد لكل نادي, لاعب منتخب ومش عارف شو يعني. فممكن نسمع عن بعض اللاعبين في الدوري الاردني فالاسبوع الجاي, ممكن يكون عندنا اسماء جديده.
0: احنا بنراقب ومنتابع اكيد, واذا كان عندنا كمان حصيله من اللاعبين اللي بنتكلوا راح اكيد نسلط الضوء عليهم. العشر لاعبين اعطناهم حقهم اللي حكينا عنهم اليوم, نتمنى نشوف لاعبين اخرين بنتكلوا الأندية بحيث انهم ياخذوا فرص لعب ويظهروا مواهبهم, ويكون في كادر واسع امام الجهاز الفني للمنتخب انه يختار, لانه مهم جدا يكون عندك قاعده واسعه للاختيار. واللاعب الفلسطيني نتمنى انه ينشر اكثر في الدول العربيه وغيرها
1: ان شاء الله. حبيبي ابو حاتم شكرا جزيلا لك. الزميل محمد عراقي حدثنا من تلكرم حول آخر أخبار لاعبين المحترفين بالخارج. شكرا أبو حاتم. ومن أبو حاتم هي بيج بن 3:30 نروح لفاصل, وبعد الفاصل مكملين معكم.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية, وتشمل بكالوريوس التمريض, القبالة, الفيزياء الطبية, علم الأوبئة والإرشاد النفسي, تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير, مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس, مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: هادي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
8: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.

0: قد نعود لنكمل وإياكم متابعينا الكرام البرنامج، وسنكمل من الخبر يعني اللي أخذ صدى نوعا ما في الأراضي الفلسطينية بعد نشره باعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الدوري الأردني. عنوان عريض وكبير لكن تفاصيله شوي هيك شوي، خلينا نحكي لكم التفاصيل. بعد ما بات القرار الأردني باعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الدوري الأردني وشيكا بعدما قدم الاتحاد الفلسطيني كرة القدم طلبا رسميا لنظيره الأردني، ولم يتبقى يعني الاتحاد الفلسطيني هو اللي طلب من الاتحاد الأردني على ذمة مفيدنا أو زميلنا مفيد حسوني اللي راح يكون معنا بعد لحظات. وأكد سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم تسلم الأمانة العامة الخطاب الرسمي، مشيرة إلى أن الأمانة تعمل حاليا على إعداد الأسس الخاصة بتطبيق القرار تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الاتحاد خلال الأيام المقبلة. الخطوة بدأت بطلب توجه به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. مخربط يا أبو سامر، صار شايفك أبو رامي بيزعل منك. الفريق جبريل رجوب خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام. المهم أن أمامنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قيد لاعب فلسطيني واحد لكل نادي في الدوري الأردني، أن يكون اللاعب ضمن صفوف المنتخب الفلسطيني يعني صفوة اللاعبين يا أبو سامر. والثالث، الشرط الثالث، الحصول على مصادقة رسمية من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. أبو سامر مساء الخير.
1: مساء الخير عمار، ومساء الخير لكل أهل بفلسطين عامة والخليل، وأنا بالخليل وتين الخليل وأهل الخليل وإدرة الخليل.
0: وإدرة الخليل، أيوة السمنة البلدية بتزعل منك بعدين.
1: والله بشوف فيديوهات بالشهر. الله
0: يلا بس تيجي أنت بقى، أنت اعملها وتعال وهديك الساعة اترك البيع عليك.
1: يا رب.
0: أبو سامر، أول إشي في عليك خطأ صغير بزعل منك أبو رامي. كاتب عنه اللواء، أنت عدل.
1: والله أنا الرتب العسكرية مش شاطر فيها.
0: عدل، بيزعل ابو رامي.
1: خلاص امرك ما في مشكله.
0: طيب الان يعني لم يعني تصلنا اي معلومه رسميه من اي جهه رسميه بانه القرار اعتمد، لكن هو قيد الدراسه وعلى ما يبدو انه قاب قوسين او ادنى من اعتماد ما تحدثنا به قبل لحظات.
1: يمكن انا عمار قبل كم يوم عندك حكيت لك، قلت لك انه صار لقاء بين الفريق جبريل رجوب وسمو الأمير علي بن حسين في عمان، وقلت لك أنه تم دعوة سمو الأمير لحضور افتتاح الدورة أو الموسم أو اللي هو بشهر 9 حتى حكيت لك إياها، وكله كان مكتوب على صفحة الفريق جبريل رجوب. تمام. هلأ اليوم أنا يعني شوي تسربت بعض الأنباء أنه في لاعب الفلسطيني يكون لاعب محلي، فحكيت مع ست سمر نصار وحكيت مع مساعدة فليح الدعجة واخذت كل التفاصيل على الموضوع. طبعا كان خلال اللقاء انا ذاك قبل اسبوعين الفريق جبريل رجوب طلب من سمو الامير انه يعني اللاعب الفلسطيني في ظل انه فيش دوري فيش كذا وفيش النشاط وكرة قدم والرياضة الفلسطينية.
0: بس احنا راجعين الرياضة يعني، وانا استغربت من القرار اجا متأخر شوي.
1: نعم هلا بس شوي هلا احنا فطلب منه هيك الأمير. طبعا رحب، واليوم أو أمس تمت مخاطبة الاتحاد الأردني رسميا، صار فيه خطاب رسمي شفوي تحول إلى كتاب رسمي. كتاب الرسمي سوف يتحول إلى مجلس إدارة الاتحاد الأردني كرة القدم، راح تجتمع بغضون أيام قليلة قادمة. يعني الأجواء كلها مهيئة أنه يتحول الطلب إلى قرار رسمي من الاتحاد الأردني في غضون أيام، لأنه فيش عندنا وقت جدا. احنا عندنا موسم كرة القدم بيبدأ ب 21/8 اللي هي بطولة السوبر، كلها هي بطولة 3 مباريات فقط، لكن الدور بيبدأ عندنا ب 3/9 يعني بعد حوالي 40 يوم. عشان هيك لازم الأندية، لأن انت برضو بتعرف لعيبة منتخب فلسطين أغلبهم هم متعاقدين بيلعبوا بالدوري المصري وبيلعبوا بالدوري البلجيكي وبيلعبوا
0: قطري
1: في مصر، يعني يعني ما شاء الله عليهم متوازنين. هلا الاتحاد الأردني بهمه نوعية اللاعبين، وبهمه تكون الفائدة للمنتخب الفلسطيني كأساس للعملية على الموضوع. فعلى ذلك يعني بده يتم السماح لكل نادي أردني التعاقد مع لاعب فلسطيني يكون محلي، بس الشرط انه يكون لاعب منتخب فلسطين، اللاعب منتخب فلسطين.
0: هلا انت هون نطيته على العالي، يعني بتكونش اي لاعب، بتكون فقط لعيبه المنتخب.
1: المفروض انه بده يطلع يكون نخبه، بده يطلع يكون يفيد المنتخب الفلسطيني، يكون جاهز، يكون في تحت،
0: وبرضه يفيد الدوري الاردني. انتم ماخذين لعيبه صفوا يعني يعتبر.
1: لازم طبعا. لانك انت اليوم هلا بنفس الوقت انت بتعرف القائمه احيانا بيكون فيها 50 لاعب، يعني مش شرط 20 لاعب.
0: صحيح. كيف
1: يعني احنا اليوم اي بطوله بنشارك فيها برا بتبعت اسماء 50 اسم، من خلالهم بتم ال 20 او بتم ال 25.
0: طيب ممكن لاعب. ممكن ابو سامر فيما يعني فيما سبق يكون لاعب منتخب وخلينا نقول خرج لاسباب او لسبب او لاخر، ممكن هذا الشيء يتم اعتماده، ولا فقط اللاعب اللي تم اعتماده في اخر تجمع للمنتخب؟
1: هذا الحكي لدى الاتحاد الفلسطيني، يعني يجب ان يكون اللاعب معتمد بالاتحاد الفلسطيني من خلال الاتحاد الفلسطيني. يعني يوم الاتحاد الفلسطيني ببعث اسم من اللاعب عمار كذا كذا، هذا لاعب المنتخب الفلسطيني، نعم يتم اعتماده خلاص حسب بموجب كتاب من الاتحاد الفلسطيني ان هذا لاعب منتخب، خلاص اوكي لاعب منتخب.
0: يعني ماخذين كلام الاتحاد الفلسطيني ثقه
1: انه خلاص اللي بيطلعه لازم هو صاحب الصلاحيه، هو صاحب الصلاحيه.
0: طيب الشغله الثانيه،
1: الشغله الثانيه ممكن لاعب المنتخب الاولمبي الفلسطيني ممكن.
0: لا مو مش شرط بس المنتخب الاول، يمكن الاولمبي.
1: عشان هيك انا بحكي لك الكلام واضح الان، الرؤيه هاي كله مبدا اللي بحكي لك اياه، بس اشبه بالقرار يعني، لان انا اخذته من اصحاب القرار بالاتحاد، وللعلم يوم صار في تنسيق ومشاورات هاتفيه على الهاتف بين الامين العام للاتحاد الفلسطيني ومن عام ومساعد الامين العام الاتحاد الاردني، تم الحديث بكل التفاصيل. انا بحكي لك اياها، انا بحكي لك تفاصيل ما حدا بيعرفها لانه يوم تمت، فاليوم صار تنسيق وصارت مشاورات وصارت الرؤية وصار الحكي كيف ممكن كذا وكيف ممكن كذا، ولاعب منتخب مش لاعب منتخب. يعني اليوم أنا بحكي لك إياه، هذا مش إجا يعني هيك لحاله، إجا بتنسيق الاتحادين على أعلى مستوى إنه عشان يطلعوا القرار يكون قرار يعني سليم، ويكون قرار يفيد الكرة الفلسطينية بالدرجة الأساسية، ومن ثم طبعا بكل تأكيد يكون إنه اللاعب بده يجي من فلسطين يسوي إضافة للدوري الأردني.
0: طيب خلينا نحكي كمان ابو سامر في موضوع يعني اعتماد لاعب واحد فقط في كل فريق، انه مش كل لاعب فلسطيني ممكن يتم اعتماده في نفس الفريق، بمعنى انه انا مثلا خلينا اقول اسمي حالي نادي الحسين، بقدر اسجل فقط لاعب فلسطيني واحد كلاعب محلي، وبقدر اسجل اذا كان عندي لعيبه فلسطينيه ثانيين هم لعيبه اجانب يعتبروا، يعني مسموح لي كنادي انا اسجل اكثر من لاعب فلسطيني لكن كلاعب محلي واحد.
1: احنا عندنا بالاردن مسموح لك تسجل 4 لاعبين محترفين اجانب. تمام
0: حلو،
1: يعني انت عندك لاعب فلسطيني فري محلي، ان شاء الله بيجيب كمان 4 فلسطينيين تحت بند الاجانب، عادي حقه ما في مشكله. هلا عندنا نادي شباب الاردن عنده لاعب فلسطيني موجود موقع معاه من الموسم الماضي، موجود هلا معاه بتدرب معاه.
0: عمالهم الشباب بيحكوا لي انه احمد طه موقع مع نادي الحسين.
1: نادي الحسين نعم. انا بس يعني محمد هو بالداخل صح؟
0: احمد طه لاعب منتخبنا كمان يعني.
1: بس هو من الداخل بيلعب بالداخل صح؟
0: والله اعتقد اعتقد في دوري الداخل.
1: هو انا يعني مش
0: وكمان هو علي ربعي مع شباب الاردن تنساش.
1: علي ربعي ما قلت لك، علي ربعي موجود الان مع شباب الاردن من الموسم الماضي، يعني هلا عنده عقد موسمين، هذا الموسم الثاني وموجود مع شباب الاردن بالدرجه.
0: هلا اللاعب اللي موقع سابقا راح يتم معاملته كلاعب اجنبي ولا
1: هلا شباب الاردن مسجل علي ربعي انه لاعب محترف اجنبي. تمام
0: يعني راح يتم اعتماده لاعب اجنبي.
1: اذا هو لاعب منتخب بفلسطين يحق له شباب الاردن يحوله لاعب محلي ويجيب لاعب مكانه. تمام
0: حلو.
1: او ممكن يجيب لاعب فلسطيني تاني، هذا الحكي برجع لنادي الشباب الاردن. انا اليوم كنت احكي مع معالي سليم خير رئيس نادي شباب الاردن، تكلمنا في الموضوع يعني حاب يستفسر مني، لان انا اول واحد على مستوى الوطن العربي نشرت الخبر ومن خلال موقع طبعا وين وين، فيعني الخبر لسه جديد وطازه، فتفاصيله شويه يعني معناها واضحه جدا وسهله، لكن انا اخذت التفاصيل من اصحاب القرار.
0: الشباب بيحكوا لي انه علي ربعي كان معهم الصواب، تم فسخ العقد وعاودوا رجعوا وتعاقدوا معه بعقد جديد بعد الشفاء من الاصابه. رح نحكي بتفاصيل اكثر ابو سامر، تحملنا بس لدقيقه نوقف لنسمع دقات الساعه وبعد هيك
2: راجعين. تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعه الان 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: طيب نكمل معك أبو سامر، وكنا وقفنا عند علي ربعي اللي تم التعاقد معه من جديد. خلينا نروح لموضوع مهم الآن، يعني ما الفائدة التي ستعود على الدوري الأردني من عملية اعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي بالموسم القادم؟
1: ما بكل تأكيد اليوم اللاعب الفلسطيني يعني صار مستواه عالي جداً. اليوم اللاعب الفلسطيني في البطولات الآسيوية، اليوم اللاعب الفلسطيني بنشوفه بالدوري المصري، شفنا لاعبين مؤثرين مع نادي الزمالك، وأنا بصفة الزملكاوي ساهموا اليوم كتير بفوز الزمالك بطولة الدوري. اليوم عدي الدباغ هو أفضل لاعب بالدوري المصري حسب الاستفتاءات اللي اليوم أنا قريتها، اليوم إذا قريتها معي عمر ما قريتهاش. اليوم طلع قرار انه او باستفتاء انه هو افضل لاعب
0: محترف في الدوري، تم تكريمه كمان قبل اسبوع من جميع القدام
1: طبعا. واللاعب المصري موجود في الدوري المصري، في الدوري الليبي، في الدوري الفلسطيني. اليوم اللاعب الفلسطيني ما شاء الله انتشر عربيا بكل تاكيد. هذا احنا بتعرف كل الوطن العربي داعم القضيه الفلسطينيه، داعم التوجهات الفلسطينيه، داعم يعني الإنسان الفلسطيني بكل مجالات وبكل شتى المجالات. على ذلك اليوم هاي واحدة من المساهمات. يعني أنا بتذكر من سنوات طويلة كان في قرار بالاتحاد العربي لكرة القدم من اعتماد اللاعب الفلسطيني لاعب محلي بكل الدوريات العربية. كان في مقعد لفلسطين بالهيئة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم دائم. هذا كله دعم للقضية الفلسطينية. صحيح. أنا عشتها كتير، يعني عشتها بكل تفاصيلها، كنت موجود مع أصحاب القرار في الاتحاد العربي لكرة القدم، وبعرف شو قديش كل العرب هم داعمين. اليوم طالما هذا الطلب من الاتحاد الفلسطيني، اكيد الاتحاد الفلسطيني درسها من كل الجوانب، يكون عنده برضه يستفيدوا من اللاعبين الفلسطينيين عشان الدوري عنكم شوي صعب اوضاعه. حتى موضوع
0: بس هيو راجع بشهر 9 عندنا في عنا بطوله انشطيه،
1: حتى اليوم انا اسف اقول لكم، يعني حتى اليوم تسرب لي معلومه انه احتمال برضه ما تضبط شهر 9. مش حاب احكي بتفاصيل عشان انا ما بدي اكون سلبي، لكن انا اليوم جتني بعض الانباء انه حتى موضوع شهر 9 بجوز حتى الان امنيا من الضابط.
0: هلا امنيا نشوف، امنيا انا وانا مروا على الدار ما احتمال كبير ما صار في الدار.
1: التفاصيل هديش اسوي للناس احباط، يعني مش حاب اسويها.
0: لا لا هو شوف الناس الموضوع. الناس حاسه بهذا الموضوع، واعتقد انه يعني عندنا الاسبوع الجاي بطوله وديه.
1: المعلومات الرسميه انا جتني بعض المعلومات الرسميه عمار انه احتمال بشهر 9 ما تضبط الدنيا حتى الآن. يعني حتى الآن الأمور مش ماشية بالطريق اللي بتمناها الاتحاد الفلسطيني ويتمناها كل العرب. فإن شاء الله يعني هالظروف تزول، تتخفف، تمشي الدنيا. احنا عارفين تحت كل الظروف كان الدوري الفلسطيني ماشي، يعني الظروف استثنائية كانت الأمور تماشي. بس يعني حتى الآن حسب اليوم ما فهمت من يعني ناس مهمين جدا بالموضوع هذا بالذات، انه حتى الان ظروف
0: يعني خليني افسر شغله، يعني على بدي اربط الكلام في بعضه. ابو سامر بتقول لي انه وصلت معلومه انه في شهر 9 ممكن ما تنطلقش البطوله التنشيطيه، ممكن اعتماد ممكن اعتماد الاردن عفوا بس ممكن اعتماد الاتحاد الاردني اللاعب الفلسطيني هو بعد يعني شعورهم بانه مش راح يرجع النشاط الرياضي.
1: ربما انا بقول لك مش حاب احكي الموضوع عشان مش حاب اكون سلبي لهالدرجه، يعني حاب الناس تضل متفائله وان شاء الله يا رب الله يجيب في الخير. لكن انا بقول لك يعني مش قادر اسرد لك معلومات اكثر من هيك يا عمار. يعني هي سرية جدا. بس أنا بقول لك يعني أنت لما جبت بشهر 9 يعني حتى الآن شهر 9 مش ماشي الأمور كما يتمناها الاتحاد الفلسطيني وكما يتمناها كل الفلسطينيين
0: يا سيدي.
1: من ناحية الأمنية الناحية الأمنية فقط يعني. عشان ما حد يروح
0: بعيد احنا راح نحاول نصل يعني بعض المصادر لنتأكد من هذا الموضوع ونعطي تفاصيل إضافية أكثر إن شاء الله خلال الساعات والأيام القليلة
1: إن شاء الله القادمة. تكون أمور ماشية وتكون معلومات
0: إن شاء الله.
1: كلها غلط يعني وتكون أمور تكون ماشية يعني.
0: أبو سامر لنا اتصال وتواصل آخر إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. شكرا جزيلا لك الزميل مفيد حسون حدثنا من العاصمة الأردنية عمان حول يعني اعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الدوري الأردني. إلى هنا متابعينا الكرام نأتي إلى ختام البرنامج لهذا المساء على أمل أن نعود ونلتقي إن بقينا على قيد الحياة يوم الخميس القادم بحلقة جديدة إن شاء الله. شكرا لإيهاب الناتشو بالهندسة الإذاعية، ربح أبو رموز بالمتابعة، وتقبلوا تحياتي عمار بدر، وإلى اللقاء.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج
3: أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: الساعة الآن 4:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
9: مالية المرتفعة للغاية، وخلصت إلى أن الحرب المكلفة للغاية والتي تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية والميزانيات المحلية والأسرية يوما بعد يوم أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد في عهد الرئيس الأمريكي. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، استعرض كل من نرجس باجاغلي وفالي نصر استراتيجية إيران الجديدة، واعتبرا أن بعد مرور 3 أشهر على الحرب لا تزال إيران تحتفظ بقدراتها العسكرية والصناعية، ورغم دعوة ترامب للإيرانيين لإسقاط النظام لا تلوح في الأفق أي انتفاضة شعبية. كما أن الحرب دفعت إيران لتبني استراتيجية تقوم على القومية والمصالح الوطنية أكثر من الأيديولوجيا، مع الحفاظ على تحالفاتها الإقليمية باعتبارها أدوات للدفاع الاستراتيجي. وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني لم يعد يعول على الدبلوماسية مع واشنطن، بل يسعى إلى اتفاق ينهي الحرب ويعزز مكاسب إيران ويمهد الطريق لجني عوائد اقتصادية من فرض ضرائب على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. ووفق الكاتبين أيضا، إن الحرب دفعت طهران إلى تعزيز تحالفها التكتيكي مع الصين وبناء ما يشبه الشراكة الاستراتيجية، وقد خلصت مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية بمفردها، وهي تعتقد أن بكين ترى في إيران الصامدة حليفا جديرا وموثوقا. وخلص إلى أن من خلال هذه الاستراتيجية تدخل إيران مرحلة مختلفة، وقد يكون لها تأثير كبير في توازنات الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
10: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، هدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين، واعتقال العشرات خلال اقتحامات للمدن والبلدات. مصابون في اعتداءات إسرائيلية في مناطق بقطاع غزة. الاحتلال يوسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة ويتوغل شرق مدينة دير البلح. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار، ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى التأثير على فاعليته واستمرار القصف الإسرائيلي في الجنوب. في ظل هدوء نسبي بين طهران وواشنطن، الخارجية الإيرانية تؤكد مجدداً أن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز مع

0: نبدأ هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا مع نافذة من رام الله بالضفة الغربية مع يحيى نافع. يحيى،
1: شكرا لك وائل، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من مدينة رام الله في إطار تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وهدمت جرافات الاحتلال 3 مبان ومحال تجارية في قرية عنزة في جنوب جنين، كما هدمت عمارة سكنية في بلدة عرابة بمحافظة جنين كذلك.
2: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكراً أنشئ لجيش الاحتلال مؤخراً في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضاً قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم لـ4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة، جنوب جنين.
1: وفي نعلين غربية رام الله أفاد مراسل التلفزيون العربي بقيام آليات الاحتلال بهدم منزل و3 أكواخ في بلدة نعلين تحديدا في المنطقة الغربية، كما أجبر الاحتلال الإسرائيلي أصحاب منزل على إخلائه تمهيدا لهدمه في بلدة نحالين غربية بيت لحم. إلى ذلك اقتحم مستوطنون منطقة طان الفوق شرقية مدينة نابلس قادمين من البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقيمت على أراضي المواطنين شرقية بلدة بيت دجن. والآن تنضم لنا من نعلين غربية رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، وكذلك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أهلا بكم، أبدأ معك كريستين. إذن عمليات هدم نفذتها آليات الاحتلال هذا اليوم في بلدة نعلين غربية رام الله، كيف يبدو المشهد في البلدة بعد عملية الهدم؟
3: ما مشهد ركام وخراب بسبب عملية الهدم التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي. يحيى، نحن هنا كما ذكرت في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال حول هذا المنزل إلى ركام. هذا منزل المواطن وسيم نافع، كان يقطنه 5 أفراد من العائلة. هدم بحجة أنه مبني في منطقة مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. وأيضا منزل آخر هدم، هو قديم، عمره أكثر من 120 عاما. كنا في مداخلة سابقة أجرينا مقابلة مع صاحبه، وهدم لنفس الذريعة، عدم الترخيص وبناء في مناطق مصنفة جيم. رغم أن عندما يكون المنزل عمره 120 عاما، هذا يعني بأن المنزل مقام قبل أن يوجد الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هنا، بالتالي من يأخذ الفلسطيني الترخيص أصلا؟ الخطورة في بلدة نعلين يحيى وكافة المشاهدين بأن هذه بلدة كانت مساحتها تاريخيا نحو 58,000 دنم، تبقى منها نحو 10,000 دنم فقط، 1,000 دنم مصنفة باء، أي أن الأهالي يستطيعون البناء والتوسع في 1,000 دنم فقط. أما 9,000 دنم من مساحتها المتبقية مصنفة جيم. هذا يعني بأن معظم أهالي نعلين حاليا، وعددهم أكثر من 6,000 نسمة، معظمهم معرضون لنفس المصير، مصير الطرد ومصير التهجير ومصير الهدم كما نرى الآن عبر شاشة التلفزيون العربي. ما يعيشه الفلسطينيون من هدم منشآت، هذا ليس جديدا وليس حديثا في الضفة الغربية، هذا من يوميات المواطنين الفلسطينيين في القدس في أنحاء الضفة الغربية. لكن واضح أن الاحتلال كثف من حملته لهدم المنازل هذا اليوم. هو هدم نحو 4 بنايات سكنية في محافظة جنين، في عرابة وعنزة. هو هدم منشآت سكنية وزراعية هنا في نعلين، أخطر بإخلاء وهدم منزل في نحالين في القدس، في حي البستان، في جبل المكبر، في بيت حنينة. أكثر من منشأة سكنية هدمت. الذرائع هي ذاتها، عدم الترخيص، بناء في مناطق مصنفة جيم، كل هذه الأمور. لكن يدرك الفلسطينيون يحيى بأن الهدف هو التهجير، تهجير بطرق مختلفة، بأدوات مختلفة، من خلال هدم المنازل، من خلال الاعتقالات والمداهمات والترهيب الجماعي، التنكيل الجماعي، إغلاق الحواجز، مصادرة الأراضي، منع الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم الزراعية، هجمات المستوطنين اليومية التي تخلق بيئة قهرية طاردة. بالتالي تختلف الأدوات والأشكال من حيث العدوان على الفلسطينيين، والهدف واحد، هو التهجير وفق ما يقول الفلسطينيون هنا لنا.
1: شكرا لك كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من بلدة نعلين غربية رام الله إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. نتنياهو يغادر إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى جدول أعمال الزيارة ملفي الضفة الغربية وقطاع غزة. ما الذي يريده نتنياهو من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بملف الضفة الغربية؟
4: ضباط إسرائيليون يحيى استبقوا هذه الزيارة، ضباط إسرائيليون سابقون استبقوا هذه الزيارة وأرسلوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالوا فيها إن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يهدد بتبعات خطيرة في المنطقة، أخطر حتى من عملية 7 أكتوبر على حد تعبيره. الحديث عن نحو 600 ضابط إسرائيلي سابق، ضباط في الموساد، ضباط في الجيش الإسرائيلي، في الشباك، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مسؤولين سابقين، بالإضافة إلى تحميلهم في الرسالة وزراء في الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية. هناك أمل أن تنتبه الإدارة الأمريكية إلى هذه الرسالة، خصوصا أنها تأتي من مسؤولين إسرائيليين سابقين، وأن تنتبه إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، طالما تولي الولايات المتحدة أهمية لرأي المسؤولين الإسرائيليين. النقاش الآن أو الاهتمام الآن أو الجميع ينتظر الآن إلى أين ستركز الإدارة الأمريكية أكثر خلال لقائها بنيامين نتنياهو، هل على الملف الإيراني أو على الأوضاع في الضفة الغربية أو فيما يتعلق بمجلس السلام في قطاع غزة، على اعتبار أنه ليس صدفة أعلن بالأمس الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي المصادقة على إدخال قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. نتنياهو يريد التركيز على الملف الإيراني، ربما على ملف قطاع غزة، على اعتبار أنه يريد من مجلس السلام إجبار حركة حماس على تسليم سلاحها، لكن بطبيعة الحال ليس مهتما بالأوضاع أو لا يريد بالأوضاع في الضفة الغربية أن تكون تحت نظر الرئيس الأمريكي. حتى الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي عندما صارق خلال الفترة الماضية على خطط بناء استيطانية كان قد امتنع عن نشرها علنا حتى لا ينتبه الرئيس الأمريكي لها بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. نتنياهو لا يرغب في أن يتطرق ترامب إلى هذا الملف، لكن بطبيعة الحال هناك رغبة ليس فقط عربية وفلسطينية، إنما كذلك لدى ضباط سابقين في جيش الاحتلال للضغط الأمريكي على نتنياهو في سياق اعتداءات المستوطنين. يحيى،
1: شكرا لك أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي في القدس. ولمزيد من النقاش أرحب بضيفي هنا في رام الله أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك أستاذ أمير. إذا هجمات واعتداءات مركبة ما بين اعتداءات ينفذها المستوطنون وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما الذي وثقتموه خلال هذه الفترة من اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة؟
5: يعني وثقنا هذا التصاعد الكبير حقيقة الذي لم يتوقف عند حدود هجمات المستوطنين. بالمناسبة في الأسبوع الفائت فقط، يعني في حدود 7 أيام، نحن نتحدث عن أكثر من 230 اعتداء شنوا المستوطنون في إطار زمني لا يتجاوز 6 أيام. هذا يعني أن هناك تعليمات واضحة لميليشيات المستوطنين بشن أكبر قدر ممكن من الهجمات على المواطنين الفلسطينيين. أيضا يعني النمط اللاحق لهجمات المستوطنين وتحديدا لهذا اليوم هو عدد عمليات الهدم الكبيرة التي تنفذها يعني آليات الاحتلال في معظم مناطق الضفة الغربية. نحن نتحدث عن عمليات هدم في محافظة بيت لحم والقدس وجنين ورام الله ونابلس، وبالتالي هي يعني نطاق جغرافي واسع يطال عشرات المباني الفلسطينية. منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة بلغ عدد المباني الفلسطينية التي تمت عملية هدمها أكثر من 5000 منشأة فلسطينية. هذا يعني أن هناك توجها كبيرا لدى حكومة الاحتلال في مسألة حصار النمو الطبيعي الفلسطيني وحصار البناء الفلسطيني في القرى الفلسطينية بحجج مرتبطة بعدم وجود تراخيص، بعدم وجود مخططات هيكلية للقرى الفلسطينية التي تحجم حكومة الاحتلال عنها المخططات الهيكلية وقدرتها على التوسع والبناء والاستثمار في البنى التحتية بحجة وجودها في المناطق المصنفة جيم.
1: أشرت إلى النمط الذي تتبعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال الاعتداءات التي ينفذها الجيش عبر عمليات الهدم، الاقتحامات والاعتقالات وكذلك الإغلاقات الواسعة في الضفة الغربية سواء عبر الحواجز أو البوابات الحديدية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي تركز على اعتداءات أيضا متنوعة، سرقة الأراضي، كذلك مهاجمة المنشآت الاقتصادية للفلسطينيين وسرقة المواشي. كيف يفسر ذلك وما هي الاستراتيجية التي يعني تريدها إسرائيل من خلال هذا النمط الذي تتكامل فيه الأدوار بين الجيش والمستوطنين؟
5: يعني أخي يحيى، هناك استراتيجية تقوم على فكرة إلحاق الأضرار والإمعان بإلحاق الأضرار سواء على يد جيش الاحتلال أو على يد ميليشيات المستوطنين. عندما نتحدث عن سلوك من منهج يتبعه المستوطنون في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وعلى القرى الفلسطينية سواء بسرقة وقتل الأغنام الفلسطينية أو بإعدام الأشجار الفلسطينية، نحن نتحدث عن أرقام قياسية مرتبطة بعدد الأشجار التي تم اقتلاعها والتي تضررت بفعل الهجمات سواء تلك التي تشكل

0: في المدن الفلسطينية، لأن الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالتجمع البدوي يترك آثارا كبيرة على القرى الفلسطينية، والأضرار التي تلحق بالقرى الفلسطينية يعني تترك آثارا أيضا اقتصادية ومعيشية كبيرة على المدينة الفلسطينية، وبالتالي كل الشعب الفلسطيني يتم استهدافه برزمة كبيرة من إجراءات الخنق. دعنا لا ننسى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وهي المزود الأكبر للخدمات الأساسية للفلسطينيين تتعرض لحصار مالي خانق وغير مسبوق، مما ترك آثار أيضا على طريقة تقديم الخدمات، وترك آثار على قدرة، على سبيل المثال، وزارة الصحة الفلسطينية في مسألة توريد الأدوية لصالح المرضى وللمستشفيات. نحن نتحدث عن منظومة متكاملة تلعب فيها الأطراف كافة في دولة الاحتلال منطق يتبادل وظيفيا من أجل القضاء على قدرة الفلسطيني على الصمود.
1: إذن إسرائيل عمليا كما أشرت تحاول خلق بيئة طاردة في الضفة الغربية في مناطق مختلفة، خاصة في الأرياف الفلسطينية أو المناطق التي تصنف على أنها مناطق جيم. بالمقابل يأتي السؤال هنا، ما الذي يفعله الفلسطينيون لإفشال هذا المخطط؟ وأنتم كهيئة مقاومة الجدار التي تتبع عمليا للحكومة الفلسطينية، ما الدور الذي تقومون به تثبيت صمود الفلسطينيين؟
0: نحن نتطلع إلى أدوار مرتبطة بمجموعة من المبادئ. المبدأ الأول هو دعم هذا الصمود. اليوم كل الاستراتيجية الوطنية تتمحور حول فكرة الصمود الوطني، حول البقاء في الأرض. نحن ننطلق من هذه النقطة باعتبار أن البقاء في الأرض هو النقيض الموضوعي لكل مخططات الاحتلال الرامية إلى التهجير القسري للوجود الفلسطيني، وبالتالي نقيضنا الموضوعي هو أن نفشل مخططات التهجير بتعزيز صمود المواطنين. اليوم الفلسطينيون تركوا وحيدين، يتعرضون لحصار مالي خانق، حتى أدوات تعزيز الصمود باتت أدوات يعني هشة جدا نتيجة عدم وجود إمكانيات، ولكننا نستعيد بعدم وجود هذه الإمكانيات بالتكامل مع المنظمات التي تتقاطع معنا في ذات الوتيرة المرتبطة بصد اعتداءات المستوطنين. القضية الثانية هي توثيق هذه الاعتداءات. نحن ندرك أن توثيق الاعتداءات وتوثيق جرائم المستوطنين وجرائم دولة الاحتلال لا تسقط بالتقادم. صحيح أن المنظومة الدولية لا تقدم دورا حقيقيا إزاء وقف هذه الجرائم، ولكن نحن ندرك أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ونوثق هذه الجرائم من أجل أن تصبح هذه الآلية رافعة لمنظومة قانونية لاحقة تلاحق مجرمي دولة الاحتلال وتجبرهم على الذهاب إلى المحاكم الدولية، مما يضمن يعني استعادة العدالة للشعب الفلسطيني. اليوم يعني للأسف لا يمتلك الشعب الفلسطيني الكثير من الأدوات في مواجهة دولة الاحتلال، ولكنه يمتلك الأداة الاستراتيجية التاريخية وهي البقاء في الأرض.
1: البقاء، يعني الفلسطيني عمليا لا يملك إلا خيار البقاء في هذه الأرض، لكن يحتاج إلى مقومات، يحتاج إلى دعم. وأنت تعلم أن إسرائيل وعبر أذرعها من المستوطنين ينفذون عمليات قاتلة مميتة وكذلك عمليات ترحيل لفلسطينيين، ونجحت الاستراتيجية الإسرائيلية عمليا في ترحيل العديد من التجمعات البدوية في المناطق الشرقية من الضفة الغربية. بالتالي ضمن ما هو متاح رغم كل الظروف التي تمر بها السلطة الفلسطينية، ما الذي يجري تقديمه؟ ألا يوجد تقصير لدعم هؤلاء المواطنين، خاصة وأن العديد من التجمعات تم ترحيلها؟ هناك تهديدات بترحيل بلدات فلسطينية كما تحدث كاتس.
0: ما أريد أن أقوله أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الرسمية الفلسطينية، نحن نقف على كافة القضايا المرتبطة بهجمات المستوطنين، بما يتعرض له المواطنون من أضرار ومن محاولات تهجير ومن محاولات إحراق. كل المنازل التي تمت عملية إحراقها بفعل الاعتداءات المستوطنين تم ترميمها، وتم جبر أضرار المواطنين بوتائر مختلفة وبأساليب مختلفة، ولكن لم يترك مواطن فلسطيني في العراء، ولم يترك مواطن فلسطيني يتعرض لهجمات المستوطنين دون الوقوف على الجريمة.
1: أي آليات أو إمكانية للتدخل قبل أو لمنع حدوث هذه الاعتداءات؟
0: هناك الكثير من الآليات. أولا يعني دعني أشير أن القرى والتجمعات الفلسطينية هي قرى مدنية عزلاء، عندما يهجم المستوطنون هم لا يهجمون بشكل أفراد أو بشكل يعني مدني، هم يهجمون مسلحين، جماعات كبيرة محمية من قبل جيش الاحتلال. نحن ندرك أن ما يحدث في القرى الفلسطينية هو يشبه إلى حد كبير بالحملات العسكرية الكبرى التي تتعرض لها القرى المدنية والقرى التي لا تمتلك أي وسيلة لصد هجوم عسكري. ولكننا في ذات اللحظة طورنا الكثير من لجان الإنذار المبكر التي نجحت في الكثير من الأحيان بوقف اعتداءات المستوطنين.

0: وإفشالها والحفاظ على الأرواح. نحن دائما ما ننظر إلى الكثير من التجارب التي تمكن فيها المستوطن الإسرائيلي من إحراق عائلات أحياء كما حدث مع عائلة دوابشي في العام 2015. الآن نحن نطلع إلى هذه التجربة باعتبارها هي نموذج الإجرام الاستيطاني بحق
1: فكرة
0: الفلسطينيين.
1: فكرة لجان الحماية هي فكرة ناجعة إلى حد ما في بعض المناطق الفلسطينية، لماذا لا تفعل لجان الحماية الشعبية وتشكيل المزيد منها في معظم القرى الفلسطينية، خاصة وأن جميع القرى الآن في مناطق جيم هي قرى مهددة من المستوطنين؟
0: صحيح صحيح، يعني اللجان الحماية هو نتطلع إلى لجان حماية فاعلة وفعالة في كل القرى الفلسطينية، ولكن ما قبل لجان الحماية نحن نتطلع إلى رد فعل فطري من المواطنين الفلسطينيين. هذا الرد الفعل هو يعني مرتبط بعلاقة الفلسطيني بأرضه وبعلاقة الفلسطيني بمسألة الدفاع عن نفسه في مواجهة اعتداءات المستوطنين. كل القرى الفلسطينية التي تعرضت للاعتداءات في المرحلة الماضية شكلت لجان الحماية، والآن يعني طورت من منظومة لجان الحماية بما يعني بما يردع اعتداءات المستوطنين وما يفشل مخططات المستوطنين. يعني دعنا نتفق أن مخطط المستوطنين هو دائما الحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار في الممتلكات وفي أرواح المواطنين.
1: ولكن أستاذ أمير، يعني هذا الدفاع من قبل المواطنين أمر بديهي، ولكن هذه اللجان المحلية في القرى تحتاج إلى تأطير، إلى دعم، إلى رعاية من قبل الجهات الرسمية، وهنا على ما يبدو أن هناك تقصير، على الأقل هذا ما يقوله المواطنون.
0: من يشرف على لجان الحماية ومن ينسق مع المجالس المحلية ومن يزود لجان الحماية بكل الإمكانيات التي تحتاجها، وهي احتياجات بسيطة بالمناسبة، هي الجهات الرسمية. الجهات الرسمية هي التي تشرف على تشكيل هذه اللجان، وهي التي يعني تضلع بدور تقديم يعني الاحتياجات اللازمة. ولكن أيضا نحن نتطلع إلى مشاركة كافة أطياف المجتمع المحلي في لجان الحماية، وإشراك أكبر قدر ممكن من المكونات الوطنية المحلية في هذه القرى في إنشاء اللجان وترتيبها. نحن لا نريد لجان حماية وظيفية على نمط الموظفين، يعني نحن نتطلع إلى لجان حماية يعني مرتبطة بالمجتمع المحلي ومرتبطة بحاجة المجتمع المحلي وطريقة تأطير ما يمكن الحديث عنه في الدفاع عن القرية الفلسطينية.
1: أشكرك أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا لك. إذن هكذا مشاهدينا تنتهي هذه النافذة من مدينة رام الله. نعود إلى استوديوهات التلفزيون العربي في لوسيل مع الزميل وائل التميمي.
2: شكرا يحيى. الآن إلى قطاع غزة، حيث أصيب 3 صيادين إثر إلقاء مسيرة قنابل قرب ميناء غزة، وفق ما أفادت به لجان الصيادين. وفي بلدة القرارة شمال خان يونس، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيين استشهد جراء قصف إسرائيلي. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع منطقة الخط الأصفر شرق مدينة غزة، بينما توغلت قوات الاحتلال شرق دير البلح بوسط القطاع.

0: معنا الآن من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، حدثنا أكثر عن هذا الحادث الذي أودى بحياة الشهيد في القرارة، وكذلك هناك أنباء عن أن إسرائيل ستقدم على الإفراج عن عدد كبير من الأسرى.
1: صحيح، الحادث الذي حصل في القرارة كان قبل ظهر هذا اليوم، حيث غارة إسرائيلية على هذه المنطقة. القرارة هي شمال خان يونس عمليا، في المنطقة الفاصلة ما بين دير البلح وخان يونس. كان هناك إصابتان خطيرتان من بين جملة المصابين، نقلت إصابة خطيرة إلى مستشفى ناصر، والإصابة الثانية الخطيرة نقلت إلى هذا المستشفى، مستشفى شهداء الأقصى، والذي أعلن عن استشهاده بعد ساعتين تقريبا. قبل قليل تم إعلان استشهاده بشكل رسمي نتاج هذه الغارة الإسرائيلية. هذا التطور الميداني لم يكن الوحيد هذا اليوم. عمليا هناك حزمة من التطورات الميدانية اليومية التي تتكرر بنسق متصاعد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على شكل خروقات لوقف إطلاق النار. بالتأكيد تتقدم هذه الخروقات الغارات الجوية القاتلة، ولكن أيضا هناك قصف مدفعي على طول الخط الأصفر، وهناك أيضا عمليات نسف خلف الخط الأصفر، وبالتأكيد تبقى كذلك عمليات الزحزحة للخط الأصفر ذاته بشكل مستمر ومتواصل ويومي أيضا للجيش الإسرائيلي. الآن هذه الفترة هناك نقطتان أساسيتان يحركهما الجيش الإسرائيلي في الخط الأصفر. النقطة الأولى هي شرق المحافظة الوسطى، منطقة أبو العجين، شرق أبراج القسطل، شرق منطقة المصدر. هذه المناطق الجيش الإسرائيلي يقوم بزحزحة الخط الأصفر، وخلال الأسبوعين الماضيين قام بذلك عدة مرات. حتى صباح هذا اليوم شهود العيان والأهالي من تلك المنطقة قد تحدثوا عن توغل الآليات الإسرائيلية من موقع كسوفيم في الجنوب الشرقي لدير البلح باتجاه منطقة أبو العجين إلى الشرق من دير البلح. عمليا هذه التوغلات تأتي لتعميق الخط الأصفر وأيضا فرض وقائع على الأرض من قبيل عمليات تجريف طرد للسكان، لجعل الخط الأصفر فاصل حقيقي وليس وهمي ما بين مناطق الفلسطينيين يتواجد فيها الفلسطينيين والمناطق التي يمنع على الفلسطينيين التواجد فيها. الحدث الثاني أو المنطقة الثانية هي شرق مدينة غزة في منطقة الزيتون وأيضا في منطقة التفاح وكذلك حي الشجاعية.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7 FM.
2: أقدم عدد من الشبان على إعادة إغلاق الطريق بين القرى باستخدام الحجارة لمنع أي توغل جديد. وفي شمال القنيطرة أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في قرية طرنجة.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد مدة الحرب والسلام، وإن الهدف من المفاوضات مع عمان هو لإنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز. من جهة أخرى، أكد السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أن الرئيس ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة.
1: تشهد الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حراكا دبلوماسيا متواصلا، في وقت تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإيجاد آليات تضمن أمن الملاحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنهم يواصلون أداء دورهم في تقريب وجهات النظر. وفي المقابل شدد على أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، معتبرا أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء حالة المواجهة، وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد إيراني صارم. وفي ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى أداة للإضرار بأمنها القومي، كاشفة عن مباحثات أجرتها خلال الأيام الماضية مع سلطنة عمان بهدف إنشاء آلية لتنظيم وإدارة الملاحة الآمنة في المضيق. كما أشار المتحدث إلى أن أطرافا إقليمية ودولية قدمت خلال الأشهر الماضية مقترحات عدة لخفض التوتر، ركزت في جانب منها على هذا الملف.
2: بسبب الأعمال العدوانية الأمريكية وانعدام الأمن في المنطقة، لا يزال مضيق هرمز مغلقا، وكما ذكرت لا علاقة للمحادثات مع سلطنة عمان بأمريكا، فهي شأن ثنائي بين طهران ومسقط ولا تزال مستمرة.
1: وفي المقابل نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، بينما لا تزال إيران تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية عبر فرض رسوم على عبور السفن، في وقت تؤكد فيه طهران أن أوضاع المضيق لم تتغير وأنه لا يزال مغلقا. وفي واشنطن أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، في إشارة إلى أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة لكنها قد لا تستمر طويلا إذ لم تحقق تقدما ملموسا. وبين الرسائل المتبادلة والوساطات الإقليمية والتباين بشأن مستقبل مضيق هرمز، تبقى فرص التهدئة مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على تجاوز الملفات الخلافية ومنع عودة التصعيد إلى الواجهة.
0: أعاد الحرس الثوري الإيراني سفنا حاولت عبور مضيق هرمز، وبحسب بيان عسكري نقله التلفزيون الرسمي فإن 6 سفن حاولت العبور من ممر وصف بغير الآمن جنوبي المضيق، ما تسبب في تعرض إحداها لحادث وإعادة البقية بحسب البيان. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، طالما أن الخارجية الإيرانية وصفت المحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز بأنها مفيدة، هل عرف أي شيء عن شكل الصيغة ربما التي قد تخرج من الجانبين؟ لأنه سرت أنباء أمس عن ربما تكتل إقليمي أو شيء من هذا.
3: ما يجري التأكيد عليه وائل على أكثر لأكثر من مرة من قبل الخارجية الإيرانية هو تسعى لأن يكون هناك قاعدة إدارة لمضيق هرمز، وبشكل الأهم لدى طهران هو أن لا يكون هناك تدخل لأي طرف خارج هذه المنطقة وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجانب العماني بشكل خاص، وأيضا أن يضمن لطهران مصالحها على الصعيد الأمني، على الصعيد الأمن القومي كما تؤكد ذلك. كيف هذا سيتم؟ هو ما يجري التنسيق من خلاله مع الجانب العماني. أيضا هناك من تحدث على أن ربما قد تكون هي يعني طهران لا تعارض أن يكون هناك مسارات في الجنوب من مضيق هرمز، ولكن شريطة أن يتم ذلك وفق مركز إداري يشمل إيران وعمان، وأن يضمن لإيران شاكلة مرور هذه السفن، هذا من جانب. ومن جانب آخر ما تريده طهران بشكل خاص كما يبدو هو أن يتم ذلك وفقا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم. لماذا وائل؟ لأنها تقول هذا سيسمح لها وفقا للمدة والمرحلة التي أدرجت في مذكرة التفاهم بإفراغ هذه المنطقة من الألغام وكذلك القطع العسكرية. وما دامت هناك تواجد للقطع العسكرية خاصة غير إيرانية تعتبره طهران يشكل تهديدا لها. وفي ذات الوقت أيضا يجري التأكيد على أن إمكانية رفع مستوى المرور إلى ما قبل الحرب مضمونا إيرانيا، وهو ما تريده بالأساس طهران، ولكن شريطة أن لا يعود شاكلة المرور أي بدون أي رقابة كما كان قبل الحرب والعدوان تحديدا الذي طال لنحو 40 يوما.
0: شكرا جزيلا ياسر مسعود في طهران. قبيل مغادرته إلى واشنطن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي ملفات عدة في مقدمتها الملف الإيراني. وأشار نتنياهو إلى أن هدفه هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام على حد تعبيره.
4: من واقع خبرتي كرئيس للحكومة يجب العمل في هذه الأوقات المعقدة بحزم كبير وبحكمة كبيرة أيضا. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران. هدفنا الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة مقر حزب إيراني معارض في إربيل بإقليم كردستان العراق. وأوضح المراسل أن المسيرة استهدفت الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويا شمال شرقي إربيل. وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني النأي بالإقليم عن الصراعات في المنطقة، وأضاف أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لم تنتهي بعد، معربا عن دعمه للحلول الدبلوماسية. وأشار إلى أن بعض المسيرات التي استهدفت إربيل جاءت من مدينة الموصل العراقية. أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض مسيرتين قرب الحدود مع الأردن، وقال إنه يجري تحقيقا لمعرفة مصدر إطلاقهما. وفي حادث مشابه قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أسقط الأسبوع الماضي مسيرة قرب الحدود السورية، لكن لم يتم تحديد موقع الإطلاق حتى الآن. من جانبه قال الجيش الأردني إن سلاح الجو اعترض وأسقط مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار. دانت وزارة الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق وفق بيان الخارجية. وأضافت أن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان، كما دعت السعودية الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أنهم استهدفوا عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع على البحر الأحمر باستخدام عدد من الطائرات المسيرة. وأضاف سريع أن العملية جاءت ردا على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية. وتتلاحق التطورات العسكرية في المشهد اليمني تزامنا مع تصعيد سياسي وإعلامي عقب تلويح جماعة الحوثيين بالخيار العسكري وتصعيد خطاباتها ضد السعودية. ودعا رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
5: تتسارع وتيرة التصعيد في اليمن مع انهيار مسار الهدنة في ظل تبادل الهجمات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ما ينذر بعودة المواجهة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. وشكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: راديو الحرية
5: 92.7 FM. لمواجهة قد تكون الأوساع، وترجح التقديرات أن أي انفجار عسكري سيركز على 5 جبهات رئيسية تتقدمها مأرب والجوف بما تمثلانه من ثقل اقتصادي ونفطي، والساحل الغربي المرتبط بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، إضافة إلى تعز والضالع ولحج، وصولا إلى صعدة والحدود الشمالية، حيث تتقاطع الأهمية العسكرية مع البعد السياسي والرمزي. ومع استمرار الحشود العسكرية وتبادل الرسائل التصعيدية، تبدو الساحة اليمنية أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل البلاد، وتفتح الباب أمام مواجهة ستكون تداعياتها أبعد من حدود اليمن.
0: هاجمت قوات الدعم السريع في السودان عددا من المواقع داخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان باستخدام مسيرات. وبحسب مصادر محلية، شمل الهجوم البنك الزراعي ودار المحامين إلى جانب برج المراقبة بمطار الأبيض. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار هجوم مسيرة للدعم السريع على دار المحامين في الأبيض.
12: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون صورة الآن شكل الخراب والدمار، كذلك نشاهد هذه الماكينة، هي الماكينة للطائرة الانتحارية التي استهدفت هذا الموقع ليلة الأمس وأحدثت هذا الخراب وهذا الدمار الذي تشاهدونه الآن. استهدفت أكثر من موقع داخل دار المحامين، وهو دار تتبع للمحامين، وهو دار مدني. هناك يعني حجم كبير جدا للخراب جراء هذا الاستهداف. أيضا في الطابق العلوي، ونحن نصعد الآن إلى هذا الطابق، أيضا به استهداف كبير جدا لهذه الطائرة، وحجم الخراب والدمار جراء هذا الاستهداف. كما نشاهد الآن الصورة أمامكم توضح هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الاستهداف جراء هذا الاستهداف الذي حدث ليلة الأمس. كما تشاهدون هذه الفتحة الكبيرة جراء الاستهداف، وكذلك أثر شظايا الذخيرة المتفجرة يظهر على الجدران بشكل واضح، ويظهر على شكل الحائط هذا الاستهداف بشكل واضح. ويعني هذا الاستهداف ربما نستطيع أن نقول بعدما أن هدأت الأوضاع بشكل كبير داخل مدينة الأبيض خلال الأيام الماضية، واستطاعت قوات الجيش السوداني إسقاط أكثر من 4 طائرات انتحارية واستراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع، عاودت من جديد هذه الطائرات استهداف مواقع داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وتمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من إحداث تطور كبير في سير العمليات العسكرية، وهذا الاستهداف أتى تزامنا مع تقدم الجيش في المحور الشمالي، واستطاع السيطرة على مدينة بارة ومقرفة ومسيالة وجبرة الشيخ، هذه المحاور الاستراتيجية والمهمة في سير التطورات العسكرية. إذن هذا هو حجم الاستهداف الذي طاول هذا الموقع وهو دار المحامين. كان نلاحظ أيضا السقف تم تدميره بالكامل، يعني كما نشاهد الصورة الآن توضح سقف هذا المبنى وحجم الخراب داخل هذا الدار، وهو دار يتبع للمحامين السودانيين. عموما كاميرا تلفزيون العربي كانت هنا لتنقل الصورة الأولى والحصرية لحجم الاستهداف الذي طاول دار المحامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض، شمال كردفان.
0: واتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
13: الحرب في السودان أتت على الأخضر واليابس، وصلت إلى السقف، أحدثت ثقوبا في غرف العلاج التي يئن فيها المرضى، وعبثت بالممرات التي يعبرونها بحثا عن النجاة. في جبر الشيخ بشمال كردفان تكشف الصور حجم الدمار داخل المستشفى الرئيسي عقب استعادة الجيش السيطرة على المنطقة. شبكة أطباء السودان تقول إن قوات الدعم السريع نهبت المرفق وخربته خلال فترة سيطرتها وحولته إلى مقر لقيادة عمليات حربية. ما بقي هنا ليس مجرد مستشفى متضرر، معدات وسط الركام، جدران احترقت وأقسام خرجت عن الخدمة. مستشفى كان يخدم آلاف المدنيين بات هو نفسه بحاجة إلى من ينقذه.
14: تعرض المركز من قبل ميليشيا الدعم السريع للخراب التام، مما أدى إلى تلف في الممتلكات والأجهزة والمبنى بشكل عام، ابتداء من الصيدلية، العنبر، الموجات الصوتية ورسم القلب والمكتب، المكاتب الاختصاصيين والعملية الصغيرة.
13: الشهادة من داخل المكان لا تصف فقط ما فقد، بل معاناة من يبحثون عن العلاج ولا يجدونه. في حرب تتبدل فيها خطوط السيطرة وتتسع فيها رقعة المواجهة، تبقى المنشآت الصحية من أكثر ما يدفع الثمن. شبكة أطباء السودان تقول إن تحويل المستشفيات إلى ثكنات ومقار للعمليات العسكرية يقوض حق المدنيين في العلاج ويعرض المرضى والطواقم الطبية للخطر. ومن جبر الشيخ إلى مستشفيات أخرى أنهكتها الحرب في أنحاء السودان تتكرر الصورة ذاتها. فالمعارك لم تترك وراءها مستشفيات مدمرة فقط، بل جعلت الوصول إلى العلاج معركة أخرى يخوضها السودانيون.
0: تواصل فرق الإطفاء الفرنسية جهودها للسيطرة على حلائق أدت إلى إخلاء 220 ألف شخص من منازلهم. وامتد الحريق بسرعة في بوردو بإقليم جيروند على الساحل الفرنسي، وأتى على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، ودمر نحو 240 منزلا وسط ظاهرة نادرة تعرف بالسحب الرعدية النارية. وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة.
11: راديو الحرية
15: 97.7 FM. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
16: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار
9: 0568-42-45.
17: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM على فاعليته واستمرار القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية البلاد. في ظل هدوء نسبي بين طهران وواشنطن، الخارجية الإيرانية تؤكد مجدداً أن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز مع مسقط كانت مفيدة.

0: نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال هدم 3 مبان ومحال تجارية في قرية عنزة جنوبية مدينة جنين، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبية المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكراً أنشئ لجيش الاحتلال مؤخراً في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضاً قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم لـ4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة جنوب جنين.
0: واقتحم مستوطنون منطقة طان الفوقة شرقية مدينة نابلس قادمين من البؤرة الاستيطانية الجديدة شرقية بلدة بيت دجن. إلى قطاع غزة الآن، حيث في بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن فلسطينياً استشهد جراء قصف إسرائيلي. أصيب 3 صيادين إثر إلقاء مسيرة قنابل قرب ميناء غزة وفق ما أفادت به لجان الصيادين. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع منطقة الخط الأصفر شرق مدينة غزة، فيما توغلت قوات الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للقوانين الدولية. وشدد عون على أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه لن يقبل باستمرار الخروقات الإسرائيلية لبنود الاتفاق. وأكد عون أن الممارسات الإسرائيلية قد تؤثر على فعالية الاتفاق الثلاثي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة جنوبية لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن دورية إسرائيلية توغلت بين بلدتي عابدين ومعرية في حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب غربية سوريا، حيث نفذت مداهمات. وأقدم عدد من الشبان على إعادة إغلاق الطريق بين القرى باستخدام الحجارة لمنع أي توغل جديد. وفي شمال القنيطرة أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في قرية طرنجة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد مدة الحرب والسلام، وإن الهدف من المفاوضات مع سلطنة عمان هو إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز. من جهة أخرى، أكد السفير الأمريكي بالأمم المتحدة أن رئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة.
2: تشهد الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حراكا دبلوماسيا متواصلا، في وقت تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإيجاد آليات تضمن أمن الملاحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنهم يواصلون أداء دورهم في تقريب وجهات النظر. وفي المقابل شدد على أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، معتبرا أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء حالة المواجهة، وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد إيراني صارم. وفي ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى أداة للإضرار بأمنها القومي، كاشفة عن مباحثات أجرتها خلال الأيام الماضية مع سلطنة عمان بهدف إنشاء آلية لتنظيم وإدارة الملاحة الآمنة في المضيق. كما أشار المتحدث إلى أن أطرافا إقليمية ودولية قدمت خلال الأشهر الماضية مقترحات عدة لخفض التوتر، ركزت في جانب منها على هذا الملف.
3: بسبب الأعمال العدوانية الأمريكية وانعدام الأمن في المنطقة، لا يزال مضيق هرمز مغلقا، وكما ذكرت لا علاقة للمحادثات مع سلطنة عمان بأمريكا، فهي شأن ثنائي بين طهران ومسقط ولا تزال مستمرة.
2: وفي المقابل نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، بينما لا تزال إيران تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية عبر فرض رسوم على عبور السفن، في وقت تؤكد فيه طهران أن أوضاع المضيق لم تتغير وأنه لا يزال مغلقا. وفي واشنطن أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، في إشارة إلى أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة لكنها قد لا تستمر طويلا إذ لم تحقق تقدما ملموسا. وبين الرسائل المتبادلة والوساطات الإقليمية والتباين بشأن مستقبل مضيق هرمز، تبقى فرص التهدئة مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على تجاوز الملفات الخلافية ومنع عودة التصعيد إلى الواجهة.
0: أعاد الحرس الثوري الإيراني سفنا حاولت عبور مضيق هرمز، وبحسب بيان عسكري نقله التلفزيون الإيراني فإن 6 سفن حاولت العبور من ممر وصف بغير الآمن جنوبي المضيق، ما تسبب في تعرض إحداها لحادث وإعادة البقية. قبيل مغادرته إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي ملفات عدة في مقدمتها الملف الإيراني. وأشار نتنياهو إلى أن هدفه هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام.
4: من واقع خبرتي كرئيس للحكومة، يجب العمل في هذه الأوقات المعقدة بحزم كبير وبحكمة كبيرة أيضا. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران. هدفنا الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة مقر حزبا إيرانيا معارض في أربيل. أوضح المراسل أن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويا شمال شرقي أربيل. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني النائب الإقليم عن الصراعات بالمنطقة، أضاف بارزاني أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لم تنتهي بعد، معربا عن دعمه للحلول الدبلوماسية، وأشار إلى أن بعض الطائرات المسيرة التي استهدفت أربيل جاءت من الموصل. أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراضه مسيرتين قرب الحدود مع الأردن، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تحقيقا لمعرفة مصدر إطلاق المسيرتين. وفي حادث مشابه قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أسقط الأسبوع الماضي مسيرة قرب الحدود السورية، ولكن لم يتم تحديد موقع الإطلاق لغاية الآن. من جانبه قال الجيش الأردني إن سلاح الجو اعترض وأسقط مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة من دون وقوع إصابات أو أضرار. دانت وزارة الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق وفق بيان للخارجية. وقالت الخارجية إن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان، كما دعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع باستخدام عدد من الطائرات المسيرة. وأضاف سريع في بيان أن العملية جاءت ردا على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية. للمزيد ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، إن كان هناك أي تفاصيل إضافية حول ما أعلنته جماعة الحوثيين واستهداف السعودية.
5: رولا، طبعا هذا ما تحدثت عنه وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، وهو بيان نشره المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع. تحدث قبل ساعة من الآن عن استهداف الكثير من المنشآت أو عدد من المنشآت الحيوية التابعة للمملكة العربية السعودية، وتحديدا لإمدادات نقل النفط الخام من شرق السعودية وحتى ينبع. استخدمت في العملية مجموعة من المسيرات، وقال العميد يحيى سريع بأن هذه العملية تأتي ردا على اختراق السيادة من قبل السعودية ومن قبل الطائرات أو الطيران المسير السعودي الذي اخترق الأجواء اليمنية. كان أيضا البيان لوزارة الدفاع اليمنية تحدث بالأمس عن إسقاط مسيرة سعودية في أجواء محافظة الجوف، كانت تقوم بعدد من الأعمال العدائية في أجواء محافظة الجوف، وقال بأنه تم التصدي لهذه المسيرة وتم إسقاطها بسلاح مناسب. أيضا البيان الصادر تحدث عن أن هذه الأعمال والممارسات وانتهاك السيادة اليمنية لن تمر دون رد، وسوف يكون هناك رد مباشر على مثل هذه العمليات. رولا، نحن الآن ندخل في إطار معادلتين هما الحصار بالحصار، مثل ما قال المتحدث العسكري في أحد بياناته الماضية بأن الحصار البحري المفروض على السعودية ما زال قائما وسوف يستمر حتى يتم إنهاء الحصار وكسر العدوان كما قال. أيضا معادلة أخرى وهي التصعيد بالتصعيد، ففي أي عملية ستقوم بها السعودية في انتهاك للسيادة اليمنية وللأجواء اليمنية كما قال المتحدث العسكري، أو أعمال عدائية أو غارات أو غيرها من أعمال القصف، سوف يتم التعامل معها والرد، وقال بأنهم جاهزون للرد ولديهم الكثير من القدرات والإمكانيات.

0: التصعيد المتلاحق سواء على الجانب العملياتي وتنفيذ العمليات والفعل ورد الفعل، وأيضا حتى على مستوى التصعيد الإعلامي الحاصل بين السعودية وجماعة أنصار الله. حكومة صنعاء تقول بأنها سوف تتعامل مع كل عملية سوف ترد، ولديها القدرات والإمكانيات على ذلك.
1: شكرا لك من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. للمزيد من القراءة في هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية بالتلفزيون العربي. أهلا بك لواء الصمادي. اليوم حدثان وقعا في السعودية، أعلنت عن أحدهما السعودية عندما تحدثت عن طائرات مسيرة حاولت استهداف المنطقة الشرقية والرياض ومنشآت بترولية، وقالت بأن مسيرات قادمة من العراق، وحدث آخر أعلن عنه الحوثيون ولم نسمع بعد تصريح من السعودية حوله. ولكن لنبدأ بما أعلنه الحوثيون الآن والدور الذي يقومون به في هذه المرحلة، هل نحن نشهد مرحلة سيكون هناك دور بارز أكبر للحوثيين في يعني فيما يجري في المنطقة؟
2: هي الأحداث ليست منفصلة، ولكن أستطيع أن أقول بأنه إحنا أمام استراتيجية وحدة الساحات أو محور المقاومة، والأحداث هي ليست حدثين. عندما نأخذ بعين الاعتبار مسارح العمليات أو مسرح العمليات في الإقليم، كان كذلك إطلاق مسيرات على الأردن وعلى إسرائيل هذا اليوم. الآن البيان الأول من وزارة الدفاع السعودية بأنه تم استهداف الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي إلى مسيرات وتدميرها، ومن ثم يعلن الحوثي بأنه تم استهداف نقاط حساسة على الخط شرق غرب، وهذا الخط ينطلق من المنطقة الشرقية بالقرب من الخليج العربي، منطقة البيق باتجاه نجد والمنطقة الوسطى باتجاه ميناء ينبع. وهنا أتحدث عن طول هذا الخط 1200 كيلومتر والعديد من محطات الضخ، ولذلك هناك حالة من الغموض تكتنف الروايتين، ولكن هل كان هناك هجومان أم أن كان هجوم واحد بالمسيرات؟ ولكن ما أود أن أشير إليه من القراءة بما يجري وما جرى كذلك باستهداف إسرائيل والأردن بالمسيرات، أستطيع أن أقرأ بأن هذا جزء من استراتيجية الضغط، ولكن لا نستطيع أن نجزم بأن الأوامر تصدر من طهران لغاية الآن، لكن نقول بأن وحدة الساحات هناك العديد من الأطراف لديهم استقلالية باتخاذ القرار، ولكن ما تشير إليه الأحداث بشكل مجمل بأنه أي تصعيد في باب المندب يعني بأنه سيقابله رد من قبل الجانب السعودي على الجانب الحوثي، وأي استهداف للحوثي لن يكون منحصرا، وهذه نقطة مهمة جدا، في الرد في الأرض اليمنية، وإنما سيكون هناك تصعيد في السعودية. وعندما نأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الخط الآن الناقل للنفط من المنطقة الشرقية باتجاه ميناء ينبع، هذا يقلص الآن حقيقة الخيارات الموجودة لدى الجانب السعودي، يعني تقليص هامش المناورة السعودي في عملية الرد، لأنه يضغط يعني هذا يشكل ضغط مؤثر كبير على المملكة العربية السعودية باستهداف منشآت الطاقة. ولذلك عملية تجميد أستطيع أن أقول الغارات والاعتداءات الأمريكية على المنطقة، بالإضافة إلى إيقاف العمليات من قبل إيران، نستطيع أن نقول بأنه كذلك هناك أطراف تريد أن تقول بأنه إذا كان هناك تصعيد في المستقبل لن يبقى كما هو ثنائي، وإنما التصعيد هو إقليمي واسع يستهدف ليس أهداف عسكرية الآن، وإنما أهداف الطاقة، وهي هذه الأهداف التي تتعلق في الاقتصاد أصبحت أكثر إيلاماً من أن يتم استهداف بعضاً من الأهداف العسكرية.
1: إذن تعتقد بأن ما يجري هو مستوى آخر تقوم إيران من خلاله بإيصال رسائل إلى المنطقة في مرحلة التجميد بينها وبين الولايات المتحدة، وبأنه الأذرع جاهزة للتحرك أيضاً؟
2: يعني أنا أقول بأن وكلاء إيران أو حلفاء إيران في المنطقة لديهم استقلالية في اتخاذ القرار، ولكن يجب علينا أن نركز بالذات الآن على محور باب المندب والحوثي، حيث أن الغارات التي قامت بها السعودية بمقابل تدخل الحوثي في حركة الملاحة وإطلاق النار على بعض من السفن وإعادة عدد من السفن أدراجها في المنطقة، هذا التصعيد

0: سيكون له مآلاته، وكأن الطرف الآن يقول بأنه إذا كان هناك تصعيد في باب المندب وعلى الحوثيين هناك قدرات أخرى لن تنحصر فقط من الاتجاه الجنوبي في منطقة البحر الأحمر، ولكن يمكن أن يتم إشعال المنطقة من مناطق أخرى
1: من عدة جبهات. شكرا لك اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية بالتلفزيون العربي. شكرا. استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيضة عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية، وأظهرت صورا من المدينة دمارا واسعا في فرع البنك الزراعي السوداني ومقر دار المحامين. يأتي الهجوم عقب تقدم ميداني للجيش وتأمينه الطريق بين الأبيض والعاصمة الخرطوم. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثر استهداف مسيرة للدعم السريع دار المحامين في الأبيض.
2: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون الصورة الآن شكل الخراب والدمار، كذلك نشاهد هذه الماكينة هي الماكينة للطائرة الانتحارية التي استهدفت هذا الموقع ليلة الأمس وأحدثت هذا الخراب وهذا الدمار الذي تشاهدونه الآن. استهدفت أكثر من موقع داخل دار المحامين، وهو دار تتبع للمحامين وهو دار مدني. هناك يعني حجم كبير جدا للخراب جراء هذا الاستهداف. أيضا في الطابق العلوي، ونحن نصعد الآن إلى هذا الطابق، أيضا به استهداف كبير جدا لهذه الطائرة، وحجم الخراب والدمار جراء هذا الاستهداف. كما نشاهد الآن الصورة أمامكم توضح هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الاستهداف جراء هذا الاستهداف الذي حدث ليلة الأمس. كما تشاهدون هذه الفتحة الكبيرة جراء الاستهداف، وكذلك أثر شظايا الذخيرة المتفجرة يظهر على الجدران بشكل واضح، ويظهر على شكل الحائط هذا الاستهداف بشكل واضح. ويعني هذا الاستهداف ربما نستطيع أن نقول بعدما أن هدأت الأوضاع بشكل كبير داخل مدينة الأبيض خلال الأيام الماضية، واستطاعت قوات الجيش السوداني إسقاط أكثر من 4 طائرات انتحارية واستراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع، عاودت من جديد هذه الطائرات استهداف مواقع داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وتمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من إحداث تطور كبير في سير العمليات العسكرية، وهذا الاستهداف أتى تزامنا مع تقدم الجيش في المحور الشمالي، واستطاع السيطرة على مدينة بارة ومقرفة ومسيالة وجبرة الشيخ، هذه المحاور الاستراتيجية والمهمة في سير التطورات العسكرية. إذن هذا هو حجم الاستهداف الذي طاول هذا الموقع وهو دار المحامين. كان نلاحظ أيضا السقف تم تدميره بالكامل، يعني كما نشاهد الصورة الآن توضح سقف هذا المبنى وحجم الخراب داخل هذا الدار وهو دار يتبع للمحامين السودانيين. عموما كاميرا التلفزيون العربي كانت هنا لتنقل الصورة الأولى والحصرية لحجم الاستهداف الذي طاول دار المحامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض شمال كردفان.
1: اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
3: الحرب في السودان أتت على الأخضر واليابس، وصلت إلى السقف، أحدثت ثقوبا في غرف العلاج التي يئن فيها المرضى، وعبثت بالممرات التي يعبرونها بحثا عن النجاة. في جبر الشيخ بشمال كردفان تكشف الصور حجم الدمار داخل المستشفى الرئيسي عقب استعادة الجيش السيطرة على المنطقة. شبكة أطباء السودان تقول إن قوات الدعم السريع نهبت المرفق وخربته خلال فترة سيطرتها وحولته إلى مقر لقيادة عمليات حربية. ما بقي هنا ليس مجرد مستشفى متضرر، معدات وسط الركام، جدران احترقت وأقسام خرجت عن الخدمة. مستشفى كان يخدم آلاف المدنيين بات هو نفسه بحاجة إلى من ينقذه.
4: تعرض المركز من قبل ميليشيا الدعم السريع للخراب التام، مما أدى إلى تلف في الممتلكات والأجهزة والمبنى بشكل عام، ابتداء من الصيدلية، العنبر، الموجات الصوتية ورسم القلب والمكتب المكاتب الاختصاصيين والعملية الصغيرة.
3: الشهادة من داخل المكان لا تصف فقط ما فقد، بل معاناة من يبحثون عن العلاج ولا يجدونه. في حرب تتبدل فيها خطوط السيطرة وتتسع فيها رقعة المواجهة، تبقى المنشآت الصحية من أكثر ما يدفع الثمن. شبكة أطباء السودان تقول إن تحويل المستشفيات إلى ثكنات ومقار للعمليات العسكرية يقوض حق المدنيين في العلاج ويعرض المرضى والطواقم الطبية للخطر. ومن جبر الشيخ إلى مستشفيات أخرى أنهكتها الحرب في أنحاء السودان تتكرر الصورة ذاتها. فالمعارك لم تترك وراءها مستشفيات مدمرة فقط، بل جعلت الوصول إلى العلاج معركة أخرى يخوضها السودانيون.
1: تواصل فرق الإطفاء الفرنسية جهودها للسيطرة على حرائق أدت إلى إخلاء 220 ألف شخص من منازلهم. هذا وامتد الحريق بسرعة في بودرو بإقليم جيرون على الساحل الفرنسي، وأتى على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، ودمر نحو 240 منزلاً وسط ظاهرة نادرة تعرف بالسحب الرعدية النارية.

0: وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء جهود السيطرة على سلسلة الحرائق غربي البلاد، ونشرت السلطات مئات من عناصر الإطفاء إضافة إلى قوات من الجيش للحد من انتشار الحرائق إلى المناطق المجاورة بإقليم أفيلا. الآن إلى برنامج تواصل مع أماني بن خليفة.
1: مرحبا راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية.
2: ما التي تتخذ من لاهاي مقرا لها؟ ولكن بعد مدة قصيرة انقلبت الدنيا على المحكمة الدولية، وقادت الولايات المتحدة الأمريكية حملة دبلوماسية لتفكيك المحكمة بزعم أنها تشكل تهديدا لسيادتها. وليس هذا فحسب، فلم تكتفي أمريكا بالتشكيك بنزاهة المحكمة وشرعيتها، بل فرضت عقوبات على 11 قاضيا ومسؤولا في الادعاء العام بالمحكمة، ومن بينهم كريم خان، على خلفية إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالنت. يعني خان متهم، ولكن ماذا عن الباقين؟ لماذا وقع رئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها؟ لماذا أعلن أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه بصدد تفكيك الجنائية الدولية؟ وهل اتهام خان يعني سقوط القضية والاتهامات التي طالت نتنياهو وزير حربه؟ وهل لهذه علاقة باتهامات خان؟ وهل أسكل أسئلة كثيرة، وكثر الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لإسرائيل وحلفائها. فبعد مدة من إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، وجد خان نفسه متهما بقضية تحرش تجاه إحدى الموظفات في مكتبه. تقارير أفادت بأن الموظفة أبلغت عن تعرضها لضغوط ومضايقات ذات طبيعة جنسية. خان بدوره نفى جميع هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وأكد أنها حملة تشويه ومنهجة تهدف لتحديد عرقلة عمل المحكمة والتحقيقات التي يجريها، خاصة مذكرات الاعتقال الدولية التي أصدرها ضد نتنياهو. يعني البعض شافوها صدفة، والبعض يعتقد أن ما حصل كان مقصود ومتعمد. مراسل موقع أكسيوس نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله أن وزير الخارجية جدعون ساعر والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم كثفوا خلال الأيام الأخيرة اتصالاتهم لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت بتأييد عزل كريم خان، أو على الأقل الامتناع عن التصويت. طبعا وهذا الخبر يكشف عن دور إسرائيل في الدافع تجاه عزل خان بسبب القضية المرفوعة ضد نتنياهو وجالنت. طبعا مشاهدينا، منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا ردا على ادعاءات نتنياهو بالنزاهة وبراءته من التهم الموجهة إليه بعد توظيف قرار التصويت لعزل المدعي العام للمحكمة الدولية في قلب الحقائق ومحاولة التنصل من الجرائم التي ارتكبها في غزة بحسب مغردين. لنرصد بعضها، نبدأ مع أرنو كتب على منصة إكس: كما هو متوقع، قلب كامل للواقع، ولكن الحقيقة هي أن هذه المزاعم بدأت بالظهور فجأة بعد أسبوعين من إبلاغ خان الولايات المتحدة بقراره طلب مذكرات تفتيش، وبعد أن أبلغ علنا من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمن فيهم ماركو روبيو: استهدف إسرائيل وسنستهدفك. ننتقل للتغريدة التالية. الصحفي بن كتب: نعيش في عالم مجنون تماما، حيث يتباهى مجرم الحرب هذا، والذي ارتكب جرائم إبادة جماعية وذبح عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات وشوه أجسادهن علنا، بكيفية قيام النظامين الأمريكي والإسرائيلي بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويدعي بسخرية أن ذلك هو تحقيق العدالة للنساء. أما مارك كتب: مجرد سعيك لإقالة الرجل الذي أصدر أوامر ارتكاب جرائم الحرب لا يعني زوال تلك الجرائم أو تخفيف ذنبك، لن تفلت من العدالة ولن تغير مجرى التاريخ، أنت سفاح متسلسل يا بنيامين نتنياهو، وستبقى ذكرك خالدة على هذا النحو. نختم هنا مع هذه، كتب الطبيب كاشف: محاولة جيدة، ولكن أوامر القبض الصادرة ضدك وضد جالنت صدرت من قبل لجنة مطلعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وليس من قبل خان الذي يتصرف بمفرده.

الحروب أعزائي المشاهدين، الله يبعدها عنا وعنكم، تشبه رقعة الشطرنج. نعرف أين تحرك أول جندي، ولكننا لا نعرف أين وكيف سيسقط الأخير. يعني تبدأ بحدود وقواعد اشتباك واضحة، ثم تكبر حتى يكتشف الجميع أنهم صاروا فوقها وجزءا منها. كنا ننظر إلى خريطة العالم في الأشهر الأخيرة فنرى حروبا منفصلة، حربا في أوكرانيا وروسيا، حربا في الشرق الأوسط بمواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ولكل حرب حدودها وجبهاتها وحساباتها. ولكن الخرائط بدأت تتغير. كيف؟ سأخبركم. ما يجري مشاهدين بين روسيا وأوكرانيا لم يعد شأنا أوروبيا خالصا، وما يدور بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لم يعد صراعا شرق أوسطيا فقط. السلاح والاستخبارات والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية والعقوبات والممرات البحرية كلها أصبحت خيوطا في شبكة واحدة. ضربة في الخليج قد تغير حسابات موسكو، هجوم في البحر الأسود قد ينعكس على أمن طهران، واستهداف سفينة في بحر قزوين يكشف أن خطوط التماس بين الحربين اختفت تقريبا. قصتنا هذا بدأت تتكشف صباح السبت 25 من يوليو، عندما تعرضت سفينة شحن إيرانية لانفجار أثناء إبحارها في بحر قزوين. بحسب طهران الهجوم أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخر، ولكن خطورة الحادث مشاهدينا ليست في السفينة وحدها، وإنما في مكان الهجوم وهوية أطرافه المحتملين. الحادث وقع في بحر قزوين وليس في مضيق هرمز ولا البحر المتوسط، وبحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق في العالم، تحيط به 5 دول فقط: روسيا، إيران، كازاخستان، تركمستان، وأذربيجان. طيب، من نفذ العملية؟ أوكرانيا. نعم، القوات الأوكرانية استهدفت سفينة إيرانية، وهنا بدأت طهران ترفع السقف. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وصف الهجوم بأنه عمل عدائي وإجرامي، وقال أنه لن يمر دون رد. ولكن عرقشي ذهب أبعد من اتهام أوكرانيا. الرواية الإيرانية تقول إن الهجوم نفذ بإعاز إسرائيلي، وأن الهدف يتجاوز السفينة إلى توسيع رقعة المواجهة وخلط الحرب الروسية الأوكرانية بالصراع الإيراني الإسرائيلي. بمعنى آخر، طهران ترى أن من ضرب السفينة أوكراني، ولكن من يقف خلف الضربة إسرائيلي. في المقابل، الرواية الأوكرانية تقلب الصورة بالكامل. كييف تقول إن السفينة ليست هدفا مدنيا بريئا، وإنما هي سفينة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بشبكة إمداد عسكرية تنقل مكونات حساسة، من بينها أجزاء مرتبطة بالطائرات المسيرة والصواريخ بين إيران وروسيا. وبذلك يصبح الهجوم من المنظور الأوكراني امتدادا لحربه على خطوط الإمداد الروسية، حتى لو خرجت هذه الخطوط آلاف الكيلومترات عن الجبهة التقليدية. وهنا تحديدا تكمن خطورة ما حدث لسنوات. اتهمت إيران، اتهمت بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استخدمتها على موسكو في الحرب على أوكرانيا، بينما تؤيد طهران أنها تتخذ موقفا محايدا من الحرب. واليوم تصل الحرب نفسها إلى سفينة إيرانية في بحر قزوين. ولكن هناك شيء أخطر في القصة. الهجوم يأتي وسط تشابك متزايد بين 3 مواجهات كان ينظر إليها باعتبارها ملفات منفصلة: روسيا، أوكرانيا في شرق أوروبا، إيران وإسرائيل في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة وإيران في الخليج. فإذا كانت طهران تتهم إسرائيل بالوقوف خلف ضربة أوكرانية ضد سفينة إيرانية، وإذا كانت كييف تتهم موسكو في المقابل بمساعدة إيران استخباراتيا وتقنيا، فنحن أمام شبكة مصالح وخصومات لم تعد حدودها الجغرافية واضحة. طيب، كيف علقت المنصات وما هي آراؤكم حول هذا الموضوع؟ لا
نبدأ مع سيد كتب، هل يعني ذلك أن الحرب الروسية الأوكرانية سترتبط ارتباطا مباشرا بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط؟ خوليو هنا يكتب، حولت أوكرانيا بحر قزوين إلى جبهة جديدة في الحرب. أوكرانيا وإسرائيل لديهم مصالح في توسع الحربين. أما مات كتب، تبيع روسيا الأسلحة لإيران وتستخدم إيران هذه الأسلحة لقتل الأمريكيين، وتشن إيران ضربات دقيقة باستخدام أسلحة دقيقة، وهو أمر يتطلب عادة صورا من الأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية، ويبدو أن روسيا وراء كل هذه المعلومات. أما جون كتب، هناك مخاوف حقيقية من احتمال توسع نطاق الصراع ليتجاوز حدود أوروبا الشرقية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني المتقلب أصلا في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة بحر قزوين.

مشاهدينا، القاعدة تقول عندما يقع أصحاب الشركات أو السياسيون في مأزق أخلاقي أو فضيحة ما، يلجؤون دوما إلى توظيف شركات لتلميع صورتهم. البعض يلجأ للعمل الخيري، البعض الآخر للدعاية ووسائل الإعلان، وقد يكلف ذلك مبالغ طائلة، ولكن لا بأس، لا بأس، سيدفع العميل، المهم أن ينسى الناس تلك الصورة السيئة وتعود الأمور كما كانت. وإسرائيل تعرف هذه القاعدة جيدا وتعمل عليها، فبعد تورطها في جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تراجعت صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم الغربي، وأنفقت مشاهدينا حتى الآن أكثر من مليار دولار في محاولة لتحسين صورتها، ولكنها فشلت، فشلت حتى في ذلك. كيف حصل ذلك وما هي الأدوات التي لجأت إليها إسرائيل؟ إليكم التفاصيل. تقرير جديد نشرته مجلة بوليتيكو كشفت أن إسرائيل غيرت وبشكل ملحوظ استراتيجيتها للتأثير في الرأي العام والسياسة داخل الولايات المتحدة، عبر تقليص اعتمادها على جماعات الضغط التقليدية مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية الأيباك، والتوسع في استخدام وكلاء أجانب وشركات علاقات عامة ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. التقرير ذكر أن إسرائيل أنفقت منذ عام 2023 أكثر من مليار دولار على ما تصفه بالدبلوماسية العامة، منها أكثر من 100 مليون دولار خصصت لحملات تأثير داخل الولايات المتحدة، وأعلن عنها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي. معد التقرير مشاهدينا الباحث نيك كليفلاند من معهد كوينسي أشار إلى أن إسرائيل مرشحة لأن تصبح أكبر جهة أجنبية إنفاقاً، والمسجلة بموجب قانون فارا خلال العام الجاري في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لسياساتها بين الناخبين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس. الدراسة كشفت عن 17 شركة سجلت نفسها للعمل لصالح المصالح الإسرائيلية خلال عامي 2024 و2025، وكان أكبر العقود من نصيب شركة كلوك تاور إكس، والتي يديرها المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب براد بارسكيل، بعقد بلغت قيمته 46 مليون 500 ألف دولار. شركة بارسكيل عملت على إدراج روايات مؤيدة لإسرائيل ضمن المحتوى المتوقع استخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء شبكة من المواقع الإلكترونية بهدف التأثير في المعلومات التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنها روبوتات المحادثة. وثائق قانون فارا أظهرت تخصيص ملايين الدولارات لتمويل مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم المؤثر يواف ديفيز، حيث دفعت له 161 ألف دولار، فيما حصلت شركة بريدجز بارتنرز على 900 ألف دولار لتوظيف أكثر من 12 مؤثرا لنشر محتوى داعم لإسرائيل دون أن يسجل هؤلاء أنفسهم كوكلاء أجانب. السؤال الآن، هل نجحت إسرائيل في تحسين صورتها بعد كل هذا الإنفاق؟ الإجابة لا، فقد خلص التقرير إلى فشل وقف تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة وتوسع الاستيطان والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً نرصد بعدها، هذر قالت أمر لا يصدق، مع ذلك لم يؤثر ذلك على صورتهم العامة، كان عليهم أن يستمعوا إلى العالم قبل سنتين أو ثلاث سنوات. أما توماس هنا كتب تم تمويل كل ذلك من أموال دافع الضرائب الأمريكيين وديون العملات الورقية المتراكمة. نختم مع كارين. كارين تقول هذه حكومة أجنبية تدير حملة تأثير متطورة بمئات الملايين من الدولارات داخل الولايات المتحدة، نفس الحكومة التي تسلح المستوطنين حاليا لحرق القرى الفلسطينية، تدفع للقساوسة والمؤثرين الأمريكيين
ليخبركم أن هذه هي إرادة الله.

0: نحن أمام شاب معجزة. الشاب البريطاني شخص بالتوحد في طفولته ولم ينطق بكلمته الأولى إلا في سن 11، ولم يتعلم القراءة والكتابة إلا عندما بلغ 18. رغم ذلك حصل على شهادة جامعية ثم الدكتوراه وشق طريقه إلى مهنة التدريس الأكاديمي. شيء مذهل، أليس كذلك؟ أرد مشاهدينا تصدر عناوين الأخبار العالمية عام 2023 عندما أصبح أصغر أستاذ أسود من أصول أفريقية في التاريخ في جامعة كامبريدج. جيسون أردي يقول أنه جمع خلال مسيرته نحو 5.5 مليون جنيه استرليني لصالح أكثر من 70 مؤسسة خيرية. كل شيء يبدو رائعا، قصة نجاح ملهمة من تلك التي نراها في البرامج الصباحية لتبدأ يومك بنشاط وأمل. ولكن هناك مشكلة، هذا الشاب متهم بالسرقة العلمية والانتحال. عندما أصبح جيسون أردي أستاذا في جامعة كامبريدج وهو في 37 من عمره فقط، احتفى به الوسط الأكاديمي بوصفه نموذجا ملهما، وجامعته اعتبرته حصاد جهودها في تعزيز التنوع. تعزيز التنوع، تذكروا هذه الجملة جيدا، لأنها مفتاح لفهم أغلب الجدل والاتهامات حول الأستاذ الجامعي البريطاني. حسنا، أردي نال الدكتوراه من جامعة ليفربول جون مورس وأصبح أستاذا لعلم الاجتماع التربوي عام 2021، ثم انتقل إلى كامبريدج بعد ذلك بثلاث سنوات، والآن أصبح أستاذ علم اجتماع. محور خلاف حاد عقب اتهامات بالانتحال العلمي. الغريب أن الاتهامات بدأت من مدونة، أحد المدونين نشر مقارنة بين أطروحة أردي وأطروحة باحثة أخرى. بحسب تحليل أجرته صحيفة التليغراف فيما بعد، فأن
1: أطروحة
2: الحرية 92.7 FM

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أطراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 6:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، هدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين، واعتقال العشرات خلال اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية. شهيد ومصابون في اعتداءات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. الاحتلال يوسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة ويتوغل شرق دير البلح. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى التأثير على فاعليته واستمرار القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب. في ظل هدوء نسبي بين طهران وواشنطن، الخارجية الإيرانية تؤكد مجدداً أن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز مع مسقط كانت مفيداً.

0: ونبدأ من التطورات في الضفة الغربية مع نافذة مع زميل يحيى من رام الله. إليك يحيى.
1: شكرا لك وائل، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من مدينة رام الله التي نتحدث ونتطرق فيها للتصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال هدمت 3 مبان ومحلة تجارية في قرية عنزة جنوبية جنين، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبية محافظة جنين.
2: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق 3 قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق 3. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة جنوب جنين.
1: ومن رام الله تنضم لنا مراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي، أهلا بك كريستين. إذن اعتداءات مركبة بعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، كذلك عمليات هدم مستمرة إلى جانب إغلاقات لمناطق مختلفة من الضفة الغربية، ويعني في آخر ما استجد في الضفة الغربية إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب مقام النبي موسى شرقية مدينة القدس، وهذا الأمر تكرر يعني كثيرا خلال الأسبوع الماضي، إقامة أكثر من بؤرة استيطانية في مواقع مختلفة من الضفة. أطلعينا على مجمل ما يجري من اعتداءات وانتهاكات في الضفة الغربية.
3: صحيح يحيى، هذا اليوم أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة، هذا في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. هذا المقام يقع بين شرق مدينة القدس المحتلة وأيضا محافظة أريحة والأغوار، والمنطقة أصلا هي تشهد تصاعدا في التوسع الاستيطاني. نتحدث عن محيط الخان الأحمر وهذا التجمع البدوي المهدد أصلا بالتهجير الأخير مهدد أهله بالتهجير لصالح الاستيطان. الكل يعرف أيضا ويذكر الأمر الذي أصدره وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلائيل سموتريتش الذي قال أنه سوف يعمل على تهجير سكان وأهالي الخان الأحمر من شرق القدس المحتلة في إطار الحملات الانتخابية وفي إطار التوسع الاستيطاني الذي تقوده حكومة نتنياهو. بالتالي نتحدث عن بؤرة جديدة تضاف إلى كل ما أقيم سابقا بالمجمل خلال الأيام الثلاثة الماضية أو منذ يوم الجمعة تحديدا. أقام المستوطنون أكثر من 10 بؤر استيطانية تركزت في قرية تل جنوب غرب نابلس، وهي القرية التي شهدت صباح الجمعة شهدت مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون عندما استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وجرح 4 آخرون أثناء الدفاع عن أنفسهم وعن قريتهم تل. أقيمت بؤرة استيطانية في نفس الموقع الذي وقعت فيه هذه المجزرة، أيضا بؤرة أخرى في جبل عبال في محافظة نابلس في عصيرة القبلية وفي أيضا عورتة إلى الجنوب من نابلس. وجرى الحديث عن عدة بؤر استيطانية أقيمت من الصفر، أي أنه تم إنشاؤها تماما إلى جانب توسيع بؤر أقيمت سابقا. مثلا هذا جرى اليوم في بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله، هناك أفاد الأهالي بأن المستوطنين أضافوا المزيد من الكرفانات وعملوا على توسيع البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الأهالي في تلك المنطقة. بالمجمل إقامة البؤر الاستيطانية يحيى ليس جديدا، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة أقام المستوطنون أكثر من 200 بؤرة استيطانية. هذه تحقق عدة أهداف، أولا تسيطر على مساحات واسعة على أراضي الفلسطينيين، وهي أيضا منطلق الهجمات التي ينفذها المستوطنون، هجمات القتل والحرق وحرق المنازل والمركبات والمنشآت الاقتصادية. وهذه أيضا هي ليست جديدة، أكثر من 3500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري، لكن واضح أن الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن في حالة غليان. هذا لمسناه منذ يوم الجمعة لإثر الإجراءات، أولا المجزرة ثم ما لاحقها من اعتداءات وهجمات، وأيضا إجراءات أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير أمنه إسرائيل كاتس، إجراءات تطاول الأراضي الفلسطينية وتطاول الفلسطينيين ومقدراتهم. بالمجمل نتحدث عن عمليات هدم مكثفة أيضا شهدناها هذا اليوم في نعلين غرب رام الله، كنا هناك ورصدنا كيف أن الاحتلال هدم ثلاث منشآت في جنين، أيضا في عنزة وعرابة هدم الاحتلال سلسلة من المنشآت في القدس وفي بيت لحم. بالتالي أدوات كثيرة والهدف واحد، التنكيل بالفلسطينيين.
1: كنت معنا من مدينة رام الله، أجملت فيها تطورات في الضفة الغربية وآخر الاعتداءات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. لمزيد من النقاش أرحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات. أهلا بك أستاذ هاني. بداية نريد أن نفهم هذا التصعيد في الضفة الغربية، التصعيد الإسرائيلي الذي يأخذ أشكالا متعددة ومختلفة وتتكامل فيه الأدوار ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، من حيث الاستراتيجية والأهداف التي تسعى لها إسرائيل في الضفة الغربية.
4: مساء الخير. لا يمكن أن نفهم ما يجري في هذه الأيام بدون أن نتذكر برنامج الحكومة الإسرائيلية. هذا البرنامج نص على ضم الضفة الغربية، وخول رئيس الحكومة أن يختار الوقت الملائم للضم بما لا يؤثر على علاقات إسرائيل الدولية، ولكن هناك عملية ضم زاحف وقضم متدرج. حتى تنجح هذه العملية لابد من تطبيق خطة حسم الصراع. حسم الصراع تعني طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإحضار أكبر عدد من المستوطنين بدلا منهم، لإعلان في فترة قادمة عن قيام دولة إسرائيل من النهر إلى البحر. هذه العملية تزداد بالأيام الأخيرة ومرشحة للازدياد بالأشهر القادمة على أبواب الانتخابات الإسرائيلية. حتى تحاول الحكومة الإسرائيلية تحسين فرصها بالانتخابات، لأن الاستطلاعات حتى الآن تشير إلى أن الائتلاف الحاكم لن يفوز في هذه الانتخابات، لذلك هو سيذهب بعيدا في تنفيذ مخططاته التصفوية للقضية الفلسطينية المختلف أبعادها، لعل وعسى هذا يساعده بالفوز بالانتخابات. وإذا وجد بأن فرصه بالفوز محدودة ليس من المستغرب أن يعمل على تصعيد أمني كبير وبالتالي تأجيل الانتخابات. هذا ما يقوله يعني زعماء إسرائيليين سابقين، رؤساء وزراء سابقين ورؤساء أمن سابقين، لا يستبعدوا أن يلجأ نتنياهو إلى هذا الخيار. أنا ما يهمني في هذه المناسبة هو أن لا نصدق ولا أن نسمح بتصديق الرواية الإسرائيلية بأن هناك تصعيد في الضفة وأن الضفة مقبلة على انفجار، وأحيانا يقولون بأن الضفة تستعد لتنفيذ 7 أكتوبر خاص بها، كل ذلك لتبرير يعني العقاب الجماعي والإجراءات الفاشية وعمليات القتل البارد وسرقة المواشي، إخلاء تجمعات سكانية، 118 تجمع تم إخلائها في الضفة الغربية خلال الأعوام السابقة.
1: بمعنى أستاذ هاني، يعني هل تريد أن تقول أن إسرائيل تقوم بإجراءات واستفزازات للفلسطينيين لدفعهم لردود فعل وبالتالي لتبرير كل اعتداءاتها وخططها في الضفة الغربية؟
4: نعم، الضفة مستباحة منذ أن تشكلت هذه الحكومة، والضفة مستباحة بعد 7 أكتوبر تمت زيادة عملية الاستباحة، وخاصة بانشغال الناس فيما يجري في قطاع غزة. بعد الحرب الإيرانية الأمريكية تم يعني مواصلة وتصعيد هذه الاستباحة أيضا، لأن العالم مشغول في الحرب في الخليج. إذن إسرائيل تدعي بأن هناك مراكز مقاومة وأنها تستعد، وأحيانا تتحدث عن تهريب أسلحة من إيران وغير ذلك من فبركات لتنفيذ المخطط الأصلي. بعض المستوطنين وبعض القادة يقولون ذلك بصراحة عندما تتابعهم على وسائل الإعلام الإسرائيلية، يقولون أننا نحتك بالفلسطينيين، نستفزهم حتى يقوموا بردة فعل لتبرر لنا تنفيذ عمليات واسعة تستهدف إخلاء الأرض من الفلسطينيين واستيطان المزيد من المناطق. ولكن هذا حتى الآن لم ينفع، ومن الصعب جدا أن ينفع، لأن الفلسطيني صامد على أرضه، لا يوجد له مكان آخر. جرب عملية الهجرة بعام 48 وبعام 67 ووجد أنها لا تقدم له حلا، وبالتالي لا بديل عن الصمود وتوفير عوامل الصمود.
1: لا بديل عن الصمود ولا بديل عن توفير عوامل الصمود. هل نجحت القيادات الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية، مؤسسات المجتمع المدني في تثبيت عوامل الصمود، في إيجاد هذه العوامل لدعم الفلسطيني الذي يحاول قدر الإمكان الصمود في أرضه؟ نتابع استراتيجية إسرائيلية تنجح يعني بشكل كبير في الضفة الغربية، لكن بالمقابل لا توجد استراتيجية فلسطينية واضحة لمجابهة هذه الاستراتيجية الإسرائيلية.
4: بكل أسف لا يوجد ردة فعل فلسطينية في مستوى الخطر. أكثر من ذلك، هناك استراتيجية رغم فشلها لا تزال تعتمد، هي استراتيجية الانتظار، سحب الذرائع، النأي بالنفس، انتظار تغيرات من الخارج، وليس الاعتماد على النفس، ليس تنظيم النفس، ليس تنظيم
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية 92.7 FM.

0: عناصر ضعف كثيرة عند دولة الاحتلال، هناك تناقضات كبيرة عند دولة الاحتلال، هناك سقوط للرواية الصهيونية في العالم كله، إسرائيل الآن في أسوأ وضع في العالم.
1: ولماذا لا يستغل الفلسطينيون هذا الأمر؟ من يتحمل مسؤولية؟ مسؤولية من أن يبادر لهذا الأمر؟
0: مسؤولية الجميع، ولكن المسؤولية الأولى والأساسية على القيادة، لأنها هي صاحبة الصلاحيات، صاحبة الإمكانيات. لا يمكن وضع المسؤولية يعني بنفس الدرجة على الجميع، أيضا بعد القيادة والسلطة ومنظمة التحرير على الفصائل وعلى النخبة، يعني لأن لازم نبادر جميعا، كل بتحمل مسؤولياته، لا ينتظر أحد الآخر. ولكن مثل ما قلت، بدون قيادة لا يمكن أن يكون هناك نجاح في مواجهة المخططات التصفوية. هناك أشكال من الصمود والمقاومة الفردية يعني كبيرة جدا، كانت وستبقى، ولكنها لا تكفي، وهذا لا يردع يعني المستوطنين والاحتلال. 11,074 عملية اعتداء مورست في الضفة الغربية.

0: في العالم حتى نستطيع أن نغير المشهد الحالي بشكل جذري.
1: نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وملف الضفة الغربية وقطاع غزة سيكون على جدول الأعمال. هل هناك اختلاف في وجهات النظر بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي في مجري في الضفة، وما الذي يريده نتنياهو من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالضفة؟
0: هذا اللقاء مهم جدا ونتائجه ستؤثر، ولكن لا يجب أن نخدع أنفسنا ولا ندع أحد يخدعنا أن هناك خلافا بالاستراتيجيات بين ترامب ونتنياهو. هناك خلاف بالأساليب، بالتكتيكات، بطريقة إخراج الموقف، بمن يتصدر المعركة. أحيانا يرى الرئيس الأمريكي أن تصدر إسرائيل يمكن أن يحدث ضررا في السياسة والمصالح الأمريكية، لذلك يطلب منها الامتناع مثلا عن التدخل في الحرب هنا، أو تخفيف يعني عدوانها وعملية الإبادة في قطاع غزة. ولكن منذ تأسيس مجلس السلام، ماذا فعل مجلس السلام؟ ألم يوفر الغطاء اللازم لاستمرار حرب الإبادة ولكن بوتائر أقل؟ إذن لا يجب أن نطعم أنفسنا جوزا فارغا. هناك خلافات، ولكن هذه الخلافات يمكن حلها بشكل ببعض الإجراءات الإسرائيلية الترقيعية والتي لا تغير من جوهر المشروع الإسرائيلي. المشروع الإسرائيلي الآن هو تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جذورها تحت عنوان حسم الصراع، وخاصة في قطاع غزة هناك استمرار لعمليات الإبادة، هناك استمرار لعمليات التهجير والاحتلال حتى يفكروا باستيطان في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية الضم وفرض السيادة، وفي الداخل الفلسطيني نشر الجريمة والعنف والتمييز العنصري. إذن هناك حرب شاملة، يجب أن يكون هناك رد فلسطيني شامل.
1: أشكرك جزيلا أستاذ هاني المصري، مدير مركز مسارات لإبحاث السياسات. إذن مشاهدين، هكذا تنتهي هذه النافذة من مدينة رام الله. نعود إلى استوديوهات التلفزيون العربي في روسيل مع وائل التميمي.
2: شكرا يحيى لك ولضيفك ولفريق التلفزيون العربي في الضفة الغربية. الآن إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطيني استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية خان يونس، وأصيب 3 صيادين إثر إلقاء مسيرة قنابل قرب ميناء غزة، وفق ما أفادت به لجنة الصيادين. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع منطقة الخط الأصفر شرق مدينة غزة، بينما توغلت قوات الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع. أفرجت قوات الاحتلال عن 60 أسيرا من قطاع غزة كانوا معتقلين في سجني عوفر وزديتمان، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم، ونقل فريق من الصليب الأحمر المفرج عنهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم. معنا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، هي الدفعة الأكبر من الأسرى والمعتقلين الذين تفرج عنهم سلطات الاحتلال؟
3: بالتأكيد وائل، للتو أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تسهيلها عملية نقل هؤلاء الأسرى من كرم أبو سالم، المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل والمحاذي لقطاع غزة. نقلتهم فرق الصليب الأحمر، نقلت هؤلاء الأسرى إلى مستشفى ناصر في جنوبي قطاع غزة. العدد هو 60 أسيرا فلسطينيا. وفق التفاصيل المتاحة فإن 20 منهم هم من العمال الغزيين الذين كانوا في الضفة الغربية أو حتى في الداخل قبل اندلاع الحرب على القطاع، وعلقوا هناك، والجيش الإسرائيلي حين يترصدهم أو يلقي القبض عليهم يقوم باعتقالهم فترة من الزمن ثم يفرج عنهم باتجاه قطاع غزة. أما البقية وهم 40 فهم من أسرى قطاع غزة. الصليب الأحمر قال إنه خلال هذه الحرب أفرج أو ساهم ويسر عملية الإفراج، ونقل ما تعداده 2500 أسير فلسطيني إلى قطاع غزة، مؤكدا أيضا في إعلانه المكرر في الحقيقة مع كل عملية إفراج على هذه الشاكلة بأنه لا يستطيع الوصول إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا يملك معلومات كافية عن أوضاعهم، ممنوع من اللقاء بهم. عموما عملية الإفراج هذه فعلا وائل هي الأكبر منذ عمليات الإفراج المتعلقة بعمليات التبادل للأسرى الفلسطينيين، طبعا كان آخرها في

0: أكتوبر بعد التوصل لوقف إطلاق النار. إسرائيل منذ ذلك الوقت وهي تفرج بين فترة وأخرى عن فلسطينيين بدون اتفاق سياسي. هؤلاء الفلسطينيين ممن تحتجزهم إسرائيل في سيدات إيمان بشكل أساسي، وهو المعتقل خارج سلطة القانون والمعد لأسرى قطاع غزة، وبعضهم أيضا يتواجد في السجون التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية المعنية بالأسرى، سلطة السجون، وبطبيعة الحال المعني بذلك السجون مثل عوفر، مثل النقب وغيرها. وعمليا العدد الأكبر من الأسرى الفلسطينيين لم يخضعوا لمحاكمات، وأيضا من يتم الإفراج عنهم وفقا لهذه الآلية يثبت لدى إسرائيل أنهم لا ينتمون لفصائل المقاومة الفلسطينية. ولكن حتى يثبت لإسرائيل ذلك تستغرق وقتا طويلا، وخلاله يتم التعذيب والشبح والتنكيل في ظروف إنسانية قاسية وفقا لشهادات هؤلاء الأسرى المفرج عنهم، والذين يتحدثون عن جحيم يتعرضون له ويتعرض له من بقي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. عملية الإفراج هذه وائل لم تكن الحدث الوحيد هذا اليوم، كان لدينا شهيد نتاج قصف إسرائيلي على منطقة القرارة إلى الشمال من خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى ما أصبح عليه الأهالي شرقية مدينة غزة من وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي مكعبات صفراء على شارع صلاح الدين عند منطقة السنافور، وبالتالي قضم المزيد من المساحات التي كان يشغلها النازحون. الضغط الإضافي على الأهالي في مدينة غزة تحديدا شرقي المدينة، حيث أصبح الحد الجديد لمدينة غزة هو شارع صلاح الدين.
1: إسلام بدر في دير البلح، شكرا جزيلا. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للقوانين الدولية. وشدد عون على أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه لن يقبل باستمرار الخروقات الإسرائيلية لبنود الاتفاق، وأكد أن الممارسات الإسرائيلية قد تؤثر على فعالية الاتفاق الثلاثي. بينما قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في لبنان، بعضها يرقى إلى جريمة حرب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة جنوبي البلاد، ما أدى إلى اندلاع حرائق.

0: نقل موقع أكسيوس أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تجري بشكل رئيسي بين إيران وسلطنة عمان، لكن قطر وباكستان ومصر إضافة إلى مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركون فيها بصورة نشطة. ونقلت أكسيوس عن الرئيس ترامب أن المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران عميقة للغاية، وإن فشلت فستعود الولايات المتحدة إلى الحرب. وأضاف أن الوسطاء طلبوا منه إعطاء فرصة للمفاوضات واستجاب لهم، لكنه لن يعطي المفاوضات وقتا كثيرا. معنا من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. محمد، إذن ترامب يصفها بمحادثات عميقة للغاية لكنها لا تجرى بصورة مباشرة كما يفهم من سياق الخبر.
1: هذا ما يفهم، وإن كانت أو إن كان الانخراط من قبل جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مبعوثيه ومفاوضيه اللذان كانا جزءا من عملية التفاوض في مراحلها المختلفة سواء السنة الماضية أو هذه السنة، يشير إلى أنهما قد يكونان منخرطين بشكل مباشر على الأقل من ناحية الطرف العماني، منخرطان معه. على كل حال، هذه كلها ما تزال في محل أو في موقع التخمين. ما نعرفه وما قاله ترامب لأكسيوس قبل قليل هو أنه يعطي وقتا قليلا جدا لهذه المفاوضات من أجل أن تأخذ فرصة، وإلا فإنه سيعود إلى ما وصفه بالعمل العسكري القوي جدا أو القوي للغاية. كذلك بسؤاله عما إذا كان هنالك تأثيرات لهذا التصعيد واحتمالات العودة إلى حرب أوسع نطاقا، قال: لم نخسر شيئا ولم نربح شيئا. يقصد في هذه الفترة التي وقع فيها التصعيد ثم امتنع هو أو أعطى الأمر بأن لا تقوم الولايات المتحدة بالاستمرار في التصعيد، وعمليا أن لا تمضي قدما في اتجاه ذلك تصعيد واسع النطاق بعد التحشيد العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة بإشراف وأوامر مباشرة منه هو. وكانت وسائل الإعلام قد نقلت أن اجتماعه يوم الجمعة في البيت الأبيض مع كبار مسؤولي إدارته حمل فيه بعض المسؤولين بعض القلق إزاء الذخيرة الدقيقة الموجودة في مخزون الولايات المتحدة، إضافة إلى الاحتمالات أو السيناريوهات التي قد تترتب عن خوض الولايات المتحدة مزيدا من التصعيد في الأيام المقبلة، ما يعنيه ذلك من انعكاسات على الولايات المتحدة خارجيا وداخليا حتى بالنسبة له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كذلك قال ترامب بأنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يفترض أن يصل مساء اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وسيلتقيه يوم غد الثلاثاء. قال إنه سيخبره بأنه لولا هو أي ترامب لما كانت إيران قد دمر برنامجها النووي، ولما كانت إسرائيل قد استطاعت النجاة أو لكانت قد احترقت أو دمرت كما قال الرئيس الأمريكي، وهي نوع من محاولة استعادة الزمام وإثبات أنه هو صاحب القرار وبأنه لا يتأثر بالضغط الذي يمارسه عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خاصة وأنه قد طالته انتقادات في الفترات الماضية كون مذكرة التفاهم أو الاتفاق تفسد كلما اقترب الوصول إليها، ثم بعد توقيعها كانت الامتعاضات من قبل من يوصفون بالمقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتصريحاته وبعضها على وسائل الإعلام الأمريكية كلها فهمت على أنها جزء من محاولة الضغط والتأثير على القرار الأمريكي والتأثير في السياسات الأمريكية دون مراعاة لمصالح الولايات المتحدة وإنما لمصلحة إسرائيلية خالصة. وسمعت هذه الأصوات حتى من بعض الجمهوريين، ومنهم يوم أمس كان يقول السناتور بيل كاسيدي وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، كان يقول بأنه على ترامب أن يدعو إلى حوار وطني وأن يفكر هو والجمهوريون في الطريقة التي يمكن أن تخرج منها الولايات المتحدة من هذه الحرب، وأن لا يكون هنالك منح. وهذا تقريبا هو الشعار أو العنوان الأبرز الذي يتحدث به اليوم أغلب المراقبين والمتابعين، هو أن لا تعطي الولايات المتحدة مخرجا يتيح لإيران نصرا، نقطة أن مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة الإيرانية وأنه ربما يكون هنالك رسوم يتم تقاضيها عليه، بالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبل الحرب قبل 28 من فبراير، هي نقطة ضاغطة على ترامب داخليا ويلقى منها نقدا شديدا. ما زال هذا النقد مستمرا في الفسطاطين في الحزب الجمهوري، بعض الأصوات وأصوات جادة، وكان ذلك واضحا من خلال التصويتات التي جرت في مجلس مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب على مشاريع قوانين تدعو ترامب إلى سحب قواته وإنهاء الحرب على إيران، وكذلك في الحزب الديمقراطي الذي تقريبا يصطف بالكامل باستثناء عضو واحد في مجلس الشيوخ إلى جانب أو في مضادة أو في انتقاد هذه الحرب واعتبارها حربا بدون تفويض من قبل الكونغرس وحربا غير قانونية. فعلى كل حال ترامب لديه أيام قليلة عليه أن يحسم فيها الأمر ما إذا كان سيمضي إلى التصعيد، مع ما يترتب عليه من تبعات داخليا وسياسيا وتبعات حتى عسكريا تتعلق بالمخزون عالي الدقة من الذخيرة، وكذلك اقتصاديا لأن الأسعار تضطرب فورا بمجرد ورود أي خبر يتعلق بمضيق هرمز أو إيران.
0: شكرا جزيلا محمد بالدين من البيت الأبيض في واشنطن. وقبيل مغادرته إلى واشنطن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي ملفات عدة في مقدمتها الملف الإيراني، وأشار إلى أن هدفه هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام على حد تعبيره.
2: من واقع خبرتي كرئيس للحكومة يجب العمل في هذه الأوقات المعقدة بحزم كبير وبحكمة كبيرة أيضا. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران، هدفنا الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا.
0: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزير الخارجية بدر البوسعيدي بحث في اتصالات هاتفية مع عدد من وزرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد مدة الحرب والسلام، وإن الهدف من المفاوضات مع سلطنة عمان هو إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز.
3: تشهد الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حراكا دبلوماسيا متواصلا في وقت تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإيجاد آليات تضمن أمن الملاحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنهم يواصلون أداء دورهم في تقريب وجهات النظر. وفي المقابل شدد على أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، معتبرا أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء حالة المواجهة، وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد إيراني صارم. وفي ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى أداة للإضرار بأمنها القومي، كاشفة عن مباحثات أجرتها خلال الأيام الماضية مع سلطنة عمان بهدف إنشاء آلية لتنظيم وإدارة الملاحة الآمنة في المضيق. كما أشار المتحدث إلى أن أطرافا إقليمية ودولية قدمت خلال الأشهر الماضية مقترحات عدة لخفض التوتر، ركزت في جانب منها على هذا الملف.
4: بسبب الأعمال العدوانية الأمريكية وانعدام الأمن في المنطقة لا يزال مضيق هرمز مغلقا، وكما ذكرت لا علاقة للمحادثات مع سلطنة عمان بأمريكا، فهي شأن ثنائي بين طهران ومسقط ولا تزال مستمرة.
3: وفي المقابل نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، بينما لا تزال إيران تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية عبر فرض رسوم على عبور السفن، في وقت تؤكد فيه طهران أن أوضاع المضيق لم تتغير وأنه لا يزال مغلقا. وفي واشنطن أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، في إشارة إلى أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة لكنها قد لا تستمر طويلا إذ لم تحقق تقدما ملموسا. وبين الرسائل المتبادلة والوساطات الإقليمية والتباين بشأن مستقبل مضيق هرمز، تبقى فرص التهدئة مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على تجاوز الملفات الخلافية ومنع عودة التصعيد إلى الواجهة.
0: دانت الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران في العراق وفق بيان وزارة الخارجية، وأضاف أن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان. كما دعت السعودية الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. ودانت قطر الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض في السعودية بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أنهم استهدفوا عددا من المناطق أو الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع على البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة. وأضاف سريع في بيان أن العملية جاءت ردا على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية. معنا من الرياض الآن الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية سيد أحمد الشهري. سيد الشهري، هجمات من الشمال، مسيرات من العراق، وهجمات من الجنوب على منشآت النفط السعودية من قبل الحوثيين، هل ترى الأمر منسقا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ وائل والأخوة والأخوة المشاهدين الكرام. في البداية لابد أن نسأل، من الذي يهاجمنا؟ هل تهاجمنا جمهورية العراق؟ هل تهاجمنا جمهورية اليمن؟ الإجابة لا، هذه دول لنا علاقة مميزة بها وتربطنا بها علاقة جوار وعلاقة سياسية واقتصادية ودبلوماسية إلى أبعد الحدود. إذا من أين يأتي الهجوم؟ هو إرهاب بدون شك، ويأتي من ميليشيات وكيانات ما دون الدولة. لطالما سعت المملكة العربية السعودية مع أشقائها في المنظومة الخليجية والعربية والمجتمع الدولي للتحذير من خطر هذه الكيانات وبقائها في هذه الدول واستمرارها وحصولها على الدعم من إيران، هذه الدولة التي أصبحت الآن متعرية أمام العالم كله بأنها ليست دولة بقدر ما هي ثورة وميليشيا تدعم ميليشياتها في العراق وفي لبنان وفي سوريا سابقا وفي اليمن. وهذا ما نشاهده الآن، هي هجوم أو استهدافات من كيانات بأوامر إيرانية. هذه الميليشيات العميلة هي مجرد زناد يضغط عليه أو يؤمر من إيران.
0: طيب لماذا سيد الشهري، لماذا تريد إيران اليوم مهاجمة المملكة العربية السعودية والعلاقات بين البلدين يعني ليست سيئة؟
5: إيران هي في أسوأ حالاتها منذ 79 على جميع الأصعدة، على الصعيد العسكري، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الثقافي والاجتماعي، وكذلك على صعيد علاقاتها الدولية بعد أن انكشفت أمام العالم. إذن دائما الغريق يريد أن يتشبث بمن حوله ليغرقهم معه، هذا هو باختصار. ولذلك حاولت تعطيل ممر مضيق هرمز، أيضا أعطت تعليمات للحوثي ليقذف بما تبقى لديه من أوراق في باب المندب. هو محاولة كما استمعنا بصراحة وللأسف الشديد من مسؤولين حكوميين مثل عراقجي عندما قال إذا قطع نفطنا لن يصدر أحد النفط، وعندما نستهدف.
0: ولكن سيد شهري المفروض الآن عفوا أن هناك هدنة وإن كانت غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران. كما تعرف الهجمات متوقفة منذ نحو 3 أيام، فلماذا تفتعل إيران الآن هذه الهجمات إذا سلمنا أنها تعطي الأوامر لهذه الجماعات؟
5: إيران لا تريد إيقاف الحرب كما استمعنا إليه بصراحة من عراقجي ومن المسؤولين، يقولوا لا نريد هدنة، إما حل تام أو نستمر في الحرب. هذا هو سياسة إيران، تريد التصعيد، تريد خلط الأوراق. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحقق مكاسب. لماذا؟ لأنها تريد أن تتكئ على ما حصل في مفاوضات باكستان الأولى والثانية عندما ذهبت إلى باكستان وبيدها مضيق هرمز. هذه الورقة مضيق هرمز أعطتها مجموعة من المميزات في مذكرة التفاهم، وهذا ما جعلها تعتقد أنها أصبحت هي المنتصرة. إدارة مضيق هرمز، الإفراج عن الأموال، الإفراج أو السماح بتصدير النفط. إذن إذا كان الإرهاب سيأتي بمثل هذه المكافآت، طيب، بالتأكيد ستعطي أوامر الحشد الشعبي للانطلاق نحو الشرقية.
0: سيد الشهري، ألا هناك ألا تبدو الأمور متجهة، عفوا،
5: يأتي بالمكاسب.
0: نعم، بخصوص اليمن، بخصوص ألا تبدو الأمور متجهة الآن إلى إعادة فتح هذه الجبهة التي توقفت لسنوات عديدة؟ يقول يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين إنهم هاجموا السعودية خط غرب شرق، هذا موضوع حساس، نقل النفط، ردا على اختراق مسيرات سعودية الأجواء اليمنية، وكان هناك قصف سعودي قبل يومين على الحديدة. ألا يؤشر هذا إلى تسخين مرة أخرى لهذه الجبهة مع اليمن؟
5: اليمن الهدنة كانت قائمة، وكانت المباحثات قائمة، والسعودية وسيط موثوق، واستضافت أطراف النزاع في المملكة العربية السعودية، وذهب السفير السعودي والوفد العماني إلى صنعاء. كل هذه كانت دبلوماسية سعودية، والسعودية ليست طرفا في الحرب. عندما أرادت الدولة الشرعية اليمنية منع طائرة ماهان الإيرانية التي تحمل الخبراء والأسلحة من النزول إلى صنعاء، طبعا استعانت بالتحالف العربي الذي تقودها المملكة العربية السعودية. إذا ليست السعودية من هاجم أو من تدخل، وإنما هي الدولة الشرعية اليمنية، لديها طيران هو الذي استهدف المدرج في ميناء في مطار صنعاء. وبالتالي كانت هذه فرصة ذهبية لميليشيا الحوثي لتقول أن السعودية هي التي تحاصر اليمن وهي التي تبدأ بالهجوم. السعودية لا تحاصر، السعودية تستضيف 3 مليون من الشعب اليمني. السعودية عبر برنامج الملك سلمان والبرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن صرفت أكثر من 16 مليار دولار للشعب اليمني. ميناء الحديدة استضاف المئات من السفن. ميناء صنعاء الجوي كان هناك خط إلى الأردن وإلى القاهرة. الحوثي لا يريد إلا أن يأتي طيران ماهان، ويأتي بدون استئذان الشرعية اليمنية. هذا الحقيقة لا تقبله أي دولة في العالم، أن يأتي طيران ليخترق أجواءها. لذلك خطاب رشاد العليمي هو خطاب الدولة الذي لا بد أن يكون سائدا. من هو الذي لا بد من استهدافه؟ رأت هذه الميليشيا وبتنسيق مع إيران وأوامر من إيران أنه خلونا نشغل، طيب، موضوع
0: سيد الشهري،
5: باب المندب. لماذا؟
0: نعم.
5: لأنه كانت في البداية عندما استهدفت إسرائيل كانت ترفع شعار غزة والفلسطين وإلى آخره، لكن ما هو الشعار الذي سترفع الآن وهي تستهدف المملكة العربية السعودية الجار الذي دائما يدعم الشعب اليمني؟ ليس أمامها إلا أن تفتح الموضوع الحصار، وهو غير صحيح.
0: نعم سيد شهري، في البيان، بيان الخارجية السعودية، تأكيد على حق المملكة في الرد على مصادر العدوان، ماذا نتوقع من خطوات سعودية في هذا الإطار إن كان في اليمن أو العراق؟
5: أحسنت. المملكة العربية السعودية دولة عقلانية، دولة رشيدة، كان بإمكانها فور وصول هذه المسيرات من العراق أو من اليمن أن ترد ردا ساحقا وقويا. لكن هناك دولة قائمة، وهذا من باب احترام المواثيق واحترام المعاهدات واحترام حقوق الدول. التنسيق قائم الآن مع الدولة العراقية كما استمعنا في البيان، والتنسيق قائما أيضا مع الدولة اليمنية. إذا استطاعت هذه الدولة أن تكبح جماح هذه العصابات وهذه الميليشيات في أرضها، أهلا وسهلا. إذا كانت لا تستطيع وأعلنت العراق عجزها عن كبح جماح هذه الميليشيات وهذه العصابات، أعتقد عند ذلك المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الدولة العراقية والدولة اليمنية ستقوم بما يجب أن تقوم به.
0: شكرا جزيلا السيد أحمد الشهري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الرياض. أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة مقر حزب إيراني معارض في إربيل بإقليم كردستان العراق. وأوضح المراسل أن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويا شمال شرقي إربيل. وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني النأي بالإقليم عن الصراعات في المنطقة، وأضاف أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لم تنتهي بعد، وأعرب عن دعمه للحلول الدبلوماسية، وأشار إلى أن بعض الطائرات المسيرة التي استهدفت أربيل جاءت من الموصل. استهدفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض السودانية عاصمة ولاية شمال كردفان، وظهرت صور من المدينة دمارا واسعا في فرع البنك الزراعي السوداني ومقر دار المحامين. وجاء الهجوم عقب تقدم الميداني للجيش السوداني وتأمينه الطريق بين الأبيض والخرطوم. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار هجوم مسيرة للدعم السريع على دار المحامين في الأبيض.
6: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون الصورة الآن شكل الخراب والدمار، كذلك نشاهد هذه الماكينة، هي الماكينة للطائرة الانتحارية التي استهدفت هذا الموقع ليلة الأمس وأحدثت هذا الخراب وهذا الدمار الذي تشاهدونه الآن. استهدفت أكثر من موقع داخل دار المحامين، وهو دار تتبع للمحامين وهو دار مدني. هناك يعني حجم كبير جدا للخراب جراء هذا الاستهداف. أيضا في الطابق العلوي، ونحن نصعد الآن إلى هذا الطابق، أيضا به استهداف كبير جدا لهذه الطائرة، وحجم الخراب والدمار جراء هذا الاستهداف. كما نشاهد الآن الصورة أمامكم توضح هذا الخراب.
7: هذه الحرية
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
13: 92.7 FM.

0: الموقع وهو دار المحامين. كان نلاحظ أيضا السقف تم تدميره بالكامل، يعني كما نشاهد الصورة الآن توضح سقف هذا المبنى وحجم الخراب داخل هذا الدار، وهو دار يتبع للمحامين السودانيين. عموما كاميرا تلفزيون العربي كانت هنا لتنقل الصورة الأولى والحصرية لحجم الاستهداف الذي طاول دار المحامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض، شمال كردفان.
1: تواصل فرق الإطفاء جهود السيطرة على سلسلة الحرائق غربية إسبانيا، ونشرت السلطات مئات عناصر الإطفاء إضافة إلى قوات من الجيش للحد من انتشار الحرائق إلى المناطق المجاورة لإقليم أفيلا. وقال وزير الداخلية الفرنسي إن الحريق الذي اندلع في إقليم جيروند وأتى على نحو 42 ألف هكتار بات تحت السيطرة. في الأثناء أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى الإقليم للوقوف على عملية إخماد الحرائق. معنا الآن من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. دلال، إذن وسط كل هذه الحرائق هناك أخبار إيجابية بأن الحريق في إقليم جيرون بات تحت السيطرة.
2: وائل، ما نسمعه منذ قليل هو أن ألسنة النيران تعود إلى هذه المنطقة في جنوب غرب فرنسا، وبالتالي لم تسيطر السلطات بعد على هذا الحريق، على عكس ما كان صرح به كما ذكرت وزير الداخلية صباح اليوم. السلطات المحلية تقول بأننا ما زلنا في خضم الكارثة في جنوب غرب فرنسا، ورئيس الوزراء صرح منذ قليل وقال بأن موسم الحرائق هذا غير مسبوق، هذه الحرائق تاريخية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، وكما ذكرت قضت على أكثر من 40 ألف هكتار من المساحات وأدت إلى نزوح وهروب أكثر من 200 ألف من المقيمين ومن السياح وسكان هذه المنطقة. هذه الحرائق تمتد وتشتعل منذ أيام ولم تستطيع السيطرة عليها بعد السلطات المحلية وكل القوات التي يعني تحركت في هذه المنطقة. وهناك عد عكسي وائل، لأن موجة حر جديدة ستضرب فرنسا ابتداء من يوم غد. الرئيس الفرنسي سيصل إلى جيروند بعد قليل، هو يعني يتوجه هناك إلى المنطقة لدعم السلطات المحلية والمجتمعات المحلية وكل القوات التي تقوم بإطفاء أو محاولة إخماد هذه الحرائق. وأيضا الاتحاد الأوروبي يتحرك لدعم فرنسا بإرسال طائرات ومروحيات، ولكن هذه الحرائق تسبب بكارثة فعلا في فرنسا، نزوح، أيضا انقطاع في حركة المواصلات، القطارات، احتراق المئات من المنازل، إجلاء أكثر من 14 ألف شركة في هذه المنطقة التي تقتص بالسياح في هذه يعني في هذا الموسم الصيفي. ورئيس الوزراء الفرنسي منذ قليل قال بأن معظم هذه الحرائق هي نتيجة الإهمال والنشاط البشري، العدد منها مفتعل أيضا، ووعد بأن السلطات ستعمل على توقيف ومحاسبة من يفتعل هذه الحرائق. وطبعا التغير المناخي واشتداد درجات الحرارة وإلى هذا العام وهذا الصيف تحديدا هي أيضا تسبب هذه الحرائق.
1: نعم، والمؤسف يا دلال أن فصل الصيف الذي ارتبط عند الناس وفي ذهنياتهم دائما بالعطلة والشواطئ والسباحة صار الآن مرتبطا بالحرائق والكوارث الطبيعية. شكرا جزيلا دلال معوض في باريس. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف، واستهدفت منشآت في ميناء أوديسا الأوكراني. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده قصفت محطة تصدير روسية في مدينة روستوف على بعد 250 كيلومترا عن خط المواجهة، وأضاف أن بلاده تمضي في تنفيذ عقوبات بعيدة المدى لتقليص قدرة روسيا على تمويل الحرب.
3: هجمات جوية صاروخية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد مستمر منذ أيام. العمليات العسكرية استهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية في كلا البلدين على الجهة الروسية، وتحديدا في روستوف جنوبي البلاد أدى هجوم أوكراني بسرب من
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. عزيزي المستمع،
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين، واعتقال العشرات خلال اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية. شهيد ومصابون في اعتداءات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة. الاحتلال يوسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة ويفرج عن 60 أسيرا عبر معبر كرم أبو سالم. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار، ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى التأثير على فاعليته واستمرار القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية البلاد. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران عميقة ويلوح بالعودة للحرب حال فشلها، وطهران تقول إن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز مع مسقط كانت مفيدة.

0: نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث وسع مستوطنون بؤرتين استيطانيتين مقامتين على أراضي محافظة رام الله والبيري. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقية رام الله. وفي السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمصعية شمال شرقية رام الله، حيث نفذوا أعمال تجريف. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة، عدا عن إقامة المستوطنين نحو 10 بؤر منذ يوم الجمعة على أراضي محافظة نابلس ومحيطها. وفي جنوب مدينة جنين، هدمت قوات الاحتلال 3 مبان ومحال تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة. وفي نعلين غربية رام الله، أفاد مراسل التلفزيون العربي بهدم جيش الاحتلال منزلا في البلدة بعد إخلائه، إضافة إلى هدم 4 أكواخ في المنطقة الشرقية.
1: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاما، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم. هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: وللمزيد ينضم إلينا فادي العصا، مراسل التلفزيون العربي من نابلس. أهلا بك فادي، ونحن نتابع معك ومع كريستين خلال اليومين الماضيين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. العنوان الأبرز ربما للفترة الماضية هو عمليات الهدم، ولكن لو تضعنا في الخارطة الجغرافية للتحركات الإسرائيلية من مستوطنين وجنود الاحتلال والانتهاكات التي يمارسونها.
2: ممارسات بأشكال مختلفة، وكل يوم نذهب إلى شكل آخر. اليوم عنوانه بالفعل رولا هو عمليات الهدم التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر في بلدة نعلين بهدم هذا المنزل وتشريد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال بمساحة 200 متر مربع. أيضا أكواخ منها طبعا مبني بالحجر القديم حتى تحاكي البنايات القديمة، يضعها الفلسطينيون كغرف صغيرة في مناطقهم الزراعية كي يتجهوا إليها في أثناء المواسم المختلفة الزراعية في هذا الموقف. كذلك أيضا عمليات الهدم طاولت عمارة مكونة من 3 طوابق و4 محال تجارية في منطقة عرابة عند المدخل الرئيس لهذه البلدة في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. نتحدث كذلك أيضا أن هذه المحلات التجارية، ومنها محلين تجاريين، بقيت البضاعة بداخلها، وردم تجرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى والبضاعة بداخل هذه المحلات التجارية. أيضا سحب على منطقة عنزة المجاورة، منطقة قريبة. هدم جيش الاحتلال ما يقارب من 18 محلا تجاريا، وكذلك أيضا شقتين سكنيتين. لم نستطع الوصول إلى منطقة قريبة أثناء عملية الهدم في منطقة عنزة، كون جيش الاحتلال كان يحتجز من يقوم بعملية التصوير والتوثيق، اضطررنا الابتعاد. لكن عندما رأينا أن الناس وأصحاب هذه المحال، خاصة أن رجلا يعني قال أن ما يقارب من 700,000 دولار هي تكلفة هذا المبنى، وتفاجأ بأن هذه ما جمعه طوال عمره وقام ببناء هذا المبنى، هردمته جرافات جيش الاحتلال خلال دقائق معدودة. عملية الهدم أيضا طاولت منشآت في منطقة القدس المحتلة، تحديدا جبل المكبر، حي البستان، وكذلك أيضا منطقة الكعابنة. كل ذلك في إطار عمليات تضييق على المواطنين الفلسطينيين. شكل آخر وهي انتشار البؤر الاستيطانية. حتى نكون واضحين رولا في هذا السياق، البؤرة الاستيطانية يستخدم المستوطنون خيمة فقط، يضعون قطعة قماش وبعض الأمور اللوجستية الأخرى. يمكن أن يأتوا بجرافة تقوم بعملية تجريف بسيطة، يأتون ببيت متنقل ويقيمون هذه البؤرة. يستغل المستوطنون قيام قوات الاحتلال بحصار المناطق الفلسطينية وعزلها بالبوابات الحديدية وعزلها عن امتدادها الجغرافي. تعرفين تماما بأن البلدات الفلسطينية بالعادة تأخذ مساحة من أراضيها، والمساحة المتبقية تبقى يمكن أن تكون جبلية أو زراعية أو مزروعة بالأشجار، تكون بعيدة نوعا ما عن منطقة السكن. لكن جيش الاحتلال دائما ما يضع حواجزه العسكرية قرب منازل الفلسطينيين، لذلك يستغل المستوطنون هذا الموقف ويضعون هذه البؤرة الاستيطانية. يزيد الأمر تعقيدا عندما يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصدر قرارات وأوامر عسكرية بأنه سيصادر مئات وعشرات الدرومات في كل قرية ومدينة من أجل أن يسمح للمستوطنين بتوسيع هذه البؤر الاستيطانية التي تنتشر بشكل واضح منذ يوم الجمعة. وهذه ليست جديدة، في الضفة الغربية المحتلة نحن نعاني ويعاني الفلسطينيون طبعا من عمليات هجمات من المستوطنين كانت قاتلة كما حدث في منطقة تلمع صباح الجمعة، أيضا عمليات هدم كما حصل اليوم، عمليات اعتقال وتنكيل يحصل في ساعات الفجر والصباح الباكر في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. لنتحدث عن أشكال مختلفة في نهاية المطاف هدفها الإنسان الفلسطيني ومحاولة إخراجه من أرضه.
0: نقطة أخيرة فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية فادي، وإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة، يعني اشرح لنا الموقع وتأثيره.
2: موقع جغرافي، أولا هو يقع شرق مدينة القدس المحتلة وأقرب إلى جهة البحر الميت أو محافظة رام الله والبيرة. التقسيمات التي أحدثتها اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية لثلاثة مناطق ألف وباء وجيم. هناك مساحات كبيرة، جيم تستحوذ على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. صحيح أنها تتبع مدينة القدس لكنها بعيدة جدا عن نتحدث عن مقام النبي موسى، بعيد جدا عن المناطق المصنفة ألف، سواء من جهة مدينة القدس المحتلة ومعظم القرى والبلدات في مدينة القدس المحتلة هي مصنفة جيم، أو حتى في قلب مدينة أريحة التي هي تعتبر مصنفة ألف، هي بعيدة عدة كيلومترات عن هذا الموقع. منطقة مفتوحة ومنطقة أثرية، يحاول المستوطنون أن يسيطروا على الطرق المؤدي إليها ويضعوا بؤرهم. كما ذكرنا البؤر عبارة عن خيام أو بيوت متنقلة، يمكن أن يضعوا سياج عليها وبوابة حديدية ويحرسها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهنا نذكر بأن الجيش والمستوطنون يقومون بارتداء زي بعضهم البعض، بمعنى حتى لو أقام المستوطنون هذه البؤرة يمكن أن يرتدوا زي جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقفوا عند بوابة معينة ويوقفوا حاجزا، وكذلك أيضا يقوموا بدور جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكأن الأمر جاء بدعم الجيش لهؤلاء المستوطنين عندما يقيموا هذه البؤر. قانون الدولي يقول أن الضفة الغربية هي أرض محتلة وأن أي إجراء يتم عليها هو إجراء باطل قانونا، ويستغل كما ذكرنا المستوطنون كل الإجراءات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات مضايقة على الفلسطينيين من أجل تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية ضمن مخطط جمعي لكسب أكثر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية.
0: شكرا لك فادي العصا، مراسل التلفزيون العربي من نابلس. إلى قطاع غزة الآن، حيث قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. وأصيب 3 صيادين إثر إلقاء مسيرة قنابل قرب ميناء غزة، وفق ما أفادت به لجان الصيادين. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع منطقة الخط الأصفر شرق مدينة غزة، فيما توغلت قوات الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب القطاع سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. وأضاف أن المشروع عبارة عن مساكن مؤقتة بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون دولار على أن تكتمل قبل نهاية العام. وكشف المسؤول عن إحراز تقدم محدود في المفاوضات مع حماس بشأن تسليم السلاح بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي، مؤكدا ثقته بأن حكومة نتنياهو ستدعم نجاح المشروع التجريبي عند إطلاقه وفق تعبيره. وأشار مسؤول آخر إلى أن المجلس طلب 200 مليون دولار من صندوق أمريكي مخصص لعمليات حفظ السلام، إضافة إلى نحو 300 مليون دولار تعهدت بها دول أخرى لإعادة إعمار غزة. أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم. جرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم قبل لقائهم بذويهم. للمزيد ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام. لنبدأ معك بالخبر الأحدث اليوم والحديث عن الإفراج عن 60 أسيرا من سجون الاحتلال. ما هي المعلومات المتوفرة عنهم، عن وضعهم الصحي، عن وضعهم الطبي، عن المعاملة التي تلقوها في سجون الاحتلال؟
3: أهلا رولا. في الحقيقة المعلومات الأولية تقول بأن هؤلاء الأسرى تعرضوا إلى تنكيل شديد خصوصا في ساعات أسرهم الأخيرة. وفقا لمكتب إعلام الأسرى فإن عددا كبيرا ممن وصل من هؤلاء الأسرى، وتعدادهم 60 أسيرا فلسطينيا، كانت صحتهم متردية كما جاء في تصريح لمكتب إعلام الأسرى، وذلك بسبب التنكيل الإسرائيلي. أكثر من أسير خلال الفترات وعمليات الإفراج الماضية يتحدث عن تنكيل إسرائيلي متصاعد في الساعات الأخيرة قبيل الإفراج عنهم. بطبيعة الحال الآن يتم إجراء فحوصات طبية عاجلة للأسرى، وهذا بروتوكول معمول به من قبل وزارة الصحة. أساسا يتم نقل الأسرى عمليا من كرم أبو سالم في كل مرة إلى أحد مستشفيات قطاع غزة. هذه المرة ونظرا لأن العدد كبير تم نقلهم إلى مستشفى ناصر المركزي في جنوب قطاع غزة. وبعد إجراء الفحوصات الطبية وتدوين أسمائهم لدى الجهات المحلية المختصة، هنا يلتقي هؤلاء بذويهم. الصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت أنها يسرت عملية الإفراج من نقل هؤلاء الأسرى من كرم أبو سالم باتجاه قطاع غزة، داخل قطاع غزة. وقالت أيضا إن هذه العملية قامت بها لما تعداده بالمحصلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة ل2500 أسير فلسطيني. هي طبعا تشير إلى هذه الآلية، لأنه عمليا هناك آلية أخرى توقفت الآن وانتهت، وهي تلك التي كانت متعلقة أو مرتبطة بعمليات التبادل للأسرى الفلسطينيين مع أسرى وجنود إسرائيليين كانت تحتجزهم المقاومة هنا في قطاع غزة. لكن هذه العملية بالإفراج عن 60 أسيرا فلسطينيا هي الأكبر من هذا النوع، أقصد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في التفاصيل 20 من هؤلاء الأسرى هم من العمال، أي من سكان قطاع غزة الذين كانوا يعملوا إما في الضفة الغربية أو في الداخل الفلسطيني المحتل، والحرب قطعت السبل بهم. وعمليا إسرائيل كانت تطارد ولا تزال تطارد بقايا هؤلاء داخل إسرائيل، وحينما تعتقلهم تقوم بتجميعهم ثم الإفراج عنهم. أما 40 الآخرون فهم من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل داخل قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. إسرائيل قامت باعتقالات بالجملة لآلاف الفلسطينيين في القطاع. تبين لاحقا طبعا بأنها أغلبهم لا ينتمون لفصائل المقاومة الفلسطينية ولا تمت لهم أي علاقة ولا تمت أي علاقة بهم بفصائل المقاومة، وبالتالي تقوم إسرائيل بعد فترة بالإفراج الدوري أو المستمر المتدرج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، لكن بعد التنكيل بهم، بعد احتجازهم في سيدي تيمان سيء السمعة وبقية الأسرى أو بقية السجون الأسرى.
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: المنطقة التي سيتم تعميم هذا الإجراء عليها، وما مصير المناطق التي المتبقية في قطاع غزة والتي يتواجد فيها 2,400,000 فلسطيني، ثم الحديث عن بضع مئات من وحدات سكنية مؤقتة أيضا وليست دائمة، إلى كم الأعداد التي سوف تتسع لها، وعلى أي أساس سوف يتم نقل السكان إلى تلك المناطق، وماذا عن بقية 2,000,000 فلسطيني الذين سيتبقوا داخل ما تبقى عمليا من قطاع غزة في المواصي، في خان يونس هنا في المحافظة الوسطى، أو في مدينة غزة وشمال غزة. أسئلة كثيرة في الحقيقة رولا مشرعة، ولا توجد لها أي إجابات. من الواضح أن المتحكم بالمشهد كلية هي إسرائيل، لأن إسرائيل هي التي وافقت. مجلس السلام كان ينتظر الموافقة الإسرائيلية على هذه الخطوة التي يمكن القول إنها لا زالت خطوة ابتدائية، وأيضا خطوة مؤقتة ومرحلية، ولا توفر المتطلبات الحياتية العامة المتعلقة أساسا بموضوع إعادة الإعمار داخل قطاع غزة في المناطق التي يسكنها الفلسطينيين. وبالتأكيد بجانب كل هذا الكلام، الحديث عن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي أيضا من مناطق تحتلها إسرائيل، وهي تساوي حوالي 70% من مساحة قطاع غزة. أغلب هذه المناطق كانت أحياء كاملة ومدن كاملة، سكانها ممنوعون من الوصول إليها. طبعا إسرائيل دمرت هذه المناطق بشكل كامل.
1: شكرا لك من دير البلح، مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للقوانين الدولية، وشدد عون على أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه لن يقبل باستمرار الخروقات الإسرائيلية لبنود الاتفاق. وأكد عون أن الممارسات الإسرائيلية قد تؤثر على فعالية الاتفاق الثلاثي، فيما قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان إنه رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في لبنان، بعضها يرقى إلى جريمة حرب. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة جنوبية لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق. إلى سوريا، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن دورية إسرائيلية توغلت بين بلدتي عبدين ومعريا في حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب غربية سوريا، حيث نفذت مداهمات وأقدم عدد من الشبان على إعادة إغلاق الطريق بين القرى باستخدام الحجارة لمنع أي توغل جديد. وفي شمال القنيطرة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في قرية طرنجة.

0: أفاد موقع أكسيوس أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تجري بشكل رئيسي بين إيران وسلطنة عمان، لكن قطر وباكستان ومصر إضافة إلى مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركون فيها بصورة نشطة. ونقل أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران عميقة، وإن فشلت ستعود إلى الحرب. وأضاف ترامب أن الوسطاء طلبوا منه إعطاء فرصة للمفاوضات واستجاب لهم، لكنه لن يعطي المفاوضات وقتا كثيرا. قبيل مغادرته إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي ملفات عدة في مقدمتها الملف الإيراني. وأشار نتنياهو إلى أن هدفه هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام.
1: من واقع خبرتي كرئيس للحكومة، يجب العمل في هذه الأوقات المعقدة بحزم كبير وبحكمة كبيرة أيضا. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران. هدفنا الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا.
0: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة

0: الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي بحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض حدة التوتر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد مدة الحرب والسلام، وإن الهدف من المفاوضات مع سلطنة عمان هو إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز.
1: تشهد الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حراكا دبلوماسيا متواصلا، في وقت تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإيجاد آليات تضمن أمن الملاحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنهم يواصلون أداء دورهم في تقريب وجهات النظر. وفي المقابل شدد على أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، معتبرا أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء حالة المواجهة، وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد إيراني صارم. وفي ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى أداة للإضرار بأمنها القومي، كاشفة عن مباحثات أجرتها خلال الأيام الماضية مع سلطنة عمان بهدف إنشاء آلية لتنظيم وإدارة الملاحة الآمنة في المضيق. كما أشار المتحدث إلى أن أطرافا إقليمية ودولية قدمت خلال الأشهر الماضية مقترحات عدة لخفض التوتر، ركزت في جانب منها على هذا الملف.
2: بدليل بسبب الأعمال العدوانية الأمريكية وانعدام الأمن في المنطقة، لا يزال مضيق هرمز مغلقا، وكما ذكرت لا علاقة للمحادثات مع سلطنة عمان بأمريكا، فهي شأن ثنائي بين طهران ومسقط ولا تزال مستمرة.
1: وفي المقابل نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، بينما لا تزال إيران تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية عبر فرض رسوم على عبور السفن، في وقت تؤكد فيه طهران أن أوضاع المضيق لم تتغير وأنه لا يزال مغلقا. وفي واشنطن أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، في إشارة إلى أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة لكنها قد لا تستمر طويلا إذ لم تحقق تقدما ملموسا. وبين الرسائل المتبادلة والوساطات الإقليمية والتباين بشأن مستقبل مضيق هرمز، تبقى فرص التهدئة مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على تجاوز الملفات الخلافية ومنع عودة التصعيد إلى الواجهة.
0: وينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، وكذلك من القدس أحمد دراوش. أهلا بكما، وأبدأ معك من البيت الأبيض محمد بدين لنقف معك على آخر التصريحات الأمريكية، وخاصة ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بفرصة محدودة، إعطاء مساحة للدبلوماسية ولكن الوقت ليس كثير، وأيضا تحدث عن محادثات عميقة ومعمقة تجري الآن مع إيران.
3: يشير إلى تلك المحادثات رولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات التي أو الجلسات التي جرت بين الجانبين الإيراني والعماني، لكن اللافت في موضوع أكسيوس وترامب كان يتحدث لأكسيوس هو الإشارة إلى أن مبعوثي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف منخرطان، إضافة إلى الوسطاء مصر وقطر وباكستان في هذا المسار في محاولة لامتصاص التصعيد المحتمل وتقريب وجهات النظر وإعادة الأطراف الجانب الإيراني والجانب الأمريكي إلى مذكرة التفاهم أو تفاهم مرحلي على الأقل يقود إلى العودة إلى مسار مذكرة التفاهم الذي تم الاتفاق عليه مسبقا. يقول ترامب بأنه سيناقش هذه المسائل كلها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيصل هذا المساء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وبأنه هو سيذكره بأنه لولاه هو لما كانت إيران قد تم القضاء عليها على برنامجها النووي، ولما كانت إسرائيل قد استمرت لكانت قد قضي عليها كما يقول الرئيس الأمريكي. وإشارته فيما يتعلق بالنافذة الدبلوماسية يؤكد فيها أنها نافذة قليلة، نافذة محدودة في غضونها يجب أن يتم الوصول إلى تفاهم، بمعنى أنه يعطي هذه الفرصة، وهذا يتقاطع مع ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية من أنه يوم الجمعة قد وجه بوقف الضربات لكي يسمح أو لا يعرقل هذا المسار الدبلوماسي، خاصة عندما التقى الوفدان العماني والإيراني. لكن أيضا لا ننسى أن الولايات المتحدة وبأمر من ترامب حشدت عسكريا وتطبق حصارها البحري على السفن والموانئ الإيرانية، وتقول سنتكوم اليوم بأنها أعادت توجيه 17 سفينة منذ بدء الحصار في مرحلته الحالية. ترامب أيضا يقول بأنه في حال فشلت هذه النافذة الدبلوماسية فإن العمل العسكري سيكون قويا جدا على إيران. الجنرال دان كين ونائب الرئيس جي دي فانس كلاهما كانا قد عبرا للرئيس ترامب يوم الجمعة في اجتماع البيت الأبيض، وفق ما تقول سي ان ان والوول ستريت جورنال وكذلك نيويورك تايمز، عبرا للرئيس عن قلقهما ليس فقط فيما يتعلق بمخزون الذخائر الدقيقة الذي سينخفض وهو في حالة انخفاض كما تشير إلى ذلك وسائل الإعلام، وإنما أيضا في التبعات، خاصة ما يمكن أن يترتب على الأعمال العسكرية واسعة النطاق من سقوط لكثير من المدنيين. والتقييمات المصادر التي تنقل عنها سي ان ان اليوم تشير إلى أن القناعة لدى القادة العسكريين الأمريكيين هو أنه حتى إن تم توسيع نطاق العمليات إضافة إلى ذلك تصعيد ذي الأسبوعين فإن كل ذلك لن يؤدي على الأرجح وفق التقييم الأمريكي إلى ثني إيران أو إلى الحصول على النتيجة المتوخاة، وهي مبدئيا فتح مضيق هرمز ثم إرغام إيران على المسار والطريق التي يريد ترامب من خلالها أن تصل إلى الاتفاق بشروطه وبالبنود التي يرى أنها يجب أن توافق عليها أي الجانب الإيراني. فلذلك هذه التقييمات العسكرية إضافة إلى التبعات بما في ذلك سقوط عدد من المدنيين وعدم القدرة على تحقيق أي نتيجة تذكر دون اللجوء إلى قوات برية، تشير إلى ذلك سي ان ان اليوم، وقصة القوات البرية أو خيار القوات البرية هي مسألة حساسة جدا بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة لترامب الذي سوق بأنه رئيس لن يشن حروبا خارج الولايات المتحدة، وحتى الآن ما يزال يجد صعوبة في تبرير أصلا استمرار حرب إيران والدخول فيها من الأساس، وما تزال توصف من معارضي بأنها حرب غير قانونية وحرب خيار ولم تكن حرب ضرورة. كل ذلك يجعل الخيارات صعبة الآن، وإن كان مايك والدز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قال يوم أمس بأن الخيارات كلها على طاولة الرئيس، وهو بالمناسبة على ذكر التسريبات المتعلقة بالذخيرة الدقيقة كان قد أشار أمس إلى أنه كل من يسرب ما يتعلق بمخزونات الذخيرة الخاصة بالولايات المتحدة يجب أن يكون مصيره السجن.
0: شكرا لك من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ولنرى معك من القدس أحمد دراوشة ونتنياهو الذي يتوجه إلى واشنطن وملفات عديدة أبرزها على طاولة النقاش مع الرئيس الأمريكي إيران.
4: أول زيارة لبنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ بداية العدوان على إيران في نهاية شباط فبراير الماضي، منذ اللقاء الشهير الذي كشفت نيويورك تايمز تفاصيله وكيف جرت إسرائيل الولايات المتحدة إلى الحرب. منذ ذلك الحين حتى الآن رياح كثيرة هبت من الولايات المتحدة على إسرائيل لم تكن ترضاها إسرائيل، أبرزها تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التي هاجم إسرائيل فيها كثيرا خلال الأشهر والأسابيع الماضية، خصوصا فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. فانس قال إن الولايات المتحدة هي آخر صديق لإسرائيل، بالإضافة طبعا إلى فشل الهدف الأساسي للحرب على إيران وهو إسقاط النظام الإيراني على الرغم من الاغتيالات الواسعة التي نفذتها إسرائيل داخل إيران. هذه المرة بخلاف اللقاءات السابقة التي عادة ما كانت تكون دراماتيكية، يبدو أن هذا اللقاء سيكون أقل دراماتيكية بتعبير أحد الصحفيين الإسرائيليين المقربين من بنيامين نتنياهو. على حد تعبيره يقول في القناة 14 الإسرائيلية بأن إسرائيل لا تريد أن تبدو بمظهر، وكأنها تجر الولايات المتحدة إلى مغامرة جديدة. فبالتالي توقعات هذا الصحفي الذي يوصف بأنه بوق لبنيامين نتنياهو بأن لقاء ترامب ونتنياهو لن ينتهي أو لن يسفر عنه في نهاية المطاف تجديد الحرب على إيران، لأن يبدو أن إسرائيل بدأت تدرك حدود تأثيرها على الإدارة الأمريكية، لما يتسبب بذلك بتأثير عكسي عند الجمهوريين الذين يوصفون بأنهم انعزاليون. لكن هناك خشية إسرائيلية تحديدا من نائب الرئيس جيدي فانس من أن يكرر مع بنيامين نتنياهو ما فعله العام
2: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة.

0: إيران ولا إيران استطاعت أن يعني تغير المعادلة، والمعادلة بقيت بهذه الصورة، وهي استمرار الأزمة في هذا الممر الحيوي الهام في العالم. وبالتالي هناك تبعات يعني انغلاق هذا الممر، أبسطها وأقلها هو ارتفاع أسعار الطاقة. اليوم أسعار الطاقة بدأت ترتفع، والجانب الأمريكي مضغوط دولياً وداخلياً، حتى ربما هذا سوف يعني أي توجه أمريكي نحو الحرب أنا أعتقد هذا سوف يفجر حتى الأوضاع داخل حكومة ترامب، يعني من خلال ما نعرفه عن مواقف جي دي فانس، مواقف بيتكوف، مواقف كوشنر مقابل موقف وزير الخارجية روبيو ومقابل تذبذب ترامب. أنا أعتقد يعني كما قلت يعني حاليا الأجواء هي جيدة، يعني إذا تم التوصل بين إيران وسلطنة عمان، طبعا إيران تريد أن تستبعد الجانب الأمريكي من هذه المفاوضات وتعتبر مفاوضاتها مع سلطنة عمان هي مفاوضات ثنائية خاصة وخليجية، ممكن لبقية الدول أن تشارك في هذه المفاوضات أو تستشار، ولكن الجانب الأمريكي يجب أن لا يتدخل. هذا هو الموقف الإيراني. على حال عموما يعني الإسرائيلي ربما مصلحت نتنياهو لا تقتضي أن يكون هناك اتفاق، ولكن يجب أن نرى. أنا أعتقد كل شيء مرهون بموقف ترامب، يعني هل سيغير عقيدته ولا؟ طبعا ترامب أحيانا يفكر،
1: طيب ولكنه تحدث عن مدى زمني،
0: والجانب الإيراني
1: قال بأنه سيعطي مساحة للتفاوض والدبلوماسية، ولكن بوقت زمني ليس بالكثير.
0: طبعا ترامب هو دائما يحدد أوقات زمنية، دائما يحدد يعني يعطي ألتيماتوم إلى إيران أو يمهلها ويهدد، ثم سرعان ما يتراجع عن تهديد ذاته. يعني هذه المرة أيضا كان يهدد.
1: طيب يبدأ أن الصوت،
0: ولكن عاد من جديد إلى طاولة المفاوضات، في حين أن إيران لم تعلم تريد أن تتفاوض مع السلطنة. هو أيضا قال وسوف يقبل به، ونامل أن يلتزم بكلامه.
1: نعم، شكرا لك دكتور مصدق بور، مدير مركز دراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية، كنت معنا من طهران. أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة مقر حزب إيراني معارض في أربيل. وأوضح المراسل أن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويا شمال شرقي أربيل. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني النأي بالإقليم عن الصراعات بالمنطقة. وأضاف بارزاني أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لم تنتهي بعد، معربا عن دعمه للحلول الدبلوماسية. وأشار إلى أن بعض الطائرات المسيرة التي استهدفت أربيل جاءت من الموصل. أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراضه مسيرتين قرب الحدود مع الأردن. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تحقيقا لمعرفة مصدر إطلاق المسيرتين. وفي حادث مشابه قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أسقط الأسبوع الماضي مسيرة قرب الحدود السورية، ولكن لم يتم تحديد موقع الإطلاق لغاية الآن. من جانبه قال الجيش الأردني إن سلاح الجو اعترض وأسقط مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة من دون وقوع إصابات أو أضرار. دانت وزارة الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق وفق بيان الخارجية. وقالت الخارجية إن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان. كما دعت الرياض الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وأدانت قطر الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض بالسعودية. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة قصفت عدداً من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع باستخدام عدد من الطائرات المسيرة. وأضاف سريع في بيان أن العملية جاءت رداً على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية. تتلاحق التطورات العسكرية في المشهد اليمني تزامناً مع تصعيد سياسي وإعلامي عقب تلويح جماعة الحوثيين بالخيار العسكري وتصعيد خطاباتها ضد السعودية. في السياق، دعا رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
2: تتسارع وتيرة التصعيد في اليمن مع انهيار مسار الهدنة في ظل تبادل الهجمات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ما ينذر بعودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع. لكن الظاهر أنه بعد سنوات من وقف إطلاق النار تحولت الهدنة إلى فرصة لإعادة بناء القدرات والاستعداد لجولة قتال جديدة قد تتجاوز حدود الداخل اليمني إلى أمن الملاحة الإقليمية. رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية وتجفيف مصادر دعمها، محذرا من أن التصعيد في البحر الأحمر يخدم أجندة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة. وعلى وقع التصعيد المتشابك في البحرين الأحمر والعربي وانشغال القوى الدولية بملف الملاحة، لم يعد الداخل اليمني معزولا عن المعادلة، بل تحول الميدان إلى أداة ضغط استراتيجية ومتنفس عسكري لإعادة رسم قواعد الاشتباك. المعطيات الميدانية تشير إلى تطوير القوات الحكومية وحلفائها قدراتهم بطيران حربي ومسيرات إلى جانب دعم لوجستي وعسكري، فيما يواصل الحوثيون الاعتماد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوة البشرية، في مؤشر على استعداد الطرفين لمواجهة قد تكون الأوسع. وترجح التقديرات أن أي انفجار عسكري سيركز على 5 جبهات رئيسية تتقدمها مأرب والجوف بما تمثلانهم من ثقل اقتصادي ونفطي، والساحل الغربي المرتبط بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، إضافة إلى تعز والضالع ولحج، وصولا إلى صعدة والحدود الشمالية حيث تتقاطع الأهمية العسكرية مع البعد السياسي والرمزي. ومع استمرار الحشود العسكرية وتبادل الرسائل التصعيدية، تبدو الساحة اليمنية أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل البلاد وتفتح الباب أمام مواجهة ستكون تداعياتها أبعد من حدود اليمن.
1: استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية، وأظهرت صور من المدينة دماراً واسعاً في فرع البنك الزراعي السوداني ومقر دار المحامين. يأتي الهجوم عقب تقدم ميداني للجيش وتأمينه الطريق بين الأبيض والعاصمة الخرطوم. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثر استهداف مسيرة للدعم السريع دار المحامين في الأبيض.
3: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون الصورة الآن شكل الخراب والدمار.
4: هذه الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر، الله أكبر.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز أو تتخلى عن برنامجها النووي وفق المجلة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، مشيرة إلى أنها تأتي في لحظة تتباعد فيها حسابات الطرفين بشأن الحرب، إذ يسعى كل منهما إلى إدارة تداعيات الصراع بما يخدم أهدافه السياسية والأمنية. فبينما تركز إسرائيل على التهديدات المحتملة الناجمة عن طموحات إيران النووية، فإن تركيز ترامب ينصب على تحرير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبينما ترى الصحيفة أن هناك قضايا أخرى في الشرق الأوسط لا تتفق بشأنها إسرائيل وإدارة ترامب، وهي قضايا مهمة لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، تنقل عن محللين أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته يواجه ضغوطاً لإظهار استمرار علاقته الوثيقة مع ترامب، وسيحاول خلال الزيارة إظهار أنه يعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة دون أن ينظر إليه على أنه يحاول تسخير الإدارة لخدمة مصالح إسرائيل. في صحيفة لوموند الفرنسية تناولت مراسلتها صعوبة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، إذ يحظر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان اتخاذ أي إجراء قانوني، ومع ذلك يجري العمل على توثيق وجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وفي حين أشارت إلى أن زيارة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى لبنان لجمع المعلومات والأدلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل، أضافت أنه يمكن تقديم تقرير بعثة التقييم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يمكنه إذا ما اطلع على الأمر فتح تحقيق، كما يمكن لهذه الوثائق أن تساعد في تعزيز الأدلة وأن تستخدمها المحاكم إذا رأت ذلك مناسباً. ولكن وفقاً لمصدر دبلوماسي، المادة 13 من الاتفاق الإطاري تهدف بالدرجة الأولى إلى منع اتخاذ أي إجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية. في ملف غزة، أشارت كارين دي يونغ في صحيفة واشنطن بوست إلى خفض مجلس السلام سقف طموحاته في وقت تواجه فيه خطة ترامب صعوبات في تحقيق هدفي نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، ونقلت أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام على خلاف حول مستقبل غزة، ويصر الإسرائيليون على البقاء في القطاع. وبينما لفتت إلى أن التعديلات التي أدخلها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف على خطة ترامب تربط عملية نزع سلاح حماس بآلية تتابع متبادل مع الانسحاب العسكري الإسرائيلي، إلا أن كلا الجانبين لا يثق بالآخر. وقال مسؤول في مجلس السلام للصحيفة إنه يجري إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع حماس بشأن تسليم أسلحتها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء أي تعنت من جانب إسرائيل.
3: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، هدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين، اعتقال العشرات خلال اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية، شهيدان ومصابون في اعتداءات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة، الاحتلال يوسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة ويفرج عن 60 أسيرا عبر معبر كرم أبو سالم. ترامب يقول أن المحادثات مع إيران عميقة ويلوح بالعودة إلى الحرب في حال فشلها، وطهران تقول أن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز مع مسقط كانت مفيدة. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليته استمرار القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية البلاد.

0: ونسأل هذه الساعة الإخبارية بنافذة يقدمها الزميل يحيى نافع. يدفع عنف المستوطنين وهجمات الجيش الإسرائيلي الوضع في الضفة الغربية نحو حافة الانهيار فضلا عن تسارع وتيرة الاستيطان، وتتزامن تطورات في الضفة مع موافقة إسرائيل على دخول قوات دولية إلى قطاع غزة. تطورات المشهد الفلسطيني في هذه النافذة مع الزميل يحيى نافع من رام الله. إليك يحيى.
1: شكرا لك محمد. إذا هذه النافذة من مدينة رام الله. نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث وسع المستوطنون بؤرا استيطانية جديدة، بؤرتين تحديدا، استيطانيتين مقامتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة. هذا وأفادت مصادر إعلامية محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات جديدة في منطقة بمحافظة رام الله وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل في شمال مدينة رام الله. هذا وفي ذات السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمسعية شمال شرقية رام الله، حيث نفذوا أعمال التجريف. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة، عدا عن إقامة المستوطنين نحو 10 بؤر منذ يوم الجمعة على أراضي محافظة نابلس ومحيطها. وفي جنوب مدينة جنين، هدمت قوات الاحتلال 3 مبانٍ ومحال تجارية في قرية عنزة جنوبية جنين، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبية المحافظة.
2: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة جنوب جنين.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي جرحى في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلقة جنوبية مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة. إذن مراسل التلفزيون العربي يفيد بسقوط عدد من الجرحى في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط جسر وادي السلقة جنوبية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي القطاع أيضا قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة الجرارة شمال مدينة خان يونس. كذلك أصيب 3 صيادين إثر إلقاء مسيرة قنابل قرب ميناء غزة وفق ما أفادت به لجان الصيادين. إلى ذلك أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع منطقة الخط الأصفر داخل قطاع غزة وتحديدا في شرق مدينة غزة، فيما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقية دير البلح وسط القطاع. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرقي منطقة غزة، حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في تلك المناطق. هذا وأزاحت قوات الاحتلال المكعبات الإسمنتية المحددة للخط الأصفر عشرات الأمتار قرب شارع صلاح الدين. ومنذ توقيع الاتفاق في أكتوبر من العام الماضي ارتفعت نسبة الأراضي التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من 53% إلى 70% وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين. نبقى في قطاع غزة، حيث أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة أو من قطاع غزة قرب معبر كرم أبو سالم. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، وجرى نقلهم إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوص الطبية لهم قبل لقائهم بذويهم. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوبي القطاع سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس. وأضاف أن المشروع عبارة عن مساكن مؤقتة بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون دولار على أن تكتمل قبل نهاية العام. وكشف المسؤول عن إحراز تقدم محدود في المفاوضات مع حماس بشأن تسليم السلاح بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي، مؤكدا ثقته بأن حكومة نتنياهو ستدعم نجاح المشروع التجريبي عند إطلاقه وفق تعبيره. وأشار مسؤول آخر إلى أن المجلس طلب 200 مليون دولار من صندوق أمريكي مخصص لعمليات حفظ السلام، إضافة إلى نحو 300 مليون دولار تعهدت بها دول أخرى لإعادة إعمار غزة. والآن نرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من رام الله كريستين ريناوي، ومن القدس أحمد دراوشي، ومن مدينة غزة إسلام بدر. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك إسلام، وآخر التطورات الأخيرة، حيث غارة على جنوب دير البلح سبقها غارة أخرى استهدفت مواطنين في منطقة جباليا البلد وأدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، هذا إلى جانب توسيع جيش الاحتلال المناطق التي تسمى مناطق الخط الأصفر. اجمل لنا ما الذي يجري في قطاع غزة.
3: يحيى، نبدأ من آخر التطورات، حيث استشهد مواطن فلسطيني نتاج الغارة الإسرائيلية على منطقة الحكر عند وادي أو جسر وادي السلقة في دير البلح وسط قطاع غزة. للتو أعلن عن استشهاده، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى هنا محمولا من قبل الأهالي بسيارات مدنية، ومباشرة بعد دخوله بدقيقتين إلى قسم الاستقبال خلفي هنا تم نقله إلى ثلاجات الموتى، معلن أو الطواقم الطبية معلنة استشهاده. وبطبيعة الحال وصل أساسا وقد تشظى جسده بفعل الغارة الإسرائيلية. إذا لدينا هذه الإحصائية للغارة التي تمت قبل أقل من ربع ساعة من الآن، في منطقة جسر وادي السلقة في جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. وقبل ساعة من الآن كانت هناك غارة أيضا على جباليا البلد قرب مسجد حراء أدت إلى استشهاد مواطن على الفور. المواطن الذي استشهد كان قد أصيب في استهداف سابق وهو مبتور القدمين، إضافة إلى أن أفراد عائلته زوجته أبناؤه والداه كذلك كانوا قد استشهدوا وفقا لمصادر عائلية في غارة إسرائيلية في مثل هذا الشهر من العام الماضي. هذا الشهيد الثاني هذا اليوم. أما الشهيد الأول عمليا بمجموع 3 شهداء لدينا هذا اليوم فقد استشهد بعد غارة إسرائيلية على منطقة القرارة في جنوب خان يونس جنوبية قطاع غزة، وقد استشهد أيضا بعد فترة من الإصابة حوالي ساعتين من الغارة الإسرائيلية، كان مصابا بجراح خطيرة ثم أعلن عن استشهاده. تتصاعد الغارات الإسرائيلية يوميا، هناك سلسلة من الاستهدافات القاتلة التي تودي بحياة الكثير من الفلسطينيين. أغلب هذه الاستهدافات في عمق قطاع غزة موزعة على المناطق المختلفة. بطبيعة الحال أيضا صباح هذا اليوم فوجئ السكان في شرق مدينة غزة تحديدا في منطقة السنافور على شارع صلاح الدين بتقديم الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الصفراء أمام منازلهم تماما في منطقة تضج بالنازحين والسكان، وبالتالي تم عمليا وضع هذه المنطقة أو ضم هذه المنطقة داخل خطوط داخل حدود الخط الأصفر، وهذا يعني تواليا أن القصف الإسرائيلي سوف يتركز على هذه المنطقة وأن التواجد فيها سوف يكون خطيرا، وعليه أيضا فإن مئات العائلات التي تتخذ من هذه المنطقة سكنا سوف تضطر إلى النزوح منها. الجيش الإسرائيلي يقوم بزحزحة مستمرة وتقديم مستمر للخط الأصفر باتجاه عمق قطاع غزة، ما يزيد من مساحة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل إلى حوالي 70% يوميا. عملية تقديم الخط الأصفر تتم في مناطق مختلفة خلال الآونة الأخيرة على الأقل الشهر الماضي. الجيش الإسرائيلي يركز على منطقتين، شرقي مدينة غزة وأيضا شرقي المحافظة الوسطى في شرق دير البلح. اليوم أفرجت إسرائيل أيضا عن 60 أسيرا فلسطينيا، وهي دفعة الإفراج الأكبر التي تقوم بها إسرائيل عن أسرى فلسطينيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إنها وفقا لهذه الآلية يسرت عملية نقل الأسرى المفرج عنهم منذ أكتوبر 2023 إلى الآن لحوالي 2500 أسير فلسطيني، طبعا فيما عدا الأسرى الذين أفرج عنهم بناء على صفقات التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة وأيضا مكتب إعلام الأسرى تحدثوا عن صحة متردية بشكل عام بالنسبة للأسرى الذين تم إجراء الفحوصات الطبية، ومرد ذلك وفقا لمكتب إعلام الأسرى هو التنكيل الذي تعرض له هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال.
1: شكرا لك إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة. الآن تنضم لنا من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

جنوب غرب نابلس صباح يوم الجمعة المقبل بزعم أنهم يريدون إحياء ذكرى مستوطن تزعم إسرائيل أنه قتل في عملية إطلاق نار. الكل يعرف بأن مجرى هو مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون المسلحون، وكان هنالك فلسطينيين استشهدوا أثناء الدفاع عن أنفسهم وعن قريتهم. على مستوى توسيع البؤر الاستيطانية هذا كان واضحا، هذا اليوم رأينا توسيعا لمستوطنات وبؤر قائمة إن كان في سنجل شمال شرق رام الله أو في ترمس عية أيضا في نفس المنطقة. أضاف المستوطنون كرفانات وغرفا متنقلة في محيط مقام النبي موسى في شرق القدس المحتلة قرب أريحة، أيضا جرى إقامة بؤرة استيطانية وفق ما أكدت محافظة القدس. بالمجمل نتحدث عن أكثر من 10 بؤر استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ يوم الجمعة. هذا فقط شكل من أشكال العدوان. هذا اليوم لاحظنا أيضا توسيعا وتكثيفا في حملات الهدم. طبعا هذه من يوميات الفلسطينيين باتت على إثر وجود الاحتلال والمستوطنين، مسألة الاقتحامات، المداهمات،

0: حي البستان، أيضا في جبل المكبر، في بيت حنينة حملة هدم كبيرة كانت هذا اليوم، في نحالين، في بيت لحم. بالتالي كثف الاحتلال من حملة الهدم، واضح أنه ينتقم، ينكل جماعيا على الحواجز، هدم المنازل، الاعتقالات التي طاولت أكثر من 60 فلسطينيا أيضا خلال الساعات الأخيرة. يحيى،
1: شكرا لك كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أهلا بك أحمد. بنيامين نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط حديث عن تباين في الموقفين الإسرائيلي والأمريكي بشأن بعض الملفات. ما الذي يسعى له بنيامين نتنياهو فيما يرتبط بملفي الضفة وقطاع غزة؟
2: على مستوى الصورة، يسعى بنيامين نتنياهو إلى القول غدا بعد الاجتماع أن علاقاته مع دونالد ترامب لا تزال مميزة على الرغم مما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية لكن خصوصا أمريكية خلال الأسابيع والأشهر الماضية عن طلاق بينهما وعن توتر وعن تراجع الاتصالات الهاتفية من اتصالات يومية وأحيانا أكثر من اتصال في اليوم الواحد كما كان في بداية الحرب على إيران إلى شبه قطيعة بحسب ما يجري الحديث من قبل مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. يريد نتنياهو أن يقول إن العلاقة لا تزال مميزة وإن تأثيره لا يزال متواصلا داخل الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه وعلى ضوء الانتقادات التي تأتي خصوصا من اليمين الأمريكي من داخل الجمهوريين تحديدا من ناحية نائب الرئيس جادي فانس، لا يريد أن يظهر بمظهر الشخص الذي يجر الولايات المتحدة للعودة إلى الحرب في الشرق الأوسط، إلى العودة إلى العدوان على إيران. هذه نقطة مهمة ومهمة جدا لبنيامين نتنياهو، لذلك سعت أبواق نتنياهو كما توصف في إسرائيل خلال الساعات الماضية إلى القول إن نتنياهو لن يجر ترامب إلى حرب جديدة وإنه من المقرر أو من المتوقع ألا يخرج هذا الاجتماع غدا بقرارات بتصعيد الحرب على إيران، بمعنى حتى لو اتخذ قرارا ترامب خلال الفترة المقبلة بتصعيد الحرب على إيران تحاول إسرائيل القول إن هذا التصعيد ليس مرتبطا بها. لماذا؟ لأن هناك غضبا داخل الحزب الجمهوري من إسرائيل عبر عنه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس خلال الفترة الماضية. القناة 12 الإسرائيلية تقول إن مكتب نتنياهو كان خائفا خلال الفترة الماضية من أن يوبخ جيدي فانس نتنياهو أمام الكاميرات على البث المباشر كما فعل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العام الماضي، خصوصا أن البيت الأبيض سيستضيف أيضا زيلينسكي في نفس اليوم الذي سيستضيف بنيامين نتنياهو وهو غدا، لكن ارتاحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بحسب القناة 12 عندما عرفت بأن اللقاء بين ترامب ونتنياهو سيكون مغلقا. شتان بين اللقاء الذي عقد في مطلع هذا العام والذي كشفت نيويورك تايمز تفاصيله وكيف جرى بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية إلى الحرب على إيران وأدخل رئيس الموساد وكيف أدار هو الاجتماع الأمني داخل البيت الأبيض في غرفة تقييم الأوضاع وبين الوضع الحالي على الأقل بحسب التسريبات. لكن يحيى، دائما في كل مرة نعيت فيها العلاقة بين بنيامين نتنياهو وبين ترامب اتضح أن هذه العلاقة أقوى. يحيى،
1: شكرا لك أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة القدس. ولمزيد من النقاش أرحب بضيفي هنا في رام الله جهاد حرب الباحث السياسي، ونهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات السياسية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. سنبدأ مما يجري في الضفة الغربية، توسيع عدد من البؤر الاستيطانية، ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين، عمليات هدم واسعة، إغلاقات وحواجز وإجراءات لا حصر لها في الضفة. لكن لماذا ترك المواطن الفلسطيني يواجه مصيره بنفسه؟
3: مساء الخير لك والأستاذ نهاد. أولا، ترك الفلسطيني لغياب خطط واستراتيجيات فلسطينية داخلية لعملية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي بمعنى آخر الانقسام الفلسطيني على مدار 20 عاما الماضية، بالإضافة إلى غياب الاستراتيجيات الوطنية وغياب الأطر لتنظيم الفلسطينيين خاصة في المناطق الريفية أي في القرى والبلدات سواء في مناطق باء أو جيم، دون أن تكون حامية وجامعة للمواطنين الفلسطينيين. وأصبحت الخيارات الفردية هي الملاذات بين قوسين الآمنة

0: للفلسطينيين، بمعنى أن عدم التدخل في الشأن العام أو في العمل العام والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من قبل المواطن الفلسطيني باعتبار أن التكلفة التي يدفعها هو ذاته أو نفسه دون أن يكون هناك حماية له من قبل الأطراف الفلسطينية المختلفة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظة يصعد من عملياته ضد الفلسطينيين لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول هو قرب انتهاء الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي تحاول الحكومة الحالية وخاصة أخطاب اليمين المتطرف فيها لتثبيت وقائع على الأرض لا يستطيع أحد، أي حكومة قادمة بغض النظر عن شكلها ولونها، التغيير، أو تصعيب عملية التغيير من خلال زيادة أعداد المستوطنين، أعداد البؤر الاستيطانية المنتشرة في مناطق مختلفة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن بعض أقطاب الحكومة وخاصة وزير الجيش الإسرائيلي من حزب الليكود يعتقد أن هذا تتويج لعمل الحكومة، وبالتالي يمكن أن تزيد من عملها حتى يكون لديها القدرة على تثبيت الأمر الواقع الذي تفرضه. والثالثة أو السبب الثالث هو ما يتعلق بالحملة الانتخابية للانتخابات القادمة، وبالتالي جذب اليمين واليمين المتطرف إلى أحزاب الحكومة الإسرائيلية أو التصويت لها، وهذا ما يعمل عليه قطاع واسع في حزب الليكود حتى يأخذ أصوات المستوطنين بدلا من اليمين المتطرف مثل سموتريش من كبير.
1: أستاذ نهاد، يعني المواطن الفلسطيني أمام هذه الهجمة التي تحدث عنها الأستاذ جهاد، المواطن الفلسطيني لا يملك أي خيار سوى البقاء والصمود على هذه الأرض، لكن في ظل غياب استراتيجية فلسطينية واضحة بخطوات عملية، ما المطلوب لتثبيت صمود المواطنين على الأرض؟
2: للأسف يعني أنه كثير من الأشياء كان يجب أن تفعل قبل 20 عاماً و 30 عاماً لا تفعل. يعني من الصعب الآن تعويض هذا الخلل الذي جرى، لكن لم يفت الأوان إزاء حجم الهجمة التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني. لم تعد هذه الهجمة تستهدف الحقوق السياسية أو المدنية للفلسطينيين، بل تستهدف حتى وجودهم البشري والمادي. وبالتالي هناك مجموعة من الخطوات المطلوبة، أولها توحيد الموقف الفلسطيني على استراتيجية موحدة لمواجهة هذا الهجوم. هذا الأمر له عديد الفروع التي ينبغي العمل على أساسها. هناك مسارات سياسية ودبلوماسية على السلطة القيام بها وأدواتها الدبلوماسية، سواء عبر أدوات القانون الدولي أو في الأمم المتحدة من خلال الجامعة العربية، منظمات الإقليمية التي منظمة التحرير عضو بها. كل هذه الهيئات يجب أن يجري تفعيلها. وهناك الخط الأساس وهو خط المواجهة الشعبية الجماهيرية عبر برنامج عمل موحد تنخرط فيه جميع القوى على الرغم من الانقسام. الانقسام لا يعني أن يترك الناس لمصيرهم، لكي يعني حين تصل السكين إلى الرقبة يتحرك المواطن بدافع من غريزة للبقاء. ليس هذا هو الطريقة التي يمكن بها الدفاع عن الشعب الفلسطيني. لابد من برنامج عمل موحد، تأخرنا كثيرا فيه، لكن أولا لابد أيضا من العمل بمنتهى الفعالية والنشاط لإعادة القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال البشرية، جدول أعمال العالم. القضية الفلسطينية جرى تهميشها وتناسيها وطيها في النسيان في ظل الأزمات التي تعصف بالعالم، وأهمها الحرب الإيرانية، وبالتالي تركت يعني فلسطين وشعبها للاستفراد الإسرائيلي واليمين المتطرف يفعل بنا ما يشاء.
1: أستاذ جهاد، الآن ننتقل إلى قطاع غزة. موافقة إسرائيلية على انتشار ما تسمى بقوة الاستقرار الدولية في غزة. هذه القوة إلى أي حد، يعني أولا ما هو الموقف الفلسطيني من انتشار هذه القوة، وإلى أي حد يمكن لقوة مشكلة من 200 عنصر، هل هي قادرة على توفير الاستقرار في قطاع غزة؟
0: يعني الموقف الفلسطيني كان واضحا بالموافقة على قرار 2803، وبالتالي قوة الاستقرار هي جزء من تطبيق خطة ترامب وكذلك القرار مجلس الأمن. هذا من جهة. من جهة ثانية السياق الذي جاء فيه هي الموافقة على قوة الاستقرار أو المجموعة الأولى من قوة الاستقرار هو محاولة للتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل زيارة الرئيس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هذا من جهة. وفي قرار الحكومة اليوم هو تراجع عما كان عليه قرار الكابينت السابق وهو بعدم إدخال قوة الاستقرار قبل نزع سلاح حركة حماس، ومن الواضح أن هذا استرضاء للرئيس الأمريكي. لكن القوة بحد ذاتها 200 فرد ليس لها أهمية كبيرة تتعلق باستتباب الأمن وخلق حالة جديدة في قطاع غزة، لأننا نحتاج إلى حوالي 10,000 عنصر، لكن هذه 10,000 هؤلاء ينبغي أن يكون لديهم قوة فعل رئيسية تتعلق بانسحاب إسرائيلي من منطقة شمال قطاع غزة، ولا تشكل حاليا حوالي 70% من قطاع غزة. لذلك هذه دعني أقول حالة رمزية أو قرار رمزي ليس له تأثير فعلي على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والتي تقوم بتوسيع المنطقة الصفراء كما تقول، وبالإضافة إلى استمرار عملياتها العسكرية دون ما توقف إسرائيل عملياتها العسكرية ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، لن يكون لقوة الاستقرار أي أهمية أو جدوى من وجودها.
1: طيب أستاذ نهاد، يعني إذن هو قرار رمزي ومحاولة لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل عن توسيع مناطق الخط الأصفر من 53% إلى 70%، يعني والحديث الآن يدور عن مناطق تجريبية في قطاع غزة. ما الذي تريده إسرائيل في قطاع غزة، وما الذي يريده الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من الرئيس الأمريكي تحديدا في ملف قطاع غزة؟
2: ما يجري على أرض الواقع انحراف تام عن خطة الرئيس ترامب التي أقرها مجلس الأمن الدولي ووافقت عليها عشرات الدول، على الرغم من كل ما فيها من إجحاف حق الفلسطينيين، إلا أن جوهر هذه الخطة لم ينفذ، وإسرائيل تحاول اختزالها إلى بند وحيد هو موضوع نزع سلاح المقاومة. حتى الآن إسرائيل تمنع دخول اللجنة الإدارية، تشكلت صحيح في بداية العام، يعني 7 شهور حتى الآن. حتى الآن مضى على الاتفاق 10 أشهر، لكن لم يتوقف فقط إطلاق النار يوم واحد. لدينا 1200 شهيد خلال هذه الفترة. حتى الآن لا تدخل المساعدات إلا بنسبة تقل عن ثلث ما هو مطلوب. حتى الآن لم تدخل أي مواد لإعادة إحياء وإنعاش وتأهيل المستشفيات ومراكز المياه يعني والطاقة والصرف الصحي. إذن والمشكلة الكبرى هي في انحياز الرئيس التنفيذي لمجلس السلام ميلادينوف وتبنيه للموقف الإسرائيلي حرفيا. ميلادينوف عمل على تبييض صفحة إسرائيل وادعى أن درجة الالتزام حتى الآن جيدة وأن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة هي نزع سلاح حماس، بينما في الحقيقة حتى الآن ليس هناك اتفاق على مهام قوة حفظ الاستقرار. يعني إسرائيل تريد لقوة حفظ الاستقرار أن تتولى نزع سلاح المقاومة، بينما الدول الوسيطة مثل تركيا مثلا وقطر ومصر تقول قوة حفظ الاستقرار وظيفتها الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود قطاع غزة. إذن إسرائيل حرفت هذا الاتفاق وتحاول أن توظفه لخدمة هدفها الرئيسي الذي لم تتخلى عنه وهو تهجير الفلسطينيين. كل ما يجري الآن يصب في خدمة هدف واحد هو جعل الحياة في قطاع غزة.
1: ما زال هذا الهدف
2: طبعاً هي متمسكة به وتعلن ذلك، هي لا تخفي ذلك. هناك يعني هم شكلوا هيئة حكومية مرتبطة بوزارة الدفاع مهمتها هم يسمونها الهجرة الطوعية أو حق الخروج والدخول إلى قطاع غزة. واضح تماماً أن إبقاء الأوضاع في المجاعة والبؤس والأوبئة والقتل اليومي هدفه دفع الناس إلى الهجرة.
1: هذا ما سمح به الوقت. أشكرك جزيلاً أستاذ نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات السياسية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أشكرك أستاذ جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي، كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. هكذا تنتهي هذه النافذة من مدينة رام الله في إطار تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الأراضي الفلسطينية. نعود إلى استوديوهات التلفزيون العربي في لوسيل مع الزميل محمد غمروش. إليك محمد.
3: شكرا جزيلا لك يحيى. أفاد موقع أكسس أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تجري بشكل رئيسي بين إيران وسلطنة عمان، لكن قطر وباكستان ومصر إضافة إلى مبعوثي ترامب سيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركون فيها بصورة نشطة. نقل أكسس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران عميقة، وإن فشلت فستعود بلاده إلى الحرب. وأضاف ترامب إلى أن الوسطاء طلبوا منه إعطاء فرصة للمفاوضات واستجاب لهم، لكنه لن يعطي المفاوضات وقتا كثيرا. أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. قالت وكالة الأنباء العمانية إن وزير الخارجية بدر بن محمد البوسعيدي بحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض حدة التوتر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد مدة الحرب والسلام، وأن الهدف من المفاوضات مع سلطنة عمان هو لإنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز.
4: تشهد الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حراكا دبلوماسيا متواصلا في وقت تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإيجاد آليات تضمن أمن الملاحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنهم يواصلون أداء دورهم في تقريب وجهات النظر. وفي المقابل شدد على أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، معتبرا أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء حالة المواجهة، وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد إيراني صارم. وفي ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى أداة للإضرار بأمنها القومي، كاشفة عن مباحثات أجرتها خلال الأيام الماضية مع سلطنة عمان بهدف إنشاء آلية لتنظيم وإدارة الملاحة الآمنة في المضيق. كما أشار المتحدث إلى أن أطرافاً إقليمية ودولية قدمت خلال الأشهر الماضية مقترحات عدة لخفض التوتر، ركزت في جانب منها على هذا الملف.
5: بدليل بسبب الأعمال العدوانية الأمريكية وانعدام الأمن في المنطقة، لا يزال مضيق هرمز مغلقا، وكما ذكرت لا علاقة للمحادثات مع سلطنة عمان بأمريكا، فهي شأن ثنائي بين طهران ومسقط ولا تزال مستمرة.
4: وفي المقابل نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، بينما لا تزال إيران تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية عبر فرض رسوم على عبور السفن، في وقت تؤكد فيه طهران أن أوضاع المضيق لم تتغير وأنه لا يزال مغلقا. وفي واشنطن أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، في إشارة إلى أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة لكنها قد لا تستمر طويلا إذ لم تحقق تقدما ملموسا. وبين الرسائل المتبادلة والوساطات الإقليمية والتباين بشأن مستقبل مضيق هرمز، تبقى فرص التهدئة مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على تجاوز الملفات الخلافية ومنع عودة التصعيد إلى الواجهة.
3: ينضم لنا من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، ومن طهران مراسلنا حسام دياب. أهلا بكما محمد، أبدأ معك. بينما نتحدث يتحدث الرئيس ترامب الآن وهو على متن طائرته، أبرز ما رشح من واشنطن بخصوص المسار الحالي. ترامب يقول أنه يجري بالمفاوضات ولكنه لن يعطيها وقتا كثيرا قبل العودة للحرب. أيضا لفت إلى ملف الحوثيين بالمناسبة في كلامه، قال أننا قد نضطر للتعامل معهم مرة أخرى. ما الذي جاء في أبرز التصريحات بخصوص مسار المفاوضات محمد؟
6: كان أقرب إلى التفكير بصوت عار محمد عندما تحدث عن كل هذه النقاط وعن نقاط أخرى في طريقه إلى ميشيغان، لكن في المجمل إذا أردنا أن نلخص الموقف الذي تحدث به أو المواقف التي عبر عنها ترامب اليوم، فهي أن النافذة محدودة زمانيا، وإلا فعلى الولايات المتحدة، والولايات المتحدة سوف تقوم بعمل عسكري قوي للغاية ضد إيران. المفاوضون الأمريكيون منخرطون في تلك المفاوضات العميقة للغاية. أكسيوس أشارت إلى أن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كلاهما منخرطان أيضا مع الوسطاء قطر وباكستان ومصر في جهود الوساطة، وذلك على ضوء المباحثات الإيرانية العمانية التي أيضا تابعتها الولايات المتحدة عن كثب، وأكد ترامب أنه أعطى هذه الفرصة فرصة الدبلوماسية من أجل تفادي الذهاب إلى عمل عسكري أوسع. لكن مما لم يقله ترامب هو أن خيارات العمل العسكري أو التصعيد العسكري بما في ذلك وجود قوات برية، وهذا ما قالت CNN إن مصادر عسكرية نقلته إلى الإدارة الأمريكية أو إلى مستوى القيادة، أنه بدون وجود قوات برية فلن يكون من الممكن ربما تحقيق تلك الأهداف التي تصبو إليها واشنطن من فتح الملاحة عبر مضيق هرمز بالطريقة التي تريدها. فبالتالي سيكون على واشنطن أن تستخدم قوات برية، وذلك يعني تبعات أخرى أكبر وأكثر، وهذه مسألة دقيقة وحساسة بالنسبة للأمريكيين بعد حروب استغرقت فيها الولايات المتحدة مثل غزو العراق وكذلك فيتنام إلى غيرها من الحروب التي استغرقت فيها واشنطن وتركت أثرا حتى الآن ما يزال ماثلا على وجه السياسة والمجتمع في الولايات المتحدة. نقطة أخرى تتعلق بالخيارات أمام ترامب، هو صحيح أنه يقول بأنه قد يعود إلى التصعيد وإلى ضرب إيران بقوة، لكنه أيضا يمرر الرسائل ويشدد على أن الولايات المتحدة أو أنه هو صاحب القرار، وبأن لا أحد يملي عليه ما يجب فعله، وبأنه سيلتقي نتنياهو يوم غد الذي يصل مساء اليوم بالمناسبة إلى واشنطن، وسيقول له أو يخبره، وكان قد قال ذلك اليوم مرتين على الأقل، بأنه لولاه أي ترامب لما كانت القدرات النووية الإيرانية قد أخرت أو دمرت في ضربات الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث قبل عام من الآن، ولكانت إسرائيل قد تم إنهاؤها. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا جزء من محاولة تصدير رسالة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس بمقدوره أن يؤثر أو يضغط على ترامب. يحاول ترامب تسويق هذه الصورة نظرا للانتقادات الشديدة التي لقيها من الحزبين، من الحزب الديمقراطي بالكامل تقريبا، وأصوات من داخل الحزب الجمهوري تنتقد لمسار العودة إلى هذا التصعيد، واحتمالات أن تكون الخيارات مطروحة أمام ترامب، من بينها لتفادي الأسوأ أو التصعيد أن يمكن إيران ويمكن لها في السيطرة على مضيق هرمز.
3: شكرا لك محمد بالدين من البيت الأبيض إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، ماذا تقول إيران في ردها على ما يقوله ترامب بعد جولة التصعيد، بعد أيضا ما أجرت محادثات مع سلطنة عمان؟
7: حظر شديد كما هي العادة لدى الجانب الإيراني، محاولة لتمهيد الأجواء للعودة إلى طاولة المفاوضات والعين على مضيق هرمز من الناحية العسكرية وعلى أي تحرك عسكري أو أمني في محيط الجغرافيا الإيرانية. تنظر إيران إلى مسألة مضيق هرمز سواء في حالتها التصعيدية أو فيما يرشح حاليا عن إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي على أنها فصل في قصة أكبر أو رواية أكبر عنوانها إيران والولايات المتحدة الأمريكية، رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إضعاف الجانب الإيراني إلى أقصى قدر ممكن. قد تختلف أمريكا والولايات أمريكا والجانب الإسرائيلي حول طريقة ترجمة هذه السياسة على الأرض، لكن الحذر واجب في نهاية المطاف من كلا الجانبين. تحذر إيران من ناحية الجانب الإسرائيلي من أي تحرك عسكري، خاصة وأن هناك زيارة لبنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤثر سلبا على أي مسار مفاوضات محتملة، وأيضا توجه تحذيرات إلى الجانب الأمريكي وتقول في ذات الوقت بأنها لم تطلب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم تطلب ذلك، هي تثبت نفسها في الميدان وتدفع على ما يبدو الطرف الآخر لطلب الحلول الدبلوماسية. وهذا ما رشح اليوم عبر إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عندما قال بأن المحادثات مع الجانب العماني كانت مفيدة جدا ومثمرة، وأن المحادثات مع مسقط لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو بالإدارة الأمريكية، وأضاف أو نفى بأنه إطلاقا ولن نتقدم بطلب للتفاوض، ونعرف الدبلوماسية كأداة لصيانة مصالح البلاد، ولن نقدم على خطوة تعكس للطرف الآخر أي ضعف أو تراجع من قبل الجانب الإيراني. لماذا المحادثات مع الجانب العماني مهمة في مثل هذا التوقيت؟ لأن المحادثات الإيرانية العمانية تعد أداة تنفيذية لترجمة البند الخامس، أحد البنود الواردة في مذكرة التفاهم. نعلم محمد بأن هناك البند الأول، البند الرابع والخامس، العاشر والحادي عشر، كانت بنود تمهيدية لو وفق الطرفان الإيراني والأمريكي للتوصل لحلول بشأنها كانت ستكون مقدمة للانتقال إلى الملفات الأوسع وصولا إلى المرحلة النهائية والتي تتضمن بحث الملف النووي الإيراني، أعقد الملفات العالقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لم يعجب المسار الدبلوماسي قبل التصعيد الأخير الولايات المتحدة الأمريكية. ذهبت أمريكا
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الطاقة والغذاء في العالم إلى سابق عهدها.
3: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة مقر حزب إيراني معارض في أربيل. وأوضح المراسل أن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويا شمال شرقي أربيل. أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراضه مسيرتين قرب الحدود مع الأردن. قال الجيش الإسرائيلي أنه يجري تحقيقا لمعرفة مصدر إطلاق المسيرتين. وفي حادث مشابه قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش أسقط الأسبوع الماضي مسيرة قرب الحدود السورية، ولكن لم يتم تحديد موقع الإطلاق لغاية الآن. من جانبه قال الجيش الأردني أن سلاح الجو اعترض وأسقط مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة من دون وقوع إصابات أو أضرار. قالت أو دانت وزارة الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وفق بيان للخارجية قالت الخارجية أن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان. دعت الرياض الحكومة العراقية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة قصفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع باستخدام عدد من الطائرات المسيرة. وأضاف سريع في بيان أن العملية جاءت ردا على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية للتأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. اعتبر عون خلال لقائه المفاوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب انتهاك مباشر لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. كما التقى تيرك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي نوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير عن الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. اعتبر تيرك أن استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
15: تواصل القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
3: وفي مؤتمر صحفي عقب لقاء تيرك بالمسؤولين اللبنانيين أشار إلى أن مكتبه سجل انتهاكات يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب. وسنذهب إلى بيروت مع مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. جويس أهلا بك. إذن يقول جوزيف عون الرئيس اللبناني إن الاتفاق الإطاري يفقد فعاليته في إثر ما تقوم به إسرائيل في قرى الجنوب، أصداء تصريحات الرئيس اللبناني وكذلك ما صرح به فولكر تورك من بيروت.
16: أبدأ بتصريحات رئيس الجمهورية. محمد، من الواضح أن هناك خشية وقلق لبناني يتصاعد مع تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. منذ أسبوع ونحن نشهد بشكل يومي تكثيف للخروقات الإسرائيلية، إن كان من خلال عمليات نسف المنازل داخل القرى في الخط الأصفر، وإن كان كذلك الأمر عمليات الاستهداف بمسيرات أو حتى القصف المدفعي وعمليات التفجير المركزة تحديدا في بلدة كفر تبنيت، القصف المدفعي المتواصل في مرتفعات علي الطاهر، وهي المناطق التي كانت قد شهدت أكبر كثافة اعتداءات قبيل دخول وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ، خصوصا وأننا نعلم بأن الجانب الإسرائيلي كان يسعى ويصر على تفجير ما يعتبر أنها أنفاق تحت مرتفعات علي الطاهر. وبالتالي عشية زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وعشية جولة سابعة من المفاوضات مرتقبة في روما، يخشى لبنان من مزيد من التصعيد الإسرائيلي في ضوء ما نشهده عادة قبيل جلسات التفاوض. وكذلك الأمر مع تنصل إسرائيل، إذا ما جاز التعبير، من تنفيذ كامل المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، بمعنى أنها انسحبت من زوتر الغربية لكنها لم تنسحب من زوتر الشرقية كما كان ينص عليه الاتفاق. وبالتالي هناك تلكؤ على مستوى تنفيذ الاتفاق، وهناك استمرار للاعتداءات الإسرائيلية التي لم توفر حتى الجيش اللبناني الذي تعرض لإطلاق نار في زوتر الغربية عندما بدأ بتنفيذ انتشاره بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. كذلك الأمر إن كل هذه الاعتداءات يقول الجيش اللبناني بأنها قد تؤدي إلى تعطيل أو عرقلة مهامه في جنوب لبنان وفي المناطق التجريبية. من هنا يطرح السؤال عما إذا كانت إسرائيل فعلا تسعى لإفشال مهمة الجيش اللبناني للتنصل من الانسحاب ومن تطبيق اتفاق الإطار، وهذا ما يخشاه لبنان. على مستوى حقوق الإنسان أيضا كان لافتا ما تحدث عنه فولتر تورك، الذي قال في المؤتمر الصحفي أنه التقى العديد من النازحين، قام بجولة على إحدى مراكز الإيواء في العاصمة اللبنانية، استمع إلى همومهم، وأكد أيضا أن هناك خشية ما بعد مرحلة انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية، خشية ممن يمكن أن يراقب ما يتعرض له سكان جنوب لبنان، وقال أن هناك متابعة حثيثة وأنه سمع مطالب بالذهاب باتجاه محاسبة مرتكبي يعني خروقات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو قال إن هناك انتهاك من الطرفين عندما تحدث في المؤتمر الصحفي، لكنه قال إن مهمة فريقه هي جمع الأدلة وتثبت مما يجري، ولكن عملية المحاسبة قد تستغرق وقتا طويلا. محمد،
3: شكرا جزيلا لك. جويس الحاشخوري في بيروت. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن دورية إسرائيلية توغلت بين بلدتي عابدين ومعرية في حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب غربي سوريا، ونفذت مداهمات أقدم عدد من الشبان على إعادة إغلاق الطريق بين القرى باستخدام الحجارة لمنع أي توغل جديد. وفي شمال القنيطرة أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في قرية طرنجة. إلى السودان، استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية، وأظهرت صور من المدينة دمارا واسعا في فرع البنك الزراعي السوداني ومقر دار المحامين. يأتي الهجوم عقب تقدم ميداني للجيش وتأمينه الطريق بين الأبيض والعاصمة الخرطوم. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار استهداف مسيرة للدعم السريع دار المحامين في الأبيض.
17: كبر التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون الصورة الآن شكل الخراب والدمار، كذلك نشاهد هذه الماكينة، هي الماكينة للطائرة الانتحارية التي استهدفت هذا الموقع ليلة الأمس وأحدثت هذا الخراب وهذا الدمار الذي تشاهدونه الآن. استهدفت أكثر من موقع داخل دار المحامين، وهو دار تتبع للمحامين، وهو دار مدني. هناك يعني حجم كبير جدا للخراب جراء هذا الاستهداف. أيضا في الطابق العلوي، ونحن نصعد الآن إلى هذا الطابق، أيضا به استهداف كبير جدا لهذه الطائرة، وحجم الخراب والدمار جراء هذا الاستهداف. كما نشاهد الآن الصورة أمامكم توضح هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الاستهداف جراء هذا الاستهداف الذي حدث ليلة الأمس. كما تشاهدون هذه الفتحة الكبيرة جراء الاستهداف، وكذلك أثر شظايا الذخيرة المتفجرة يظهر على الجدران بشكل واضح، ويظهر على شكل الحائط هذا الاستهداف بشكل واضح. ويعني هذا الاستهداف ربما نستطيع أن نقول بعدما أن هدأت الأوضاع بشكل كبير داخل مدينة الأبيض خلال الأيام الماضية، واستطاعت قوات الجيش السوداني إسقاط أكثر من 4 طائرات انتحارية واستراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع، عاودت من جديد هذه الطائرات استهداف مواقع داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وتمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من إحداث تطور كبير في سير العمليات العسكرية، وهذا الاستهداف أتى تزامنا مع تقدم الجيش في المحور الشمالي، واستطاع السيطرة على مدينة بارة ومقرفة ومسيالة وجبرة الشيخ، هذه المحاور الاستراتيجية والمهمة في سير التطورات العسكرية. إذن هذا هو حجم الاستهداف الذي طاول هذا الموقع وهو دار المحامين. كان نلاحظ أيضا السقف تم تدميره بالكامل، يعني كما نشاهد الصورة الآن توضح سقف هذا المبنى وحجم الخراب داخل هذا الدار، وهو دار يتبع للمحامين السودانيين. عموما كاميرا تلفزيون العربي كانت هنا لتنقل الصورة الأولى والحصرية لحجم الاستهداف الذي طاول دار المحامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض شمال كردفان.
3: اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
18: الحرب في السودان أتت على الأخضر واليابس، وصلت إلى السقف، أحدثت ثقوبا في غرف العلاج التي يئن فيها المرضى، وعبثت بالممرات التي يعبرونها بحثا عن النجاة. في جبر الشيخ بشمال كردفان تكشف الصور حجم الدمار داخل المستشفى الرئيسي عقب استعادة الجيش السيطرة على المنطقة. شبكة أطباء السودان تقول إن قوات الدعم السريع نهبت المرفق وخربته خلال فترة سيطرتها وحولته إلى مقر لقيادة عمليات حربية. ما بقي هنا ليس مجرد مستشفى متضرر، معدات وسط الركام، جدران احترقت، وأقسام خرجت عن الخدمة. مستشفى كان يخدم آلاف المدنيين بات هو نفسه بحاجة إلى من ينقذه.
19: تعرض المركز من قبل ميليشيا الدعم السريع للخراب التام، مما أدى إلى تلف في الممتلكات والأجهزة والمبنى بشكل عام، ابتداء من الصيدلية، العنبر، الموجات الصوتية ورسم القلب، والمكتبة، المكاتب الاختصاصيين والعملية الصغيرة.
18: الشهادة من داخل المكان لا تصف فقط ما فقد، بل معاناة من يبحثون عن العلاج ولا يجدونه. في حرب تتبدل فيها خطوط السيطرة وتتسع فيها رقعة المواجهة، تبقى المنشآت الصحية من أكثر ما يدفع الثمن. شبكة أطباء السودان تقول إن تحويل المستشفيات إلى ثكنات ومقار للعمليات العسكرية يقوض حق المدنيين في العلاج ويعرض المرضى والطواقم الطبية للخطر. ومن جبر الشيخ إلى مستشفيات أخرى أنهكتها الحرب في أنحاء السودان تتكرر الصورة ذاتها، فالمعارك لم تترك وراءها مستشفيات مدمرة فقط، بل جعلت الوصول إلى العلاج معركة أخرى يخوضها السودانيون.
3: تواصل فرق الإطفاء جهود السيطرة على سلسلة الحرائق غربية إسبانيا. نشرت السلطات مئات عناصر الإطفاء إضافة إلى قوات من الجيش للحد من انتشار الحرائق للمناطق المجاورة في إقليم أفيلا. وأتى الحريق الذي اندلع في إقليم جيروند على نحو 42 ألف هكتار. في الأثناء أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيتوجه إلى الإقليم للوقوف على عملية إخماد الحرائق. يلقاكم الآن حامد الناظر في ساعة إخبارية جديدة. إليك حامد.
20: شكرا لك محمد. مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين: تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تهدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وخان يونس الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويفرج عن 60 أسيرا عبر كرم أبو سالم. ترامب يقول إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت، وطهران تقول إنه لا علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى التأثير على فاعليته واستمرار القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية البلاد.

0: نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث وسع مستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. وفي السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمسعية شمال شرقي رام الله. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وجنوب جنين، هدمت قوات الاحتلال 3 مباني ومحال تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكراً أنشئ لجيش الاحتلال مؤخراً في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضاً قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة، جنوب جنين.
2: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاما، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم. هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: في قطاع غزة، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينياً استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. كذلك استشهد فلسطيني في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلقة جنوبية دير البلح. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد بجباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقي حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. وللمزيد رحب الآن من مدينة غزة بمراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، أهلا بك. لدينا 3 شهداء على الأقل في جباليا وخان يونس ودير البلح. كيف يبدو المشهد الأمني اليوم في قطاع غزة على وقع هذه الخروقات؟
3: يوم آخر من أيام الحرب المستمرة حامد، في الحقيقة دون أي اعتبار لوقف إطلاق النار. المختلف فقط هو أن ما يجري الآن يجري بوتيرة أقل حدة مما كان يجري ما قبل إعلان وقف إطلاق النار، وإلا فإن إسرائيل مستمرة في غاراتها من جهة، ومستمرة أيضا في توغلاتها البرية وإن كانت محدودة أكثر، وكذلك وهذه إضافة مستمرة في السيطرة المباشرة والدائمة على أراض من قطاع غزة بفضل ما بات يعرف بالخط الأصفر الذي تمدد من 53% تقريبا إلى قريب 70%. آخر ما تم قضمه من أراض كان أجزاء من حيي التفاح والشجاعية قرب منطقة السنافور في صلاح الدين، شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة. أما على صعيد الغارات الإسرائيلية فقد تنوعت اليوم في مناطق مختلفة حصيلتها حتى الآن 3 شهداء، أولهم كان في منطقة القرارة إلى الجنوب من خان يونس، وبعد ذلك في جباليا البلد شمالية قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني، والثالث كان قبل قليل في منطقة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن قصفت الطائرة الإسرائيلية أو الطائرات الإسرائيلية المسيرة مشاة في الشارع في منطقة الحكر، ما أدى إلى استشهاد مواطن من عائلة اللوح مباشرة. لكن أيضا الغارة الإسرائيلية أدت إلى قطع في شجرة نخيل عالية في تلك المنطقة المكتظة بخيام النازحين، فسقطت هذه الشجرة على عدد من الخيام ما أدى إلى إصابة عدد ممن كانوا فيها. أما شهيد جباليا فهو ناج وحيد من استهدافات سابقة، أساسا هناك بتر في أطرافه السفلية نتاج استهدافات سابقة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتل والديه وزوجته وأبنائه في غارة إسرائيلية في يونيو العام الماضي. بالمناسبة هذا الأمر أصبح متكررا للغاية عند ملاحظة أسماء وصفات الشهداء في الاستهدافات الحالية، يمكن ملاحظة أن عدد كبير منهم ممن يوصفوا أو يصنفوا على أنهم ناجون سابقون من غارات إسرائيلية، وأيضا ناجون وحيدون بفعل استشهاد عدد كبير من أفراد عائلاتهم. مثلا يوم أمس استشهد شاب فلسطيني في خان يونس هو خامس إخوته من الشهداء. يمكن عند تفحص قصص الشهداء ملاحظة هذه القصص بشكل متكرر وملحوظ. هذه التطورات أيضا حامد تأتي بالتزامن مع إفراج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 60 فلسطينيا ممن كانت تحتجزهم وتعتقلهم إسرائيل في سجون سيدي تيمان وأيضا النقب. وبطبيعة الحال بعد إجراء الفحوص الطبية وزارة الصحة تحدثت عن أوضاع صحية متردية كما جاء في وصفها، وبرر ذلك أو تحدث عن ذلك مكتب إعلام الأسرى بالقول إن تفسير ذلك هو التنكيل والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إسلام بدر من مدينة غزة. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة.
4: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقا لمسؤولين إسرائيليين ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح ولا انسحاب إسرائيلي كامل ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال حرب الإبادة، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترميم.
5: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
6: جمعنا 4,500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة، وممكن إحنا نظر للظروف إنه نفقد هذه القطع نظر لقلة الإمكانيات والأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في عملية الترميم أو عمليات الحفظ.
5: الحرب على القطاع كانت على هويته أيضا.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قضية، لا سيما أن هناك بحسب التسريبات الإعلامية لشبكة سي إن إن بأن مسؤولين أمريكيين في وزارة الحرب الأمريكية أكدوا لشبكة سي إن إن بأن كثرة الهجمات الجوية لن تغير الكثير من الأمور فيما يتعلق بأهداف الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في فتح مضيق هرمز. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث على أن هذه المفاوضات جدية للغاية، وعلى ذكر الذخائر قال إن هناك مشكلة في الذخائر أم لا، هذا كان سؤال موجه إليه مباشرة. ذكر ترامب بأنه بايدن هو السبب في موضوع الذخائر ومشكلة الذخائر بسبب إعطائه الكثير من الذخائر لأوكرانيا، ونحن نعمل على المزيد، بل إن المصانع الأمريكية التي تنتج الأسلحة تعمل بأربعة أضعاف حمولتها وأربعة أضعاف طاقتها التشغيلية في هذه الأثناء، لأننا نريد المزيد. وبالنسبة للأسلحة المتوسطة فالولايات المتحدة الأمريكية لديها أكثر بكثير مما تحتاجه فيما يتعلق بالأسلحة المتوسطة. وأيضا جاء السؤال على روسيا بأن زيلينسكي، بحسب المراسلة التي سألت ترامب، بأن زيلينسكي قال إن روسيا أمدت، زيلينسكي فلوديمير زيلينسكي الوزير رئيس أوكرانيا قال إن روسيا أمدت إيران بمعلومات من ساتلايت في غاية الأهمية، جعلت إيران تستهدف استهدافات دقيقة في القواعد العسكرية الأمريكية. قال سأتحدث إلى بوتين فيما يتعلق بهذا الأمر، وحتى إن كان هناك مساعدات فإن قدرة إيران العسكرية 8% فقط في هذه الأثناء، فنحن قضينا على 92% من قدرة إيران العسكرية. هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن طائرته الرئاسية للذهاب إلى ميشيغان. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى تؤكد بأن مسار المفاوضات موجود والمفاوضات تسير بشكل جيد، بل إنه سيعقد اجتماع قريبا بحسب ترامب مع المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين. وسبب الاجتماع الرئيسي من وجهة نظر ترامب هو الضربات المؤلمة التي وجهتها القيادة الوسطى على مدار 13 يوما إلى مواقع عسكرية إيرانية. حامد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. قبيل مغادرته إلى واشنطن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي ملفات عدة في مقدمتها الملف الإيراني.
2: من واقع خبرتي كرئيس للحكومة يجب العمل في هذه الأوقات المعقدة بحزم كبير وبحكمة كبيرة أيضا. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران. هدفنا الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا.
1: وللمزيد حول هذه الزيارة انضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد، أهلا بك. ما الذي يأمله نتنياهو من هذه الزيارة وما الذي يخشاه أيضا؟
3: هل تلاحظ حامد أن بنيامين نتنياهو تطرق بصورة سريعة وعلى عجالة إلى مسألة الملف الإيراني؟ قال إنه سيتطرق إلى الملفات الراهنة بما في ذلك الملف الإيراني. هذا يختلف تماما عن تصريحات بنيامين نتنياهو قبل الجولة السابقة أو قبل الزيارة السابقة التي استفاض فيها في الحديث عن الملف الإيراني وعما سماه نظام الشر في إيران وعن ضرورة إسقاط النظام وتوجيه ضربات للنظام الإيراني وغيرها من التصريحات الإسرائيلية. هذه المرة لا تترافق زيارة بنيامين نتنياهو مع تصريحات من هذا النوع، لأن أولا الحرب الإسرائيلية الإيرانية على إيران فشلت في إسقاط النظام هناك على الرغم من الاغتيالات الواسعة، لكن أيضا على ضوء الانزعاج الأمريكي من نتائج هذه الحرب والشعور لدى قطاعات واسعة من الأمريكيين تحديدا داخل الحزب الجمهوري وتحديدا أكثر لنائب الرئيس جيري فانس من أن إسرائيل ورطت الولايات المتحدة في هذه الحرب على إيران، جرتها إلى هناك بأفكار تبدو وكأنها خيالية مثل المزاعم التي نشرت عن أن ميليشيات كردية ستسعى إلى السيطرة على مدن إيرانية وصولا إلى طهران والسيطرة عليها، أو حتى تنصيب إسرائيل للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد زعيما على إيران.

0: بعد إسقاط النظام هناك وغيرها من السيناريوهات التي نشرت أساسا في وسائل الإعلام الأمريكية وتحديدا في نيويورك تايمز وتشير أو تسببت بانتقادات واسعة في الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه المرة تختلف الصورة، تختلف عن الزيارات السابقة، لكن بطبيعة الحال نتنياهو يسعى للتأكيد على أن علاقته بالولايات المتحدة لا تزال قوية وأن علاقته بالرئيس ترامب لا تزال متينة على الرغم من كافة التصريحات خلال الفترة الماضية. تخشى إسرائيل بالأساس من نائب الرئيس الأمريكي من جيدي فانس، وسائل إعلام إسرائيلية تجمع على أن رئاسة الوزراء تخشى من أن يفعل فانس بنتنياهو ما فعله العام الماضي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عندما وبخه أمام الكاميرات ثم طرده من البيت الأبيض على ضوء التصريحات المنتقدة لفانس لإسرائيل. لكن ما أراح إسرائيل أن اللقاء غدا لن يعرض، لن يبث، لن يكون مباشرا، وعلى الأغلب لن ينشر البيت الأبيض تسجيلا لهذا اللقاء. فهذا الأمر أراح إسرائيل قليلا من إمكانية أن يتعرض نتنياهو إلى إهانة في البيت الأبيض. لكن على العموم الزيارتان تختلفان كليا، ولو أنه حامد خلال الأعوام الماضية نعيت علاقة ترامب بنتنياهو كثيرا، وفي كل مرة كان يتضح أن العلاقة تعود لتكون أقوى.
1: نعم،
0: سنرى
1: شكرا
0: ما
1: جزيلا.
0: الذي سيحدث غدا.
1: نعم سنرى بكل تأكيد. أحمد دراوشة من القدس، شكرا جزيلا لك. أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي بحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض حدة التوتر.
2: تشهد الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حراكا دبلوماسيا متواصلا في وقت تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإيجاد آليات تضمن أمن الملاحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنهم يواصلون أداء دورهم في تقريب وجهات النظر. وفي المقابل شدد على أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، معتبرا أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء حالة المواجهة، وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد إيراني صارم. وفي ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى أداة للإضرار بأمنها القومي، كاشفة عن مباحثات أجرتها خلال الأيام الماضية مع سلطنة عمان بهدف إنشاء آلية لتنظيم وإدارة الملاحة الآمنة في المضيق. كما أشار المتحدث إلى أن أطرافا إقليمية ودولية قدمت خلال الأشهر الماضية مقترحات عدة لخفض التوتر، ركزت في جانب منها على هذا الملف.
3: بسبب الأعمال العدوانية الأمريكية وانعدام الأمن في المنطقة لا يزال مضيق هرمز مغلقا، وكما ذكرت لا علاقة للمحادثات مع سلطنة عمان بأمريكا، فهي شأن ثنائي بين طهران ومسقط ولا تزال مستمرة.
2: وفي المقابل نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، بينما لا تزال إيران تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية عبر فرض رسوم على عبور السفن، في وقت تؤكد فيه طهران أن أوضاع المضيق لم تتغير وأنه لا يزال مغلقا. وفي واشنطن أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، في إشارة إلى أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة لكنها قد لا تستمر طويلا إذ لم تحقق تقدما ملموسا. وبين الرسائل المتبادلة والوساطات الإقليمية والتباين بشأن مستقبل مضيق هرمز، تبقى فرص التهدئة مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على تجاوز الملفات الخلافية ومنع عودة التصعيد إلى الواجهة.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة مقر حزب إيراني معارض في إربيل. وأوضح المراسل أن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويا شمال شرقي إربيل. وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني النأي بالإقليم عن الصراعات بالمنطقة، وأضاف بارزاني أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لم تنتهي بعد، معربا عن دعمه للحلول الدبلوماسية. دانت وزارة الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، وفق بيان للخارجية. وقالت الخارجية إن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان، كما دعت الرياض الحكومة العراقية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. ودانت دولة قطر الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة قصفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع باستخدام عدد من الطائرات المسيرة. وأضاف سريع في بيان أن العملية جاءت ردا على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية. تتلاحق التطورات العسكرية في المشهد اليمني تزامنا مع تصعيد سياسي وإعلامي عقب تلويح جماعة الحوثيين بالخيار العسكري وتصعيد خطاباتها ضد السعودية.
4: تتسارع وتيرة التصعيد في اليمن مع انهيار مسار الهدنة في ظل تبادل الهجمات بين الحوثيين والقوة الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ما ينذر بعودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع. لكن الظاهر أنه بعد سنوات من وقف إطلاق النار تحولت الهدنة إلى فرصة لإعادة بناء القدرات والاستعداد لجولة قتال جديدة قد تتجاوز حدود الداخل اليمني إلى أمن الملاحة الإقليمية. رئيس الوزراء اليمني شائع زنداني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية وتجفيف مصادر دعمها، محذرا من أن التصعيد في البحر الأحمر يخدم أجندة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة. وعلى وقع التصعيد المتشابك في البحرين الأحمر والعربي وانشغال القوى الدولية بملف الملاحة، لم يعد الداخل اليمني معزولا عن المعادلة، بل تحول الميدان إلى أداة ضغط استراتيجية ومتنفس عسكري لإعادة رسم قواعد الاشتباك. المعطيات الميدانية تشير إلى تطوير القوات الحكومية وحلفائها قدراتهم بطيران حربي ومسيرات إلى جانب دعم لوجستي وعسكري، فيما يواصل الحوثيون الاعتماد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوة البشرية، في مؤشر على استعداد الطرفين لمواجهة قد تكون الأوسع. وترجح التقديرات أن أي انفجار عسكري سيركز على 5 جبهات رئيسية تتقدمها مأرب والجوف بما تمثلانهم من ثقل اقتصادي ونفطي، والساحل الغربي المرتبط بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، إضافة إلى تعز والضالع ولحج، وصولا إلى صعدة والحدود الشمالية حيث تتقاطع الأهمية العسكرية مع البعد السياسي والرمزي. ومع استمرار الحشود العسكرية وتبادل الرسائل التصعيدية، تبدو الساحة اليمنية أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل البلاد وتفتح الباب أمام مواجهة ستكون تداعياتها أبعد من حدود اليمن.
1: إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لا يقبل باستمرار خرق بنودها. واعتبر عون خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب انتهاك مباشر لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. واعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
5: القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
1: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة جنوبية لبنان ما أدى إلى اندلاع حرائق. وتظهر هذه المشاهد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في محيط بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن دورية إسرائيلية توغلت بين بلدتي عبدين ومعرية في حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب غربي سوريا، حيث نفذت مداهمات وأقدم عدد من الشبان على إعادة إغلاق الطريق بين القرى باستخدام الحجارة لمنع أي توغل جديد. وفي شمال القنيطرة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في قرية طرنجة. استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية، وأظهرت صور من المدينة دمارا واسعا في فرع البنك الزراعي السوداني ومقر دار المحامين. ويأتي الهجوم عقب تقدم ميداني للجيش وتأمين الطريق بين الأبيض والعاصمة الخرطوم. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار استهداف مسيرة للدعم السريع دار المحامين في الأبيض.
1: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون صورة الآن شكل الخراب والدمار، كذلك نشاهد هذه الماكينة، هي الماكينة للطائرة الانتحارية التي استهدفت هذا الموقع ليلة الأمس وأحدثت هذا الخراب وهذا الدمار الذي تشاهدونه الآن. استهدفت أكثر من موقع داخل دار المحامين، وهو دار تتبع للمحامين وهو دار مدني. هناك يعني حجم كبير جدا للخراب جراء هذا الاستهداف. أيضا في الطابق العلوي، ونحن نصعد الآن إلى هذا الطابق، أيضا به استهداف كبير جدا لهذه الطائرة، وحجم الخراب والدمار جراء هذا الاستهداف. كما نشاهد الآن الصورة أمامكم توضح هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الاستهداف جراء هذا الاستهداف الذي حدث ليلة الأمس. كما تشاهدون هذه الفتحة الكبيرة جراء الاستهداف، وكذلك أثر شظايا الذخيرة المتفجرة يظهر على الجدران بشكل واضح، ويظهر على شكل الحائط هذا الاستهداف بشكل واضح. ويعني هذا الاستهداف ربما نستطيع أن نقول بعدما أن هدأت الأوضاع بشكل كبير داخل مدينة الأبيض خلال الأيام الماضية، واستطاعت قوات الجيش السوداني إسقاط أكثر من 4 طائرات انتحارية واستراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع، عاودت من جديد هذه الطائرات استهداف مواقع داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وتمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من إحداث تطور كبير في سير العمليات العسكرية، وهذا الاستهداف أتى تزامنا مع تقدم الجيش في المحور الشمالي، واستطاع السيطرة على مدينة بارة ومقرفة ومسيالة وجبرة الشيخ، هذه المحاور الاستراتيجية والمهمة في سير التطورات العسكرية. إذن هذا هو حجم الاستهداف الذي طاول هذا الموقع وهو دار المحامين. كان نلاحظ أيضا السقف تم تدميره بالكامل، يعني كما نشاهد الصورة الآن توضح سقف هذا المبنى وحجم الخراب داخل هذا الدار وهو دار يتبع للمحامين السودانيين. عموما كاميرا التلفزيون العربي كانت هنا لتنقل الصورة الأولى والحصرية لحجم الاستهداف الذي طاول دار المحامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض شمال كردفان.
0: اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
2: الحرب في السودان أتت على الأخضر واليابس، وصلت إلى السقف، أحدثت ثقوبا في غرف العلاج التي يئن فيها المرضى، وعبثت بالممرات التي يعبرونها بحثا عن النجاة. في جبر الشيخ بشمال كردفان تكشف الصور حجم الدمار داخل المستشفى الرئيسي عقب استعادة الجيش السيطرة على المنطقة. شبكة أطباء السودان تقول إن قوات الدعم السريع نهبت المرفق وخربته خلال فترة سيطرتها وحولته إلى مقر لقيادة عمليات حربية. ما بقي هنا ليس مجرد مستشفى متضرر، معدات وسط الركام، جدران احترقت وأقسام خرجت عن الخدمة. مستشفى كان يخدم آلاف المدنيين بات هو نفسه بحاجة إلى من ينقذه.
3: تعرض المركز من قبل ميليشيا الدعم السريع للخراب التام، مما أدى إلى تلف في الممتلكات والأجهزة والمبنى بشكل عام، ابتداء من الصيدلية، العنبر، الموجات الصوتية ورسم القلب والمكتبة، المكاتب الاختصاصيين والعملية الصغيرة.
2: الشهادة من داخل المكان لا تصف فقط ما فقد، بل معاناة من يبحثون عن العلاج ولا يجدونه. في حرب تتبدل فيها خطوط السيطرة وتتسع فيها رقعة المواجهة، تبقى المنشآت الصحية من أكثر ما يدفع الثمن. شبكة أطباء السودان تقول إن تحويل المستشفيات إلى ثكنات ومقار للعمليات العسكرية يقوض حق المدنيين في العلاج ويعرض المرضى والطواقم الطبية للخطر. ومن جبر الشيخ إلى مستشفيات أخرى أنهكتها الحرب في أنحاء السودان تتكرر الصورة ذاتها. فالمعارك لم تترك وراءها مستشفيات مدمرة فقط، بل جعلت الوصول إلى العلاج معركة أخرى يخوضها السودانيون.
0: انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن عند إدلاء السفير الفرنسي بمداخلته بشأن أوكرانيا. يأتي الانسحاب الأمريكي تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت واشنطن بكوريا الشمالية وروسيا بسبب تصويتها ضد تجديد ولاية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. للمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل، أهلا بك. يعني ما الذي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيله بهذا الموقف؟
4: نعم حامد، في الواقع التطور في هذا السجال وصل إلى درجة مفاجئة، إذ أن الجلسة التي كانت تتناول الوضع في أوكرانيا يعني استغلها الوفد الأمريكي للحديث عن هذه المسألة، وأيضا الإشارة إلى الانسحاب من الجلسة. الكاميرات التي تصور الاجتماع وهي كاميرات الأمم المتحدة لم تتمكن من يعني نقل هذا الانسحاب، ولكن بيان مندوب الولايات المتحدة في تلك الجلسة أشار إلى أنه انسحب بالفعل من هذه الجلسة أثناء بيان أو تلاوة المندوب الفرنسي لبيانه. المشكلة كانت بدأت قبل يومين عند تصويت الولايات المتحدة ضد تجديد ولاية المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تيرك. هذا التصويت صوتت ضده الولايات المتحدة، وجاء موقف الولايات المتحدة مماثلا لموقف روسيا وكوريا الشمالية ودول أخرى، وهو ما اعتبرته فرنسا في بيان صدر عن بعثتها في جنيف بأنه يعني يدفع الولايات المتحدة إلى موقف مماثل لروسيا وكوريا الشمالية، بعدما كانت الولايات المتحدة منارة للحرية وفق ما جاء في بيان البعثة الفرنسية في جنيف. هذا الموقف كان رد عليه مندوب الولايات المتحدة في نيويورك، في الأمم المتحدة هنا في نيويورك، من خلال منشور على منصة إكس، إذ رفض هذا البيان الفرنسي، وجاء الرد اليوم ليكون تكملة لهذا البيان على منصة إكس، إذ قال مندوب الولايات المتحدة في الجلسة العلنية في مجلس الأمن إن فرنسا تواصل إلقاء المحاضرات علينا في كل المواضيع بما فيها مسألة حقوق الإنسان، وهذا أمر ممل ومرفوض ونحن لم نستجب له احتراما للعلاقات وعلاقات الصداقة مع فرنسا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب فرنسا في العديد من الحروب، وطبعا الإشارة الأبرز في هذا المجال هي التذكير الدائم من إدارة ترامب بالحرب العالمية الثانية، وبالتالي هذا البيان يعني مسجل الآن في محضر مجلس الأمن، وهو السجال الأول من نوعه. نعم. الذي يصل إلى هذا المستوى بين فرنسا والولايات المتحدة في يعني صورة علنية وفي جلسة مفتوحة في مجلس الأمن. طبعا المندوب الفرنسي رد على هذا البيان ولكن بلغة ملطفة جدا، وأشار إلى أن فرنسا شاركت الولايات المتحدة قبل أيام قليلة باحتفالات ذكرى تأسيسها 250، وأشار في الوقت نفسه إلى أن فرنسا تعمل في الأمم المتحدة وفق ميثاق الأمم المتحدة ومتمسكة بمبادئ الأمم المتحدة. السجال توقف عند هذا الحد، ولكن سنرى ما إذا كانت هناك يعني تفاعلات إضافية قد تظهر في الأيام المقبلة.
0: نعم، وسنتابع معك بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب من نيويورك. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف، واستهدفت منشآت في ميناء أوديسا الأوكراني. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده قصفت محطة تصدير روسية في مدينة روستوف على بعد 250 كيلومترا عن خط المواجهة، وأضاف أن بلاده تمضي في تنفيذ عقوبات بعيدة المدى لتقليص قدرة روسيا على تمويل الحرب.
5: هجمات جوية صاروخية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد مستمر منذ أيام. العمليات العسكرية استهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية في كلا البلدين على الجهة الروسية، وتحديدا في روستوف جنوبي البلاد. أدى هجوم أوكراني بسرب من المسيرات إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وفي مدينة بلغرود جنوب غرب روسيا جرح عشرة الأشخاص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية. إضافة إلى الخسائر البشرية، أدى هذا الهجوم إلى اندلاع حرائق في عدد من الشقق السكنية والسيارات. أما على الجهة الأوكرانية فقتل وجرح عدد من الأشخاص في قصف روسي استهدف مبنى في مدينة زاباروجيا جنوب وسط البلاد. وفي شمال أوكرانيا استهدفت القوات الروسية مدينة سومي بقنابل موجهة وطائرات مسيرة في هجوم أوقع عددا من الجرحى. ويأتي تبادل الهجمات بين موسكو وكييف في إطار موجات تصعيد أخرى بين البلدين برا وبحرا وجوا. في الجو وصلت المسيرات الروسية إلى المجال الجوي لرومانيا، ما أثار قلقا واسعا من مسؤولي البلاد إزاء امتداد النيران إليها. أما في البحر، اشتدت الهجمات الأوكرانية على سفن روسية في بحر أزوف في محاولة للتضييق على إمدادات النفط الروسية المتجهة إلى شبه جزيرة القرم. وعلى الأرض تستمر المعارك على طول خط التماس بين البلدين في ظل جمود في المسار السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية تنهي هذه الحرب.
0: استدعت البرازيل سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور بسبب تصريحات وصفتها بالمسيئة أدلى بها الرئيس خافير ميلي في حق نظيره البرازيلي لويس لولا دا سيلفا. وقالت الخارجية البرازيلية إن ميلي وصف دا سيلفا من دون أن يسميه بأنه سارق ومدان. وأكد مصدر برازيلي أن الرئيس الأرجنتيني أساء إلى الدولة والشعب البرازيلي بهذه التصريحات. وللمزيد أرحب الآن من ساو باولو بمراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. دادا، أهلا بك. ما الذي جرى بين البرازيل والأرجنتين، وإذا كان ما جرى هو أعمق ربما من هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأرجنتيني؟
6: نعم حامد، تصريحات الرئيس الأرجنتيني كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بين البرازيل والأرجنتين، ذلك أن الحكومة البرازيلية لم تكن سعيدة بوجود خافير ميلي هنا لحضور إطلاق الحملة الانتخابية لفلافيو بولسونارو مرشح اليمين المتطرف وابن الرئيس السجين جاير بولسونارو المدان ب27 عاما. تصريحات ميلي جاءت إذن في حفل بهذه المناسبة، حيث وصف الرئيس لولا بالمدان وباللص، كما وصف قاضي المحكمة الفيدرالية السامية أليشاندري دي مورايس بالحثالة الصلعة، وقال إنه منعه من زيارة صديقه جاير بولسونارو. هذه التصريحات أزعجت البرازيليين كما أشرت في الخبر. استدعت البرازيل سفيرها في بوينس آيرس لفترة غير محددة، لكنها أيضا وزارة الخارجية البرازيلية استدعت السفير الأرجنتيني وحملته رسالة مفادها أن تصريحات ميلي غير مقبولة ولا يمكن إلا أن يعتذر عنها. لكننا اطلعنا على أن الصحافة الأرجنتينية اليوم نشرت تصريحات نسبتها لمسؤولين حكوميين مفادها أن الأرجنتين لن تعتذر رسميا عن هذه التصريحات. جولة ميلي التي زار فيها البرازيل ستشمل البيرو والإكوادور وكولومبيا، وهي جولة يريد أن يؤكد من خلالها أنه القائد الجديد ربما للمد اليميني المتجدد في أمريكا الجنوبية. سوف يحضر تنصيب كيكو وهي الرئيسة اليمينية التي انتخبت في البيرو، كذلك سيتحدث إلى رئيس الإكوادور، وسيحضر تنصيب الرئيس اليميني الجديد لكولومبيا. هذه الحادثة جعلت الصراع القائم في أمريكا الجنوبية بين تياري اليمين واليسار يتجدد بمناسبة هذه التصريحات. البرازيل ترى أن ما قام به ميلي هو تدخل في السياسة الداخلية البرازيلية، ولكنه يأتي أيضا ربما بدعم من حليفه دونالد ترامب الذي كان سيرسل مسؤولين أمريكيين خلال الأيام الماضية للتأكد حسب المصادر الأمريكية من صلاحيات وجهازية الصناديق الاقتراع الإلكترونية التي ستجري من خلالها الانتخابات الرئاسية في البرازيل. وقد منعت وزارة الخارجية البرازيلية تأشيرة الدخول لهذين المسؤولين. إذن التوتر يزداد شدة بين البلدين، بين الأرجنتين وذلك ربما بدعم من دونالد ترامب، وبين البرازيل التي تريد الحفاظ على ريادة التيار اليساري في أمريكا الجنوبية في هذه الظرفية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الله دادا عبد الله من ساو باولو. تواصل فرق الإطفاء جهود السيطرة على سلسلة الحرائق غربية إسبانيا، ونشرت السلطات مئات عناصر الإطفاء إضافة إلى قوات من الجيش للحد من انتشار الحرائق إلى المناطق المجاورة بإقليم أفيلا. وأتى الحريق الذي اندلع في إقليم جيروند على نحو 42 ألف هكتار، وتوجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الإقليم للوقوف على عملية إخماد الحرائق.

0: مع ترقب العالم لما ستؤول إليه جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران، تحدثت صحف أجنبية عن حالة جمود في وقت يسعى فيه كل طرف لتحقيق أهدافه. بعد هذا التقرير عن الصحافة الدولية يستكمل معكم هذه التغطية زميل محمد غبلوش. إلى اللقاء.
1: في صحيفة البايس الإسبانية تحدث لويس دونسيل عن الحرب الأبدية العالق فيها ترامب، مشيرا إلى أن المواجهة مع إيران تحولت إلى صراع طويل يناقض تعهدات الرئيس الأمريكي بإنهاء الحروب الطويلة ووضعه أمام مأزق غياب طريق واضح لتحقيق أهدافها أو الخروج من الحرب. وبينما اعتبرت أن في هذه المرحلة من المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الوضع المتوتر أو ما إذا كان سيتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة، نقل عن محللين أن إيران والولايات المتحدة تسعيان لتحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها لا بالاتفاق ولا في ساحة المعركة. وبحسب هؤلاء فإن إيران قادرة على مواصلة استراتيجيتها الحالية في ساحة المعركة لأن عملياتها غير مكلفة نسبيا. في المقابل لا تملك الولايات المتحدة سوى خيارات عسكرية محدودة، كما أن إيران تدرك أن ترامب في موقف ضعيف حاليا بسبب الوضع الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي، لذا ستستغل هذا الأمر لرفع سقف مطالبها. مجلة إيكونوميست البريطانية تطرقت إلى الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي بشأن إيران، مشيرة إلى أنه لا يملك خيارات فعالة لإجبار طهران على الالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والالتزام بمحادثات حول خفض مخزونها من اليورانيوم. وأضافت أن الخيارات الأبرز أمام ترامب تتمثل في مهاجمة البنية التحتية الإيرانية وتدمير الجسور ومحطات الطاقة أو استهداف المواقع النووية مجدداً كما فعل في بداية الحرب. واعتبرت أن الحديث عن غزو بري محتمل للسيطرة على جزيرة خرج لا يبدو منطقياً بالنظر إلى المخاطر المتوقعة من إرسال الجنود الأمريكيين إلى مكان يجعلهم عرضة للاستهداف بسهولة. ولفتت المجلة إلى أن دول المنطقة تعمل جاهدة لإقناع ترامب بالإبقاء على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، لكن لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز أو تتخلى عن برنامجها النووي وفق المجلة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، مشيرة إلى أنها تأتي في لحظة تتباعد فيها حسابات الطرفين بشأن الحرب، إذ يسعى كل منهما إلى إدارة تداعيات الصراع بما يخدم أهدافه السياسية والأمنية. فبينما تركز إسرائيل على التهديدات المحتملة الناجمة عن طموحات إيران النووية، فإن تركيز ترامب ينصب على تحرير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبينما ترى الصحيفة أن هناك قضايا أخرى في الشرق الأوسط لا تتفق بشأنها إسرائيل وإدارة ترامب، وهي قضايا مهمة لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، تنقل عن محللين أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته يواجه ضغوطا لإظهار استمرار علاقته الوثيقة مع ترامب، وسيحاول خلال زيارة إظهار أنه يعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة دون أن ينظر إليه على أنه يحاول تسخير الإدارة لخدمة مصالح إسرائيل. في صحيفة لوموند الفرنسية تناولت مراسلتها صعوبة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، إذ يحظر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان اتخاذ أي إجراء قانوني، ومع ذلك يجري العمل على توثيق وجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وفي حين أشارت إلى أن زيارة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى لبنان لجمع المعلومات والأدلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل، أضافت أنه يمكن تقديم تقرير بعثة التقييم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يمكنه إذا ما اطلع على الأمر فتح تحقيق، كما يمكن لهذه الوثائق أن تساعد في تعزيز الأدلة وأن تستخدمها المحاكم إذا رأت ذلك مناسبا. ولكن وفقا لمصدر دبلوماسي، المادة 13 من الاتفاق الإطاري تهدف بالدرجة الأولى إلى منع اتخاذ أي إجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية. في ملف غزة، أشارت كارين دي يونغ في صحيفة واشنطن بوست إلى خفض مجلس السلام سقف طموحاته في وقت تواجه فيه خطة ترامب صعوبات في تحقيق هدفي نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، ونقلت أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام على خلاف حول مستقبل غزة، ويصر الإسرائيليون على البقاء في القطاع. وبينما لفتت إلى أن التعديلات التي أدخلها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف على خطة ترامب تربط عملية نزع سلاح حماس بآلية تتابع متبادل مع الانسحاب العسكري الإسرائيلي، إلا أن كلا الجانبين لا يثق بالآخر. وقال مسؤول في مجلس السلام للصحيفة إنه يجري إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع حماس بشأن تسليم أسلحتها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء أي تعنت من جانب إسرائيل.
2: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، قوات الاحتلال تهدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويفرج عن 60 أسيرا عبر معبر كرم أبو سالم. ترامب يقول أن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت. وطهران تعلن أنه لا علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية للتأثير على فاعليته واستمرار القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية البلاد.

0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث وسع مستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة رام الله والبيري. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات غرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. في السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمس عية شمال شرقي رام الله. كانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وجنوب جنين، هدمت قوات الاحتلال 3 مباني ومحلة تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة، جنوب جنين.
0: هدمت سلطات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غربية رام الله بذريعة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثر الهدم في نعلين، فيما كثف الاحتلال من عمليات الهدم في محافظات عدة بالضفة الغربية.
2: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاما، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم. هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: وفي قطاع غزة، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن فلسطينيا استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. استشهد فلسطينيون في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلقة جنوبية دير البلح. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد بجباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة. توغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقي حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة أن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
3: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون. فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر، وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح، ولا انسحاب إسرائيلي كامل، ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان. فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية، وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أحمد، أهلا بك. هي سابقة في تاريخ إسرائيل مسألة دخول قوة دولية، كيف تنظر إسرائيل إليها أحمد؟
4: لا تعلق إسرائيل كثيرا على هذا الأمر طبعا، والسبب هو الرغبة في عدم إزعاج الإدارة الأمريكية، لأن ترامب كان قد أبدى ولا زال حتى الآن يبدي اهتماما كبيرا بمسألة القوات الدولية في قطاع غزة. سجلت إسرائيل خلال اليومين الماضيين تراجعا عندما سمحت بدخول القوات الدولية إلى قطاع غزة، بعد أو قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس، لأن إسرائيل كانت تصر على أن تكون كافة المسارات في قطاع غزة، المسارات الاستراتيجية بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أن تكون مرتبطة بنزع سلاح حزب الله، بما في ذلك دخول قوات الاستقرار. مجلس السلام لا يريد هذا الأمر، يريد شيئا آخر، يريد أن يسير كل شيء بالموازاة مع بعضه البعض، أن يتم إدخال قوات الاستقرار إلى قطاع غزة، أن البدء بإعادة الإعمار في بعض المواقع، وكذلك الأمور الأخرى التي كان يفترض أن يتم تنفيذها في قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي تنصل منها. خلال الأيام الماضية كانت هناك عدة تطورات في الجانب الإسرائيلي. جانب الاحتلال الإسرائيلي صدق الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة. يجري الحديث إسرائيليا عن قوات مغربية تفقدت طلائعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية القطاع بحسب ما كشفت هيئة البث الرسمية، كذلك عن قوات أوغندية، هذا المؤكد بحسب رئاسة الوزراء الإسرائيلية. جرى الحديث خلال الفترة الماضية عن قوات أذربيجانية، ولو أن هناك حديث عن ضغوط تركية لرفض أذربيجان المشاركة في هذا الأمر، لكن المشترك أن الإدارة الأمريكية تريد الدفع بهذه الأمور. على الجانب الفلسطيني أيضا طرأت تحولات خلال الفترة الماضية، أو تطورات بالأحرى وليس تحولات. التطور الأول هو ما تحدث عنه مسؤول أمريكي أو مسؤول في مجلس السلام للواشنطن بوست، أن هناك تقدم في مسألة موافقة حماس على تسليم سلاحها. من غير الواضح أين طرأ هذا التقدم، إن كان الحديث عن الصواريخ الثقيلة أو غيرها من هذه الأمور ليس واضحا، وحركة حماس تحيط هذه المفاوضات طبعا بسرية كبيرة. والتطور الثاني هو انتخاب قيادة جديدة ثابتة لحركة حماس، هو دكتور خليل الحية، هو أصلا هو أيضا من قطاع غزة، فبالتالي يعرف ما يحدث بالقطاع، وانتخاب قيادة دائمة يفترض أن يختلف عن قيادة مؤقتة لناحية اتخاذ القرارات خصوصا القرارات الثقيلة. لكن تبقى هناك دائما معارضة إسرائيلية لأي تقدم في هذا المسار دون نزع السلاح. ربما يتم التوافق على شيء مختلف، نتنياهو يريد تكرار هذا الموقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل الإدارة الأمريكية ستضغط بالاتجاه المعاكس، أن يتم التقدم في كل هذه المسارات مع بعضها البعض، خصوصا أنه يحكى عن ضغط يمارس من قبل ويتكوف وجاريد كوشنر داخل الإدارة الأمريكية للتقدم في مسألة الاستحقاقات التي يتهرب منها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وعلى رأسها إعادة الإعمار. ما يجري الحديث عنه الآن هو إنشاء مناطق مدن جديدة في قطاع غزة، التكلفة نحو 150 مليون دولار بحسب الواشنطن بوست، لإنشاء منازل ثابتة لإيواء الغزيين خلال الفترة المقبلة. وسيكون بإمكان الغزيين الذين يوافقون على الانتقال إلى هذه المدن التنقل بحرية والعودة إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. لكن طبعا هناك مخاوف فلسطينية، دائما نسأل عن الموقف الإسرائيلي، لكن أيضا الموقف الفلسطيني ليس واضحا من هذه المناطق. صحيح أنها تشكل أماكن إقامة مؤقتة للفلسطينيين، تقيهم من مساوئ الخيام، تقيهم من البرد القارس ومن أمراض الشتاء ومن وما يحمله فصل الشتاء، وكذلك من الحر في الصيف الذي يقتل، والرطوبة المرتفعة طبعا في قطاع غزة وهي منطقة ساحلية. لكن في نهاية المطاف لا حديث عن الحل النهائي في القطاع. يحق لأهالي رفح وخان يونس وخزاعة وجحر الديك والمناطق الشرقية من مدينة غزة، الشجاعية والزيتون وبيت لاهيا وبيت حنون، يحق لجميع هؤلاء السكان العودة إلى منازلهم الذين هجروا منهم، هجرتهم إسرائيل منها قبل عامين فقط، إلى نفس المنازل التي هجروا منها، إلى منازلهم، إلى بيوتهم، إلى أراضيهم، وألا يتم الاكتفاء بمدن من هذا النوع. هذه نقاط مهمة ومهمة جدا حتى لا يتكرر ما حدث في النكبة عام 48، لا حديث عنه حتى الآن. هناك حديث فقط عن التقدم في هذه المدن الجديدة، وهي بطبيعة الحال أفضل من الخيام، لكنها لا تشكل الحل الذي يتطلع إليه الفلسطينيون المهجرون في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد راوشي في القدس. أفرجت قوة الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، جرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث ستجرى الفحوصات الطبية لهم قبل لقاء ذوي. يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال حرب الإبادة، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترمي.
5: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
6: جمعنا 4500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة، وممكن إحنا نظر للظروف أنه نفقد هذه القطع نظر لقلة الإمكانيات والأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في عملية الترميم أو عمليات الحفظ.
5: الحرب على القطاع كانت على هويته أيضاً، وغزة التي عاصرت حضارات عديدة عرفت برموزها الحضارية والتاريخية. هذا هو المسجد العمري الكبير أو ما بقي منه بعد استهدافه بشكل مركز خلال الحرب. وهنا داخل مسجد الشيخ خالد عثماني الأصل تحدث إلينا مسؤول هذا الملف عن معوقات أعمال الترميم والإنقاذ للأماكن الأثرية.
7: هناك كان العديد من التحديات والمعوقات التي واجهتنا خلال العمل في البلدة القديمة، أهمها استمرار الحرب، حدود الخط الأصفر من حدود البلدة القديمة، القصف المتواصل للبلدة القديمة وحدودها، أيضا إغلاق المعابر أدى إلى شح المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة لتلك المواقع، وبناء عليه نقوم بأبسط الأدوات والموارد المتاحة في مدينة غزة لمحاولة ما يمكن إنقاذه لتلك المباني.
5: بحسب وزارة السياحة والآثار، فإن أكثر من 220 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار كلية أو جزئية، عدا عن مواقع أصبحت في نطاق المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً داخل ما يعرف بالخط الأصفر.
8: هنا دفن الاحتلال تاريخاً آخر، ركام وحفرة عميقة هو ما تبقى من مكان عمره آلاف السنين. هنا كان حمام السمرة قبلة الفلسطينيين للاستشفاء والاستجمام قبل أن يحيل

0: الصديق فهو في وضع جيد للغاية، ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث، وقال ممثلوهم: رجاء لا تقصفوا، لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
1: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. قالت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر ربن حمد البوسعيدي بحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض حدة التوتر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد مدة الحرب والسلام، وأن الهدف من المفاوضات مع سلطنة عمان هو لإنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز.
2: تشهد الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حراكا دبلوماسيا متواصلا، في وقت تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإيجاد آليات تضمن أمن الملاحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنهم يواصلون أداء دورهم في تقريب وجهات النظر. وفي المقابل شدد على أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، معتبرا أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء حالة المواجهة، وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد إيراني صارم. وفي ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى أداة للإضرار بأمنها القومي، كاشفة عن مباحثات أجرتها خلال الأيام الماضية مع سلطنة عمان بهدف إنشاء آلية لتنظيم وإدارة الملاحة الآمنة في المضيق. كما أشار المتحدث إلى أن أطرافاً إقليمية ودولية قدمت خلال الأشهر الماضية مقترحات عدة لخفض التوتر، ركزت في جانب منها على هذا الملف.
3: بدليل بسبب الأعمال العدوانية الأمريكية وانعدام الأمن في المنطقة، لا يزال مضيق هرمز مغلقا، وكما ذكرت لا علاقة للمحادثات مع سلطنة عمان بأمريكا، فهي شأن ثنائي بين طهران ومسقط ولا تزال مستمرة.
2: وفي المقابل نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، بينما لا تزال إيران تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية عبر فرض رسوم على عبور السفن، في وقت تؤكد فيه طهران أن أوضاع المضيق لم تتغير وأنه لا يزال مغلقا. وفي واشنطن أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، في إشارة إلى أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة لكنها قد لا تستمر طويلا إذ لم تحقق تقدما ملموسا. وبين الرسائل المتبادلة والوساطات الإقليمية والتباين بشأن مستقبل مضيق هرمز، تبقى فرص التهدئة مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على تجاوز الملفات الخلافية ومنع عودة التصعيد إلى الواجهة.
1: ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسلنا حسام دياب. أهلا بكما عبد الرحمن. الرئيس ترامب يصرح قبل توجهه إلى ميشيغان، ما الذي يعني يتصدر ترشيحات أو تصريحات ترامب وفي جزء منها متكررة يتحدث إذا فشلت المفاوضات فسنعود إلى حرب مدمرة ونحن نملك القدرة العسكرية؟ نسمعها كثيرا هذه التصريحات عبد الرحمن.
4: صحيح محمد، منذ يوم الأحد الماضي بعد انتهاء تقريبا الضربات العسكرية الأمريكية من القيادة الوسطى، منذ يوم الأحد صباح الأحد تحديدا تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفس الحديث ونفس التصريحات التي أدلى بها إلى أكسيوس قبل عدة ساعات، وهي: إن لم يلتزم الإيرانيون 100% من مطالبنا فسنعود إلى حرب شاملة ونحن مستعدون لهذه الحرب. ولكنه اليوم وهو على متن

0: الطائرة الرئاسية كما ذكرت، تحدث إلى الصحفيين وقال نحن بصدد إجراء محادثات جيدة مع الإيرانيين وأنهم يريدون الاجتماع بنا، وهذه الرغبة في الاجتماع بنا أتت بعد الضربات الأمريكية على المواقع العسكرية الإيرانية بحد وصفه وبحد ما صرح. الولايات المتحدة الأمريكية لا تعاني من مشكلة من الذخائر بحسب ترامب، عكس كل التصريحات لمسؤولين عسكريين سمعناها ورأيناها خلال الثلاثة أيام الماضية بأن هناك مشكلة حقيقية في الصواريخ الدفاعية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع 50 صاروخ باتريوت في الشهر الواحد وثمان صواريخ ثاد في الشهر الواحد بحسب تيدليو، وهو عضو مقرب من الاستخبارات الوطنية، عضو في مجلس النواب الديمقراطي. كل هذه التصريحات تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن التفاوض، ولكن الفارق واسع جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران فيما يتعلق بهذه الفجوة، فجوة مضيق هرمز. إلى أي مدى يستطيع الوسطاء من باكستان ومن قطر ومن مصر أن يضيقوا هذه الفجوة؟ هذا هو السؤال الأبرز في هذه الأثناء، خاصة أنه تم التوقيع على مسودة التفاهم بين الطرفين، وبعد ذلك انفلتت الأمور ورأينا موجة تصعيدية كبيرة جدا على مدار أسبوعين. الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام الأمريكي يتحدث الآن عن الخسائر الأمريكية. CNN تقول إن هناك 200 من الجنود الأمريكيين تمت إصابتهم منذ 7 يوليو فقط، فضلا عن مقتل 3 جنود أمريكيين في القاعدة العسكرية في الأردن والخلل في الصواريخ الدفاعية الأمريكية. ولكن في هذه الأثناء رئيس ترامب يتحدث على أن مسار التفاوض هو سيد الموقف على الأقل في هذه الأثناء. البعض يعتبره أن هذا ربما يكون نوع من الخدعة، نوع من الراحة العسكرية، بعض الشيء لتجميع المعلومات الاستخباراتية اللازمة لهجمة تصعيدية مرتقبة ربما على منشآت نووية إيرانية. وسيبدأ الرئيس ترامب كما صرح الأسبوع الماضي ببيك أكس ماونتن أو منشأة جبل فأس أو جبل فأس النووية الإيرانية، ومن ثم يكون ضربات على منشآت نووية أخرى، ولا ربما بعدها يتحدث ترامب على إنهاء هذه الحرب. الرئيس ترامب صرح للصحفيين بأنه لديه الصبر الكافي لاستكمال هذه المفاوضات، وقال أيضا إن الإيرانيين لديهم الآن فقط 8% من قدراتهم العسكرية، عكس ما صرح به مسؤولين أمريكيين كبار إلى شبكات إعلامية بأن الإيرانيين فاجأوا الولايات المتحدة الأمريكية بقدراتهم العسكرية واستهدافاتهم الأخيرة، خاصة على القاعدة العسكرية، قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. وحدث نوع من المفاجأة للاستخبارات الوطنية بسبب هذه القدرات الإيرانية. الكثير من التصريحات المتضاربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته في إدارة هذه الحرب، ولكن الرجل كان واضحا جدا بأن المفاوضات هي سيد الموقف الآن، ولربما يكون هناك اجتماع بين الأمريكيين وبين الإيرانيين لنقاش الكثير من الأمور العالقة، وإن لم يتم هذا التوافق فستستأنف الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها على إيران. محمد
1: عبد الرحمن البرديسي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع حسام دياب. حسام، ماذا تقول طهران بخصوص هذا الانتظار الترامبي؟ ترامب ينتظر، يقول أنه يعطي المفاوضات فرصة، بينما تقول إيران أن محادثات سلطنة عمان لا شأن للولايات المتحدة بما ستؤول إليه.
2: حين أردنا الحديث من زاوية دبلوماسية فكلام الخارجية الإيرانية واضح، وخاصة في مثل هذه المراحل عندما يتاح المسار المجال للدبلوماسية تصبح التصريحات الإيرانية أكثر مرونة، لكن مع التزام ببعض الخطوط الحمر، ومنها أن ما تقوم به إيران حاليا على المستوى العسكري هو للدفاع عن مصالحها، ومن الطبيعي أن لا يكون للولايات المتحدة الأمريكية شأن بأي مسألة أو أي قضية ترى إيران بأنها تتعلق بها وبدول المنطقة لا أكثر ولا أقل. إن أردنا الحديث عن مضيق هرمز، الموضوع بالنسبة للإيرانيين أوسع من ذلك، يتعلق بتواجد القوى الأجنبية في المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. فما بالك لو تحدثنا عن مضيق هرمز الذي تعتبره إيران خطا أحمرا يتعلق فقط بالدول المتشاطئة إيران وسلطنة عمان وتنسيق مع الدول الإقليمية الموجودة ضمن دائرة منطقة مياه الخليج لا أكثر ولا أقل. إسماعيل بقائي اليوم في مؤتمره الصحفي قال بأنه سندافع ما دامت مصالحنا تتطلب ذلك، ومتى رأينا أنه بإمكاننا استخدام الدبلوماسية لحماية هذه المصالح فسنستخدمها حتما. ربما أتى الوقت لتقول الدبلوماسية كلمتها حاليا، خاصة وأن هناك ضغوط طبقت على فريق إيران المفاوض خلال الفترة الماضية، ازدادت هذه الضغوط خلال فترة التصعيد وما سبقها من مرحلة تشييع المرشد السابق علي خامنئي. وصلت الاتهامات لكل من عراقشي وبقائي وعدد من أفراد الفريق المفاوض بأنهم خونة لخط الثورة والخط الجمهورية الإسلامية، وهذا أزعج عباس عراقشي كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية، دفعه للحديث بصراحة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي عبر قناة لأحد صانعي المحتوى هنا في إيران، حديث ربما لم نكن لنسمعه عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية. هو اتهم التلفزيون الإيراني بأنه لا ينشر تصريحاته كافة، وقال بأن الخارجية الإيرانية تقوم بدور الجمهورية في الميدان ولا يقول دورها عن دور العسكر، لكن أشار إلى نقطة في غاية الأهمية هي أنه كان بالإمكان التوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول أي مسار محتمل إضافي عند مضيق هرمز لو تشاورت الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. ما يزعج إيران هو أن واشنطن رمت عرض الحائط بنود مذكرة التفاهم وعلى رأسها البند الخامس وتصرفت من رأسها وقامت بإضافة ممر جديد قرب السواحل العمانية، هذا ما دفع الجانب الإيراني لتكثيف التواصل مع الجانب العماني خلال الفترة الماضية. تأثر هذا التواصل نتيجة التصعيد العسكري الحاصل، ثم بدأنا نسمع خلال الأيام الثلاثة الماضية عن وصول وفد من سلطنة عمان بحث على مستوى معاوني وزراء الخارجية، ما بدأت طهران ومسقط ببحثه قبيل مرحلة التصعيد الأخيرة، وقيل حينها بأن هناك مقترحات مهمة من كلا الطرفين تتعلق بمسألة تسيير حركة الملاحة وتأمين حركة الملاحة بشكل ثنائي دون أي تدخل خارجي. ربما أحس الجانب الأمريكي في تلك المرحلة أي قبل نحو أسبوعين من الآن بخطورة ما يتم حياكته إيرانيا وعمانيا، أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الحصول بقوة على ما تريده عبر مضيق هرمز. وقفت إيران على المستوى العسكري حتى النهاية، وقيل عبر وسائل الإعلام الغربية وليس الإيرانية بأن فائض القوة الدفاعية من الصواريخ والمسيرات الإيرانية أثر كثيرا جدا على مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية، وهذا أغضب وفاجأ الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفعه للإذعان بشكل ما والتراجع قليلا وإعطاء مساحة للدبلوماسية لتعود المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان كما قلنا على مستوى معاوني وزراء الخارجية. وقيل بأنه بعد أن غادر الوفد العماني بطهران خرج بأجواء إيجابية وأن العمل جار بشكل جدي حاليا على تنفيذ ما بدأه الطرفان قبل نحو أسبوعين من الآن أو أكثر، يتعلق بتنظيم حركة الملاحة. كل طرف يريد أن يعرف ما له وما عليه عبر بلدين يتشاطئان مضيق هرمز منذ سنوات طويلة منذ عقود طويلة، وتقول إيران بأنه في الوضع الطبيعي لا مشكلة لنا مع سلطنة عمان، نحن ندير هذا المضيق بشكل ثنائي منذ أكثر من 60 عام، لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي لما شهدنا أي خلاف مع مسقط التي تصفها إيران دائما بالدولة الجارة والشقيقة. ما الذي سيرشح الآن عن هذه المفاوضات؟ لا أحد يعلم ذلك، لكن حتى وإن توصلت إيران إلى توافق مع سلطنة عمان وأذعن الجانب الأمريكي بهذه المسألة الأخطار ما تزال موجودة، مسار مذكرة التفاهم التي ما يزال يحيط بها الكثير من علامات الاستفهام غير واضح حتى هذه اللحظة. محمد، هناك الكثير من المخاطر التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تشعلها مجددا في إيران، ربما لا تتعلق بمضيق هرمز بشكل مباشر، لكن الأخطار الأمنية ما تزال موجودة. وإيران وجهت تحذيرا للجانب الباكستاني خلال الأيام الماضية عبر وزير الداخلية بأن أي اشتعال للحرب في المنطقة سيدفع إيران للضرب بقوة هذه المرة عند الخواصر الأمنية الرخوة لإيران، جنوب شرق إيران وشمال غرب إيران، ضد الجماعات الإيرانية المعارضة التي ربما تتحضر للقيام بعمل عسكري ما داخل التراب الإيراني هذه المرة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران حسام دياب. ينضم إلينا دكتور توماس واريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين في المجلس الأطلسي من واشنطن. أهلا بك معنا دكتور توماس. ترامب في نوعا ما إذا ما استرجعنا تصريحه اليوم ووضعناه في مقارنة مع تصريحات سابقة عدة لسمعنا تكرارا في كلامه عن التهديد والوعيد بخصوص إيران، ولكن تبدو الأفق مسدودة. هل من جديد لدى ترامب؟ وهل هذا الجديد يحمله بنيامين نتنياهو استخباريا ربما؟
3: مساء الخير لكم وللمشاهدين. في الواقع رئيس الوزراء الإسرائيلي وزيارته لم تؤثر كثيرا على رؤية الرئيس ترامب الحالية تجاه إيران. هو يركز حاليا إذا ما كانت إيران مستعدة للتفاوض بطريقة جدية والتخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز، وكما ذكر المراسل للتو هذا لا يبدو وكأنه مرجح حاليا، ولكن الرئيس ترامب ملتزم بمنح الدبلوماسية مرحلة من الهدوء لرؤية إذا ما كان يمكن التوصل إلى أي شيء عبر المفاوضين والوسطاء الدوليين، ولكن يبدو أن هناك صعوبة بين الأطراف وهناك فجوة كبيرة بينهما في هذه التوقعات حول ما قد يحصل في مضيق هرمز، ولم نصل حتى إلى المسائل الأخرى المهمة مثل الملف النووي والعقوبات والأصول المجمدة وما يحصل في باب المندب أيضا. كل هذه المسائل لم يتم مناقشتها حتى الآن من قبل الرئيس ترامب، وليس هناك تقدم كما كان يأمل، وذلك أيضا يتعلق بالناحية الإيرانية.
1: طيب دكتور، البعض يقول إن إيران فعليا تستنزف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المجريات التي نراها، وأن الأفق الذي يرغب به ترامب لن يحصل. إيران وكأنها تعلن بأن مضيق هرمز لن يترك مهما كلف الثمن. أمام هذا المشهد، ما هي الحلول التي يمتلكها ترامب؟ هل هناك منطقة رمادية يلعب بها، أم أن هذه حرب يجب أن يحسم بها أحد الطرفين نتيجتها؟
3: نحن في المنطقة الرمادية حاليا، هذه المرحلة من المرجح أن نرى استمرار في هذه الحرب الباردة والضربات المتبادلة في بعض الأحيان والتصعيد وخفض التصعيد والتوقف عن الضربات في مرحلة معينة كما نحن فيها الآن، وهذا ما حصل في السابق، ومن ثم قد يبدأ التصعيد مجددا. من المرجح أن هذه الحرب الباردة قد تستمر إلى حين الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر، ولكن بدءا من 4 نوفمبر ليس هناك أي شيء يمنع الرئيس ترامب من اتخاذ القرارات التي يريدها، وأي شيء يحلو له الكونغرس لن يوقفه في تلك الفترة إلى حين وصول الديمقراطيين في يناير من عام 2027. فبالتالي في هذه المرحلة يمكن أن يحصل أي شيء، وهذا قد يشمل جنود على الأرض وقد يشمل أيضا محاولات لأن يكون هناك سيطرة على مضيق هرمز أو على الأراضي المجاورة له وعمليات عسكرية أخرى. يجب أن نتذكر أيضا أن الرئيس ترامب أكثر من أي شيء آخر يكره فكرة أن يكون خاسرا، وطالما يمكن لإيران أن تسيطر على المضيق بالطريقة التي تريدها منتقدوه سوف يقولون أنه خاسر، وهذا يجعله في موقف خطير لأنه بحاجة إلى أن يكون لديه انتصار من نوع معين، ولن يكون هناك حدود بعد 3 نوفمبر عن ما يمكنه القيام به لتحقيق هذا الانتصار.
1: ولكن مسألة الخيار البري، يعني التجربة الأمريكية في الحروب الطويلة، إن كنا بدأنا من فيتنام إلى أفغانستان ثم العراق، ليست مسألة مشجعة، بل أن ترامب هو كان من أكبر منتقديها، كان يعني أقام حملته الانتخابية على فكرة أنه لا يريد أن يكرر هذه السيناريوهات، هل يقع بها؟
3: نعم، ما ذكرته دقيق للغاية، وعلى الرغم من ذلك الرئيس ترامب ليس لديه خيارات أخرى كما يبدو، كما رأينا وكما نفهم كيف دخلنا في هذه الحرب منذ البداية في 28 من فبراير. الرئيس ترامب كان مقتنعاً وعلى عكس بعض الآراء من المستشارين في مجال الاستخبارات والمجال العسكري، كان هناك قناعة أنه يمكن تغيير إيران بسرعة فنزويلا، ولكن من الواضح أنه الآن في موقف مختلف جدا، والأمر مختلف كثيرا عن فنزويلا، ولكنه مقارب أكثر للتجارب التي ذكرتها للتو. ولكن الرئيس ترامب حاليا عالق، ويجب أن يقلب الأمر إلى فوز، وبالتالي يصبح أكثر اقتناعا أن الضربات الجوية وحدها لن تحقق هذا الانتصار ولن تغير ذهنية إيران، وبالتالي هو سوف يضطر إلى اللجوء إلى خيارات أخرى، إلا إذا اختار الموافقة على فكرة أنه خسر في هذه الحرب التي لم تحظى بشعبية لدى الشعب الأمريكي منذ البداية.
1: طيب دكتور، أنا سأعود إلى مسألة إسرائيل في هذه النقطة تحديدا. عندما يقول جي دي فانس أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تزج إسرائيل بدونالد ترامب في هذه الحرب بشهادة الكثيرين قالوا أن بنيامين نتنياهو رسم مشهدا زمرديا لترامب بأن الضربة على إيران ستسقط النظام في غضون أيام، كل ما فعلته إسرائيل بإدارة ترامب كلفته كما ذكرت خسارة الرأي العام الذي يرفض هذه الحرب، الآن يستقبل بنيامين نتنياهو. هل ترى ملامح ملامة عتب لدى ترامب على نتنياهو، أم أن الرواية التي تقول أن نتنياهو حقيقة تأثيره على ترامب أقوى من قدرة ترامب على عتابه؟
3: في الواقع لا أعتقد أن هذا الجزء الأخير صحيح. بكل تأكيد رأينا التوتر في واشنطن، ورأينا عدد من الجنرالات الإسرائيليين الذين كتبوا رسالة وقالوا أن الرئيس ترامب وحده يمكنه إيقاف ما يحصل في الضفة الغربية، وطلبوا منه أن يؤثر على نتنياهو لإيقاف ما يحصل، وسوف نرى أعتقد من لديه التأثير الأكبر بعد هذا الاجتماع يوم غد. ولكن لا شك أن نتنياهو لن يتمكن من إقناع الرئيس ترامب للقيام بأمر واحد لا يريد الرئيس ترامب فعلا القيام به، حتى ولو كان رئيس الوزراء نتنياهو قادرا على ذلك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور توماس وارك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين في المجلس الأطلسي، كنت معنا من واشنطن. قبيل مغادرته إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي ملفات عدة، في مقدمتها الملف الإيراني.
4: من واقع خبرتي كرئيس للحكومة، يجب العمل في هذه الأوقات المعقدة بحزم كبير وبحكمة كبيرة أيضا. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران. هدفنا الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا.
1: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وتثبيت الأمن والاستقرار. وأكد الصفدي وغوتيريش أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة مقر حزب إيراني معارض في أربيل، وأوضح المراسل أن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويا شمال شرقي أربيل. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان وسور بارزاني النأي بالإقليم عن الصراعات بالمنطقة، وأضاف بارزاني أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لم تنتهي بعد، معرباً عن دعمه للحلول الدبلوماسية. دانت وزارة الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق وفق بيان للخارجية. قالت الخارجية أن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان. دعت الرياض الحكومة العراقية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. أدانت قطر الاعتداءات التي حاولت استهداف منشأة بترولية في السعودية. قالت الخارجية القطرية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية دعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة قصفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع باستخدام عدد من الطائرات المسيرة. وأضاف سريع في بيان أن العملية جاءت ردا على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية. تتلاحق التطورات العسكرية في المشهد اليمني تزامنا مع تصعيد سياسي وإعلامي عقب تلويح جماعة الحوثيين بالخيار العسكري وتصعيد خطاباتها ضد السعودية. في السياق دعا رئيس الوزراء اليمني شاع الزنداني المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
5: تتسارع وتيرة التصعيد في اليمن مع انهيار مسار الهدنة في ظل تبادل الهجمات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ما ينذر بعودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع. لكن الظاهر أنه بعد سنوات من وقف إطلاق النار تحولت الهدنة إلى فرصة لإعادة بناء القدرات والاستعداد لجولة قتال جديدة قد تتجاوز حدود الداخل اليمني إلى أمن الملاحة الإقليمية. رئيس الوزراء اليمني شاع الزنداني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية وتجفيف مصادر دعمها، محذرا من أن التصعيد في البحر الأحمر يخدم أجندة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة. وعلى وقع التصعيد المتشابك في البحرين الأحمر والعربي وانشغال القوى الدولية بملف الملاحة، لم يعد الداخل اليمني معزولا عن المعادلة، بل تحول الميدان إلى أداة ضغط استراتيجية ومتنفس عسكري لإعادة رسم قواعد الاشتباك. المعطيات الميدانية تشير إلى تطوير القوات الحكومية وحلفائها قدراتهم بطيران حربي ومسيرات إلى جانب دعم لوجستي وعسكري، فيما يواصل الحوثيون الاعتماد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوة البشرية، في مؤشر على استعداد الطرفين لمواجهة قد تكون الأوسع. وترجح التقديرات أن أي انفجار عسكري سيركز على 5 جبهات رئيسية تتقدمها مأرب والجوف بما تمثلانهم من ثقل اقتصادي ونفطي، والساحل الغربي المرتبط بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، إضافة إلى تعز والضالع ولحج، وصولا إلى صعدة والحدود الشمالية حيث تتقاطع الأهمية العسكرية مع البعد السياسي والرمزي. ومع استمرار الحشود العسكرية وتبادل الرسائل التصعيدية، تبدو الساحة اليمنية أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل البلاد وتفتح الباب أمام مواجهة ستكون تداعياتها أبعد من حدود اليمن.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعالياتها ولن يقبل باستمرار خرق بنودها. اعتبر عون خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب انتهاك مباشر لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
6: تواصل القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة جنوبية لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق. تظهر هذه المشاهد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في محيط بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن دورية إسرائيلية توغلت بين بلدتي عبدين ومعرية في حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب غربي سوريا، حيث نفذت مداهمات أقدم عدد من الشبان على إعادة إغلاق الطريق بين القرى باستخدام الحجارة لمنع أي توغل جديد. في شمال القنيطرة أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في قرية طرنجة. توعد الجيش السوداني بالمضي قدما لحسم النزاع عسكريا. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا إن الزحف سيستمر إلى غاية اكتمال التحرير. إلى ذلك استمر تقدم قوات الجيش في عدد من محاور القتال في إقليم كردفان، حيث سيطر الجيش على المزيد من البلدات والطرق الاستراتيجية في الأبيض.
7: الحسم العسكري هو الحل الوحيد للنزاع في السودان، هذا ما أكده رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا. يقول العطا إن لدى الجيش معطيات مؤكدة تشير إلى مشاركة مرتزقة من دول إفريقية وعربية وأوروبية في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع. هذه التصريحات تأتي في وقت يحافظ فيه الجيش على وتيرة التقدم الميداني عبر أكثر من محور قتال. رئيس مجلس السيادة قام بزيارة مقاتليه في جبهات الحرب بمنطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان. شهدت جولة البرهان حضور حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركم الناوي وقائد قوات درع السودان أبو عاقل كيكل. يتزامن هذا مع فقدان قوات الدعم السريع للعشرات من المواقع في ظل الضربات القوية التي تتلقاها في إقليم كردفان وسط البلاد. وتكمن أهمية هذا الإقليم في أنه يفتح الطريق أمام الجيش للتقدم أكثر نحو غرب البلاد، حيث إقليم دارفور الذي تسيطر على أغلب ولاياته قوات الدعم السريع. وكانت وحدات الجيش السوداني قد استعادت السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي سعت قوات الدعم السريع إلى فرض حصار عليها في وقت سابق. تعد هذه الحركة العسكرية الميدانية ضربة كبيرة لقوات الدعم السريع، إذ ستفقد السيطرة على منفذ استراتيجي يربط الخرطوم ببقية مناطق الإقليم، كما يعتبر حلقة وصل بين المحاور الشرقية والغربية حيث تتمركز قوات الدعم السريع. ولم تخل جولات القتال هاته من التجاوزات بحق الأعيان المدنية، إذ اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وتضيف الشبكة أن المستشفى استخدم مقرا لعمليات عسكرية، محذرة من أن استهداف المرافق الصحية يفاقم معاناة المرضى ويهدد الطواقم الطبية.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتين تحملان اعتادا عسكريا في ميناء ميكولايف، واستهدفت منشآت في ميناء أوديسا الأوكراني. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده قصفت محطة تصدير روسية في مدينة روستوف على بعد 250 كيلومترا من خط المواجهة، وأضاف أن بلاده تمضي في تنفيذ عقوبات بعيدة المدى لتقليص قدرة روسيا على تمويل الحرب. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا. يأتي الموقف الروسي بعدما أفاد مصدر أوكراني بأن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا مقترحا لوقف الضربات الجوية قبل عرضه على موسكو. مع ترقب العالم ما ستؤول إليه جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران، تحدثت صحف أجنبية عن حالة جمود في وقت يسعى فيه كل طرف لتحقيق أهدافه. بعد هذا التقرير يلتقيكم محمد الناظر في الأخير.
6: في صحيفة البايس الإسبانية تحدث لويس دونسيل عن الحرب الأبدية العالق فيها ترامب، مشيرا إلى أن المواجهة مع إيران تحولت إلى صراع طويل يناقض تعهدات الرئيس الأمريكي بإنهاء الحروب الطويلة ووضعه أمام مأزق غياب طريق واضح لتحقيق أهدافها أو الخروج من الحرب. وبينما اعتبرت أن في هذه المرحلة من المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الوضع المتوتر أو ما إذا كان سيتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة، نقل عن محللين أن إيران والولايات المتحدة تسعيان لتحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها لا بالاتفاق ولا في ساحة المعركة. وبحسب هؤلاء فإن إيران قادرة على مواصلة استراتيجيتها الحالية في ساحة المعركة لأن عملياتها غير مكلفة نسبيا. في المقابل لا تملك الولايات المتحدة سوى خيارات عسكرية محدودة، كما أن إيران تدرك أن ترامب في موقف ضعيف حاليا بسبب الوضع الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي، لذا ستستغل هذا الأمر لرفع سقف مطالبها. مجلة إيكونوميست البريطانية تطرقت إلى الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي بشأن إيران، مشيرة إلى أنه لا يملك خيارات فعالة لإجبار طهران على الالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والالتزام بمحادثات حول خفض مخزونها من اليورانيوم. وأضافت أن الخيارات الأبرز أمام ترامب تتمثل في مهاجمة البنية التحتية الإيرانية وتدمير الجسور ومحطات الطاقة أو استهداف المواقع النووية مجددا كما فعل في بداية الحرب. واعتبرت أن الحديث عن غزو بري محتمل للسيطرة على جزيرة خرج لا يبدو منطقيا بالنظر إلى المخاطر المتوقعة من إرسال الجنود الأمريكيين إلى مكان يجعلهم عرضة للاستهداف بسهولة. ولفتت المجلة إلى أن دول المنطقة تعمل جاهدة لإقناع ترامب بالإبقاء على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، لكن لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز أو تتخلى عن برنامجها النووي وفق المجلة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، مشيرة إلى أنها تأتي في لحظة تتباعد فيها حسابات الطرفين بشأن الحرب، إذ يسعى كل منهما إلى إدارة تداعيات الصراع بما يخدم أهدافه السياسية والأمنية. فبينما تركز إسرائيل على التهديدات المحتملة الناجمة عن طموحات إيران النووية، فإن تركيز ترامب ينصب على تحرير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبينما ترى الصحيفة أن هناك قضايا أخرى في الشرق الأوسط لا تتفق بشأنها إسرائيل وإدارة ترامب، وهي قضايا مهمة لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، تنقل عن محللين أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته يواجه ضغوطا لإظهار استمرار علاقته الوثيقة مع ترامب، وسيحاول خلال الزيارة إظهار أنه يعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة دون أن ينظر إليه على أنه يحاول تسخير الإدارة لخدمة مصالح إسرائيل. في صحيفة لوموند الفرنسية تناولت مراسلتها صعوبة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، إذ يحظر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان اتخاذ أي إجراء قانوني، ومع ذلك يجري العمل على توثيق وجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وفي حين أشارت إلى أن زيارة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى لبنان لجمع المعلومات والأدلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل، أضافت أنه يمكن تقديم تقرير بعثة التقييم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يمكنه إذا ما اطلع على الأمر فتح تحقيق، كما يمكن لهذه الوثائق أن تساعد في تعزيز الأدلة وأن تستخدمها المحاكم إذا رأت ذلك مناسبا. ولكن وفقا لمصدر دبلوماسي، المادة 13 من الاتفاق الإطاري تهدف بالدرجة الأولى إلى منع اتخاذ أي إجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية. في ملف غزة، أشارت كارين دي يونغ في صحيفة واشنطن بوست إلى خفض مجلس السلام سقف طموحاته في وقت تواجه فيه خطة ترامب صعوبات في تحقيق هدفي نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي. ونقلت أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام على خلاف حول مستقبل غزة، ويصر الإسرائيليون على البقاء في القطاع، وبينما لفتت إلى أن التعديلات التي أدخلها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف على خطة ترامب تربط عملية نزع سلاح حماس بآلية تتابع متبادل مع الانسحاب العسكري الإسرائيلي، إلا أن كلا الجانبين لا يثق بالآخر. وقال مسؤول في مجلس السلام للصحيفة إنه يجري إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع حماس بشأن تسليم أسلحتها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء أي تعنت من جانب إسرائيل.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. الرئيس اللبناني يعرب عن خشيته من أن تؤدي خروقات إسرائيل إلى التأثير على تنفيذ اتفاق الإطار، والأمم المتحدة تقول إنها وثقت انتهاكات للاحتلال قد ترقى إلى جرائم حرب. نسأل عن المخاوف اللبنانية وحقيقة المخططات الإسرائيلية. أما في ملفنا الثاني فنسلط الضوء على المناطق التجريبية في قطاع غزة وفرص نجاحها بعد إعلان إسرائيل السماح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع. وفي ملفنا الثالث نناقش التقدم الميداني للجيش السوداني في إقليم كردفان وكيف سينعكس ذلك على توازن القوى مع الدعم السريع وسط وغربي السودان. أهلا بكم.

ما يحدث في جنوب لبنان من انتهاكات وعدوان لم يعد يدور حول موعد الانسحاب الإسرائيلي، بل حول ما إذا كان هذا الانسحاب سيحدث أصلا. فمع ترقب نتائج لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن واستعداد لبنان لجولة التفاوض السابعة مع إسرائيل في روما، تتكشف مؤشرات متزايدة على أن تل أبيب لا تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها تنفيذا لاتفاق الإطار، بل باعتبارها فرصة لإعادة رسم قواعده عبر تثبيت بقاء طويل الأمد في الجنوب وفرض وقائع جديدة على الأرض. لهذا لا تبدو قمة واشنطن ولا مفاوضات روما من وجهة نظر اللبنانية مجرد محطتين دبلوماسيتين، بل اختبارا لمصير الاتفاق نفسه وللسؤال الأهم: هل ما زال التفاوض يقود إلى الانسحاب أم أصبح تفاوضا على شروط البقاء الإسرائيلي؟ في هذا السياق أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن استمرار إسرائيل في تدمير المنازل وتجريف القرى في الجنوب يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات. عون شدد أيضا على أن لبنان يلتزم بتنفيذ اتفاق الإطار، لكنه حذر من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تهدد فعاليته، مؤكدا أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنوده أو تحويله إلى أمر واقع جديد. في المقابل تكشف المواقف الإسرائيلية اتجاها خطيرا بالنسبة للبنان، فبحسب تسريبات إسرائيلية يعتزم نتنياهو إبلاغ ترامب رفضه تنفيذ أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان خلال لقائهما المرتقب في واشنطن. ولا تبدو هذه المواقف معزولة عن الواقع الميداني، فوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس سبق أن أعلن مرارا رفض أي انسحاب جديد، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وتوغلاته داخل مناطق يفترض أنها دخلت المرحلة التجريبية الأولى مثل زوطر الغربية وأنها تحت سيطرة الجيش اللبناني. في الميدان تواجه المرحلة التجريبية اختبارا حقيقيا لهشاشة الاتفاق كما يراه معارضوه. ففي زوطر الغربية واجهت عودة الأهالي عراقيل إسرائيلية وسط استمرار عمليات التوغل والقصف والتفجير، رغم أن المنطقة يفترض أنها أصبحت ضمن مسؤولية الجيش اللبناني. وسط هذه التطورات وبينما تكتسب قمة ترامب ونتنياهو أهمية استثنائية، تتجه الأنظار إلى الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، والتي يفترض أن تشهد تقييما للمرحلة التجريبية الأولى وبحث الخطوات اللاحقة من الاتفاق. لهذا لا تبدو الجولة المقبلة مجرد استكمال لمسار تفاوضي، والسؤال يدور حول ما إذا كان اتفاق الإطار لا يزال قابلا للتنفيذ أم أنه بدأ يفقد مضمونه تحت وطأة الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض. هكذا يلتقي المساران السياسي والعسكري عند نقطة واحدة في لبنان. لقاء واشنطن قد يحدد سقف الموقف الأمريكي، وجولة روما قد تختبر مستقبل التفاوض. أما الميدان في الجنوب فهو الذي سيكشف ما إذا كانت إسرائيل تفاوض على الانسحاب فعلا أم على شرعنة بقاء طويل الأمد تحت عناوين أمنية مختلفة.

0: ولنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي أسعد بشارة، ومن الناصر السيد جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ من بيروت معك سيد أسعد بشارة. أهلا بك. أولا يعني التصرفات الإسرائيلية لا توحي إطلاقا بنية للانسحاب من جنوب لبنان، ولا بوقف التصرفات الإسرائيلية، وقف الخروقات الإسرائيلية في الجنوب. هل ما يزال لبنان فعليا يعتقد ويراهن أن هذا المسار، أن اتفاق الإطار سيؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيلي ووقف الحرب؟
1: بكل وضوح أن لبنان عليه مسؤوليات في هذا الإطار، في هذا الاتفاق، كما على إسرائيل التزامات، كل ذلك برعاية أمريكية. لكن الواضح أن المناطق التجريبية النموذجية التي نسميها نموذجية هي ستكون اختبارا يشكل نوعا من تحرك مصغر، ولا ليس له أي قيمة عملية في تحريك المومنتوم الحقيقي لاتفاق الإطار، الذي هو انسحاب متدرج مقابل سحب سلاح متدرج لحزب الله، أي تفكيك الجناح العسكري والأمني لحزب الله. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن أن إسرائيل ترهن هذا الاحتلال بتفكيك سلاح حزب الله بالكامل لكي تقوم بعملية انسحاب. والتمسك الإسرائيلي بالبقاء والتمسك بعمليات التجريف التي هي طبعا عمليات مخالفة للقانون الدولي هو محاولة لإيصال رسالة بأن الإطار هو عملية متوازية ما بين انسحاب، يعني انسحاب الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق تدريجيا، وسحب السلاح تدريجيا، وتفكيك التنظيم العسكري والأمني لحزب الله. سوى ذلك نحن نتحدث عن وقت مستقطع وعملية شراء وقت من كلا الطرفين.
0: طيب يعني أنت تعلم والجميع يعلم أن مسألة نزع سلاح حزب الله قد تبدو يعني غير واقعية، قد تبدو مستحيلة، وبالتالي على ماذا يراهن لبنان مثلا؟ على طريق ثالث، الضغط الأمريكي مثلا؟
1: لبنان الهدف من التفاوض المباشر والذهاب إلى واشنطن ثم إلى روما للتفاوض هو انتزاع ورقة التفاوض من أي طرف إقليمي آخر. المطروح هنا إيران طبعا، يعني أن هناك دولة تفاوض. هذا التفاوض بتثبيت التفاوض، حق التفاوض للدولة اللبنانية حصرا، ومحاولة العمل على الأرض. لكن العمل على الأرض بالتأكيد حزب الله لن يقوم بنزع سلاحه بنفسه، لن يقوم بتقديم هذه المكرمة إذا ما شئنا التعبير إلى دولة لبنانية لكي تفاوض هي على انسحاب إسرائيلي متوازي مع سحب السلاح. أنا أعتقد أن الأمور تبقى على ما هي عليه، لا الدولة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله، ولا حزب الله قادر على إعادة تحريك ورقة ما يسميه مقاومة لإجبار إسرائيل على الانسحاب. هذا ستاتيكو معين للأسف، ستاتيكو معين يمكن أن يبقى لأسابيع وأشهر وربما سنوات إذا لم يحصل
0: سنبحث في الخيارات في أرجو أن تبقى معي. يتحول إلى السيد جاكي خوري في الناصرة. سيد جاكي، يعني العقلية السياسية والأمنية في إسرائيل كيف تنظر وتتعامل مع اتفاق الإطار في لبنان؟ هل كأداة لإدارة مؤقتة للمواجهة، أم بالفعل يعني لإطار كإطار ملزم يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء المواجهة مع لبنان والانسحاب تماما؟
2: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد أن الأمور ستبقى على حالها، يعني قد يكون لك مد وجزر إن صح التعبير في بعض المناطق، الاستمرار الاستهداف لعناصر لحزب الله في الجنوب اللبناني، وأيضا يعني بعض الأحداث في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، ولكن لا أعتقد أن هنالك أي تحرك جدي وجوهري ويحمل بعد استراتيجي حتى موعد الانتخابات في إسرائيل. بعد ذلك لكل حادث حديث، بما معناه أن الخط الأصفر هو الحدود الشمالية الآن لإسرائيل. هذا ما يحاول أن يفرض نتنياهو حتى على الساحة السياسية وحتى من سيأتي من بعده في حال لم ينجح هو في تشكيل الحكومة، أن يكون خط التفاوض هو الخط الأصفر وليس الحدود الدولية، وأي عملية انسحاب ستستنزف لبنان إذا كان سياسيا وإذا كان عسكريا. وبالتالي أعتقد أن الملف هنا، وأنا أوافق ما قاله الزميل، أنه هو نوع من الستاتس كفو بالنسبة للموقف اللبناني، إلا إذا كان هنالك تحرك دولي يضغط على إسرائيل مثلا من أجل الانسحاب. ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن تحرك دولي مؤثر، فأعتقد أنه هذا يختزل بجهة واحدة هي الولايات المتحدة، ونختزل أكثر بشخصية واحدة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى أي مدى ترامب يريد أن يضغط الآن بشكل عملي وفعلي على نتنياهو لكي يدفع باتجاه الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية؟ لا أعتقد أن هذا سيحدث خلال الأسابيع والأشهر القادمة. الكل يريد أن يصل إلى بوابة الانتخابات، يتخطي هذه البوابة، وبعد ذلك إذا كانت هنالك خطة عملية للانسحاب مقابل التوصل إلى اتفاق ما مع لبنان، طبعا بعض الجهات في إسرائيل تطمح في الوصول إلى اتفاق سلام شامل، ولكن هذا طبعا في إطار التمني في هذه المرحلة، أن هنالك الكثير من العوامل التي تمنع ذلك. ولكن في مسألة نزع السلاح وفي مسألة انتشار الجيش اللبناني، هنالك الكثير من التفاصيل التي لابد من عمليا تطبيقها وحلها على الأرض حتى يتحرك هذا الملف بشكل عملي. ولكن هذا لا يرتبط فقط بالإرادة الإسرائيلية والإرادة اللبنانية. على سبيل المثال، إذا كانت هنالك خارطة طريق واضحة حتى على مستوى المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من بيوتهم ولن يعودوا إلى قراهم لأنها مدمرة بالكامل، ولكن إذا كانت هنالك خارطة طريق وهنالك أيضا شبكة أمان اقتصادية وعسكرية تؤمن من جهة إعادة انتشار الجيش اللبناني وتعزيز قواته وتواجده على الأرض، بالمقابل أن تكون شبكة أمان اقتصادية توفر نوع من التعويض لأصحاب المنازل الذين دمرت بيوتهم في عشرات القرى اللبنانية، عندها يمكن أن نقول أن هذا الملف قد يتحرك، وهذا قد أيضا يعني يضعف بشكل أو بآخر موقف حزب الله حتى اتجاه جمهوره الذي غادر البيوت ودمرت هذه القرى بشكل كامل. ولكن طالما مسألة العودة غير مطروحة، مسألة التعويض غير مطروحة، مسألة إعادة البناء غير مطروحة، لا أعتقد أنه حتى في البيئة الحاضنة لحزب الله هنالك من سيدعم موقف الحكومة اللبنانية، بمعنى نزع سلاح دون أن يكون لك أي أفق للعودة وإعادة ترتيب الأمور في الجنوب اللبناني.
0: ولا احتمال قريب بمسألة الانسحاب، وهذه مسألة ربما سيد أسعد بشارة الحكومة اللبنانية متأكدة منها، أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم لا اليوم ولا غدا، ولكن نتنياهو سيلتقي ترامب، وباعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوسيط الوحيد في هذا الاتفاق والوحيد الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل، وبالتالي يعني هل تتوقع أو يتوقع لبنان أو يأمل في أن يمارس الرئيس ترامب ضغطا على نتنياهو على الأقل لإيقاف الخروقات والالتزام الحرفي بما جاء في مذكرة الإطار؟
1: انطلاقا مما ذكره الأستاذ خوري ضيفك عن اختزال القرار الكبير والرعاية الكبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بشخص الرئيس ترامب، دعنا أمام المشاهدين نتصور لقاء افتراضيا بين نتنياهو الذي هو ذاهب إلى البيت الأبيض وترامب. سيطلب ترامب بالتأكيد انسحابا إسرائيليا وتنازلات إسرائيلية،
0: ونتنياهو أعلن حتى قبل سفره أنه لن يوافق على هذا الأمر ولا ينسحب.
1: صح، وهذا الإعلان، هذا الإعلان مقصود لفوكس نيوز لكي يرسم سقفا معين يمنع التنازلات أمام ترامب. فإذا سيسأله ترامب، ولترامب مصلحة في تعزيز الموقف اللبناني، على إسرائيل أن تنسحب لكي تبدي حسن نوايا ولكي تعزز عملية التفاوض المباشر الجارية. سيجيب نتنياهو: ماذا تريدني سيد الرئيس، أن أنسحب لكي يعود حزب الله إلى المناطق التي سحبناه منها كما حصل في حرب عام 2006؟ هذه هي ذريعة إسرائيل، هذه هي حجة إسرائيل التي ستطرحها أمام الإدارة الأمريكية لعدم، وقد قال نتنياهو لم نتزحزح خطوة عن الخط الأصفر. هذا صحيح، لقد كان يحتل زوتر وزوتر والمناطق بالنار، يعني كان يهجر أهلها بالنار.
0: طيب لنضع مسألة الانسحاب جانبا، مسألة وقف الإطلاق النار ووقف الخروقات ويعني القيام بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية في اتفاق الإطار فيما يخص المناطق التجريبية سيد أسعد.
1: صحيح صحيح، هذه الأمور أتوقع أن يكون لترامب ضغطا كبيرا على نتنياهو، لأن الضغط الأول إثر توقيع الاتفاق منع نتنياهو من الدخول إلى منطقة علي الطاهر، ومنعه من الاستمرار في تطويق النبطي، ومنع استمرار الحرب الكبرى. هذه هي نتائج الإطار. صراحة الإطار يمكن لحزب الله وحلفائه أن ينتقدوه إلى ما شاءوا على طريقتهم، ولكن هذا الإطار رسم خطا أمام التمدد الإسرائيلي، أمام الاحتلال الإسرائيلي، ووضع مومنتوم لمحاولة سحب إسرائيل. لكن على حزب الله أن يتعاون، كيف يمكن أن يكون سلاح حزب الله كتنظيم طيب. مسلح بيد
0: وضحت
1: إيران
0: الفكرة.
1: ولا يعطى للدولة اللبنانية لكي تؤمن الانسحاب.
0: طيب وضحت الفكرة سيد جاكي خوري في الناصرة، هل هذا هو ربما يعني السقف الأمريكي المتوقع للضغط فقط فيما يتعلق بمسألة الخروقات الأمريكية؟ هل يستطيع الرئيس ترامب أصلا أن يضغط أكثر من ذلك؟
2: طبعا الرئيس ترامب يستطيع أن يضغط ويستطيع أن يفرض يعني القرار الأمريكي على إسرائيل، وإذا أراد أن يصل إلى مرحلة انسحاب كامل من جنوب لبنان. ولكن أعتقد أننا أيضا لم نتعاطى من خلال هذه المداخلة مع عامل آخر هو العامل الإيراني. كما نعلم جميعا وقف إطلاق النار كان مرهون على الأقل إعلاميا وسياسيا ومن ناحية التوقيت بتقدم المفاوضات في حينه بين واشنطن وطهران والتوصل إلى اتفاق إطار، مع انهيار هذا الاتفاق حتى الآن بفعل ما تبعناه من تصعيد خلال الأسبوعين الأخيرين. لم تستخدم بطاقة حزب الله من قبل إيران، ولم يطلب من حزب الله إذا كان القرار المركزي في طهران وليس في ضاحية بيروت الجنوبية أن يتم توجيه ضربات مثلا للجيش الإسرائيلي المتواجد على الأرض اللبنانية كجيش محتل. ونحن استمعنا عدة مرات إلى الأمين العام لحزب الله وإلى قيادات الحزب الذين اعتبروا أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية هو أمر يشرع أي مقاومة ضد هذا الاحتلال بالمفهوم الذي يطرحه حزب الله كتنظيم مقاوم، ولكن هو يلتزم حتى الآن الصمت لا يذهب إلى هذا
0: طيب
2: المسار.
0: اسمح لي بالمقاطعة، هل الملف الإيراني هل سيقيد الرئيس ترامب أم ربما يعطيه مزيدا من الهامش للضغط على نتنياهو؟
2: أعتقد هنا إذا توصلنا أو إذا تم التوصل أو تقدم في المفاوضات بين طهران وواشنطن وفعلا كان هنالك اختراق في الاتصالات بين الطرفين، وإذا أصرت إيران على طرح الملف اللبناني على بساط البحث وأن يكون جزء من هذا الاتفاق الشامل، أعتقد نعم هذا قد يؤثر على ترامب. هنالك عوامل أخرى قد تلعب دور، يعني لا أعلم إلى أي مدى هنالك تدخل إقليمي في هذا الموضوع، إذا كانت السعودية أو دول أخرى، تركيا لها أيضا ما يقال بالنسبة للملف اللبناني بحكم مصالحها في المنطقة. ونعلم أيضا أن التصريحات الأمريكية وتحديدا ترامب بالنسبة للتدخل السوري، وهذا الأسبوع تابعنا أيضا التصريحات الصادرة عن الرئيس أحمد الشرع الذي يرفض هذا الأمر. ولكن كل هذه العوامل مجتمعة ما بين السعودية، تركيا، سوريا، الاتصالات الجارية يمكن أن تساهم أيضا في

0: وبالتالي هو يلعب اللعبة ببطء شديد على عكس ما يرتبط بإيران، خاصة وأن هنالك مضيق هرمز بكل أبعاده وانعكاسه على الملاحة وعلى أسواق
1: النفط. نعم، وهو مشغول بهذا الملف الأهم في هذا الوقت. سيد أسعد بشارة، طيب إذا استمرت ما هي الخيارات؟ إذا استمرت إسرائيل في تنفيذ هذا الاتفاق بصورة انتقائية، تلتزم ببعض البنود وترفض أخرى وتستمر في الخروقات، ما هي الخيارات أمام الحكومة اللبنانية؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك ربما في مرحلة ما إلى التقاطع مع خيارات حزب الله؟
2: لا أعتقد ذلك. الحكومة اللبنانية أمام مسؤولية إزالة ما خلفته حربي الإسناد التي كانت طبعا مثار اعتراض كثير من الشرائح اللبنانية، وكان هناك توقع بأن حربا من هذا النوع ستؤدي إلى كارثة كبرى، وهذا ما حصل بالفعل. الآن رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، استلما تركة ثقيلة، والأسلوب التفاوض المباشر هو ترجمة لصراع مع إسرائيل داخل الإدارة الأمريكية. يعني في المعلومات أن الرئيس اللبناني جوزيف عون كان لقاؤه مع الرئيس الأمريكي جيدا جدا، وهناك تفهم واضح للموقف اللبناني. هذا يمنع الدولة اللبنانية من أن تقطع هذه المفاوضات، ليس بسبب يعني ممارسات إسرائيل، إنما استمرارا للعلاقة الوثيقة مع الراعي الأمريكي، وهذا أمر هام جدا لأن الراعي الأمريكي هو الوحيد القادر على لجم إسرائيل. في الجانب الآخر من المشهد، يعني لا يمكن أن يكون هناك دولة تفاوض فيما هناك سلاح على الأرض، سلاح رديف يأتمر بأمر إيران. في المعلومات أن هناك دولا عربية صديقة للبنان، خليجية تحديدا، دولتين خليجيتين صديقتين للبنان، أرادتا أن تجص النبض حول إعمار في المناطق النموذجية في هاتين القريتين، يعني إعادة إعمارهما فورا وبسرعة. فكان هناك نوع من الفيتو أو الرفض الأمريكي، فقط سمح بمساعدات غذائية. لماذا؟ لأن حزب الله لا يزال موجود في قلب المشهد، لأن الجيش اللبناني عليه أن يكون يثبت أنه حينما يدخل المنطقة يتم تحريرها أن يكون الوحيد على الأرض، خلافا لسيناريو العام 2006 الذي هو ازدواجية واضحة.
1: نعم.
2: وبناء أنفاق وغيره وغيره. بالتالي المشهد الآن واضح، أمريكا تريد مساعدة لبنان، وأمريكا قادرة وراغبة في لجم إسرائيل، لكن هناك متطلبات من الطرفين. نعم. الدولة اللبنانية أمام مسؤولية كبيرة، نعم لن تنسحب من المفاوضات، ولكن يمكن أن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات بالنهاية. نعم. ولا تحقق. طيب. النتائج المرجوة بانتظار اتضاح.
1: أشكرك سيد أسعد، وضعت الفكرة. أختم معك سيد جاكي خوري، وبالتالي ما هو السيناريو الأقرب الآن؟ يعني استمرار الوضع الحالي تحت سقف هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، لا سيما وأن يعني مسألة استمرار إسرائيل في الخروقات وفي الانتقائية في تنفيذ البنود، هذا أيضا يحرج الحكومة اللبنانية أمام شعبها وأمام معارضيها.
0: نعم، يعني مسألة إحراج الحكومة اللبنانية والحسابات اللبنانية الداخلية لا أعتقد أنها تلعب دور الآن في حسابات نتنياهو. نتنياهو لن يقدم ما يمكن أن يصور كصورة نصر حتى لحزب الله أو لأي طرف لبناني، ليس أعتقد حتى للحكومة اللبنانية وليس فقط لحزب الله. وبالتالي التوقعات أن لا يكون هناك أي انسحاب جدي وإعادة انتشار أو اقتراب من الحدود الدولية حتى موعد الانتخابات في إسرائيل في أكتوبر القادم، بما معناه أن الجيش الإسرائيلي الآن يسيطر على تقريبا 600 كيلومتر من أراضي الجنوب اللبناني. الحدود بالنسبة لإسرائيل هي الخط الأصفر في عمق الجنوب، يجدون 100 ذريعة أو 1000 ذريعة وذريعة إن شئت حتى لا يتم أو لا تتم أي عملية انسحاب. بعد الوصول إلى الانتخابات وفرز النتائج ستكون الصورة أوضح. إذا نجح نتنياهو كما يتمنى في تشكيل الحكومة ويذهب إلى حكومة أقل تطرف على سبيل المثال، وله حرية الحركة السياسية والدبلوماسية والعسكرية أمام أي إدارة أمريكية وطبعا إدارة ترامب، هذا قد يؤدي إلى تحرك ما. إذا شكلت حكومة جديدة على رأسها شخص آخر ليس نتنياهو

0: وهو الذي يريد الانسحاب سيفاوض، ونقطة التفاوض ستكون الخط الأصفر. طبعا هنالك عوامل أخرى تلعب دور بالنسبة لنتائج الانتخابات، انتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة، وبالتالي إذا أردت أن أراهن في هذا الموضوع، عادة لا أحب الرهان، نحن لن نشهد أي تحرك جدي في الجنوب اللبناني بالمفهوم العسكري ما بين الانسحاب أو إعادة الانتشار حتى نهاية العام الجاري.
1: نعم، شكرا جزيلا لك جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية من الناصرة، كما أشكر من بيروت سيد أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.

0: غزة تدخل مرحلة جديدة لكنها الأكثر غموضاً. إسرائيل توافق بشروطها على دخول قوة دولية، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحرك إنما بخطوات متعثرة. قوات محدودة، مهام كبيرة، وخلافات داخل إسرائيل، وتشكيك في فرص التنفيذ، ومنطقة تجريبية للإسكان وسط حرب لم تنتهي بعد. في المقابل أزمة إنسانية تتفاقم، نزوح مستمر، وأسئلة تتجاوز الأمن إلى مستقبل القطاع بأكمله. فهل تمثل هذه القوة بداية الاستقرار أم بداية ترتيب جديد للواقع في غزة؟ وهل تنجح الخطة في تجاوز تعثرها السياسي والأمني أم أن الوقائع على الأرض ستبقى أقوى من كل المبادرات؟ يشكل قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر بالموافقة على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة تطورا سياسيا وأمنيا لافتا، لكنه لا يعني بالضرورة بداية مرحلة مستقرة بقدر ما يعكس محاولة لإنقاذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أشهر من التعثر في تنفيذ بنودها الأساسية. القرار الإسرائيلي جاء مشروطا بصورة صارمة، فتل أبيب احتفظت بحق الموافقة على كل دولة تشارك في القوة وعلى دخول كل دفعة من القوات مع اشتراط التنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي. وفي مرحلته الأولى سيقتصر قوام القوة على نحو 200 عنصر فقط، على أن تقتصر المشاركة على دول ترتبط بعلاقات سلام مع إسرائيل ولا تتخذ مواقف قانونية أو دبلوماسية ضدها. ميدانيا ستنتشر القوة في منطقة محدودة قرب رفح خارج ما يعرف بالخط الأصفر، بينما تتمسك إسرائيل بالإبقاء على سيطرتها على هذا الخط وترفض أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بصورة كاملة، فيما سيجري إنشاء قاعدة مخصصة لاستقبال القوة قرب معبر كرم أبو سالم. بدوره رحب مجلس السلام بالخطوة معتبرا أنها تمثل ركيزة لتنفيذ خارطة الطريق التي تشمل دعم نزع السلاح وتأمين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة بالتعاون مع مصر والأردن، على الرغم من غياب اتفاق مع حماس حول السلاح واستمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع. في محاولة لتجاوز هذا الجمود بدأ المجلس بخفض سقف طموحاته عبر طرح فكرة المنطقة التجريبية جنوب رفح، وهي منطقة سكنية وإنسانية مؤقتة تستوعب نحو 50,000 فلسطيني تحت حماية قوة دولية لم تكتمل بعد، وفي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية مع تقدم محدود في مفاوضات نزع سلاح حماس بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي. مسؤولون في مجلس السلام قالوا إن هذه المنطقة المقترحة وتقدر كلفتها بنحو 150 مليون دولار تشمل الاحتياجات الإنسانية والطبية والأمنية، ستوفر مساكن مؤقتة للفلسطينيين الراغبين في الانتقال إليها مع إمكانية التنقل بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس. لكن هل تشكل الموافقة الإسرائيلية على دخول قوة دولية وإنشاء مناطق تجريبية بداية مرحلة جديدة في إدارة الأزمة؟ مقترح المناطق التجريبية أساسا أثار تساؤلات حتى داخل الأوساط الأمريكية والإسرائيلية بشأن استعداد الفلسطينيين للانتقال إلى منطقة تخضع فعليا لإدارة إسرائيل. فبينما تتحدث خطة ترامب عن انسحاب إسرائيلي تدريجي بعد استكمال الترتيبات الأمنية، يواصل وزراء في الحكومة اليمينية التأكيد على أن إسرائيل لن تغادر غزة، بل يدعو بعضهم إلى إعادة الاستيطان فيها. أما على الأرض فما تزال الأزمة الإنسانية تضغط بقوة على أي مشروع سياسي، فالازدحام الهائل في مناطق النزوح واتساع نطاق الخط الأصفر واستمرار النزوح المتكرر ونقص المياه والغذاء والدواء تجعل الحديث عن إعادة الإعمار أو بناء إدارة جديدة سابقا لأوانه بالنسبة لكثير من سكان القطاع. فهل تستطيع قوة قوامها بضع مئات من العناصر إحداث تحول في واقع يرزح تحت حرب ممتدة؟ وهل تنجح المنطقة التجريبية في بناء الثقة أم تتحول إلى نموذج جديد لإدارة الانقسام؟ والأهم، هل نحن أمام بداية تسوية حقيقية أم أن الأمر مجرد إعادة صياغة لإدارة الصراع بأدوات جديدة؟ للنقاش حول هذا الموضوع انضم إلينا من مدينة غزة الكاتب والباحث السياسي إياد القرة. سيد إياد، أهلا بك معنا. يعني كيف تنظر بداية إلى هذه الخطوة؟ هي محاولة من إسرائيل لإدارة الصراع بأدوات مختلفة أم فعليا هي بداية لمرحلة جديدة؟
1: أسعد الله أوقاتكم. الخطوة هذه هي خطوة مشتتة من الاتفاق الذي يفترض أن يتم تنفيذه للوصول والذهاب إلى النتائج التي كان يراد لها في اتفاق أكتوبر الماضي، وهي التي كانت تتركز بشكل أساسي على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وكانت مطروح كثير من القضايا المهمة وذات الأهمية المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق بما فيها المنطقة الصفراء ودخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة، وهذا ما كان يجب أن يتم مركزا على نقطة أساسية وهي وحدة الأراضي الفلسطينية وحدة قطاع غزة بشكل كامل. هذه الخطوة هي خطوة مجتزأة، ويبدو أن الولايات المتحدة تتعاطى مع مثل هذه الخطوات كأنها حقل تجارب وإنقاذ لتحسين صورة إسرائيل، ومحاولة أيضا إسرائيلية للذهاب إلى لقاء نتنياهو ترامب بشكل أفضل على الأقل شكل دبلوماسي لمحاولة.
0: وهنا ربما النقطة الأساسية، هذه الخطوة تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن على الأرض، الخطوة ربما لا تغير أي شيء، الخروقات مستمرة، الانسحاب كما قرر في الاتفاق كذلك، يعني بل هناك قضم مزيد من المساحة في قطاع غزة، لا وقف للخروقات، لا فتح للمعابر، لا مساعدات إنسانية، وبالتالي هل الأمر علاقة للإيحاء للرئيس الأمريكي بأن الخطة التي وضعها فعليا تتقدم على الأرض؟
1: لا تفسير لذلك إلا أنه هذه الخطوة تأتي في هذا الجانب، وهي استباق لقاء نتنياهو ترامب، وأن ترامب سيبدو وكأنه حقق إنجاز كبير بأن نتنياهو وافق على دخول قوات الاستقرار التي كان يفترض أن تكون قوات استقرار لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي جردته إسرائيل من كل شيء، وما ذكرته من حضرتك من وقائع حول خروقات إسرائيل من الصعب حصرها. نتحدث عن خروقات في آخر رقم كان نتحدث عن 5000 خرق إسرائيلي منذ شهر أكتوبر الماضي. تجاهل تماما هذه الخطوة، تجاهلت ما تقوم به إسرائيل من خروقات وعدم تنفيذها للاتفاق بما فيها المرحلة الأولى، واجتزاء أي حل باتجاه نقطة تخدم المصالح الإسرائيلية، وتبدأ التسويق الأمريكي والمبالغة الأمريكية في أنه هذا إنجاز، كما حدث في خطوات سابقة حينما كانت المجاعة على أشدها في قطاع غزة، جاءت الولايات المتحدة وأنقذت إسرائيل من خلال إنشاء ما تسمى مراكز التوزيع الغذائي الأمريكية، قتلت على أبوابها 1000 فلسطيني مجوع جوعتهم إسرائيل، وقتلتهم الولايات المتحدة من خلال شركة التأمين بالاشتراك مع الجيش الإسرائيلي. اليوم يراد إعادة تكرار هذا السيناريو بحيث يتم إنشاء مناطق سكنية مشابهة، يتم نقل الفلسطينيين إليها لتصبح وكأنها مراكز
0: اعتقال. طيب السؤال هنا، يعني هل هذا سينعكس على حياة الفلسطينيين، سيغير حياة الفلسطينيين ولو قليلاً، أن تنشأ منطقة تجريبية كما يحدث الآن في جنوب لبنان لتحتوي مجموعة من 50,000 فلسطيني، ويعني كما تابعت الوعود ستوفر لهم الخدمات الطبية والماء والغذاء والدواء وما إلى ذلك؟
1: الطريقة الإسرائيلية أطلاقا لا يمكن أن تكون أفضل من الواقع الحالي. صحيح أن الواقع الحالي واقع سيء، واقع صعب، لكن أنت تخيل سيتم نقل هؤلاء الأشخاص تحت إشراف الجيش الإسرائيلي وكما يسمونه عملية فلترة لهذا الفلسطيني الذي يراد أن يتم نقله بشكل أو بآخر، كما قلت بنموذج مراكز توزيع الغذاء الأمريكية، بنفس الطريقة سيتم تعذيبهم ويتم اعتقالهم ويتم تجميعهم، ونحن نتحدث عن 50,000 بمعنى أنه من 2.5 مليون إنسان سيتم انتقاء هؤلاء 50,000، ولا نعرف كيف سيكون مصير هؤلاء الأشخاص وما هي الخدمات التي سيضمنها في ظل وجود الجيش الإسرائيلي وقوات استقرار أنت تعرف أنها شكلية حقيقة، وخاصة أنها تأتي من دول لها علاقات تطبيعية وعلاقات مع إسرائيل، وإسرائيل تقول أنها تريد أن تأتي بهذه القوات ذات علاقة مع إسرائيل، مواقفها إيجابية مع إسرائيل، وبالتالي نحن نتحدث إلى أقرب يمكن أن نسميهم مرتزقة أكثر من أن نتحدث قوات استقرار. لماذا لا يتم الذهاب إلى تنفيذ الاتفاق وهو الأكثر أهمية وأولوية مثل
0: وسيكونون تحت إشراف القوات الإسرائيلية، وهذا ربما هو الأهم. لكن سيد القرة، يعني المسألة هذه الانتقائية في تنفيذ بنود الاتفاق، هنالك هياكل وكيانات أقر بها الاتفاق، وكذلك قرار مجلس الأمن، ومن ضمن هذه الهياكل في غزة لجنة إدارة القطاع. هذه اللجنة مستثنى ومستبعدة ولا تدخل، يعني لماذا تستبعد من هذه العملية برمتها؟ ما الذي تخشاه إسرائيل؟
1: لأن الأمر يراد له، نعم، لأن هذا الأمر يراد له أن يقول أن يكون بالمقاصد الإسرائيلي. كان يفترض أن يكون هناك انتشار للجنة الإدارية، لدخول اللجنة الإدارية، انتشار لقوات استقرار دولية يعني متوافق عليها بمشاركة مصرية قطرية تركية وبعض الدول العربية والدول الإسلامية، لكن هذه الدول عرفت جيدا أن إسرائيل تريد أن تستخدمها غطاء فقط، واتخذت موقف رافض للمشاركة مثل إيطاليا وأندونيسيا ومصر وقطر وغيرها. الجانب الثاني، عملية الاجتزاء وعدم التعامل مع اللجنة الإدارية كجسم فلسطيني متم التوافق عليه بناء على الاتفاق. بالمناسبة، ونحن نتحدث عن أشخاص بالاسم، كانت هناك مفاوضات لأشهر على حول هؤلاء الأشخاص. اليوم يتم استبعادهم واستثناء سواء كان اللجنة كلجنة أو الأشخاص بهذا العمل، والذهاب إلى العمل أن الجيش الإسرائيلي يقيم عمليا ما يشبه ما نشر من صور. نحن نتحدث عن مواقع تجمع عسكرية إسرائيلية، لا نتحدث عن تجمعات سكانية. الأمر الآخر، أن الأهم بالنسبة للمواطن الفلسطيني، عملية نزع ملكية هذه الأراضي وسيطرة إسرائيلية عليها تحت مسميات مختلفة، وعدم الانسحاب من المناطق التي على استعداد المواطن الفلسطيني هنا في غزة أن يعود ليبني ليقيم خيمة على بيته المهدم، أكثر أهمية بالنسبة له من الذهاب إلى هذه المناطق التي كما قلت هناك هواجس ومخاوف فلسطينية أن تكون شبيهة بمراكز الغذاء، يتم تعريضهم تحت مبررات الفحص الأمني وغيرها للاعتقال والطرد. تخيل أن إسرائيل حينما كما يحدث حاليا في معبر رفح، تخيل أن ترسل اسم الزوج والزوجة والأبناء، وتقرر إسرائيل وهنا حسب ما نشر بشكل واضح، ستقرر إسرائيل مثلا إدخال الزوجة وإدخال الأطفال وعدم إدخال الزوج، أو العكس، يمكن أن تضع فيتو على إدخال الزوجة وتدخل الأبناء لهذه المناطق. تخيل هذا إسرائيل، أنت تعرف.
0: طيب، في ظل هذا الوضع، يعني إذا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية، والآن نتنياهو في الولايات المتحدة بشأن تنفيذ يعني بنود هذا الاتفاق، خاصة في المرحلة الثانية، إذا سمح للجنة الإدارية بالدخول، هل يمكن أن تحدث فرقا في الواقع في قطاع غزة؟
1: حتى وإن كان هناك قد يكون مبالغة بظهور الموقف الأمريكي، وكما عادت الرئيس الأمريكي بالمبالغة في هذه الإنجازات، ستبدو كأنه إنجاز كبير وضخم، لكن في الواقع وفي التنفيذ إسرائيل ستنفذ وفق المزاج والسقف الإسرائيلي. لذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم اعتبار هذه الخطوة خطوة إيجابية في ظل كل ما تحدثنا عن المخاوف والهواجس والتجارب التي مر فيها الشعب الفلسطيني. لكن أدرك تماما بالنسبة للولايات المتحدة تريد أن تظهر بشكل إيجابي وبشكل دبلوماسي لتحقيق بعض الإنجازات، وهنا حديث إسرائيلي يشبه عملية المبالغة بأن نتنياهو قد يتحدى الولايات المتحدة حينما سرب قبل الذهاب إلى لقاء ترامب بأنه سيتعرض إلى ضغوط الانسحاب من غزة ومن لبنان ومن سوريا، وأنه سيرفض هذه. وهذا جزء من حالة الانتخابات الإسرائيلية التي يبدو فيها نتنياهو كأنه بطل قومي، يرفض الخضوع للضغوط الأمريكية وعدم الذهاب إلى اتفاق، وخاصة أن التصريحات الإسرائيلية اليوم تحديدا كلها تقول بشكل واضح أن الذهاب إلى مثل هذه الخطوات ستبدو وكأنها استسلام من نتنياهو للولايات المتحدة، وفشل ذريع في تطبيق فكرة نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة. لذلك كل ما يحدث من هذه الحالة هي يبدو وكأنها سيناريو للمبالغة وإظهار شكل من أشكال الخطوات الدبلوماسية بعيدا عن الواقع الصعب الذي نتحدث عنه في قطاع غزة. هناك خطوات مهمة كان الأولى أن تكون في قطاع غزة مرتبطة برفع الحصار. نحن نتحدث عمليا عن إدخال محدود للمساعدات إلى قطاع غزة، نحن نتحدث عن عمليات قتل واغتيال مستمرة ودائمة ويوميا على مدار الساعة في قطاع غزة لا يتم الحديث عنها. نتحدث عن مساوئ معبر رفح الذي تم فتحه بطريقة مدلة ومهينة، وتمارس إسرائيل فيه الإرهاب والاعتقال والتعذيب للمسافرين الفلسطينيين. هذا هو الواقع الذي يعيشه الفلسطيني، بعيدا عن حالة المبالغة التي ستظهر بها الولايات المتحدة خلال اليومين القادمين. والأمر الأخير إذا ما سمحت لي أيضا، أن هناك مباحثات في القاهرة، كان من المفترض أن يكون هناك حضور أمريكي للموافقة على هذه المقترحات التي تم عرضها من الوسطاء والتي تبدي مواقف إيجابية كثيرة، لكن إسرائيل رفضتها 3 مرات الماضية. ومع ذلك قدمت الفصائل خلال الأيام الماضية مقترحات إيجابية نحو إمكانية تطبيق هذا الاتفاق، لكن كما قلت إسرائيل تريد أن تجتزئ وتجزئ كل نقطة من هذا الاتفاق، كما حدث في المرحلة الأولى وقسمتها إلى مراحل مختلفة، ثم تملصت من تنفيذ كل هذه المراحل وتركت الذهاب إلى المرحلة الثانية وهي الأكثر أهمية والمرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من غزة.
0: شكرك جزيلا، شكر إياد القرر الكاتب والباحث السياسي من غزة، شكرا جزيلا.

منحا متسارع تأخذه الأحداث في السودان في أعقاب التقدم العسكري المتواصل لقوات الجيش في أكثر من محور في إقليم كردفان، حيث خسرت قوات الدعم السريع العشرات من المواقع في ظل الضربات القوية التي تتلقاها خلال الأيام الأخيرة. وشدد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا على المضي قدما لحسم الصراع عسكريا. إذن مشاهدينا، نتابع خلال الأيام الأخيرة استعادة قوات الجيش السوداني زمام المبادرة بعد أشهر من التقهقر الميداني، وبالخصوص في إقليم كردفان بولاياته الثلاث. وتكمن أهمية هذا الإقليم في أنه يفتح الطريق أمام الجيش للتقدم أكثر نحو غرب البلاد، حيث إقليم دارفور الذي تسيطر على أغلب ولاياته قوات الدعم السريع. وقام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزيارة منطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان لتفقد قوات الجيش هناك. ميدانيا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن وحدات الجيش السوداني استعادت السيطرة على طريق الصادرات الرئيسي الذي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي سعت قوات الدعم السريع إلى فرض حصار عليها. تفيد الوكالة الفرنسية أن قوات الدعم السريع قامت في وقت سابق بحشد قواتها في محيط الأبيض قبل أن تتدخل قوات الجيش لتنفيذ عملية عسكرية وتجبرها على الانسحاب بعيدا عن الطريق السريع الرابط بين العاصمة الخرطوم والأبيض، أكبر مدينة في إقليم كردفان، وخلفت قوات الدعم السريع مخزونات هائلة من الأسلحة والذخائر كما نتابع في الشاشة. خرج المئات من أهالي مدينة الأبيض في وقفة احتفالية دعما لقوات الجيش السوداني، وتوثق هذه الصور التي نعرضها لكم فرحة وابتهاج أهالي مدينة الأبيض خلال احتفالهم بتقدم الجيش نحو مدن بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وإعلان السيطرة عليها. تعد هذه الحركة العسكرية الميدانية ضربة قاسمة لقوات الدعم السريع في الأبيض وفي كامل كردفان، إذ ستفقد السيطرة على منفذ استراتيجي يربط الخرطوم ببقية مناطق الإقليم، كما يعتبر حلقة وصل بين المحاور الشرقية والغربية حيث تتمركز قوات الدعم السريع. على الرغم من هذا التقدم المطرد للجيش السوداني، فإن قوات الدعم السريع ما زالت تقاوم في عدد من الجيوب القريبة من العاصمة الخرطوم، حيث تشن هجمات على مناطق أم سيالة وجبرة الشيخ ومدينة بارة غربا. كما خسر الدعم السريع سيطرته على مدينة بارة الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان. لم تخلو هجمات الدعم السريع من استهداف المستشفيات. نتابع في هذه المشاهد آثار الدمار والأضرار التي شهدها مستشفى جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان خلال فترة سيطرتها على المدينة، حيث تم تدمير منظومة الطاقة الشمسية في ساحة المستشفى وعدد من الأقسام الطبية. في هذا السياق، اتهمت شبكة أطباء السودان الدعم السريع بنهب وتخريب المستشفى نفسه، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وتضيف الشبكة أن المستشفى استخدم مقرا لعمليات عسكرية، محذرة من أن استهداف المرافق الصحية يفاقم معاناة المرضى ويهدد الطواقم الطبية. وفي ظل التقدم الواسع لقوات الجيش السوداني على أكثر من محور، يشدد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا على خيار الحسم العسكري، ويقول العطا في بيان رسمي إن الزحف سيستمر إلى اكتمال التحرير، متهما الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة أفارقة وعرب وأوروبيين.

0: ولنقاش هذا الملف أرحب في الاستوديو بالدكتور مزمل أبو القاسم الباحث السياسي السوداني. دكتور أهلا بك معنا. يعني كما تابعنا هناك إنجازات للجيش السوداني خاصة في شمال كردفان، وبالتالي السؤال الآن، هذه الإنجازات هل ستدفع القوات المسلحة السودانية مجلس السيادة إلى الاتجاه نحو التسوية السياسية أم لتعزيز خيار الحسم العسكري حتى النهاية؟
1: تحية لك أستاذ حامد ولمشاهديك في التلفزيون العربي، أشكرك على الاستضافة. وأقول إن الحكومة السودانية في المجمل في كل الأوقات ومنذ بداية الحرب ومنذ الشهر الأول للحرب كانت تزعى إلى السلام، تجتهد في إيقاف الحرب. الجيش السوداني دخل في تفاوض مع الميليشيا الدعم السريع بعد أسبوعين من بداية الحرب في جدة كما هو معلوم، وتوصل إلى اتفاق إنساني مع الميليشيا لكنها لم تضعه موضع التنفيذ. مؤخرا أيضا قدمت الحكومة السودانية مقترحا للرباعية ثم للخماسية ثم للجانب الأمريكي للإدارة الأمريكية، يحوي مقترحات محددة تستهدف إنهاء الحرب والوصول إلى سلام مستدام في السودان. وبالتالي الحكومة السودانية ظلت على الدوام ساعية إلى إنهاء الحرب، إلى تقليص معاناة شعبها، إلى إنهاء كل مظاهر العنف في البلاد، ولكنها ظلت تصطدم بالطرف الآخر الذي لا يحترم الاتفاقيات، لا يلتزم بما يتم التوافق عليه، يشن حربه المجنونة في المقام الأول على المواطن، يعتدي على الأعيان المدنية. لاحظنا وتابعنا خلال الفترة الماضية الهجمات التي شنتها ميليشيات الدعم السريع بالطيران المسير على أعيان مدنية كثيرة، على رأسها محطات المياه، محطات الكهرباء، المدارس، المناطق المدنية في مجملها. هي لا تحارب الجيش السوداني بل هي تستهدف المواطن السوداني وتزعى إلى زيادة معاناة أهل السودان من هذه الحرب. وبالتالي أعتقد أن الجيش السوداني يزعى إلى توسيع رقعة سيطرته إلى الضغط عسكريا بغرض إجبار هذه الميليشيا أو
0: دفعها. يعني إلى متى؟ يعني هل سيعتمد على هذا الرهان حتى النهاية، حتى مثلا يعني إخلاء دارفور بالكامل من قوات الدعم السريع، أم في مرحلة معينة يشعر أنه قد تحسن إلى حد كبير ميدانيا وحسن شروطه التفاوضية يمكن أن يذهب إلى مسألة
1: أصلاً الجيش وضعه الميداني جيد جدا. الجيش نجح في إخراج ميليشيات الدعم السريع وفي هزيمتها وإخراجها من كل ولايات الوسط، من الخرطوم، من جنوب نهر النيل، من ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار، وظل على الدوام يزعى إلى السلام، وظل يصطدم بميليشيا إرهابية مجرمة تحارب المواطن في المقام الأول ولا تحارب الجيش. وبالتالي اللجوء إلى العنف والاستمرار في الحرب
0: يعني الموقف الرسمي كان يرفض هذا الأمر، على الأقل في تصريحات السيد البرهان والقادة العسكريين أنه لا توجد الآن مفاوضات وسنذهب في مسألة الحسم العسكري حتى انتهاء التمرد ثم نتفرغ إلى مسألة التسوية السياسية.
1: البرهان لم يقل لا توجد، لا نريد تفاوض ولا توجد مفاوضات، وهو الآن هناك تفاهمات مع الرباعية ومع الخماسية ومع الإدارة الأمريكية حول مقترحات لإنهاء الحرب. هذه مبذولة للكافة ومنشورة، والحكومة السودانية قدمت رؤية لإنهاء الحرب، رئيس الوزراء السوداني قدم خطة لوقف الحرب، ولكن لا يوجد إنهاء الحرب يحتاج إلى شريك جاد وراغب في السلام. ميليشيات الدعم السريع منذ اليوم الأول للحرب كانت تحارب المواطن، تعتدي على المواطنين، تدخل منازل المواطنين ومهاجعهم وتستولي على أموال المواطنين، تقتل وتغتصب وتنهب وتسرق، وما رأيناه الآن في المناطق التي دخلها الجيش أمس واليوم في منطقة جبرة الشيخ، رأينا جميعا مستشفى جبرة الشيخ تحول إلى ثكنة عسكرية كما ذكر
0: نعم. طيب الآن كيف يمكن يعني هذا التوفيق بين مطلب إنهاء الحرب؟ يعني هذا المطلب كما تفضلت هو مطلب للحكومة، أيضا مطلب للقوى السياسية المدنية في السودان، هو مطلب أيضا للمجتمع الدولي ولجيران السودان والمهتمين بالشأن السوداني. كيف يمكن التوفيق بين هذه المسألة وبين يعني ضمان أن لا تعود أسباب هذه الحرب مجددا؟
1: كما ذكرنا فإن تقدم الجيش السوداني ميدانيا من شأنه أن يدفع هذه الميليشيا إلى أن تتخذ مواقف أكثر جدية باتجاه الوصول إلى سلام. ولكن هذا وحده لا يكفي. يعني إرادة السلام تحتاج إلى شريكين، الشريك الآخر غير موجود على الطاولة. هذه الميليشيات كما ذكرنا هي تقتل المواطن وتعتدي على المواطن، وحربها في الأساس على الشعب السوداني وليس على الجيش. على العموم نتمنى أن تتوافر إرادة السلام عند الميليشيا وقادتها والقوة الدولية التي تقف خلفها. نعلم معلوم للكافة هوية الجهات التي تدير هذه الحرب وتسعر هذه الحرب وتميد ميليشيات الدعم السريع بالأسلحة وكل أنواع العتاد الحربي بما فيه الطيارات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. العالم كله يتحدث عن جهات بعينها وعن دولة بعينها تسعر الحرب في السودان. لكي تتوقف الحرب يجب على هذه الجهات أن تكف عن قتل أهل السودان، عن تكف وتتوقف عن تزعير الحرب في السودان، لأن الحرب لم
0: يعني
1: تعد.
0: هل هناك فجوة في فهم يعني طبيعة الأزمة السودانية؟ يعني المسألة الأولوية قد تبدو مختلفة. المجتمع الدولي يتحدث عن حكومة مدنية، عن تسوية سياسية، ما إلى ذلك، فيما يتحدث الجيش السوداني وبعض القوى أيضا معه عن أولا إنهاء أسباب الحرب، ويعني أن لا تعود الأسباب التي أدت إلى الحرب مجددا لتكون جزءا أيضا من أي تسوية.
1: المجتمع الدولي كله يتعامل مع قضية الحرب والسلام في السودان بانتهازية كبيرة. أنت تعلم ونعلم، العالم كله يعلم هوية الجهة التي تسير الحرب في السودان، ويعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة متورطة في هذه الحرب، وأن هناك عدة دول في جوار السودان تسهل وصول الأسلحة والمعدات العسكرية والعتاد الحربي للميليشيات، وتفتح معسكرات وقواعد جوية للميليشيا الدعم السريع. وبالتالي الشأن السوداني، شأن قضية الحرب في السودان، لم تعد شأنا سودانيا بحتا. أما كيف يحكم السودان والنهج السياسي الذي يدار به السودان، فهذا أمر يتوافق عليه أهل السودان، ولا يأتيهم معلبا من الخارج، ولا يأتي بإملاءات أجنبية. الإملاءات الأجنبية التي تحاول أن تفرض حلولا بعينها وقوة سياسية بعينها على أهل السودان هي التي أوصلت السودان لهذا المصير الأسود، هي التي سعرت الحرب في السودان، هي التي وفرت لها الوقود. الآن يجب إذا أراد المجتمع الدولي مساعدة أهل السودان على إنهاء الحرب وعلى استعادة السلام، عليه أن يضغط على الأطراف الخارجية التي تسعر الحرب، عليه أن يحظر أو يمنع الدول ويعاقب الدول التي تمد ميليشيات الدعم السريع بالأسلحة وبالعتاد الحربي، عليه أن يوقف هذه الدول ويمنعها من التدخل في شأن السوداني. وبعد ذلك يمكن للمجتمع السوداني، للمجتمع الدولي أن يتحدث عن رغبته في
0: طيب هنالك أيضا بعض الأمور التي قد تحدث تشويشا، يعني كثرة وتعدد المبادرات هذه مسألة أيضا قد تعيق مسألة التقدم نحو الحل. الآن فيما هو مطروح حتى الآن، أي المبادرات تبدو يعني واقعية وأقرب إلى أن يمكن أن يجلس الناس أو السودانيين حولها للمضي من خلالها قدما في مسألة التسوية السياسية وإنهاء الحرب؟
1: المبادرة التي طرحتها الحكومة السودانية نفسها، والتي تستهدف إجراء حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا وليس فيه إقصاء لأي جهة، بغرض جمع القوى السياسية.
0: طيب هنا الحكومة تعتبر طرف ولا تعتبر وسيطا، نتحدث عن الوساطة التي تريد أن تجمع الأطراف السودانية المختلفة.
1: الحكومة بالطبع طرف، وهي المعنية بهذا الأمر، وهي التي تستطيع أن تسهل هذا الحوار. هذا الحوار يحتاج إلى إجراءات، إلى ترتيبات داخلية، وبالتالي لابد للحكومة أن تقود وأن تكون المبادر به. أما المبادرات الخارجية فتعدد المنابر و تضارب المبادرات هو الذي أدى إلى تعطيل عجلة الوصول إلى السلام. عندما نتحدث عن الرباعية، المبادرة الرباعية أتت من طرف متورط في الحرب. الرباعية تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي طرف أساسي وأصيل في الحرب السودانية، وبالتالي لا يمكن تقديمها كوسيط عادل ووسيط جاد وراغي في إقرار الحرب في السلام. لا يمكن أن تتحدث عن السلام بلسان وأنت تسعر الحرب في السودان وتمد الميليشيا بكل أدوات القتل. وبالتالي حتى المبادرة الأمريكية، الإدارة الأمريكية أصدرت عقوبات في مواجهة جهات زعمت أنها تسعر الحرب في السودان وتساعد في امتداد وتطويل أمد الحرب في السودان. عاقبت شركات من كولومبيا وأفراد من كولومبيا لدورهم في جلب مرتزق الكولومبيين إلى السودان، وغضت الطرف عن الجهة التي مولت هذه العملية والشركات التي جلبت المرتزقة والدولة التي تدفع لهم مرتباتهم وتولت نقلهم عبر مطاراتها إلى السودان.
0: وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور مزمل أبو القاسم الكاتب والباحث السياسي السوداني، شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك.
0: مشاهدينا الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. الآن ساعة إخبارية مع زميل محمد غملوش، إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في رسالة نستهلها بأبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، إصابات خلال اقتحام مخيم الدهشة ومدينة الخليل، قوات الاحتلال تهدم منزلاً منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويفرج عن 60 أسيرا عبر معبر كرم أبو سالم. ترامب يقول أن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت، وطهران تعلن أنه لها علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليته. استمرار القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية البلاد.

0: نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 6 حالات اختناق بالغاز، منهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهشي في بيت لحم بالضفة الغربية. أصيب شاب برصاص الاحتلال عند دوار المختار بالمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، واحتجز داخل آلية إسرائيلية. أصيب فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه استلم الجريح ونقله لتلقي العلاج في المستشفى. وسع مستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة رام الله والبيري، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. وفي السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمس عجة شمال شرقي رام الله، وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وجنوب جنين، هدمت قوات الاحتلال 3 مبانٍ ومحلة تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبية المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق 3 قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق 3. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة، جنوب جنين.
0: هدمت سلطات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غربية رام الله بذريعة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. كما التلفزيون العربي رصدت أثر الهدم في نعلين فيما كثف الاحتلال من عمليات الهدم في محافظات عدة بالضفة الغربية.
2: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله، الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاماً، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم، هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: في قطاع غزة، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن فلسطينياً استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. استشهد فلسطيني في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلق جنوبي دير البلح. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد بجبالي البلد شمالي قطاع غزة. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقي حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة أن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد أعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
3: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقا لمسؤولين إسرائيليين، ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر، وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح، ولا انسحاب إسرائيلي كامل، ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني، تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان. فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم. أجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث ستجرى الفحوصات الطبية لهم قبل لقاء بذويهم. يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال الحرب، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترميم.
4: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
5: جمعنا 4500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة، وممكن إحنا نظراً للظروف أنه نفقد هذه القطع نظراً لقلة الإمكانيات والأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في عملية الترميم أو عمليات الحفظ.
4: الحرب على القطاع كانت على هويته أيضاً، وغزة التي عاصرت حضارات عديدة عرفت برموزها الحضارية والتاريخية. هذا هو المسجد العمري الكبير أو ما بقي منه بعد استهدافه بشكل مركز خلال الحرب. وهنا داخل مسجد الشيخ خالد عثماني الأصل تحدث إلينا مسؤول هذا الملف عن معوقات أعمال الترميم والإنقاذ للأماكن الأثرية.
6: هناك كان العديد من التحديات والمعوقات التي واجهتنا خلال العمل في البلدة القديمة، أهمها استمرار الحرب، حدود الخط الأصفر من حدود البلدة القديمة، القصف المتواصل للبلدة القديمة وحدودها، أيضا إغلاق المعابر أدى إلى شح المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة لتلك المواقع. وبناء عليه نقوم بأبسط الأدوات والموارد المتاحة في مدينة غزة لمحاولة ما يمكن إنقاذه لتلك المباني.
4: بحسب وزارة السياحة والآثار، فإن أكثر من 220 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار كلية أو جزئية، عدا عن مواقع أصبحت في نطاق المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً داخل ما يعرف بالخط الأصفر.
7: هنا دفن الاحتلال تاريخاً آخر، ركام وحفرة عميقة هو ما تبقى من مكان عمره آلاف السنين. هنا كان حمام السمرة قبلة الفلسطينيين للاستشفاء والاستجمام قبل أن يحيله القصف الإسرائيلي أثراً بعد عين. من مدينة غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران في الوقت الراهن، وأن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما. ولوح ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية باستئناف الحرب في حال فشل المفاوضات مع طهران، لافتا إلى أن بلاده لديها ما يكفي من الذخيرة العسكرية.
8: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت. لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية، ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث، وقال ممثلوهم رجاء لا تقصفوا، لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
0: قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه يحذر من أن محاولة للولايات المتحدة لفرض حصار على إيران تعد توسيعا لرقعة الحرب. وأضاف المقر في بيان أن واشنطن تواصل اعتداءاتها على لزعزعة الأمن في المنطقة، تسعى لفرض حصار بحري غير قانوني على إيران، مشيرا إلى أن أمريكا هددت السفن الإيرانية والسفن التجارية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية لإيران، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أنها لن تتهاون مع أي تهديد من الجيش الأمريكي. وستتصدى له. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد مدة الحرب والسلام، وأن الهدف من المفاوضات مع سلطنة عمان هو لإنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز.
9: تشهد الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حراكا دبلوماسيا متواصلا، في وقت تتقاطع فيه الرسائل السياسية مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وإيجاد آليات تضمن أمن الملاحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أنهم يواصلون أداء دورهم في تقريب وجهات النظر. وفي المقابل شدد على أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بوقف إطلاق النار، معتبرا أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء حالة المواجهة، وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد إيراني صارم. وفي ملف مضيق هرمز شددت طهران على أنها لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى أداة للإضرار بأمنها القومي، كاشفة عن مباحثات أجرتها خلال الأيام الماضية مع سلطنة عمان بهدف إنشاء آلية لتنظيم وإدارة الملاحة الآمنة في المضيق. كما أشار المتحدث إلى أن أطرافا إقليمية ودولية قدمت خلال الأشهر الماضية مقترحات عدة لخفض التوتر، ركزت في جانب منها على هذا الملف.
10: بسبب الأعمال العدوانية الأمريكية وانعدام الأمن في المنطقة، لا يزال مضيق هرمز مغلقا، وكما ذكرت لا علاقة للمحادثات مع سلطنة عمان بأمريكا، فهي شأن ثنائي بين طهران ومسقط ولا تزال مستمرة.
9: وفي المقابل نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، بينما لا تزال إيران تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية عبر فرض رسوم على عبور السفن، في وقت تؤكد فيه طهران أن أوضاع المضيق لم تتغير وأنه لا يزال مغلقا. وفي واشنطن أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، في إشارة إلى أن نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة لكنها قد لا تستمر طويلا إذ لم تحقق تقدما ملموسا. وبين الرسائل المتبادلة والوساطات الإقليمية والتباين بشأن مستقبل مضيق هرمز، تبقى فرص التهدئة مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على تجاوز الملفات الخلافية ومنع عودة التصعيد إلى الواجهة.
0: أعلنت وأكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. قالت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي بحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض حدة التوتر. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، ماذا تقول لنا المؤشرات في واشنطن على المستويين السياسي والعسكري؟
11: نعم محمد، يعني هذا أمر في غاية الأهمية بأن نفرق بين المؤشر السياسي والمؤشر العسكري. سياسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح للجميع قبل قليل وهو في خطابه للجمهور في ميشيغان يتحدث على صناعة السيارات، وقال إن لدينا محادثات ودية للغاية مع الإيرانيين، والسبب الرئيسي بأن الإيرانيين يريدون التحدث والاجتماع بنا جاء من الضربات العسكرية خلال الأسبوعين الماضيين. الرئيس الأمريكي

0: المستوى العسكري محمد على المستوى الداخلي في آخر استطلاع للرأي أجرته رويترز وإبسيوس يقول إن هناك 62% من الأمريكيين غير راضين على الإطلاق على مسار هذه الحرب وعلى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لهذه الحرب في أكثر المستويات تدنيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران منذ 5 أشهر. إذن هناك رفض شعبي كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار هذه الحرب. عسكريا الأوضاع مختلفة تماما، وزارة الحرب الأمريكية والبنتاغون الجميع متأهب منذ يوم الجمعة، وكأن هناك شيء كبير سيحدث. أيضا هناك عدة طائرات، التقارير عبر الساتلايت تتحدث على وجود ما بين 60 إلى 64 طائرة في إسرائيل من الطائرات المزودة بالوقود، وأيضا يأتي هذا تزامنا مع زيارة بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي سيجتمع به ترامب يوم غد الثلاثاء في البيت الأبيض. وهذا نذير شؤم كما يقول الكثير من المراقبين هنا، بأن دائما رئيس الوزراء الإسرائيلي يملي معلومات غير موثوقة من قبل الكثير من الديمقراطيين تجعل ترامب ينسلخ ويندرج إلى الحرب وإلى التصعيد العسكري لا إلى المفاوضات. إذن عسكريا هناك تأهب كبير جدا من الناحية العسكرية بصرف النظر عن التقارير الكثيرة التي تؤكد أن هناك نقص في الذخائر الأمريكية، لا سيما في الصواريخ الاعتراضية مثل صواريخ الباتريوت والثاد، وهذا ربما أجل التصعيد وأجل مرحلة التصعيد الذي كان ينادي بها وكان يعمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما بعد تقارير CNN التي كشفت أن من طالب بالتهدئة هو رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين وأيضا نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس. ولذلك هناك حالة من الترقب، لا أحد يعلم إلى أين تسير الأمور، ولكن المعروف جيدا أننا لسنا في حالة الهدنة وإنما التوقف للعمليات القتالية. والمعروف أيضا محمد للمراقبين بأن الإدارة الأمريكية لا تأخذ أي نوع من الاستراتيجية أو التخطيط قصير المدى، وإنما تأخذ قرارات سريعة لتنفيذ كل ما تريد.
1: طيب عبد الرحمن، هناك يعني ملف مهم للغاية، مسألة أن تتجه الولايات المتحدة إلى نموذج الحرب البرية. هذا مطروح ويحكى به أمام نوعا ما هذا الصدام الذي لا يبدو أن له أفق واضحة للتوصل إلى اتفاق دائم كما تقول طويل الأمد مع إيران. عندما يطرح مسألة الاجتياح البري أو العمليات البرية، كيف يتم تناولها في الولايات المتحدة، خصوصا في حرب تقريبا الغالبية العظمى من الرأي العام الأمريكي ترفضها وتلقي اللوم بها على إسرائيل، تقول أن نتنياهو هو من جر ترامب إليها؟
0: نعم محمد، التقارير الاستخباراتية تؤكد والمسؤولون العسكريون يؤكدون هنا أن الطريق الوحيد لحل ولفك شفرة مضيق هرمز من قبل الإيرانيين سيكون عن طريق البر وليس عن طريق الهجمات الجوية كما كنا نشاهد خلال الأسبوعين الماضيين. السؤال، هل وزارة الحرب الأمريكية تعد العدة فعلا لغزو بري؟ الإجابة بوضوح لا، وبطريقة مباشرة وليس تكهنات أو تحليلات، وإنما مؤشرات واضحة في وزارة الحرب الأمريكية بأن واشنطن لن تكون مستعدة في خلال الأسابيع أو حتى الأشهر القادمة لعملية غزو بري بسبب رفض الكثير من الإدارة الأمريكية لهذا السيناريو. وهذا السيناريو سيضع الكثير من الجنود الأمريكيين في خطر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد المغامرة بهذه الطريقة. وإن كان هناك قناعة حقيقية لدى المسؤولين الأمريكيين بأن هذه الضربات الجوية المتتالية الكبيرة جدا لن تأتي أكلها ولن تحقق الأهداف المرجوة من فتح مضيق هرمز، إلا أن هناك طرق أخرى لتجعل إيران ربما ترضخ لبعض من المطالب من هذه الطرق

0: الحصار على الموانئ الإيرانية، الحصار الاقتصادي، ولكن الطريق البري. وإن كان هناك تقارير من الإيرانيين ومن الإعلام الإيراني تشير بأن ربما الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لغزو بري ولو كان بشكل جزئي، لا سيما بعد ما رأيناه يوم أمس من منشورات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال بالذكاء الاصطناعي بأنه يغزو بريا جزيرة خرج الإيرانية، وهذا سيؤثر على ملف مضيق هرمز. ولكن استعدادا وزارة الحرب الأمريكية لا يوجد بها أي استعدادات تشير إلى أن هناك نية لغزو بري محتمل على الأراضي الإيرانية. وإن كان هذا سيحدث ستكون هناك مؤشرات وسنتحدث عليها. كنت أتحدث إليك محمد بأن الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، استراتيجية هذه الحرب غير موجودة على الإطلاق، وهذا ما يقوله الكثير من الديمقراطيين وقلة من الجمهوريين، بأنه لا يوجد استراتيجية حقيقية للخروج حتى عسكريا. لا يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج حتى هذه اللحظة، ولكن التصعيد سيتمثل ربما في ضرب المنشآت النووية الإيرانية بدءا من منشأة جبل الفأس. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحمل ردة الفعل الإيرانية؟ هذا هو السؤال المطروح بقوة. إن كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية لديها الصواريخ الكافية الاعتراضية لتحمل ردة الفعل الإيرانية عند ضرب هذه المنشآت النووية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وول ستريت جورنال منذ 3 أيام أو يومين تقريبا قالت إن ضرب المنشأة النووية سيكون البداية، ستكون هذه الضربة الأولى لمنشأة جبل فأس، ومن بعدها سيتم ضرب جميع المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما أن معلومات التي حصلت عليها الإدارة الأمريكية والخاصة بمنشأة جبل فأس النووية جاءت من إسرائيل. وبنيامين نتنياهو سيتحدث يوم غد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. ولكن الغزو البري ولو كان جزئيا مستبعد حتى هذه الأثناء بشكل كبير جدا، لعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحمل الأخطاء التي من الممكن أن تحدث، وأيضا على تحمل ربما أن يكون هناك قتلى في صفوف الجيش الأمريكي بالمئات أو بالآلاف كما يقول الديمقراطيون. ولا يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل هذا العبء السياسي، خاصة أنه يخسر كثيرا كحزب جمهوري، وسيخسر وسيرى هذه الخسارة بطبيعة الحال بحسب استطلاعات الرأي في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. قبيل مغادرته إلى واشنطن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي ملفات عدة في مقدمتها الملف الإيراني.
2: من واقع خبرتي كرئيس للحكومة يجب العمل في هذه الأوقات المعقدة بحزم كبير وبحكمة كبيرة أيضا. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران. هدفنا الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا.
1: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وتثبيت الأمن والاستقرار. وأكد الصفدي وغوتيريش أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. دانت وزارة الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق وفق بيان الخارجية. وقالت الخارجية أن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان. دعت الرياض الحكومة العراقية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. أدانت قطر الاعتداءات التي حاولت استهداف منشأة بترولية في السعودية وقالت الخارجية القطرية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السعودية وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ينضم إلينا من بغداد نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام. أهلا بك معنا سيد نجم في التلفزيون العربي. إلى متى يعني يمكن القول إن العراق سيبقى جزءا من ساحات الحرب في هذه المنطقة التي لا تتوقف عند حدود إيران وهرمز فقط؟
3: شكرا على الاستضافة. يعني أولا موقف الحكومي أمام هذه الاعتداءات واستغلال الأراضي العراقية وإطلاق الطائرات المسيرة على دول المجاورة حقيقة هذا مرفوض، وهذا ما صدر بيانات طيلة الأشهر الماضية خصوصا حكومة السيد الزيدي التي كانت وما زالت تطالب بحصر السلاح من الدولة وأمهلت الفصائل التي تمتلك السلاح إلى نهاية شهر أيلول، وهذا يتزامن مع الانسحاب الأمريكي، بالتالي ليس هناك حجج أمام هذه الفصائل إلا بتسليم السلاح إلى القوات المسلحة، وهذا مطلب داخلي قبل أن يكون مطلب خارجي. الأمر الآخر، يعني كل الحروب التي حصلت في المنطقة العراق لا يستطيع أن يكون جزءا منها، لكن هذه الأطراف التي تحاول جر العراق أو استدراجه في هذه الحرب الأمريكية الإيرانية الذي لا ناقة ولا جمل لا للعراقي ولا للعراقيين، خصوصا العراق قد تضرر أكثر دولة في العالم بعد غلق مضيق هرمز من قبل إيران، لأن العراق كان وما زال يعتمد فقط على موارد بيع النفط، والآن النفط لا يباع لأن المضيق قد أغلق. الأمر الآخر والأهم بأن هذه الأطراف التي حاولت وتحاول إحراج الحكومة العراقية أمام الحكومات والشعوب الأخرى، خصوصا انفتاح العراقي على دول الخليج على دول المنطقة على الولايات المتحدة، وقد أعطت حقيقة كثير من الوعود بإرسال الشركات من قبل هذه الدول للعمل والاستثمار في المدن العراقية. أعتقد هذا غير التمرير، وهذه الاعتداءات ستحرج العراق أمام تلك الدول، لأن العراق لا يرغب أن يكون جزءا من هذه الحرب أو تلك.
1: ولكن عندما نتحدث عن رغبة العراق، هل يكفي الإرادة أو تكفي الإرادة السياسية؟ يعني هناك حديث عن أن الدولة دخلت في مساعي لحصر السلاح، ولكن يعني كما يقال بالإنجليزية easier said than done، من السهل الحديث عنها ولكن التطبيق الفعلي على الأرض صعب جدا، لأن على ما يبدو هذه الجماعات تملك قدرات عسكرية تستهدف دولا في المنطقة.
3: يعني أنا أقول ليست سهلا وبنفس الوقت ليست معجزة، لأن أغلب الفصائل عددا وعدة قد بدأت تسلم السلاح وقد وافقت وتوافقت مع قرار الحكومة. بالمناسبة ترى قرار الحكومة هو قرار مجتمعي ومرجعي، المجتمع الذي هو كل مكونات المجتمع تطالب بحصر السلاح وإعطاء قوة للدولة، وكذلك المطلب المرجعي المتمثلة بمرجعية النجف الأشرف الذي كانوا وما زال يتحدثون الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي. بنفس الوقت حتى بيانات وتأييد السيد مقتدى الصدر الذي يمتلك القوة الشعبية بأن ما حصر السلاح، أما من يحاول استخدام هذا السلاح رغم أن إلى هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة أو أي فصيل بهذه الاعتداءات الأخيرة، في السابق كانوا يتبنون حينما يستهدفون أو يستهدفون السفارة أو القواعد الأمريكية.
1: طب هنا أيضا السؤال بالنسبة لمستقبل أو قدرة الحكومة العراقية على ترميم العلاقة مع دول المنطقة، نتحدث عن استهداف يطاول المملكة العربية السعودية، خصوصا مسألة استهداف قطاع النفط، الأثر الذي تحمله الاستهدافات هذه على علاقة البلدين، ما المطلوب الآن عربيا أو بالأحرى سعوديا بعد هذا الاستهداف من الحكومة العراقية؟
3: يعني أولا هناك زيارة لرئيس الحكومة في الأيام المقبلة، هو قد سيسافر ويغادر إلى تركيا وبعدها إلى المملكة العربية السعودية ودول المنطقة. هذا سيتم الاتفاق وإبرام اتفاقيات، وحقيقة كثير من العقود ستبرم بين بغداد وكذلك الرياض. وهذا يعني أن العراق لا يؤيد استهداف المدن السعودية. السعودية دولة جارة ودولة حقيقة مسلمة، وإنها ليست ناقة ولا جبل بهذه الحرب. لكن الغريب والعجيب الحرب بين أمريكا وإيران، إيران تقوم باستهداف الدول العربية ولا تستهدف إسرائيل الكيان الصهيوني. أنا أعتقد ما هي إلا ورقة ضغط، لكن العراق موقفه موقف واضح بأن الدول العربية هي دول مجاورة ومسلمة، والعراق يرغب ويطمح أن يكون هناك اتفاقات مع كل دول المنطقة ودول العالم عدا إسرائيل.
1: طيب نقطة أخيرة هنا، اسمح لي سيد نجم، بالنسبة لموقع العراق، أيضا للعراق علاقة مهمة نوعا ما استراتيجية مع إيران، هذا لا يمكن إغفاله. إلى أي مدى يرتبط المشهد الداخلي العراقي خصوصا لناحية الجماعات المسلحة بأين ستميل هذه الحرب؟ فإن خرجت منها إيران منتصرة هذا سينعكس على الداخل العراقي، أليس كذلك؟
3: أحسن. يعني أولا العراق لا يرغب بخسارة أو الابتعاد عن إيران والتقرب من أمريكا، ولا يرغب التقرب لإيران والابتعاد على أمريكا. نعم أنا أتفق معك، كثير من السياسيين الذين كانوا قريبين من إيران ابتعدوا بالأيام الماضية حينما استشعروا بأن إيران ستخسر الحرب وسوف تتراجع في العراق وفي منطقة، خصوصا بعد خسارتها في سوريا وخسارتها في لبنان وخسارتها في اليمن وكذلك في فلسطين. بالتأكيد لم يبقى لإيران إلا العراق. لكن أنا أرى ويجب على الحكومة وأصحاب القرار السياسي أن يتبادلون المصالح مع إيران كدولة جارة، وعدم عدائها أو فتح جبهات معها ولا مع دول الجوار. لأن العراق ماذا حصل، ماذا جنى حينما كان النظام السابق حينما احتل الكويت وكذلك هدد دول الخليج ودخل حرب 8 سنوات مع إيران؟ ما الذي استفاد العراق؟ أليس خسر ما خسر بالشباب ومن أموال ومن تأخير ومن تعطيل الدولة؟ أنا أعتقد العراق صعب جدا يكون جزءا من هذه الحرب هنا وهناك.
1: شكرا جزيلا لك نجم القصاب، رئيس مركز الموارد الدراسات والإعلام، كنت معنا من بغداد. ننوه لهذا الخبر العاجل، يقول مراسل التلفزيون العربي قصف يستهدف مواقع المعارضة الإيرانية في أربيل بإقليم كردستان العراق. إذن يقول الآن مراسل التلفزيون العربي إن قصفا استهدف مواقع المعارضة الإيرانية في أربيل بإقليم كردستان العراق. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة قصفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع باستخدام عدد من الطائرات المسيرة. وأضاف سريع في بيان أن العملية جاءت ردا على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية. تتلاحق التطورات العسكرية في المشهد اليمني تزامنا مع تصعيد سياسي وعالمي عقب تلويح جماعة الحوثيين بالخيار العسكري وتصعيد خطاباتها ضد السعودية. في السياق دعا رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
4: تتسارع وتيرة التصعيد في اليمن مع انهيار مسار الهدنة في ظل تبادل الهجمات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ما ينذر بعودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع. لكن الظاهر أنه بعد سنوات من وقف إطلاق النار تحولت الهدنة إلى فرصة لإعادة بناء القدرات والاستعداد لجولة قتال جديدة قد تتجاوز حدود الداخل اليمني إلى أمن الملاحة الإقليمية. رئيس الوزراء اليمني شائع زنداني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية وتجفيف مصادر دعمها، محذراً من أن التصعيد في البحر الأحمر يخدم أجندة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة. وعلى وقع التصعيد المتشابك في البحرين الأحمر والعربي وانشغال القوى الدولية بملف الملاحة، لم يعد الداخل اليمني معزولا عن المعادلة، بل تحول الميدان إلى أداة ضغط استراتيجية ومتنفس عسكري لإعادة رسم قواعد الاشتباك. المعطيات الميدانية تشير إلى تطوير القوات الحكومية وحلفائها قدراتهم بطيران حربي ومسيرات إلى جانب دعم لوجستي وعسكري، فيما يواصل الحوثيون الاعتماد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوة البشرية، في مؤشر على استعداد الطرفين لمواجهة قد تكون الأوسع. وترجح التقديرات أن أي انفجار عسكري سيركز على 5 جبهات رئيسية تتقدمها مأرب والجوف بما تمثلانهم من ثقل اقتصادي ونفطي، والساحل الغربي المرتبط بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، إضافة إلى تعز والضالع ولحج، وصولا إلى صعدة والحدود الشمالية حيث تتقاطع الأهمية العسكرية مع البعد السياسي والرمزي. ومع استمرار الحشود العسكرية وتبادل الرسائل التصعيدية، تبدو الساحة اليمنية أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل البلاد وتفتح الباب أمام مواجهة ستكون تداعياتها أبعد من حدود اليمن.
1: اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وتجريف القرى في الجنوب مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. وتتفاقم المخاوف في لبنان من تحول المناطق التجريبية إلى ذريعة لتكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وسط ترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن.
5: المناطق التجريبية تتحول إلى مسرح لاختبار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومع ترقب نتائج اللقاء بين ترامب ونتنياهو تتزايد المؤشرات أن إسرائيل ترفض تنفيذ أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون عبر عن خشية لبنان من انعكاس الممارسات الإسرائيلية على فعالية اتفاق الإطار، موقف عبر عنه أثناء لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي حذر من تداعيات استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
6: تواصل القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
5: في المقابل لا تعكس الوقائع الميدانية أي تبدل في السلوك الإسرائيلي، فعمليات القصف والتفجير والتوغل مستمرة رغم بدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. ففي زوطر الغربية واجهت عودة الأهالي عراقيل إسرائيلية في وقت اعتبر فيه الجيش اللبناني أن السلوك الإسرائيلي يعرقل انتشاره وفق ما ينص عليه اتفاق الإطار. كل هذه المعطيات تتزاحم مع ترقب لبنان الجولة 7 من المفاوضات مع إسرائيل في روما التي يفترض أن تبحث نتائج المرحلة التجريبية الأولى والخطوات اللاحقة من الاتفاق، وسط تصاعد المخاوف اللبنانية من أن تتحول هذه المرحلة من مدخل لتنفيذ الانسحاب إلى وسيلة لإطالة أمد الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتكريسه بقوة النار تحت عناوين أمنية جديدة.
1: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة جنوبية لبنان ما أدى لاندلاع حرائق. توعد الجيش السوداني بالمضي قدماً لحسم النزاع عسكرياً. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا أن الزحف سيستمر إلى غاية اكتمال التحرير. إلى ذلك يستمر تقدم قوات الجيش في عدد من محاور القتال في إقليم كردفان، حيث سيطر الجيش على المزيد من البلدات والطرق الاستراتيجية في الأبيض.
7: الحسم العسكري هو الحل الوحيد للنزاع في السودان، هذا ما أكده رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطاء. يقول العطاء إن لدى الجيش معطيات مؤكدة تشير إلى مشاركة مرتزقة من دول إفريقية وعربية وأوروبية في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع. هذه التصريحات تأتي في وقت يحافظ فيه الجيش على وتيرة التقدم الميداني عبر أكثر من محور قتال. رئيس مجلس السيادة قام بزيارة مقاتليه في جبهات الحرب بمنطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان. شهدت جولة البرهان حضور حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركم الناوي وقائد قوة درع السودان أبو عاقل كيكل. يتزامن هذا مع فقدان قوات الدعم السريع للعشرات من المواقع في ظل الضربات القوية التي تتلقاها في إقليم كردفان وسط البلاد. وتكمن أهمية هذا الإقليم في أنه يفتح الطريق أمام الجيش للتقدم أكثر نحو غرب البلاد، حيث إقليم دارفور الذي تسيطر على أغلب ولاياته قوات الدعم السريع. وكانت وحدات الجيش السوداني قد استعادت السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي سعت قوات الدعم السريع إلى فرض حصار عليها في وقت سابق. تعد هذه الحركة العسكرية الميدانية ضربة كبيرة لقوات الدعم السريع، إذ ستفقد السيطرة على منفذ استراتيجي يربط الخرطوم ببقية مناطق الإقليم، كما يعتبر حلقة وصل بين المحاور الشرقية والغربية حيث تتمركز قوات الدعم السريع. ولم تخلو جولات القتال هاته من التجاوزات بحق الأعيان المدنية، إذ اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وتضيف الشبكة أن المستشفى استخدم مقرا لعمليات عسكرية، محذرة من أن استهداف المرافق الصحية يفاقم معاناة المرضى ويهدد الطواقم الطبية.
1: أغلق حركة سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس عددا من المقر الحكومية بسواتر ترابية، بينها وزارة الخارجية، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية. وأعلن الحركة الدخول في عصيان مدني تشترك فيه عدد من البلديات في المنطقة الغربية.
8: تصاعدت الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس ووصلت إلى حد الدخول في عصيان مدني. العصيان المدني تجلى في إغلاق عدد من المؤسسات والجهات الحكومية. هذا أحد مباني وزارة الخارجية تم إغلاقه بسواتر ترابية، إضافة إلى إغلاق عدد من المباني الأخرى من بينها ديوان المحاسبة وشركة الاتصالات القابضة وشركة ليبيانا للهاتف المحمول وعدد من المؤسسات الأخرى. حراك سوق الجمعة هو من قام بإغلاق هذه المؤسسات من ضمن تنفيذ العصيان المدني، رفقة عدد من حركات البلديات الأخرى من بينها بلدية تجوراء شرق العاصمة وبلدية الزاوية غرب العاصمة وعدد من البلديات الأخرى. هذه الاحتجاجات وهذا العصيان جاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعلى تردي الخدمات الأساسية للمواطنين. يقابل ذلك صمت من حكومة الوحدة الوطنية، ليس هناك أي بيان حول ما يحدث في البلاد في ظل استمرار الدعوات لدخول عدد من البلديات الأخرى استجابة لمطالب المحتجين والدخول في عصيان مدني في البلديات الأخرى. يقابل ذلك أيضا صمت من الشركة العامة للكهرباء، ليس هناك أي بيان توضيحي لحالة الشبكة وهل سيكون هناك تحسن قريب إلا من بعد المنشورات على صفحة الشركة العامة للكهرباء. الدعوات لازالت مستمرة، المحتجون سيستمرون في الخروج في كل ليلة تعبيرا عن رفضهم، يطالبون برحيل كافة الأرسام السياسية وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية. إبراهيم العبدلي، تلفزيون العربي، طرابلس.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتين تحملان اعتادا عسكريا في ميناء ميكولايف، استهدفت منشآت في ميناء أوديسا الأوكراني. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده قصفت محطة تصدير روسية في مدينة روستوف على بعد 250 كيلومتراً عن خط المواجهة، وأضاف أن بلاده تمضي في تنفيذ عقوبات بعيدة المدى لتقليص قدرة روسيا على تمويل الحرب.
9: هجمات جوية صاروخية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد مستمر منذ أيام. العمليات العسكرية استهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية في كلا البلدين على الجهة الروسية، وتحديدا في روستوف جنوبي البلاد. أدى هجوم أوكراني بسرب من المسيرات إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وفي مدينة بلغرود جنوب غرب روسيا جرح عشرات الأشخاص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية. إضافة إلى الخسائر البشرية، أدى هذا الهجوم إلى اندلاع حرائق في عدد من الشقق السكنية والسيارات. أما على الجهة الأوكرانية فقتل وجرح عدد من الأشخاص في قصف روسي استهدف مبنى في مدينة زاباروجيا جنوب وسط البلاد. وفي شمال أوكرانيا استهدفت القوات الروسية مدينة سومي بقنابل موجهة وطائرات مسيرة في هجوم أوقع عددا من الجرحى. ويأتي تبادل الهجمات بين موسكو وكييف في إطار موجة تصعيد أخرى بين البلدين برا وبحرا وجوا. في الجو وصلت المسيرات الروسية إلى المجال الجوي لرومانيا، ما أثار قلقا واسعا من مسؤولي البلاد إزاء امتداد النيران إليها. أما في البحر اشتدت الهجمات الأوكرانية على سفن روسية في بحر أزوف في محاولة للتضييق على إمدادات النفط الروسية المتجهة إلى شبه جزيرة القرم. وعلى الأرض تستمر المعارك على طول خط التماس بين البلدين في ظل جمود في المسار السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية تنهي هذه الحرب.
1: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا. يأتي الموقف الروسي بعدما أفاد مصدر أوكراني بأن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا مقترحاً لوقف الضربات الجوية قبل عرضه على موسكو.

0: والآن مع ترقب العالم ما ستؤول إليه الجولة، جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران، تحدثت صحف أجنبية عن حالة جمود في وقت يسعى فيه كل طرف لتحقيق أهدافه. بعد هذا التقرير ألقاكم حامد الناظر على رأس الساعة، دمتم بخير.
1: في صحيفة البايس الإسبانية تحدث لويس دونسيل عن الحرب الأبدية العالق فيها ترامب، مشيرا إلى أن المواجهة مع إيران تحولت إلى صراع طويل يناقض تعهدات الرئيس الأمريكي بإنهاء الحروب الطويلة ووضعه أمام مأزق غياب طريق واضح لتحقيق أهدافها أو الخروج من الحرب. وبينما اعتبرت أن في هذه المرحلة من المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الوضع المتوتر أو ما إذا كان سيتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة، نقل عن محللين أن إيران والولايات المتحدة تسعيان لتحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها لا بالاتفاق ولا في ساحة المعركة. وبحسب هؤلاء فإن إيران قادرة على مواصلة استراتيجيتها الحالية في ساحة المعركة لأن عملياتها غير مكلفة نسبيا، في المقابل لا تملك الولايات المتحدة سوى خيارات عسكرية محدودة، كما أن إيران تدرك أن ترامب في موقف ضعيف حاليا بسبب الوضع الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي، لذا ستستغل هذا الأمر لرفع سقف مطالبها. مجلة إيكونوميست البريطانية تطرقت إلى الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي بشأن إيران، مشيرة إلى أنه لا يملك خيارات فعالة لإجبار طهران على الالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والالتزام بمحادثات حول خفض مخزونها من اليورانيوم. وأضافت أن الخيارات الأبرز أمام ترامب تتمثل في مهاجمة البنية التحتية الإيرانية وتدمير الجسور ومحطات الطاقة أو استهداف المواقع النووية مجدداً كما فعل في بداية الحرب. واعتبرت أن الحديث عن غزو بري محتمل للسيطرة على جزيرة خرج لا يبدو منطقياً بالنظر إلى المخاطر المتوقعة من إرسال الجنود الأمريكيين إلى مكان يجعلهم عرضة للاستهداف بسهولة. ولفتت المجلة إلى أن دول المنطقة تعمل جاهدة لإقناع ترامب بالإبقاء على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، لكن لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز أو تتخلى عن برنامجها النووي وفق المجلة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، مشيرة إلى أنها تأتي في لحظة تتباعد فيها حسابات الطرفين بشأن الحرب، إذ يسعى كل منهما إلى إدارة تداعيات الصراع بما يخدم أهدافه السياسية والأمنية. فبينما تركز إسرائيل على التهديدات المحتملة الناجمة عن طموحات إيران النووية، فإن تركيز ترامب ينصب على تحرير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبينما ترى الصحيفة أن هناك قضايا أخرى في الشرق الأوسط لا تتفق بشأنها إسرائيل وإدارة ترامب، وهي قضايا مهمة لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، تنقل عن محللين أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته يواجه ضغوطاً لإظهار استمرار علاقته الوثيقة مع ترامب، وسيحاول خلال الزيارة إظهار أنه يعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة دون أن ينظر إليه على أنه يحاول تسخير الإدارة لخدمة مصالح إسرائيل. في صحيفة لوموند الفرنسية تناولت مراسلتها صعوبة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، إذ يحظر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان اتخاذ أي إجراء قانوني، ومع ذلك يجري العمل على توثيق وجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وفي حين أشارت إلى أن زيارة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى لبنان لجمع المعلومات والأدلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل، أضافت أنه يمكن تقديم تقرير بعثة التقييم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يمكنه إذا ما اطلع على الأمر فتح تحقيق، كما يمكن لهذه الوثائق أن تساعد في تعزيز الأدلة وأن تستخدمها المحاكم إذا رأت ذلك مناسبا. ولكن وفقا لمصدر دبلوماسي، المادة 13 من الاتفاق الإطاري تهدف بالدرجة الأولى إلى منع اتخاذ أي إجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية. في ملف غزة، أشارت كارين دي يونغ في صحيفة واشنطن بوست إلى خفض مجلس السلام سقف طموحاته في وقت تواجه فيه خطة ترامب صعوبات في تحقيق هدفي نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، ونقلت أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام على خلاف حول مستقبل غزة، ويصر الإسرائيليون على البقاء في القطاع. وبينما لفتت إلى أن التعديلات التي أدخلها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف على خطة ترامب تربط عملية نزع سلاح حماس بآلية تتابع متبادل مع الانسحاب العسكري الإسرائيلي، إلا أن كلا الجانبين لا يثق بالآخر. وقال مسؤول في مجلس السلام للصحيفة إنه يجري إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع حماس بشأن تسليم أسلحتها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء أي تعنت من جانب إسرائيل.
2: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، إصابات خلال اقتحام مخيم الدهيشة ومدينة الخليل، وقوات الاحتلال تهدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وخان يونس الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويفرج عن 60 أسيرا عبر كرم أبو سالم. ترامب يقول إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت، وطهران تعلن أنه لا علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى التأثير على فاعليته واستمرار القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية لبنان.

0: نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 6 حالات اختناق بالغاز، منهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحب بالضفة الغربية. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال عند الدوار المختار بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وتم احتجازه داخل آلية إسرائيلية قبل أن يسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. كما أصيب عدد من المواطنين برضوض بينهم نساء وكبار في السن جراء اعتداء نفذه مستوطنون على سكان تجمع العرعرة البدوي قرب بلدة جبع شمالي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال التجمع، حيث اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين ما أسفر عن وقوع إصابات في المكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى التجمع. وفي السياق رشق مستوطنون مركبات فلسطينية في محيط المنطقة ما أدى إلى تضرر عدد منها. وسع مستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة رام الله والبيري، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. وفي السياق وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمس عيا شمال شرقي رام الله. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وجنوب جنين هدمت قوات الاحتلال 3 مبان ومحلة تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق 3 قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق 3. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة، جنوب جنين.
0: هدمت سلطات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غربي رام الله بذريعة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثار الهدم في نعلين، فيما كثف الاحتلال من عمليات الهدم في محافظات عدة بالضفة الغربية.
2: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاما، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم. هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة صحفية في نيويورك إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تسريع عملية تقنين البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن الأمين العام يجدد تأكيده على أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
3: يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية مؤخرا عن سلسلة إجراءات منها تقارير عن تسريع عملية تقنين البؤر الزراعية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ويجدد الأمين العام أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
0: في قطاع غزة قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينياً استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. كذلك استشهد فلسطيني في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلقة جنوب دير البلح. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد بجباليا البلد شمالية قطاع غزة. وأفاد مراسل تلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية قبل لقاء ذويهم. أبرز التطورات في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة مع مراسلنا إسلام بدر في هذه المداخلة السابقة.
4: ما يجري الآن يجري بوتيرة أقل حدة مما كان يجري ما قبل إعلان وقف إطلاق النار، وإلا فإن إسرائيل مستمرة في غاراتها من جهة ومستمرة أيضا في توغلاتها البرية وإن كانت محدودة أكثر، وكذلك وهذه إضافة مستمرة في السيطرة المباشرة والدائمة على أراض من قطاع غزة بفضل ما بات يعرف بالخط الأصفر الذي تمدد من 53% تقريبا إلى قريب 70%. آخر ما تم قضمه من أراض كان أجزاء من حيي التفاح والشجاعية قرب منطقة السنافور في صلاح الدين، شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة. أما على صعيد الغارات الإسرائيلية فقد تنوعت اليوم في مناطق مختلفة حصيلتها حتى الآن 3 شهداء، أولهم كان في منطقة القرارة إلى الجنوب من خان يونس، وبعد ذلك في جباليا البلد شمالية قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني، والثالث كان قبل قليل في منطقة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن قصفت الطائرة الإسرائيلية أو الطائرات الإسرائيلية المسيرة مشاة في الشارع في منطقة الحكر، ما أدى إلى استشهاد مواطن من عائلة اللوح مباشرة. لكن أيضا الغارة الإسرائيلية أدت إلى قطع في شجرة نخيل عالية في تلك المنطقة المكتظة بخيام النازحين، فسقطت هذه الشجرة على عدد من الخيام، ما أدى إلى إصابة عدد ممن كانوا فيها. أما شهيد جباليا فهو ناج وحيد من استهدافات سابقة، أساسا هناك بتر في أطرافه السفلية نتاج استهدافات سابقة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتل والديه وزوجته وأبنائه في غارة إسرائيلية في يونيو العام الماضي. بالمناسبة هذا الأمر أصبح متكررا للغاية، عند ملاحظة أسماء وصفات الشهداء في الاستهدافات الحالية يمكن ملاحظة أن عدد كبير منهم ممن يوصفوا أو يصنفوا على أنهم ناجون سابقون من غارات إسرائيلية، وأيضا ناجون وحيدون بفعل استشهاد عدد كبير من أفراد عائلاتهم. مثلا يوم أمس استشهد شاب فلسطيني في خان يونس هو خامس إخوته من الشهداء. يمكن عند تفحص قصص الشهداء ملاحظة هذه القصص بشكل متكرر وملحوظ. هذه التطورات أيضا حامد تأتي بالتزامن مع إفراج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 60 فلسطينيا ممن كانت تحتجزهم وتعتقلهم إسرائيل في سجون سيدي تيمان وأيضا النقب. وبطبيعة الحال بعد إجراء الفحوص الطبية وزارة الصحة تحدثت عن أوضاع صحية متردية كما جاء في وصفها، وبرر ذلك أو تحدث عن ذلك مكتب إعلام الأسرى بالقول إن تفسير ذلك هو التنكيل والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال.
0: قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
5: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقا لمسؤولين إسرائيليين ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح ولا انسحاب إسرائيلي كامل ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا في القدس أحمد دراوشة تحدث فيها عن التسريبات الإسرائيلية المتعلقة بالقوة الدولية في قطاع غزة.
6: لا تعلق إسرائيل كثيرا على هذا الأمر طبعا، والسبب هو الرغبة في عدم إزعاج الإدارة الأمريكية، لأن ترامب كان قد أبدى ولا زال حتى الآن يبدي اهتماما كبيرا بمسألة القوات الدولية في قطاع غزة. سجلت إسرائيل خلال اليومين الماضيين تراجعا عندما سمحت بدخول القوات الدولية إلى قطاع غزة بعد أو قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس، لأن إسرائيل كانت تصر على أن تكون كافة المسارات في قطاع غزة، المسارات الاستراتيجية بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أن تكون مرتبطة بنزع سلاح حزب الله بما في ذلك دخول قوات الاستقرار. مجلس السلام لا يريد هذا الأمر، يريد شيئا آخر، يريد أن يسير كل شيء بالموازاة مع بعضه البعض، أن يتم إدخال قوات الاستقرار إلى قطاع غزة، أن البدء بإعادة الإعمار في بعض المواقع، وكذلك الأمور الأخرى التي كان يفترض أن يتم تنفيذها في قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي تنصل منها. خلال الأيام الماضية كانت هناك عدة تطورات في الجانب الإسرائيلي، جانب الاحتلال الإسرائيلي صدق الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة، يجري الحديث إسرائيليا عن قوات مغربية تفقدت طلائعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية القطاع بحسب ما كشفت هيئة البث الرسمية، كذلك عن قوات أوغندية، هذا المؤكد بحسب رئاسة الوزراء الإسرائيلية. جرى الحديث خلال الفترة الماضية عن قوات أذربيجانية، ولو أن هناك حديث عن ضغوط تركية لرفض أذربيجان المشاركة في هذا الأمر، لكن المشترك أن الإدارة الأمريكية تريد الدفع بهذه الأمور. على الجانب الفلسطيني أيضا طرأت تحولات خلال الفترة الماضية، أو تطورات بالأحرى وليس تحولات. التطور الأول هو ما تحدث عنه مسؤول أمريكي أو مسؤول في مجلس السلام للواشنطن بوست، أن هناك تقدم في مسألة موافقة حماس على تسليم سلاحها، من غير الواضح أين طرأ هذا التقدم، إن كان الحديث عن الصواريخ الثقيلة أو غيرها من هذه الأمور ليس واضحا، وحركة حماس تحيط هذه المفاوضات طبعا بسرية كبيرة. والتطور الثاني هو انتخاب قيادة جديدة ثابتة لحركة حماس، هو دكتور خليل الحيي، هو أصلا هو أيضا من قطاع غزة فبالتالي يعرف ما يحدث بالقطاع، وانتخاب قيادة دائمة يفترض أن يختلف عن قيادة مؤقتة لناحية اتخاذ القرارات خصوصا القرارات الثقيلة. لكن تبقى هناك دائما معارضة إسرائيلية لأي تقدم في هذا المسار دون نزع السلاح، ربما يتم التوافق على شيء مختلف. نتنياهو يريد تكرار هذا الموقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المقابل الإدارة الأمريكية ستضغط بالاتجاه المعاكس، أن يتم التقدم في كل هذه المسارات مع بعضها البعض، خصوصا أنه يحكى عن ضغط يمارس من قبل ويتكوف وجاريد كوشنر داخل الإدارة الأمريكية للتقدم في مسألة الاستحقاقات التي يتهرب منها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وعلى رأسها إعادة الإعمار. ما يجري الحديث عنه الآن هو إنشاء مناطق مدن جديدة في قطاع غزة، التكلفة نحو 150 مليون دولار بحسب الواشنطن بوست، لإنشاء منازل ثابتة لإيواء الغزيين خلال الفترة المقبلة، وسيكون بإمكان الغزيين الذين يوافقون على الانتقال إلى هذه المدن التنقل بحرية والعودة إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
0: يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال حرب الإبادة، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترميم.
7: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
8: جمعنا 4500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة.

0: والإنقاذ للأماكن الأثرية.
1: هناك كان العديد من التحديات والمعيقات التي واجهتنا خلال العمل في البلدة القديمة، أهمها استمرار الحرب، حدود الخط الأصفر من حدود البلدة القديمة، القصف المتواصل للبلدة القديمة وحدودها، أيضا إغلاق المعابر أدى إلى شح المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة لتلك المواقع. وبناء عليه نقوم بأبسط الأدوات والموارد المتاحة في مدينة غزة لمحاولة ما يمكن إنقاذه لتلك المباني.
0: بحسب وزارة السياحة والآثار، فإن أكثر من 220 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار كلية أو جزئية، عدا عن مواقع أصبحت في نطاق المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً داخل ما يعرف بالخط الأصفر.
2: هنا دفن الاحتلال تاريخاً آخر، ركام وحفرة عميقة هو ما تبقى من مكان عمره آلاف السنين. هنا كان حمام السمرة قبلة الفلسطينيين للاستشفاء والاستجمام قبل أن يحيله القصف الإسرائيلي أثراً بعد عين. من مدينة غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
3: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران في الوقت الراهن وأن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما.
4: في وقت تتزايد فيه المخاوف على أمن الملاحة في مضيق هرمز، برزت سلطنة عمان مجددا على خط الوساطة مؤكدة أن ضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يتطلب تفاهمات سياسية ودبلوماسية لا مزيدا من التصعيد. وزير الخارجية العماني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة خصصت لبحث تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى خفض التوتر في تحرك يعكس مساعي مسقط للحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في المقابل أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل حملت مزيجا من الانفتاح والردع. ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع إيران واصفا إياها بأنها ودية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة لتحقيق تقدم، لكنه لوح في الوقت نفسه باستئناف الحرب إذا أخفقت المفاوضات.
5: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت، لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث وقال ممثلوهم رجاء لا تقصفوا، لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
4: أما طهران فردت بلهجة تحذيرية إذ اتهمت قيادة خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بتهديد السفن الإيرانية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية، واعتبرت ذلك تصعيدا جديدا مؤكدة أن أي تحرك عسكري أمريكي لن يمر دون رد. تحركات دبلوماسية تتقاطع مع خفض لحدة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران رغم لغة التهديد، حيث تسابق الجهود الإقليمية الزمن لتثبيت هذا الاستقرار الهش وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: قبيل مغادرته إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي ملفات عدة في مقدمتها الملف الإيراني.
6: من واقع خبرتي كرئيس للحكومة، يجب العمل في هذه الأوقات المعقدة بحزم كبير وبحكمة كبيرة أيضا. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران. هدفنا الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا.
3: أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبس

0: تونس تراجعا غير مسبوق في التأييد الشعبي للحرب الأمريكية على إيران منذ بدايتها قبل 5 أشهر، وبحسب الاستطلاع فإن ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون الحرب على إيران، بينما يعارضها 62%، وهو أدنى مستوى دعم يسجل منذ اندلاع النزاع. وشملت هذه النسبة 4 من كل 10 جمهوريين، ما يعكس اتساع دائرة التشكيك في مبررات الحرب حتى داخل الحزب الجمهوري. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وتثبيت الأمن والاستقرار. وأكد الصفدي وغوتيريش أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قصفا استهدف مواقع المعارضة الإيرانية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وأظهرت مقاطع مصورة عدة انفجارات ناتجة عن القصف وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف مسيرة مقر حزب إيراني معارض في أربيل، وأوضح المراسل أن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويا شمال شرقي أربيل. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني النأي بالإقليم عن الصراعات بالمنطقة، وأضاف بارزاني أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لم تنتهي بعد، معربا عن دعمه للحلول الدبلوماسية. أدانت وزارة الخارجية السعودية ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق وفق بيان للخارجية. وقالت الخارجية أن المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان، كما دعت الرياض الحكومة العراقية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وأدانت قطر الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية، وقالت الخارجية القطرية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قد أعلن أن الجماعة قصفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع باستخدام عدد من الطائرات المسيرة. وأضاف سريع في بيان أن العملية جاءت ردا على اختراق مسيرات تابعة للسعودية الأجواء اليمنية.
1: تتسارع وتيرة التصعيد في اليمن مع انهيار مسار الهدنة في ظل تبادل الهجمات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ما ينذر بعودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع. لكن الظاهر أنه بعد سنوات من وقف إطلاق النار تحولت الهدنة إلى فرصة لإعادة بناء القدرات والاستعداد لجولة قتال جديدة قد تتجاوز حدود الداخل اليمني إلى أمن الملاحة الإقليمية. رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية وتجفيف مصادر دعمها، محذراً من أن التصعيد في البحر الأحمر يخدم أجندة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة. وعلى وقع التصعيد المتشابك في البحرين الأحمر والعربي وانشغال القوى الدولية بملف الملاحة، لم يعد الداخل اليمني معزولا عن المعادلة، بل تحول الميدان إلى أداة ضغط استراتيجية ومتنفس عسكري لإعادة رسم قواعد الاشتباك. المعطيات الميدانية تشير إلى تطوير القوات الحكومية وحلفائها قدراتهم بطيران حربي ومسيرات إلى جانب دعم لوجستي وعسكري، فيما يواصل الحوثيون الاعتماد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوة البشرية، في مؤشر على استعداد الطرفين لمواجهة قد تكون الأوسع. وترجح التقديرات أن أي انفجار عسكري سيركز على 5 جبهات رئيسية تتقدمها مأرب والجوف بما تمثلانه من ثقل اقتصادي ونفطي، والساحل الغربي المرتبط بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، إضافة إلى تعز والضالع ولحج، وصولا إلى صعدة والحدود الشمالية، حيث تتقاطع الأهمية العسكرية مع البعد السياسي والرمزي. ومع استمرار الحشود العسكرية وتبادل الرسائل التصعيدية، تبدو الساحة اليمنية أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل البلاد، وتفتح الباب أمام مواجهة ستكون تداعياتها أبعد من حدود اليمن.
0: وبالعودة لموضوع استطلاع رويترز إبسوس عن موقف الأمريكيين من الحرب على إيران، ينضم إلينا من واشنطن الآن مراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أهلا بك. يعني ما الذي أو ما هي أهم المؤشرات الذي يحمله هذا الاستطلاع، لا سيما وأنه يشير إلى تدني كبير في نسبة تأييد الحرب في الولايات المتحدة؟
2: صحيح حامد، رفض شعبي كبير بحسب استطلاع للرأي الذي أجرته رويترز وإبسوس بأن 62% من الأمريكيين يرفضون هذه الحرب، و 69% من الأمريكيين يرفضون مبررات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء هذه الحرب منذ 5 أشهر. والجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع تم أيضا من بين كل 10 جمهوريين 4 جمهوريين رفضوا هذه الحرب، في أكبر دليل على تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب هذه الحرب، لا سيما من قلب الحزب الجمهوري، وهذا سينعكس سلبا بطبيعة الحال على الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المقبلة في أوائل نوفمبر المقبل. الشعب الأمريكي هنا حامد يشعر بالحرب عند كل تصعيد، ونشعر به كمواطنين أو كأفراد يعيشون داخل الولايات المتحدة الأمريكية بكل بساطة مع ازدياد أسعار الوقود، فالانعكاسات تأتي دائما مباشرة، وقت التصعيد ترتفع أسعار الوقود، وهذا يؤثر على المواطن الأمريكي بشكل مباشر، عند وجود الهدوء والهدنة تنخفض أسعار الوقود بشكل ملحوظ، وهذا يؤثر في مزاج الشارع الأمريكي. المواطن الأمريكي لا يهتم كثيرا بالأمور الخارجية ولا يعي ما الذي يحدث خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يهتم بلقمة العيش وبما يؤثر على دخله المباشر، وأكثر ما يؤثر عليه هو أسعار النفط، ولذلك هناك حالة من الرفض لهذه الحرب، لا سيما أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا جدا في مزاج المواطن الأمريكي، والتي يؤكد الناشطون من خلال هذه المواقع بأن هذه الحرب الرئيس الأمريكي يعمل بالوكالة كما يقولون لصالح إسرائيل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن عليها أي ضغوطات على الأمن القومي الأمريكي لخوض هذه الحرب من البداية. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعة الحال سينظر إلى هذه التقارير، وهناك قلق جمهوري كبير جدا، وهناك توقعات بأن يخسر الحزب الجمهوري
0: الأغلبية
2: في مجلس النواب. وهذا
0: هو المهم، يعني كيف ستنعكس مؤشرات هذا الاستطلاع على الواقع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بطبيعة الحال سيقول الرئيس ترامب أن هذا الاستطلاع مزيف وأنه غير حقيقي وما إلى ذلك من الأوصاف.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حامد ينظر إلى ماجا وماجا فقط. هكذا يستطلع آراء الشعب الأمريكي، هم الذين انتخبوه بشكل كبير جدا. وأكثر ما يقلقه عند وجود عناصر ونشطاء كبار من ماجا يعملون ضد قراراته مثل تاكر كارلسون وأليكس جونز والأسماء كثيرة في حركة ماجا، ولكن سينعكس سياسيا هذا على أرقام الحزب الجمهوري في مجلس في انتخابات النصفية في مجلس النواب، والتوقعات تشير إلى أن الديمقراطيين ربما يقلبون المجلس لصالحهم ويحصلون على الأغلبية، خاصة أن هامش الأغلبية الجمهورية الآن فقط 5 أصوات، ولذلك هناك ربما بعض من المؤشرات التي تؤكد أن الديمقراطيين باستطاعتهم قلب المجلس ليصبح باللون الأزرق الديمقراطي. أما مجلس الشيوخ فالمعادلة صعبة للغاية، التوقعات تشير إلى 50% إلى 50%، لأن مجلس الشيوخ المقاعد التي سيتم التصويت عليها 35 مقعدا من أصل 100 مقعد، خلاف مجلس النواب. مجلس النواب كما نعلم الانتخابات تكون على كل المجالس أو كل المقاعد داخل المجلس، وهي 435 مقعدا، ولذلك المنافسة ستكون أكبر بكثير من مجلس الشيوخ. ولكن الحزب الجمهوري بحسب هذا الاستطلاع يخسر ليس فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الحزب الجمهوري أيضا يخسر بشكل كبير جدا، لأنه يؤيد بقوة في مجلسي النواب والشيوخ معظم قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تؤدي إلى استمرار التصعيد العسكري على إيران. حتى من ينتقد تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يجرؤ من الحزب الجمهوري أن ينتقد ترامب على العلن، بل ربما في الغرف المغلقة بحسب التقارير الإعلامية. ولذلك هناك نوع من ربما النفس القصير للحزب الجمهوري، ولذلك يريدون الانتهاء سريعا من ملف الحرب على إيران، وأن يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة قبل الانتخابات النصفية، وبعدها ربما ينسى الشعب الأمريكي وينعم ببعض من المزايا الخاصة الاقتصادية التي ربما يمنحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات النصفية كما هو متوقع. ولا بد من وجود أي سياسة للحزب الجمهوري كما يعلم الجميع قبل الانتخابات النصفية، وإلا ستكون مشكلة ومعضلة سياسية كبيرة جدا سيشعر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النتيجة وبعد النتيجة، نتيجة الانتخابات كما هو متوقع. إن انقلبت الأغلبية في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، فأول قرار لمجلس النواب الذي سينعقد في يناير من عام 2027 فسيكون بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولو كان حتى مجرد عزل سياسي لا يعني الكثير من الناحية القانونية.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وتجريف القرى في الجنوب مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتتفاقم المخاوف في لبنان من تحول المناطق التجريبية إلى ذريعة لتكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وسط ترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن.
3: المناطق التجريبية تتحول إلى مسرح لاختبار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومع ترقب نتائج اللقاء بين ترامب ونتنياهو تتزايد المؤشرات أن إسرائيل ترفض تنفيذ أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون عبر عن خشية لبنان من انعكاس الممارسات الإسرائيلية على فعالية اتفاق الإطار، موقف عبر عنه أثناء لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي حذر من تداعيات استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
4: تواصل القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
3: في المقابل لا تعكس الوقائع الميدانية أي تبدل في السلوك الإسرائيلي، فعمليات القصف والتفجير والتوغل مستمرة رغم بدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. ففي زوطر الغربية واجهت عودة الأهالي عراقيل إسرائيلية في وقت اعتبر فيه الجيش اللبناني أن السلوك الإسرائيلي يعرقل انتشاره وفق ما ينص عليه اتفاق الإطار. كل هذه المعطيات تتزاحم مع ترقب لبنان الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل في روما التي يفترض أن تبحث نتائج المرحلة التجريبية الأولى والخطوات اللاحقة من الاتفاق، وسط تصاعد المخاوف اللبنانية من أن تتحول هذه المرحلة من مدخل لتنفيذ الانسحاب إلى وسيلة لإطالة أمد الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتكريسه بقوة النار تحت عناوين أمنية جديدة.
0: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة جنوبية لبنان ما أدى إلى اندلاع حرائق. وتظهر هذه المشاهد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في محيط بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. توعد الجيش السوداني بالمضي قدما لحسم النزاع عسكريا، وقال رئيس أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا إن الزحف سيستمر إلى غاية اكتمال التحرير، إلى ذلك يستمر تقدم قوات الجيش في عدد من محاور القتال في إقليم كردفان.
5: الحسم العسكري هو الحل الوحيد للنزاع في السودان، هذا ما أكده رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا. يقول العطا إن لدى الجيش معطيات مؤكدة تشير إلى مشاركة مرتزقة من دول إفريقية وعربية وأوروبية في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع. هذه التصريحات تأتي في وقت يحافظ فيه الجيش على وتيرة التقدم الميداني عبر أكثر من محور قتال. رئيس مجلس السيادة قام بزيارة مقاتليه في جبهات الحرب بمنطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان. شهدت جولة البرهان حضور حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركم الناوي وقائد قوات درع السودان أبو عاقل كيكل. يتزامن هذا مع فقدان قوات الدعم السريع للعشرات من المواقع في ظل الضربات القوية التي تتلقاها في إقليم كردفان وسط البلاد. وتكمن أهمية هذا الإقليم في أنه يفتح الطريق أمام الجيش للتقدم أكثر نحو غرب البلاد، حيث إقليم دارفور الذي تسيطر على أغلب ولاياته قوات الدعم السريع. وكانت وحدات الجيش السوداني قد استعادت السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي سعت قوات الدعم السريع إلى فرض حصار عليها في وقت سابق. تعد هذه الحركة العسكرية الميدانية ضربة كبيرة لقوات الدعم السريع، إذ ستفقد السيطرة على منفذ استراتيجي يربط الخرطوم ببقية مناطق الإقليم، كما يعتبر حلقة وصل بين المحاور الشرقية والغربية حيث تتمركز قوات الدعم السريع. ولم تخلو جولات القتال هاته من التجاوزات بحق الأعيان المدنية، إذ اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وتضيف الشبكة أن المستشفى استخدم مقرا لعمليات عسكرية، محذرة من أن استهداف المرافق الصحية يفاقم معاناة المرضى ويهدد الطواقم الطبية.
0: في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي قواته إلى تغيير خطتها العسكرية في أول ظهور له منذ إعلان الجيش السوداني سيطرته على عدة مناطق بولاية شمال كردفان. وقال حميتي إن على قواته الالتزام بالقواعد والقوانين العسكرية وحماية المدنيين، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، معلنا عزمه الحضور ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار استهداف مسيرة للدعم السريع دار المحامين في الأبيض.
6: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون الصورة الآن شكل الخراب والدمار، كذلك نشاهد هذه الماكينة هي الماكينة للطائرة الانتحارية التي استهدفت هذا الموقع ليلة الأمس وأحدثت هذا الخراب وهذا الدمار الذي تشاهدونه الآن. استهدفت أكثر من موقع داخل دار المحامين، وهو دار تتبع للمحامين، وهو دار مدني. هناك يعني حجم كبير جدا للخراب جراء هذا الاستهداف. أيضا في الطابق العلوي، ونحن نصعد الآن إلى هذا الطابق، أيضا به استهداف كبير جدا لهذه الطائرة، وحجم الخراب والدمار جراء هذا الاستهداف. كما نشاهد الآن الصورة أمامكم توضح هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الاستهداف جراء هذا الاستهداف الذي حدث ليلة الأمس. كما تشاهدون هذه الفتحة الكبيرة جراء الاستهداف، وكذلك أثر شظايا الذخيرة المتفجرة يظهر على الجدران بشكل واضح، ويظهر على شكل الحائط هذا الاستهداف بشكل واضح. ويعني هذا الاستهداف ربما نستطيع أن نقول بعدما أن هدأت الأوضاع بشكل كبير داخل مدينة الأبيض خلال الأيام الماضية، واستطاعت قوات الجيش السوداني إسقاط أكثر من 4 طائرات انتحارية واستراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع، عاودت من جديد هذه الطائرات استهداف مواقع داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وتمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من إحداث تطور كبير في سير العمليات العسكرية، وهذا الاستهداف أتى تزامنا مع تقدم الجيش في المحور الشمالي، واستطاع السيطرة على مدينة بارة ومقرفة ومسيالة وجبرة الشيخ، هذه المحاور الاستراتيجية والمهمة في سير التطورات العسكرية. إذن هذا هو حجم الاستهداف الذي طاول هذا الموقع وهو دار المحامين. كان نلاحظ أيضا السقف تم تدميره بالكامل، يعني كما نشاهد الصورة الآن توضح سقف هذا المبنى وحجم الخراب داخل هذا الدار، وهو دار يتبع للمحامين السودانيين. عموما كاميرا تلفزيون العربي كانت هنا لتنقل الصورة الأولى والحصرية لحجم الاستهداف الذي طاول دار المحامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض شمال كردفان.
0: أغلق حراك سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس عددا من المقار الحكومية بسواتر ترابية، منها وزارة الخارجية، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية.
7: تصاعدت الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس ووصلت إلى حد الدخول في عصيان مدني. العصيان المدني تجلى في إغلاق عدد من المؤسسات والجهات الحكومية. هذا أحد مباني وزارة الخارجية تم إغلاقه بسواتر ترابية، إضافة إلى إغلاق عدد من المباني الأخرى من بينها ديوان المحاسبة وشركة الاتصالات القابضة وشركة ليبيانا للهاتف المحمول وعدد من المؤسسات الأخرى. حراك سوق الجمعة هو من قام بإغلاق هذه المؤسسات من ضمن تنفيذ العصيان المدني، رفقة عدد من حركات البلديات الأخرى من بينها بلدية تجوراء شرق العاصمة وبلدية الزاوية غرب العاصمة وعدد من البلديات الأخرى. هذه الاحتجاجات وهذا العصيان جاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعلى تردي الخدمات الأساسية للمواطنين. يقابل ذلك صمت من حكومة الوحدة الوطنية، ليس هناك أي بيان حول ما يحدث في البلاد في ظل استمرار الدعوات لدخول عدد من البلديات الأخرى استجابة لمطالب المحتجين والدخول في عصيان مدني في البلديات الأخرى. يقابل ذلك أيضا صمت من الشركة العامة للكهرباء، ليس هناك أي بيان توضيحي لحالة الشبكة وهل سيكون هناك تحسن قريب إلا من بعد المنشورات على صفحة الشركة العامة للكهرباء. الدعوات لازالت مستمرة، المحتجون سيستمرون في الخروج في كل ليلة تعبيرا عن رفضهم، يطالبون برحيل كافة الأرسام السياسية وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية. إبراهيم العبدلي، تلفزيون العربي، طرابلس.
0: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده لتونس والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي خطر خارجي يتهددها. وقال تبون في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية إن بلاده ستتصدى لأي محاولة لجلب الإرهاب إلى حدود جارتها الشرقية.
8: بالنسبة لتونس، ما يمسها يمس الجزائر. الأمور واضحة، إنهم يريدون زعزعة تونس وعزلها عن الجزائر لنيل منها بسهولة، ولن نسمح لهم بذلك. ومن يأتي بالإرهاب إلى حدود تونس أو يهددها نهدم له خيمته. هناك حدود لما يحدث، ولا بد أن يتوقف ذلك، ونأمل أن تعود الناس إلى وعيها.
0: تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات على بنى مدنية وعسكرية ولوجستية أوقعت عددا من القتلى والجرحى بين الجانبين.
9: هجمات جوية صاروخية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد مستمر منذ أيام. العمليات العسكرية استهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية في كلا البلدين. على الجهة الروسية وتحديدا في روستوف جنوبي البلاد، أدى هجوم أوكراني بسرب من المسيرات لمقتل وإصابة عدد من المدنيين. وفي مدينة بلغرود جنوب غرب روسيا، جرح عشرة الأشخاص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية. إضافة إلى الخسائر البشرية، أدى هذا الهجوم إلى اندلاع حرائق في عدد من الشقق السكنية والسيارات. أما على الجهة الأوكرانية فقتل وجرح عدد من الأشخاص في قصف روسي استهدف مبنى في مدينة زاباروجيا جنوب وسط البلاد. وفي شمال أوكرانيا استهدفت القوات الروسية مدينة سومي بقنابل موجهة وطائرات مسيرة في هجوم أوقع عددا من الجرحى. ويأتي تبادل الهجمات بين موسكو وكييف في إطار موجات تصعيد أخرى بين البلدين براً وبحراً وجواً. في الجو، وصلت المسيرات الروسية إلى المجال الجوي لرومانيا، ما أثار قلقاً واسعاً من مسؤولي البلاد إزاء امتداد النيران إليها. أما في البحر، اشتدت الهجمات الأوكرانية على سفن روسية في بحر أزوف في محاولة للتضييق على إمدادات النفط الروسية المتجهة إلى شبه جزيرة القرم. وعلى الأرض تستمر المعارك على طول خط التماس بين البلدين في ظل جمود في المسار السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية تنهي هذه الحرب.
0: أما الآن فإلى عرض الصحف، ومن بعد ذلك يلتقيكم الزميل أبان الحكيم في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.
4: في صحيفة البايس الإسبانية تحدث لويس دونسيل عن الحرب الأبدية العالق فيها ترامب، مشيرا إلى أن المواجهة مع إيران تحولت إلى صراع طويل يناقض تعهدات الرئيس الأمريكي بإنهاء الحروب الطويلة ووضعه أمام مأزق غياب طريق واضح لتحقيق أهدافها أو الخروج من الحرب. وبينما اعتبرت أن في هذه المرحلة من المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الوضع المتوتر أو ما إذا كان سيتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة، نقل عن محللين أن إيران والولايات المتحدة تسعيان لتحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها لا بالاتفاق ولا في ساحة المعركة. وبحسب هؤلاء فإن إيران قادرة على مواصلة استراتيجيتها الحالية في ساحة المعركة لأن عملياتها غير مكلفة نسبيا. في المقابل لا تملك الولايات المتحدة سوى خيارات عسكرية محدودة. كما أن إيران تدرك أن ترامب في موقف ضعيف حاليا بسبب الوضع الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي، لذا ستستغل هذا الأمر لرفع سقف مطالبها. مجلة إيكونوميست البريطانية تطرقت إلى الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي بشأن إيران، مشيرة إلى أنه لا يملك خيارات فعالة لإجبار طهران على الالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والالتزام بمحادثات حول خفض مخزونها من اليورانيوم. وأضافت أن الخيارات الأبرز أمام ترامب تتمثل في مهاجمة البنية التحتية الإيرانية وتدمير الجسور ومحطات الطاقة أو استهداف المواقع النووية مجدداً كما فعل في بداية الحرب، واعتبرت أن الحديث عن غزو بري محتمل للسيطرة على جزيرة خرج لا يبدو منطقياً بالنظر إلى المخاطر المتوقعة من إرسال الجنود الأمريكيين إلى مكان يجعلهم عرضة للاستهداف بسهولة. ولفتت المجلة إلى أن دول المنطقة تعمل جاهدة لإقناع ترامب بالإبقاء على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، لكن لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز أو تتخلى عن برنامجها النووي وفق المجلة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، مشيرة إلى أنها تأتي في لحظة تتباعد فيها حسابات الطرفين بشأن الحرب، إذ يسعى كل منهما إلى إدارة تداعيات الصراع بما يخدم أهدافه السياسية والأمنية. فبينما تركز إسرائيل على التهديدات المحتملة الناجمة عن طموحات إيران النووية، فإن تركيز ترامب ينصب على تحرير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبينما ترى الصحيفة أن هناك قضايا أخرى في الشرق الأوسط لا تتفق بشأنها إسرائيل وإدارة ترامب، وهي قضايا مهمة لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، تنقل عن محللين أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته يواجه ضغوطاً لإظهار استمرار علاقته الوثيقة مع ترامب، وسيحاول خلال الزيارة إظهار أنه يعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة دون أن ينظر إليه على أنه يحاول تسخير الإدارة لخدمة مصالح إسرائيل. في صحيفة لوموند الفرنسية تناولت مراسلتها صعوبة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، إذ يحظر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان اتخاذ أي إجراء قانوني، ومع ذلك يجري العمل على توثيق وجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وفي حين أشارت إلى أن زيارة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى لبنان لجمع المعلومات والأدلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل، أضافت أنه يمكن تقديم تقرير بعثة التقييم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يمكنه إذا ما اطلع على الأمر فتح تحقيق، كما يمكن لهذه الوثائق أن تساعد في تعزيز الأدلة وأن تستخدمها المحاكم إذا رأت ذلك مناسباً. ولكن وفقاً لمصدر دبلوماسي، المادة 13 من الاتفاق الإطاري تهدف بالدرجة الأولى إلى منع اتخاذ أي إجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية. في ملف غزة أشارت كارين دي يونغ في صحيفة واشنطن بوست إلى خفض مجلس السلام سقف طموحاته في وقت تواجه فيه خطة ترامب صعوبات في تحقيق هدفي نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، ونقلت أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام على خلاف حول مستقبل غزة ويصر الإسرائيليون على البقاء في القطاع. وبينما لفتت إلى أن التعديلات التي أدخلها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف على خطة ترامب تربط عملية نزع سلاح حماس بآلية تتابع متبادل مع الانسحاب العسكري الإسرائيلي، إلا أن كلا الجانبين لا يثق بالآخر. وقال مسؤول في مجلس السلام للصحيفة إنه يجري إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع حماس بشأن تسليم أسلحتها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء أي تعنت من جانب إسرائيل.
10: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، إصابات خلال اقتحام مخيم الدهشة ومدينة الخليل، وقوات الاحتلال تهدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويفرج عن 60 أسيرا عبر كرم أبو سالم. ترامب يقول إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت. وطهران تعلن أنه لا علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. عون يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار ويعرب عن خشيته من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى التأثير على فاعليته واستمرار القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية البلاد.

0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 6 حالات اختناق بالغاز، منهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال عند دوار المختار بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وتم احتجازه داخل آلية إسرائيلية قبل أن يسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية. كما أصيب عدد من المواطنين بردود، منهم نساء وكبار في السن، جراء اعتداء نفذه مستوطنون على سكان تجمع العرعرة البدوي قرب بلدة جبع شمالي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال التجمع، حيث اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين، ما أسفر عن وقوع إصابات في المكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى التجمع. وفي السياق، رشق مستوطنون مركبات فلسطينية في محيط المنطقة، ما أدى إلى تضرر عدد منها. وسعى مستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرق رام الله. وفي السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمسعية شمال شرق رام الله. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وجنوب جنين، هدمت قوات الاحتلال 3 مبان ومحال تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية، منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله، يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة، جنوب جنين.
0: هدمت سلطات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غربية رام الله بذريعة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الهدم في نعلين، فيما كثف الاحتلال من عمليات الهدم في محافظات عدة بالضفة الغربية.
2: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاما، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم. هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة صحفية في نيويورك إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تسريع عملية تقنين البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن الأمين العام يجدد تأكيده على أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
3: يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية مؤخرا عن سلسلة إجراءات، منها تقارير عن تسريع عملية تقنين البؤر الزراعية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ويجدد الأمين العام أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
0: وفي قطاع غزة، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينياً استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. كذلك استشهد فلسطيني في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلقة جنوبية دير البلح. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد بجباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقي حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم قبل اللقاء بذويهم. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
4: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئاً بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئياً على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوماً بشروط إسرائيلية. وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر، وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح، ولا انسحاب إسرائيلي كامل، ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني، تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان. فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية، وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال حرب الإبادة، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترميم.
5: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
6: جمعنا 4,500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة، وممكن إحنا نظر للظروف أنه نفقد هذه القطع نظر لقلة الإمكانيات والأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في عملية الترميم أو عمليات الحفظ.
5: الحرب على القطاع كانت على هويته أيضاً، وغزة التي عاصرت حضارات عديدة عرفت برموزها الحضارية والتاريخية. هذا هو المسجد العمري الكبير، أو ما بقي منه بعد استهدافه بشكل مركز خلال الحرب. وهنا داخل مسجد الشيخ خالد عثماني الأصل، تحدث إلينا مسؤول هذا الملف عن معوقات أعمال الترميم والإنقاذ للأماكن الأثرية.
7: هناك كان العديد من التحديات والمعوقات التي واجهتنا خلال العمل في البلدة القديمة، أهمها استمرار الحرب، حدود الخط الأصفر من حدود البلدة القديمة، القصف المتواصل للبلدة القديمة وحدودها، أيضا إغلاق المعابر أدى إلى شح المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة لتلك المواقع. وبناء عليه نقوم بأبسط الأدوات والموارد المتاحة في مدينة غزة، لمحاولة ما يمكن إنقاذه لتلك المباني.
5: بحسب وزارة السياحة والأثار، فإن أكثر من 220 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار كلية أو جزئية، عدا عن مواقع أصبحت في نطاق المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً داخل ما يعرف بالخط الأصفر.
1: هنا دفن الاحتلال تاريخاً آخر، ركام وحفرة عميقة هو ما تبقى من مكان عمره آلاف السنين. هنا كان حمام السمرة قبلة الفلسطينيين للاستشفاء والاستجمام قبل أن يحيله القصف الإسرائيلي أثراً بعد عين. من مدينة غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران في الوقت الراهن، وإن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما.
8: في وقت تتزايد فيه المخاوف على أمن الملاحة في مضيق هرمز، برزت سلطنة عمان مجددا على خط الوساطة، مؤكدة أن ضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يتطلب تفاهمات سياسية ودبلوماسية لا مزيدا من التصعيد. وزير الخارجية العماني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة خصصت لبحث تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى خفض التوتر في تحرك يعكس مساعي مسقط للحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في المقابل، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل حملت مزيجا من الانفتاح والردع. ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع إيران واصفا إياها بأنها ودية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة لتحقيق تقدم، لكنه لوح في الوقت نفسه باستئناف الحرب إذا أخفقت المفاوضات.
9: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت، لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث وقال ممثلوهم رجاء لا تقصفوا، لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
8: أما طهران فردت بلهجة تحذيرية إذ اتهمت قيادة خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بتهديد السفن الإيرانية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية، واعتبرت ذلك تصعيدا جديدا، مؤكدة أن أي تحرك عسكري أمريكي لن يمر دون رد. تحركات دبلوماسية تتقاطع مع خفض لحدة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران رغم لغة التهديد، حيث تسابق الجهود الإقليمية الزمن لتثبيت هذا الاستقرار الهش وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قصفاً استهدف مواقع المعارضة الإيرانية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وأظهرت مقاطع مصورة انفجارات ناتجة عن القصف وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

0: إلى لبنان، حيث اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وتجريف القرى في الجنوب مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. وتتفاقم المخاوف في لبنان من تحول المناطق التجريبية إلى ذريعة لتكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وسط ترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن.
1: المناطق التجريبية تتحول إلى مسرح لاختبار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل،

0: ساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
1: في المقابل لا تعكس الوقائع الميدانية أي تبدل في السلوك الإسرائيلي، فعمليات القصف والتفجير والتوغل مستمرة رغم بدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. ففي زوطر الغربية واجهت عودة الأهالي عراقيل إسرائيلية في وقت اعتبر فيه الجيش اللبناني أن السلوك الإسرائيلي يعرقل انتشاره وفق ما ينص عليه اتفاق الإطار. كل هذه المعطيات تتزاحم مع ترقب لبنان الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل في روما التي يفترض أن تبحث نتائج المرحلة التجريبية الأولى والخطوات اللاحقة من الاتفاق، وسط تصاعد المخاوف اللبنانية من أن تتحول هذه المرحلة من مدخل لتنفيذ الانسحاب إلى وسيلة لإطالة أمد الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتكريسه بقوة النار تحت عناوين أمنية جديدة.
2: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة وجنوبية لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق. وتظهر هذه المشاهد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في محيط بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان. إلى السودان، حيث توعد الجيش السوداني بالمضي قدماً لحسم النزاع عسكرياً. وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا إن الزحف سيستمر إلى غاية اكتمال التحرير، وإلى ذلك يستمر تقدم قوات الجيش في عدد من محاور القتال في إقليم كردفان، حيث سيطر الجيش على مزيد من البلدات والطرق الاستراتيجية في الأبيض.
3: الحسم العسكري هو الحل الوحيد للنزاع في السودان، هذا ما أكده رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا. يقول العطا إن لدى الجيش معطيات مؤكدة تشير إلى مشاركة مرتزقة من دول إفريقية وعربية وأوروبية في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع. هذه التصريحات تأتي في وقت يحافظ فيه الجيش على وتيرة التقدم الميداني عبر أكثر من محور قتال. رئيس مجلس السيادة قام بزيارة مقاتليه في جبهات الحرب بمنطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان. شهدت جولة البرهان حضور حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركم الناوي وقائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل. يتزامن هذا مع فقدان قوات الدعم السريع للعشرات من المواقع في ظل الضربات القوية التي تتلقاها في إقليم كردفان وسط البلاد. وتكمن أهمية هذا الإقليم في أنه يفتح الطريق أمام الجيش للتقدم أكثر نحو غرب البلاد، حيث إقليم دارفور الذي تسيطر على أغلب ولاياته قوات الدعم السريع. وكانت وحدات الجيش السوداني قد استعادت السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي سعت قوات الدعم السريع إلى فرض حصار عليها في وقت سابق. تعد هذه الحركة العسكرية الميدانية ضربة كبيرة لقوات الدعم السريع، إذ ستفقد السيطرة على منفذ استراتيجي يربط الخرطوم ببقية مناطق الإقليم، كما يعتبر حلقة وصل بين المحاور الشرقية والغربية حيث تتمركز قوات الدعم السريع. ولم تخلو جولات القتال هاته من التجاوزات بحق الأعيان المدنية، إذ اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وتضيف الشبكة أن المستشفى استخدم مقرا لعمليات عسكرية، محذرة من أن استهداف المرافق الصحية يفاقم معاناة المرضى ويهدد الطواقم الطبية.
2: في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي قواته إلى تغيير خطتها العسكرية في أول ظهور له منذ إعلان الجيش السوداني سيطرة

0: على عدة مناطق بولاية شمال كردفان، وقال حميتي إن على قواته الالتزام بالقواعد والقوانين العسكرية وحماية المدنيين. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار استهداف مسيرة للدعم السريع دار المحامين في الأبيض.
1: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون الصورة الآن شكل الخراب والدمار، كذلك نشاهد هذه الماكينة، هي الماكينة للطائرة الانتحارية التي استهدفت هذا الموقع ليلة الأمس وأحدثت هذا الخراب وهذا الدمار الذي تشاهدونه الآن. استهدفت أكثر من موقع داخل دار المحامين، وهو دار تتبع للمحامين وهو دار مدني. هناك يعني حجم كبير جدا للخراب جراء هذا الاستهداف. أيضا في الطابق العلوي، ونحن نصعد الآن إلى هذا الطابق، أيضا به استهداف كبير جدا لهذه الطائرة، وحجم الخراب والدمار جراء هذا الاستهداف. كما نشاهد الآن الصورة أمامكم توضح هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الاستهداف جراء هذا الاستهداف الذي حدث ليلة الأمس. كما تشاهدون هذه الفتحة الكبيرة جراء الاستهداف، وكذلك أثر شظايا الذخيرة المتفجرة يظهر على الجدران بشكل واضح، ويظهر على شكل الحائط هذا الاستهداف بشكل واضح. ويعني هذا الاستهداف ربما نستطيع أن نقول بعدما أن هدأت الأوضاع بشكل كبير داخل مدينة الأبيض خلال الأيام الماضية، واستطاعت قوات الجيش السوداني إسقاط أكثر من 4 طائرات انتحارية واستراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع، عاودت من جديد هذه الطائرات استهداف مواقع داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وتمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من إحداث تطور كبير في سير العمليات العسكرية، وهذا الاستهداف أتى تزامنا مع تقدم الجيش في المحور الشمالي، واستطاع السيطرة على مدينة بارة ومقرفة ومسيالة وجبرة الشيخ، هذه المحاور الاستراتيجية والمهمة في سير التطورات العسكرية. إذن هذا هو حجم الاستهداف الذي طاول هذا الموقع وهو دار المحامين. كان نلاحظ أيضا السقف تم تدميره بالكامل، يعني كما نشاهد الصورة الآن توضح سقف هذا المبنى وحجم الخراب داخل هذا الدار وهو دار يتبع للمحامين السودانيين. عموما كاميرا التلفزيون العربي كانت هنا لتنقل الصورة الأولى والحصرية لحجم الاستهداف الذي طاول دار المحامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض شمال كردفان.
0: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
2: كيف عطلت الحرائق مفاصل الاقتصاد الأوروبي؟ وهل قرار تركيب بطاريات لتخزين الكهرباء في تونس كفيل بتقليل الخسائر؟ وقطر تطلق أول بورصة للألماس. أهلا بكم معنا في اقتصادكم.

0: إذا كان الأسبوع الماضي أسبوع انقطاع الكهرباء في تونس، فهذا الأسبوع هو أسبوع البحث عن الحل، حيث لم تعد الألواح الشمسية وحدها تكفي لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة. فبعد موجة حر رفعت استخدام المكيفات وضغطت على الشبكة ليتم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي خلال ساعات الذروة، سمحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمنازل رسميا بتركيب بطاريات لتخزين الكهرباء الشمسية مع محولات هجينة، أي إن الطاقة التي تنتجها الألواح نهارا لن تضيع أو تستخدم فورا فقط، بل يمكن حفظها لتشغيل الإنارة والثلاجة وبعض الأجهزة عند انقطاع التيار في الليل. ولكن لماذا الآن؟ السبب بسيط، في الصيف يرتفع استهلاك الكهرباء بأكثر من 50% مع تشغيل المكيفات، في حين أن إنتاج الكهرباء في تونس لا يرتفع بالوتيرة نفسها، فتتعرض الشبكة لضغط كبير. والفكرة ليست جديدة تماما، تونس شجعت منذ سنوات على تركيب الألواح الشمسية، ووصلت المنظومات المنزلية إلى نحو 90,000 منزل، لكن الجديد اليوم هو إضافة البطارية، أي الانتقال من إنتاج الكهرباء إلى تخزينها واستخدامها وقت الحاجة. اقتصاديا القرار قد يخفف الضغط عن الشبكة ويقلل خسائر الانقطاعات ويفتح سوقا جديدة لشركات البطاريات والتركيب والصيانة، لكن هناك سؤال مهم، هل البطارية حل متاح لكل الأسر أم هي خدمة لا يقدر عليها إلا الميسور؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أرحب بضيفي من تونس الدكتور رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية. أهلا بك معنا دكتور. بداية، تقييمك لهذه الخطوة من شركة الكهرباء التونسية.
1: في الحقيقة يعني هناك دوافع يعني تقنية وهناك دوافع اقتصادية لهذا القرار. هذا القرار الدوافع التقنية، يعني هناك ضغط كبير على مستوى الشبكة الوطنية، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز تريد أن تخفف هذا الضغط، وهي تقول للمواطن التونسي يعني خزن كهربائك في بيتك لأن هناك ضغط كبير على مستوى الشبكة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هنا الشركة لم تقم بتركيز الوحدات الشبكات أو الوحدات الإنتاجية منذ 2019، علما وأنه بعد الثورة منذ 2011 تقريبا ركزنا 6 وحدات جديدة. الاستهلاك ارتفع تقريبا بكل سنة ب 200 جيجاوات، وبالتالي هذا يستوجب تركيز كل سنتين وحدة إنتاج. هذا لم يقع منذ 2019 نظرا لأن الشركة تعيش مشاكل مالية كبيرة وكبيرة جدا، وجل القروض الموجهة للشركة توجه لتوفير السيولة لهذه الشركة، خاصة وأنه أغلب المستعملي الكهرباء أو مستهلكي الكهرباء لا يدفعون الكهرباء، ومنهم أساسا الدولة عبر الوزارات والمستشفيات العمومية والبلديات والولايات وغير ذلك. وهناك أحياء كاملة فيها سرقة كبيرة على مستوى الكهرباء، وبالتالي هناك موارد يعني تنقص هذه الشركة، وفي المقابل هناك تضخم وظيفي في هذه الشركة، والعوان يتمتعون بمجانية الكهرباء والغاز لهم ولعائلاتهم، وبالتالي هناك إخلالات مالية كبيرة يعني في هذه الشركة لا تمكنها من مواكبة هذا الارتفاع الكبير على مستوى الطلب.
0: يعني باختصار، مؤسسة الكهرباء في تونس غير قادرة كما قلت على مواكبة هذا الطلب الزائد خلال فصل الصيف بسبب كل الأسباب اللي ذكرتها، وبالتالي هي تقول للمواطن دبر نفسك أو يمكنك أن تركب هذه يعني الأنظمة في البيت لتولد الكهرباء، تحفظها وتستخدمها عند الحاجة. السؤال، هل الجميع قادر؟
1: في الحقيقة المنفعة من خلال هذا القرار ليست كبيرة بالنسبة للمواطن التونسي. يعني المواطن التونسي سيقتني بطارية بثمن عالي جدا، ولكنه سينتفع ببضع سويعات على مستوى لما ينقطع الكهرباء، وبالتالي المواطن التونسي سيحسب هذا، وبالتالي سيكون خاسر في نهاية الأمر. الحلقة المفقودة في هذا كله هو ما يسمى بالعداد الذكي، لأنه العداد الذي نركزه في منازلنا حاليا هو ليس فيه تفريق في السعر الكهرباء بين في النهار وفي الليل، يعني عندما تكون هناك ذروة على مستوى الطلب. أما العدد الذكي فهو يعني يفرق السعر في النهار لما تكون هناك شمس، وفي الليل يعني تكون الأسعار عالية، وبالتالي المواطن التونسي له من مصلحة في شراء هذه البطاريات ليخزن الكهرباء في النهار ويستعمله في الليل لما تكون الأسعار عالية. لكن من ناحية أخرى المواطن التونسي لما يريد أن يقتني البطارية يجدها بأسعار عالية، نظرا لأن الضرائب التي تستوجبها الدولة على هذه البطارية عالية جدا وتصل إلى 54%. الدولة تشجع بقرار ولكنها تعاقب بضريبة، وبالتالي هذا نوع من التضارب على مستوى هذا القرار. أعتقد أن المصلحة ستكون أساساً بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، المخابز، أصحاب المجازر، المتاجر الصغيرة هي التي ستوفر على نفسها خسائر فادحة على مستوى السلع التي تفقدها عندما ينقطع الكهرباء.
0: طيب، عندما بدأت الدولة بتشجيع المواطن على اقتناء الألواح الشمسية كان هناك استجابة وطلب من 90,000 منزل لتركيب هذه لوائح الطاقة. برأيك هذه الاستجابة يعني ضعيفة أو مناسبة لحجم الطلب؟
1: نعم، حجم الطلب لا نعرفه الآن، لأنه هذا مرتبط بالسياسة الجبائية للدولة وكذلك السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي. حاليا لما نريد أن نشتري بطارية لابد أن تكون لدينا ألواح شمسية. الألواح الشمسية مع البطارية يتكلف الكثير. حاليا تلتجأ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى قروض بنكية بنسب فائدة 9.4% تثقلها على المواطن التونسي، وبالتالي إذا أردنا أن تكون هذه العملية مربحة لابد من أن يعني تتجنب الدولة هذه السياسة الجبائية الجشعة، وكذلك تشجع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على يعني بتوفير جزء من القرض المباشر الذي تحصلت عليه هذه السنة ب 11 مليار دينار لتشجيع العائلات على اقتناء الألواح الشمسية والبطاريات بنسب فائدة صفرية. لما لا تكون النسب صفرية بما أنه الاقتراض المباشر من طرف الدولة هو بنسبة فائدة صفرية؟ علاوة على ذلك لابد من توفير المبالغ المالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز لاقتناء العدادات الذكية. لابد من أن الدولة تستخلص ما لديها تجاه الشركة، هي تستهلك الكهرباء ولكنها لا تدفع شيئا مقابل ذلك، وبالتالي لابد أن تقوم بواجبها المتمثل في دفع ما استهلكته من كهرباء من طرف الشركة. هكذا تتحسن الموازنات المالية في الشركة وتتمكن من توفير العدادات الذكية، وكذلك تمكن العائلات من اقتناء الألواح الشمسية والبطاريات.
0: طيب، هناك دعم لفاتورة الطاقة تتحمل إذن جزء منها الدولة في تونس. حدثنا أيضا عن يعني سياسة دعم الدولة لفاتورة الكهرباء للمواطن العادي.
1: نعم، كما قلت هذه الفاتورة عالية جدا مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات كانت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدر على ميزانية الدولة أموالا مهمة وتوفر خدماتها بأسعار معقولة. ارتفعت هذه الفاتورة بصورة كبيرة وكبيرة جدا، نظرا لأن من هم يدفعون ويقومون بواجب الدفع الفاتورة الكهرباء هم يقومون بذلك يعني نيابة عن من لا يدفعون، وخاصة الدولة التي لها القصد الكبير من عدم استخلاص ما تخلد لديها تجاه الشركة. التعريفة مع الفاتورة عالية جدا لأن هناك كثير ممن لا يستخلصون ما يدفعوا ما يستهلكونه من كهرباء من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
0: شكرا جزيلا لك دكتور رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية.

0: أوامر إخلاء واسعة في أوروبا ولكن ليس بسبب حرب. ما يعيشه مئات الألاف من الأشخاص في فرنسا وإسبانيا هو بسبب خروج حرائق الغابات عن السيطرة ووصولها إلى محيط مدن كبرى مثل بوردو ومدريد، في حين أغلقت طرق سريعة وخطوط قطارات وأجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم ومنتجعاتهم السياحية، كون هذه المدن سياحية بدرجة كبيرة. وهذا ما يجعل القصة جانبا اقتصاديا مهما. تخيل أن مدينة مثل بوردو تتوقف فيها السياحة وتتعطل حركة النقل وتغلق الطرق التي تربط فرنسا بإسبانيا. كل ساعة تأخير تعني خسائر للشركات وللمزارعين ولشاحنات البضائع التي تعبر الحدود يوميا. ففاتورة الحكومات لا تنتهي عند ثمن إخماد الحريق، بل تشمل تعويض المتضررين وإعادة بناء المنازل والبنى التحتية، بينما ترتفع كلفة التأمين عاما بعد عام. وهنا السؤال الذي يهمنا جميعا، موجات الحر والحرائق هل تتحول من أزمة مناخية إلى فاتورة اقتصادية سيدفعها الجميع، من أسعار الغذاء إلى التأمين وحتى تكلفة السفر والعطلات الصيفية؟ فما يحدث في فرنسا وإسبانيا اليوم قد يكون صورة لما ينتظر دول أخرى غدا. للمزيد معي من العاصمة مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. أهلا بك معاذ. بداية، كيف يمكن تقدير حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة التي خلفتها الحرائق في إسبانيا؟
1: نعم، في الحقيقة يعني نوعا ما أنا قريب من منطقة الحرائق إلى الغرب من العاصمة الإسبانية مدريد. حتى هذه اللحظة الحكومة تقول أن الخسائر لا يمكن حصرها، لأن هذه الحرائق هي الأسوأ في تاريخ المملكة الإسبانية. إسبانيا تقول أن هذه الخسائر حتى الآن لا يمكن الجزم بها، لأن هنالك نتحدث عن عشرات المنازل أحرقت، إضافة إلى مئات المنازل التي تضررت، ووصل عدد المحجور عليهم والمخليين قسرا من منازلهم إلى نحو 190 ألف شخص. بالتالي هنالك أعداد كبيرة من هؤلاء يبيتون في الأندية الرياضية، في الملاعب، والحكومة مجبرة طبعا على تقديم الخدمات الملائمة لهم من غذاء ودواء وسكن. إذن نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من الناس نازحين، هذا يثقل كاهل الحكومة. لكن الحكومة الإسبانية أقرت خلال الأسبوع الماضي حزمة لمواجهة خطار التغير المناخي بمئات الملايين من اليوروهات لمواجهة تغير الطقس وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي بطبيعة الحال إلى هذه الحرائق الضخمة. أيضا هنالك محاولة للحكومات المحلية على الإطار الوطني للاستثمار في الطائرات البرمائية وطائرات الهليكوبتر لمجابهة هذه الحرائق، إضافة إلى تمويل أقسام الإطفاء الخاصة الغابات. إذن حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم بالكلفة التقديرية لهذه الخسائر، لأن الخسائر ضخمة جدا على جميع القطاعات، على قطاع السياحة، على قطاع المواصلات، على قطاع السكان المحليين، على القطاع الزراعي كذلك، إضافة إلى التعويض الذي يمكن أن يطالب به أصحاب المنازل، إضافة إلى مثلا هنالك بعض البحيرات دمرت أعداد كبيرة من المراكب، مراكب الصيد فيها والمراكب السياحية الموجودة فيها من قوارب. بالتالي نحن نتحدث عن آثار من الممكن أن تستمر لشهور عديدة قبل أن تستطيع الحكومة حصر ما حصل فعلا في هذه الحرائق. يعني خلال فقط أقل من يوم واحد، يعني مثلا أول أمس كانت كمية الحرائق الموجودة في إسبانيا أو أعداد الأراضي التي تم إحراقها هو 4 أضعاف ما أحرق في العام الماضي. يوم أمس أصبح العدد 5 أضعاف ما حدث العام الماضي، هذا اليوم ارتفع إلى 6 أضعاف ما حدث العام الماضي. إذن نحن نتحدث عن ارتفاع مهول في الأراضي المحروقة. بالتالي هذه الكارثة الوطنية كما تسميها الحكومة الإسبانية هي فوق قدرتها على تفسير وحساب الأضرار حتى هذه اللحظة.
0: خاصة القطاع السياحي يعني الحساس هو أول القطاعات المتأثرة، مع المنتجعات التي تم إخلاؤها، المراكب السياحية، كيف تأثر الوضع السياحي وما مدى أصلا قرب هذه الحرائق من المناطق السياحية؟
1: يعني أنا دعيني أذكر لك المنطقة التي نتواجد بها في منطقة مقاطعة مدريد. هنا موجود سد كبير جدا وموجود بحيرة كبيرة جدا تعتبر المتنفس الرئيسي لمدينة مدريد ولمقاطعة مدريد. الناس يذهبون إلى هذه البحيرة الضخمة للاستمتاع بالمياه الباردة في الصيف وفي ارتفاع درجات الحرارة. عندما اندلع الحريق في بلدة سان مارتين الواقع قرب هذا السد اضطر عشرات إن لم نقل المئات من الناس الذين كانوا يصطفون في داخل هذه البحيرة إلى الهروب من هذه المنطقة، لأن المنطقة محاطة بالغابات، غابات الصنوبر في هذه المنطقة. بالتالي هؤلاء اضطروا إلى الهروب من المنطقة مشيا على الأقدام بسبب عدم وصول المواصلات إلى تلك المنطقة. تقطعت سبل المواصلات، الباصات التي كانت تنقل على الخطوط الرئيسية من مدريد إلى هذه المنطقة توقفت بشكل كامل بسبب وصول الحرائق إلى الطرق الرئيسية. أيضا أثرت الحرائق على مجموعة من خطوط سكك القطارات المرتبطة ما بين مدريد وما بين برشلونة. صباح هذا اليوم هنالك حريق آخر في كاستيون، هذه المقاطعة الواقعة شمال فالنسيا والتي أيضا ترتبط بجنوب كتالونيا، تأثرت خدمة القطارات فيها بسبب حريق ضخم حدث في تلك المنطقة. إذن نحن نتحدث أن القطاع السياحي تأثر، نعم تأثر بشكل كبير. هذا أدى إلى أن الناس بدأوا يستخدموا قطاع الطيران. الطيران عندما نظرنا إلى التذاكر صباح هذا اليوم، التذاكر مرتفعة بشكل كبير. التذكرة الداخلية قد تصل إلى 300 و350 يورو ذهاب فقط أو إياب فقط. إذن نتحدث عن أن تقطع خدمة القطارات والمواصلات العامة أدى إلى ضغط على خدمات الطيران، ارتفعت أسعار هذه التذاكر. بالتالي من كان يفكر بالقدوم إلى إسبانيا في هذه الفترة بالطبع سوف يعيد التفكير بذلك بسبب ما يحدث من حرائق. نتحدث عن أكثر من 5350 حريقا رصدتها وكالة ناسا خلال الساعات 24 الماضية. بالتالي هنالك حرائق ضخمة لا يمكن التنبؤ بمدى انتشار هذه الحرائق، وهذا ما يؤثر على قرارات طبعا السياح في التنقل الداخلي داخل إسبانيا.
0: شكرا جزيلا لك معاذ حامد مراسل تلفزيون العربي، حدثتنا من مدريد. شكرا.

أعلنت هيئة المناطق الحرة في دولة قطر إطلاق بورصة قطر للألماس، وتعد البورصة منصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، وتوفر خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن، إضافة إلى إصدار الشهادات والخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة. وأصبحت دولة قطر عضواً في نظام عملية كامبرلي لإصدار شهادات الإتجار بالألماس الخام عام 2021، ما يؤكد التزام الدوحة بالتجارة المسؤولة والشفافة للألماس الخام الخالي من أي ارتباط بالنزاعات. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة الشيخ محمد بن حمد الثاني إن بورصة قطر للألماس تجمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الألماس والأحجار الكريمة.

0: الآن أرحب بضيفي في الاستوديو أحمد عقل، الخبير الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية العالمية. أهلا بك معنا. يعني اختيار دولة قطر لدخول سوق تجارة الألماس في هذا التوقيت، ما الذي يعني هو ما أهميته؟
1: خلينا نبدأ أول شيء خطوة مهمة جدا أساسية في هذا التوقيت، يعني تصب بداية برؤية قطر 2030 لها كثير من الأسباب والمعطيات. بداية هي جزء من رؤية قطر بتنويع مصادر الدخل، وجود هذه السوق سوف يفتح أبواب دخل جديدة ومصادر جديدة للدخل والناتج المحلي الإجمالي القطري من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، قطر بالفترة الأخيرة قامت بإقرار تشريعات وقوانين تنظيمية أصبحت تقريبا متكاملة، وبالتالي البنية التحتية التشريعية والتنظيمية أصبحت جاهزة. أيضا السوق الحرة والمناطق الحرة وجودها يعتبر داعم أساسي، لأنه بدون وجود مناطق حرة من الصعب جدا إقامة أسواق عالمية للذهب أو الألماس، بيصير في ضرائب أو جمارك إضافية يتم أخذها. المنطقة الحرة تتميز بأنه البضائع التي تأتي والأعمال هي لا تخضع للجمارك إلا في حال دخولها إلى دولة قطر أو إلى أي دولة أخرى. بالتالي وجود مناطق حرة، وجود بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تقريبا عبر إصدار مجموعة من القوانين بالفترات الأخيرة، تملك الأجانب والملكية الكاملة وغيره، وأيضا موضوع اللي هو يعني رؤية قطر 2030 وتنويع مصادر الدخل،
0: يعني تنويع مصادر الدخل
1: تمام. صحيح. والموضوع الأهم وجود أيضا بنية تحتية لوجستية لها علاقة بالتكنولوجيا. نحن بنعرف أنه قطر كانت رائدة بآخر 3 سنين بموضوع الأمن السيبراني، بموضوع اللي هو الإنترنت وسرعة الإنترنت والجودة ومدى وجوده وال5G وغيره. هيدا يعتبر موضوع أساسي ومهم جدا اليوم بتجارة الألماس والأحجار الكريمة بالعالم. فإذا البنية التحتية التنظيمية التشريعية والتكنولوجية جاهزة، المكان موجود هو أسواق حرة، وايضا الرؤيه موجوده ضمن يعني تنويع مصادر الدخل. هيك كله خلى التوقيت
0: يعني
1: الان مناسب
0: تحقيق قيمه مضافه للاقتصاد الوطني عبر الاستثمار اكثر او الاستفاده اكثر من البنى التحتيه والتنظيميه الموجوده اصلا في الدوله.
1: صحيح. هيدا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى تحويل قطر الى مركز تجاره عالمي لهذا الموضوع للأحجار الكريمة، خاصة في ظل ازدياد الطلب بالفترة الأخيرة على الأحجار الكريمة وعلى الألماس وعلى هذه التجارة من ناحية. أيضا
0: ما الأسواق التي ستجذبها قطر للاستثمار؟
1: الأسواق الآسيوية عندنا، يعني أنت اليوم موقع قطر مهم جدا وأساسي في ظل أولا منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، اثنين قرب إلى منطقة آسيا وحتى إلى منطقة أوروبا. بالتالي هذه المنطقة، ونحن نعلم أن الأحجار الكريمة بآسيا لها دور كبير بالتجارة، وفي علاقات وقوة ناعمة قطرية، علاقات مميزة بالتجارة وبالعمل، وفي ثقة كبيرة متبادلة مع دولة قطر، لها تاريخ له علاقة بتجارة النفط والغاز. بالتالي العلاقات التجارية والعلاقات الجيدة والحسنة مع دول المنطقة وآسيا والتاريخ التجاري الناجح جدا يفتح الباب أمام الثقة الكبرى بأي خلينا نقول بورصة أو أي عمل قطري على هذا المستوى من دول آسيا ومن دول أوروبا وحتى بدول أفريقيا. فهيدا من ناحية معينة. من ناحية أخرى أيضا، نحن ما ننسى أنه وجود هذه الأسواق سوف تفتح مجالات عمل جديدة واستثمارات جديدة، وقطر بيئة جاذبة للاستثمارات. فإذا جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وأيضا
0: شو شكل الاستثمارات الجديدة؟
1: يعني نحن في عنا اليوم عملية تجارة الألماس أو البورصة ليست مجرد شراء وبيع. خلينا نبدأ، نحن بحاجة لشركات تقييم، نحن بحاجة لشركات تأمين تقوم بتأمين هذه البضائع، بشركات تخزين تخزينها ضمن ظروف معينة وأجواء معينة، ليست طرق تخزين عادية. نحن بحاجة لشركات أمن ونقل لنقل هذه البضائع وتأمينها عند نقلة وعند استلامة. نحن بحاجة لشركات تمويل وقطاع بنكي قوي عشان يقدر أنه يمول عملية البيع والشراء ويساهم فيها. فنحن بحاجة مثل ما قلنا لشركات تخزين. نحن اليوم أنت عندك عمليات تقييم وعمليات تخزين وعمليات تأمين، هاي كلها اليوم بتصب بمصلحة الاقتصاد من ناحية.
0: طب من هو فرص عمل جديدة؟ المستهدف؟ هل هم أفراد؟
1: شركات. هون في عنا شركات كبرى بالعالم سوف تكون موجودة بهذه المنطقة لزيادة حجم أعمالها. شركات التأمين الكبرى سوف تبدأ بفتح مراكز خلينا نقول تمثيلية بقطر إلى موجودة. أيضا نحن ما ننسى أنه شركات تجارة المجوهرات بالعالم سوف تكون موجودة بالمكان نفسه عشان تكون موجودة ضمن الحدث، خاصة إذا كانت هذه البورصة إن شاء الله ضمن البورصات يعني الكبيرة بالعالم واللي عندها نشاط. نحن تعودنا من دولة قطر لما تأخذ هذه الإجراءات تعملها على أكمل وجه. أيضا رح نشوف أنه في فعاليات رح تصير موجودة بدولة قطر لها علاقة بهذه المواضيع، يعني حتى المستوى السياحي سيكون هناك حركة أفضل على مستوى القطاع السياحي، قطاع الفنادق، حتى الطيران، لأنه لما يكون في عندنا مزادات كبرى أو عملية بيع أو شراء لأسهم معينة أو لأحجار كريمة معينة ممكن نشوف تحرك وأحداث فعاليات كبيرة بهذا الموضوع. هو بالنهاية أنت عم تنشطي حركة اقتصادية، عم تخلقي قطاع جديد موجود مهتمين فيه كثير من كبار المستثمرين على مستوى العالم. معظم الشركات الكبرى بالعالم التي تعمل بهذا القطاع رح تكون موجودة ومتمثلة بهذه البورصة، هي من ناحية. ومن ناحية أخرى الأفراد أيضا رح تصير قطر وجهة تجارية لهم، ليست فقط وجهة عبور، سوف تصبح وجهة تجارية لبيع وتجارة الأحجار الكريمة والألماس بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك السيد أحمد عاقل الخبير الاقتصادي. شكرا
1: شكرا شكرا لك.
0: مع هذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، إصابات خلال اقتحام مخيم الدهيشة ومدينة الخليل، وقوات الاحتلال تهدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويفرج عن 60 أسيرا عبر كرم أبو سالم. ترامب يقول إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت. وطهران تعلن أنه لا علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز.

أهلا بكم، ونبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 6 حالات اختناق بالغاز، منهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال عند دوار المختار بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وتم احتجازه داخل آلية إسرائيلية قبل أن يسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية.